تحديدا أو 4 مواقع بالأحرى على امتداد المضيق وفي جزيرة قشم الإيرانية. أيضا أشار إلى أن هذه الضربات استمرت نحو 90 دقيقة كما أشار هذا المسؤول، لكن مجددا هذه المسألة أو هذه الضربات الأمريكية ليست استئنافا للعمليات العسكرية، وأن الولايات المتحدة ملتزمة باتفاق وقف الأعمال.

0: أي التواصل هنا مع الولايات المتحدة الأمريكية لتسوية أي تباينات أو خلافات فيما يتعلق بهذا
1: مراد، كيف
0: الشأن
1: تبدو
0: بطبيعة الحال.
1: لهجة نائب الرئيس وفي أي سياق؟ التعليق على الهجمات أم التعليق على المذكرة بشكل عام؟ وفيما يتعلق بالتواصل مع إيران أيضا، وكيف ينظر إلى موضوع الرسوم بحكم التأكيد الأمريكي على أن الحرية للملاحة في المضيق تعني أيضا عدم تحصيل رسوم؟
0: نعم، منشور جيدي فانس شارك فيه بالأحرى البيان القيادة المركزية الأمريكية الذي أعلنت فيه عن هذه الضربات الموجهة لمواقع في إيران، وهو بالتالي يأتي في سياق هذه الضربات، وهو يرسل رسالتين واضحتين. الأولى والأهم وهي أن الولايات المتحدة ملتزمة بالاتفاق الموقع مع إيران، وأنه إذا كانت لدى إيران أي مآخذ فيما يتعلق بالتنفيذ فإنه بإمكانها التواصل من أجل تسوية هذه التباينات. لكنه قال في آخر هذا المنشور وفي رسالة تحذير، وهي الرسالة الثانية، من أن العنف سوف يقابل بالعنف. بطبيعة الحال جيدي فانس كما هو معروف وقع هذه المذكرة، وهو أيضا إلى جانب الرئيس ترامب وإلى جانب تصريحات مسؤولين أمريكيين بمن فيهم مسؤول للجزيرة، يؤكدون من أنه لا رسوم على مرور السفن في مضيق هرمز، ومن أن إيران بالفعل أبلغت الولايات المتحدة بذلك. محمد،
1: شكرا جزيلا لك. مراد هاشم من واشنطن إلى طهران مع رئيس الجزيرة عمر هواش. هل انجلت الصورة بالنسبة عمر للمناطق التي تم استهدافها وكذلك الرد الإيراني والتصريحات الإيرانية على ما جرى؟
2: نعم، المناطق التي تم استهدافها من قبل الجيش الأمريكي أعلن عنها التلفزيون الرسمي الإيراني وقال إن رصيفا بحريا في مدينة سيريك قد استهدف بمقذوف، إضافة إلى إصابة مقذوفين آخرين لإحدى أبراج الاتصالات التابعة للحرس الثوري أيضا في المدينة نفسها. فضلا عن ذلك كان هناك استهداف لمنطقة قروية في جزيرة قشم جنوب إيران. إذا تحدثنا عن هذه المناطق، هي كلها تقع في المناطق الجنوبية الإيرانية وضمن نطاق مضيق هرمز، حيث أن جزيرة قشم تقع في قلب المضيق، كذلك مدينة سيريك هي تقع في المدخل الشرقي لمضيق هرمز. نتحدث عن استهدافات أمريكية توصف هنا بأنها المحدودة لم تكن واسعة، لكنها توصف إيرانيا بأنها عدوان على البلاد في خضم المفاوضات، ونعرف أن المفاوضات بين طهران وواشنطن سوف تستأنف بعد أيام على مستوى الخبراء لأجل التوصل إلى الحل النهائي. ردت إيران بشكل سريع على هذا الأمر، هذه الهجمات الأمريكية. الحرس الثوري الإيراني وصفها في بيان رسمي بأنها عدوان جديد يطال الإراضي الإيرانية، وأنه استهدف في المقابل، أي أن القوات البحرية في الحرس الثوري ضربت مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة. هذا ما جاء في بيان رسمي للحرس الثوري الإيراني، لكنه لم يحدد أين هذه المواقع، هل هي في دول في المنطقة كما جرت العادة سابقا، أما أنه استهداف لقطع بحرية أمريكية. إضافة إلى ذلك قال الحرس الثوري الإيراني مهددا أنه في حال تجدد العدوان على إيران مرة أخرى فإن الرد الإيراني المقبل أيضا سيكون أشد وطأة مما حدث هذه الليلة. كذلك كان هناك توضيح من قبل الحرس الثوري الإيراني بشأن ما وصفها بالذريعة الأمريكية لأجل شن هذا العدوان على إيران. حسب تعبيره قال إن أمريكا تحاول التنصل من ما جاء في البند رقم 5 من مذكرة التفاهم، وذلك بتحريض من بعض الجهات في المنطقة، وقال إنها تلقت ردا على هذه المحاولة للتنصل من هذا البند، وأن هذا الأمر سوف يتكرر أيضا مستقبلا. إذا ما أردنا محمد أن نوضح الصورة بشأن ما جاء في مضيق في البند رقم 5 وتفسير إيران لهذا البند يقول بأن إيران هي ستكون المسؤولة عن

0: تأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز طيلة 60 يوما حتى التوصل إلى الحل النهائي، وأن ذلك سوف يتم من دون أخذ رسوم للعبور، وأنها ستقوم بكل جهودها لأجل إزالة الألغام في المضيق، وأنها بعد التوصل لاتفاق النهائي سوف تكون في تشاور مع الجانب العماني لأجل ترتيبات لإدارة المضيق مستقبلا. إذن هناك تفسير واضح من قبل الإيرانيين على أنهم هم المسؤولون عن تأمين الملاحة في مضيق هرمز، لذلك نظروا إلى الإعلان العماني عن فتح مضيق أو فتح ممر جديد جنوبي قرب السواحل العمانية في مضيق هرمز على أنه انتهاك لمذكرة التفاهم الواقع مع الولايات المتحدة الأمريكية. الحارس الثوري الخارجية الإيرانية كان قد وصف هذا الممر بأنه غير قانوني، بأنه خطر، وحذر الجميع هنا في طهران أي سفن تحاول العبور من أي ممرات ملاحية لا يحددها الجانب الإيراني بأنها سوف تتعرض لتبعات وأنها ستتحمل أي تداعيات إثر ذلك. وشاهدنا كيف أن الحارس الثوري وفق ما قال التلفزيون ونقل عن مصادر عسكرية بأنه يومي الخميس والجمعة قد وجه تحذيرات لبعض السفن المخالفة حاولت العبور من مناطق لم يحددها الحرس الثوري وأنها أجبرت على التراجع، لكن ليس هناك أي تبني إيراني لما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر استهداف للسفينة بشكل مباشر وإصابتها وإلحاق الأضرار بها. لذلك الإيرانيين يؤكدون أن على السفن العبور من الممرات الإيرانية وإلا سيكون عرضة للخطر، وأن إيران ردت على ما صفته العدوان هذه الليلة على الأراضي الجنوبية الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران. معنا من ميامي كينيث كيدزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. من عمان دكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم جميعا. كينيث كيدزمان أبدأ معك بالسؤال حول البند الخامس في مذكرة التفاهم، هل تشعر أن هنالك تفسير مختلف إيراني أمريكي لنفس البند؟
2: Well, thank you for having me on the show.
3: شكرا لكم على استضافتي. بالحديث عن المادة رقم 5، أنا أفترض أنكم تتحدثون عن المادة المتعلقة بمضيق هرمز.
1: بالطبع.
3: صحيح أن هناك تفسيرات مختلفة لدى كل جانب، ولكن يبدو أن إيران لديها 30 يوما اعتبارا من تاريخ توقيع المذكرة لكي تحرص على فتح المضيق بشكل كامل، وبالتالي يمكن القول أن إيران لم تنتهك مذكرة التفاهم لأن المضيق ما زال غير مفتوح، وذلك لأن فترة 30 يوما لم تمر. ولكن بالنسبة لإطلاق النار على سفينة يوم أمس فهي خطوة غير مقبولة. الرئيس ترامب اعتبر هذه الخطوة بمثابة انتهاك لوقف إطلاق النار، وكان هناك رد من قبل الجيش الأمريكي. وعلى حد علمي فإن الحرس الثوري زعم أنه رد على الرد الأمريكي مستهدفا عددا من القواعد العسكرية التي تستخدمها القوات الأمريكية في دول الخليج على ما أعتقد، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى دورة تصعيد قد تؤدي ربما إلى تعليق مذكرة التفاهم وإلى استئناف الأعمال القتالية. إن إبقاء مضيق هرمز مفتوحا لطالما اعتبر على مر 40 عاما كمصلحة حيوية للولايات المتحدة، والرئيس ترامب يتمذك بهذه السياسة الأمريكية المنتظمة. بمعنى آخر يجب أن يبقى مضيق هرمز حرا ومفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية، هذا يصب في المصالح الحيوية للولايات المتحدة، ولن يتم السماح بانتهاك حرية الملاحة. في حال تم انتهاك حرية الملاحة فسيؤدي ذلك إلى استخدام الجانب الأمريكي للقوة. هذا موقف الرئيس دونالد ترامب اليوم، ولكن هناك الكثير من الأشخاص في الولايات المتحدة الذين يعتبرون أنه أبدى بعض الضعف.
1: نعم، هذا الموقف من الرئيس لا يختلف عن حالة الحرب، لأن حالة الحرب قامت على أن أي انتهاك في حالة الحرب ما قبل توقيع المذكرة، طبعا أي انتهاك لحرية الملاحة في المضيق سيقابل بعمل عسكري، وهو ما قام به الرئيس الأمريكي سابقا. فماذا يعني وما الذي يختلف عن الوضع قبل توقيع المذكرة عن الوضع الذي يهدد به الرئيس ترامب؟
3: في الواقع فإن الرئيس ترامب قال إنه بعد توقيع مذكرة التفاهم هو يتوقع أنه لن يكون هناك أي أسباب للعودة إلى النزاع ولن يكون هناك أي حاجة لاستئناف الأعمال القتالية نتيجة نهاية حالة الحرب، لكن الجانب الإيراني اتخذ هذه الخطوة يوم أمس. قد تكون هذه خطوة اتخذتها وحدة معينة في الحرس الثوري، ربما هذه الوحدة لم تحصل على التصريح المطلوب، لسنا متأكدين، لكنهم اتخذوا هذا القرار وتسببوا بأضرار لسفينة، ما دفع بالرئيس ترامب إلى الرد مجددا لأكثر من 40 عاما. فإن إبقاء المضيق مفتوحا كان يصب في المصالح الحيوية للولايات المتحدة، وانتهاك هذا الأمر كان سيدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عسكرية، وهذا ما نراه اليوم بالرغم من توقيع مذكرة التفاهم وإنفاذها.
1: طيب مختار حداد، الرؤية الإيرانية لهذا البند والتفسير ما بين الشهر والشهرين، ما الذي استفز إيران؟ هل البيان العماني فعلا هو تحديد مسارات جديدة، هو ما يعني فسر هذا السلوك الإيراني؟ ما الذي تتوقعه من الولايات المتحدة إذا ما تم فرض المسارات بالقوة إيرانيا؟
4: لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء، في الحقيقة يعني هناك، نبدأ من آخر السؤال. هناك الآن يوجد تنسيق بين إيران وسلطنة عمان، هناك ستشكل لجنة مشتركة، وأصلا هذه اللجنة موجودة الآن حول مضيق هرمز. وواضح يعني إيران في موضوع مضيق هرمز ستتباحث الموضوع وتصل إلى تعاون مشترك لإدارة المضيق مع سلطنة عمان كالدولة المتشاطئة بقية دول الخليج الفارسي. وإيران ترى أن لا شأن للولايات المتحدة في هذا الموضوع، لأن الولايات المتحدة ليست من هذه المنطقة. ومرتين في التاريخ عندما تم إغلاق مضيق هرمز على الأقل في 50 عام الماضي، كان بسبب السلوك الأمريكي، سواء في الحرب أواخر حرب العراقية الإيرانية عندما تدخلت أمريكا بشكل علني في الحرب وهي كانت تدعم نظام صدام، أو يعني الآن يعني عندما هي بدأت العدوان على إيران وهي كانت سبب هذه المشكلة، وكانت الأوضاع عادية والمضيق يسير بشكل عادي. بعد هذه الحرب واضح أن الأمور لن تعود إلى تلك الحالة العادية، ولكن أمس يعني واليوم الرئيس الأمريكي قام بهذا الإجراء وادعى بأن إيران استهدفت سفن في الوقت الذي إيران لم تعلن ذلك ولم تتبنى مثل هذه العملية.
1: طيب،
4: وإذا إيران تقوم
1: ولم
4: مثل
1: تنفي
4: هذه
1: أيضا
4: العملية،
1: لماذا لا
4: ذلك؟
1: تتبنى ولا تنفي إيران حادثة السفينة التجارية؟
4: أنا لا أعتقد أن إيران استهدفت السفينة التجارية. إذا كانت إيران تقوم بأي عملية تعلن ذلك، هذا واضح يعني خلال هذه الفترة إيران أثبتت ذلك من خلال إعلانها في بيانات رسمية، من خلال بيانات رسمية للقوات المسلحة الإيرانية، جيش الجمهورية الإسلامية، حرس الثورة الإسلامية، ومقر خاتم الأنبياء. ولكن يبدو الرئيس الأمريكي يريد أن يبقي حالة الحرب موجودة، يريد أن يبقي هذه الأجواء موجودة بالذرائع مختلفة. يعني هذا ليس معقولا مثلا من أجل عملية أو إطلاق مثلا قذيفة أو ما شابه ذلك يعود ويقوم بمثل هذه العمليات التي من شأنها أن نشهد من خلالها تصعيد عسكري. وهناك توجد نقطة أخرى، أساسا أصلا الرئيس الأمريكي حتى هذه اللحظة ولن ينهي هذا الوجود العسكري وهذه الإجراءات العسكرية، بل هناك بعض السفن اقتربت أكثر من يعني المنطقة، وهذا لا يوحي بأنه هو أساسا يريد أن ينهي هذا النزاع أو هذه الأزمة الذي اختلقها وهذه الحرب الذي جاء بها. فلذلك هذا الآن يجعل بأن إيران تشكك أكثر في نوايا الولايات المتحدة. ممكن البعض يسأل لماذا أصلا إيران دخلت في المفاوضات إذا تشك في الولايات المتحدة؟ إيران دخلت في هذه المفاوضات احتراما للوسطاء وجهود هؤلاء الوسطاء التي تربطهم علاقة جيدة مع إيران، ولكن في نهاية المطاف يعني إيران لا تقبل الولايات المتحدة، هذه حقيقة.
1: طيب،
4: حتى المفاوض الإيراني لا يقبل الولايات المتحدة.
1: ابقى معي دكتور حسن البراري، ما بين البند الخامس والتفسيرات الأمريكية والإيرانية له، كيف تفسر أنت هذه الخطوة؟ إن كانت من أجل يعني رؤية أمريكية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وفق المذكرة، أم من أجل تثبيت آلية عمل تطبيقي لما جاء في المذكرة؟
5: نعم، بتقديري أنه البند الخامس التفسيرات المتناقضة هي مفهومة جدا، لأنه طبيعة الصياغة فيها غموض ولا تعطي إيران بالمناسبة الحق لمضيق هرمز كاملا، هي تعطي اعتراف

0: او تنازل من قبل الولايات المتحده الامريكيه لايران في ممرات محدده تحددها ايران في المياه الاقليميه الايرانيه، لكن ليس في المياه الاقليميه العمانيه، ولا يحق لايران انا بتقديري ان تستهدف السفن المدنيه والتجاريه في المياه الاقليميه العمانيه، هذا ان اعتبرنا مضيق هرمز ليس ممرا دوليا. هذا اولا. ثانيا انا بتقديري ان ما يجري الان هو محاوله ايرانيه للتعطيل خلق مسارات بديله، لان ترى القياده في ايران بان مضيق هرمز كان عاملا مساعدا في ايقاف الحرب في بدايه الامر، وايضا في انتزاع تنازلات من قبل الولايات المتحده الامريكيه في مذكره التفاهم، لان العالم كله بدا يتوجه الى الولايات المتحده لفتح هذا المضيق، ولم يكن امام امريكا الا اما التفاوض او القوه العسكريه، وكان هناك طبعا اخلاف واثمان ربما لم ترغب الولايات المتحده الامريكيه في دفعها في
1: طيب
0: ذلك
1: دكتور،
0: الوقت. لكن ايضا ما
1: اذا
0: تقول
1: كان فرض،
0: نعم
1: يعني موضوع فرض مسارات جديده للالتفاف مثلا على، يعني على المذكره، او اعطاء الحق لايران في المذكره، لماذا لم يستخدم سابقا قبل المذكره اصلا؟ يعني موضوع انتاج مسارات جديده.
0: بتقدير التطور الذي حدث هو في الموقف العماني، في بداية المطاف عمان كانت على الحياد إلى حد كبير جدا، كانت أقرب حتى إلى إيران، وكما أشار الأستاذ مختار هو محق كان هناك اتصالات عمانية إيرانية، لكن أيضا كان هناك التهديد الأمريكي لسلطنة عمان، إذا تذكر قبل أسابيع كانت تهدد الولايات المتحدة عمان من محاولة التوصل إلى اتفاق من خلف ظهرها مع إيران فيما يتعلق بالمضيق. الآن عمان تمارس حقها، البند الخامس لا يقول بأنه الحق الحصري لإيران، هناك دولة مشاطئة لها حقوق في القانون الدولي وهي تريد أن تفتح مسارا آمنا وهذا حقها أيضا، لكن إيران تفهم ذلك بأنه عبارة عن نوع من التواطؤ أو ربما المؤامرة وتريد أن تعطل هذا المسار، من هنا جاءت الولايات المتحدة بما يسمى البرايس تاج، بمعنى أن ما تقوم فيه إيران له كلفة تدفعها مباشرة، وبالتالي خروج الطائرات لمدة 90 دقيقة في إحراج القيادة الإيرانية، في انتهاك أيضا الأجواء الإيرانية، وفي عجز بالدفاعات الجوية في إعاقة هذا التحرك الأمريكي عسكريا. من هنا ترامب يريد أن يذكر بأنه البند الخامس ليس من يعني ليس منعزلا عن بقية البنود، كان مقابل فتح مضيق هرمز كان رفع الحصار البحر الأمريكي، فبالتالي هناك فهم عند الأمريكان بأنه لا يحق لإيران أن تستخدم المضيق في كل جزئية لكي تستنزف
1: طيب
0: العالم وتستنزف الولايات المتحدة، هذا الفهم الأمريكي. لكن أيضا أنا بتقدير أنه إيران محقة في مسألة في غاية الأهمية، وأنه لابد من إيجاد آلية والتنسيق بين كل الدول، وليس فرض هيمنة، لا هيمنة أمريكية ولا هيمنة إيرانية على مضيق هرمز.
1: طيب كينيث كيزمان، الولايات المتحدة بهذه الطريقة لا تسعى لسحب ورقة المضيق أصلا من إيران قبل التوصل على اتفاق، قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي.
2: في الواقع كان من المفترض أن تؤدي مذكرة التفاهم إلى سحب الأوراق من الجميع، سواء سحب ورقة مضيق هرمز من إيران أو سحب ورقة الحصار البحري من الولايات المتحدة، والولايات المتحدة رفعت الحصار البحري ولم تتوقف هنا، بل في الواقع أصدرت اخطارات بالتراخيص وأصدرت توجيهات مفادها أن العقوبات الأمريكية رفعت ولو مبكرا عن مبيعات النفط الإيرانية، بالإضافة إلى قدرة إيران على استخدام النظام المصرفي لكي تتمكن من الحصول على إيرادات مبيعات النفط. إذن الولايات المتحدة التزمت بهذا التعهد أيضا، إلى جانب التعهد المتعلق بالحصار البحري، وبالتالي يبدو أن إيران، لن أقول إيران، أو يبدو أن هناك مجموعة أو عناصر معينة داخل إيران تسعى ربما للتمسك بهذه الورقة، ورقة السيطرة على المضيق، لأنها لا تريد بكل بساطة أن تتخلى عنها، تريد أن تحافظ على هذه الورقة لأنها تنظر إليها كورقة قوة، وذلك لأنه برأيي فإن هذه المجموعة أو هذا الفصيل ربما ليس راضيا عن مذكرة التفاهم، ويرى أن إيران تخلت عن الكثير للولايات المتحدة. هناك في الواقع قادة في الحرس الثوري قالوا بشكل علني أن مذكرة التفاهم كانت كريمة جدا تجاه الولايات المتحدة، وأن إيران قدمت الكثير من التنازلات، وأن إيران لم يكن يجب أن تتفاوض حتى مع الولايات المتحدة، وبالتالي فهناك أشخاص داخل الحرس الثوري عبروا عن هذه المواقف ضد مذكرة التفاهم، وبالتالي فمن الممكن برأيي

0: كان يعني هذا موجودا في الولايات المتحدة، انتقادات من الجمهوريين ومن الديمقراطيين بالمناسبة. مختار حداد، سحب هذه الورقة إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى ذلك فعلا، هل يعني مع الوقت يعني ما قيمة الالتزامات الأمريكية؟ لماذا قد توفي الولايات المتحدة إذن بالتزاماتها؟ سريعا.
1: طبعا نوضح نقطة، هناك لم يتحدث أي قائد عسكري حتى الآن حول مذكرة التفاهم، ومن تحدث يعني تحدث بشكل إيجابي ودعم موقف الحكومة. من ناحية أخرى، وهناك بالنسبة لهذه الورقة، باعتقادي يعني هذه القضية ستبقى مشكلة متى الآن، يعني حتى إذا عبرنا من موضوع الشهرين، هناك في حال يعني بدأت مباحثات بين إيران ودول المنطقة وسلطنة عمان، لا أعتقد أن أمريكا ستكف عن مثل هذه الإجراءات ولا تسمح لا لإيران ولا دول المنطقة بأن يصلوا إلى تفاهم بشأن مضيق هرمز. أمريكا هي تريد أن تكون المتحكمة في مضيق هرمز. نعود إلى من؟ إلى تصريحات الرئيس الأمريكي الذي قال أنا يوما ما سأتي وأنا أفرض الرسوم على مضيق هرمز. فلذلك واضح نوايا الولايات المتحدة باتجاه مضيق هرمز، والولايات المتحدة لا يهمها أن يكون مضيق هرمز من يشرف عليه، تريد هي التي تسيطر على مضيق هرمز، تريد أن يكون لديها وجود في هذه المنطقة، وإيران تعرف هذا الأمر يعني خير المعرفة. فلذلك يعني باعتقادي إيران كذلك لا تسمح للولايات المتحدة بأن يكون لها مثل هذا الدور في هذه المنطقة، وهذا الشأن الذي هو شأن إيران ودول منطقة الخليج الفارسي.
0: شكرا جزيلا لكم جميعا. نتابع هذا التقرير إذن، حيث يعد ملف الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أحد أبرز بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لارتباطه المباشر بتخفيف الضغوط الاقتصادية على إيران وتقدم مسار المفاوضات بين الجانبين. يتراوح إجمالي الأموال والأصول الإيرانية المجمدة بين 100 إلى 120 مليار دولار على مدى 47 عاما بحسب تقديرات بلومبرغ.
2: ليست القضية فقط هي كم ستفرج عنه واشنطن من أموال إيرانية مجمدة، بل الأهم من يملك قرار إنفاقها ولأي غرض وتحت أي رقابة. فالأموال التي ظلت عالقة في بنوك وحسابات خارجية لعقود تحولت الآن إلى أحد أكثر بنود التفاهم بين طهران وواشنطن حساسية. الرواية الأمريكية تقدم الأموال باعتبارها مساراً إنسانياً خاضعاً للضبط الكامل. الرئيس دونالد ترامب قال إن جزءاً من الأصول الإيرانية المفرج عنها سيستخدم لشراء القمح والذرة وفول الصويا من المزارعين الأمريكيين، بحيث تصل السلع إلى الشعب الإيراني لا الأموال إلى الحكومة الإيرانية مباشرة. نائب الرئيس جيدي فانس شرح الآلية بمزيد من التفصيل، حيث أوضح أن الخطة تقوم على موافقة مشتركة على عمليات الصرف ثم دفع الأموال لموردين معتمدين خارج إيران. بهذا المعنى تريد واشنطن تحويل الأصول المجمدة من ورقة ضغط مالية إلى زيادة في طلب مباشر على منتجات الزراعة الأمريكية، لكن طهران تعترض على هذه القراءة. محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قال إن بلاده قد تستخدم الأموال المفرج عنها لشراء منتجات زراعية أمريكية، لكنه نفى أن تكون ملزمة بحصر إنفاقها في الصادرات الأمريكية. الموقف الإيراني ينطلق من أن هذه الأموال مملوكة لإيران، وأن الإفراج عنها لا يعني انتقال حق القرار بشأنها إلى واشنطن. هنا يتجسد جوهر الخلاف. واشنطن تتحدث عن أموال محررة بشروط، وطهران تتحدث عن أموال مستعادة بحق السيادة، وبين الروايتين توجد طبقة ثالثة من التعقيد، وهي البنوك والوسطاء والعقوبات الثانوية التي تجعل الوصول إلى المال مختلفاً تماماً عن امتلاكه على الورق. أين إذن تتركز الأموال؟ التقارير والمصادر المتاحة تقول إن الأصول الإيرانية تتوزع كالتالي: 20 مليار دولار في بنوك صينية، و15 ملياراً في العراق، و7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية ومثلها في الهند، و6 مليارات في قطر، وعشرة مليارات دولار في دول أوروبية واليابان والولايات المتحدة مجتمعة. هذه الخريطة لا تعني أن جميع الأموال قابلة للتحويل فوراً، فجزء منها عالق بسبب العقوبات، وجزء آخر بسبب نزاعات قانونية أو قيود مصرفية أو تفاهمات ثنائية مع الدول التي تحتفظ بالحسابات. ولذلك فإن الرقم المتداول للأموال المجمدة ليس بالضرورة مبلغاً واحداً جاهزاً للسحب، والرهان الآن ليس على الإفراج الكامل دفعة واحدة، بل على آلية تدريجية مرتبطة بتنفيذ التفاهم خلال مهلة 60 يوما. طهران تريد سيولة تساعدها على تمويل الواردات الأساسية ودعم الاقتصاد، فيما تريد واشنطن الاحتفاظ بمفاتيح الصرف بيدها وأن تربط الانفراج المالي بالالتزام السياسي والأمني. لذلك فإن المعركة حول الأموال الإيرانية المجمدة ليست محاسبية فقط، إنها اختبار مبكر للاتفاق نفسه. هل تتحول الأصول إلى نافذة إنسانية منضبطة أم إلى خلاف جديد بين حق إيران في أموالها ورغبة واشنطن في فرض شروط الإفراج عنها؟
0: ألا مشاهدينا إلى الشأن اللبناني، حيث وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن فخورة بأن تكون جزءا من الاتفاق المبرم بين إسرائيل ولبنان، أضاف أنه ما يزال هناك المزيد من العمل المطلوب رغم الاتفاق. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، مرحبا بكما مراد. أريد أن أبدأ معك بتصريحات روبيو الخارجية الأمريكية والتي تفصل في اتفاقية الإطار هذه وأيضا بالوعودات بخصوص الجيش اللبناني.
3: بالفعل محمد، الخارجية الأمريكية الآن نشرت رسميا نص اتفاق الإطار الثلاثي كما تسميه الخارجية بطبيعة الحال، وهو يؤكد على ما كان نشره موقع أكسيوس سابقا بالإشارة إلى أن هدف هذا الاتفاق هو في النهاية سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، وأيضا فرض السيادة والأمن، ضمان السيادة والأمن لكلا البلدين، إضافة إلى وذلك من خلال مفاوضات تقوم باعتبار سيادة البلدين. هو أيضا فيما يتعلق بالالتزامات يشير إلى عملية متبادلة متسلسلة تقوم على بسط الجيش اللبناني سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، ولكن فيما يخص جنوب لبنان يشير إلى منطقتين تجريبيتين يكون فيها للجيش اللبناني الحكر أو الاحتكار القوة والمسؤولية فيما يتعلق بفرض الأمن وكذلك بسط السيادة، وأنه لا دور لأي جماعات سواء كان أمني أو عسكري كما تشير هذه المذكرة. في مقابل ذلك يعيد الجيش انتشاره، الجيش الإسرائيلي انتشاره بشكل تدريجي، يشير في بند آخر إلى عودة الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الحدود الإسرائيلية بطبيعة الحال بعد استكمال هذه الشروط كما يفهم من هذه المذكرة. وهناك التزامات أيضا واضحة من الجانب الإسرائيلي ترد في هذه المذكرة بما فيها أن إسرائيل الأعمال الإسرائيلية الحالية في الإشارة إلى التواجد الإسرائيلي هي نتيجة للتهديدات التي يمثلها حزب الله، وأنه مع انتهاء هذه التهديدات فإن وجود إسرائيل في لبنان والأراضي اللبنانية ينتفي. وهناك تأكيد أيضا آخر من أنه ليس أن إسرائيل تعلن من أنه ليس لديها أطماع في الأراضي اللبنانية، لكن هذه المذكرة أيضا تشير إلى حق لبنان وكذلك حق إسرائيل في ممارسة حق الدفاع عن النفس. بطبيعة الحال كان روبيو أيضا أشار إلى بعض هذه المضامين حينما قال أن هناك لجنة تنسيق ثلاثية عسكرية سوف تقوم بالمساهمة في تنفيذ بعض بنود هذه المذكرة وهذا الاتفاق. محمد،
0: شكرا جزيلا لك. مراد، نذهب إلى تامر الصمادي، وكيف تقرأ لبنانيا هذه المذكرة، هذا الاتفاق؟
4: تقرأ على أكثر من اتجاه، هنالك من ألقى بكل ثقل في إشارة طبعا إلى السلطة اللبنانية وراء هذا الاتفاق الإطاري، وهناك من انخرط وانبرى في مهاجمة هذا الاتفاق، وبطبيعة الحال كان حزب الله. السلطة اللبنانية ممثلة بالرئاسة اللبنانية أشارت إلى أن الرئيس اللبناني رأى في هذا الاتفاق مقدمة لاستعادة الأراضي أو كامل الأراضي اللبنانية وصولا إلى عودة النازحين.

0: استعادة الأسرى وانتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية في الجنوب، إضافة إلى إعادة الإعمار، وهو ما أشار إليه أيضا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الذي أشار إلى أن هذا الاتفاق الإطاري سوف يمكن الدولة من بسط سيادتها على كامل أراضيها في الجنوب اللبناني، وأيضا حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة. لكن في المقابل محمد، حزب الله عاد ليهاجم هذا الاتفاق الإطاري ويهاجم المفاوضات المباشرة بين لبنان الرسمي والجانب الإسرائيلي، ويقول بأن كان على لبنان الرسمي بأن يبني على ما توصل إليه الاتفاق الإيراني الأمريكي. وأيضا تحدث حزب الله عن أن هذا الاتفاق سعى إلى تحقيق ما أخفقت به إسرائيل أو فيه إسرائيل في الحرب الماضية والحرب الأهلية، وصولا لإشعال نار حرب بين اللبنانيين، في إشارة واضحة إلى أن الحزب يرفض هذا الاتفاق جملة وتفصيلا. لا بل إن الحزب رأى من خلال كتلته النيابية بأن الموافقة على نشر الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني كان الهدف منه انسحاب كامل القوات الإسرائيلية من تلك المنطقة، لكن ما تسرب وما نشرته الخارجية الأمريكية يشير إلى أن مسألة الانسحاب الإسرائيلي هي مسألة طويلة جدا، ولذلك نحن نهاية محمد أمام مرحلة طويلة من الوصول إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية.
1: سنناقش ذلك تمر.
0: الانسحاب من منطقتين تجريبيتين، وحتى هذه اللحظة لا يعرف ماهية هذه المناطق.
1: بالفعل. وتامر شكرا جزيلا لك. الآن إلى ضيفنا طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا الدكتور رائد عيرات من نابلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم دكتور طارق. المواقف اللبنانية نبدأ إذن بالسؤال عنها، ما بين طبعا حزب الله والدولة اللبنانية، كيف تتوقع أن ينعكس هذا الاتفاق وقد نشرت الآن بنوده رسمية من الخارجية الأمريكية على الأطراف المختلفة في لبنان، كيف سينعكس؟
2: تحية لك أستاذ محمد ولضيفك وللمشاهدين. يعني واضح من المواقف التي صدرت حتى الآن أنه في هناك تباعد. الدولة اللبنانية تعتبر أنها دخلت في مسار سياسي وأمني يحدد آلية التفاوض وتنفيذها بمراحل لاحقة، وأنه يعني كان لابد من أنه يحصل هذا الاتفاق لوضع الأمور على السكة. هلأ لم يحصل على انسحاب لبنان، على انسحاب إسرائيلي، ولو يعني لم يذكر في الاتفاق انسحاب إسرائيلي بشكل متدرج، وإنما ذكر انسحاب مرهون أو مشروط بنزع سلاح حزب الله. هذا ما أثار حفيظة الحزب اللي بيعتبر أنه كان على الدولة، يعني هذا ما قالوا بالتصريحات ولكن من فحوى الكلام الصادر والمواقف الصادرة، أنه كان على الدولة أن يعني تعتمد في مفاوضاتها ما ورد في المذكرة الأمريكية الإيرانية اللي بتحكي عن وقف إطلاق نار وعن انسحاب تدريجي
1: أو أن تبحث عن جداول زمنية مثلا، هل هذا ممكن؟
2: هو يعني كان لازم يعني السلطة اللبنانية تدفع في اتجاه أن يصدر في هذا الاتفاق الإطار نص يطمئن الفريق الآخر أو يدفعه إلى الأقل إلا أن يأخذ ويعطي يعني ويناقش في هذا الموضوع. قاعدته يكون انسحاب يعني طيب. متزامن.
1: ابقى معي دكتور رائد. إسرائيليا تعتبر ما تم التوصل إليه مكسبا، بفعل أنها يعني لا تلزم بشيء سواء آني أو بمراحل زمنية فيما يتعلق بوجودها، ويسبق هذا الإطار التصريحات من رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالبقاء في المناطق التي يسميها العازلة.

0: محمد، عندما يعني نطلع على ردة الفعل الإسرائيلية نجد نعم أن هناك تقدير للإنجاز الذي تم تحقيقه من هكذا اتفاق، سواء على صعيد سياسي من خلال اعتراف لبنان بالبند الأول بسيادة دولة إسرائيل وشرعيتها، أو على صعيد الإنجازات الأمنية والتي تحققت في اتجاهين. الاتجاه الأول وهو فصل الساحات عمليا وجعل الملف اللبناني ملف بيد الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية، وهذا إنجاز، يعني إنجاز ليس بالإنجاز البسيط بالنسبة لنتنياهو ولإسرائيل على وجه الخصوص. ثم القضية الأخرى وهي استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان وبموافقة الحكومة اللبنانية عمليا دون حتى وضع جدول زمني متفق عليه للخروج من لبنان أو للانسحاب، بل بالعكس تم ربط ذلك بنزع سلاح حزب الله. علاوة على ذلك ما أكدته تصريحات من
1: طب ماذا يعنيه ذلك؟ ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لحجم التنسيق الذي سيكون عليه إذن الواقع بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني؟
0: هذا يعني من خلال فهمنا للتجارب التي يعني خاضها الجيش الإسرائيلي على الصعيد الفلسطيني بهذا الاتجاه، أننا أمام اتفاق لن ينجز. هذا اتفاق سيتحول إلى عقبات داخلية، وسيتحول إلى تجزئة المجزأ، وسيتحول إن المناطق هذه تصبح 20 شكل من هذه المناطق، وأن الإسرائيلي سيبقى يقول بأن هناك إشكالية لم يتم الإنجاز بالكامل، سنبقى نحافظ على أمننا في هذه المنطقة إلى آخره. هذا ما أكده نتنياهو حتى عندما قال أنه لن ينسحب الجيش الإسرائيلي من المناطق الآمنة ولن يعود المواطنين، وبالتالي الاتفاق يعني واضح في بنوده.
1: ما الذي تكسبه إذا لبنان؟ يعني سيد ترشيشي في دقيقتين لو تكرمت، ما الذي تكسبه لبنان إذا كانت لم تأخذ وعودا قطعية فيما يتعلق بعودة السكان أو بالانسحاب، ولم تستفد من تجارب إسرائيل كما أشار الدكتور أيدن عيرات في قطاع غزة أو في مناطق أخرى، من حيث طبعا الفرق ما بين الاتفاق وبين تنفيذ الاتفاق؟
2: يعني أنا ألتقي مع الأستاذ رائد بكثير مما قاله. يعني إذا السلطة اللبنانية لم تحقق ما تريده، اللي هو انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين وإطلاق الأسرى و يعني لسعادة الجنوب وسيادتها الكاملة على الجنوب، أعتقد أنه يعني بيكون وصلنا إلى طريق مسدود وإلى فشل، خصوصا أنه في الاتفاق الخطير في الاتفاق أستاذنا هو كأنه هناك تحريض من جانب الإسرائيلي والأمريكي اللي الملتقيان على موضوع نزع سلاح حزب الله من الأساس. يعني هذا أمر واضح، التحريض للدولة اللبنانية في هذا الاتجاه، يعني هذا دفع في اتجاه احداث قلاقل داخلية في لبنان طويلة عريضة لا نستطيع. حتى الاتفاق في حد ذاته استاذ، هذا الاتفاق كل بند فيه يحتاج الى اتفاق، ويعني اخذ لبنان الى مفاوضات طويلة جدا، يعني يمكن نتجاوز مع فترة الانتخابات الإسرائيلية اللي نتنياهو يعني معتبر جزء مما يتحدث عنه إنجاز في لبنان هو مادي مهم جدا تفيده انتخابيا. الدولة اللبنانية إذا لم تستطع من خلال دعم أمريكي فعلي لتحقيق هذا الإنجاز، فأعتقد أن المسألة باقية والأزمة مستمرة والوضع يبقى مفتوح على كل الاحتمالات. أستاذ محمد
1: شكرا لكما. والآن إلى زميل جلال شهدا وفي فقرة سياق الحدث، حيث يسلط الضوء على عودة التوتر إلى مضيق هرمز.
3: مرحبا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرح

0: أو بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة وضع مضيق هرمز شريان الطاقة العالمي الذي عاد إلى الواجهة واجهة التوتر مع تجدد استهداف سفن الشحن مقابل إعلان سلطنة عمان فتح ممر بحري مؤقت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، مؤكدة أن الخطوة تأتي لضمان حرية الملاحة وفق القانون الدولي وسط ترحيب خليجي ودعم أمريكي. في المقابل تتمسك طهران بأن أي ترتيبات للملاحة يجب أن تتم بالتنسيق معها، ولوح الحرس الثوري بتعليق العمل بالمسارات الموازية مؤكدة أن العبور الآمن لا يمكن ضمانه خارج المسارات التي تعلنها. وبين الخطوة العمانية والرفض الإيراني وبين تمسك واشنطن برفض أي رسوم أو قيود على العبور تطرح الأسئلة: ماذا سيضيف الممر البحري المؤقت الذي أعلنت عنه مسقط وأي أثر لذلك على تأمين الملاحة وخفض التوتر؟ أم أن مضيق هرمز يتجه إلى مرحلة جديدة من التجاذبات قد تهيمن على 60 يوما التي ستتواصل فيها المفاوضات؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهم إيران، سلطنة عمان، الولايات المتحدة والمنظمة البحرية الدولية. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله نائب وزير خارجية إيران كاظم غريب أبادي بأن العبور الآمن من مضيق هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتبارات إيران، وأضاف أن أي إطار ذي مصداقية بشأن مضيق هرمز يجب أن يتم بالتنسيق مع طهران وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم. أما وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي فقال إن بلاده تطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية لتأمين الملاحة البحرية بموجب القانون الدولي، وأشار إلى أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور، وقد عبر مجلس التعاون الخليجي عن دعمه لتوفير سلطنة عمان ممرا مؤقتا في مضيق هرمز. ماذا عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن العبور في مضيق هرمز يجب أن يعود إلى الوضع الذي كان عليه قبل الحرب، ورفض روبيو دفع أي أموال مقابل المرور في مضيق هرمز بغض النظر عن مسمى أو طريقة الدفع، قائلا إن بلاده لن تتسامح إزاء ذلك. من جهته قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز وجود مسارين للخروج من مضيق هرمز، الأول تتحكم فيه إيران وتتحكم الولايات المتحدة وسلطنة عمان في الآخر، وأكد أنه يجب أن لا يستخدم الشحن البحري ورقة ضغط في أي صراع جيوسياسي. على ضوء طبعا كل هذه التصريحات والتطورات نطلع أكثر على تفاصيل الممرات البحرية في مضيق هرمز معك الزميل صهيب. صهيب، ما هي التطورات والإجراءات التي اتخذت حتى الآن؟
1: الآن نحن جلال نتحدث عن صح التعبير شد وجذب بين الجانبين. كان هناك اتهامات يوم أمس للحرس الثوري الإيراني باستهداف سفينة، اليوم الرئيس الأمريكي يتحدث عن الموضوع، الإيرانيون يصدرون بيانات فيما يتعلق بالممرات البحرية، العمانيون يصدرون بيانا وخريطة. لكن بالمجمل إذا كنا نتحدث عن هرمز، نحن نتحدث الآن عن 3 مسارات أساسية تتحرك في داخل مضيق هرمز. المسار الأول وهو المسار العماني، وهو الموازي والمحاذي لجزيرة مسندم العمانية، بمعنى أننا نقترب كثيرا من الأراضي العمانية،
0: ما يسمى بالممر الجنوبي.
1: هذا الممر الجنوبي، الممر الذي أعلنت عنه منظمة البحرية أو الأمن الملاحي العماني بالتنسيق مع المنظمة الدولية للملاحة البحرية. الممر الثاني هو الذي أعلن عنه الإيرانيون، وهما ممران للإيرانيين. الممر الأول هو ممر يمر عبر جزيرة لارك بين لارك وقشم، والممر الثاني جنوب جزيرة لارك مباشرة ومن ثم قشم. هذان الممران يقول الإيرانيون عنهما أنهما الممران الأساسيان لحركة السفن، بالإضافة للممر الطبيعي أو الممر الدولي المعروف الذي يمر في منطقة الوسطى بين المنطقتين. إذا نحن نتحدث عن 3 ممرات: الممر الدولي المعروف، الممرات الإيرانية، والممر العماني. الآن الإيرانيون يقولون بأن أي سفينة لا تمر عبر الممرات الإيرانية وبالتنسيق مع البحرية الإيرانية تتحمل كامل المسؤولية عن الملاحة، لأنهم يقولون أيضا أن كامل المنطقة مزروعة بالألغام، لذلك يجري الحديث كثيرا عن الألغام ووضعت قضية الألغام في الاتفاق. اليوم وقبل قليل يتحدث الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية عن أن هذا الممر

0: الجنوبي الذي تم استحداثه خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية، تم من خلاله إجلاء أكثر من 115 سفينة على متنها 2500 بحار، ولكن في الوقت نفسه نحن نتحدث لا زلنا عن أكثر من 600 سفينة لا تزال عالقة في المضيق، وخلال هذه الفترة قتل 14 بحارا. كل هذه الأرقام بناء على حديث الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية. وبالتالي نحن نتحدث عن هذه الأزمة. الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية يقول أنه رغم فتح هذا الممر الجنوبي خلال الأيام الماضية، إلا أن معظم السفن لا تزال تتحرك ضمن الممرات الإيرانية. بطبيعة الحال أنا أأمن، لأن الإيرانيين يهددون دون كل من يتحرك خارج هذه المسارات بالضرب، أو على الأقل يتحملون المسؤولية. والآن نحن نتحدث عن مرحلة شد الأصابع، شد الحبل أو العض على الأصابع بين الطرفين. ما الذي سيثبت كلمته؟ هل ستبقى السفن تتحرك في الممرات الإيرانية، أم نتحدث عن الممر الجنوبي، أم تعود الحركة للممر الطبيعي داخل هذه المسارات أو داخل هذه المنطقة؟ لازلنا نتحدث عن عملية شد بين الأطراف. من الذي سيفرض كلمته في النهاية؟
1: شكرا لك صهيب على هذه التفاصيل والمعطيات، سنناقشها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور مرحبا بك، ولكن قبل النقاش إذا سمحت لنا دعنا نستعرض أولويات الأطراف والتحديات التي تواجهها. إيران تنظر إلى المضيق باعتباره ورقة لإعادة تموضعها الإقليمي كاملا، وتسعى إلى تثبيت دورها في إدارة الملاحة عبر المضيق، حيث تجدد طرح فرض رسوم على عبور السفن، وهو ما يواجه برفض إقليمي ودولي، فضلا عن اصطدام هذا الطرح بعقوبات قانونية، بل بعقبات عفوا قانونية دولية. كما أن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن نصت على أن يفتح المضيق لستين يوما دون رسوم ودون أي عقبات. سلطنة عمان تسعى إلى إبقاء المضيق مفتوحا وآمنا أمام حركة السفن دون رسوم للعبور، انطلاقا من التزامها بالقانون الدولي، كما تؤكد وبما يحافظ على استقرار أحد أهم الممرات البحرية في العالم، كما تشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي في أولوية انسياب صادرات النفط والغاز دون أي اضطرابات. أما الولايات المتحدة الأمريكية فتركز على ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان أمن الطاقة باعتبار المضيق جزءا من أمن الطاقة العالمي واستقرار سلاسل الإمداد، في حين ترى المنظمة البحرية الدولية أن المضيق يجب أن يفتح وأن لا يستخدم الشحن البحري ورقة ضغط، وهي تركز على ضمان سلامة البحارة وتتفاوض مع أطراف عديدة في المنطقة لتقديم ضمانات بعدم تعرض السفن للتهديد. دكتور محجوب، طالما أن المذكرة تذكر كيف يجب أن يدار مضيق هرمز خلال 60 يوما، وطالما أن هناك تدفق للسفن وناقلات النفط، لماذا إيجاد مسار بديل بعيدا عن التنسيق مع إيران؟
2: أولا، المسار البديل هو عبارة عن محاولة من الدولة الشاطئية المشرفة على المضيق وهي عمان، من الاستفادة من مجالها الجغرافي الحيوي والممر المتاح لها في أن تسهل مرور السفن حيث لا يوجد ألغام، وبالتالي يمكن أن تحقق أولا انفراجها في أسعار الطاقة وتخفيف ما يسمى بالازدحام في منطقة المضيق. يبدو أن إيران تلقفت ذلك بغير هذا المعنى. يبدو أن إيران تلقفت هذا هو محاولة تدريجية لسحب ورقة المضيق منها بشكل معين، بحيث يصبح هناك بديلا يخفف من أهمية ورقة المضيق. ولذلك الحقيقة الإجراء العماني وجه بهذا الرد الإيراني. هناك ملاحظة أخرى تذكرنا بمحاولة ما يسمى الحرية 1 والحرية 2 التي قامت بها الولايات المتحدة. يبدو أن إيران تربط بين ما حصل في عمان وما حصل في المياه الإقليمية لعمان وما حصل ذلك الوقت من أنها محاولة أمريكية أيضا لسحب الورقة المضيق منها. ولذلك نشاهد هذه الحرب الكلامية الإيرانية القوية على هذه الخطوة العمانية.
1: دكتور، يبرز هذا التطور على ضوء ما فهم بأنه خلاف ما بين إيران وسلطنة عمان التي يجب أن يعني يتفقا على إدارة المضيق، خلاف حول الرؤية لإدارة هذا المضيق. هذا العامل كيف يمكن أن ينعكس على فترة 60 يوم من التفاوض؟
2: هو الأصل كما تفضلت جلال، الأصل 60 يوم أن لا يحصل شيء. الأصل أن يفتح المضيق وأن يتم إزالة كل الألغام وأن تكون حركة الملاحة بشكل شبه اعتيادي، مع نهاية 60 يوم تصبح تدفق أقرب إلى ما كان عليه في 27 من فبراير. لكن لا يبدو الأمر كذلك.

0: ذلك بالنظر إلى أنه إيران ليس هناك أولا أي جهود لإزالة الألغام، ما من جهد إيراني واضح في هذا، وما من خطة إيرانية، وما من معلومات الحقيقة في هذا الموضوع. وبالتالي ذهاب عمان إلى هذه الخطوة وهي تعتبر أحادية تشبه الخطوة الإيرانية التي قامت بها من قبل، وبالتالي لماذا تعترض إيران على خطوة هي قامت بها من قبل عندما قررت أن تمرر السفن من المسار الأقرب لها بين قشم وخارق؟ وبالتالي هذا إجراء قامت به إيران أصلا. لكن هنا دعني جلال يعني أركز على قضية أساسية، إيران يبدو أنها تريد طرح ورقة المضيق كورقة تحقق من خلالها جملة من مصالحها السياسية والقومية والأمنية تماما، وعامل ردع تماما كما فعلت أمريكا بعد الحرب على الإرهاب على في أحداث سبتمبر، وتماما كما فعلت إسرائيل بسابع من أكتوبر. هي تقارن نفسها بين هذين البلدين وتريد حالة ردع شاملة كاملة مانعة من الاعتداء عليها من مصالحها بشكل كامل، ويبدو أنها تطرح ورقة المضيق بشكل أعنف كل مرة مما سبق.
1: أين يضع طهران هذا دكتور؟ لأن هناك الآن بدأ يتشكل يعني لا أريد أن أقول تحالف، ولكن تتشكل رؤى دولية بأن إيران الآن من خلال ما تفضلت به التمسك بمضيق هرمز، ومنظمة البحرية الدولية أشارت لأنه لا يجب استخدام الشحن التجاري ورقة سياسية. أين يضع هذا طهران؟
0: نظريا يحاصر إيران، نظريا يعزل إيران، لكن كلها إجراءات بلا مخالب، بلا إجراءات قانونية. ماذا ستفعل هذه الدول؟ لاحظنا الولايات المتحدة لم تستطع أن تجذب الناتو، ولا تستطيع جلب الدول الأوروبية، 40 دولة اجتمعوا لعمل شيء حتى الآن يتحدثوا عن إزالة الألغام. ما من جهد دولي وبلغة السياسة ما من مخالب يمكن أن تقال لإيران افعلي وإلا حصلها، هذا غير موجود. وبالتالي إيران ستذهب إلى أبعد ما دام هنالك هذا الضعف والهشاشة في الموقف الدولي الذي لا يتبع أقواله بأفعال.
1: بأول موقف سياسي رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب أشار إلى أن إيران الحرس الثوري استهدف بمسيرات سفينة الشحن التي ترفع علم سنغافورة. إلى أين نمضي دكتور في هذه الأيام الحساسة؟
0: نحن أمام جملة من المطبات الكبيرة، وهذا يطرح سؤال: أين اللجان الفنية التي تعمل؟ أين الخط الساخن الموجود؟ لماذا لم يتم الحل المشكلة دون الذهاب إلى يعني إذا حصل السيناريو مرت السفن عبر الممر العماني، لماذا لم يعمل الخط الساخن الإيراني ويتواصلوا مع الأمريكيين ويحاولوا أن يحلوا المشكلة؟ لماذا ذهبوا إن صدقت الرواية الأمريكية في القصف، لماذا ذهبوا إلى خيار القصف؟ وبالتالي هذا يطرح قضية أساسية حول الديناميكيات تنفيذ هذه المذكرة التفاهم، إلى أي مدى هي فعالة؟ هل هناك فعلا مستويات من الثقة بين الولايات المتحدة وإيران أن يفتحوا الخطوط على بعض ويتحدثوا في القضايا؟ يبدو هذا غير موجود.
1: دكتور، التفاوض يحتاج إلى هدوء. عودة التوتر إلى مضيق هرمز ممكن أن ينعكس على ملفات أخرى مثل النووي، ترقيق النووي عالي التخصيب وما شابه؟
0: بدون شك. أصلا نحن نرى الآن توتر في الملف النووي. غروسني يتحدث عن مشكلة أساسية الآن فيما يتعلق بقبول إيران بالمفتشين، والاتفاق النووي سيحدد من هم المفتشون. نحن أمام أزمة في الملف النووي، أزمة في استعادة الأموال الإيرانية، أزمة في موضوع رفع العقوبات، كلها أزمات الحقيقة. معنى ذلك أنه الملفات الحقيقة جلال مترابطة ببعضها. الموضوع في لبنان لم يحصل شيء، وبالتالي كل نحن عمليا لا أقول أننا في المربع الأول، تحركنا ولكن مسافة بسيطة لنجد هنالك مجموعة من العراقيل، ولكن ما من إجراءات لحلها بسرعة.
1: ذكرت أنها إجراءات بلا مخالب بحسب وصفك، كيف تتوقع رد الفعل خاصة إذا ما استمرت إيران بهذا النهج في مضيق هرمز؟
0: أنا باعتقادي العالم حتى الآن يعني قدم من نفسه ضعفا كبيرا جدا، وإيران ستذهب إلى أقصى درجة ممكنة في استعمال ورقة المضيق وإن لم يعجب العالم ذلك. إذا لم يكن هناك استجماع للمجتمع الدولي بأدوات معينة تقف أمام إجراءات الإيرانية، إيران ستذهب أكثر من ذلك، لأنه بالمحصلة هي ترى بأن خسائر العالم رفع التكلفة الذي فرضته في اليوم الأول تريد إدامته حتى تحقق ما تريد هي وفق قراءتها للمشهد، وباعتقادي هذا سيعقد الأمر أكثر.
1: شكرا لك الدكتور محجوب الزويري. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
2: ومشاهدينا، هذه التغطية مستمرة للتطورات في مضيق هرمز وللإعلان عن توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. نحن على رأس الساعة وإليكم آخر المستجدات. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن غارات جوية على مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية. وقالت إن الضربات ضد إيران تأتي ردا على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. ونقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي أن الضربات العسكرية انتهت لهذه الليلة، بينما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات ليست استئنافا للعمليات القتالية واسعة النطاق. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، وإذا كانت لدى إيران مآخذ بشأن تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع واشنطن، لكن العنف سيقابل بالعنف. كما قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بعدم فرض أي رسوم على السفن في مضيق هرمز، مضيفا أن التقارير التي تفيد بفرض رسوم مزيفة وتحريضية. في طهران نقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله إنه استهدف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي. أضاف الحرس الثوري أنه في حال لا تكرر العدوان على إيران فإن الرد سيكون أوسع من ذلك. في الشأن اللبناني، وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. وقالت الخارجية الأمريكية إن الاتفاق الإطاري يوفر مسارا حقيقيا للخروج من أزمة طال أمدها. ينص على تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية من أجل لبنان بتيسير من الولايات المتحدة. وأضافت أن الاتفاق يمكن إسرائيل من العودة إلى حدودها بمجرد زوال التهديد المحدق بمواطنيها، كما يؤسس لعملية منظمة لاستعادة السيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية. جاءت قالت الرئاسة اللبنانية أن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال إن إسرائيل ستسمح بتمكين الجيش اللبناني من بدء السيطرة على منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان، وستبقى في الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاح. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، مرحبا بك. لنبدأ بالشق المتعلق بمضيق هرمز وآخر التصريحات الأمريكية سواء السياسية أو العسكرية منها عما جرى من تصعيد.
3: نعم محمد، المسؤولون الأمريكيون إجمالا في إجمالي ما صرح به بشأن هذه الضربات الأمريكية تشير إلى أن هذه الضربات دامت 90 دقيقة واستخدمت فيها 6 طائرات من طراز F-35 وF-16 واستهدف تحديدا 4 مواقع إيرانية على امتداد مضيق هرمز إضافة إلى جزيرة قشم. أيضا وكما أشارت القيادة المركزية فإن طبيعة هذه الأهداف كانت مخازن أسلحة، مخازن صواريخ ومخازن مسيرات، إضافة إلى مواقع رادارات إيرانية. تضع الولايات المتحدة هذه الضربة أو الضربات في سياق الرد وفي سياق الردع على ما يوصف هنا بالعدوان الإيراني والانتهاك لوقف إطلاق النار، عدوان على الملاحة الدولية وحق الملاحة الدولية في مضيق هرمز. القيادة الأمريكية المركزية الأمريكية زادت على ذلك بالتأكيد من أن الجاهزية الأمريكية، جاهزية القوات الأمريكية ستبقى عالية في المنطقة من أجل ضمان تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، إضافة إلى الاستمرار في تقديم التنسيق والدعم للملاحة في المضيق، وتحديدا المقصود هنا تلك المسارات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية في الجانب العماني من هذا المضيق. وكانت الولايات المتحدة إلى جانب المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة ترعيان مسعى لإخراج المئات من السفن، نحو 600 سفينة على متنها 11,000 من البحارة على مدى أيام قبل أن تعلق هذه العملية بفعل الضربة التي وجهت لسفينة تحمل علم سنغافورة يوم أمس، ما أدى إلى تعليق هذه العملية بعد تمكنها في الواقع من إخراج 115 سفينة على متنها نحو 2,200 من البحارة. إضافة إلى لكن بعد هذه الضربة تم تعليق هذه العملية وتراجع معدل السفن أيضا التي تغادر المضيق، وهو ما يفسر هذا الرد الأمريكي الذي وصفته القيادة المركزية بأنه رد قوي ورادع على الهجوم الإيراني. بطبيعة الحال سجل نحو 15 أو 14 سفينة.

فينا فقط مرت من هذا الممر في ساعة الجمعة مقابل 54 يوم الخميس، يوم حدوث هذا الهجوم على السفينة التي تحمل علم سنغافورة، مقابل 74 سفينة مرت في اليوم السابق له، أي يوم الأربعاء. وكان

0: للإعلام الأمريكية، وأنه الولايات المتحدة ملتزمة بوقف إطلاق النار وبإنهاء العمليات العسكرية. بطبيعة الحال كان اللافت هنا في هذا السياق ما قاله جيدي فانس نائب الرئيس والذي تولى توقيع مذكرة التفاهم ممثلا عن الولايات المتحدة الأمريكية، إلى حينما أشار إلى التزام الولايات المتحدة من أن الولايات المتحدة ملتزمة بهذا الاتفاق، وأن إيران وقعت عليه، وأنه إذا كانت لديها مآخذ على تنفيذ بنود هذه المذكرة فإنه بإمكانها التواصل، لكنه قال إن العنف سيقابل بالعنف، في رسالة أو في رسائل واضحة بطبيعة الحال تترك الخيارات لإيران. في المجمل هناك تركيز أمريكي وتكثيف في التأكيد على أنه لا رسوم على السفن مقبول سواء خلال فترة 60 يوما المحددة في المذكرة ولا بعدها. محمد،
1: شكرا جزيلا لك. مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن للحديث في هذا الملف. إذا معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، من واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط السياسات، من عمان دكتور حسن بلاري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك مختار حداد بالسؤال حول الهدف الإيراني إذن من وراء تحديد المسارات، بالنظر إلى أن الاتفاق أو مذكرة التفاهم أعطت الحق لإيران بالإشراف على المرور الآمن، واتفقت هي أيضا والتقت مع الجانب العماني حول آلية لعمل المضيق، لكن هذه المدة لم تنتهي، فلماذا تمنع السفن إيران؟ ما هي وجهة النظر الإيرانية في منع السفن من سلوك أي مسار آخر؟
2: هي لكم المشاهدين الكرام وضيوف الأعزاء، في الحقيقة يعني هناك واضح البند الخامس من مذكرة التفاهم، فلذلك يعني هناك السفن خلال هذه المرحلة يجب أن تنسق مع إيران من أجل المرور عبر يعني طرق آمنة، خاصة هناك ما زال موضوع الألغام يعني هو مطروح، وهناك إيران تريد أن السفن تعبر يعني من مناطق لا تتعرض للخطر. وكذلك بالنسبة لما ذكرتموه بأن هناك نعم يوجد الآن حوار بين إيران وسلطنة عمان، وواضح يعني بعد هذه الفترة سيكون يعني من يحدد مصير منطقة مضيق هرمز وإدارة مضيق هرمز هو من خلال يعني التعاون بين إيران وسلطنة عمان، وكذلك مع التشاور مع بقية دول منطقة الخليج الفارس، يعني معني الرئيس ستكون دول المنطقة والدول المتشاطة وليست الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت يعني من ما وراء البحار إلى هذه المنطقة. فلذلك يعني هناك إيران واضحة في هذا الموضوع أنه الآن في هذه المرحلة يجب التنسيق مع إيران وفق البند الخامس من مذكرة التفاهم، وهناك إيران تحدد المسار الآمن. أما بالنسبة لما حدث اليوم يعني الولايات المتحدة ومنذ فترة هي تنتهك يعني هذا البند من خلال التدخل يعني في هذا الموضوع، تريد أن تقحم نفسها في موضوع إدارة مضيق هرمز خلال هذه الفترة وحتى في مستقبل إدارة مضيق هرمز. واضح أن الرئيس الأمريكي يعني كشف عن نواياه قبل أيام عندما قال، وهذا لم يقوله لأول مرة، يعني هذه أعتقد عدة مرات كرر هذا، بأنه الولايات المتحدة تريد أن تدير مضيق هرمز، تريد أن تأخذ الرسوم في منطقة مضيق هرمز، وطرح مثل هذه الأمور. طيب، وهذا أمر باعتقادي يعني لا تسمح به إيران في نهاية المطاف. إيران ترى بأن موضوع مضيق هرمز يخص إيران ودول المنطقة.
1: سيد ماركو مسعد، لماذا أيضا الولايات المتحدة استعجلت ربما فتح مسارات جديدة أو فرض مسارات جديدة غير التي أعطت الحق فيها لإيران في أن تدير عبورا آمنا؟
3: اولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوه الكريمه، وتحياتي للساده الضيوف. منذ بدايه التوقيع او منذ التوقيع على مذكره التفاهم، ايران كانت تتحدث لغات مختلفه تماما عن ما يوجد هناك في مذكره التفاهم. ايران كانت تقول يوما بانها تريد فتح مسارات امنه، لكن لانه هناك زرع الغام، وان الغام هي التي زرعتها تكون خطرا على حريه الملاحه وسلامه الملاحه. واليوم التالي تتحدث ايران عن فرض رسوم لاعتبارات بيئيه. ما بين هذا وذاك مارك روبيو اتى المنطقه، وكان هناك بيان امريكي خليجي بالامس

0: كان واضح وصريح بعد، كان هذا البيان يرفض رفضا تاما ما بين الدول الخليجيه ومن بينها سلطنه عمان فرض الرسوم وفرض اي ضرائب ولا اي اعتبارات اخرى، وهذا البيان يدعم حريه الملاحه في مضيق هرمز. ففي اعتقادي بعد هذا البيان كان هناك مأزق او ضيق امام النظام الايراني، لذلك راينا هذا التحرش بالسفينه التي تحمل علم سنغافوره التي كانت تمر اصلا في المسار الامن الخاص بسلطنه عمان. فاذا يعني ايران ارادت ان تريد ان تقول بانها ما زالت مسيطره، وان ما حدث من بيان امريكي خليجي لا يهم، وانها بالفعل لديها يعني كروت السيطره على الارض، ولذلك قامت بهذا العمل. الولايات المتحده الامريكيه كانت تعلم ذلك، وفي اعتقادي كما قال جي دي فانس العنف يقابله بعنف، وان كان هناك اي تعديل في مذكره التفاهم او اي هناك اي مواقف مختلفه من النظام الايراني يجب ان تكون على طاوله المفاوضات
1: طيب.
0: وليس
1: خطوه الى الوراء
0: باستخدام
1: ماركو
0: القوى
1: مسعد،
0: العسكريه.
1: خطوه الى الوراء يعني قليلا، الرئيس الامريكي كان يتحدث عن فتح المضيق يروج لهذا الفتح كانجاز، ويتحدث عن عدد من السفن وناقلات النفط غير مسبوقه في تاريخ المضيق، يتحدث عن انخفاض اسعار، فلماذا اللجوء الى مسارات جديده؟ لماذا لم ينتظر مده شهر او شهرين؟
0: لان الولايات المتحده الامريكيه بتحاول وضع، يعني دعنا لا ننسى بان هناك مشروع الحريه والحريه بلس التي كان تحدث به دونالد ترامب بان هناك مسار امن، وعندما نتحدث عن المسارات الامنه سواء كان مسار ايراني او مسار عماني او مسار دولي، الولايات المتحده الامريكيه خط عريض، هي تريد فتح المضيق بدون شروط ودون قيود وبحريه تامه 100%، وان كان الجانب الايراني يتحكم في المضيق او على الاقل يماطل في فتح المضيق وان اعتباره انه يعني موجود بند من ضمن البنود، فاذا الولايات المتحده الامريكيه سوف تجد بدائل، لان الولايات المتحده الامريكيه لا تجلس ساكتا حينما النظام الايراني يفتح المضيق احيانا ويغلق احيانا اخرى ويقول انه المضيق مفتوح، ولكن على الارض الواقع هناك تحرشات بالسفن وهناك مضايقات للسفن حتى لا تمر بدون اذن ايراني، محاوله لوضع يعني دعنا نقول يعني امر واقع جديد بالنسبه للنظام الايراني، والنظام الايراني يعني يتحدث لغات مختلفه في اعتقادي منذ بدايه التوقيع على مذكره التفاهم، وهذا امر في اعتقادي يكون خطير على مسار المفاوضات، والولايات المتحده الامريكيه ردت بكل تأكيد بكل حزم بالطريقة العسكرية مع
1: دكتور
0: إيران.
1: حسن، يعني أنت متابع أيضا لهذا الاتفاق، مذكرة التفاهم كانت تنص على لجان تقنية لمعالجة مثل هذه يعني اختلاف وجهات النظر أو الإشكالات، ربما يبدأ عملها قريبا، لكن هل فعلا تستطيع هذه اللجان إدارة مثل يعني هذه الخطوات الكبيرة التي في النهاية تريد أن يعني تنزع نقاط القوة من الطرفين بطريقة أو بأخرى؟ فانس استمعنا إليه قبل قليل، إذا لديكم مشكلة يقول للإيرانيين فتواصلوا معنا.
2: نعم محمد، أنت محق، هناك لجان من أجل الحديث عن كل بنود الاتفاق، لكن أيضا أنا بتقديري أن ما قامت في إيران من استهداف سفينة تجارية هو يتعارض مع التزامها بالمذكرة بحرية الملاحة أو الملاحة الآمنة. من هنا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تمنع يعني تكريس وضع جديد أو تغيير قواعد اللعبة في مضيق هرمز فيما يتعلق بحرية الملاحة. لكن أيضا شوف محمد، المسألة هي تتجاوز ما حصل من تحرش هنا وهناك، هي باللعبة الأعرض، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يريدان من مذكرة التفاهم أن تحقق كل طرف أهدافه بصرف النظر عن الطرف الآخر. إيران كانت معنية منذ البداية بتوظيف مضيق هرمز كورقة من أجل الحصول على تنازلات من الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن واشنطن تريد أن تحرمها من ذلك. هذا هو المربط الفرس، يعني هنا المسألة. فمسألة اللجان على أهميتها إلا أنها بالنهاية هذه اللجان تخضع للمستوى السياسي، بمعنى ما تريد إيران من مضيق هرمز وما تريد الولايات المتحدة الأمريكية أيضا من مضيق هرمز. هناك محاولة إيرانية واضحة تماما باحتكار المضيق والهيمنة عليه، وهناك محاولة أمريكية من أجل حرمان إيران من هذه الورقة. من هنا نفهم البيان الخليجي الأمريكي الذي أجمع على أن المضيق يجب أن يكون آمنا ومفتوحا للجميع ومن دون رسوم، وهذا ربما أزعج القيادة في إيران التي رأت بأنه الموقف الخليجي هو أقرب إلى الموقف الأمريكي منه إلى الموقف الإيراني. من هنا نفهم هذه التحركات هي ربما اختبار أيضا لنوايا الطرفين، هي اختبار المذكرة نفسها، هل تستمر هذه المذكرة أم يكون المضيق هرمز هو الصاعق الذي يفجر الاتفاق برمته؟
1: يعني دكتور، في نفس السياق توصيفك لما حدث إن كان تهديدا للاتفاق أم نمط سيكون الواقع عليه تحت سقف التفاوض الذي من المفترض أن ينطلق، وفيه أيضا كثيرا من الأشواك. نتحدث عن الملف النووي طبعا.
2: يا محمد، أنت محق تماما. هذا الاتفاق في غاية الأهمية لأنه أوقف الحرب لأول مرة، يكون في عندنا وثيقة رسمية تجمع عليها كل الأطراف. لكن أيضا ما يجري هذا، يعني أنا بتقدير أمر متوقع، لكنه هل ينزلق إلى مستوى عودة العمليات العسكرية أو إلى ما قبل توقيع الاتفاق، هذا أمر مختلف تماما. أنا بتقدير أن كلا الطرفين حريصين على أن يستمر هذا الاتفاق، لأنه يخدم أغراض الطرفين، لأنه ثمن عدم الاتفاق هو العودة إلى الحرب، ولا في طرف من الأطراف يريد العودة إلى الحرب، لا إيران تريد ذلك ولا الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تريد ذلك.
1: وهذا نمط ربما يعني في الانتقادات دكتور حسن يريده الرئيس الأمريكي، ربما يخدم وضعه الانتخابي الداخلي الأمريكي من حيث وقف حالة الحرب، لكن البقاء في السعي لتحقيق الأهداف.
2: بكل تأكيد محمد، ترامب أراد أن يروج ذلك داخليا على أنه انتصار أمريكي، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتعامل مع إيران كدولة مهزومة أو كأمة مهزومة. على العكس، هو يقول نحن حققنا كل شيء، دمرنا في إيران، قضينا على سلاح الجو وعلى البحرية إلى آخره، وأن هذا الاتفاق هو ثمرة الجهد العسكري الأمريكي، وإلا ما الذي يجبر إيران في الأساس أن تذهب إلى التوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية إن لم يكن الضغط العسكري الأمريكي؟ هذه رواية سردية يحاول الرئيس ترامب أن يروجها، وبالتالي أيضا هو يستثمر في الاتفاق ويقول بأنه بسبب هذا الاتفاق تمكن من تأمين تدفق النفط، مصادر الطاقة، أيضا أسعار تراجعت إلى دون 75 دولار للبرميل النفط حسب خام برنت. فهذه كلها قضايا يريد أن يوظفها ترامب في سياق المعارضة الداخلية للاتفاق، سواء من قبل صقور الحزب الجمهوري الذين يريدون العودة إلى الحرب، أو الحزب الديمقراطي الذي ينتقد هذا الاتفاق بأنه أسوأ من اتفاق أوباما. وفي ذلك نفهم أنه في انتخابات نصفية، كل طرف من هذه الأطراف يريد أن يوظف ذلك. من هنا نفهم تسرع الرئيس ترامب في الرد على الإيرانيين، لأنه لا يريد أن يفرس قواعد جديدة، وأنه يريد أن يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية توصلت إلى هذا الاتفاق من موقع القوة وليس من موقع الضعف الذي يتهم خصومه في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب، هذا الواقع مختار حداد، ما الذي يفرضه على الإيرانيين؟ محاولة الرد الإيراني أو تصعيد مثل هذه الحوادث قد يجلب يعني حالة عدم استقرار وفرض مرة أخرى حصار، وبالتالي ما الذي تجنيه إيران من هذا الحال؟
3: يعني هناك الرئيس الأمريكي حتى لم ينتظر فترة 30 يوما أو 60 يوما، لأنه هو أساسا يعني على غرار ما شاهدناه سابقا والذي نسق مرتين طاولة المفاوضات هو على نفس النهج يعني. وإيران ليست مسؤولة بأنه ما هو يريد أن يروجه للداخل الأمريكي. يعني اليوم اختلق هذه القصة أنا باعتقادي، لأنه أساسا هناك توجد شكوك في ادعاء بأن إيران استهدفت سفينة، لأن إيران لم تؤكد ذلك. وإذا إيران تقوم بأي عملية تعلن مسؤوليتها عن تلك العملية، والأحداث خلال هذه الفترة أثبتت ذلك بأن القوات المسلحة الإيرانية إذا تقوم بأي إجراء تتبنى ذلك. فلذلك يجب أن نرى
1: هي في المقابل لم تنفي ذلك،
3: ما هو الهدف الأمريكي. اسمح لي عفوا أستاذ محمد، يعني أنا أضيف هذه النقطة يعني أوضح هذا الموضوع لكم. يعني هناك الرئيس الأمريكي يريد أن يبقي الأجواء الحربية باعتقادي سائدة ومستمرة. وهناك أصلا توجد الآن بعد رؤية في إيران حتى من جانب من يؤيد يعني الاتفاق، بأنه الرئيس الأمريكي مرة أخرى وبعد الانتخابات النصفية سيعود إلى الحرب، وهو غير جاد في هذا التفاوض. وليس فقط الآن في موضوع مضيق هرمز، عندما نرى بقية بنود الاتفاق كذلك هو غير جاد في تنفيذ بقية بنود الاتفاق. فلذلك يعني هو الآن يبحث عن مثل هذه الإجراءات، يقوم بمثل هذه الإجراءات ليقول بأنه ما زال هو لديه مثلا القوة في هذه الساعة، يريد من خلال القوة أن يفرض شيئا على إيران، أن يأخذ الامتيازات في ذروة المفاوضات. وهو لم ينتظر، قلت لكم يعني هناك فترة 30 يوما، وكانت الأمور يعني تتحرك وتسير باتجاه أن تصبح الأمور بشكل تعود إلى حالتها العادية. ومن ثم واضح يعني أصلا البند الخامس يقول في نهاية المطاف موضوع إدارة مضيق هرمز يتم بحثه من جانب إيران ودول المنطقة، وهذا أمر واضح. ولكن هو بسبب، يعني قلت لكم، يريد أن يبقي هذه الأجواء الحربية، يريد أن يضغط على إيران، يعني مستمر بمثل هذا الإجراء. وما قام به هذه الليلة لا علاقة له لا بموضوع استهداف سفينة لا بموضوع يعني مضيق هرمز، هو بشكل عام يريد أن يفرض حالة من الضغط على إيران. وأنا أكمل يعني هذه الفكرة فقط بشكل
1: طيب.
3: مختصر جدا، هو حتى في نهاية المطاف وبالرغم بما ذكر داخل مذكرة التفاهم لن يسمح لا لإيران ولا دول المنطقة بأن يصل إلى تفاهم حول مضيق هرمز، لأنه في نهاية المطاف هو الذي يريد يتحكم في مضيق هرمز، وهذا ما لم تسمح به باعتقاد إيران.
1: طيب أنا كنت أريد أن أقاطعك في جزئية عدم تبني إيران، وأقول لك أنها لم تنفي أيضا، لم يصدر نفي رسمي من إيران لاستهداف هذه السفينة التجارية، وبالتالي من وجهة نظرك تقول ليست إيران مثلا، من هي الأطراف التي في مصلحتها أن تقوم بمثل هذه الحوادث؟
3: إسرائيل، يعني هذا واضح، وهذا ليس لأول مرة. يعني إسرائيل حتى في ذروة الحرب استهدفت مناطق مدنية داخل دول المنطقة، وإيران أعلنت ذلك وفي بيانات رسمية. يعني من استهدف خزانات المياه في الكويت؟ يعني إيران أعلنت، كان هذا إجراء إسرائيلي، ومسيرات وصواريخ إسرائيلية. يعني إسرائيل هي لديها المصلحة في التصعيد في المنطقة، والولايات المتحدة تعلم ذلك، وهناك يوجد يعني تبادل أدوار بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. وأساسا هذا واضح من خلال تصريحات المسؤولين الصهاينة، يعني عندما اليوم، يعني أمس أقول، يعني هناك وزير الحرب الإسرائيلي يقول نحن لم ننتهي في موضوع إيران، وهو يؤكد بأنه يريد أن يستمر في موضوع إيران وفي استمرار الحرب على إيران. فلذلك إسرائيل لديها المصلحة الأكبر، وأمريكا تتماشى مع هذا التحرك الإسرائيلي وتدعم هذا التحرك الإسرائيلي. على سبيل المثال البند الأول من الاتفاق يقول إنهاء الحرب في جميع الجبهات، هل هذا تحقق؟ لم يتحقق. إسرائيل مستمرة في خرق عملية وقف إطلاق النار في لبنان، مستمرة في التصعيد. اليوم بيان مقر خاتم الأنبياء أو أمس، يعني كان واضحا بأن هناك يوجد تحركات إسرائيلية حول إيران، وإسرائيلية تستعد لإجراء عسكري ما ضد إيران، وإيران كذلك مستعدة للرد على ذلك، أو حتى ممكن إيران تقوم بعمليات استباقية. ولكن إسرائيل لا تريد يعني هناك تهدئة للمنطقة، وأنا أقول لكم أمريكا كذلك غير جادة في ذلك، وهناك يوجد تبادل أدوار بين أمريكا والكيان الصهيوني في هذا المجال.
1: نعم، ماركو مسعد، أذهب إليك في الرؤية الأمريكية. إن كانت هذه التوترات منخفضة السقف في المضيق مع إيران ما دون حالة الحرب، وفي ظل الإعلان عن الاتفاق وترويج رئيس ترامب للانتصار، مناسبة للإدارة الأمريكية وتستطيع الاستمرار في هذا المستوى من التصعيد؟
0: يعني الإدارة الأمريكية في اعتقادي لم تترك أي مناسبة، سواء كان من تصريحات أو سواء كان من مواقف، ولكي تقول أن المفاوضات هي الخيار المفضل بالنسبة لدونالد ترامب وبالنسبة للإدارة الأمريكية، ولا تفضل العمل العسكري، ولا تفضل أصلا القيام بما قامت به اليوم. القيام يعني قامت به بما قامته اليوم، لأن هناك أخبار وتقارير متداولة بأن مسيرة شاهد هي من قامت بضرب السفينة التي تحمل علم سنغافورة. وفي اعتقادي إسرائيل ليس لديها أي مسيرات شاهد. مسيرات شاهد يعني إيرانية الصنع، ويتم تشغيلها فقط من قبل الحرس الثوري الإيراني. فإذا نفي إيران لما قامت به بالأمس، فاعتقادي أمر ليس له أي معنى، لأن إيران من التجربة أن إيران تقوم بما تقوم به، ولن تقوم بأي تأكيد، تقوم فقط بالتأكيدات التي تخدم مصالحها، ولكن تقوم ب لا تؤكد ولا تنفي عندما يتعلق الأمر بالمنافسة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية. تفعل الشيء على الأمر الواقع على أرض الواقع، ثم تقول على وسائل الإعلام نحن لم نقم بذلك. فهذا أمر معروف حدث كثيرا في خلال الحرب الأربعين يوما، وحدث كثيرا
1: شكرا.
0: أيضا عند التحرشات الأمريكية العسكرية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية.
1: ماركو مسعد، شكرا جزيلا لك. مختار حداد ودكتور حسن براري، شكرا جزيلا لكم جميعا. يعد ملف الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أحد أبرز بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لارتباطه المباشر بتخفيف الضغوط الاقتصادية على إيران وتقدم مسار المفاوضات بين الجانبين. ويتراوح إجمالي الأموال والأصول الإيرانية المجمدة بين 100 إلى 120 مليار دولار على مدى 47 عاما بحسب تقديرات بلومبرغ.
4: ليست القضية فقط هي كم ستفرج عنه واشنطن من أموال إيرانية مجمدة، بل الأهم من يملك قرار إنفاقها ولأي غرض وتحت أي رقابة. فالأموال التي ظلت عالقة في بنوك وحسابات خارجية لعقود تحولت الآن إلى أحد أكثر بنود التفاهم بين طهران وواشنطن حساسية. الرواية الأمريكية تقدم الأموال باعتبارها مساراً إنسانياً خاضعاً للضبط الكامل. الرئيس دونالد ترامب قال إن جزءاً من الأصول الإيرانية المفرج عنها سيستخدم لشراء القمح والذرة وفول الصويا من المزارعين الأمريكيين، بحيث تصل السلع إلى الشعب الإيراني لا الأموال إلى الحكومة الإيرانية مباشرة. نائب الرئيس جيدي فانس شرح الآلية بمزيد من التفصيل، حيث أوضح أن الخطة تقوم على موافقة مشتركة على عمليات الصرف ثم دفع الأموال لموردين معتمدين خارج إيران. بهذا المعنى تريد واشنطن تحويل الأصول المجمدة من ورقة ضغط مالية إلى زيادة في طلب مباشر على منتجات الزراعة الأمريكية، لكن طهران تعترض على هذه القراءة. محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قال إن بلاده قد تستخدم الأموال المفرج عنها لشراء منتجات زراعية أمريكية، لكنه نفى أن تكون ملزمة بحصر إنفاقها في الصادرات الأمريكية. الموقف الإيراني ينطلق من أن هذه الأموال مملوكة لإيران، وأن الإفراج عنها لا يعني انتقال حق القرار بشأنها إلى واشنطن. هنا يتجسد جوهر الخلاف. واشنطن تتحدث عن أموال محررة بشروط، وطهران تتحدث عن أموال مستعادة بحق السيادة، وبين الروايتين توجد طبقة ثالثة من التعقيد، وهي البنوك والوسطاء والعقوبات الثانوية التي تجعل الوصول إلى المال مختلفاً تماماً عن امتلاكه على الورق. أين إذن تتركز الأموال؟ التقارير والمصادر المتاحة تقول إن الأصول الإيرانية تتوزع كالتالي: 20 مليار دولار في بنوك صينية، و15 ملياراً في العراق، و7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية ومثلها في الهند، و6 مليارات في قطر، وعشرة مليارات دولار في دول أوروبية واليابان والولايات المتحدة مجتمعة. هذه الخريطة لا تعني أن جميع الأموال قابلة للتحويل فوراً، فجزء منها عالق بسبب العقوبات، وجزء آخر بسبب نزاعات قانونية أو قيود مصرفية أو تفاهمات ثنائية مع الدول التي تحتفظ بالحسابات. ولذلك فإن الرقم المتداول للأموال المجمدة ليس بالضرورة مبلغاً واحداً جاهزاً للسحب. والرهان الآن ليس على الإفراج الكامل دفعة واحدة، بل على آلية تدريجية مرتبطة بتنفيذ التفاهم خلال مهلة 60 يوماً. طهران تريد سيولة تساعدها على تمويل الواردات الأساسية ودعم الاقتصاد، فيما تريد واشنطن الاحتفاظ بمفاتيح الصرف بيدها وأن تربط الانفراج المالي بالالتزام السياسي والأمني. لذلك فإن المعركة حول الأموال الإيرانية المجمدة ليست محاسبية فقط، إنها اختبار مبكر للاتفاق نفسه. هل تتحول الأصول إلى نافذة إنسانية منضبطة، أم إلى خلاف جديد بين حق إيران في أموالها ورغبة واشنطن في فرض شروط الإفراج عنها؟
1: الآن إلى الشأن اللبناني، حيث وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقاً إطارياً برعاية أمريكية. وقالت الخارجية الأمريكية أن الاتفاق الإطاري يوفر مساراً حقيقياً للخروج من أزمة طال أمدها، وينص على تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية من أجل لبنان بتيسير من الولايات المتحدة.
5: بعد جولات طويلة وشاقة امتدت على 4 أيام وخلافات كادت تعصف بالجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وبرعاية أمريكية، توصل الطرفان إلى اتفاق إطار عمل مشترك وقع في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي رمى بثقله في هذه الجلسة وهذه المفاوضات اعتبر أن توقيع هذا الاتفاق ما هو إلا بداية وأن لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به.
6: هذه هي البداية. لا يزال ينتظرنا الكثير من العمل مما يجب القيام به، ولا نستهين بأي شكل من الأشكال بصعوبة المهمة.
5: السفيرة اللبنانية في واشنطن أيضا عرضت

0: غايات لبنان من توقيع هذا الاتفاق.
1: الإطار الثلاثي الذي وقعناه هو خطوة أولى نحو استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتأمين وقف الأعمال العدائية بشكل دائم ونهائي، وتمكين شعبنا من العودة إلى ديارهم وكل اللبنانيين من العيش بسلام وأمن وازدهار.
0: بينما إسرائيل كانت تسعى لتثبيت أن مسار واشنطن هو المسار للحل بين لبنان وإسرائيل وليس المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.
2: In this performance-based trilateral framework agreement,
3: بهذا الاتفاق الثلاثي القائم على الأداء أخرجت إيران وحزب الله، وبات مسار السلام بين إسرائيل ولبنان مفتوحا.
0: اتفاق إطار العمل المشترك والاتفاق الأمني الملحق به يعالج كثيرا من المشاكل العالقة بين لبنان وإسرائيل فيما يتعلق بالمسائل الأمنية والعسكرية. هناك آلية ستنشأ عبر الولايات المتحدة وستكون هي شريك في هذه الآلية للتنسيق بين الجيش اللبناني والمطالب الإسرائيلية الأمنية. هناك أيضا جدول للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، لكنها مرتبطة ومشترطة بجهود الحكومة اللبنانية وتقدمها في هذه الجهود في مسألة نزع السلاح وحصره بيد الدولة. وهذا الاتفاق، سواء اتفاق إطار العمل المشترك أو الاتفاق الأمني، من شأنه حسب وجهة النظر الأمريكية أن يصل إلى اتفاق أمني شامل بين لبنان وإسرائيل، ويبنى على هذا الاتفاق اتفاق سلام بين البلدين. أحمد هزيم، الجزيرة، من مقر الخارجية الأمريكية، واشنطن.
4: ينضم إلينا من واشنطن دكتور جيمس بيترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، من بيروت طارق ترشيش الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بكما. ورحب أيضا من نابلس بسليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك طارق ترشيشي في السؤال حول ما تم إنجازه. كان الحديث عن تأخير الإعلان يوم أمس وتمديد هذه عملية التفاوض هذه من أجل خلافات على الخرائط والمناطق، من خلال ما أعلن الآن، هل تم إنجاز وتجاوز كل هذه الخلافات وكيف حلت؟
5: تحية لك مجددا أستاذ محمد ولضيفيك وللمشاهدين. أعتقد أنه ربما يكون حل الأمر جزئيا، بناء على ما قاله نتنياهو. قال أن الانسحاب المنطقة التجريبية، أنه تم اتفاق على منطقتين، منطقة تجريبية قال واحدة منهم في المنطقة المحتلة الخط الأصفر، أو سميه المنطقة هلا هو حسب ما حدد يعني تحديده هو، بعدين بده يبين إذا مضبوط ضمن الخط الأصفر أو ضمن المناطق الجديدة خارج الخط الأصفر اللي تم احتلالها جديدة. قال إنه واحدة ضمن الخط الأصفر والثانية من خارج الخط الأصفر. تقديري أنا حسب معرفتي المتواضعة، ربما يكون هاتين المنطقتين، في واحدة في القطاع الغربي وواحدة في القطاع الشرقي، ربما تكون منطقة دبين التي كانت انسحبت منها إسرائيل أخيرا ثم عادت إليها، دخل الجيش اللبناني ثم عاد وخرج منها، وفي منطقة جنوب سور، قد تكون جنوب سور من المنطقة الساحلية. هذا تقديراتي بمعلوماتي المتواضعة حول الوضع الجغرافي بالمنطقة. لكن هذا الأمر أستاذنا لا يسمن ولا يغني من جوع ما يريده لبنان. لبنان بالأساس يريد جدول واضح، جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي. يبدو في المفاوضات ربما لم يتسنى له الحصول على هذا الجدول، لكن لمجرد ما يطلع موقف إسرائيلي يتمسك بالبقاء في المنطقة الأمنية اللي تبلغ مساحتها حوالي 620 كيلومتر مربع، وسميها إسرائيل المنطقة الصفراء، فهذا يعني أنه مسألة الانسحاب ليست مسألة ستأخذ يعني ستكون سريعة أو طيب. أو لفترة بسيطة يعني.
4: لنشر دكتور جيمس بيترسون. دكتور جيمس بيترسون من واشنطن يقول روبيو إن يعني ما جرى هو البداية. ما هو العمل

0: مستقبلي إذا من الولايات المتحدة، والعمل المطلوب الذي يتحدث عنه روبيو ما بعد التوقيع؟
1: شكرا لكم على استضافتي وتحياتي لضيوفكم ولمشاهديكم. أنا في الواقع متواجد في نيويورك مساء اليوم، وبالنسبة للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان، فقد تم التوصل إليه بين حكومتي الدولتين. بالنسبة لإيران فهي ليس لها أي حضور مشروع في جنوب لبنان، ولا يمكنها أن تحاول التأثير على قرارات الحكومة اللبنانية أو على قرارات الحكومة الإسرائيلية. الجانب الإسرائيلي يريد منطقة عازلة بين لبنان وإسرائيل، طالما أن حزب الله ما زال موجودا ويتلقى التمويل من إيران، وطالما أن إيران ما زالت تشجع الحزب على مهاجمة شمال إسرائيل. وما أن يغادر حزب الله الأراضي اللبنانية ويعود إلى إيران، فإن هذه المنطقة سوف تصبح آمنة، وبالتالي يصبح بإمكان قوات حفظ السلام المتواجدة في تلك المنطقة اليوم أن تغادر، إلا في حال التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية على الحفاظ على هذه القوات.
0: دكتور جيمس بيترسون، برأيك لماذا لم يتم يعني وضع جداول زمنية لهذه الانسحابات، لعودة النازحين، لدخول الجيش، للتواجد العسكري الإسرائيلي؟ لأن ربطها حتى كما أشرت بخلوها من هذه العناصر أو البنية التحتية كما جاء في الاتفاق، يعني هو فضفاض وعام.
1: نعم، هذا صحيح، لكن الأولوية هنا تتمثل في إخراج التنظيم الإرهابي ألا وهو حزب الله من جنوب لبنان وإعادته إلى إيران. هذه القضية الرئيسية هنا، وبعد ذلك يمكن للجانبين اللبناني والإسرائيلي أن يطورا العلاقة بينهما بما يخدم مصالح الدولتين. لكن كما ذكرت فإن القضية الأولى تتمثل في إخراج حزب الله من جنوب لبنان، لا شرعية له هناك، لبنان لا يريده، وهو موجود هناك لغاية واحدة فقط، ألا وهي زعزعة استقرار لبنان وإسرائيل، وأي دولة أخرى في المنطقة تشجعه إيران على زعزعة استقرارها. وبالتالي هذه المشكلة الأولى اليوم التي يجب حلها. أتحدث عن إخراج حزب الله والحرص على تواجد قوة عسكرية تمتلك القدرات المطلوبة للحؤول دون أي أعمال إرهابية في المستقبل، سواء في لبنان أو في إسرائيل. وأنا أشيد بالوزير روبيو وبفريقه لأنهم تعاونوا مع إسرائيل ولبنان للتوصل إلى هذا الاتفاق، وذلك لكي نتمكن من تحقيق السلام والأمن والازدهار واستعادة كل هذه الأمور في لبنان وفي إسرائيل والدول التي تتعاون معهما. وفي الواقع قد يدفع ذلك الحكومة اللبنانية للتفكير في الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام كما فعلت دول أخرى.
0: سمايب شرات، إذا بهذه الصياغة التي يتحدث بها ضيفنا، من الممكن أن نقول أن إسرائيل تواصل الحرب ولكن بمستوى آخر، تواصل يعني حربها على حزب الله إذا، وتحقق أهدافها فعليا، ولكن قد يكون من خلال اتفاق مع الحكومة اللبنانية وليس من خلال العمل العسكري؟
2: تحياتي أستاذ محمد ولضيفيك والمشاهدين. هو فعليا هذا اتفاق أمني بامتياز، أخضعت من خلاله إسرائيل لبنان الرسمي إلى مسار محدد بسقف بمحددات وضوابط وشروط تعطي إسرائيل الأفضلية في شكل وطبيعة المسارات التي تفرضها على لبنان الرسمي، ابتداء من أن إسرائيل هي من يمتلك عامل الزمن والوقت، ولا يوجد هناك من يحدد لها هذا العامل، وبالتالي إسرائيل لديها ما يمكن أن تفسره إلى شكل وطبيعة الوجود العسكري الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية وعدم الذهاب إلى أي انسحابات دون أن يكون هناك عاملا ضاغطا بالنسبة لإسرائيل. والأمر الثاني، وهو فعليا حولت الدولة اللبنانية والجيش اللبناني إلى أداة منهجية يمكن أن تنخرط بشكل مباشر أو غير مباشر لتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية. والأهم من ذلك، هو فعليا لا يعني شهادة نهاية للحرب.

0: على لبنان، بل هي ربما بداية مرحلة من الاستعمار ومن الاحتلال العسكري الإسرائيلي، لأن البقاء والاعتراف الضمني المباشر بالبقاء الإسرائيلي ضمن الخط الأصفر هذا يعني احتلالا استعماريا ربما يكون طويل المدى إلى الأراضي اللبنانية، لأنه في نهاية المطاف معيار التقييم للانسحابات الإسرائيلية وفقا لهذه وفقا للبنود التي تم الحديث عنها هو خاضع للتقييم الإسرائيلي، وإسرائيل في كل الاتفاقيات التي كانت توقعها دائما ما تعطي لنفسها الأفضلية في التفسير وفي التأويل بما يمنحها بعدا زمنيا ومسارا زمنيا يبقيها موجودة على الأرض. وهذا يذكرنا كيف أن إسرائيل هي تطوع دائما عامل الزمان والجغرافيا وعامل السياسة، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المظلة الأساسية في اتفاقية نوفمبر 2024. كانت هناك آلية الميكانيزم أعطت إسرائيل الأفضلية، واليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي الضامن وهي المشرف وهي المتابع، وهي التي ستعطي إسرائيل أيضا الأفضلية في آلية ومنهجية التنفيذ هذا الاتفاق.
1: طيب سيد طارق ترشيشي، ما خطورة ما تم إعلانه فعليا في علاقة الدولتين الآن؟ إسرائيل تروج إلى ذلك كنجاح في تحويل لبنان من دولة معادية إلى دولة صديقة وإلى سلام وإلى يعني عبارات يعني طويلة في هذا المعنى، لكن باختصار ما خطورة ذلك على الوضع الداخلي اللبناني؟ هنالك طيف واسع من الشارع اللبناني لا يقبل أن تتحول إسرائيل من دولة عدوة إلى دولة صديقة.
2: صحيح صحيح أستاذ محمد، يعني أنا قرأت هلأ نص قبل قليل نص، يعني في بنود مصاغة بشكل وكأن لبنان وإسرائيل كدولة يعني كسلطة وإسرائيل حليفتان، وأنهما تقررتا التعاون معا للقضاء على حزب الله وكل من يعارض الاتفاق. هذا المنطق غير مقبول في لبنان. يعني أصلا الدولة اللبنانية ذهبت إلى المفاوضات ولاقت معارضة، حتى مش ليس من حزب الله وحلفائه فقط، حتى من قيادات سياسية أخرى مثل الأستاذ ولي جبلاط وآخرين تحدثوا أن هذا الأمر لا يجوز، ويعني عارضوا التفاوض المباشر حتى يعني، والبعض ذهب إلى يعني البحث في الناحية القانونية في الموضوع، أنه في قانون بلبنان قانون مقاطعة إسرائيل هذا يحرم التعامل مع إسرائيل كدولة عدوة، وأن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل قانوني وتعديل دستوري حتى يتم هذا. يعني لم تذهب السلطة اللبنانية إلى المفاوضات وكان كل شيء يعني أمامها متاح قانونيا وسياسيا، لا، في انقسام حقيقي في المجتمع.
1: طيب الأطراف الأخرى سيد طارق ترشيشي تقول أن يعني هذه الجهة التي ذهبت للتفاوض والآن طبعا لتوقع هذا الاتفاق وليس فقط للتفاوض هي تملك الشرعية الكاملة والتمثيل لتقوم بذلك. يعني هنا هل من تفسير يعني مدى شرعية التوصل إلى اتفاق كما قلت يتعارض مع القانون اللبناني؟
2: هو صحيح أستاذ محمد، صحيح ذهبت السلطة بالآخر، يعني توفر جو معين وذهبت، والرئيس مجلس النواب نبيه بري بتعرف كان معارض ولا يزال معارض مفاوضات مباشرة، لكن لم يكن معارض حتى حليفه حزب الله وقوى سياسية أخرى عارضوا المفاوضات المباشرة وأرادوا أن تكون غير مباشرة، ولكن عندما ذهبت الدولة بدأ الحديث عن ضرورة أن تحسن الدولة شروطها، السلطة شروطها في المفاوضات، ولذلك كان الحكي أنه لازم على الأقل تأتي بجدول زمني للانسحابات الإسرائيلية. بعدين أنا هون هلأ بدي رد على ضيفك الأمريكي اللي قال لازم يذهب حزب الله
1: إلى إيران،
2: راجع حزب الله إلى إيران. حزب الله حزب سياسي مثله مثل حزب أخرى بشارك بالسلطة وله نواب في البرلمان، إذا بدنا نفتح هذا الباب في لبنان فكل القوى السياسية بلبنان لها حلفاء برا فنرحلهم جميعا إلى حلفاء.

0: بيبضى البلد. يعني هذا في قصور بالفهم حقيقة الوضع اللبناني. لذلك بعض الضيوف الأمريكيين وأنا أسمعهم في فهم خاطئ لموضوع لبنان، في علاقة تحالفية، هذه لها علاقة بالصراع الإقليمي مش بموضوع لبنان بس. يعني هذا الموضوع أعود لموضوعنا. ففي تقديري أستاذ محمد أنه يعني راح تواجه السلطة اللبنانية مشاكل كثيرة، ليس مع في المفاوضات فقط، حتى في الداخل اللبناني. يعني إذا لم تتمكن الدولة اللبنانية من تحقيق إنجازات مقنعة للمعارضين في من هذه المفاوضات، مقنعة في اتجاه أنه يستعيد لبنان فعلا سيادته، ما يكون الجيش اللبناني كأنه يرسل ليكون شرطة في الجنوب لحماية أمن إسرائيل، أو أنه بده يكون اتفاق في توازن. بهذا الاتفاق في اختلال بالتوازن، يعني في متطلبات كثير من لبنان وفي شروط إسرائيلية مقابلة. فهذا مسألة في الحقيقة نحن دخلنا في مجال، يعني
1: شكرا.
0: في كثير من العقبات والتعقيدات. يعني إن شاء الله يعني الأمور ما تصير في تدخل أمريكي فاعل فعلا، يعني
1: شكرا جزيلا لك سيد طارق
0: ترشيشي
1: من
0: الوضع
1: بيروت.
0: كما هو.
1: وأشكر دكتور جيمس بيترسون، وأشكره أيضا ضيفنا سليمان بشارات، شكرا جزيلا لكم جميعا. يشعر سكان جنوب لبنان بالصدمة من حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة مع استمرار عودتهم إلى مدنهم وقراهم. فالعائدون من نزوحهم القسري هالهم حجم الأضرار التي لحقت بمنازلهم ومحالهم التجارية، لكنهم آثروا البقاء ومواجهة ظروف الأمن والخدمات وترميم ما استطاعوا من بيوتهم وممتلكاتهم.
2: لا يعودون كما غادروا، بل بخطوات مثقلة. أبو حسين لا يبحث عن منزل، بل عن أي شيء يقول له: هنا كان بيتي وهنا عاشت عائلتي.
3: نحن من هون من سنة 60 معمرين، ذكريات أهلي وولادي وأني، شو بدي، كل الذكريات لنا هون.
2: منزله الذي أسس فيه مع زوجته عائلة وحياة كريمة أصبح سماء مفتوحة، وفي السماء محكمة أعلى لكل من تسبب في هذا الركام. ورث أبو غسان تجارة من والده، يقف على العتبة التي وقف فيها والده طيلة عقود، لكنها صارت ركامة.
4: جانا 45 سنة نأسس عائلة ونظبط حالنا ونرتاح، جانا تحت الصفر، الحمد لله على كل شيء. لا بيتي ولا مصلحتي ولا المستودع ولا بيت أهلي ولا بيت خيي ولا مصلحة خيي، في الشيء دمار. عم نحاول نلملم نشوف شيء من الذاكرة، ما في شيء.
2: أما ابنه غسان فيبحث في منزل العائلة المدمر عما هو أثمن، عن مستقبل دراسته، عن كتبه التي لم يتعلم فيها أن المدن تدمر.
5: شو عم تفتش؟ كتبة وكتاب مدرستي.
2: عباس لم ينتظر إذنا ولا وعودا، أتى ومعه إسمنت وإرادة ليعيد بناء ما تهدم حجرا حجرا، لأن الجدران هي التي تحيي الذاكرة وتحميها.
4: بيوتنا الأزاز المكسورة نزبطه، والحيط المكسورة نرجع نعمره، وما نوقف عجرينا، وقفين عجرينا بأي طريقة، من متبوب بلحم الحي.
2: لم يدمر هذا المكان اليوم فقط، دمر من قبل وأعيد، وفي كل مرة كانت ذاكرة العائدين هي التي ترسم خريطة المستقبل من جديد.
6: قيل يوما إن المدن تموت حين يغادرها أهلها، ولعل العكس صحيح أيضا، فهي تولد حين يعودون، ومعهم تتنفس المدن والقرى من جديد. إيهاب العقدي، الجزيرة، سور، جنوبي لبنان.
1: الآن الزميلة خديجة بن جنة وفقرة تحليلية تناقش ملف المناطق التجريبية في جنوب لبنان.
7: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. يتجه لبنان إلى مرحلة جديدة مع الإعلان عن اتفاق إطاري بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية تضمن طرح فكرة المناطق التجريبية بوصفها خطوة أولى لاختبار ترتيبات أمنية جديدة على الأرض. رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن أن بلاده ستسمح للجيش اللبناني بتولي السيطرة على منطقتين تجريبيتين في الجنوب، إحداهما خارج الحزام الأمني والأخرى ضمن المنطقة الموسعة التي لا ينوي الجيش الإسرائيلي البقاء فيها. في المقابل يرفض حزب الله هذه الصيغة معتبرا أنها تمهد لفرض شروط تتعلق بسلاحه ودوره العسكري. وهنا تبرز تساؤلات حول أهداف هذه المناطق وفرص نجاحها، وما إذا كانت تمثل بداية لتطبيق تفاهمات أوسع أم محطة جديدة في مسار الصراع. هذا الملف سأناقشه مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعي على الشاشة التفاعلية الزميل صهيب العصا. نبدأ معك طبعا صهيب لفهم أبعاد ما يحدث في لبنان وموقعه على جغرافية المنطقة معك.
8: خديجة، حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تفاصيل فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، ولكن دعينا نشرح فكرة المناطق التجريبية. المناطق التجريبية مناطق في جنوب لبنان، حتى هذه اللحظة لم يخرج إلى العلن إعلانات واضحة ورسمية عن مواقع هذه المواقع التجريبية، وهي فكرة تقوم على قاعدة أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من مواقع محددة، سيدخل لها الجيش اللبناني وسيعمل على نزع سلاح حزب الله، ومن ثم ستكون هذه المنطقة تجريبية أو نموذجية بين قوسين لقدرة الجيش اللبناني على السيطرة ولقدرة حزب الله على قدرة الجيش على السيطرة وإخراج حزب الله من هذه المنطقة. دعونا نتحدث عن منطقة الشريط الأصفر. بعد ذلك طبعا سيتم تسليم باقي مناطق زيادة للجيش اللبناني، وسينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيا. هذا هو ما هو موضوع في الملف نظريا. نحن نتحدث عن منطقة الشريط الأصفر، هو المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي إما بالنار أو بالسيطرة الجغرافية، وجود جنود على الأرض في بعض المواقع، ولكن بدرجة أساسية يمنع اللبنانيين من العودة لهذه المواقع. نتحدث عن حوالي 55 إلى 60 قرية وبلدة لبنانية منتشرة في هذه المنطقة، تتجاوز المساحة حوالي 550 كيلومتر مربع. الجيش الإسرائيلي قبل أسبوعين من الآن نشر خريطة أخرى مستحدثة لهذه المواقع، وأضاف إليها وصوله إلى تلة علي الطاهر، الدخول إلى منطقة الغندورية في هذه المنطقة، إدخال أطراف زبطين في هذه المنطقة، وشمال البياض، بمعنى أنه وسع من المنطقة الصفراء. الآن الحديث وفق المصادر المفتوحة، وفق المعلومات المتوفرة، بأن الاحتلال الإسرائيلي سينسحب من بعض المواقع التي يحتلها، منها قلعة شقيف، منها يحمر. دعونا نذهب إلى خريطة أقرب أكثر تفصيلا. هذه الخريطة نتحدث عن وصوله إلى قلعة شقيف، يحمر شقيف، زوتر الشرقية، زوتر الغربية أيضا، لقصير، دير سريان، كل هذه المناطق متوغل فيها الجيش الإسرائيلي، وموجود في الطيبة أيضا. المعلومات تشير، وهي معلومات ليست دقيقة بنسبة 100% لأنه لم يتم الإعلان رسميا، أنه من الممكن أن ينسحب من يحمر شقيف، أن ينسحب من زوتر الشرقية وزوتر الغربية كمناطق نموذجية أو تجريبية. بعض الروايات تقول أيضا أنه من الممكن أن ينسحب من مناطق في الغرب من هذه المنطقة، أي أننا نتحدث عن وادي السلوقي، سينسحب من بعض المناطق في المنطقة الغربية. هذه الصورة تظهر بعض المواقع، منها حداثة مثلا التي كانت تشهد اشتباكات عنيفة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. هذا هو وادي السلوقي تقريبا بهذا الشكل، الذي يصل إلى القصير ويطل على وادي الحجير. وبالمجمل نحن نتحدث عن مجموعة من النقاط التي تقول بعض الأطراف أنه سينسحب منها وسيقدمها. الآن هذا ما هو موضوع على الطاولة، ولكن لا توجد أي معلومات رسمية خديجة أو نهائية. الحديث الآن وفق المصادر بأنه سيتم الحديث مبدئيا عن منطقتين نموذجيتين، ولكن لم يتم الإعلان. هل ستنجح هذه التجربة؟ هذا سؤال مهم للغاية، لأن الحزب يرفض كل هذه التفاصيل.
7: نعم، هذا السؤال مهم بالفعل صهيب، وسنطرحه طبعا على ضيفنا العميد إلياس حنا. أهلا بك. قبل الحديث عن احتمال نجاح من فشل هذه المناطق التجريبية، نريد أن نفهم أولا ما معنى المناطق التجريبية من الناحية العسكرية.
9: خديجة، أولا هذا إطار، اتفاق إطار، ودائما يكون بشكل عام وعمومي ولا يدخل في التفاصيل. يقال أن مع هذا الاتفاق هناك ملحق أمني، هذا يعني أن هناك عمل تنفيذي وتم الاتفاق على فعلا الخرائط والمناطق الأساسية. المنطقة التجريبية هي أن يكون الجيش اللبناني في منطقة محتلة يخرج منها الإسرائيلي ويجرب وينفذ الأمور التالية. تجريد حزب الله من

0: سلاحه منع عودته، وبالتالي أن لا يكون هناك بنى تحتية. إذا نجحت هذه المنطقة وهي بايلوت أو تجربية، يتم تكرار هذه التجربة في أماكن أخرى، أو كما يقال سبيل أوفر. ولكن عوامل التي تؤدي إلى الفشل هي أكبر بكثير من العوامل التي تؤدي إلى النجاح. لأن الجيش الإسرائيلي وتاريخ إسرائيل، الانسحاب من المناطق المحتلة يتعلق بثلاثة أمور: واحد، الرأي العام الداخلي، الرأي العام الداخلي هو مع الاحتلال. اثنين، تصرف المنطقة المحتلة والمقاومة، واليوم حزب الله يقاوم الاحتلال. ثلاثة، الأمور التي تتعلق بالواقع الدولي وبالتالي الضغط. الأهم أيضا خديجة هو لهذه المناطق التجريبية مواصفات لإسرائيل: واحد، أن تكون خارج الخط الأصفر، أن تكون في العمق اللبناني، أن تعطي منطقة آمنة للداخل الإسرائيلي خاصة في إصبع الجليل، وهذا ما تحدث عنه صهيب. هذه المنطقة، نتحدث عن قلعة شقيف، علي الطاهر، زوتر الشرقية، هي المنطقة التي تطل على إصبع الجليل، وهذا أمر مهم جدا. اثنين، غرب حولة أو وادي الصلوقي، أيضا هذه المنطقة قد تكون تجريبية، وهذا دائما هذه المنطقة ككل تحمي أهم منطقة بالنسبة لإسرائيل، وهي كريات شمونة أو إصبع الجليل، وحتى هذه المنطقة. فإذن هي لها هدف معين. اليوم نذهب إلى فعلا من يقيس النجاح، من يعني كيف يقيم النجاح والفشل؟ الإسرائيلي يقيس النجاح هو أن تجرد حزب الله، نزع سلاح حزب الله، منعه من العودة. طب ماذا لو عاد المواطنون؟ وبالتالي نعرف الانغماس بين المواطنين في جنوب لبنان وحزب الله. من يقرر النجاح؟ يعني يكفي أن يكون هناك رأي معين إسرائيلي يقول لم تنجح هذه الفكرة كي لا تعمم. ولكن العامل الأساسي الداخلي اليوم خديجة هو التدخل الأمريكي بشكل كثيف جدا، وسيكون هو العامل المراقب وحتى لمساعدة الجيش وإدارة العملية لهذه المناطق التجريبية.
1: طيب، قلت قبل قليل عميد إلياس حنا أنه هذا مرتبط بتجريد حزب الله من سلاحه، وهو يرفض طبعا،
0: وهي هذه خديجة إحدى أهم عوامل عدم النجاح.
1: نعم، في ظل يعني هذا التباعد في المواقف، لأنه الحزب يرفض فعليا وعمليا أن يسلم سلاحه.
0: أولا الحزب يرفض كل هذه العملية، يرفض فعلا التفاوض المباشر، يرفض فعلا العملية التجريبية، حتى رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض هذا الأمر. فإذن أنت أمام معادلة صعبة جدا: من يريد ليس قادرا، ومن هو قادرا خليجة لا يريد.
1: طيب، يفترض أنه الجيش اللبناني هو الذي يستلم مهامه بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، هل لدى الجيش اللبناني القدرة الفعلية للقيام بهذه المهام؟
0: هنا يأتي العامل الأمريكي، والذي بدأ بمساعدات للدولة اللبنانية، مساعدات للجيش اللبناني، وبالتالي عملية الإدارة العسكرية على أرض الواقع. وبالتالي بين التجهيز والتدريب والتحضير، قد يكون الجيش الأمريكي أو وزارة الحرب الأمريكية قادرة على مساعدة الجيش اللبناني. ولكن أيضا نقول، هل يمكن للجيش اللبناني أن يصطدم بوقت من الأوقات بمقاتلي حزب الله؟ أنا أعتقد كلا.
1: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة مرة أخرى إلى غرفة الأخبار.
2: مشاهدينا، مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز. نحن على رأس الساعة ونتابع إذن توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن غارات جوية على مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية. وقالت إن الضربات ضد إيران تأتي ردا على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. ونقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي أن الضربات العسكرية انتهت لهذه الليلة، بينما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات ليست استئنافا للعمليات القتالية واسعة النطاق. قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إن واشنطن ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، وإذا كانت لدى إيران مآخذ بشأن تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع واشنطن، لكن العنف سيقابل بالعنف. كما قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بعدم فرض أي

0: رسوم على السفن في مضيق هرمز، مضيفا أن التقارير التي تفيد بفرض رسوم مزيفة وتحريضية. في طهران، نقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله أنه استهدف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي. وأضاف الحرس الثوري أنه في حال تكرر العدوان على إيران فإن رده سيكون أوسع من ذلك. في الشأن اللبناني، وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. وقالت الخارجية الأمريكية أن الاتفاق الإطاري يوفر مسارا حقيقيا للخروج من أزمة طال أمدها، وينص على تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية من أجل لبنان بتيسير من الولايات المتحدة. وأضافت أن الاتفاق يمكن إسرائيل من العودة إلى حدودها بمجرد زوال التهديد محدق بمواطنيها، كما يؤسس لعملية منظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية. جاءتها قالت الرئاسة اللبنانية أن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال أن إسرائيل ستسمح بتمكين الجيش اللبناني من بدء السيطرة على منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان. أضاف أن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاحه. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، مرحبا بك. لنبدأ بمضيق هرمز والعمليات التي شنتها الولايات المتحدة، والرد الإيراني كان من تعقيب أمريكي أيضا عن المناطق التي قالت إيران أنها استهدفتها بناء على ما جرى استهدافه أمريكيا.
1: نعم محمد، اللافت أنه حتى اللحظة لا تعليق من الجانب الأمريكي بشأن ما ذكر في إيران عن استهداف لأهداف أمريكية ردا على الضربات الأمريكية. هناك حالة من الصمت، لا نفيا ولا إثباتا فيما يتعلق بهذا الشأن. قبل دقائق نشرت القيادة المركزية على حسابها في منصة إكس لقطات فيديو بشأن أو تظهر هذه الضربات التي وجهت كرد دفاعي ورادع على الاعتداء الإيراني، كما قالت القيادة المركزية، والتي أشارت إلى أن هذه الضربات جاءت ردا على استهداف وهجوم إيران على سفينة كانت تحمل علم سنغافورة تمر في المضيق، وأن هذه الهجمات استهدفت أهدافا عسكرية. تحديدا أشارت إلى مخازن صواريخ، مخازن مسيرات، وإضافة إلى رادارات، وأكدت بقاء القوات الأمريكية في جاهزية كاملة من أجل ضمان مرور آمن ومن أجل تنسيق هذا المرور في المضيق. بطبيعة الحال الإشارة هنا إلى المسارات التي ترعاها الولايات المتحدة في الجانب العماني من المضيق. اعتبرت القيادة المركزية الهجوم الإيراني من أنه انتهاك لوقف إطلاق النار، وكذلك انتهاك لحق الملاحة الدولية في هذا المضيق، ما يعني هنا إشارة أيضا إلى القوانين الدولية التي تكفل هذا المرور. كان الرئيس ترامب أيضا عبر عن استيائه من هذا الهجوم الإيراني، واعتبره أيضا انتهاكا لوقف إطلاق النار أو اتفاق وقف إطلاق النار. ولعل هذا وما يفسر هذا الاستياء من الرئيس دونالد ترامب هو تراجع حركة المرور في المضيق في هذه المسارات التي تراهن عليها الولايات المتحدة بشكل كبير. تحديدا حركة السفن التجارية تراجعت بشكل لافت من 74 سفينة يوم الأربعاء قبل الهجوم إلى 54 سفينة إلى أي ما قبل هذا الهجوم، الذي استهدف سفينة شحن كانت تحمل علم سنغافورة إلى 14 سفينة يوم الجمعة. ومعروف أن الرئيس دونالد ترامب من أحد الأسباب التي جعلته أيضا يدعم هذا الاتفاق هو أنه يحقق مطلبه فيما يتعلق بعودة الملاحة الدولية إلى هذا المضيق، وإن لفترة 60 يوما بطبيعة الحال، على أن يتم الاتفاق على ما سيتم المرحلة اللاحقة التالية للستين يوما المحددة في مذكرة

التفاهم، وذلك بالتفاهمات، بإجراء تفاهمات أيضا مع عمان ودول الخليج تحت سقف القوانين الدولية ذات الصلة والحقوق السيادية للدول المطلة على المضيق كما تشير هذه المذكرة. إجمالا هذه الضربات كما يشير مسؤول أمريكي تحدث لنيويورك تايمز، استخدمت فيها 6 طائرات من طراز F-35 و F-16

0: على وسائل الإعلام الأمريكية يشير إلى أن هذه ضربة وحيدة ومنفردة، أي أنها وأنها ليست استئنافا للأعمال القتالية أو العمليات العسكرية، ولكنها جاءت رد على الهجوم الإيراني. محمد
1: مراد هاشم من واشنطن، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا من طهران. الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، مرحبا بكم جميعا. دكتور خاميار، أبدأ معك بالسؤال حول الموقف الإيراني الحالي من هذا الاستهداف الأمريكي وتأثير هذا التصعيد على مذكرة التفاهم.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك ولكل المشاهدين. أنا أتصور نحن رجعنا إلى المربع الأول لأسبوع ما قبل التوقيع على يعني المذكرة المؤقتة، و كانت مناوشات في المنطقة، منطقة الخليج الفارسي والمضيق هرمز بالتحديد، ولكنه كنا نقول دائما بأنه تحت السيطرة وفي انضباط كامل. ما حدث يوم أمس والردود الفعل التي شاهدناها وآخرها ما صدر عن قيادة الحرس الثوري قبل قليل هو يأتي في هذا السياق. الحرس يقول أنه رد كان ردا كبيرا، ولكنه سيرد بعنف إذا ما استمرت هذه الاعتداءات الأمريكية. الأمريكيون سربوا بأن هذه المناوشات كانت ردود على استهداف السفينة التي كانت تحمل الوقود وانتهى الأمر. يعني هناك نوع من الطرفين بعدم الرجوع إلى الحرب وعدم اختراق.
1: طيب دكتور خميار، يعني لماذا برأيك لا يوجد موقف واضح لإيران يعني من هذه الحادثة التي فجرت التصعيد الأخير؟ نتحدث عن استهداف السفينة التي كانت ترفع علم سنغافورة وهي سفينة تجارية، سواء بالتنصل تماما مما جرى معها أو حتى يعني الحديث عن توقيفها أو تحذيرها نظرا لتغيير المسارات.
2: يعني عندما لم يصدر شيء، يعني لم يكن هناك تبني إيراني لهذا الحادث، لكنه في نفس الوقت إيران كانت قد حذرت بأن هي المسؤولة عن المسار الأمني لعبور السفن حسب هذه الاتفاقية المؤقتة ولمدة 30 يوما، وأي مسار غير هذا يعني مسار غير آمن. ولذلك هو ربما استباق لتبني أي حادث في المضيق. ومن الطبيعي إذا كانت إيران هي التي تفعل ذلك فسيكون هناك يعني تبني، وهذا التبني رسمي له تداعيات. لا أعرف مدى صحة هذه الاتهامات، طالما أن هناك لم يكن اتهامات أمريكية لإيران باستهداف هذه السفينة، ولا أعرف كيف ستكون الردود إذا ما اعترفت إيران وإذا ما تبنت هذا الموقف أساسا. ولكن مهما كان الأمر، هو ما حصل من مناوشات قبل ساعات، وكما قلت وأؤكد بأنها هي تحت السيطرة إيرانيا وأمريكيا، وفي نفس الوقت هناك يجب أن تكون هناك دقة متناهية في هذه المناوشات. إن لم يكن ذلك فسنرجع إلى المربع الأول، ومن هنا
1: دكتور جابرييل
2: ربما سيكون تدخل باكستاني وقطري مرة أخرى لدملمة لهذا الوضع.
1: ابقى معي دكتور جابرييل سوما. السؤال يعني هل من الممكن أن تكون الولايات المتحدة

0: إذا اتجهت لهذا النوع من الضربات وحتى التصريحات إذا لم تكن متأكدة من استهداف إيران للسفينة، وإذا لم تكن تخطط أيضا لفرض مسارات للسفن دون تنسيق مع إيران؟
1: أمريكا تعمل بحسب القانون الدولي، والقانون الدولي يقول بأن الممر هو مضيق هرمز، هو ممر دولي، فإذا بإمكان أي سفينة تابعة لأي دولة أن تمر بسلام في تلك المنطقة بدون أن تتعرض لأي ضربات إيرانية. يبدو أن إيران تخالف القانون الدولي لأنه ضربت سفينة تحمل علم سنغافورة، وهذه السفينة لها الحق في المرور في المضيق بدون أن تتعرض لأي ضربات. فإذا من يتحمل المسؤولية في هذه الحالة؟ طبعا إيران.
0: طيب، يعني بعيدا عن القانون الدولي، لأننا يعني نتحدث أيضا عن هجمات عسكرية خارج نطاق القانون الدولي وليست في إطار الدفاع عن النفس، الولايات المتحدة الوجود العسكري هنا في المنطقة، وكما أشرت في البداية محاولة فرض مسارات، لأن هذه المسارات موجودة في مذكرة التفاهم وليست يعني حقا لإيران وفق القانون الدولي، هنالك مذكرة وفيها مهلة زمنية. لماذا استعجلت الولايات المتحدة دكتور جابرييل فرض مسار جديد؟
1: أن مذكرة التفاهم مع إيران تقضي بوقف فوري للحرب ووقف إطلاق النار، وكذلك تقضي بفتح مضيق هرمز بالكامل. أي تعرض لأي سفينة في مضيق هرمز يعتبر مخالفة لنص الاتفاق الذي وقعته إيران. أمريكا تريد من إيران وقف أي عمل عسكري ضد أي سفينة تمر في مضيق هرمز.
0: طيب دكتور حسن، لماذا لم دكتور حسن مراري من عمان، لماذا لم تعالج هذه الإشكالية في إطار المذكرة وآلياتها التقنية وأيضا من خلال الوسطاء؟ لماذا الذهاب إلى التصعيد العسكري والقصف طبعا والرد الذي قد يهدد الاتفاقية قبل يعني أن تسير عجلتها؟
2: نعم محمد، أنت محق تماما. يعني حتى بالاتفاقية بالمناسبة في المذكرة هناك اللجنة الثالثة، وهي اللجنة من أجل مضيق هرمز وتأمين الملاحة، لكن أيضا هذه اللجنة لا تمتلك الصفة التنفيذية، بمعنى لا يوجد لديها قوات تحت تصرفها من أجل التأكد مما يجري، وربما أيضا تحتاج إلى وقت لتثبيت آليات العمل. لكن أنا بتقدير المسألة مسألة سياسية قبل أن تكون مسألة عملياتية، بمعنى الأمر لا يتوقف عند استهداف إيران. انتبه أن إيران هي من قامت باستهداف السفينة التي كانت ترفع العلم سنغافوري، لعل أرجح أنه إيران طبعا، لكن انتبه ذلك، فهذا يدل على أن هناك قرارا سياسيا من قبل إيران بمنع الولايات المتحدة الأمريكية من تشليح إيران إن شئت ورقة المضيق، لأنه هي ترى في ورقة المضيق بأنها هي ربما الورقة الوحيدة الفعالة أو التي أثبتت نجاعتها في التعامل مع الولايات المتحدة ودفعها إلى تغيير الكثير من مواقفها. طهران ترى بأن فتح مسار بديل هو من أجل التقليل من أهمية ما تقوم في إيران في المضيق، لذلك جاء الرد. أنا بتقدير إيران أخطأت، كان يمكن أن تستثمر أو تستغل أو تعمل وفقا للمذكرة، لأن هناك في خط ساخن، هناك في يعني في لجنة يمكن أن يتم الشكوى إليها والتحقق من ذلك. استعجلت، وهذا ربما مرد إلى أنه ما في وحدة مركز إصدار قرار في إيران، هناك انقسامات، هناك من يعارض الاتفاق، هناك من يعتبر مجرد التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية تنازل كبير جدا وربما يأخذ من شرعية النظام، هذا موجود في داخل إيران. لكن أيضا الرد الأمريكي ربما كان مبالغا فيه، يعني كيف يمكن أن تخرج هذه الطائرات وتقصف أهداف فقط لمجرد استهداف سفينة؟ هل كان بالإمكان التواصل مع الوسطاء من أجل نقل الرسائل باك أند فورث يعني من وإلى؟ هذا كان ممكنا، لكن المسألة هي مسألة من يريد أن يفرض قواعد جديدة لقواعد اللعبة في مضيق هرمز. إيران تريد أن تكرر سيادتها على كافة المضيق، الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنه هذا لن يجري.
0: طيب دكتور خميار، هل هنالك تجاوز في هذا الرد الأمريكي على ما جرى مع السفينة لدور الوسطاء أيضا، الذهاب أو القرار بعمل عسكري قبل البحث؟ فانس مثلا يقول إذا لديكم مشكلة فتحدثوا إلينا، للإيرانيين، أي أنه يفتح باب الحوار، لكنه لم يستخدمه. هل تشعر إيران أن العمل العسكري بهذا القصف فيه تجاوز لسواء آليات مذكرة التفاهم أو حتى دور الوسطاء الذين احتفلوا بالتوصل فعليا لوقف الحرب؟
3: نعم، بعجالة أريد ملاحظة على ما تفضل به ضيفك الأمريكي، يعني يتحدث عن القانون الدولي. أين كان القانون الدولي من استهداف القيادة الإيرانية، من الهجوم على إيران بدون أي مبرر، من القتل العشوائي للأطفال في مدرسة ميناب والمستشفيات والجامعات والمدارس، وقتل الأبرياء والأماكن السكنية؟ أين كان القانون آنذاك؟ يعني هذه المصطلحات أتصور بأنها ولى عليها الزمن. لا يستطيع أحد أن ولا يخدع أحد بهذه المصطلحات القانونية وحقوق الإنسان والديمقراطية. هذه أصبحت أمور مزيفة بعد هذه الاعتداءات. أما بالنسبة لسؤالك، نعم، هذا كان مفترض، هذا السؤال يطرح على الجانب الأمريكي. إذا كان هناك استهداف للسفينة، يجب أن أولا يعرف بالتأكيد من كان وراء هذا الحادث، وكيف كان، وما هو السبب، ومن هي الجهة المسؤولة عن أمن هذا الممر المائي حسب مذكرة التفاهم وفي بندها الخامس. وكانت يعني كان هذا مفترض الذي يختاره فانس يجب أن يكون قبل الاعتداء الأمريكي على الجزر الإيرانية. ولذلك أنا أتصور كما قلت هذا العمل هو تحت السيطرة. جاء الرد الإيراني على الأمريكيين سريعا وحاسما، ويبدو أنه كان قويا، ولكن كانت في نفس الوقت تحت السيطرة، وهناك كان تحذير إذا ما قامت أمريكا برد آخر سيكون الرد أعنف. وجاءت الرسالة الأمريكية بأن الموضوع قد انتهى، وهذا ما سرب للإعلام الأمريكي.
0: طيب
3: لنرى الساعات المقبلة ماذا سيحدث.
0: طيب ابقوا معنا ضيوفي جميعا لنتابع هذه الصور. طبعا القيادة المركزية، كان أفاد مراسلنا قبل قليل أنها نشرت قيادة مركزية أمريكية الهجمات، الصور التي نفذت من خلالها هجمات، المقاتلات الأمريكية نفذت هذه الهجمات ضد إيران. نتابع هذه الصور التي نشرت عبر القيادة المركزية الأمريكية، وأشار إليها مراسلنا مراد هاشم في مطلع هذه النشرة للهجمات الأمريكية على أهداف إيرانية، فيما وصفته الولايات المتحدة ردا على إطلاق النار على السفينة التجارية التي ترفع علم سنغافورة. إذن شكرا لضيوفي جميعا، والآن نتابع هذا التقرير الذي يتحدث عن الأموال. وإذن يعد هذا الملف، ملف الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة، أحد أبرز بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لارتباطه المباشر بتخفيف الضغوط الاقتصادية على إيران وتقدم مسار المفاوضات بين الجانبين. ويتراوح إجمالي الأموال والأصول الإيرانية المجمدة بين 100 إلى 120 مليار دولار على مدى 47 عاما بحسب تقديرات بلومبرغ.
4: ليست القضية فقط هي كم ستفرج عنه واشنطن من أموال إيرانية مجمدة، بل الأهم من يملك قرار إنفاقها ولأي غرض وتحت أي رقابة. فالأموال التي ظلت عالقة في بنوك وحسابات خارجية لعقود تحولت الآن إلى أحد أكثر بنود التفاهم بين طهران وواشنطن حساسية. الرواية الأمريكية تقدم الأموال باعتبارها مساراً إنسانياً خاضعاً للضبط الكامل. الرئيس دونالد ترامب قال إن جزءاً من الأصول الإيرانية المفرج عنها سيستخدم لشراء القمح والذرة وفول الصويا من المزارعين الأمريكيين، بحيث تصل السلع إلى الشعب الإيراني لا الأموال إلى الحكومة الإيرانية مباشرة. نائب الرئيس جيدي فانس شرح الآلية بمزيد من التفصيل، حيث أوضح أن الخطة تقوم على موافقة مشتركة على عمليات الصرف ثم دفع الأموال لموردين معتمدين خارج إيران. بهذا المعنى تريد واشنطن تحويل الأصول المجمدة من ورقة ضغط مالية إلى زيادة في طلب مباشر على منتجات الزراعة الأمريكية، لكن طهران تعترض على هذه القراءة. محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قال إن بلاده قد تستخدم الأموال المفرج عنها لشراء منتجات زراعية أمريكية، لكنه نفى أن تكون ملزمة بحصر إنفاقها في الصادرات الأمريكية. الموقف الإيراني ينطلق من أن هذه الأموال مملوكة لإيران، وأن الإفراج عنها لا يعني انتقال حق القرار بشأنها إلى واشنطن. هنا يتجسد جوهر الخلاف. واشنطن تتحدث عن أموال محررة بشروط، وطهران تتحدث عن أموال مستعادة بحق السيادة، وبين الروايتين توجد طبقة ثالثة من التعقيد، وهي البنوك والوسطاء والعقوبات الثانوية التي تجعل الوصول إلى المال مختلفاً تماماً عن امتلاكه على الورق. أين إذن تتركز الأموال؟ التقارير والمصادر المتاحة تقول إن الأصول الإيرانية تتوزع كالتالي: 20 مليار دولار في بنوك صينية، و15 ملياراً في العراق، و7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية ومثلها في الهند، و6 مليارات في قطر، وعشرة مليارات دولار في دول أوروبية واليابان والولايات المتحدة مجتمعة. هذه الخريطة لا تعني أن جميع الأموال قابلة للتحويل فوراً، فجزء منها عالق بسبب العقوبات، وجزء آخر بسبب نزاعات قانونية أو قيود مصرفية أو تفاهمات ثنائية مع الدول التي تحتفظ بالحسابات. ولذلك فإن الرقم المتداول للأموال المجمدة ليس بالضرورة مبلغاً واحداً جاهزاً للسحب، والرهان الآن ليس على الإفراج الكامل دفعة واحدة، بل على آلية تدريجية مرتبطة بتنفيذ التفاهم خلال مهلة 60 يوماً. طهران تريد سيولة تساعدها على تمويل الواردات الأساسية ودعم الاقتصاد، فيما تريد واشنطن الاحتفاظ بمفاتيح الصرف بيدها وأن تربط الانفراج المالي بالالتزام السياسي والأمني. لذلك فإن المعركة حول الأموال الإيرانية المجمدة ليست محاسبية فقط، إنها اختبار مبكر للاتفاق نفسه. هل تتحول الأصول إلى نافذة إنسانية منضبطة، أم إلى خلاف جديد بين حق إيران في أموالها ورغبة واشنطن في فرض شروط الإفراج عنها؟
0: الآن إلى الشأن اللبناني، حيث وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقاً إطارياً برعاية أمريكية. وقالت الخارجية الأمريكية أن الاتفاق الإطاري يوفر مساراً حقيقياً للخروج من أزمة طال أمدها، وينص على تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية من أجل لبنان بتيسير من الولايات المتحدة.
5: بعد جولات طويلة وشاقة امتدت على 4 أيام وخلافات كادت تعصف بالجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وبرعاية أمريكية، توصل الطرفان إلى اتفاق إطار عمل مشترك وقع في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي رمى بثقله في هذه الجلسة وهذه المفاوضات، اعتبر أن توقيع هذا الاتفاق ما هو إلا بداية، وأن لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به.
6: هذه هي البداية، لا يزال ينتظرنا الكثير من العمل مما يجب القيام به، ولا نستهين بأي شكل من الأشكال بصعوبة المهمة.
5: السفيرة اللبنانية في واشنطن أيضا عرضت غايات لبنان من توقيع هذا الاتفاق.
7: الإطار الثلاثي الذي وقعناه هو خطوة أولى نحو استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتأمين وقف الأعمال العدائية بشكل دائم ونهائي وتمكين شعبنا من العودة إلى ديارهم وكل اللبنانيين من العيش بسلام وأمن وازدهار.
5: بينما إسرائيل كانت تسعى لتثبيت أن مسار واشنطن هو المسار للحل بين لبنان وإسرائيل وليس المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. In this performance-based
8: trilateral framework agreement, بهذا الاتفاق الثلاثي القائم على الأداء أخرجت إيران وحزب الله وبات مسار السلام بين إسرائيل ولبنان مفتوحا.
5: اتفاق إطار العمل المشترك والاتفاق الأمني الملحق به يعالج كثيرا من المشاكل العالقة بين لبنان وإسرائيل فيما يتعلق بالمسائل الأمنية والعسكرية. هناك آلية ستنشأ عبر الولايات المتحدة وستكون هي شريك في هذه الآلية للتنسيق بين الجيش اللبناني والمطالب الإسرائيلية الأمنية. هناك أيضا جدولة للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان لكنها مرتبطة ومشترطة بجهود الحكومة اللبنانية وتقدمها في هذه الجهود في مسألة نزع السلاح وحصره بيد الدولة. وهذا الاتفاق سواء اتفاق إطار العمل المشترك أو الاتفاق الأمني من شأنه حسب وجهة النظر الأمريكية أن يصل إلى اتفاق أمني شامل بين لبنان وإسرائيل ويبنى على هذا الاتفاق اتفاق سلام بين البلدين. أحمد هزيم، الجزيرة، من مقر الخارجية الأمريكية واشنطن.
0: انضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي من ولاية وسكنسن مارلين هاردينجر السياسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية من القدس شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا طارق ترشيشي. لنبدأ بهذا التقدم الذي حصل والإعلان على الاتفاق، برأيك ما هي النقاط التي كانت عالقة وتم تجاوزها ليعلن اليوم عن هذا البيان كما جاء في بيان الخارجية الأمريكية الاتفاق؟
9: تحية لك مجددا أستاذ محمد وللضيوف وللمشاهدين. هو اللي كان معلن أنه كان في خلاف على المناطق التجريبية، يعني كان امبارح الإسرائيلي عم بيطرح أن تكون هذه المناطق من تلت علي الطاهر نزولا إلى كفر تبنيت وشقيف وسحمر ويحمر شقيف ووصولا إلى الزوترين، زوتر الشرقية وزوتر الغربية. امبارح كان في هذا الكلام أنه الإسرائيلي لا يريد أن ينسحب من هذه المناطق وأنه يصر أو أنه يريد أن تكون هذه المنطقة التجريبية في اعتبار أنه كان ينوي السيطرة على تلت علي الطاهر التي يعتقد أن فيها مواقع لحزب الله، وأصلا وهي موقع استراتيجي جغرافي استراتيجي حاكم لمنطقة النعبطية وجوارها. اليوم يعني يقال أنه سبب الخلاف كان على هاتين المنطقتين تحديدا، على هذه المنطقة الجيش اللبناني والوفد اللبناني كان معارض لهذا الأمر. هلا لا اعرف ماذا تبدل، هذا سنراه بدءا من اليوم، يعني عندما يبدا البحث في تحديد هذه المناطق. ولفتني انه في ملحق امني يعني الاتفاق من ضمنه في حديث عن ملحق امني، فيبدو بضمن الملحق الامني في شيء له علاقه بهذه المناطق. ولكن في سؤال بينطرح استاذ محمد، انه عم يحكي انه بده هذه المناطق التجريبيه، هلا اذا كان هو خاضع الاحتلال وهلا كيف يكون فيها عناصر لحزب الله اذا بده يستلم الجيش اللبناني وهو سيراقب ويرى انه الجيش يعني انهى الوجود المسلح فيها وازال كل اذا في مخازن اسلحه اصلا ما هي موجوده تحت الاحتلال، هلا هل فيها مخازن بعد فيها مخازن وفيها ليس فيها عناصر. اما اذا كان المقصود انه الناس اهل سكان هذه المنطقه سيعودون اليها، طيب من يحدد انه هؤلاء الناس قد يكونوا حزب الله، يعني هؤلاء اولاد البلد، يعني في لذلك في مسائل معقده استاذ محمد بالاتفاق، وليس من السهل تفكيكه.
0: طيب
9: خصوصا بهذا الموضوع
0: لنسمع من ضيفنا من ويسكونسن مارلين هانديجر. والسؤال هنا يعني كما أشار ضيفنا من لبنان هنالك مسائل كثيرة تحتاج لتوضيح. حتى روبيو قال إن يعني العمل المستقبلي المطلوب كثير. ما الذي تريد في النهاية الولايات المتحدة تحقيقه من خلال هذه الاتفاقية؟
10: شكرا لكم على استضافتي وصباح الخير للجميع. الأمر الأهم برأيي هو أن الولايات المتحدة ضمنت توقيع هذا الاتفاق الإطاري في إطار التزام الحكومة الأمريكية تجاه الحكومة اللبنانية. أولا لدينا مساعدات إنسانية بقيمة $100 مليون وهي سوف تضخ أموالا مهمة للحكومة اللبنانية لكي تتيح لها مساعدة جزء من مواطنيها، بالإضافة إلى الالتزام الأمريكي المتواصل تجاه القوات المسلحة اللبنانية وذلك في إطار الجهود التاريخية الأمريكية للتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية. واليوم تم التأكيد على إتاحة تمويل جديد بقيمة $30 مليون لمواصلة بناء قدرات القوات المسلحة اللبنانية، وبالتالي بين الجانب الأمريكي والجانب اللبناني بمشاركة إسرائيلية طبعا يجب أن ننظر إلى هذا الاتفاق كمجهود حقيقي من الولايات المتحدة لبناء قدرات حقيقية لبلورة هذه الآلية. وطبعا هناك عدد من النقاط المهمة والحيوية التي سيتم التطرق إليها من خلال مجموعات تنسيق سيتم تأسيسها في وقت قريب.
0: وماذا بالنسبة لإسرائيل؟ ما الذي تحققه الولايات المتحدة وتتعهد به بالنسبة لإسرائيل؟ لأن المدخل في هذه المفاوضات كان يعني على شكل الضغط أمريكي أن تقبل أصلا إسرائيل أن تقدم تنازلات، لكن هل يحقق لها هذا الاتفاق مكاسب؟
10: نعم هذا سؤال تعقيبي ممتاز. وبكل تأكيد بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي فهو طبعا يستعد للانتخابات المرتقبة، وبالتالي فهذا الاتفاق من شأنه أن يمنحه فترة استقرار في الشمال للمواطنين الإسرائيليين في المناطق الشمالية، بالإضافة إلى المواطنين اللبنانيين في جنوب لبنان. إذا تمكن من إرساء الأمن وإذا تمكن من ضمان وقف تبادل إطلاق النار على جانبي الحدود فهذا أمر إيجابي بالنسبة لرئيس الوزراء الذي سوف يصبح قادرا على أن يقول للإسرائيليين لا سيما الإسرائيليين في الشمال أنه تمكن من تحقيق هذا الإنجاز بالتعاون مع الحكومة الأمريكية والتنسيق مع الحكومة اللبنانية. وبالتالي هذه النقطة مهمة سيذكرها رئيس الوزراء الإسرائيلي لشعبه.
0: شهد الشرفة، هل هذه النقطة هي الأساس في الاستراتيجية الإسرائيلية للتعامل مع لبنان بالنظر إلى أن مطلع الاتفاق ينص على تغيير كبير في شكل العلاقة بين الدولتين؟
11: نعم، التحية طيبة لك ولضيوفك للمشاهدين. نعم، هذه نقطة بالغة الأهمية. يعني أنا نحن نربط هذا الاتفاق بالانتخابات. المعارضة الإسرائيلية يعني بدأنا نسمع منها أنه هذا الاتفاق يشكل حبل نجاة لنتنياهو لأنه استطاع أن يفصل الملف الإيراني عن الملف اللبناني، وبالتالي كان متوقع أن يكون في هناك مطلبا أمريكيا واضحا بالانسحاب من كل لبنان. كان هناك خوف وهلع لدى نتنياهو بأن يفرض عليه تفاهمات طهران واشنطن الانسحاب. الآن انتهى هذا الضغط، وبالتالي نتنياهو أصبح حرا ويقدم للمجتمع الإسرائيلي يعني إنجاز كبير جدا، وقد رأينا يعني تصريحاته حول هذا الإنجاز. المعاريف تقول بوضوح أن لبنان قدم كل شيء وإسرائيل لم تقدم أي شيء في مقال قبل عدة ساعات حول هذا الموضوع، وتعتبر أنه يعني أولا لا انسحاب من لبنان، ثانيا لا عودة للنازحين، ثالثا لا يوجد إعادة إعمار، وحتى أن إعادة الإعمار نفسه مربوط بنزع السلاح وتفكيك التهديدات وإلى آخره. حتى أموال إعادة إعمار من إيران مثلا مرفوضة بناء على الاتفاق ولا أسرى. يعني بالتالي هذه كل المطالب اللي كان اللبنانية التي كانت موضوع على الطاولة لم تعد قائمة. وهناك يعني إسرائيل تتفاخر بعدة إنجازات. أولا تجاوزها قرار الشرعية الدولية قرار 1701، لم تعد السلطة لمؤسسة دولية أو قوات دولية، السلطة واليد العليا أصبحت لإسرائيل، وهذا يعني اليمين الإسرائيلي يتفاخر به إلى حد بعيد. ثانيا، تجاوزت قمة بيروت، قمة 2002 التي تنص، قمة الجامعة العربية التي تنص أنه لا اعتراف دون انسحاب من الأراضي 67 بناء قرارات الشرعية الدولية. الآن في هناك اعتراف بالوجود بناء على البند الأول كما تسرب من أكسيوس. الإشكالية أيضا أنه البقاء الإسرائيلي مرهون باشتراط

0: إزالة أي تهديد على إسرائيل ونزع السلاح ليس فقط من حزب الله إنما أيضا من كل التنظيمات، وهذه فضفاضة، إضافة إلى أنه انسحاب الإسرائيلي مرهون بتفكيك البنى التحتية، وهذه أيضا كلمة فضفاضة. ما المقصود بالبنى التحتية؟ لأنه مثلا بالضفة الغربية تفكيك البنى التحتية يعني حتى تدخل إسرائيلي في المناهج التي تدرس في المدارس الفلسطينية. هل هذا هو نفس المنطق الذي ممكن أن يتطبق أو ينطبق في لبنان، خاصة وأن الحكم والجلاد والقاضي
1: طيب، من خلال
0: هي
1: متابعتك
0: ذاتها
1: من خلال
0: إسرائيل؟
1: متابعتك لسير عملية التفاوض، هل كان الجانب اللبناني يستطيع أن يقدم شيئا آخر، أن يفرض شروطا أخرى؟ هل كان مضغوطا عليه ليوافق على هذا التغيير الكبير في سياسة الدولة وفي قانون الدولة، وكما أشرت في إجماع عربي سابق وفي قوانين دولية؟
0: يعني الآن أنت تسألني حول رأيي، أنا رأيي بتقديري أن في هناك حالة من يعني التمسك الشديد اللبناني لتأكيد منع أو تأكيد سيادتهم ونزع السيادة المفترضة الإيرانية على لبنان، ولكن في المقابل هي يعني أكدت على سيادتها، نزعت السيادة المفترضة الإيرانية، لكن بنفس الوقت اعترفت بالسيادة الإسرائيلية على لبنان، وبالتالي هناك بتقديري حسابات خاطئة. قلنا سابقا في عدة لقاءات المفاوضات اسلام اباد وسويسرا كان ممكن تشكل ورقه قوه بيد الوفد اللبناني، اضافه الى سلاح حزب الله كان ممكن يشكل ورقه قوه في الميدان، ولكن واضح ان الحكومه اللبنانيه تنازلت عن هذه الاوراق، وكانت النتيجه ان تفرض الاملاءات الاسرائيليه. يعني لاحظ الخطوط العريضه التي وضعها اسرائيل كاتس ونتنياهو قبيل المفاوضات، يعني كل ما تحدث فيه نتنياهو هو الذي تم تطبيقه بناء على مخرجات هذا ورقه التفاهم، اما ما تحدث عنه الجانب اللبناني لم نراه في مذكرة التفاهم، حتى لو كان هناك من يسوق لمذكرة التفاهم يقول أن هناك في إمكانية للتقدم والآخرية. يعني التجربة مع الإسرائيليين مريرة جدا، خاصة إذا كانت إسرائيل هي الحكم وهي التي تحدد يعني هل التزم الطرف الآخر أم لم يلتزم الطرف
1: طيب،
0: الآخر. إسرائيل يعني تدخل الانتخابات أو نتنياهو يدخل الانتخابات والآن وهو لديه ورقة جيدة لإقناع
1: طيب
0: المجتمع الإسرائيلي أنه
1: سيد
0: حقق
1: سيد
0: انتصار.
1: طارق، إذا بنيامين نتنياهو يدخل الانتخابات بإنجاز هذا الاتفاق وإنجاز طبعا فصل الملفات مع إيران، لكن الحكومة اللبنانية إذا ما أرادت الاحتفاء بهذا الاتفاق كيف ستروجه للداخل المنقسم على ذهابها أصلا للمفاوضات؟
2: أنا أعتقد أستاذ محمد ستواجه السلطة مشكلات داخلية كثيرة بسبب هذا الاتفاق، وعلما علينا أن نسأل ما هو الموقف الإيراني من هذا الأمر، ما هو موقف حزب الله أعلن أنه يعارض هذا، يعني هذا تعبير عن موقف الإيراني، حليف الإيراني بشكل أو بآخر، ثم أن الإيراني يلاحظ أن هناك ازدواجية في التعاطي الأمريكي معه، يعني من جهة خطابه مع الأمريكي مع الإيراني الأمريكي أنهم ملتزم بالمذكرة وفي بند الأول إنهاء حالة الحرب على كل الجبهات وانسحاب الإسرائيلي، وفي اشتراط إيراني بأنه إذا لم يتوقف إذا لم تنسحب إسرائيل من الجنوب اللبناني فأنه سيكون في حل من المذكرة. هذا يجب أن نأخذه في الاعتبار، لأنه إذا تطورت الأمور اشتدت الشروط الإسرائيلية أثناء التطبيق، إذا تسنى له، أنا في تقديري هذا الاتفاق يواجه عراقيل كثيرة، ليس من السهل أن يكتب له النفاذ لكثير من الاعتبارات الداخلية اللبنانية والخارجية. لأنه كلما قرأنا هذا الاتفاق أستاذ محمد كلما اكتشفنا كثير من الشروط، كثير من المسائل التي تكبل لبنان بشكل انه كما انه يجعل لبنان مثل ما قال الاستاذ شرفه انه كانه لبنان صار تحت السياده الاسرائيليه، يعني اذا بده يتنفذ هذا النص كله. هلا بدنا نشوف السلطه اللبنانيه كيف تتصرف، ويعني في مجموعه من العوامل الداخليه، يعني ليس من السهل أن سيكون سهلا إمرار هذا الاتفاق، خصوصا وأنه الإسرائيلي يعني يده الطولة في هذا الاتفاق، ومثل ما قال زميلنا أنه يعني فعلا يعني تمكن نتنياهو من

0: التفلت من ضغوط الأمريكية التي برزت نتيجة المذكرة الأمريكية الإيرانية لكي يذهب إلى انتخابات وهو يعني في يده ورقة أنني أنا لم أتخلى عن موضوع
1: شكرا.
0: الانسحاب من لبنان، وأني ما زلت حارس في هذا الأمن، أمن الشمال
1: شكرا جزيلا.
0: وكذا. يعني مسألة طويلة أستاذ
1: شكرا جزيلا
0: محمد،
1: لك،
0: ليس
1: وشكرا للسيد
0: لا
1: شادي
0: يمكن أن
1: الشرفة. نعم،
0: نعم.
1: وشكرا
0: شكرا.
1: لضيفنا أيضا من ويسكنسن مارلين هاردينجر، شكرا لكم جميعا. يشعر سكان جنوب لبنان بالصدمة من حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة مع استمرار عودتهم إلى مدنهم وقراهم، فالعائدون من نزوحهم القسري هالهم حجم الأضرار التي لحقت بمنازلهم ومحاريهم التجارية.
2: لا يعودون كما غادروا، بل بخطوات مثقلة. أبو حسين لا يبحث عن منزل، بل عن أي شيء يقول له: هنا كان بيتي وهنا عاشت عائلتي.
3: نحن من هون من سنة الستين معمرين، ذكريات أهلي وولادي وأني، شو بدي، كل الذكريات لنا هون.
2: منزله الذي أسس فيه مع زوجته عائلة وحياة كريمة أصبح سماء مفتوحة، وفي السماء محكمة أعلى لكل من تسبب في هذا الركام. ورث أبو غسان تجارة من والده، يقف على العتبة التي وقف فيها والده طيلة عقود، لكنها صارت ركامة.
4: جانا 45 سنة نأسس عائلة ونظبط حالنا ونرتاح، جانا تحت الصفر، الحمد لله على كل شيء. لا بيتي ولا مصلحتي ولا المستودع ولا بيت أهلي ولا بيت خيي ولا مصلحة خيي، في شيء دمار. عم نحاول نلملم نشوف شيء من الذاكرة، ما في شيء.
2: أما ابنه غسان فيبحث في منزل العائلة المدمر عما هو أثمن، عن مستقبل دراسته، عن كتبه التي لم يتعلم فيها أن المدن تدمر.
5: شو عم تفتش؟ كتبي وكتاب مدرستي.
2: عباس لم ينتظر إذنا ولا وعودا، أتى ومعه إسمنت وإرادة ليعيد بناء ما تهدم حجرا حجرا، لأن الجدران هي التي تحيي الذاكرة وتحميها.
6: بيوتنا الأزاز المكسومة نظبطه والحيط المكسومة نرجع نعمره، وما نوقف عجرينا، واقفين عجرينا بأي طريقة، من مثل بلحم الحي.
2: لم يدمر هذا المكان اليوم فقط، دمر من قبل وأعيد، وفي كل مرة كانت ذاكرة العائدين هي التي ترسم خريطة المستقبل من جديد.
7: قيل يوما إن المدن تموت حين يغادرها أهلها، ولعل العكس صحيح أيضا، فهي تولد حين يعودون، ومعهم تتنفس المدن والقرى من جديد. إيهاب العقدي، الجزيرة، صور، جنوبي لبنان.
1: مشاهدينا إلى الزميل جلال شهدة وفقرة سياق الحدث.
8: مرحبا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة وضع مضيق هرمز شريان الطاقة العالمي الذي عاد إلى الواجهة، واجهة التوتر، مع تجدد استهداف سفن الشحن مقابل إعلان سلطنة عمان فتح ممر بحري مؤقت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، مؤكدة أن الخطوة تأتي لضمان حرية الملاحة وفق القانون الدولي وسط ترحيب خليجي ودعم أمريكي. في المقابل تتمسك طهران بأن أي ترتيبات للملاحة يجب أن تتم بالتنسيق معها، ولوح الحرس الثوري بتعليق العمل بالمسارات الموازية، مؤكدة أن العبور الآمن لا يمكن ضمانه خارج المسارات التي تعلنها. وبين الخطوة العمانية والرفض الإيراني، وبين تمسك واشنطن برفض أي رسوم أو قيود على العبور، تطرح الأسئلة: ماذا سيضيف الممر البحري المؤقت الذي أعلنت عنه مسقط، وأي أثر لذلك على تأمين الملاحة وخفض التوتر؟ أما أن مضيق هرمز يتجه إلى مرحلة جديدة من التجاذبات قد تهيمن على 60 يوما التي ستتواصل فيها المفاوضات. لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهم إيران، سلطنة عمان، الولايات المتحدة والمنظمة البحرية الدولية. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله نائب وزير خارجية إيران كاظم غريب أبادي بأن العبور الآمن من مضيق هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتبارات إيران. وأضاف أن أي إطار ذي مصداقية بشأن مضيق هرمز يجب أن يتم بالتنسيق مع طهران وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم. أما وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي فقال إن بلاده تطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية لتأمين الملاحة البحرية بموجب القانون الدولي، وأشار إلى أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور، وقد عبر مجلس التعاون الخليجي عن دعمه لتوفير سلطنة عمان ممرا مؤقتا في مضيق هرمز. ماذا عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن العبور في مضيق هرمز يجب أن يعود إلى الوضع الذي كان عليه قبل الحرب، ورفض روبيو دفع أي أموال مقابل المرور في مضيق هرمز بغض النظر عن مسمى أو طريقة الدفع، قائلا إن بلاده لن تتسامح إزاء ذلك. من جهته قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز وجود مسارين للخروج من مضيق هرمز، الأول تتحكم فيه إيران وتتحكم الولايات المتحدة وسلطنة عمان في الآخر، وأكد أنه يجب أن لا يستخدم الشحن البحري ورقة ضغط في أي صراع جيوسياسي. على ضوء طبعا كل هذه التصريحات والتطورات نطلع أكثر على تفاصيل الممرات البحرية في مضيق هرمز معك الزميل صهيب. صهيب، ما هي التطورات والإجراءات التي اتخذت حتى الآن؟
9: الآن نحن جلال نتحدث عن صح التعبير شد وجذب بين الجانبين. كان هناك اتهامات يوم أمس للحرس الثوري الإيراني باستهداف سفينة، اليوم الرئيس الأمريكي يتحدث عن الموضوع، الإيرانيون يصدرون بيانات فيما يتعلق بالممرات البحرية، العمانيون يصدرون بيانا وخريطة. لكن بالمجمل إذا كنا نتحدث عن هرمز، نحن نتحدث الآن عن 3 مسارات أساسية تتحرك في داخل مضيق هرمز. المسار الأول وهو المسار العماني، وهو الموازي والمحاذي لجزيرة مسندم العمانية، بمعنى أننا نقترب كثيرا من الأراضي العمانية،
8: ما يسمى بالممر الجنوبي.
9: هذا الممر الجنوبي، الممر الذي أعلنت عنه منظمة بحرية أو الأمن الملاحي العماني بالتنسيق مع المنظمة الدولية للملاحة البحرية. الممر الثاني هو الذي أعلن عنه الإيرانيون، وهما ممران للإيرانيين. الممر الأول هو ممر يمر عبر جزيرة لارك بين لارك وقشم، والممر الثاني جنوب جزيرة لارك مباشرة ومن ثم قشم. هذان الممران يقول الإيرانيون عنهما لأنهما الممران الأساسيان لحركة السفن، بالإضافة للممر الطبيعي أو الممر الدولي المعروف الذي يمر في منطقة الوسطى بين المنطقتين. إذن نحن نتحدث عن 3 ممرات، الممر الدولي المعروف، الممرات الإيرانية، والممر العماني. الآن الإيرانيون يقولون بأن أي سفينة لا تمر عبر الممرات الإيرانية وبالتنسيق مع البحرية الإيرانية تتحمل كامل المسؤولية عن الملاحة، لأنهم يقولون أيضا أن كامل المنطقة مزروعة بالألغام، لذلك يجري الحديث كثيرا عن الألغام ووضعت قضية الألغام في الاتفاق. اليوم وقبل قليل يتحدث الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية عن أن هذا الممر الجنوبي الذي تم استحداثه خلال الأيام 3 أو 4 الماضية تم من خلاله إجلاء أكثر من 115 سفينة على متنها 2500 بحار، ولكن في الوقت نفسه نحن نتحدث لا زلنا عن أكثر من 600 سفينة لا تزال عالقة في المضيق، وخلال هذه الفترة قتل 14 بحارا. كل هذه الأرقام بناء على حديث الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، وبالتالي نحن نتحدث عن هذه الأزمة. الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية يقول أنه رغم فتح هذا الممر الجنوبي خلال الأيام الماضية إلا أن معظم السفن لا تزال تتحرك ضمن الممرات الإيرانية. بطبيعة الحال هنا أأمن لأن الإيرانيين يهددون يقيدون كل من يتحرك خارج هذه المسارات بالضرب، أو على الأقل يتحملون المسؤولية. والآن نحن نتحدث عن مرحلة شد الأصابع، شد الحبل أو العض على الأصابع بين الطرفين. من الذي سيثبت كلمته؟ هل ستبقى السفن تتحرك في الممرات الإيرانية، أم نتحدث عن الممر الجنوبي، أم تعود الحركة للممر الطبيعي داخل هذه المسارات أو داخل هذه المنطقة؟ لازلنا نتحدث عن عملية شد بين الأطراف، من الذي سيفرض كلمته في النهاية؟
8: شكرا لك صهيب على هذه التفاصيل والمعطيات، سنناقشها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور مرحبا بك، ولكن

0: قبل النقاش إذا سمحت لنا، دعنا نستعرض أولويات الأطراف والتحديات التي تواجهها. إيران تنظر إلى المضيق باعتباره ورقة لإعادة تموضعها الإقليمي كاملا، وتسعى إلى تثبيت دورها في إدارة الملاحة عبر المضيق، حيث تجدد طرح فرض رسوم على عبور السفن، وهو ما يواجه برفض إقليمي ودولي، فضلا عن اصطدام هذا الطرح بعقوبات قانونية، بل بعقبات عفوا قانونية دولية. كما أن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن نصت على أن يفتح المضيق لستين يوما دون رسوم ودون أي عقبات. سلطنة عمان تسعى إلى إبقاء المضيق مفتوحا وآمنا أمام حركة السفن دون رسوم للعبور، انطلاقا من التزامها بالقانون الدولي، كما تؤكد وبما يحافظ على استقرار أحد أهم الممرات البحرية في العالم، كما تشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي في أولوية انسياب صادرات النفط والغاز دون أي اضطرابات. أما الولايات المتحدة الأمريكية فتركز على ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان أمن الطاقة باعتبار المضيق جزءا من أمن الطاقة العالمي واستقرار سلاسل الإمداد، في حين ترى المنظمة البحرية الدولية أن المضيق يجب أن يفتح وأن لا يستخدم الشحن البحري ورقة ضغط، وهي تركز على ضمان سلامة البحارة وتتفاوض مع أطراف عديدة في المنطقة لتقديم ضمانات بعدم تعرض السفن للتهديد. دكتور محجوب، طالما أن المذكرة تذكر كيف يجب أن يدار مضيق هرمز خلال 60 يوما، وطالما أن هناك تدفق للسفن وناقلات النفط، لماذا إيجاد مسار بديل بعيدا عن التنسيق مع إيران؟
1: أولا، المسار البديل هو عبارة عن محاولة من الدولة الشاطئة المشرفة على المضيق وهي عمان، من الاستفادة من مجالها الجغرافي الحيوي والممر المتاح لها في أن تسهل مرور السفن، حيث لا يوجد ألغام، وبالتالي يمكن أن تحقق أولا انفراجها في أسعار الطاقة وتخفيف ما يسمى بالازدحام في منطقة المضيق. يبدو أن إيران تلقفت ذلك بغير هذا المعنى. يبدو أن إيران تلقفت هذا هو محاولة تدريجية لسحب ورقة المضيق منها بشكل معين، بحيث يصبح هناك بديلا يخفف من أهمية ورقة المضيق، ولذلك الحقيقة الإجراء العماني وجه بهذا الرد الإيراني. هناك ملاحظة أخرى تذكرنا بمحاولة ما يسمى الحرية واحد والحرية اثنين التي قامت بها الولايات المتحدة. يبدو أن إيران تربط بين ما حصل في عمان وما حصل في المياه الإقليمية لعمان وما حصل في ذلك الوقت من أنها محاولة أمريكية أيضا لسحب الورقة المضيق منها، ولذلك نشاهد هذه الحرب الكلامية الإيرانية القوية على هذه الخطوة العمانية.
0: دكتور، يبرز هذا التطور على ضوء ما فهم بأنه خلاف ما بين إيران وسلطنة عمان التي يجب أن يعني يتفقا على إدارة المضيق، خلاف حول الرؤية لإدارة هذا المضيق. هذا العامل كيف يمكن أن ينعكس على فترة 60 يوم من التفاوض؟
1: هو الأصل كما تفضلت جلال، الأصل 60 يوم أن لا يحصل شيء، الأصل أن يفتح المضيق وأن يتم إزالة كل الألغام وأن تكون حركة الملاحة بشكل شبه اعتيادي، مع نهاية 60 يوم تصبح تدفق أقرب إلى ما كان عليه في 27 من فبراير. لكن لا يبدو الأمر كذلك بالنظر إلى أنه إيران ليس هنالك أولا أي جهود لإزالة الألغام، ما من جهد إيراني واضح في هذا، وما من خطة إيرانية، وما من معلومات الحقيقة في هذا الموضوع. وبالتالي ذهاب عمان إلى هذه الخطوة وهي تعتبر أحادية تشبه الخطوة الإيرانية التي قامت بها من قبل، وبالتالي لماذا تعترض إيران على خطوة هي قامت بها من قبل عندما قررت أن تمرر السفن من المسار الأقرب لها بين قشم وخارق، وبالتالي هذا إجراء قامت به إيران أصلا. لكن هنا دعني جلال أركز على قضية أساسية، إيران يبدو أنها تريد طرح ورقة المضيق كورقة تحقق من خلالها جملة من مصالحها السياسية والقومية والأمنية تماما، وعامل ردع تماما كما فعلت أمريكا بعد الحرب على الإرهاب في أحداث سبتمبر، وتماما كما فعلت إسرائيل بسابع من أكتوبر. هي تقارن نفسها بين هذين البلدين وتريد حالة ردع شاملة كاملة مانعة من الاعتداء عليها من مصالحها بشكل كامل، ويبدو أنها تطرح ورقة المضيق بشكل أعنف كل مرة مما سبق.
0: أين يضع طهران هذا دكتور؟ لأن هناك الآن بدأ يتشكل لا أريد أن أقول تحالف، ولكن تتشكل رؤى دولية بأن إيران الآن من خلال ما تفضلت به التمسك بمضيق هرمز، ومنظمة البحرية الدولية أشارت إلى أنه لا يجب استخدام الشحن التجاري ورقة سياسية. أين يضع هذا طهران؟
1: نظريا يحاصر إيران، نظريا يعزل إيران، لكن كلها إجراءات بلا مخالب، بلا إجراءات قانونية. ماذا ستفعل هذه الدول؟ لاحظنا الولايات المتحدة لم تستطع أن تجذب الناتو ولا تستطيع جلب الدول الأوروبية. 40 دولة اجتمعوا لعمل شيء، حتى الآن يتحدثوا عن إزالة الألغام. ما من جهد دولي وبلغة السياسة ما من مخالب يمكن أن تقال لإيران افعلي وإلا حصلها، هذا غير موجود. وبالتالي إيران ستذهب إلى أبعد مدام هنالك هذا الضعف والهشاشة في الموقف الدولي الذي لا يتبع أقواله لأفعال.
0: بأول موقف سياسي رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب أشار إلى أن إيران الحرس الثوري استهدف بمسيرات سفينة الشحن التي ترفع علم سنغافورة. إلى أين نمضي دكتور في هذه الأيام الحساسة؟
1: نحن أمام جملة من المطبات الكبيرة، وهذا يطرح سؤال: أين اللجان الفنية التي تعمل؟ أين الخط الساخن الموجود؟ لماذا لم يتم الحل المشكلة دون الذهاب إلى، يعني إذا حصل السيناريو مرت السفن عبر الممر العماني، لماذا لم يعمل الخط الساخن الإيراني ويتواصلوا مع الأمريكيين ويحاولوا أن يحلوا المشكلة؟ لماذا ذهبوا، إن صدقت الرواية الأمريكية في القصف، لماذا ذهبوا إلى خيار القصف؟ وبالتالي هذا يطرح قضية أساسية حول الديناميكيات تنفيذ هذه المذكرة التفاهم، إلى أي مدى هي فعالة؟ هل هناك فعلا مستويات من الثقة بين الولايات المتحدة وإيران أن يفتحوا الخطوط على بعض ويتحدثوا في القضايا؟ يبدو هذا غير موجود.
0: دكتور، التفاوض يحتاج إلى هدوء. عودة التوتر إلى مضيق هرمز ممكن أن ينعكس على ملفات أخرى مثل النووي، ترقيق النووي عالي التخصيب وما شابه؟
1: بدون شك. أصلا إحنا نرى الآن توتر في الملف النووي. غروسني يتحدث عن مشكلة أساسية الآن فيما يتعلق بقبول إيران بالمفتشين، والاتفاق النووي سيحدد من هم المفتشون. نحن أمام أزمة في الملف النووي، أزمة في استعادة الأموال الإيرانية، أزمة في موضوع رفع العقوبة، كلها أزمات الحقيقة. معنى ذلك أنه الملفات الحقيقة جلال مترابطة ببعضها. الموضع في لبنان لم يحصل شيء، وبالتالي كل نحن عمليا لا أقول أننا في المربع الأول، تحركنا ولكن مسافة بسيطة لنجد هنالك مجموعة من العراقيل، ولكن ما من إجراءات لحلها بسرعة.
0: ذكرت أنها إجراءات بلا مخالب بحسب وصفك، كيف تتوقع رد الفعل خاصة إذا ما استمرت إيران بهذا النهج في مضيق هرمز؟
1: أنا باعتقادي العالم حتى الآن يعني قدم من نفسه ضعفا كبيرا جدا، وإيران ستذهب إلى أقصى درجة ممكنة في استعمال ورقة المضيق وإن لم يعجب العالم ذلك. إذا لم يكن هناك استجماع للمجتمع الدولي بأدوات معينة تقف أمام إجراءات الإيرانية، إيران ستذهب أكثر من ذلك، لأنه بالمحصلة هي ترى بأن خسائر العالم رفع التكلفة الذي فرضته في اليوم الأول تريد إدامته حتى تحقق ما تريد هي وفق قراءتها للمشهد، وباعتقادي هذا سيعقد الأمر أكثر.
0: شكرا لك الدكتور محجوب الزويري. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مستمرون معكم مشاهدينا في تغطيتنا للتطورات في مضيق هرمز وللإعلان عن توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن غارات جوية على مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية. قالت إن الضربات ضد إيران تأتي ردا على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. ونقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي أن الضربات العسكرية انتهت لهذه الليلة، بينما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات ليست استئنافا للعمليات القتالية واسعة النطاق. وقال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس إن واشنطن ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، وإذا كانت لدى إيران مآخذ بشأن تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع واشنطن، لكن العنف سيقابل بالعنف. كما قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بعدم فرض أي رسوم على السفن في مضيق هرمز، مضيفا أن التقارير التي تفيد بفرض رسوم مزيفة وتحريضية. في طهران، نقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله إنه استهدف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي. وأضاف الحرس الثوري أنه في حال تكرر العدوان على إيران فإن الرد سيكون أوسع من ذلك. وفي الشأن اللبناني، وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. وقالت الخارجية الأمريكية إن الاتفاق الإطاري يوفر مسارا حقيقيا للخروج من أزمة طال أمدها، وينص على تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية من أجل لبنان بتيسير من الولايات المتحدة. وأضافت بأن الاتفاق يمكن إسرائيل من العودة إلى حدودها بمجرد زوال التهديد المحدق بمواطنيها، كما يؤسس لعملية منظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية. من جهتها قالت الرئاسة اللبنانية أن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد قال إن إسرائيل ستسمح بتمكين الجيش اللبناني من بدء السيطرة على منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان، وأضاف أن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاحه. هذه المستجدات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن مراد هاشم. أهلا بك مراد، ماذا في آخر المستجدات وتحديدا فيما يتعلق بتلك التصريحات التي كانت ترد من واشنطن حيال ما اعتبر تصعيدا أو عمليات عسكرية ليلا في إيران؟
3: مرحبا محمد. بالفعل سمعنا من مختلف مستويات القيادة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية تصريحات فيما يتعلق بما اعتبر عدوانا إيرانيا بالهجوم على سفينة تجارية كانت تحاول الخروج أو العبور من مضيق هرمز، بدءا من الرئيس ترامب الذي اعتبر هذا الهجوم من أنه انتهاك لوقف إطلاق النار، وعبر عن استيائه منه. بطبيعة الحال رغم أن إيران لم تتبنى رسميا هذا الهجوم، ولكن من الواضح الولايات المتحدة توجه أصابع الاتهام لإيران بالوقوف وراء هذا الهجوم. أيضا سمعنا من نائب الرئيس جيدي بانس، والذي في منشور على منصة إكس شارك بيان القيادة المركزية الأمريكية الذي أعلنت فيه عن هذه الضربات الموجهة لمواقع في إيران ردا على هذا الهجوم الإيراني. فانس قال إن الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وبمذكرة التفاهم، وأنه إذا كانت لدى إيران مآخذ فيما يتعلق بتطبيق هذه المذكرة فإنه يمكنها التواصل بطبيعة الحال مع الولايات المتحدة لبحث هذه التباينات، يقصد ذلك أو لبحث هذه المآخذ، لكنه قال إن العنف سيقابل بالعنف. القيادة المركزية حينما أعلنت عن هذه الضربات قالت إنها تأتي كرد على هذا العدوان الإيراني والذي ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك القانون الدولي حينما أشارت إلى أنه أيضا يستهدف حق الملاحة وحق المرور في هذا المضيق، مشيرة إلى أن هذه الضربات استهدفت تحديدا مواقع عسكرية، مخازن لتخزين الصواريخ والمسيرات، إضافة إلى الرادارات. وقدم مسؤول أمريكي آخر تفاصيل إضافية حينما قال بطبيعة الحال لصحيفة نيويورك تايمز إن هذه الضربات استمرت 90 دقيقة واستخدمت فيها 6 طائرات من طراز F-35 و F-16، واستهدفت تحديدا 4 مواقع إيرانية على مضيق هرمز وفي جزيرة قشم. هذا المسؤول أيضا مسؤولين آخرين أو مسؤول بالأحرى في بيان يكاد يكون عمم على وسائل الإعلام يشير إلى أن هذه الضربة ضربة وحيدة ومنفردة وتأتي ردا على الهجوم الإيراني وليست استئنافا للأعمال العسكرية والقتالية، وأن الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار. وبطبيعة الحال ينظر إلى هذا الموقف الأمريكي إن على مستوى التصريحات أو على صعيد الرد العملي على ما اعتبر عدوانا إيرانيا، بالنظر إلى وضع مضيق هرمز بسبب هذا الهجوم على هذه السفينة وتراجع أعداد السفن التي تمر عبر هذا الممر الملاحي، الذي تساهم الولايات المتحدة في القيام بمهام التنسيق والإرشاد فيه، وتحديدا كما هو معروف يمر عبر الجانب الجنوبي من هذا المضيق وفي المياه الإقليمية العمانية، إذ أن هذه الأعداد انخفضت من 74 سفينة الأربعاء إلى 54 سفينة قبل يوم الهجوم أي يوم الخميس إلى 14 سفينة يوم الجمعة، ناهيك عن تعليق أيضا العمل.

0: الأخيرة المراد إن كان هناك مزيد من التفاصيل حيال هذه الخطبة؟
1: بالفعل، وجاء هذا التعليق بالنظر إلى حاجة المنظمة كما قال مديرها العام في تصريحات في الأمم المتحدة إلى ضمانات أمنية، مشيرا إلى أن هذه العملية قائمة ولكن لاستئنافها هناك حاجة إلى هذه الضمانات. كانت المنظمة أعلنت عن النجاح في إجلاء نحو 2200 من البحارة و115 سفينة قبل أن يحدث هذا الهجوم الذي استهدف سفينة شحن تجارية تحمل علم سنغافورة، ما أدى إلى تعليق هذه العملية الإنسانية وكذلك عرقلة المرور في هذا الممر الملاحي الذي تسهم الولايات المتحدة في القيام بخدمات إرشادية وتنسيقية. وكان لافتا تعهد القيادة المركزية في بيانها الذي أعلنت فيه الضربات من أن الجاهزية القتالية أو الجنود القوات الأمريكية ستبقى جاهزة من أجل تقديم خدمات التنسيق والدعم لهذا الممر وكذلك من أجل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم محمد.
0: نعم، شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن مراد هاشم. أن مشاهدينا ننقل هذه التفاصيل لمساحة النقاش والتحليل مع ضيوفنا من واشنطن. ينضم إلينا محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق أستاذ العلاقات الدولية، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. نبدأ معك سيد المنشاوي في قراءة للدوافع الأمريكية من هذه التحركات العسكرية التي جرت خلال الساعات الأخيرة.
2: تحية طيبة لك والمشاهدين والضيوف. أعتقد أن رؤية واشنطن لما جرى أنه لا يمكن ترك السيطرة على مضيق هرمز بعد اتفاقية الإطار التي تم التوصل لها بين إيران والولايات المتحدة في يد الحرس الثوري الإيراني. ما قام به أمس الحرس الثوري الإيراني من هجوم على ناقلة نفط تجارية تابعة لدولة سنغافورة كان حدثا ليس عابرا. واشنطن كانت اعتبرت أن الملاحة مفتوحة للجميع مقابل رفع الحصار البحري عن إيران، وأن هذا هو الدافع الأساسي للقيام بالتوقيع على اتفاقية الإطار بين الدولتين وذاكرة التفاهم، وأن إيران قامت بخرق هذه الاتفاقية بهجومها على هذه السفينة، ومن ثم ردت على هذه الهجمات بهجمات اليوم كما رأيناها منذ ساعات، وهي ضربة مقابل ضربة. وأعتقد أن الولايات المتحدة لم ترغب في التصعيد ولا يختم مصالحها في هذه المرحلة أن يعود القتال مع إيران وأن يتم غلق المضيق مرة أخرى، لكنها تريد أن لا تترك السيطرة الكاملة لحرية الملاحة بيد إيران والحرس الثوري الإيراني. وأعتقد أن الرسالة وصلت للجانب الإيراني، والساعات القادمة ستظهر إذا كان هذه هي قواعد اللعبة الجديدة أم سيكون هناك ردع متبادل بين الطرفين للاستمرار في عملية التفاوض والدخول في تفاصيل القضايا الهامة المعلقة والتي أهمها بالطبع السيطرة على مضيق هرمز. وأعتقد أن دور عمان مهم جدا ومحوري في الأيام القادمة، خاصة بعد أن رفضت الرؤية الإيرانية بالسيطرة الثنائية بين عمان وإيران على المضيق. وأعتقد أن الولايات المتحدة تدفع بهذا الإطار وأن لا تفرض إيران أي سيطرة كاملة على المضيق كما ترغب. وأعتقد أن حدث اليوم هو كان رسالة برفض واشنطن لذلك.
0: سيد خاميار، لا تفاصيل حتى اللحظة عن طبيعة الاستهدافات الإيرانية التي اعتبرتها ردا على هذه الهجمات الأمريكية، ولكن هل يمكن القول أن إيران امتصت الصدمة وسيكون لها نهج أو استراتيجية معينة في التعامل مع مثل هذه التحركات الأمريكية؟
3: نعم، تحية لك ولضيوفك ولكل المشاهدين. هو رد يعني ما قامت به أمريكا هو يأتي في سياق استباق واشنطن للحؤول دون تثبيت إيران لسيطرتها على المضيق، وهذا تعرفها طهران جيدا، لذلك الرد الإيراني جاء سريعا وجاء يعني شجاعا، لأنه في النهاية نحن في وقت في وضع وقف إطلاق النار. لكن في نفس الوقت أنا أتصور الإيرانيون

0: يصرون على يعني هدفهم الكبير الذي يعتبرونه مهمة استراتيجية في إطار تغيير معادلة السيطرة على المضيق. لكن كل ما جرى هو تحت السيطرة، لأنه لا تريد طهران ولا واشنطن أن تخرج عن قواعد هذه مذكرة التفاهم، ولا يريدون الرجوع إلى المربع الأول لاستئناف الحرب. ولكن ما جرى نتيجة هذه المناوشات تدل بأن لإيران اليد العليا لاستمرار الوضع على ما يتعلق بالمضيق، وهي يعني سائرة على هذا النهج، ولا تغير عقيدتها الدفاعية فيما يتعلق بالمضيق، والذي تعتبره ورقة استراتيجية مهمة للغاية، من المستحيل أن تتنازل عليه في
1: هنا
0: أي
1: سيد
0: مفاوضات
1: خاميار،
0: حتى المستقبل.
1: نعم وصلت الصورة، وأريد أن أشرك ضيفنا من عمان دكتور حسن البراري في هذه النقطة تحديدا. أسألك عن بقراءتك للمعادلة التي يحاول كلا الطرفين تثبيتها من خلال ما شاهدناه من هذه التحركات.
2: نعم، يعني أولا أن يمكن نقول أن كلا الطرفين ينطلق من فهم خاص للبند الخامس. إيران اعتبرت أن ذلك تفويضا وموافقة أمريكية للهيمنة والسيطرة على مضيق هرمز، بمعنى أن إيران هي من يقرر المسارات ويقرر من يدخل أو لا يدخل، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية اعتبرت أن فتح المضيق مقابل رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وبالتالي ترفض الولايات المتحدة أن تستمر إيران في استخدام مضيق هرمز كورقة من أجل تحصيل جملة من القضايا في كل مرة. يعني كلما تحتاج إيران شيء من الولايات المتحدة الأمريكية، أو كلما تحتاج أن تفرض أمرا جديدا، تستخدم ورقة الإغلاق أو ورقة المضايقات. لكن في قراءة محايدة، يعني بعيدة عن الموقف الإيراني وبعيدة عن الموقف الأمريكي، يمكن القول أن نحن يعني هذه عملية اختبار لهذا الاتفاق. هناك لجان، وخاصة اللجنة الثالثة التي تعني بمسألة حرية الملاحة، ولكن وهناك أيضا الحديث عن ضرورة التنسيق مع إيران، بمعنى أن البند الخامس أعطى الحق أن يكون هناك نوع من التنسيق مع إيران، لكن لم يعطيها الحق في منع عمان من فتح مسارات آمنة. يعني السيطرة أو السيادة التي تريدها إيران أو تريد تكريسها على المياه الإقليمية في مضيق هرمز يجب أن لا تنطبق على حق عمان أيضا في تكريس نفس المنطقة على مياهها. فبالتالي جاء هذا الاستهداف. هذا الاستهداف أنا بتقديري له وظيفة، شعرت إيران بأن الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق عمان تريد أن تجرد إيران من ورقة المضيق، وهي تعتبر ورقة المضيق هي الورقة الأهم استراتيجيا التي دفعت الولايات المتحدة لتغيير مواقفها في الكثير من الأحيان، وهي التي دفعت العالم كله لمواجهة الضغط من أجل إنهاء هذه الحرب. فبالتالي بالنسبة للجانب الإيراني لا يمكن التساهل مع فكرة تجريد إيران من ورقة المضيق إلا إذا كان الكلفة عالية. من هنا جاء الرد الأمريكي، رد عسكري من 6 طائرات لمدة 90 دقيقة فوق الأجواء الإيرانية. هذا
1: طيب
2: الرد العسكري
1: دكتور
2: لأن
1: حسن،
2: الرئيس ترامب يريد أن يمنع تغيير قواعد اللعبة في المضيق.
1: دكتور حسن، ابتداء بتقديرك، لما وافقت واشنطن على صياغة البند الخامس بما يسمح بأن يكون لإيران ذلك الفهم الذي تحدثت عنه؟
2: الاتفاق في العادة، يعني هذا النوع من الاتفاقات يصاغ بطريقة فيها شيء من الغموض، لأنه لا يمكن صياغته بطريقة حادة، علشان يعني الجانب الإيراني يقبل بهذه الصياغة ويستطيع أن يسوق داخليا. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تسوق هذا الاتفاق داخليا، فبالتالي الصياغة متعمدة. أنا بتقديري لم يكن ينقص الجانب الأمريكي ولا الجانب الإيراني الذكاء لفهم هذه المرامي، فبالتالي هو تم صياغته بشكل يسمح بتفسيرات مختلفة. لكن لا يمكن القول بأن البند الخامس هو بمعنى مانع شامل، بمعنى له تفسير واحد واضح. المشكلة في الموقف الإيراني أنها في هجومها على هذه السفينة، إن طبعا إن ثبت أن إيران هي وراء هذا الهجوم، هو في المياه الإقليمية العمانية، فبالتالي هذا البند بصرف النظر عن التفسيرات المختلفة، هل يعطي إيران الحق في أن تمنع دولة مشاطئة لها نفس الحقوق في المضيق من فتح مسار أو لا تسمح؟ هذا السؤال. أنا بتقديري أن إيران شعرت أيضا أن الدول الخليج بكليتها هي توافقت مع ماركو روبيو في بيان على أنه لا للرسوم ونعم لحرية الملاحة، فبالتالي بدأت إيران تفهم أن عمان، سلطة
1: نعم.
2: عمان تبتعد عن الموقف الإيراني، وهذا ربما السبب وراء هذه الحادثة.
1: سيد المنشاوي، تحديدا في النقطة التي ذكرها دكتور حسن، مسألة التفاهمات الخليجية الأمريكية، هل تعتقد أنها جاءت متسقة مع تلك التفاهمات الإيرانية العمانية كذلك، خصوصا أنه كان هناك زيارة إيرانية لعمان بعيدة الجولة الأولى من مفاوضات سويسرا؟
3: ليس على الإطلاق. أعتقد أن زيارة ماركو روبيو لدول مجلس التعاون الخليجي واجتماعه أمس مع مجلس الوزراء للدول الست خرج ببيان حاد جدا، ويراه كثيرون معادي لإيران ولمصالحها ولمكانتها في المنطقة. الوزير الأمريكي والمجلس في بيانهم المشترك أكد أن حرية الملاحة حق لا يمس، وأن لا يمكن لأي طرف، في إشارة إلى إيران بالطبع، أن تفرض أي قيود أو أي رسوم على الملاحة. واعتقد أن هذا هو لب الخلاف الرئيسي، وربما كان توقيت الهجوم الإيراني بعد ساعات من صدور هذا البيان ردا عمليا على أن إيران لها، أو ترى أن لها، اليد العليا لتحديد مسارات المرور وربما تحصيل بعض الرسوم في المرحلة اللاحقة للتفاوض. فأعتقد أن الرد الأمريكي جاء حاسما أيضا اليوم قبل في الهجمات التي استمرت 90 دقيقة. فأعتقد أننا أمام لحظة مهمة جدا، هل سيتم عرقلة مسارات التفاوض الكبيرة في النقاط 14 التي تضمنتها مذكرة التفاهم، أم سيقتصر الأمر على حادثة تمر وأن لا تتكرر؟ أعتقد أن مصلحة طهران وواشنطن في الوقت ذاته أن تستمر المفاوضات، وأن يتم التعامل مع القضايا الخلافية، وأن يحل أن يتم حل هذه المشاكل بعد التكلفة العالية التي أدركتها قيادة الدولتين سواء في طهران أو واشنطن على الداخل الإيراني أو الداخل الأمريكي. وأعتقد أن الساعات والأيام القادمة ستشير إلى رغبة إلى مسار التفاوض أو مسار المواجهة. نائب الرئيس فانسو الذي وضع اسمه وإرثه على هذه الاتفاقية خرج اليوم بتصريحات فيها جزء من طمأنينة الجانب الإيراني، أنه إذا كان هناك ما يزعجكم أو ما تعترضون عليه عليكم التواصل المباشر معنا. وهذه رسالة للإيرانيين أن القوة لا يجب أن تكون خيارا إذا كان هناك خلافات كما حدث خلال 24 ساعة الأخيرة.
1: سيد خميار، السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ألا تعتقد أن محاولات إيران بما يقرأ حتى اللحظة، محاولاتها لممارسة دور شرطي المضيق، سيعقد المشهد وسيزيد الصدع بينها وبين جيرانها؟
0: أولا أريد أن أشير بعجالة بأن ربما الرد الأمريكي أو الموقف الأمريكي أو الاعتداء الأمريكي العسكري هو ربما جاء للخروج من المأزق الذي تواجهه واشنطن، خاصة بعد مذكرة التفاهم، حيث الأصوات المعترضة في داخل الحزب الجمهوري والديمقراطي والرأي العام أصبح كبيرا، وينتقد الرئيس ترامب على هذه التنازلات التي قدمها الإيرانيين. هذا ربما يكون نوع من الخروج من هذه الأزمة نسبيا، وتخفيف الضغط على الرئيس ترامب. هذه نقطة. أما من نقطة ما يتعلق بالسؤال، لا، إيران لا تريد أن تكون شرطيا للمضيق، وهذا ما ولا نريد تريد أن ترجع إلى ما كانت عليه في عهد الشاه، عندما كانت بالتعاون مع النظام الشاهي، كان مع
1: كيف توصف ما تقوم به إيران اليوم من محاولاتها للسيطرة على المضيق؟ ربما أحيلك إلى ما تحدث به عزيزي وهو رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، كان يتحدث عن أن الوضع في الخليج قد تغير، هذه هي الصياغة التي استخدمها، وقال إن مضيق هرمز تحت سيطرة إيران، التزموا بالقواعد، استخدموا الطرق الآمنة التي تفرضها إيران، القواعد التي تريدها إيران، شرطي المضيق إيران.
0: طبعا لا يعني لا نعول على صوت او صوتين او اكثر في الداخل الايراني، ونبني على ما يقال من قبل شخصيات ربما تكون
1: ما إيران
0: لم
1: اليوم
0: تكون
1: متهمة
0: صاحبة
1: بأنها هي
0: قرار.
1: من استهدفت السفينة وإيران لم تنفي ذلك.
0: قلت انا يعني أنا اريد ان اقول بان هناك في النهاية الجهات الرسمية هي التي تتخذ هذا التبني وتتخذ هذه القرارات. هناك في إيران الأصوات بسبب التيارات المتناقضة أو المتباينة أو حتى المتصارعة سياسيا تتخذ مواقف مختلفة. لا نستطيع أن نبني على موقف دون موقف آخر، ولكن ما أريد أن أقوله وأؤكد عليه بأن لا أحد يقبل أن تؤخذ هذه الورقة أو تجرد إيران من هذه الورقة الذهبية والاستراتيجية، ليس من الناحية التجارية والاقتصادية، وإنما هو هذه الورقة أصبحت ورقة ردع أمام اعتداءات مستقبلية محتملة. لذلك لا يتنازل أحد هذا
1: طيب
0: عن هذه الورقة، ولكن
1: النظر إلى
0: بالتأكيد
1: مسألة،
0: هناك
1: نعم
0: عفوا.
1: وصلت الصورة سيد خميار، أعتذر على المقاطعة وشكنا أن ننهي الوقت المخصص للنقاش. أنتقل إلى الدكتور حسن البراري أخيرا. النظر إلى المضيق ورغم وجود مذكرة تفاهم ومحاولة الوصول إلى اتفاق نهائي من خلال مفاوضات سويسرا على أنه ورقة ذهبية لن نتنازل عنها، رغم ما تنص عليه مذكرة تفاهم من ضرورة إتاحة حركة الملاحة في المضيق، كيف تقرأها؟ إلى ما ترمي إيران من ورائها؟
2: أنا بتقديري هناك سوء نية عند المفاوض الإيراني، هو لا يريد أن يتنازل عن هذه الورقة لأنه اكتشف أهميتها، وهو لا يريد أيضا أن يستخدمها فقط كأداة للضغط وإنما كمكسب جيوسياسي. وهناك العديد من المتشددين في إيران يتحدثون على أن المكتسبات الاستراتيجية من هذه الحرب هي كبيرة جدا، على رأسها طبعا ورقة مضيق هرمز. هم لا يرون في ذلك، هذا الجناح المتشدد لا يرى في ذلك بأنها ورقة يمكن التفاوض عليها، وإنما هي سلاح بيد إيران ستستخدمه بعد نهاية الحرب وبعد الاتفاق النهائي. إيران تريد أن تكرس الهيمنة الإيرانية المطلقة على مضيق هرمز بمشاركة جونيور بمعنى ثانوية من قبل عمان ومن قبل دول الخليج، بما أنها تريد أن تفرض أمرا واقعا على الدول التي تشترك في منطقة الخليج،
1: إلى أين سيتجه
2: بحيث تكون
1: المشهد؟
2: إيران هي صاحبة.
1: نعم دكتور حسن، إلى أين سيتجه المشهد بتقديرك مع السعي لاتفاق نهائي ولكن في ظل الإصرار على هذه الورقة والنظر إلى المضيق بهذا الشكل؟
2: أنا بتقديري كل ذلك يعتمد على الموقف الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية ردت بشكل سريع وحاسم على هذه الحادثة، متهمة إيران وهي تريد أن تثبت، لا تريد لإيران أن تثبت قواعد جديدة في منطقة المضيق، تعتبر الملاحة خط أحمر، فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك فائض القوة وتعتقد بأنها يمكن لها استخدامها. السؤال، هل تمتثل إيران لهذا المنطق أم لا؟ أنا بتقديري المسألة ترتبط بمعادلة الكلفة والعائد، بمعنى ما هي الخسائر أو الكلف التي ستتحملها إيران إن أصرت على هذا الموضوع، وما هو العائد. فبالتالي هي معادلة، وأيضا ليست معادلة مادية فقط وإنما أيضا معادلة سياسية في الداخل الإيراني.
1: نعم،
2: هناك شعور عند المتشددين أن التنازل عن ورقة مضيق هرمز ستعمل على تآكل في شرعية النظام.
1: شكرا جزيلا دكتور حسن البراري ضيفنا من عمان، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ولضيفنا من طهران دكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق أستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن كان معنا محمد المنشاوي الكاتب الصحفي مختص بالشأن الأمريكي. يعد ملف الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أحد أبرز بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لارتباطه المباشر بتخفيف الضغوط الاقتصادية على إيران وتقدم مسار المفاوضات بين الجانبين. يتراوح إجمالي الأموال والأصول الإيرانية المجمدة ما بين 100 إلى 120 مليار دولار على مدى 47 عاماً بحسب تقديرات بلومبرغ.
4: ليست القضية فقط هي كم ستفرج عنه واشنطن من أموال إيرانية مجمدة، بل الأهم من يملك قرار إنفاقها ولأي غرض وتحت أي رقابة. فالأموال التي ظلت عالقة في بنوك وحسابات خارجية لعقود تحولت الآن إلى أحد أكثر بنود التفاهم بين طهران وواشنطن حساسية. الرواية الأمريكية تقدم الأموال باعتبارها مسارا إنسانيا خاضعا للضبط الكامل. الرئيس دونالد ترامب قال إن جزءا من الأصول

0: الإيرانية المفرج عنها سيستخدم لشراء القمح والذرة وفول الصويا من المزارعين الأمريكيين، بحيث تصل السلع إلى الشعب الإيراني لا الأموال إلى الحكومة الإيرانية مباشرة. نائب الرئيس جيدي فانس شرح الآلية بمزيد من التفصيل، حيث أوضح أن الخطة تقوم على موافقة مشتركة على عمليات الصرف ثم دفع الأموال لموردين معتمدين خارج إيران. بهذا المعنى تريد واشنطن تحويل الأصول المجمدة من ورقة ضغط مالية إلى زيادة في طلب مباشر على منتجات الزراعة الأمريكية، لكن طهران تعترض على هذه القراءة. محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قال إن بلاده قد تستخدم الأموال المفرج عنها لشراء منتجات زراعية أمريكية، لكنه نفى أن تكون ملزمة بحصر إنفاقها في الصادرات الأمريكية. الموقف الإيراني ينطلق من أن هذه الأموال مملوكة لإيران، وأن الإفراج عنها لا يعني انتقال حق القرار بشأنها إلى واشنطن. هنا يتجسد جوهر الخلاف. واشنطن تتحدث عن أموال محررة بشروط، وطهران تتحدث عن أموال مستعادة بحق السيادة، وبين الروايتين توجد طبقة ثالثة من التعقيد، وهي البنوك والوسطاء والعقوبات الثانوية التي تجعل الوصول إلى المال مختلفاً تماماً عن امتلاكه على الورق. أين إذن تتركز الأموال؟ التقارير والمصادر المتاحة تقول إن الأصول الإيرانية تتوزع كالتالي: 20 مليار دولار في بنوك صينية، و15 ملياراً في العراق، و7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية ومثلها في الهند، و6 مليارات في قطر، وعشرة مليارات دولار في دول أوروبية واليابان والولايات المتحدة مجتمعة. هذه الخريطة لا تعني أن جميع الأموال قابلة للتحويل فوراً، فجزء منها عالق بسبب العقوبات، وجزء آخر بسبب نزاعات قانونية أو قيود مصرفية أو تفاهمات ثنائية مع الدول التي تحتفظ بالحسابات. ولذلك فإن الرقم المتداول للأموال المجمدة ليس بالضرورة مبلغاً واحداً جاهزاً للسحب، والرهان الآن ليس على الإفراج الكامل دفعة واحدة، بل على آلية تدريجية مرتبطة بتنفيذ التفاهم خلال مهلة 60 يوماً. طهران تريد سيولة تساعدها على تمويل الواردات الأساسية ودعم الاقتصاد، فيما تريد واشنطن الاحتفاظ بمفاتيح الصرف بيدها، وأن تربط الانفراج المالي بالالتزام السياسي والأمني. لذلك فإن المعركة حول الأموال الإيرانية المجمدة ليست محاسبية فقط، إنها اختبار مبكر للاتفاق نفسه. هل تتحول الأصول إلى نافذة إنسانية منضبطة، أم إلى خلاف جديد بين حق إيران في أموالها ورغبة واشنطن في فرض شروط الإفراج عنها؟
1: في الشأن اللبناني، وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. وقالت الخارجية الأمريكية أن الاتفاق الإطاري يوفر مسارا حقيقيا للخروج من أزمة طال أمدها، وينص على تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية من أجل لبنان بتيسير من الولايات المتحدة.
2: بعد جولات طويلة وشاقة امتدت على 4 أيام وخلافات كادت تعصف بالجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وبرعاية أمريكية، توصل الطرفان إلى اتفاق إطار عمل مشترك وقع في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي رمى بثقله في هذه الجلسة وهذه المفاوضات، اعتبر أن توقيع هذا الاتفاق ما هو إلا بداية، وأن لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به.
3: هذه هي البداية، لا يزال ينتظرنا الكثير من العمل مما يجب القيام به، ولا نستهين بأي شكل من الأشكال بصعوبة المهمة.
2: السفيرة اللبنانية في واشنطن أيضا عرضت غايات لبنان من توقيع هذا الاتفاق.
4: الإطار الثلاثي الذي وقعناه هو خطة أولى نحو استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتأمين وقف الأعمال العدائية بشكل دائم ونهائي، وتمكين شعبنا من العودة إلى ديارهم وكل اللبنانيين من العيش بسلام وأمن وازدهار.
2: بينما إسرائيل كانت تسعى لتثبيت أن مسار واشنطن هو المسار للحل بين لبنان وإسرائيل، وليس المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

0: Performance-based trilateral framework agreement.
1: بهذا الاتفاق الثلاثي القائم على الأداء أخرجت إيران وحزب الله، وبات مسار السلام بين إسرائيل ولبنان مفتوحاً.
2: اتفاق إطار العمل المشترك والاتفاق الأمني الملحق به يعالج كثيرا من المشاكل العالقة بين لبنان وإسرائيل فيما يتعلق بالمسائل الأمنية والعسكرية. هناك آلية ستنشأ عبر الولايات المتحدة وستكون هي شريك في هذه الآلية للتنسيق بين الجيش اللبناني والمطالب الإسرائيلية الأمنية. هناك أيضا جدولة للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، لكنها مرتبطة ومشترطة بجهود الحكومة اللبنانية وتقدمها في هذه الجهود في مسألة نزع السلاح وحصره بيد الدولة. وهذا الاتفاق، سواء اتفاق إطار العمل المشترك أو الاتفاق الأمني، من شأنه حسب وجهة النظر الأمريكية أن يصل إلى اتفاق أمني شامل بين لبنان وإسرائيل، ويبنى على هذا الاتفاق اتفاق سلام بين البلدين. أحمد هزيم، الجزيرة، من مقر الخارجية الأمريكية، واشنطن.
3: هذه المستجدات على صعيد الجبهة اللبنانية الإسرائيلية ننقلها لمساحة النقاش أيضا مع ضيوفنا. ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن واشنطن باولو فون شيراخ رئيس معهد السياسات العالمية. أهلا بكم ضيوفنا. أبدأ معك سيد نهاد أبو غوش، في قراءة لسبب الاحتفاء الإسرائيلي سواء من السفير الإسرائيلي في واشنطن أو من نتنياهو بهذا الإطار الذي وقع ما بين لبنان وإسرائيل.
4: صباح الخير وتحياتي لكم جميعا. فعلا يعني نتنياهو استثمر مجرد توقيع الاتفاق لكي يزف بشرة كما أسماها للإسرائيليين، هي توقيع هذا الاتفاق الذي يضمن لإسرائيل البقاء في المنطقة الأمنية طالما هناك تهديدات وطالما أن سلاح حزب الله في كل لبنان لن ينزع. إضافة إلى ذلك يعني هو أكد أنه الاتفاق لا يضمن ولا يتحدث عن لا انسحاب ولا عن عودة السكان اللبنانيين إلى قراهم ومناطقهم، بالإضافة إلى ذلك يضمن حرية العمل. طبعا هناك رسالة أيضا بليغة يعني أحب نتنياهو أن يشدد عليها، هي ما شمله الاتفاق من رسالة واضحة لإيران بأن لا مكان لها في لبنان ولا دخل لها في الشأن اللبناني على الإطلاق. هذه بعض الأشياء التي ركز عليها نتنياهو، لكن في التحليلات هناك كثير من القضايا.
3: طب هذا كله رغم أن ما أعلن حتى اللحظة هو اتفاق إطاري، هو ليس اتفاق رسمي.
4: هذا صحيح، لكن حتى الاتفاق الإطاري أيضا يتحدث عن علاقات سلام مستقبلية وعن إزالة كل أسباب العداوة وعن تدخلات أو يعني نوع من الوصايا الإسرائيلية حتى على السياسة الخارجية اللبنانية، حين يمنع لبنان من التوجه للمحافل الدولية والمؤسسات القانونية الدولية لأي عمل يمكن أن يضر بإسرائيل، ليس فقط أن يحاسبها أو أن يعني أن تقوم أي دولة بممارسة حقها الطبيعي مثلا في التوجه لمحكمة العدل العليا، محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها. هذا محظور وممنوع بموجب هذا الاتفاق الإطاري. بالإضافة إلى ذلك هناك تحكم من ضمن هذا الإطار، هذا الاتفاق أمريكي إسرائيلي، حتى في موضوع السياسة الداخلية اللبنانية فيما يرتبط بتمويل ما يسمى الكيانات، أي أن الأمر لا يقتصر على نزع سلاح حزب الله، بل يمتد ليشمل أيضا تفكيك البنى التحتية المرتبطة بهذه الكيانات، وأيضا التدخل في عمليات التمويل التي ربما تشمل أشخاص وكيانات وأفراد حتى في المجتمع اللبناني، بينما يمكن أن يكون هذا الأمر مسموحا يعني لجهات يعني خيرية على سبيل المثال، سواء كانت عربية أو أجنبية أو كنسية أو لجان زكاة أو غيرها لأي جسم كان، لكن يبقى هذا الأمر محظورا. والمقصود طبعا واضح هو منع إيران من التدخل بأي من عمليات التمويل وإعادة الإعمار. حتى موضوع إعادة الإعمار هو موضوع مؤجل، كما هو الانسحاب وعودة النازحين، كلها قضايا مؤجلة إلى أن يتم التحقق من نزع سلاح حزب الله وآلية التحقق ستدخل إسرائيل فيها باعتبارها طيب. حكما هي التي هذا يطرح إن تم النجاح أو لا.
3: نعم هذا يطرح سؤالا نوجهه إلى ضيفنا من بيروت سيد طارق ترشيشي، عما إذا كان هناك بعد نظر وأفق تراه السلطة اللبنانية بتقديرك لتحقيق الأهداف التي كانت تنشدها أو المرتكزات التي كان يؤكد عليها الرئيس عون، مسألة الانسحاب الإسرائيلي ومسألة عودة النازحين ومسألة استعادة الأسرى ومسألة عودة أو مشروع الإعمار، بالفعل وفق هذا الاتفاق الإطاري هل ترى بأن لدى السلطة اللبنانية أفقا تراه وبناء عليه وقعت هذا الاتفاق؟
5: يعني تحية لك ولضيفك وللضيوف ضيفك وللمشاهدين أستاذ مراد. الحقيقة يعني الدولة اللبنانية ذهبت في شيء وعادت بشيء آخر، أعتقد أن هذا الشيء الذي عادت به سيحدث مشاكل كثيرة في لبنان، أنه عدنا باتفاق إطار ليس هناك.
3: لماذا رضيت بأن تذهب بشيء وتعود بشيء آخر؟
5: يعني ما لا نعرف ماذا حصل داخل المفاوضات، لكن واضح من النصوص انه يبدو في ضغوط مورست على لبنان لكي يقبل بهذه الالتزامات غير المتماثله مع اسرائيل. يعني عاده يعني الاتفاقات عاده بتكون ذات نصوص متوازنه اذا كان في فعلا رغبه لدى الفريقين بالوصول الى اتفاق يكون مقبول من الجانبين. بالواضح من كلما قرأنا هذه النصوص كلما اكتشفنا مزيد من الـ يعني التزامات على لبنان يعني مقابل شروط إسرائيلية، يعني إلى درجة إنه كل بند في هذا الاتفاق الإطار يحتاج إلى اتفاق بعدين، يعني حتى داخلي في تفاصيل التفاصيل في تفاصيل تفاصيل. يعني مثلا كان المطلب الإسرائيلي أنه إخراج حزب الله من جنوب الليطاني وبعدين أنه الدولة تنزع سلاحه، وهلا بالنص أنه حزب الله من كل اقتلاع من كل لبنان ما قال الأستاذ أبو غوش، يعني مضبوط شرحه توصيفه دقيق بهذا الموضوع. يعني في لبنان راح على أساس أنه يطالب بتنفيذ القرار الاتفاق 2024 بمندرجاته الخمسة اللي يعني يغني عن كل هذا الأمر، لكن عاد باتفاق فيه كثير ولكن أنه على الضامن الأمريكي. طيب الضامن الأمريكي انقلب في هذا الاتفاق أولا على اتفاقه مع إيران بالمذكرة اللي بتقول بأول بند فيها وقف إطلاق النار والسيادة اللبنانية بالوقت الإيراني عميش بالوقت الإيراني هلأ بلش يشترط أو كان عم يشترط أنه لن أوقع اتفاق نهائي مع أمريكا إلا إذا سحبت إسرائيل من لبنان. يعني تصور أنه الإيراني رابط الموضوع
3: حتى نأخذ الأمر نقطة نقطة. هذه الزاوية تحديدا أريد أن أنقلها إلى ضيفنا من واشنطن سيد باولو. بتقديرك عندما ترعى واشنطن مثل هذا الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، ألا ترى بأن ذلك قد يعقد مفاوضاتها مع إيران؟
6: شكرا لكم على استضافتي وصباح الخير لكم وللضيوف الكرام وللجمهور. في الواقع أن الأمر معقد. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي كان الوسيط المسؤول عن هذا الاتفاق، وهو طبعا اتفاق ثلاثي الأطراف يضم الولايات المتحدة التي تطلع بدور المشرف أو الضامن كما سبق وذكرتم، هذا الاتفاق هو خطوة أولى، ولكن في هذا الوضع فإن الخطوة الأولى هي الأصعب كما قال الوزير روبيو. آمل أن يكون محقا وأن تكون هذه فعلا الخطوة الأصعب وأن تكون الخطوات التالية أكثر سهولة، ولكن طبعا لابد من التحدث عن الطرف الغائب هنا ألا وهو إيران. في حال قررت إيران التوقف عن تمويل حزب الله، ما من شأنه أن يمنع حزب الله من مواصلة دوره كقوة مسلحة في لبنان، فإن الأوضاع ستكون مختلفة تماما. لكن هذا ليس ليس مؤكدا، وإذا كان حزب الله واثقا من أنه سيستمر في تلقي الدعم المالي والدعم العسكري من إيران، فهنا أعتقد أن احتمالات موافقة حزب الله على سحب سلاحه من قبل القوات المسلحة

0: اللبنانية تصبح منخفضة جدا، وإذا لم يتحقق ذلك فإن إسرائيل طبعا لن تنسحب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها هذه المرة، وبالتالي أن هذا الاتفاق ما زال هشا إذا جاز القول. نحن طبعا شهدنا أمثلة على ذلك من قبل، هناك اتفاقيات سابقة بين الحكومة اللبنانية أو أبرمتها الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، وهذا الأمر لم يتحقق، وأنا لست واثقا من أن ذلك سيتحقق بموجب شروط هذه الاتفاقية. ردود الفعل الأولية لم تكن إيجابية. السيناريو المثالي برأيي هو التالي: يتوقف حزب الله عن لعب دور قوة مسلحة في لبنان، ويحول نفسه كسائر المنظمات الأخرى في دول أخرى، يحول نفسه إلى قوة سياسية لا تحمل السلاح ولا تنخرط في أي أعمال عدوانية ضد إسرائيل. وفي حال حصول ذلك لن يعود لدى إسرائيل أي تبرير لكي تواصل مهاجمة لبنان، ناهيك عن احتلال نسبة لا بأس بها من الأراضي اللبنانية السيادية.
1: ولكن مسألة المبررات التي تعمل وفقا لها إسرائيل بحاجة إلى ربما محاكمة، وأحيل هذه النقطة للتعليق عليها من ضيفنا السيد مهاد أبو غوش، هل بالفعل إسرائيل بحاجة إلى مبررات حتى تبقى في لبنان؟ هل هناك أمثلة أخرى أثبتت فيها إسرائيل أن زوال الأسباب أو المخاطر عليها دفعها بالفعل إلى أن تنسحب أو تتراجع؟
2: هي الحقيقة إسرائيل تحب المناطق الرمادية والعبارات الملتبسة حمالة الأوجه لكي تفسرها بناء على موازين القوة، يعني هي تتحكم في التفسير لأنها الأقوى عسكريا، هكذا فعلت مع الفلسطينيين، هكذا تفعل مع السوريين، ولذلك يعني مثلا حق الدفاع عن النفس هذه مسألة بديهية، يعني الكل يعني يقر بها ويرحب بها، لكن في العرف الإسرائيلي يصبح حق الدفاع عن النفس ضد أي تهديد إن كان مباشرا أو مخططا له أو محتملا. تخيل أن التهديد المحتمل يعني هم يسمحون لأنفسهم بأن يدخلوا في وعي ووجدان أي إنسان ليقولوا أن هذا الإنسان يخطط لتنفيذ عملية، أنه كان في طريقه لتنفيذ عملية، وبالتالي الأمن الإسرائيلي هو ذريعة لفرض أنماط من الهيمنة على الآخر اللبناني أو الفلسطيني أو العربي طالما أن هذا يخدم أمن إسرائيل. هنا يعني الحقيقة أنه إسرائيل يبدو أن المفاوض اللبناني لم يفهم الوضع الإسرائيلي الحقيقي وأزمة الجيش الإسرائيلي في لبنان وأزمة حكومة نتنياهو في إسرائيل. على سبيل المثال نتنياهو نفسه قال اليوم أو يعني هذا الفجر،
1: هو لم يفهم بتقديرك أم أنه كان لديه ربما أجندة مختلفة؟
2: ربما يعني إنما أريد أن أشير لحادثة المنطقتين التجريبيتين. نتنياهو قال أن الجيش الإسرائيلي كان قد قرر سلفا الانسحاب منهما لأسباب عملية، وكلنا يعلم أن الجيش الإسرائيلي كان يواجه مشكلات في غياب الخطة الاستراتيجية وفي تعرض جنوده لكثير من العمليات والاستهداف. أنا يعني أفسر يعني السؤال الذي وجهته للأستاذ طارق، ربما يعني إنه حقوق لبنان هي حقوق موعودة، التزامات لبنان هي التزامات معجلة آنية الآن يقوم بها لبنان سيفعلها تحت الرقابة الإسرائيلية، أما حقوقه فهي وعود مستقبلية مشروطة. هذه المعادلة معادلة مجحفة جدا. خذ على سبيل المثال موضوع الأسرى اللبنانيين، هذا مطلب طبيعي لكل اللبنانيين لأن إسرائيل اختطفت مزارعين واختطفت مواطنين مدنيين واختطفت مقاتلين ممن جرى أسرهم، ضم هذا الموضوع إلى مجموعة من القضايا المختلفة بما فيها الرفات، والمقصود بذلك طبعا هي رفات رون أراد، هذا الطيار الذي اختفى قبل أكثر من 45 سنة. لماذا يربط هذا الموضوع بموضوع أشخاص أحياء اختطفتهم القوات الإسرائيلية من لبنان؟ كذلك الأمر هناك مسألة ترتبط بالوعود المعسولة لإعادة الإعمار بأن الولايات المتحدة ستجند وستدعم يعني ستشجع أطرافا إقليمية ودولية عديدة لإعادة إعمار لبنان، وتعهدت بمبلغ يعني ربما يظهر كبيرا لكنه في الحقيقة مبلغ بائس وزهيد وتافه إذا قيس بالخسائر الهائلة التي تكبدها لبنان خلال هذه الحرب. يمكن أن نقول أن قرية واحدة دمرت تكبدت خسائر أكثر من هذا المبلغ الموعود طيب. للأغراض الإنسانية البالغ 100 مليون دولار.
1: قبل أن يدركنا الوقت سيد نهاد وقد وصلت الفكرة، أعود إلى السيد طارق ترشيشي، كنت تشير إلى مسألة أن لبنان ذهب بشيء وعاد بشيء آخر، وأن السلطة أجبرت على القبول بهذا الاتفاق تحت ضغوط معينة. الآن نأتي إلى ذكر التبعات، بدأت تتفاعل الساحة اللبنانية بالفعل، وتابعنا ذلك على الأقل فيما يتحدث به الناشطون والسياسيون على مواقع التواصل، ولكن بتقديرك إلى أين سيفضي داخل لبنان توقيع هذا الاتفاق؟
3: يعني أولا لن تستطيع في تقديري السلطة اللبنانية في تسويق هذا الأمر داخليا بالشكل المطلوب، لأنه هناك فرقاء يعارضوه أو عارضوه، ويعني غير حزب الله.
1: لكن هناك مؤيدون في الوقت نفسه أليس كذلك؟
3: نعم صحيح، ولكن أي اتفاق في لبنان إذا لم يحصل على توافق، هذه لبنان التوافق، لبنان بلد التوافق مش بلد إذا ما حصل توافق يعني يصبح مصير هذا الاتفاق مثل اتفاق 17 أيار 1983.
1: هل ينذر يعني هذا الاتفاق بتقديرك بحرب أهلية لبنانية؟
3: يعني إذا أصرت، إذا كان هناك فعلا دفع وضغط جدي على الدولة لكي تنزع سلاح حزب الله بالقوة، أنا مؤكد أنه بده يصير مشاكل داخلية في لبنان، ربما تصل إلى حدود الحرب الأهلية. لكن أنا في تقديري في مكان ما السلطة ستدرك هذا الأمر وستستدركه، لأنه الذهاب إلى نزع سلاح حزب الله بالوقت الذي توجد نصوص،
1: هي لم تدرك ذلك وهي في واشنطن وهي توقع على هذا الاتفاق، بالتالي كيف ستدركه وهي في مستقبل الأيام؟
3: ستدركه ستقول للأمريكيين إنه أنا حاولت لا أستطيع أن أدخل في هذا الأمر. والولايات المتحدة الأمريكية على فكرة تعرف أن إدخال الجيش اللبناني في صدام مع حزب الله من أجل موضوع السلاح، هذا سينعكس سلبا أول شيء على المؤسسة العسكرية التي شهدت على طول الأزمات في لبنان انقسامات كلما حاول البعض زجها في نزاع داخلي.
1: طيب احنا انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش سيد طارق ترشيشي، شكرا جزيلا لك ضيفنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي، والشكر كذلك لضيفنا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكذلك للسيد باولو فون شيراخ من واشنطن رئيس معهد السياسات العالمية. الآن مشاهدينا إلى الزميلة خديجة بن جنة وفقرة تحليلية تناقش ملف المناطق التجريبية في جنوب لبنان.
4: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. يتجه لبنان إلى مرحلة جديدة مع الإعلان عن اتفاق إطاري بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية تضمن طرح فكرة المناطق التجريبية بوصفها خطوة أولى لاختبار ترتيبات أمنية جديدة على الأرض. رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن أن بلاده ستسمح للجيش اللبناني بتولي السيطرة على منطقتين تجريبيتين في الجنوب، إحداهما خارج الحزام الأمني والأخرى ضمن المنطقة الموسعة التي لا ينوي الجيش الإسرائيلي البقاء فيها. في المقابل يرفض حزب الله هذه الصيغة معتبرا أنها تمهد لفرض شروط تتعلق بسلاحه ودوره العسكري. وهنا تبرز تساؤلات حول أهداف هذه المناطق وفرص نجاحها، وما إذا كانت تمثل بداية لتطبيق تفاهمات أوسع أم محطة جديدة في مسار الصراع. هذا الملف سأناقشه مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعي على الشاشة التفاعلية الزميل صهيب العصا. نبدأ معك طبعا صهيب لفهم أبعاد ما يحدث في لبنان وموقعه على جغرافية المنطقة معك.
5: خديجة، حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تفاصيل فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، ولكن دعينا نشرح فكرة المناطق التجريبية. المناطق التجريبية مناطق في جنوب لبنان، حتى هذه اللحظة لم يخرج إلى العلن إعلانات واضحة ورسمية عن مواقع هذه المواقع التجريبية، وهي فكرة تقوم على قاعدة أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من مواقع محددة سيدخل لها الجيش اللبناني وسيعمل على نزع سلاح حزب الله ومن ثم ستكون هذه المنطقة تجريبية أو نموذجية بين قوسين لقدرة الجيش اللبناني على السيطرة ولقدرة حزب الله على قدرة الجيش على السيطرة وإخراج حزب الله من هذه المنطقة. دعونا نتحدث عن منطقة الشريط الأصفر. بعد ذلك طبعا سيتم تسليم باقي مناطق زيادة للجيش اللبناني وسينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيا. هذا هو موضوع في الملف نظريا. نحن نتحدث عن منطقة الشريط الأصفر، هو المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي إما بالنار أو بالسيطرة الجغرافية، وجود جنود على الأرض في بعض المواقع، ولكن بدرجة أساسية يمنع اللبنانيين من العودة لهذه المواقع. نتحدث عن حوالي 55 إلى 60 قرية وبلدة لبنانية منتشرة في هذه المنطقة، تتجاوز المساحة حوالي 550 كيلومتر مربع. الجيش الإسرائيلي قبل أسبوعين من الآن نشر خريطة أخرى مستحدثة لهذه المواقع، وأضاف إليها وصوله إلى تلة علي الطاهر، الدخول إلى منطقة الغندورية في هذه المنطقة، إدخال أطراف زبقين في هذه المنطقة وشمال البياض، بمعنى أنه وسع من المنطقة الصفراء. الآن الحديث وفق المصادر المفتوحة وفق المعلومات المتوفرة بأن الاحتلال الإسرائيلي سينسحب من بعض المواقع التي يحتلها، منها قلعة شقيف، منها يحمر. دعونا نذهب إلى الخريطة أقرب أكثر تفصيلا. هذه الخريطة نتحدث عن وصوله إلى قلعة شقيف، يحمر شقيف، زوتر الشرقية، زوتر الغربية أيضا، القصير، دير سريان، كل هذه المناطق متوغل فيها الجيش الإسرائيلي وموجود في الطيبة أيضا. المعلومات تشير، وهي معلومات ليست دقيقة بنسبة 100% لأنه لم يتم الإعلان رسميا، أنه من الممكن أن ينسحب من يحمر شقيف، أن ينسحب من زوتر الشرقية وزوتر الغربية كمناطق نموذجية أو تجريبية. بعض الروايات تقول أيضا أنه من الممكن أن ينسحب من مناطق في الغرب من هذه المنطقة، أي أننا نتحدث عن وادي السلوقي، سينسحب من بعض المناطق في المنطقة الغربية. هذه الصورة تظهر بعض المواقع، منها حداتة مثلا التي كانت تشهد اشتباكات عنيفة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. هذا هو وادي السلوقي تقريبا بهذا الشكل الذي يصل إلى القصير ويطل على وادي الحجير. وبالمجمل نحن نتحدث عن مجموعة من النقاط التي تقول بعض الأطراف أنه سينسحب منها وسيقدمها. الآن هذا ما هو موضوع على الطاولة، ولكن لا توجد أي معلومات رسمية خديجة أو نهائية. الحديث الآن وفق المصادر بأنه سيتم الحديث مبدئيا عن منطقتين نموذجيتين، ولكن لم يتم الإعلان. هل ستنجح هذه التجربة؟ هذا سؤال مهم للغاية، لأن الحزب يرفض كل هذه التفاصيل.
6: نعم، هذا السؤال مهم بالفعل صهيب، وسنطرحه طبعا على ضيفنا العميد إلياس حنا. أهلا بك. قبل الحديث عن احتمال نجاح من فشل هذه المناطق التجريبية، نريد أن نفهم أولا ما معنى المناطق التجريبية من الناحية العسكرية.
7: خديجة، أولا هذا إطار اتفاق إطار، ودائما يكون بشكل عام وعمومي ولا يدخل في التفاصيل. يقال أن مع هذا الاتفاق هناك ملحق أمني، هذا يعني أن هناك عمل تنفيذي وتم الاتفاق على فعلا الخرائط والمناطق الأساسية. المنطقة التجريبية هي أن يكون الجيش اللبناني في منطقة محتلة يخرج منها الإسرائيلي ويجرب وينفذ الأمور التالية: تجريد حزب الله من سلاحه، منع عودته، وبالتالي أن لا يكون هناك بنى تحتية. إذا نجحت هذه المنطقة وهي بايلوت أو تجريبية، يتم تكرار هذه التجربة في أماكن أخرى، أو كما يقال سبيل أوفر. ولكن عوامل التي تؤدي إلى الفشل هي أكبر بكثير من العوامل التي تؤدي إلى النجاح. لأن الجيش الإسرائيلي وتاريخ إسرائيل، الانسحاب من المناطق المحتلة يتعلق بثلاثة أمور: واحد، الرأي العام الداخلي، الرأي العام الداخلي هو مع الاحتلال. اثنين، تصرف المنطقة المحتلة والمقاومة، واليوم حزب الله يقاوم الاحتلال. ثلاثة، الأمور التي تتعلق بالواقع الدولي وبالتالي الضغط. الأهم أيضا خديجة هو لهذه المناطق التجريبية مواصفات لإسرائيل: واحد، أن تكون خارج الخط الأصفر، أن تكون في العمق اللبناني، أن تعطي منطقة آمنة للداخل الإسرائيلي خاصة في إصبع الجليل، وهذا ما تحدث عنه صهيب. هذه المنطقة نتحدث عن قلعة شقيف، علي الطاهر، زوتر الشرقية، هي المنطقة التي تطل على إصبع الجليل، وهذا أمر مهم جدا. اثنين، غرب حولة أو وادي السلوقي، أيضا هذه المنطقة قد تكون تجريبية، وهذا دائما هذه المنطقة ككل تحمي أهم منطقة بالنسبة لإسرائيل وهي كريات شمونة أو أصبع جليل وحتى هذه المنطقة، فإذن هي لها هدف معين.

0: اليوم نذهب إلى فعلا من يقيس النجاح، من يعني كيف يقيم النجاح والفشل؟ الإسرائيلي يقيس النجاح هو أن تجرد حزب الله، نزع سلاح حزب الله، منعه من العودة. طب ماذا لو عاد المواطنون؟ وبالتالي نعرف الانغماس بين المواطنين في جنوب لبنان وحزب الله. من يقرر النجاح؟ يعني يكفي أن يكون هناك رأي معين إسرائيلي يقول لم تنجح هذه الفكرة كي لا تعمم. ولكن العامل الأساسي الداخلي اليوم يا خديجة هو التدخل الأمريكي بشكل كثيف جدا، وسيكون هو العامل المراقب وحتى لمساعدة الجيش وإدارة العملية لهذه المناطق التجريبية.
1: طيب، قلت قبل قليل عميد إلياس حنا أنه هذا مرتبط بتجريد حزب الله من سلاحه وهو يرفض طبعا،
0: وهي هذه خديجة إحدى أهم عوامل عدم النجاح.
1: نعم، في ظل يعني هذا التباعد في المواقف، لأنه الحزب يرفض فعليا وعمليا أن يسلم سلاحه.
0: أولا الحزب يرفض كل هذه العملية، يرفض فعلا التفاوض المباشر، يرفض فعلا العملية التجريبية، حتى رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض هذا الأمر. فإذا أنت أمام معادلة صعبة جدا، من يريد ليس قادرا، ومن هو قادرا خليجة لا يريد.
1: طيب، يفترض أنه الجيش اللبناني هو الذي يستلم مهامه بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، هل لدى الجيش اللبناني القدرة الفعلية للقيام بهذه المهام؟
0: هنا يأتي العامل الأمريكي، والذي بدأ بمساعدات للدولة اللبنانية، مساعدات للجيش اللبناني، وبالتالي عملية الإدارة العسكرية على أرض الواقع، وبالتالي بين التجهيز والتدريب والتحضير قد يكون الجيش الأمريكي أو وزارة الحرب الأمريكية قادرة على مساعدة الجيش اللبناني. ولكن أيضا نقول، هل يمكن للجيش اللبناني أن يصطدم بوقت من الأوقات بمقاتلي حزب الله؟ أنا أعتقد كلا.
1: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة مرة أخرى إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا. تغطيتنا مستمرة معكم، ومن هذه النافذة التي حللنا فيها المناطق التجريبية في جنوب لبنان، تغطيتنا مستمرة للتطورات في مضيق هرمز وللإعلان عن توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن غارات جوية على مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية. وقالت إن الضربات ضد إيران تأتي ردا على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. ونقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي أن الضربات العسكرية انتهت لهذه الليلة، بينما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات ليست استئنافا للعمليات القتالية واسعة النطاق. وقال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس إن واشنطن ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، وإذا كانت لدى إيران مآخذ بشأن تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع واشنطن، لكن العنف سيقابل بالعنف. كما قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بعدم فرض أي رسوم على السفن في مضيق هرمز، مضيفا أن التقارير التي تفيد بفرض رسوم مزيفة وتحريضية. في طهران، نقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله إنه استهدف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي. وأضاف الحرس الثوري أنه في حال تكرار العدوان على إيران فإن الرد سيكون أوسع من ذلك. وفي الشأن اللبناني، وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. وقالت الخارجية الأمريكية إن الاتفاق الإطاري يوفر مسارا حقيقيا للخروج من أزمة طال أمدها، وينص على تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية من أجل لبنان بتيسير من الولايات المتحدة. أضافت أيضا بأن الاتفاق يمكن إسرائيل من العودة إلى حدودها بمجرد زوال التهديد المحدق بمواطنيها، كما يؤسس لعملية منظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية. من جهتها، قالت الرئاسة اللبنانية إن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد قال إن إسرائيل ستسمح بتمكين الجيش اللبناني من بدء السيطرة على منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، وأضاف إن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاحه.

0: لأن هذه التطورات نرصدها بمزيد من التحليل مع ضيوفنا. ينضم إلينا من واشنطن بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك، ومن طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أبدأ معك السيد بيتر في توصيف وقراءة لهذه التطورات الأخيرة والتي ليست بعيدة أو منفصلة عن بعضها.
1: صباح الخير لكم جميعا، وشكرا لكم على استضافتي، وتحياتي لزميلي من طهران. لا شك أنه أمر مقلق أنه قد تم انتهاك وقف إطلاق النار في مضيق هرمز، وذلك نتيجة عدم الالتزام بما نصت عليه مذكرة التفاهم لجهة إعادة فتح المضيق بشكل كامل لحركة التجارة. يبدو أن هذه خطوة إلى الخلف، ولكن أقول بكل صراحة إنني لست متفاجئا. أنا شأني شأن الكثير من الأمريكيين، لدي شكوك حقيقية في مدى جدية القيادة الإيرانية فيما يتعلق بإبرام صفقة حول جميع القضايا والمسائل التي ترتدي أهمية كبيرة في الأزمة الحالية. هناك رأي سائد في الولايات المتحدة مفاده أن هناك بعض الجهات في الحكومة التي تريد أن تستثمر هذه الأزمة كحجة أو كمبرر لتوسيع رقعة النفوذ أو السيطرة الإيرانية في المنطقة، وذلك على حساب دول مجلس التعاون الخليجي، وأن مواصلة المحادثات والمفاوضات مع إيران لن تؤدي إلى حل حقيقي، بل هي بكل بساطة تكتيك يستخدم للمماطلة. إن الهجوم على سفينة شحن في مضيق هرمز ينظر إليه من قبل البعض هنا في الولايات المتحدة كمثال على الازدواجية التي بتنا نتوقعها من طهران.
0: قلت السيد بيتر بأن الأمر مقلق بأن لا تطبق مذكرة التفاهم وأن تخترق بنودها، لكن السؤال الذي يطرح أيضا، أليس مقلقا بالنسبة لك وللأمريكيين كما كنت تقول عدم تطبيق مذكرة التفاهم فيما يتعلق بإنهاء الحرب في لبنان؟ إسرائيل أعلنت منذ اللحظة الأولى بأنها لن تلتزم بهذه المذكرة، ليست ملزمة لها، رغم ما نصت عليه المذكرة بصريح العبارة من أن إنهاء الحرب يجب أن يكون أيضا شاملا للبنان.
1: أعتقد أن معظم الأمريكيين يركزون في الواقع على إيران وعلى الولايات المتحدة وعلى الوضع السائد في مضيق هرمز. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، فإن إيران ما زالت تأخذ السفن والبحارة رهينة، ما يتسبب بتكلفة كبيرة للاقتصاد العالمي ويكبده تكاليف باهظة. في الواقع لا أعرف ما إذا كان هناك الكثير من الأمريكيين الذين يهتمون أو يركزون على ما يحصل في جنوب لبنان، حيث يقوم حزب الله بإطلاق صواريخ على إسرائيل وتقوم إسرائيل بالرد على حزب الله. لا أعرف ما إذا كان الأمريكيون يربطون أحداث جنوب لبنان بما يحصل في مضيق هرمز وبرغبة إيران في أن تتحول إلى قوة نووية، والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لمنع حصول ذلك. طبعا هناك بعض الأمريكيين الذين يعتقدون بأن سلوك إسرائيل في جنوب لبنان يتخطى الدفاع المشروع عن النفس، ولكن هناك أيضا البعض في الولايات المتحدة الذين يعتبرون حزب الله بمثابة منظمة إرهابية يجب القضاء عليها. ولكن هؤلاء لا يعتقدون أن العجز عن تحقيق السلام في جنوب لبنان يجب أن يؤثر بأي شكل من الأشكال على إعادة فتح مضيق هرمز وعلى استعادة حرية الملاحة في هذا الممر البحري
0: سيد بيتر، أريد أن أشرك ضيفنا من طهران في هذه النقطة تحديدا سيد عباس خميار. مسألة العجز عن تطبيق الهدنة في لبنان لا يجب أن تمنع من فتح المضيق، لا يبدو أن إيران موافقة على هذه المعادلة.
2: الإيرانيون الحقيقة، أولا تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين وصباح الخير. أنا أتصور الإيرانيون يعني يرون البنود

0: بالبند الأول، والذي هو في النهاية يؤكد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار. لكن هذا ما حدث يوم أمس بين الوفد اللبناني والإسرائيليين، لا أتصور ولا أحد يتصور بأنه سيكون قابلا للتنفيذ. وهذا وإن كان هو شأن اللبنانيين، المجتمع اللبناني هو الذي سيقرر ماذا سيفعل وماذا سيقوم به، وهو حبر على ورق بالتأكيد. هذه ما علمتنا التجارب السابقة بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة لاحتلالها للمناطق المختلفة. ما حدث في غزة وبضمانة أمريكية والأخرى يعني اتخذ هذا المسار، اتفاقية ليطاني بعد 15 شهرا بدون إطلاق رصاصة واحدة، واستشهاد أكثر من 500 لبناني و3000 جريح وآلاف الاختراقات. هذا كان نتيجة الضمانة الفرنسية والضمانة الأمريكية لاتفاقية الليطاني. لذلك أنا لا أتصور بأن الأمور تسير في اتجاهي الصحيح. هذه هي إخراج لاستمرارية الاحتلال. ولكن أنا أريد أن أقول وأؤكد بأن ما يتعلق بمضيق هرمز، يعني هناك لم يكن أي مخطط أو للسماح به لخروج إيران وفقدانها لهذه الورقة التي تعتبر، وقلناها دائما بأنها ورقة ردع أكثر مما تكون ورقة رسوم وورقة تجارة واقتصاد. هذه الورقة الذهبية الاستراتيجية لا يستطيع أحد أن يتخلى عنها. وما تفضل به ضيفك الكريم هو الشكوك لدى الأمريكيين، الشكوك لدى الإيرانيين أكثر بكثير مما تكون هناك، لأن الأمريكيون هم قصفوا طاولة المفاوضات والمسار السلمي في عمان بدون أي مبرر في أستانة يعني الدخول في الجولة السادسة من المفاوضات، وكانت هناك وعود بأن لن تكون هناك أي عملية عسكرية قبل الجولة السادسة، وهذا ما حدث في عشية الجولة السادسة. وكذلك تكرر في جنيف عندما كانت الأمور تسير في اتجاهها الصحيح، وأرادت أن تتكرر في إسلام آباد لولا الصبر الاستراتيجي وقدرة التفاوض من الإيرانيين. لذلك هذه الشكوك هي لم تكن شكوك الساعة، هي كانت من خمسينيات القرن الماضي وما واستمرت لحد الآن. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقف ولها مواقف عدائية تجاه طهران في كل هذه السنوات. لذلك إذا كانت شكوك أمريكية هي شكوك لدى الإيرانيين، شكوك
1: وصلت الفكرة.
0: مضاعفة، ويجب الأمريكيون أن يبدوا عن حسن نيتهم لتنفيذ هذه مذكرة التفاهم والوصول إلى مفاوضات حقيقية تنقذ المنطقة برمتها من أي حروب مستقبلية محتملة.
1: سيد بيتر روف، هل يمكن بتقديرك المضي قدما بشكل بناء نحو اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة مع وجود حالة الاستسهال لخرق مذكرة التفاهم التي نشهدها في هذه الأيام؟
2: I think there is, despite the fact that Iran violates the MOU.
3: على الرغم من قيام إيران بانتهاك مذكرة التفاهم، فأنا أعتقد أن هناك مسارا إلى الأمام. أعتقد أن هناك مسارا مستقبليا، لكن هذا المسار سوف يتطلب تجزئة أو تقسيم أو الفصل بين المسائل والقضايا المختلفة، وهذا يتضمن برأيي فصل جنوب لبنان عن المحادثات الدائرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وقد تعتبر إيران مضيق هرمز بمثابة

0: ورقة ذهبية أو بطاقة ذهبية، لكنها الطرف الوحيد الذي يرى الأمور بهذا الشكل. بقية دول العالم تنظر إلى مضيق هرمز باعتباره ممراً بحرياً دولياً، شأنه شأن جميع الممرات البحرية الدولية الأخرى التي تسمح بحرية الملاحة. وبالتالي فإن إيران تواجه هنا تهديداً متمثلاً في مجهود متعدد الأطراف ومتعدد الجنسيات لإعادة فتح المضيق. إذا كانت الولايات المتحدة راغبة في إعادة فتح المضيق بالقوة فهي قادرة على ذلك، ولكن الإصابات وعدد الضحايا الذين سيسقطون من الجانب الإيراني هو ليس في الواقع كلفة نحن مستعدون لتحمل مسؤوليتها في الولايات المتحدة. الشعب الإيراني لم يرتكب أي خطأ، بل من ارتكب الخطأ هو في الواقع الراديكاليون الذين يديرون البلاد والذين قطعوا العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، هذه العلاقات التي كانت قوية جدا في ستينيات ونصف أو جزء من سبعينيات القرن الماضي. النظام الإيراني استولى على السفارة الأمريكية لإجبار الولايات المتحدة على تسليم الشاه الذي كان يحتضر، لكي يتمكن هؤلاء الراديكاليون من محاكمته وإعدامه بعد أن اختطفوا الثورة في العام 1979. نحن لسنا مستعدين، هذه الإدارة بالتحديد ليست مستعدة للذهاب إلى حرب مع الشعب الإيراني، بل نحن في الواقع في حرب مع صانعي الحروب، مع الراديكاليين، مع الأشخاص الذين يدعمون القتل العشوائي للأمريكيين في منطقة الخليج، والذين يدعمون المنظمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم. يجب على إيران أن تعترف بذلك، وبالنسبة للدول الأخرى في منطقة الخليج، دول مجلس التعاون الخليجي، فعليها أن ترى إيران على حقيقتها.
1: أخيرا أريد أن أذهب لضيفنا من طهران في دقيقة، دكتور عباس. البند الخامس في مذكرة التفاهم ينص على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستجري مباحثات مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات، وتحديدا وفقا للقانون الدولي القابل للتطبيق والحقوق السيادية. السؤال اليوم، ألا ترى بأن إيران تضع نفسها في موضع المنتهك لمذكرة التفاهم، وهي التي كانت ترى بأنها تصب في مصلحتها؟
2: أنا أتصور الإيرانيون يعني ملتزمون وجادون وأيضا مطمئنون للجانب العماني، لهم علاقات وطيدة كبيرة تاريخية، وتسير الأمور في هذا الاتجاه. اللجنة المشتركة التي انبعثت من خلال زيارة الدكتور قاليباف إلى مسقط هي تأتي في هذا السياق، بالرغم من الضغط الأمريكي والتهديدات الأخرى. وقال ترامب بجملة بكلمة واحدة، وقال بأن سيقصف وسيفجر عمان، وهذا يعني الكثير. أما بالنسبة ما تفضل به ضيفك، لا أتصور.
1: أنت تعتقد بأن عمان موافقة على استهداف السفن في مياهها وفقا لتفاهماتها مع إيران؟
2: أنا أتصور بأنهم في النهاية سيتصلوا إلى موافقة وحل دبلوماسي لإدارة هذه المنطقة بين عمان وبين طهران، ولكن بحاجة إلى وقت.
1: هل تعتقد بأن أي من دول الخليج سترضخ لهذه التهديدات وممارسة السلطة أو الوصاية على المضيق بالقوة من قبل إيران؟
2: لا أتصور إيران تريد الوصاية بقدر ما بأنها تريد يعني استخدام هذه الورقة كردع لأي هجوم عسكري محتمل واعتداءات مستقبلية على الجمهورية الإسلامية، وهذا ما يعرفه ويدركه الأشقاء في عمان. وفي نفس الوقت هذا يتعين على أن إيران تقوم بالتنسيق مع دول يعني إضافة إلى الدولة المشاطئة، يقومون بالتنسيق مع الدول العربية المطلة على هذه المياه الأخرى، ولكن في إطار القوانين الدولية. أما إذا ما لو سمحت أجيب بعجالة إلى ما تفضل به ضيفك، هو تحريف للتاريخ بكل ما تملك الكلمة. بالمعنى السفارة الأمريكية عام 1979 بعد انتصار الثورة كانت كما يسميها الإيرانيون وكرا للتجسس والمؤامرة على الثورة، ثورة الشعب الإيراني وعلى المنطقة برمتها، الأجهزة التي كشفت آنذاك والوثائق التي نشرت بعد ذلك وجمعت ونشرت في مجلدات تجاوزت العشر
1: شكرا.
2: مجلدات هي تؤكد على ذلك. لا أتصور الأمريكيون عاطفون إلى هذه الدرجة بأنهم يراعوا الشعب الإيراني، فإذا ما هي الوحشية التي ارتكبوها تجاه مدرسة ميناب ومئات المدارس، أقول مئات المدارس والمستشفيات والجامعات
1: شكرا
2: والآثار
1: جزيلا.
2: التاريخية، واستهدفت الحضارة الإيرانية كما قال ترامب. إذا
1: ضيفنا
2: لم
1: من
2: تكن
1: طهران
2: هناك
1: دكتور
2: عطوفة.
1: عباس خميار، شكرا جزيلا لك، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، وكذلك الشكر لضيفنا من واشنطن بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك. يعد ملف الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أحد أبرز بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لارتباطه المباشر بتخفيف الضغوط الاقتصادية على إيران وتقدم مسار المفاوضات بينهما. يتراوح إجمالي الأموال والأصول الإيرانية المجمدة ما بين 100 إلى 120 مليار دولار على مدى 47 عاما بحسب تقديرات بلومبرغ.
3: ليست القضية فقط هي كم ستفرج عنه واشنطن من أموال إيرانية مجمدة، بل الأهم من يملك قرار إنفاقها ولأي غرض وتحت أي رقابة. فالأموال التي ظلت عالقة في بنوك وحسابات خارجية لعقود تحولت الآن إلى أحد أكثر بنود التفاهم بين طهران وواشنطن حساسية. الرواية الأمريكية تقدم الأموال باعتبارها مساراً إنسانياً خاضعاً للضبط الكامل. الرئيس دونالد ترامب قال إن جزءاً من الأصول الإيرانية المفرج عنها سيستخدم لشراء القمح والذرة وفول الصويا من المزارعين الأمريكيين، بحيث تصل السلع إلى الشعب الإيراني لا الأموال إلى الحكومة الإيرانية مباشرة. نائب الرئيس جيدي فانس شرح الآلية بمزيد من التفصيل، حيث أوضح أن الخطة تقوم على موافقة مشتركة على عمليات الصرف ثم دفع الأموال لموردين معتمدين خارج إيران. بهذا المعنى تريد واشنطن تحويل الأصول المجمدة من ورقة ضغط مالية إلى زيادة في طلب مباشر على منتجات الزراعة الأمريكية، لكن طهران تعترض على هذه القراءة. محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قال إن بلاده قد تستخدم الأموال المفرج عنها لشراء منتجات زراعية أمريكية، لكنه نفى أن تكون ملزمة بحصر إنفاقها في الصادرات الأمريكية. الموقف الإيراني ينطلق من أن هذه الأموال مملوكة لإيران، وأن الإفراج عنها لا يعني انتقال حق القرار بشأنها إلى واشنطن. هنا يتجسد جوهر الخلاف. واشنطن تتحدث عن أموال محررة بشروط، وطهران تتحدث عن أموال مستعادة بحق السيادة، وبين الروايتين توجد طبقة ثالثة من التعقيد، وهي البنوك والوسطاء والعقوبات الثانوية التي تجعل الوصول إلى المال مختلفاً تماماً عن امتلاكه على الورق. أين إذن تتركز الأموال؟ التقارير والمصادر المتاحة تقول إن الأصول الإيرانية تتوزع كالتالي: 20 مليار دولار في بنوك صينية، و15 ملياراً في العراق، و7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية ومثلها في الهند، و6 مليارات في قطر، وعشرة مليارات دولار في دول أوروبية واليابان والولايات المتحدة مجتمعة. هذه الخريطة لا تعني أن جميع الأموال قابلة للتحويل فوراً، فجزء منها عالق بسبب العقوبات، وجزء آخر بسبب نزاعات قانونية أو قيود مصرفية أو تفاهمات ثنائية مع الدول التي تحتفظ بالحسابات. ولذلك فإن الرقم المتداول للأموال المجمدة ليس بالضرورة مبلغاً واحداً جاهزاً للسحب، والرهان الآن ليس على الإفراج الكامل دفعة واحدة، بل على آلية تدريجية مرتبطة بتنفيذ التفاهم خلال مهلة 60 يوماً. طهران تريد سيولة تساعدها على تمويل الواردات الأساسية ودعم الاقتصاد، فيما تريد واشنطن الاحتفاظ بمفاتيح الصرف بيدها وأن تربط الانفراج المالي بالالتزام السياسي والأمني.

0: لذلك فإن المعركة حول الأموال الإيرانية المجمدة ليست محاسبية فقط، إنها اختبار مبكر للاتفاق نفسه. هل تتحول الأصول إلى نافذة إنسانية منضبطة أم إلى خلاف جديد بين حق إيران في أموالها ورغبة واشنطن في فرض شروط الإفراج عنها؟
1: في الشأن اللبناني، وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. قالت الخارجية الأمريكية أن الاتفاق الإطاري يوفر مسارا حقيقيا للخروج من أزمة طال أمدها، وينص على تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية من أجل لبنان بتيسير من الولايات المتحدة.
2: بعد جولات طويلة وشاقة امتدت على 4 أيام وخلافات كادت تعصف بالجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وبرعاية أمريكية، توصل الطرفان إلى اتفاق إطار عمل مشترك وقع في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي رمى بثقله في هذه الجلسة وهذه المفاوضات، اعتبر أن توقيع هذا الاتفاق ما هو إلا بداية، وأن لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به.
3: هذه هي البداية، لا يزال ينتظرنا الكثير من العمل مما يجب القيام به، ولا نستهين بأي شكل من الأشكال بصعوبة المهمة.
2: السفيرة اللبنانية في واشنطن أيضا عرضت غايات لبنان من توقيع هذا الاتفاق.
4: الإطار الثلاثي الذي وقعناه هو خطوة أولى نحو استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتأمين وقف الأعمال العدائية بشكل دائم ونهائي، وتمكين شعبنا من العودة إلى ديارهم، وكل اللبنانيين من العيش بسلام وأمن وازدهار.
2: بينما إسرائيل كانت تسعى لتثبيت أن مسار واشنطن هو المسار للحل بين لبنان وإسرائيل وليس المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. In this performance-based
5: trilateral framework agreement، بهذا الاتفاق الثلاثي القائم على الأداء، أخرجت إيران وحزب الله، وبات مسار السلام بين إسرائيل ولبنان مفتوحاً.
2: اتفاق إطار العمل المشترك والاتفاق الأمني الملحق به يعالج كثيرا من المشاكل العالقة بين لبنان وإسرائيل فيما يتعلق بالمسائل الأمنية والعسكرية. هناك آلية ستنشأ عبر الولايات المتحدة، وستكون هي شريك في هذه الآلية للتنسيق بين الجيش اللبناني والمطالب الإسرائيلية الأمنية. هناك أيضا جدولة للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، لكنها مرتبطة ومشترطة بجهود الحكومة اللبنانية وتقدمها في هذه الجهود في مسألة نزع السلاح وحصره بيد الدولة. وهذا الاتفاق، سواء اتفاق إطار العمل المشترك أو الاتفاق الأمني، من شأنه حسب وجهة النظر الأمريكية أن يصل إلى اتفاق أمني شامل بين لبنان وإسرائيل، ويبنى على هذا الاتفاق اتفاق سلام بين البلدين. أحمد هزيم، الجزيرة، من مقر الخارجية الأمريكية، واشنطن.
1: انضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي، ومن الجليل وديع عواودة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم ضيفينا. أبدأ معك سيد ترشيشي بالسؤال، في جزء مما سمعناه في هذا التقرير الذي عرضناه الآن، بتقديرك هل كانت المشكلة حقا طوال السنوات السابقة هي وجود إيران ونفوذها في لبنان؟
6: يعني الإسرائيليين يقولون ذلك، والأمريكيين يقولون ذلك، وبعض اللبنانيين أيضا يقولون ذلك. هو في الحقيقة أستاذنا، هذا الاتفاق الإطار، هذا في ظاهره وفي باطنه، هو أنه الوصول إلى اتفاق أمني ومن ثم اتفاقية سلام. الغاية منه يعني اتفاقية سلام بين لبنان وإسرائيل، كما قال مندوبكم في الخارجية مراسلكم. لكن في حقيقته هو يريد إقصاء الدور الإيراني والنفوذ الإيراني من لبنان عبر تجريد حزب الله من سلاحه وبكل ما يملك وكل مسائل مؤسساته وكذا. يعني في نصوص واضحة هذا الأمر. يعني هذا الغاية الأساسية في تقديري من هذا الاتفاق في بعده الإقليمي، هو إنهاء وجود الإيراني ليس في لبنان فقط، في المنطقة، وجود النفوذ الإيراني. وعنوان بوابة هذا النفوذ الإيراني هو لبنان. يعني

0: في تعتبر إيران أن لديها وجود على الشاطئ المتوسط من خلال تحالفها وحلفاء الموجودين في لبنان، من دون أن يعني ذلك أنه مثل ما يسموهن الآخرين أنهم هو وكلاء أو أزرع أو كذا، لأنه يوم طرح هذا الموضوع في مكان ما بين الأمريكيين في فترة سابقة، وليس في عندما طرح موضوع الأزرع كان الرد الإيراني أنه كمان عندكم أزرع أنت اللي هي تعبر عنها إسرائيل، فإذا كنتم تطلبون منا أنه نوقف دعم هذه فأوقفوا أنت دعمكم لإسرائيل التي تشن حروب في المنطقة. فهذا الأمر، هذا الأمر يعني يبني عليه الأمريكيون والإسرائيليون بناء يعني هادفا وشديدا يعني. ذلك إذا بتلاحظ كل الاتفاق، كل نصوص الاتفاق لا يندر أن لا يذكر فيها موضوع حزب الله والجماعات المسلحة وتجريدهم من السلاح ونزع سلاح وكذا. فهذا الغاية، هذا الغاية الأساسية من الاتفاق. يعني بيعتبروا بعدين موضوع عقد اتفاقية سلام بين لبنان وإسرائيل بيصير تحصيل حاصل، المهم أن نقضي على هذه القوة العسكرية. طيب، التي تواجه
1: هذه النقطة
0: إسرائيل
1: التي ذكرتها سيد ترشيش. نعم. أريد أن أقولها إلى ضيفنا من الجليل السيد وديع عواودة، وأسألك عما إذا كانت يبدو أنه بالفعل تم الاحتفاء بمسألة إخراج إيران من لبنان، ولكن السؤال هل نجحت بتقديرك إسرائيل في تجريد إيران من ورقة لبنان أم أنه من المبكر التسليم بذلك؟
2: نعم، تحية لك أخي محمد والأستاذ طارق ولكل المشاهدين. أولا ينبغي أن يقال أن هناك، نعم هناك احتفالية من قبل إسرائيل الرسمية وعلى رأسها نتنياهو، ولكن بينهم ازدواجين ينبغي أن يشار وأن نستذكر أيضا أن في هذه المرحلة إسرائيل اختلط الحابل بالنابل فيها الاعتبارات السياسية الداخلية بالأمن وبالمصالح القومية، لأن إسرائيل على موعد مع الانتخابات، ونتنياهو وأتلاف نتنياهو في مأزق كبير ينبع من أسباب كثيرة داخلية وخارجية، منها هذه الحرب على الجبهات المفتوحة ومنها لبنان التي تعرض فيها الجيش الإسرائيلي في الشهور الأخيرة إلى نزيف كبير. هل تستطيع إسرائيل أن تنجح في فصل لبنان عن إيران حسب هذا الاتفاق؟ دعني أقول لك أن الأمور بخواتيمها، هناك تفاصيل أولا لم ينشر بالكامل كيف ستطبق على الأرض،
1: لكنه فيما يقرأ حتى اللحظة هدف إسرائيلي، أليس كذلك؟
2: نعم بالتأكيد، حسب النص هذا النص يخدم إسرائيل في أكثر من نقطة. أولا كما تفضلت فصل إيران عن لبنان، وكان هذا ملف يعتبر مصدر قلق كبير في إسرائيل وإهانة حتى، أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذا الاتفاق كانت تعترف عمليا بوجود إيران كحامية للبنان ولحزب الله وما إلى ذلك. الأمر الثاني طبعا هو الانسحاب التدريجي، أن هذا الاحتلال لن ينتهي إلا بالتدريج وبشكل مشروط وشروط كثيرة وتدريجية. وهناك أيضا اعتراف ضمني بين إسرائيل وبين لبنان، ولكن مع ذلك وعودة إلى السؤال الجوهري، هل سيطبق هذا الاتفاق على الأرض؟ هل سيؤدي إلى تفكيك حزب الله من سلاحه؟ هل يؤدي إلى إخراج لبنان من لبنان ومن المنطقة؟ أنا أعتقد أولا بالنظر إلى تجارب الماضي تقول أنه علينا أن نتريث. على سبيل المثال الاتفاق اللي وقع بين لبنان وإسرائيل عام 83 بعدما اغتيال بشير جميل ومن خلال أمين جميل خليفته، وبين مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية في تلك الفترة. وكذلك الأمر الاتفاق أو القرار الأممي 1701 بعد حرب لبنان الثاني في 2006، بقي الاتفاقان حبرا على ورق ببساطة، لأنه لم يتطبيق البنود، بما في ذلك إسرائيل لم تحترم بنود هذه الاتفاقيتين. والآن يبدو المشهد وكأنه عرس وحفل زفاف بدون مشاركة العريس. حزب الله وإيران بعد كل ما حصل، وخاصة في الشهور الأخيرة حينما تبين أن الحرب فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة ولم يتم إخضاع إيران، وكذلك حزب الله فاجأ في الشهور الأخيرة، وهناك وقائع على الأرض تقول أن الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب مكلف ووجود إسرائيل هناك غير مريح. على خلفية كل ذلك ينبغي التريث والأخذ بالحسبان أن إيران إذا ما صممت على أن يكون هناك صلة لها في لبنان، وحزب الله بقي صامدا على موقفه، سيبقى هذا الاتفاق مصيره مثل ما كان مصير الاتفاقين السابقين، وكما قلنا الامتحان في التطبيق.
1: طيب سيد ترشيشي، هناك وجهة نظر أخرى مختلفة

0: مؤيدة جداً لما وقع، تتحدث عن أن ما يضر إيران على صعيد مصلحة حزب الله هو بالضرورة سيحقق مصلحة لبنان. إلى أي درجة هذا الصوت هو صوت له وزنه في الداخل اللبناني بتقديرك؟
1: يعني السلطة اللبنانية استاذنا هي أخذت قرار، ورئيس الجمهورية أعلن في أكثر من مناسبة عن ضرورة فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني بعد صدور المذكرة، وحتى أيام الاتفاق السابق اتفاق وقف إطلاق النار واللي على أثره قصف نتنياهو وارتكب ما سمي يومها مجزرة الأربعاء الأسود بنيسان على ما أعتقد في 8 نيسان الماضي. نعم صحيح، في بلبنان إلى جانب مسؤولين في السلطة في قوى سياسية تريد أن لا يكون لإيران دور، أو إذا كان ينبغي أن يكون هناك دور فأن يكون دور طبيعي عادي مثله مثل باقي شو اسمه. لكن في رئيس الجمهورية قبل أيام تحدث بإيجابية، كان تحدث بإيجابية أنه قال إذا جاءنا اتفاق وقف النار من وال يعني مساعدة لبنان على إنهاء الاحتلال من قوى وجهات معنا مش بما فيهم إيران، يعني تكلم بكلام إيجابي، خصوصا أنه كان تلقى اتصال من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وشرح له أنه ما قصد إيران من أنها اشترطت وقف إطلاق نار في لبنان حتى وقعت المذكرة مع الولايات المتحدة، وقال له أنه نحن يعني هذا تعبير عن دعم منا، نحن دعمكم، وبالنهاية أنتم كسلطة لبنانية أنتم من تفاوضون عن لبنان، نحن لا نفاوض عنكم بهذا الحدود يعني. وأنه صار في هيك أجواء شوي يعني ما زال التشنج من الأجواء اللي حصل نتيجة القرار بإبعاد السفير.
0: باختصار سيد ترشيشي، مسألة فصل المسارات التي توجه لها لبنان الرسمي والتي ذكرتها قبل قليل، هل ترى بأنه في اتجاه إيجابي لإيجاد حلول لمشاكل لبنان من خلال هذا الفصل؟
1: هلا هذا مرهون استاذنا بكيف ستتصرف السلطه، هل ستتمكن من تسويق هذا الاتفاق داخليا،
0: هل ستتمكن بتحديد
1: انه الولايات يعني انا في تقديري لا في يعني قد تواجه عقبات كبيره، لانه القوى المعارضه لهذا الاتفاق ليست قوى عاديه، يعني قوى تستطيع ان تغير في الاوضاع.
0: شكرا.
1: ولكن في كل الحالات أنا أعتقد أنه لازم تفتح الدولة حوار مع حزب الله وحلفائه
0: في المتابعة المسائل. بطبيعة الحال لتفاعلات هذا الاتفاق الإطاري الذي وقع بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية. شكرا لكم ضيفينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك من الجليل كان معنا وديع عوودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. في الفقرة التالية استعراض لكامل المسار الذي توسع فيه احتلال إسرائيل الأراضي اللبنانية منذ ما قبل الحرب الحالية. سلام خضر تستعرض هذا المسار.
2: سنحدثكم كيف حولت الجغرافيا والتوبوغرافيا والديموغرافيا ملف جنوب لبنان إلى واحد من أكثر الملفات تعقيدا في سياق حروب إسرائيل في الشرق الأوسط. يتشابك الملف ويتداخل مع ملفات إقليمية. سنبدأ القصة من 8 أكتوبر عام 2023. آنذاك انخرط حزب الله في مواجهة مع إسرائيل تحت عنوان جبهة إسناد لقطاع غزة. بعد اندلاع تلك المواجهة قال مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق السابق في حزب الله وفيق صفا إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كان يعتقد أن إسرائيل لن تتمكن من تحديد موقعه واغتياله. لكن الضاحية الجنوبية ستهتز في 27 سبتمبر عام 2024 بعملية جوية ضخمة أفضت إلى اغتيال نصر الله ولاحقا خليفته هاشم صفي الدين، وما بين العمليتين على العشرات من القيادات العسكرية والأمنية. شكل الاغتيال أولى محطات التحول على جبهة لبنان عبر هذه النقاط على خريطة جنوب لبنان. هي تلال 5 مرتفعة عن المناطق المحيطة بها احتلها الجيش الإسرائيلي بذريعة حماية أمن الحدود. بريا شهدت جبهة الجنوب هدوءا نسبيا بعدها دون أن تتوقف الضربات الجوية تحت عنوان حرية الحركة التي تمسكت به إسرائيل في اتفاق وقف الأعمال العدائية. لكن اغتيال المرشد الإيراني شكل محطة فارقة بالنسبة إلى حزب الله، أشعل الجبهة انتقاما لاغتيال المرشد كما قال في حينه. اشتعلت الجبهة وبدأت إسرائيل بتسليح جغرافيا لبنان، أطلقت عملية واسعة وأمطرت الجنوب وضاحية بيروت والبقاع بعشرات إنذارات الإخلاء القسري، واحتلت هذا الشريط الأصفر وسمته خط الدفاع المتقدم. وهذا هو السلاح الذي استخدمته إسرائيل ذريعة، صاروخ مضاد للدروع يستخدمه مقاتلو حزب الله في تصديهم للوحدات الإسرائيلية المتوغلة داخل الأراضي اللبنانية، يصل مداه إلى نحو 8 كيلومترات. لكن الجيش الإسرائيلي توغل بعمق نحو 10 كيلومترات وقدم قرابة 55 بلدة، ووصلت مساحة الخط الأصفر لنحو 600 كيلومتر مربع. وهذه هي مدينة بنت جبيل التي تقع ضمن الخط الأصفر، نسفها الجيش الإسرائيلي بشكل شبه كامل وتحولت إلى بقايا ما كانت يوما مدينة جنوبية بمقومات حياة واقتصاد محلي. سننتقل للقطاع الشرقي من ذلك الخط إلى هنا، إلى مدينة الخيام، احتلها الجيش الإسرائيلي وهدم ونسف غالبية الأحياء فيها. وقبل إتمام السيطرة الميدانية على الخط الأصفر، كان سكان من القرى والمدن اللبنانية من الحدود الدولية حتى مجرى نهر الليطاني نزحوا قصرا أكثر من 1,200,000 لبناني دخلوا ضمن أرقام النزوح. ومرة ثانية تعود إسرائيل لتسليح الجغرافيا بإنذارات وصلت إلى مدينة صور. في تلك المواجهة فاجأت هذه المسيرات التي يستخدمها حزب الله الجيش الإسرائيلي، هي مسيرات توجه بالألياف الضوئية وتحتوي على كاميرات تنقل الصورة لحظيا إلى المشغل. هذه المسيرات الصغيرة كبدت الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة دون أن توقف التقدم البري. اجتاز الجيش الإسرائيلي مجرى نهر الليطاني واحتل قلعة الشقيف استراتيجية، وأهمية المكان تكمن في طبيعته التي ترتفع عن سطح البحر وتتيح إشرافا ميدانيا على مستوطنات إصبع الجليل ونهر الليطاني وسهل مرجعيون والنبطية. ومن هذه النقطة الجغرافية بدأ الجيش الإسرائيلي محاولات التوسع باتجاه مرتفع استراتيجي ثاني شمال نهر الليطاني. هذه هي تلة علي الطاهر التي تكمل الوظيفة الميدانية لقلعة الشقيف وتسمح بالسيطرة النارية على كامل شمال الليطاني حتى ساحل مدينة صيدا. وبين تلك المحطات في المواجهة والقتال تكبد لبنان خسائر فادحة. قتلت إسرائيل أكثر من 4,000 لبناني، وأصيب نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية أكثر من 12,000 لبناني. أما مستويات الدمار نتيجة القصف الإسرائيلي والغارات والهجمات البرية فوصلت لتدمير قرابة 61,000 وحدة سكنية بشكل كامل تقريبا. وهناك قرى سويت بالأرض وقرى أخرى ومدن تطولها مستويات فظيعة من الدمار.
0: يشعر سكان جنوب لبنان بالصدمة من حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة مع استمرار عودتهم إلى مدنهم وقراهم.
3: لا يعودون كما غادروا، بل بخطوات مثقلة. أبو حسين لا يبحث عن منزل، بل عن أي شيء يقول له: هنا كان بيتي وهنا عاشت عائلتي.
4: نحن من هون من سنة 60 معمرين. ذكريات أهلي وولادي وأني، شو بدي، كل الذكريات لنا هون.
3: منزله الذي أسس فيه مع زوجته عائلة وحياة كريمة أصبح سماء مفتوحة، وفي السماء محكمة أعلى لكل من تسبب في هذا الركام. ورث أبو غسان تجارة من والده، يقف على العتبة التي وقف فيها والده طيلة عقود، لكنها صارت ركامة.
5: جانا 45 سنة نأسس عائلة ونظبط حالنا ونرتاح، جانا تحت الصفر، الحمد لله على كل شيء. لا بيتي ولا مصلحتي ولا المستودع ولا بيت أهلي ولا بيت خيي ولا مصلحة خيي، في شيء دمار. عم نحاول نلملم نشوف شيء من الذاكرة، ما في شيء.
3: أما ابنه غسان فيبحث في منزل العائلة المدمر عما هو أثمن، عن مستقبل دراسته، عن كتبه التي لم يتعلم فيها أن المدن تدمر.
6: شو عم تفتش؟ كتبة وكتاب مدرستي.
3: عباس لم ينتظر إذنا ولا وعودا، أتى ومعه إسمنت وإرادة ليعيد بناء ما تهدم حجرا حجرا، لأن الجدران هي التي تحيي الذاكرة وتحميها.
5: بيوتنا الأزاز المكسومة نزبطه والحيط المكسومة نرجع نعمره، وما نوقف عجرينا، واقفين عجرينا بأي طريقة من متبوب لحم الحي.
3: لم يدمر هذا المكان اليوم فقط، دمر من قبل وأعيد، وفي كل مرة كانت ذاكرة العائدين هي التي ترسم خريطة المستقبل من جديد.
7: قيل يوما إن المدن تموت حين يغادرها أهلها، ولعل العكس صحيح أيضا، فهي تولد حين يعودون، ومعهم تتنفس المدن والقرى من جديد. إيهاب العقدي، الجزيرة، صور، جنوبي لبنان.
0: الآن إلى الزميل جلال شهدة وفقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على عودة التوتر إلى مضيق هرمز.
8: مرحبا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة وضع مضيق هرمز شريان الطاقة العالمي الذي عاد إلى الواجهة واجهة التوتر مع تجدد استهداف سفن الشحن مقابل إعلان سلطنة عمان فتح ممر بحري مؤقت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، مؤكدة أن الخطوة تأتي لضمان حرية الملاحة وفق القانون الدولي وسط ترحيب خليجي ودعم أمريكي. في المقابل تتمسك طهران بأن أي ترتيبات للملاحة يجب أن تتم بالتنسيق معها، ولوح الحرس الثوري بتعليق العمل بالمسارات الموازية مؤكدة أن العبور الآمن لا يمكن ضمانه خارج المسارات التي تعلنها. وبين الخطوة العمانية والرفض الإيراني وبين تمسك واشنطن برفض أي رسوم أو قيود على العبور تطرح الأسئلة، ماذا سيضيف الممر البحري المؤقت الذي أعلنت عنه مسقط وأي أثر لذلك على تأمين الملاحة وخفض التوتر؟ أم أن مضيق هرمز يتجه إلى مرحلة جديدة من التجاذبات قد تهيمن على 60 يوما التي ستتواصل فيها المفاوضات؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهم إيران، سلطنة عمان، الولايات المتحدة والمنظمة البحرية الدولية. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله نائب وزير خارجية إيران كاظم غريب أبادي بأن العبور الآمن من مضيق هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتبارات إيران، وأضاف أن أي إطار ذي مصداقية بشأن مضيق هرمز يجب أن يتم بالتنسيق مع طهران وفقا للبند 5 من مذكرة التفاهم. أما وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي فقال إن بلاده تطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية لتأمين الملاحة البحرية بموجب القانون الدولي، وأشار إلى أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور، وقد عبر مجلس التعاون الخليجي عن دعمه لتوفير سلطنة عمان ممرا مؤقتا في مضيق هرمز. ماذا عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن العبور في مضيق هرمز يجب أن يعود إلى الوضع الذي كان عليه قبل الحرب، ورفض روبيو دفع أي أموال مقابل المرور في مضيق هرمز بغض النظر عن مسمى أو طريقة الدفع، قائلا إن بلاده لن تتسامح إزاء ذلك. من جهته قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز وجود مسارين للخروج من مضيق هرمز، الأول تتحكم فيه إيران وتتحكم الولايات المتحدة وسلطنة عمان في الآخر، وأكد أنه يجب أن لا يستخدم الشحن البحري ورقة ضغط في أي صراع جيوسياسي. على ضوء طبعا كل هذه التصريحات والتطورات نطلع أكثر على تفاصيل الممرات البحرية في مضيق هرمز معك الزميل صهيب. صهيب، ما هي التطورات والإجراءات التي اتخذت حتى الآن؟
9: الآن نحن جلال نتحدث عن صح التعبير شد وجذب بين الجانبين. كان هناك اتهامات يوم أمس للحرس الثوري الإيراني باستهداف سفينة، اليوم الرئيس الأمريكي يتحدث عن الموضوع، الإيرانيون يصدرون بيانات فيما يتعلق بالممرات البحرية، العمانيون يصدرون بيانا وخريطة. لكن بالمجمل إذا كنا نتحدث عن هرمز، نحن نتحدث الآن عن ثلاث مسارات أساسية تتحرك في داخل مضيق هرمز. المسار الأول وهو المسار العماني، وهو الموازي والمحاذي لجزيرة مسندم العمانية، بمعنى أننا نقترب كثيرا من الأراضي العمانية،
8: ما يسمى بالممر الجنوبي.
9: هذا الممر الجنوبي، الممر الذي أعلنت عنه منظمة البحرية أو الأمن الملاحي العماني بالتنسيق مع المنظمة الدولية للملاحة البحرية. الممر الثاني هو الذي أعلن عنه الإيرانيون، وهما ممران للإيرانيين. الممر الأول هو ممر يمر عبر جزيرة لارك بين لارك وقشم، والممر الثاني جنوب جزيرة لارك مباشرة ومن ثم قشم. هذان الممران يقول الإيرانيون عنهما أنهما الممران الأساسيان لحركة السفن، بالإضافة للممر الطبيعي أو الممر الدولي المعروف الذي يمر في منطقة الوسطى بين المنطقتين. إذن نحن نتحدث عن ثلاث ممرات: الممر الدولي المعروف، الممرات الإيرانية، والممر العماني. الآن الإيرانيون يقولون بأن أي سفينة لا تمر عبر الممرات الإيرانية وبالتنسيق مع البحرية الإيرانية تتحمل كامل المسؤولية عن الملاحة، لأنهم يقولون أيضا أن كامل المنطقة مزروعة بالألغام، لذلك يجري الحديث كثيرا عن الألغام ووضعت قضية الألغام في الاتفاق. اليوم وقبل قليل يتحدث الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية عن أن هذا الممر الجنوبي الذي تم استحداثه خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية تم من خلاله إجلاء أكثر من 115 سفينة على متنها 2500 بحار، ولكن في الوقت نفسه نحن نتحدث لازلنا عن أكثر من 600 سفينة لا تزال عالقة في المضيق، وخلال هذه الفترة قتل 14 بحارا. كل هذه الأرقام بناء على حديث الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، وبالتالي نحن نتحدث عن هذه الأزمة. الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية يقول أنه رغم فتح هذا الممر الجنوبي خلال الأيام الماضية إلا أن معظم السفن لا تزال تتحرك ضمن الممرات الإيرانية. بطبيعة الحال أنا أأمن، لأن الإيرانيين يهددون دون كل من يتحرك خارج هذه المسارات بالضرب، أو على الأقل يتحملون المسؤولية. والآن نحن نتحدث عن مرحلة شد الأصابع، شد الحبل أو العض على الأصابع بين الطرفين. من الذي سيثبت كلمته؟ هل ستبقى السفن تتحرك في الممرات الإيرانية، أم نتحدث عن الممر الجنوبي، أم تعود الحركة للممر الطبيعي داخل هذه المسارات أو داخل هذه المنطقة؟ لازلنا نتحدث عن عملية شد بين الأطراف، من الذي سيفرض كلمته في النهاية؟
8: شكرا لك صهيب على هذه التفاصيل والمعطيات، سنناقشها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور مرحبا بك، ولكن قبل النقاش إذا سمحت لنا دعنا نستعرض أولويات الأطراف والتحديات التي تواجهها. إيران تنظر إلى المضيق باعتباره ورقة لإعادة تموضعها الإقليمي كاملا، وتسعى إلى تثبيت دورها في إدارة الملاحة عبر المضيق، حيث تجدد طرح فرض رسوم على عبور السفن، وهو ما يواجه برفض إقليمي ودولي، فضلا عن اصطدام هذا الطرح بعقوبات قانونية، بل بعقبات عفوا قانونية دولية. كما أن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن نصت على أن يفتح المضيق لستين يوما دون رسوم ودون أي عقبات. سلطنة عمان تسعى إلى إبقاء المضيق مفتوحا وآمنا أمام حركة السفن دون رسوم للعبور، انطلاقا من التزامها بالقانون الدولي، كما تؤكد وبما يحافظ على استقرار أحد أهم الممرات البحرية في العالم، كما تشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي في أولوية انسياب صادرات النفط والغاز دون أي اضطرابات. أما الولايات المتحدة الأمريكية فتركز على ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان أمن الطاقة، باعتبار المضيق جزءا من أمن الطاقة العالمي واستقرار سلاسل الإمداد، في حين ترى المنظمة البحرية الدولية أن المضيق يجب أن يفتح وأن لا يستخدم الشحن البحري ورقة ضغط، وهي تركز على ضمان سلامة البحارة وتتفاوض مع أطراف عديدة في المنطقة لتقديم ضمانات بعدم تعرض السفن للتهديد. دكتور محجوب، طالما أن المذكرة تذكر كيف يجب أن يدار مضيق هرمز خلال 60 يوما، وطالما أن هناك تدفق للسفن وناقلات النفط، لماذا إيجاد مسار بديل بعيدا عن التنسيق مع إيران؟
10: أولا، المسار البديل هو عبارة عن محاولة من الدولة الشاطئة المشرفة على المضيق وهي عمان من الاستفادة من مجالها الجغرافي الحيوي والممر المتاح لها في أن تسهل مرور السفن، حيث لا يوجد ألغام، وبالتالي يمكن أن تحقق أولا انفراجها في أسعار الطاقة وتخفيف ما يسمى بالازدحام في منطقة المضيق. يبدو أن إيران تلقفت ذلك بغير هذا المعنى. يبدو أن إيران تلقفت هذا هو محاولة تدريجية لسحب ورقة المضيق منها بشكل معين، بحيث يصبح هناك بديلا يخفف من أهمية ورقة المضيق. ولذلك الحقيقة الإجراء العماني وجه بهذا الرد الإيراني. هناك ملاحظة أخرى تذكرنا بمحاولة ما يسمى الحرية 1 والحرية 2 التي قامت بها الولايات المتحدة. يبدو أن إيران تربط بين ما حصل في عمان وما حصل في المياه الإقليمية لعمان وما حصل ذلك الوقت من أنها محاولة أمريكية أيضا لسحب الورقة المضيق منها. ولذلك نشاهد هذه الحرب الكلامية الإيرانية القوية على هذه الخطوة العمانية.
8: دكتور، يبرز هذا التطور على ضوء ما فهم بأنه خلاف ما بين إيران وسلطنة عمان التي يجب أن يتفقا على إدارة المضيق، خلاف حول الرؤية لإدارة هذا المضيق. هذا العامل كيف يمكن أن ينعكس على فترة 60 يوم من التفاوض؟
10: هو الأصل كما تفضلت جلال، الأصل 60 يوم أن لا يحصل شيء، الأصل أن يفتح المضيق وأن يتم إزالة كل الألغام وأن تكون حركة الملاحة بشكل شبه اعتيادي، مع نهاية 60 يوم تصبح تدفق أقرب إلى ما كان عليه في 27 من فبراير. لكن لا يبدو الأمر كذلك بالنظر إلى أنه إيران ليس هنالك أولا أي جهود لإزالة الألغام، ما من جهد إيراني واضح في هذا، وما من خطة إيرانية، وما من معلومات الحقيقة في هذا الموضوع. وبالتالي ذهاب عمان إلى هذه الخطوة وهي تعتبر أحادية تشبه الخطوة الإيرانية التي قامت بها من قبل، وبالتالي لماذا تعترض إيران على خطوة هي قامت بها من قبل عندما قررت أن تمرر السفن من المسار الأقرب لها بين قشم وخارق؟ وبالتالي هذا إجراء قامت به إيران أصلا. لكن هنا دعني جلال أركز على قضية أساسية. إيران يبدو أنها تريد طرح ورقة المضيق كورقة تحقق من خلالها جملة من مصالحها السياسية والقومية والأمنية تماما، وعامل ردع تماما كما فعلت أمريكا بعد الحرب على الإرهاب في أحداث سبتمبر، وتماما كما فعلت إسرائيل بسابع من أكتوبر. هي تقارن نفسها بين هذين البلدين وتريد حالة ردع شاملة كاملة مانعة من الاعتداء عليها من مصالحها بشكل كامل، ويبدو أنها تطرح ورقة المضيق بشكل أعنف كل مرة مما سبق.
8: أين يضع طهران هذا دكتور؟ لأن هناك الآن بدأ يتشكل لا أريد أن أقول تحالف، ولكن تتشكل رؤى دولية بأن إيران الآن من خلال ما تفضلت به التمسك بمضيق هرمز، ومنظمة البحرية الدولية أشارت لأنه لا يجب استخدام الشحن التجاري ورقة سياسية. أين يضع هذا طهران؟
10: نظريا يحاصر إيران، نظريا يعزل إيران، لكن كلها إجراءات بلا مخالب، بلا إجراءات قانونية. ماذا ستفعل هذه الدول؟ لاحظنا الولايات المتحدة لم تستطع أن تجذب الناتو ولا تستطيع جلب الدول الأوروبية. 40 دولة اجتمعوا لعمل شيء حتى الآن يتحدثوا عن إزالة الألغام. ما من جهد دولي وبلغة السياسة ما من مخالب يمكن أن تقال لإيران افعلي وإلا حصلها، هذا غير موجود. وبالتالي إيران ستذهب إلى أبعد ما دام هنالك هذا الضعف والهشاشة في الموقف الدولي الذي لا يتبع أقواله لأفعال.
8: بأول موقف سياسي رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب أشار إلى أن إيران الحرس الثوري استهدف بمسيرات سفينة الشحن التي ترفع علم سنغافورة. إلى أين نمضي دكتور في هذه الأيام الحساسة؟
10: نحن أمام جملة من المطبات الكبيرة، وهذا يطرح سؤال: أين اللجان الفنية التي تعمل؟ أين الخط الساخن الموجود؟ لماذا لم يتم الحل المشكلة دون الذهاب إلى إذا حصل السيناريو مرت السفن عبر الممر العماني لماذا لم يعمل الخط الساخن الإيرانيون ويتواصلوا مع الأمريكيين ويحاولوا أن يحلوا المشكلة؟ لماذا ذهبوا إن صدقت الرواية الأمريكية في القصف؟ لماذا ذهبوا إلى خيار القصف؟ وبالتالي هذا يطرح قضية أساسية حول الديناميكيات تنفيذ هذه المذكرة التفاهم إلى أي مدى هي فعالة؟ هل هناك فعلا مستويات من الثقة؟

0: ثقة بين الولايات المتحدة وإيران أن يفتحوا الخطوط على بعض ويتحدثوا في القضايا، يبدو هذا غير موجود.
1: دكتور، التفاوض يحتاج إلى هدوء. عودة التوتر إلى مضيق هرمز ممكن أن ينعكس على ملفات أخرى مثل النووي، ترقيق النووي عالي التخصيب وما شابه؟
0: بدون شك. أصلا إحنا نرى الآن توتر في الملف النووي. غروسني يتحدث عن مشكلة أساسية الآن فيما يتعلق بقبول إيران بالمفتشين، والاتفاق النووي سيحدد من هم المفتشون. نحن أمام أزمة في الملف النووي، أزمة في استعادة الأموال الإيرانية، أزمة في موضوع رفع العقوبة، كلها أزمات الحقيقة. معنى ذلك أنه الملفات الحقيقة جلال مترابطة ببعضها. الموضوع في لبنان لم يحصل شيء، وبالتالي كل نحن عمليا لا أقول أننا في المربع الأول، تحركنا ولكن مسافة بسيطة لنجد هنالك مجموعة من العراقيل، ولكن ما من إجراءات لحلها بسرعة.
1: ذكرت أنها إجراءات بلا مخالب بحسب وصفك، كيف تتوقع رد الفعل خاصة إذا ما استمرت إيران بهذا النهج في مضيق هرمز؟
0: أنا باعتقادي العالم حتى الآن يعني قدم من نفسه ضعفا كبيرا جدا، وإيران ستذهب إلى أقصى درجة ممكنة في استعمال ورقة المضيق وإن لم يعجب العالم ذلك. إذا لم يكن هناك استجماع للمجتمع الدولي بأدوات معينة تقف أمام إجراءات الإيرانية، إيران ستذهب أكثر من ذلك، لأنه بالمحصلة هي ترى بأن خسائر العالم رفع التكلفة الذي فرضته في اليوم الأول تريد إدامته حتى تحقق ما تريد هي وفق قراءتها للمشهد، وباعتقادي هذا سيعقد الأمر أكثر.
1: شكرا لك الدكتور محجوب الزويري. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مستمرون معكم مشاهدينا في تغطيتنا للتطورات في مضيق هرمز وللإعلان عن توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن غارات على مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية، وقالت إن الضربات على إيران تأتي ردا على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات ليست استئنافا للعمليات القتالية واسعة النطاق. وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن واشنطن ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، لكن العنف سيقابل بالعنف. كما قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بعدم فرض أي رسوم على السفن في مضيق هرمز، مضيفا أن التقارير التي تفيد بفرض رسوم مزيفة وتحريضية. في طهران، نقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله إنه استهدف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي. وأضاف الحرس الثوري أنه إذا تكرر العدوان فإن الرد سيكون أوسع من ذلك. في الشأن اللبناني، وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. وقالت الخارجية الأمريكية إن الاتفاق الإطاري يوفر مسارا حقيقيا للخروج من أزمة طال أمدها، وينص على تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية. وأضافت أن الاتفاق يمكن إسرائيل من العودة إلى حدودها بمجرد زوال التهديد المحدق بمواطنيها، كما يؤسس لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية. من جهتها، قالت الرئاسة اللبنانية إن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي فقد قال إن إسرائيل ستسمح بتمكين الجيش اللبناني من بدء السيطرة على منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان، وأضاف أن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاحه. هذه المستجدات مشاهدينا نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلينا. ينضم إلينا من طهران عدنان بوريني، ومن بيروت أدهم أبو الحسام، ومن رام الله مدير مكتب قناة الجزيرة وليد العمري. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك عدنان، يعني ابتداء برصد للمشهد والوضع الآن في إيران بعيدة تلك الضربات الأمريكية.
3: لم تعقب المشهد أي تصريحات جديدة محمد، لكن ربما نستطيع القول أننا أمام اختبار حقيقي لما جاء في مذكرة التفاهم وفي مخرجات اجتماعات سويسرا. نتحدث بشكل أساسي عما أعلنه الحرس الثوري والتلفزيون الإيراني فيما يتعلق بالهجمات الأمريكية التي استهدفت ميناء بمدينة سيرك جنوب إيران، بالإضافة إلى موقع في جزيرة قشم. الهجوم على مدينة سيرك استهدف برج اتصالات بحسب ما أعلن التلفزيون الإيراني. بعد ذلك قال الحرس الثوري إنه استهدف مواقع أمريكية ردا على هذه الهجمات الأمريكية، مشيرا إلى أن أي استهداف أمريكي جديد سيرد عليه بهجمات أوسع. انتهى المشهد عند هذه النقطة عمليا، لكن يبقى الأمر اختبار عمليا للمخرجات فيما يتعلق باجتماعات سويسرا. لماذا محمد؟ لأن اجتماعات سويسرا أفردت في واحد من البنود وجود خط اتصال مشترك لمتابعة التطورات في مضيق هرمز في حال وقعت أي أحداث هناك، لعدم تعقيد المشهد فيما يتعلق بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وبالمسار الدبلوماسي عموما. مبتدأ المشهد هذا محمد هو عمليا ما كان يحدث بالأمس عندما تم الحديث عن استهداف سفن في مضيق هرمز، سفن تجارية. لم يكن هناك إعلان إيراني مباشر لا من الحرس الثوري ولا من القوات المسلحة الإيرانية عن استهداف هذه السفن، لكن كانت هناك بيانات متكررة سواء من الحرس الثوري الإيراني، من هيئة مضيق هرمز الإيرانية، وحتى من الخارجية الإيرانية، تحدثت عما يجب أن يسير عليه الوضع في مضيق هرمز، في إشارة إلى أن السفن التي تريد الدخول والخروج المضيق ينبغي أن تلتزم بالمسارات التي حددتها إيران، وبأن وجود أي مسارات بديلة هو أمر مرفوض بالنسبة لإيران. هذا الأمر تحيله إيران لمذكرة التفاهم وتحديدا للبند الخامس الذي يقول بأن مضيق هرمز سيفتح بكلا الاتجاهين بعد توقيع مذكرة التفاهم، لكن عمليا ضمن المسارات التي تحددها طهران لمدة 30 يوم تحدد فيها أو تقوم فيها طهران بالترتيبات اللازمة وإزالة العوائق طبعا. وخلال هذه الفترة يفترض أن تجري اجتماعات وترتيبات إيرانية وعمانية لتحديد مستقبل إدارة مضيق هرمز وكيف سيكون عليها الوضع خلال هذه المدة طبعا، وأكثر ربما نستطيع الحديث عن 60 يوم بحسب مذكرة التفاهم، لن تكون هناك رسوم، ولكن هذا ما يشير إليه البند الخامس بشكل دقيق. وبالتالي إيران تقول ينبغي أن يكون الوضع في مضيق هرمز ضمن ما أقره هذا البند. الآن ما قالته أيضا اجتماعات سويسرا بأنه في حال وقعت أي خلافات أو أي أحداث في مضيق هرمز في هذا السياق ينبغي أن يكون هناك خط اتصال مشترك يجمع الولايات المتحدة الأمريكية، يجمع إيران، ويجمع الوسيطين الباكستاني والقطري لحل حلة الأمور. هذا الأمر عمليا تقول فيه طهران بأنها تلتزم مقابل التزام الطرف الآخر، وبالتالي نحن نتحدث عن وضع لا يعتقد بالمبدأ محمد أنه سيؤثر على مسار تنفيذ مذكرة التفاهم، ولكن لا يمكن أيضا فصلوا عن مسار هذه المذكرة وتنفيذ بنودها بشكل دقيق.
2: نعم عدنان، إذا ما ذهبنا إلى شأن ليس ببعيد وهو إن كان هناك أي تصريحات صدرت حتى اللحظة إزاء الاتفاق الإطاري الذي أعلن ما بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، والذي يمس بشكل مباشر أيضا تلك التفاهمات الأمريكية الإيرانية.
3: الموقف الإيراني فيما يتعلق بهذا المشهد حتى هذه اللحظة لا توجد تصريحات فيما يتعلق بهذا الأمر، ولكن الموقف فيما يتعلق بهذا المشهد محمد هو عمليا موقف إيراني واضح أيضا منسجم مع سياق مذكرة التفاهم مرة أخرى البند الأول. طهران عندما وقعت هذه المذكرة قالت إن أهم بند فيها هو بند وقف الحرب في ووقف اطلاق النار في كل الجبهات، باعتبار أن الاتفاق بالأساس هو اتفاق وقف حرب لبدء مسار المفاوضات. لذلك كانت تشدد في التصريحات التي شهدناها خلال الأيام الماضية بل وحتى منذ توقيع المذكرة بأن هذا الالتزام هو على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية بوقف اطلاق النار في لبنان بشكل كامل. قضية الانسحاب الإسرائيلي وقضية كانت هناك إشارات عمليا بأن أنها وضعت ضمنا في المذكرة في إشارة إلى السيادة اللبنانية الكاملة على أراضي لبنان، وبأن تكون هناك آلية لضمان ذلك. ولكن عمليا هناك أقوال أو حديث بالنسبة للكثيرين بأن هذا الموضوع ترك بشكل أو بآخر لمساحة خارج مساحة المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وبالتالي موقف إيران المبدئي إنجاز التعبير من هذا الموضوع رسميا على الأقل، نحن نتحدث عن مطلب يقوم على أساس وقف إطلاق النار والهجمات الإسرائيلية على لبنان والانسحاب الإسرائيلي.

0: شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة عدنان بوريني مراسلنا من طهران. الآن نرصد الموقف أو آخر التصريحات السياسية بعيدة هذا الاتفاق الإطاري الذي وقع ما بين لبنان وإسرائيل في واشنطن مع مراسلنا في بيروت أدهم أبو الحسام. إليك أدهم.
1: محمد، في الواقع يعني لبنان الرسمي ينظر إلى هذا

0: أساسية بانسحاب كامل لقوات احتلال الإسرائيلي وأيضا استعادة الأسرى انتشار الجيش. ولبنان الرسمي يعني تحدث مرارا وتكرارا بأن مسار مفاوضات واشنطن هو الطريق الأقصر والأقل كلفة لتحقيق الأهداف الوطنية اللبنانية. السفارة اللبنانية في واشنطن تحدثت بأن إطار الاتفاق هو إنجاز وخطوة أولى نحو استعادة سيادة لبنان على أراضيه بشكل كامل وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وأيضا مبدئيا ضمان وقف الأعمال العدائية. الرئيس عون قال بأن إطار الاتفاق هو يعني يعتبر تثمين لتضحيات اللبنانيين ليعودوا إلى أراضيهم بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل سيادة الدولة. رئيس الوزراء أيضا نواف سلام تحدث بأن يعني ما يتوجب على لبنان الرسمي في اتفاق الإطار هو ما تم التوافق عليه من جميع اللبنانيين في اتفاق الطائف. ويعني هذا الاتفاق في مضمونه وفي خطواته يهدف إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وأيضا استعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها. إضافة إلى يعني الحديث من لبنان الرسمي عن أن هذا الاتفاق ينص على مرحلتين تجريبيتين تشملان انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش ونزع السلاح غير الحكومي. ولكن كيف يعني حتى هذه اللحظة تغيب تفاصيل جوهرية.
1: نعم أدهم، كيف تفاعل داخل اللبناني تحديدا الفاعل على الأرض هو حزب الله مع هذا الاتفاق الإطاري؟
0: حزب الله يعني بشكل قاطع يجدد موقفه ويرفض هذا الاتفاق وما تم التوقيع عليه ويجدد رفضه للمفاوضات المباشرة. وكان هناك أيضا البارحة يعني مسيرات احتجاجية محدودة لشبان على دراجات نارية هتفوا ضد توقيع هذا الاتفاق، إضافة لموقف حزب الله الذي يعني تكرر طيلة الأيام الماضية منذ بداية الحديث عن اتفاق مسار واشنطن، يرفض المفاوضات بشكل مباشر وطالب مرارا وتكرارا السلطة اللبنانية بالبناء على ما تم التوصل إليه ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وخصوصا ما صدر عن اجتماعات سويسرا والبناء عليه لإنهاء الاحتلال بشكل كامل على حد تعبيره. كما أن حزب الله كان له أيضا تصريحات البارحة فيما يخص مرتفعات علي الطاهر والحديث من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عن السيطرة عليها. حزب الله نفى بشكل قاطع بأن يكون الاحتلال الإسرائيلي متواجد في تلك المرتفعات. إذن محمد نحن الآن يعني الشارع ينظر إلى هذا الاتفاق أيضا بصورة ضبابية لغياب الكثير من التفاصيل. هل يوجد يعني جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي؟ ما هي المناطق التجريبية المنطقتين التي سينسحب منهما الاحتلال الإسرائيلي وما هو الجدول الزمني لذلك؟ كيف سيتم تطبيق وما هي آلية هذا الاتفاق؟ من هي اللجنة ومما ستتشكل اللجنة التي أيضا ستشرف على تطبيق هذا الاتفاق؟ كل هذه الأسئلة تضع هذا الاتفاق في يعني غياب التصريحات الرسمية من لبنان الرسمي بشكل واضح، يضع المشهد بحالة من الضبابية والكثير يعني من الأسئلة. نعم التي تطرح هنا في بيروت ومدى نجاعة هذا الاتفاق مع ما تم الاتفاق عليه ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
1: سنكون له بالمتابعة. ولكن أخيرا أذهب معك إلى مسألة الأوضاع العامة في لبنان بعيدة تلك الاحتجاجات التي تحدثت عنها وإغلاق طرقات من بينها طريق المطار، كيف هو الوضع الميداني اليوم عقب هذه الاحتجاجات؟ وكذلك إن كان هناك أي تفاصيل حول الجنوب اللبناني.
0: فيما يخص طريق المطار ويعني ما حدث البارحة، ما رصدناه يعني أن الجيش اللبناني قوات الأمن اللبنانية انتشرت يعني بسرعة وأقامت حواجز ونقاط تفتيش. يعني دامت الاحتجاجات ربما نصف ساعة ومن بعدها هذه الجموع يعني تم فضها ومال الوضع إلى الهدوء عموما داخل بيروت. فيما يخص الجنوب اللبناني الهدوء يسود كافة قطاعات جنوب لبنان، لا يوجد ولم يرصد أي غارات من مسيرات إسرائيلية أو حتى أي حالات لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضمن يعني نوع من التوتر الذي تحدثنا عنه محمد وعدم الثقة من قبل

0: المدنيين والنازحين بالعودة بشكل كامل إلى جنوبي لبنان، كون أن الكثير من التفاصيل كما تحدث محمد ما زالت غائبة، ولا يوجد يعني ثقة بقوات الاحتلال من أن تخرق هذا الاتفاق، وربما يعني الخوف من أن يعود التصعيد مرة أخرى مع رفض حزب الله القاطع لهذه أو ما تم التوصل إليه وتوقيع اتفاق الإطار، وأيضا يعني ضبابية المشهد حتى هذه اللحظة.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من بيروت أدهم أبو الحسام. لا نتحول إلى رام الله مع مدير مكتب الجزيرة هناك وليد العمري. أهلا بك وليد، نرصد معك أبرز المواقف الإسرائيلية حيال الاتفاق الإطاري الذي وقع مع لبنان.
2: أبرز المواقف هو ما أعلنه رئيس الحكومة نتنياهو هذه الليلة، حيث بدأ بتسويقه كإنجاز كبير، والقراءات الإسرائيلية سواء على مستوى المعالجات والخبراء والتصريحات ترى أن هذا الاتفاق يؤسس لثلاث مبادئ بالاتفاق الشامل وهي في صالح إسرائيل. الأول هو قضية الاعتراف المتبادل المتوقع بين لبنان وإسرائيل، والثاني بأنه يفصل إيران وحزب الله عن الساحة اللبنانية، بمعنى أن إسرائيل تأمل أن يفصل ساحة لبنان عن ساحة إيران. لكن المبدأ الثالث الذي يؤسس له، وهو على ما يبدو ما أكسب هذا الاتفاق تقديرات إسرائيلية بأنه إنجاز، هو أن الاتفاق لا يدعو لانسحاب فوري ومباشر من المناطق التي يحتلها من لبنان، ولا حتى المناطق المرشحة كي تكون تجريبية، ويشترط ذلك بنزع سلاح حزب الله. على هذا الأساس يرى الإسرائيليون، ووفق ما أعلنه نتنياهو الليلة الذي سارع إلى إصدار بيان يرحب به بالاتفاق ويعتبره إنجازا كبيرا، يرون فيه بالفعل بأنه إنجاز قد يجسد ما يصفونها بمكتسبات وانتصارات التي حققها الجيش عسكريا في لبنان، كي لا تبقى دون أي مضمون سياسي. هذا الوضع من ناحية إسرائيل ومن ناحية نتنياهو على وجه الخصوص، هو يخدمه أيضا في الانتخابات، لأنه في نهاية المطاف هناك قراءة إسرائيلية تتوقع أن الولايات المتحدة قد تذهب إلى إنهاء هذه الحرب مع إيران وأيضا مع لبنان وحزب الله، كما فعلت في الحرب مع العراق عام 91 بمؤتمر دولي يضم المزيد من الدول العربية إلى الاتفاقات الإبراهيمية، ولا يستبعدون أن يكون ضمنها أيضا لبنان وربما سوريا ودول أخرى خليجية. لذلك نتنياهو يضخم من أهميته في هذه المرحلة، وهو أيضا ما يردده الكثير من المسؤولين. إلى ذلك كانت هناك تصريحات إسرائيلية من مسؤولين قد حاولت أن تظهر بأن الاتفاق لن ينتهي بإجبار إسرائيل على الانسحاب من لبنان إلى أن يتم نزع سلاح حزب الله بالكامل.
1: وليد، أذهب معك إلى مسألة هي الرؤية التي تدعمها إسرائيل. ما طبيعة الرؤية التي تدعمها إسرائيل لنزع سلاح حزب الله، خصوصا أنهم طالما يشيرون إلى هذا الأمر وإلى مسألة إزالة التهديدات لإسرائيل؟
2: نعم، وكان هذا الهدف الأول الذي قد أعلنه نتنياهو وحكومته عندما بدأت الحرب ضد لبنان، وهو تحقيق نزع سلاح حزب الله. لذلك الرؤية الإسرائيلية هي تتمثل بأن تكون هناك آلية أو جهاز تشرف عليه وتديره الولايات المتحدة وتشارك فيه الحكومة اللبنانية، لأن التقديرات في إسرائيل بأنه عسكريا لن يكون بمقدور الجيش الإسرائيلي نزع سلاح حزب الله في لبنان على أساس المعارك التي كانت سابقة. لذلك هم يدفعون باتجاه أن تكون هذه الآلية. لكن نتنياهو يدرك أيضا بأن خياراته بالتعامل مع ما تطرحه الولايات المتحدة، هذه الخيارات أصبحت صفرية. هو من ناحية لن يعدم الحيلة من أجل محاولة تخريب كل هذه الجهود، سواء على صعيد الدبلوماسي مع لبنان أو الصعيد الحل الدبلوماسي مع إيران. لكن في الوقت نفسه هو يدرك جيدا بأنه لن يستطيع التحرك بدون أن يكون هناك ضوء أخضر أمريكي، خاصة على خلفية توتر العلاقة بينه وبين الرئيس الأمريكي ونائبه.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة من رام الله. هذه التفاصيل والمستجدات.

0: نأخذها لمساحة النقاش مع ضيوفنا. ينضم إلينا من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن واشنطن باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. أبدأ معك سيد باتريك بالسؤال الذي يطرح اليوم. ينظر إلى واشنطن في ذلك الاتفاق الإطاري الذي أعلن خلال الساعات الأخيرة ما بين لبنان وإسرائيل على أنها رجحت ربما الكفة لصالح إسرائيل في هذا الاتفاق، هل تتفق مع ذلك؟
1: أعتقد في هذه المرحلة الولايات المتحدة بشكل صريح في هذه العملية، عملية لبنان وإسرائيل. الولايات المتحدة قدمت أفضل ما لديها كجهة وسيطة من أجل السلام، جهة وسيطة من أجل الوصول إلى اتفاق بلبنان. الولايات المتحدة وبشكل متواصل بإدارة دونالد ترامب قالت إنها تريد أن يكون لبنان ذو سيادة، لبنان حر، لبنان بحزب الله مجرد من سلاحه، وكذلك حر من أي فاعلين آخرين بما في ذلك إسرائيل. هذه الخطوة هي خطوة كبيرة، وبالتالي فإن الزمن لوحده بإمكانه أن يفينا بما سيتمخض فيما بعد.
0: سيد أصلاني، هذا الإطار أو اتفاق الإطاري الذي وقع، إلى أي درجة ترى بأنه بالفعل يخدم مصالح لبنان؟
1: على الرغم الاتفاق الأخير الذي تم إبرامه ما بين الطرفين، هناك اختلافات مهمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوازن هو ربما لصالح إسرائيل، لأن إسرائيل لم تلتزم بالانسحاب من مناطق بلبنان، وهناك كذلك تأكيد على أن إسرائيل هم الذين تضرروا، بالتالي نحن نجد أنهم من يقومون بانتهاك وقف إطلاق النار والهجوم على لبنان. الفصل ما بين التفاوض الإيراني واللبناني هو كان بسبب الضغط الذي وجه للحكومة اللبنانية، وبالتالي لابد أن نقول، ورأيي هو ما هو مهم بالنسبة للبنان، هو أن إسرائيليين لابد أن يقوموا بإنهاء عملية الاحتلال وكذلك الانسحاب من الأراضي التي احتلوها. هذا الاتفاق لا يبدو أنه يؤمن مثل هذه الأمور، مثل الانسحاب من المناطق المحتلة وما شابه. هذا النوع من الاتفاق لا يضمن أنه سيتم أو يؤدي إلى التفاصيل المطلوبة، ولا يضمن أنه سيتم الالتزام به من قبل إسرائيل.
0: هل سيترك الأمر سيد أصلاني للبنان ليحقق ما يرى أنه مصلحته في هذا التفاوض مع الجانب الإسرائيلي، أم أن إيران ستمارس دور الوصي على لبنان؟
1: فيما يتعلق الأمر بما حدث في عملية التفاوض ما بين إيران والولايات المتحدة في إطار مذكرة التفاهم التي تم إبرامها مؤخرا، إن إيران ستواصل التأكيد على موقفها، وهذا يتضمن وقف الضربات على لبنان وكذلك الانسحاب من الأراضي اللبنانية. وقد يستخدم هذا الأمر كورقة لتأمين المزيد من المصالح في القضايا الأخرى المرتبطة بالاتفاق. لكن بغض النظر عن الاتفاق الذي تم إبرامه ما بين لبنان وإسرائيل، إن إيران ستصر على موقفها وستقول إن السلام لابد أن يستتب في لبنان، وأن إسرائيل لابد أن تسحب. وفي حال وجود أي انتهاك أو خرق لشروط مذكرة التفاهم، فإن إيران سيكون لها ردة فعل في إطار مذكرة التفاهم التي تم الموافقة والتوقيع عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
0: سيد باتريك مارا، هل يمكن القول أن الولايات المتحدة ربما بما أشرفت عليه من هذه المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، وبما أفرزته هذه الجولة، أرادت ربما سحب ورقة لبنان من إيران وإلغائها ربما مما نص عليه في

0: مذكرة التفاهم، أم أن لها مآرب أخرى على الأقل فيما قرأنا؟
1: بالنسبة لحزب الله ونزع سلاح حزب الله كان من الشروط الأساسية بالنسبة لإسرائيل وكذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ومجددا لنا ننتظر لنرى ما سيحدث. إن الولايات المتحدة قامت بالفصل ما بين الملفين، لأنه عندما ننظر إلى المسارين، المسار الإيراني والمسار اللبناني، فإننا نجد أن هناك الكثير من القضايا المعقدة في الجانبين. ومن منظور براغماتي سيكون من الصعوبة بمكان الجمع ما بين المسارين معا، لكن على الرغم من ذلك فإن الأمر الأساسي هو يقتضي نزع سلاح حزب الله وكذلك أن تنسحب إسرائيل من لبنان. كل هذا يعتمد على اتفاق وموافقة من إيران، وهذا الأمر سيكون جزءا أساسيا من الاتفاق الذي تم إبرامه ما بين إسرائيل ولبنان.
0: سيد باتريك، يبدو أن كثيرا من اللبنانيين ينظرون بالفعل إلى سلاح حزب الله على أنه الضامن لحماية لبنان من البلطجة الإسرائيلية. لذلك يأتي السؤال، إن نزع سلاح حزب الله فمن الذي سيضمن إسرائيل في أن لا تمارس مشاريعها التوسعية، وهي التي لديها مشاريع أوسع من مجرد أن يعني تحمي نفسها من حزب الله؟
1: في بادئ الأمر، حسب الاتفاق المبرم، فإن القوات المسلحة اللبنانية هي التي ستملأ الفراغ الذي تملأه إسرائيل وعند انسحابها. والولايات المتحدة كانت واضحة تماما بشأن السلام في لبنان، وفي حقيقة الأمر فإنها قدمت للقوات المسلحة اللبنانية مئات الملايين من الدولارات من أجل مقاتلة حزب الله، وبالتالي يجدر بالقوات المسلحة اللبنانية بأن تقوم بملء هذا الفراغ، لأن هذه القوات لن تقوم بإطلاق النار والمسيرات باتجاه إسرائيل. ومن ثم مجددا هناك مسألة بنيوية، وهذا يقتضي من لبنان والقوات المسلحة اللبنانية بأن تملأ ذلك الفراغ الذي سينجم عن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. لكن المسألة العالقة والمهمة هي تفكيك ونزع سلاح حزب الله.
0: سيد أصلاني، إن كان الموضوع يمكن أن يتم بهذه البساطة التي يتحدث بها سيد باتريك مارا، يدخل الجيش اللبناني يستلم المناطق التي كان يسيطر عليها حزب الله والتي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي اليوم لأن حزب الله كان فيها، فلماذا لا تضغط إيران على حزب الله بالفعل بأن ينسحب ويسلم سلاحه ويفكك بنيته التحتية، وبالتالي ربما ينتهي التواجد الإسرائيلي في لبنان وتحل كل المشاكل؟
1: كما تعلمون، وضع أو ممارسة ضغط على حزب الله ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، هذا يتماشى تماما مع ما تريده إسرائيل. على الرغم من كل ذلك، لا يريد أن يكون هناك أي مقاومة، وفي غياب حزب الله فإن إسرائيل ستواصل استغلالها للوضع وكذلك احتلالها للمزيد والمزيد من الأراضي. انظروا لما حدث في سوريا، حزب الله هو ردة فعل تلقائية ويشكل ردة فعل تلقائية لعملية الاحتلال التي تمارسها إسرائيل. وبالتالي انظروا إلى ما يجري مثلا في حماس في غزة وحزب الله. في كل دولة هناك احتلال ستكون هناك مجموعات تقاوم ذلك الاحتلال وذلك الاعتداء الذي يجري. وعندما يتم الضغط على حزب الله فهذا لا يؤدي إلى النتائج المبتغاة، هذا سيكون له الآثار السلبية، لأن إسرائيل لا تريد حقيقة الوصول إلى اتفاق بحسن النية. إسرائيل تريد واصلت فكرتها وطموحها للوصول إلى إسرائيل الكبرى، وهذا سيكون جولة جديدة وبداية لجولة جديدة من الاعتداءات من قبل إسرائيل. إسرائيل تود فك هذا الارتباط ولا

0: تريد أن تؤسس لأي سلام مع لبنان. على النقيض من ذلك فهم سيعارضون حتى الجيش اللبناني لو كان قويا.
1: سيد باتريك، الخارجية الأمريكية أعلنت أن هذا الاتفاق الإطاري يوفر مسارا حقيقيا للخروج من أزمة طال أمدها. ما شكل هذا المسار؟
0: إذن الإطار يرمي إلى نزع سلاح حزب الله، لكن مجددا أن تقوم إسرائيل بالانسحاب وأن تقوم القوات المسلحة اللبنانية بملء ذلك الفراغ. لبنان يحتاج أن يصبح مستقلا من أطراف من غير الدول، وكذلك أن يكون كذلك حرا من أي دول أخرى تحتله بما في ذلك إسرائيل. الولايات المتحدة تبقى حاسمة في ما يخص سيادة لبنان، وهذا الاتفاق الإطاري هو محاولة للمضي قدما في هذا الاتجاه، أن يصبح لبنان حرا من حزب الله وإسرائيل.
1: هناك نقطة ذكرت في هذا الاتفاق سيد باتريك مارا، وهي أنه يمكن إسرائيل من العودة لحدودها بمجرد زوال التهديد المحدق بمواطنيها. ألا تعتقد أن مثل هذا النص نص فضفاض جدا، يتيح لإسرائيل أن تبقى ربما لسنوات في جنوب لبنان تحت هذه الذريعة؟
0: نعم، هذا ممكن، لكن الرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو أشار وقال إنهما يريدان من هذا الاتفاق الإطاري بأن ينجح، وبعض هذه الجهود ترمي إلى الضغط على إسرائيل، وكذلك الولايات المتحدة والدبلوماسية التي ستمارسها كذلك سيكون لها الأثر في ذلك.
1: ألا تعتقد سيد باتريك بأن هناك ازدواجية تمارسها الولايات المتحدة عندما تفرض على لبنان أن يؤدي الواجبات وفقا لهذا الاتفاق اليوم لإسرائيل، فيما الحقوق اللبنانية باستعادة السيادة وباستعادة الأسرى وبإعادة الإعمار وإعادة النازحين هي حقوق مؤجلة؟
0: مجددا القضية بنظر الولايات المتحدة وبنظر إسرائيل هي أننا نتحدث عن جهة خارجية هي تهاجم إسرائيل، ولذلك فإن الولايات المتحدة قدمت للقوات المسلحة اللبنانية مئات الملايين من الدولارات لتدافع عن نفسها، وكذلك لتضع جانبا القدرات الخاصة بحزب الله. وحتى ينجح هذا المسار فإنه سيقتضي أن يكون هناك مساعدات كذلك اقتصادية تقدم في المستقبل للبنان من أجل إبقاء هذا الاتفاق سارٍ. وفي الآن ذاته، ولقد استمعنا إلى تعليقات من الرئيس الأمريكي مرة تلو الأخرى، وبالطبع سمعنا خطابه مليء من الإحباط بالإحباط عندما تحدث إلى بنيامين نتنياهو عندما كان يسعى لإسقاط حزب الله. الرئيس الأمريكي لم يعجبه الأمر، لم يعجبه أنه هذا الأمر أودى بحياة الكثير من المدنيين. هذه الأمور كذلك تطرق إليها نائب رئيس فانس. الولايات المتحدة تريد حقيقة أن ينجح هذا الإطار. الولايات المتحدة تريد أن يصبح لبنان دولة ذات سيادة بدون حزب الله أو أي وكلاء آخرين، وأنها لا تكون تحت احتلال من أي دولة حتى إسرائيل. ونحن في المراحل الأولى من هذا الاتفاق الإطاري، لكن ما سنشهده فيما بعد هو أن الخارجية الأمريكية ستركز على هذا الإطار وبشكل كبير. وبصراحة ونحن ننتقل إلى موسم الموازنة، فإننا سنرى مساعدات اقتصادية ستوجه إلى لبنان بطريقة يكون فيها الدعم قوي لهذا الاتفاق.
1: سيد أصلاني، مما جاء في هذا الاتفاق الإطاري هو مسألة الاتفاق على إخراج إيران من الساحة اللبنانية وضرورة تفكيك حزب الله وبنيته التحتية. السؤال الذي يطرح نفسه هنا

0: بأن هذا التباين في المواقف من الإطار في الداخل اللبناني وتحديدا من هذه النقطة ينذر وفق ما يقول المراقبون بمسألة الحرب الداخلية أو النزاعات الداخلية التي قد تصل إلى حد رفع السلاح. تالي السؤال، ما المسار الذي ستسلكه طهران بتقديرك حيال هذا الأمر؟
1: في بادئ الأمر إيران هي ليست متواجدة في لبنان، وإذا كنتم تتحدثون عن التأثير الإيراني هذا أمر آخر. إن إسرائيل هي التي تحتل البلاد. فيما يتعلق الأمر بحزب الله فإنها موجودة على جدول الأعمال لعقود من الزمن. حتى الحكومة اللبنانية تعلم إذا كانت ستدخل في مثل هذه الاتفاقات فهناك تساؤل بشأن الاستقرار في البلاد. حزب الله هو ليس عنصر خارجي، حزب الله هو من سكان لبنان، وبالتالي فإن مثل هذه التحركات لن تجلب أي استقرار ولا سلام إلى البلاد. بالعكس، هذا سيعطي الضوء الأخضر لإسرائيل وكذلك السجادة الحمراء التي من خلالها سيدخل إلى لبنان من أجل القتل. وهذه النقاط كانت على جدول الأعمال لعقود من الزمن، ومن غير المحتمل أن يتم هذا الأمر، لأن حزب الله هو ليس وكيلا لإيران، هم شعب لبناني يعيش على أراضيه، وهم ليسوا بعدد أشخاص قليل، وبالتالي ليس بإمكاننا أن نزيحهم ونزيلهم تماما من المجتمع. لذلك فإن الآفاق آفاق الاتفاق ليست واقعية.
0: شكرا جزيلا لك ضيفنا من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وكذلك لضيفنا من واشنطن باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. يعد ملف الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أحد أبرز بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لارتباطه المباشر بتخفيف الضغوط الاقتصادية على إيران وتقدم مسار المفاوضات بين الجانبين. يتراوح إجمالي الأموال والأصول الإيرانية المجمدة ما بين 100 إلى 120 مليار دولار على مدى 47 عاما بحسب تقديرات بلومبرغ.
2: ليست القضية فقط هي كم ستفرج عنه واشنطن من أموال إيرانية مجمدة، بل الأهم من يملك قرار إنفاقها ولأي غرض وتحت أي رقابة. فالأموال التي ظلت عالقة في بنوك وحسابات خارجية العقود تحولت الآن إلى أحد أكثر بنود التفاهم بين طهران وواشنطن حساسية. الرواية الأمريكية تقدم الأموال باعتبارها مساراً إنسانياً خاضعاً للضبط الكامل. الرئيس دونالد ترامب قال إن جزءاً من الأصول الإيرانية المفرج عنها سيستخدم لشراء القمح والذرة وفول الصويا من المزارعين الأمريكيين، بحيث تصل السلع إلى الشعب الإيراني لا الأموال إلى الحكومة الإيرانية مباشرة. نائب الرئيس جيدي فانس شرح الآلية بمزيد من التفصيل، حيث أوضح أن الخطة تقوم على موافقة مشتركة على عمليات الصرف ثم دفع الأموال لموردين معتمدين خارج إيران. بهذا المعنى تريد واشنطن تحويل الأصول المجمدة من ورقة ضغط مالية إلى زيادة في طلب مباشر على منتجات الزراعة الأمريكية، لكن طهران تعترض على هذه القراءة. محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قال إن بلاده قد تستخدم الأموال المفرج عنها لشراء منتجات زراعية أمريكية، لكنه نفى أن تكون ملزمة بحصر إنفاقها في الصادرات الأمريكية. الموقف الإيراني ينطلق من أن هذه الأموال مملوكة لإيران، وأن الإفراج عنها لا يعني انتقال حق القرار بشأنها إلى واشنطن. هنا يتجسد جوهر الخلاف. واشنطن تتحدث عن أموال محررة بشروط، وطهران تتحدث عن أموال مستعادة بحق السيادة، وبين الروايتين توجد طبقة ثالثة من التعقيد، وهي البنوك والوسطاء والعقوبات الثانوية التي تجعل الوصول إلى المال مختلفاً تماماً عن امتلاكه على الورق. أين إذن تتركز الأموال؟ التقارير والمصادر المتاحة تقول إن الأصول الإيرانية تتوزع كالتالي: 20 مليار دولار في بنوك صينية، و15 ملياراً في العراق، و7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية ومثلها في الهند، و6 مليارات في قطر، وعشرة مليارات دولار في دول أوروبية واليابان والولايات المتحدة مجتمعة. هذه الخريطة لا تعني أن جميع الأموال قابلة للتحويل فوراً، فجزء منها عالق بسبب العقوبات وجزء آخر بسبب نزاعات قانونية أو قيود مصرفية أو تفاهمات ثنائية مع الدول التي تحتفظ بالحسابات. ولذلك فإن الرقم المتداول للأموال المجمدة ليس بالضرورة مبلغاً واحداً جاهزاً للسحب، والرهان الآن ليس على الإفراج الكامل دفعة واحدة، بل على آلية تدريجية مرتبطة بتنفيذ التفاهم خلال مهلة 60 يوماً. طهران تريد سيولة تساعدها على تمويل الواردات الأساسية ودعم الاقتصاد، فيما تريد واشنطن الاحتفاظ بمفاتيح الصرف بيدها وأن تربط الانفراج المالي بالالتزام السياسي والأمني. لذلك فإن المعركة حول الأموال الإيرانية المجمدة ليست محاسبية فقط، إنها اختبار مبكر للاتفاق نفسه. هل تتحول الأصول إلى نافذة إنسانية منضبطة أم إلى خلاف جديد بين حق إيران في أموالها ورغبة واشنطن في فرض شروط الإفراج عنها؟
0: في الشأن اللبناني، وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية، وقالت الخارجية الأمريكية إن الاتفاق الإطاري يوفر مسارا حقيقيا للخروج من أزمة طال أمدها، وينص على تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية من أجل لبنان بتيسير من الولايات المتحدة.
3: بعد جولات طويلة وشاقة امتدت على 4 أيام وخلافات كادت تعصف بالجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وبرعاية أمريكية، توصل الطرفان إلى اتفاق إطار عمل مشترك وقع في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي رمى بثقله في هذه الجلسة وهذه المفاوضات، اعتبر أن توقيع هذا الاتفاق ما هو إلا بداية، وأن لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به.
4: هذه هي البداية، لا يزال ينتظرنا الكثير من العمل مما يجب القيام به، ولا نستهين بأي شكل من الأشكال بصعوبة المهمة.
3: السفيرة اللبنانية في واشنطن أيضا عرضت غايات لبنان من توقيع هذا الاتفاق.
5: الإطار الثلاثي الذي وقعناه هو خطوة أولى نحو استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتأمين وقف الأعمال العدائية بشكل دائم ونهائي، وتمكين شعبنا من العودة إلى ديارهم، وكل اللبنانيين من العيش بسلام وأمن وازدهار.
3: بينما إسرائيل كانت تسعى لتثبيت أن مسار واشنطن هو المسار للحل بين لبنان وإسرائيل وليس المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. In this performance-based
6: trilateral framework agreement، بهذا الاتفاق الثلاثي القائم على الأداء، أخرجت إيران وحزب الله، وبات مسار السلام بين إسرائيل ولبنان مفتوحاً.
3: اتفاق إطار العمل المشترك والاتفاق الأمني الملحق به يعالج كثيرا من المشاكل العالقة بين لبنان وإسرائيل فيما يتعلق بالمسائل الأمنية والعسكرية. هناك آلية ستنشأ عبر الولايات المتحدة، وستكون هي شريك في هذه الآلية للتنسيق بين الجيش اللبناني والمطالب الإسرائيلية الأمنية. هناك أيضا جدولة للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، لكنها مرتبطة ومشترطة بجهود الحكومة اللبنانية وتقدمها في هذه الجهود في مسألة نزع السلاح وحصره بيد الدولة. وهذا الاتفاق، سواء اتفاق إطار العمل المشترك أو الاتفاق الأمني، من شأنه حسب وجهة النظر الأمريكية أن يصل إلى اتفاق أمني شامل بين لبنان وإسرائيل، ويبنى على هذا الاتفاق اتفاق سلام بين البلدين. أحمد هزيم، الجزيرة، من مقر الخارجية الأمريكية، واشنطن.
0: نأخذ قراءة من الناحية الإسرائيلية حول هذا الاتفاق الإطاري الذي وقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، مع ضيفنا من القدس وليد حباس، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد وليد. بتقديرك، هل نجحت إسرائيل في إقناع واشنطن بفرض معادلات جديدة في لبنان؟ وبطبيعة الحال ربما لا تكون مرتبطة عما هو الحال عليه ما بين واشنطن وإيران.
7: نعم، صباح الخير. الجواب السريع هو بتقديري نعم، إسرائيل نجحت. يعني يمكن النظر لهذا الاتفاق من زاويتين. الزاوية الأولى، هل هو اتفاق جيد وذو بعد استراتيجي لإسرائيل، والزاوية الأخرى

0: هل هذا الاتفاق سوف ينجح، سوف يصمد، وسوف يتدحرج مثل كرة الثلج نحو وصوله إلى اتفاق تطبيع شامل؟ هذان سؤالان مختلفان عن بعضهم البعض، ولكن كبداية ربما يجب أن نهتم في بعض بنود هذا الاتفاق. البند 2 و3 و4 و9 هي بنود واضحة جدا، هي تشترط أي انسحاب إسرائيلي كامل من كل الأراضي المحتلة في لبنان، بنزع سلاح حزب الله وباقي الفصائل المسلحة. هذا الشرط اللي أكده بنيامين نتنياهو في خطابه بعيد توقيع هذا الإطار ينطوي على 3 أبعاد مهمة ربما يجب أن نضع الإصبع عليها. أولا، هذا يربط الانسحاب الإسرائيلي بتحول بنيوي داخل النظام السياسي اللبناني، وليس فقط بإجلاء بعض المناطق مثل المناطق التجريبية. بمعنى قد تنسحب إسرائيل من منطقتين وثلاثة وأربعة، ولكن هذه ليست كل الحكاية. الانسحاب الإسرائيلي الكامل مشروط بتحول داخل النظام السياسي اللبناني، بحيث أنه يكون حزب الله خارج دائرة التأثير. 2، هذا الاتفاق يمنح إسرائيل حقا ومفتوحا وربما حصريا في تقييم ما إذا كان حزب الله ما يزال عامل مؤثر في لبنان أم لا. هذا المعيار هو معيار سياسي يصعب قياسه موضوعيا، وهو أيضا يضع الولايات المتحدة كمشرف ومقيم لقدرة حزب الله إن كانت تراجعت أم لا، والموضوع ليس فقط نزع سلاح حزب الله. 3، وحاصل تحصيل للنقطتين السابقتين، هذا يكرس وجود عسكري طويل الأمد غير محدود زمنيا في الجنوب اللبناني، لأننا نحن لا نعرف
1: وربما
0: كيف
1: هذا الأمر
0: سوف يتم تحقيق.
1: لارتباطه بفكرة سيد وليد مفادها أن نزع سلاح حزب الله أو أي من التيارات أو الفصائل الموجودة في الساحة اللبنانية ليس أمرا يمكن إتمامه بضغطة زر.
0: نعم، بالتأكيد هذا ليس حاصل تحصيل للاتفاق، وأيضا الأطراف الأخرى يعني تحديدا حزب الله يرفض هذا الاتفاق، وبالتالي هناك يعني اعتراف متبادل تؤكد عليه الحكومة اللبنانية أنه نعم فليبقى الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني إلى حين إتمام هذه المهمة، واللي هي مهمة ليست بضغطة زر. ولكن الولايات المتحدة هنا تحولت من دور وسيط اللي هي كانت تستضيف المفاوضات إلى دور شريك في هذا الاتفاق. مثلا الولايات المتحدة هي التي تكتب الملحق الأمني، هي تتحقق من نزع السلاح، هي تشارك في المجموعات التنسيقية، هي تحدد معايير تمويل الجيش اللبناني. وارتباطا في ملاحظتك أنه ليس بكبسة زر وإنما نحتاج إلى تدخلات أوسع، أشارت البنود بنود أخرى مثل 11 و12 في الاتفاق أن إعادة الإعمار مشروط بمنح منع وصول مساعدات مالية وعسكرية لحزب الله. هذا أيضا يعني أنه يجب أن يكون هناك إطار عمل أوسع ربما يتفق عليه الطرفان لاحقا، يتضمن ما هو أبعد من البعد الأمني. مثلا يجب أن يكون هناك لجنة دولية تعيد تنظيم وهيكلة كل منظومة البنوك والمنظومة المالية داخل لبنان، لأن هناك افتراض إسرائيلي راسخ جدا أن قوة حزب الله لا تأتي فقط من قدرته العسكرية، وإنما أيضا يوجد لديه شبكة تمويل كبيرة وهو متغلغل في البنية البنكية داخل لبنان. 2، يجب أن يكون هناك إعادة هيكلة للجيش اللبناني نفسه، وهذا يحتاج مؤتمر دولي وأطراف آخرين يلعبون دورا أساسيا، فبالتالي هناك أطراف أخرى مدعوة قد نراها يعني تقفز إلى المشهد في مرحلة لاحقة. يجب أن تعيد هيكلة كل المشهد اللبناني الداخلي حتى يتمكن هذا الاتفاق من أن يصمد.
1: إلى أين تذهب إسرائيل باتفاق سويسرا بتقديرك من خلال هذا الانعطاف الذي خلقته والذي يرتبط مباشرة بمذكرة التفاهم؟
0: نعم، أريد هنا يعني أن أنبه إنه هذا ليس انعطاف إسرائيل كانت يعني المايسترو له، وإنما أيضا الولايات المتحدة كانت شريكا مباشرا في هذا الاتفاق الموقع بالأمس بين إسرائيل والحكومة اللبنانية. هذا يعني أنه بالنسبة للاتفاق السابق وهو الإطار الأوسع ما بين الولايات المتحدة وإيران، بالنسبة لهذا الاتفاق تحولت الولايات المتحدة أو تحول لبنان إلى ما يشبه حرب باردة بين إسرائيل وبين إيران، بمعنى أنه الولايات المتحدة وقعت مع إيران مذكرة تفاهم وذهبت إلى 60 يوما من المفاوضات، ولكن في الأثناء استطاعت هي وإسرائيل

0: إسرائيل أن يعني تحدث شقا في جدران هذا الاتفاق من خلال فصلها للجبهات. لنتذكر أنه الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وإيران نص على وقف الحرب في جميع الجبهات، وكان موضوع انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان ضبابيا، ولكن لو التزمت الحكومة اللبنانية أو تشددت ببنود هذا الاتفاق المبرم بين إيران والولايات المتحدة لما وصلت أو استطاعت إسرائيل أن تصل إلى هذا الاتفاق الذي وقع بالأمس واللي اعتبرته إسرائيل أنه إنجاز استراتيجي. أريد هنا أيضا أن أشير أنه هذا يحول لبنان ليس فقط إلى ميدان للقتال بالنسبة للجيش الإسرائيلي، وإنما إن ساحة نفوذ استعماري أوسع، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي ربما يكون الجيش الوحيد في العالم الذي لا يقاتل فقط في الميدان، وإنما لديه ضباط من الصف الأول يتقنون التفاوض ويتقنون إدارة السكان ويتقنون التدخل في الشؤون البنكية والمالية والسياسية، وهذا هو ما يجعل لبنان جزءا من المجال للتدخل الاستعماري لإسرائيل عقب هذا الاتفاق، أسوة بما يحصل في الضفة الغربية وفي قطاع غزة.
1: شكرا لك ضيفنا من القدس وليد حباس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. الآن مشاهدينا إلى الزميلة خديجة بن جنة وفقرة تحليلية تناقش ملف المناطق التجريبية في جنوب لبنان.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. يتجه لبنان إلى مرحلة جديدة مع الإعلان عن اتفاق إطاري بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية تضمن طرح فكرة المناطق التجريبية بوصفها خطوة أولى لاختبار ترتيبات أمنية جديدة على الأرض. رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن أن بلاده ستسمح للجيش اللبناني بتولي السيطرة على منطقتين تجريبيتين في الجنوب، إحداهما خارج الحزام الأمني والأخرى ضمن المنطقة الموسعة التي لا ينوي الجيش الإسرائيلي البقاء فيها. في المقابل يرفض حزب الله هذه الصيغة معتبرا أنها تمهد لفرض شروط تتعلق بسلاحه ودوره العسكري. وهنا تبرز تساؤلات حول أهداف هذه المناطق وفرص نجاحها، وما إذا كانت تمثل بداية لتطبيق تفاهمات أوسع أم محطة جديدة في مسار الصراع. هذا الملف سأناقشه مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعي على الشاشة التفاعلية الزميل صهيب العصا. نبدأ معك طبعا صهيب لفهم أبعاد ما يحدث في لبنان وموقعه على جغرافية المنطقة معك.
3: خديجة، حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تفاصيل فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، ولكن دعينا نشرح فكرة المناطق التجريبية. المناطق التجريبية مناطق في جنوب لبنان، حتى هذه اللحظة لم يخرج إلى العلن إعلانات واضحة ورسمية عن مواقع هذه المواقع التجريبية، وهي فكرة تقوم على قاعدة أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من مواقع محددة سيدخل لها الجيش اللبناني وسيعمل على نزع سلاح حزب الله، ومن ثم ستكون هذه المنطقة تجريبية أو نموذجية بين قوسين لقدرة الجيش اللبناني على السيطرة ولقدرة حزب الله على قدرة الجيش على السيطرة وإخراج حزب الله من هذه المنطقة. دعونا نتحدث عن منطقة الشريط الأصفر. بعد ذلك طبعا سيتم تسليم باقي مناطق زيادة للجيش اللبناني وسينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيا. هذا هو ما هو موضوع في الملف نظريا. نحن نتحدث عن منطقة الشريط الأصفر، هو المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي إما بالنار أو بالسيطرة الجغرافية، وجود جنود على الأرض في بعض المواقع، ولكن بدرجة أساسية يمنع اللبنانيين من العودة لهذه المواقع. نتحدث عن حوالي 55 إلى 60 قرية وبلدة لبنانية منتشرة في هذه المنطقة تتجاوز المساحة حوالي 550 كيلومتر مربع. الجيش الإسرائيلي قبل أسبوعين من الآن نشر خريطة أخرى مستحدثة لهذه المواقع، وأضاف إليها وصوله إلى تلة علي الطاهر، الدخول إلى منطقة الغندورية في هذه المنطقة، إدخال أطراف زبقين في هذه المنطقة وشمال البياض، بمعنى أنه وسع من المنطقة الصفراء. الآن الحديث وفق المصادر المفتوحة وفق المعلومات المتوفرة بأن الاحتلال الإسرائيلي سينسحب من بعض المواقع التي يحتلها، منها قلعة شقيف، منها يحمر. دعونا نذهب إلى الخريطة أقرب أكثر تفصيلا. هذه الخريطة نتحدث عن وصوله إلى قلعة شقيف، يحمر شقيف، زوطر الشرقية، زوطر الغربية أيضا، القصير، دير سريان، كل هذه المناطق متوغل فيها الجيش الإسرائيلي وموجود في الطيبة أيضا. المعلومات تشير، وهي معلومات ليست دقيقة بنسبة 100% لأنه لم يتم الإعلان رسميا، أنه من الممكن أن ينسحب من يحمر شقيف، أن ينسحب من زوطر الشرقية وزوطر الغربية كمناطق نموذجية أو تجريبية. بعض الروايات تقول أيضا أنه من الممكن أن ينسحب من مناطق في الغرب من هذه المنطقة، أي أننا نتحدث عن وادي السلوقي، سينسحب من بعض المناطق في المنطقة الغربية. هذه الصورة تظهر بعض المواقع، منها حداثة مثلا التي كانت تشهد اشتباكات عنيفة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. هذا هو وادي السلوقي تقريبا بهذا الشكل الذي يصل إلى القصير ويطل على وادي الحجير. وبالمجمل نحن نتحدث عن مجموعة من النقاط التي تقول بعض الأطراف أنه سينسحب منها وسيقدمها. الآن هذا هو موضوع على الطاولة، ولكن لا توجد أي معلومات رسمية خديجة أو نهائية. الحديث الآن وفق المصادر بأنه سيتم الحديث مبدئيا عن منطقتين نموذجيتين، ولكن لم يتم الإعلان. هل ستنجح هذه التجربة؟ هذا سؤال مهم للغاية، لأن الحزب يرفض كل هذه التفاصيل.
2: نعم، هذا السؤال مهم بالفعل صهيب، وسنطرحه طبعا على ضيفنا العميد إلياس حنا. أهلا بك. قبل الحديث عن احتمال نجاح من فشل هذه المناطق التجريبية، نريد أن نفهم أولا ما معنى المناطق التجريبية من الناحية العسكرية.
4: خديجة، أولا هذا إطار، اتفاق إطار، ودائما يكون بشكل عام وعمومي ولا يدخل في التفاصيل. يقال أن مع هذا الاتفاق هناك ملحق أمني، هذا يعني أن هناك عمل تنفيذي وتم الاتفاق على فعلا الخرائط والمناطق الأساسية. المنطقة التجريبية هي أن يكون الجيش اللبناني في منطقة محتلة يخرج منها الإسرائيلي ويجرب وينفذ الأمور التالية: تجريد حزب الله من سلاحه، منع عودته، وبالتالي أن لا يكون هناك بنى تحتية. إذا نجحت هذه المنطقة وهي بايلوت أو تجريبية، يتم تكرار هذه التجربة في أماكن أخرى، أو كما يقال سبيل أوفر. ولكن عوامل التي تؤدي إلى الفشل هي أكبر بكثير من العوامل التي تؤدي إلى النجاح.
2: لماذا؟
4: لأنه الجيش الإسرائيلي وتاريخ إسرائيل الانسحاب من المناطق المحتلة يتعلق بثلاثة أمور: واحد، الرأي العام الداخلي، الرأي العام الداخلي هو مع الاحتلال. اثنين، تصرف المنطقة المحتلة والمقاومة، واليوم حزب الله يقاوم الاحتلال. ثلاثة، الأمور التي تتعلق بالواقع الدولي وبالتالي الضغط. الأهم أيضا خديجة هو لهذه المناطق التجريبية مواصفات لإسرائيل: واحد، أن تكون خارج الخط الأصفر، أن تكون في العمق اللبناني، أن تعطي منطقة آمنة للداخل الإسرائيلي خاصة في إصبع الجليل، وهذا ما تحدث عنه صهيب. هذه المنطقة نتحدث عن قلعة شقيف، علي الطاهر، زوطر الشرقية، هي المنطقة التي تطل على إصبع الجليل، وهذا أمر مهم جدا. اثنين، غرب حولة أو وادي السلوقي، أيضا هذه المنطقة قد تكون تجريبية، وهذا دائما هذه المنطقة ككل تحمي أهم منطقة بالنسبة لإسرائيل، وهي كريات شمونة أو إصبع الجليل وحتى هذه المنطقة. فإذن هي لها هدف معين. اليوم نذهب إلى فعلا من يقيس النجاح، من يعني كيف يقيم النجاح والفشل؟ الإسرائيلي يقيس النجاح هو أن تجرد حزب الله، نزع سلاح حزب الله، منعه من العودة. طب ماذا لو عاد المواطنون؟ وبالتالي نعرف الانغماس بين المواطنين في جنوب لبنان وحزب الله. من يقرر النجاح؟ يعني يكفي أن يكون هناك رأي معين إسرائيلي يقول لم تنجح هذه الفكرة كي لا تعمم. ولكن العامل الأساسي الداخلي اليوم خديجة هو التدخل الأمريكي بشكل كثيف جدا، وسيكون هو العامل المراقب وحتى لمساعدة الجيش وإدارة العملية لهذه المناطق التجريبية.
2: طيب، قلت قبل قليل عميد إلياس حنا أنه هذا مرتبط بتجريد حزب الله من سلاحه، وهو يرفض طبعا
4: وهي هذه خديجة إحدى أهم عوامل عدم النجاح.
2: نعم، في ظل يعني هذا التباعد في المواقف، لأنه الحزب يرفض فعليا وعمليا أن يسلم سلاحه.
4: أولا الحزب يرفض كل هذه العملية، يرفض فعلا التفاوض المباشر، يرفض فعلا العملية التجريبية، حتى رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض هذا الأمر. فإذا أنت أمام معادلة صعبة جدا، من يريد ليس قادرا، ومن هو قادرا خليجة لا يريد.
2: طيب، يفترض أنه الجيش اللبناني هو الذي يستلم مهامه بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، هل لدى الجيش اللبناني القدرة الفعلية للقيام بهذه المهام؟
4: هنا يأتي العامل الأمريكي، والذي بدأ بمساعدات للدولة اللبنانية، مساعدات للجيش اللبناني، وبالتالي عملية الإدارة العسكرية على أرض الواقع، وبالتالي بين التجهيز والتدريب والتحضير قد يكون الجيش الأمريكي أو وزارة الحرب الأمريكية قادرة على مساعدة الجيش اللبناني. ولكن أيضا نقول، هل يمكن للجيش اللبناني أن يصطدم بوقت من الأوقات بمقاتلي حزب الله؟ أنا أعتقد كلا.
2: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة مرة أخرى إلى غرفة الأخبار.
5: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في تغطيتنا للتطورات في مضيق هرمز، وللإعلان عن توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن غارات على مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية، وقالت إن الضربات على إيران تأتي ردا على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات ليست استئنافا للعمليات القتالية واسعة النطاق. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانز إن واشنطن ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار. وفي طهران، نقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله إنه استهدف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي. وأضاف الحرس الثوري أنه إذا تكرر العدوان فإن الرد سيكون أوسع من ذلك. وفي الشأن اللبناني، وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. وقالت الخارجية الأمريكية إن الاتفاق الإطاري يوفر مسارا حقيقيا للخروج من أزمة طال أمدها. وأضافت أن الاتفاق يمكن إسرائيل من العودة إلى حدودها بمجرد زوال التهديد المحدق بمواطنيها، كما يؤسس لنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية. من جهتها، قالت الرئاسة اللبنانية إن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادات دولته على أراضيه كاملة. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي فقد قال إن إسرائيل ستسمح بتمكين الجيش اللبناني من بدء السيطرة على منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان. وأضاف أن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاحه. وإلى مراسلينا من طهران ينضم إلينا مراسل الجزيرة عدنان البوريني. البداية معك عدنان بالفعل، لكن نذهب معك لآخر التطورات التي كانت هذه الليلة فيما يتعلق بالقصف الأمريكي على منطقة أو جزيرة سير. كيف تنظر إيران إلى هذا التطور، وما هو شكل الاستمرارية بالنسبة لها في ظل هذه المعادلة؟
6: ينظر إلى الأمر منى بأنها مناوشات لن تنفلت، لن تؤثر بشكل أو بآخر على مسار واستمرارية اتفاق مذكرة التفاهم ولا المسار الدبلوماسي. ربما هي مرتبطة به بشكل أو بآخر، ولا يمكن عزلها عن السياق المرتبط بالبند الخامس المرتبط بمضيق هرمز وما حدث بالأمس وما كان من تصريحات إيرانية مرتبطة بالترتيبات الخاصة بمضيق هرمز. ما أعلن عنه إيرانيا منى هو عمليا هجمات استهدفت مدينة سيرك جنوب إيران، برج اتصالات هناك. الحرس الثوري أعلن أنه رد باستهداف مواقع للقوات الأمريكية في المنطقة، محذرا بأن أي استهداف جديد سيرد عليه وبشكل أوسع. ولكن حتى هذه اللحظة ربما نستطيع ربط شكل هذه المناوشات إنجاز التعبير بالسياق الذي شهدناه قبل حتى توقيع اتفاق مذكرة التفاهم، تلك التي تخضع لقاعدة الرد بالرد وليس أو الدفاع عن النفس وليس في سياق توسيع الهجمات كما ينظر. لكن مبتدأ الأمر منا هو عمليا أحداث جرت بالأمس، تهمت إيران عمليا باستهداف سفن تجارية لم تلتزم بمسارات حددها الحرس الثوري للعبور من مضيق هرمز، لم يصرح الحرس الثوري بمسؤوليته ولا القوات المسلحة الإيرانية، ولكن كانت هناك بيانات من الحرس الثوري، من هيئة مضيق هرمز الإيرانية، من الخارجية الإيرانية تحدثت عن أن استخدام أي مسارات بديلة لم يحددها الحرس الثوري للدخول والخروج مضيق هرمز هو أمر مرفوض، وبأن إجراءات ستتخذ بحق السفن التجارية التي لا تلتزم بهذه المسارات، باعتبار أن هذا الأمر هو خاضع لما جاء في البند الخامس من مذكرة التفاهم وفق المنظور الإيراني.
5: عدنان، فيما يتعلق بهذه التطورات في مضيق هرمز، ماذا عن الترتيبات الإيرانية والعمانية بشأن الإدارة المستقبلية للمضيق بحسب وجهة النظر الإيرانية الآن في ظل هذا التطور؟
6: نعم وجهة النظر الإيرانية مجددا منى، هذه النقطة مهمة. بالأمس كانت التصريحات تشير بشكل كبير إلى البند الخامس، بل كانت تقول بأن كل ما ينبغي أن يحدث هو ينبغي أن يلتزم عمليا بهذا البند. هل نحن أمام مشكلة تفسيرية فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ لا يعلم ذلك. البند واضح فيما يتعلق ببعض التفاصيل، بأن المضيق سيفتح في الاتجاهين خلال مدة 30 يوم ضمن المسارات التي تحددها طهران، حتى تحدد طهران الترتيبات المرتبطة في المضيق، وخلال هذه المدة عمليا مدة 30 يوم و 60 يوم عمليا مدة المفاوضات ستكون هناك اتصالات إيرانية عمانية للحديث عن الترتيبات المتعلقة بشكل الإدارة مستقبليا فيما يتعلق بمضيق هرمز. هذه الترتيبات بحسب مذكرة التفاهم ينبغي أن تكون بموافقة الطرفين، الدول المشاطئة لمضيق هرمز. هناك اتصالات، هناك اجتماعات، رأينا قليباف عراقجي يذهبون من اجتماعات سويسرا إلى مسقط، يجتمعون في مسقط، بعد ذلك شهدنا تصريح من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن اتصال بنظيره العماني، تحدث أيضا عن الترتيبات. يفترض أن هذه الاجتماعات مستمرة، ويفترض أن تحدد بشكل دقيق ما يريده الطرفان من شكل الإدارة المستقبلية للمضيق.
5: عدنان، أيضا أسألك عن نتائج مسار واشنطن وتوقيع لبنان وإسرائيل هذا الإطار الاتفاق وما نتج عنه، هل هنالك صدى في طهران عن هذه الخطوة؟
6: حتى هذه اللحظة منى لا توجد أي تعليقات إيرانية فيما يتعلق بهذا الاتفاق الإطاري الإسرائيلي اللبناني، ولكن الموقف المبدئي أو الابتدائي هنا في طهران هو عمليا يتحدث بشكل واضح عن أن طهران معنية بشكل أساسي باتفاق مذكرة التفاهم بينها وبين واشنطن، وهو الذي ينص على أن في بنده الأول على أن وقف إطلاق النار في لبنان هو جزء أساسي من وقف إطلاق النار في كل الجبهات ومن وقف الحرب، ولا يمكن المضي قدما في المفاوضات دون تحقيق ذلك. البند اللبناني منى ورد في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ثلاث مرات بصيغ مختلفة، كانت هناك إشارات عدة من ضمنها الحديث عن أن الآلية التي ستقر عمليا ينبغي أن تتابع ضمان سيادة لبنان على كامل أراضيه، ولكن نظر إلى ذلك برأي بعض المراقبين على أنه عزل لمسألة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية عن مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وإبقائه في ذلك المسار اللبناني الإسرائيلي. وبالتالي طهران موقفها الأساسي هو عمليا يركز على فكرة وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل باعتباره جزءا من البند الأول وجزءا من وقف الحرب، وكما قال قبل أيام رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في تصريحات، وهو كبير المفاوضين في تصريحات، بأن طهران تنظر إلى وقف إطلاق النار في لبنان ووقف الحرب في لبنان بأنه يعادل وقف إطلاق النار في إيران ووقف الحرب في إيران، وبالتالي هذا المنطلق الأساسي الذي تنظر من خلاله طهران المشهد في لبنان على الأقل رسميا.
5: نعم. عدنان، أيضا فيما يتعلق في هذه الضربات التي كانت هذه الليلة ما بين الولايات المتحدة وإيران، هل رصدت الأضرار، أضرار الضربات الأمريكية، وماذا عن مواقع الرد الإيراني، هل هنالك إعلان؟
6: لنبدأ فيما يتعلق بالمواقع منى. بيان الحرس الثوري بشكل لافت لم يبين المواقع التي استهدفها، قال أنه استهدف مواقع أمريكية، مواقع للقوات الأمريكية في المنطقة، لم يحدد بشكل دقيق ما هي هذه المواقع، وإنما حذر بأن أي استهداف جديد أمريكي للأراضي الإيرانية سيرد عليه بشكل واسع. أما فيما يتعلق بالهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية فهي أيضا بحسب محافظة هرمزغان فأن الأضرار لا تذكر، كان هناك تصدي بحسب أيضا بيانات من الحرس الثوري للهجمات الأمريكية، ولكن يتم الحديث عن أن هناك استهداف لبرج اتصالات في مدينة سيرك جنوبي إيران، وتحديدا في ميناء طاهرية في تلك المدينة، ميناء بحري. أيضا هناك حديث عن استهداف، قال التلفزيون الإيراني، جاء في جزيرة قشم. لا يعلم حجم الأضرار، لكن المعلن بأنه لا توجد أضرار، المعلن بأن الاستهداف جاء لبرج اتصالات ولا يوجد سياق واسع لهذه الهجمات. لذلك منى ينظر إلى أن هذه المناوشات هي مناوشات محدودة، هي رسائل على خط المفاوضات، هي رسائل على خط الحديث.

0: من المضيق رهن بهذا البند، لا تستطيع السفن العبور خارج مسارات حددها الحرس الثوري حتى تجري طهران ترتيبات وإزالة عوائق في مدة تصل إلى 30 يوم، وحتى أيضا يتم الاتفاق على ترتيبات يفترض أن تتم مع الجانب العماني وفق ما يريده الطرفان دون تحديد تفاصيل دقيقة فيما يتعلق بهذا الأمر. هو يعني مكان بحث الآن هو بين الأطراف، لكن عندما نتحدث عن الأضرار مرة أخرى منى، نتحدث عن حجم محدود جدا، استهدافات محدودة في ميناء طاهرية، برج اتصالات في جزيرة قشم، الإعلان الرسمي من محافظة هرمزجان بأنه لا أضرار كبيرة، الحرس الثوري رد دون تحديد ودون توسيع لحجم الرد بالحديث عن أنه استهدف مواقع القوات الأمريكية دون تحديدها وتسميتها كما رأينا في بيانات سابقة، وبالتالي ينظر إلى أن هذا الأمر خاضع مرتبط بمعادلات الرد السياسي. خصوصا منى يجب أن نتذكر أن اجتماعات سويسرا أفرزت في النهاية خط اتصال مشترك مرتبط بمتابعة التطورات في مضيق هرمز. هذا خط الاتصال يجمع الولايات المتحدة الأمريكية ويجمع إيران ويجمع الوسيط القطري وأيضا الوسيط الباكستاني. هذا الخط عمليا يفتح فورا في حال وقعت أي أحداث في مضيق هرمز لمتابعتها ومنع تعقيد المشهد. في النهاية مضيق هرمز هو جزء من مسار تمهيدي لمفاوضات يفترض بالنسبة للأطراف أن تنتهي باتفاق نهائي وشامل.
1: جزيل الشكر لك عدنان البوريني مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. وننوه مشاهدينا إلى هذه الصور التي بثتها القيادة المركزية الأمريكية لما يبدو أنها الضربات ضد إيران هذه الليلة. وكان مسؤول أمريكي قد قال أن الضربات ليست استئنافا للعمليات القتالية واسعة النطاق. ونائب الرئيس الأمريكي جودي فانس كان قد تحدث وقال أن واشنطن ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار. ولمناقشة الأبعاد العسكرية للضربات الأمريكية الأخيرة على إيران والرد الإيراني معنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا ومرحبا بك سيد أبو زيد. إذن ما طالته الضربات الأمريكية في إيران يبدو حتى هذه اللحظة محدود، نتحدث عن برج اتصالات، عن أضرار ليست بالكبيرة، و الرد الإيراني أيضا الذي قال الحرس الثوري أنه استهدف مواقع تابعة للجيش الأمريكي دون تحديدها. كيف تقرأ هذا التطور؟
2: يعني منى نتحدث عن 4 أهداف 6 طائرات 90 دقيقة، هذا ما أعلن عنه القيادة الوسطى الأمريكية عن مجمل العملية. هذه العملية في العرف العسكري لا تعتبر عملية عسكرية، بمعنى أن هذه تعتبر سترايك، ضربة، وليست أوبريشن، ليست عملية. يمكن أن نقول أن هذا عبارة عن احتكاك عسكري جاء كرد من قبل الجانب الأمريكي على الانتهاك الذي قام به الجانب الإيراني باستهداف أحد السفن التجارية المدنية في المياه الإقليمية العمانية.
1: على الرغم من أن إيران لم تعترف أنها استهدفت،
2: لم تنفي ولم تؤكد، لم تنفي ولم تؤكد أنها قامت بهذا الاستهداف، لكن يبدو أن لدى الجانب الأمريكي معلومات أدت إلى هذا الاستهداف.
1: على هذا المنوال وفي ظل هذا الوضع وفي ظل استمرار الحالة في مضيق هرمز على ما هو عليه، هل هذه لغة تفاوض تضاف إلى لغة التفاوض فيما نتج عنه من مسار سويسرا؟
2: يعني أعتقد أن هذا العمل عمل محدود، لن يكون هناك تصعيد، لن يكون هناك الاندفاع باتجاه عملية عسكرية قد تؤدي إلى انزلاق غير محسوب النتائج لعدة أسباب. أولا أن بيان الجانب الأمريكي كان واضح أن العملية بدأت هنا وانتهت هنا، والبيان أيضا الحرس الثوري كان واضح أنه إذا تكررت هذه العملية فإن الجانب الإيراني سيرد أقوى من ذلك، ما يعني أن الطرفين على ما يبدو اتفقوا ضمنيا بإشارات إعلامية بأنه لا تصعيد موجود في المنطقة في هذه البقعة الجغرافية بالتحديد.
1: سيد نضال، يبدو عمل عسكري محدود، لكن إلى أي مدى ممكن أن يتكرر خاصة وأن الظروف التي أدت له مستمرة؟
2: أعتقد أن الجانب الأمريكي انتهج هذا النهج العسكري، تحول من العمليات العسكرية الجوية والبحرية التقليدية إلى ما يعرف عسكريا بعمليات البيك أب، العمليات الانتقائية، مثل هذا النوع من العمليات التي تستند إلى جهد استخباري، وهذا النوع من العمليات يعرف عسكريا بالصيد المريح، بمعنى أنه لا يحتاج إلى كلفة سياسية باهظة ولا إلى كلفة مالية باهظة، وهذا حيد الجانب الأمريكي أو جنب الجانب الأمريكي من أن يدفع كلفة مالية هو لا يريدها أصلا. لذلك هذا النوع من العمليات يبدو أنه سيكون نهج الجانب الأمريكي خلال المرحلة القادمة، أي انتهاك إيراني سيتم الرد عليه بهذا الشكل، ولكن تبقى الخشية من أن التصعيد يبقى مضبوطا أو ينفلت بين الطرفين.
1: وبرؤيتك للمشهد هل

0: يبقى التصعيد مضبوطا أم ينفلت، خاصة وأن السفن التي عبرت بالأمس أقل من التي عبرت أول أمس من مضيق هرمز في ظل هذا التصعيد الذي حدث؟
1: أعتقد أن الهدف دائما من هذا النوع من العمليات هو الردع، التجريد وضبط السلوك العدواني العسكري للجانب الإيراني أو لأي جانب من الجانبين. لذلك الجانب الأمريكي حقق هذه الأهداف، ردع الجانب الإيراني، ضبط السلوك عدواني للحرس الثوري. ولكن أنا أعتقد كما تحدثت قبل قليل أن الإشارات الضمنية بين الطرفين تشير بكل وضوح، والمؤشرات على الأرض لا يوجد تصعيد قادم بين الطرفين، أي بمعنى يبدو أنه الرغبة في التصعيد غير متوفرة بين الطرفين. يعزز ذلك أيضا إعادة التموضع التي حصلت مع ساعات صباح اليوم لحاملة الطائرات USS لينكولن. إذا ما نظرنا لها من نظرة عسكرية، هذا التموضع تموضع لوجستي وليس عملياتي. بمعنى يوم أمس تكلمنا في النشرات المسائية على الجزيرة أن USS لينكولن تموضعت تموضع عملياتي. خرجت طائرة F-16 F-35 قامت بهذه الضربة الانتقائية، مع ساعات الصباح هناك حديث على مواقع كثيرة مثل الجلوبال فاير باور على سبيل المثال يتحدث عن تراجع ليو اس اس لينكولن مسافة 250 إلى 300 كيلومتر عن الشواطئ، ما يعني أننا أمام تموضع لوجستي وليس تموضع عملياتي، يشير إلى أن الجانب الأمريكي يرسل إشارات تهدئة وليست إشارات تصعيد.
0: في ظل هذا الوضع، ما هو وضع المسارات المعلنة الآن والتي من الممكن أن تعبر منها السفن في مضيق هرمز؟
1: المسار العماني بات قرارا عمانيا مدعوم خليجيا باجتماع الذي حصل في المنامة، ومدعوم أمريكيا أيضا. بالتالي أعتقد أن هذا المسار سيبقى قائما، ولكن ما سيجد على هذا المسار أنه على ما يبدو الجانب الأمريكي قد يدخل شيء جديد في المعادلة، وهي المرافقة. بمعنى قد ترافق الطائرات المسيرة الموجودة على المدمرات والحاملات الأمريكية للقطاع البحرية كردا على الاستهداف الذي حصل للسفينة التجارية، ولتوفير الحماية لتشجيع السفن للقدوم والخروج. الأمر الآخر والأهم أن مهمة الأمم المتحدة، وهي مهمة الراغبين التي تقودها فرنسا وبريطانيا، يوم أمس أعلنت تعليق عملياتها لإجلاء البحار الموجودين، وهم بالمناسبة يتجاوز عددهم 10,000 بحار موجودين ومحتجزين في المياه البحر الخليج العربي. هذه المهمة علقت، بالتالي أنا أعتقد ضمن تعليق هذه المهمة اليوم سيبدأ الحديث عن مهمة إنسانية، وستأخذ الصبغة الإنسانية بدلا الصبغة العملياتية لإخلاء وإجلاء هؤلاء البحارة.
0: لاستمرار هذه العملية، جزيل شكر لك الخبير العسكري نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا هنا في الاستوديو، شكرا لك. ومعنا من طهران عباس أصلاني، الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وينضم إلينا من واشنطن دكتور ريتشارد وايت، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. أهلا ومرحبا بكما سيد عباس أصلاني. أبدأ معك فيما يتعلق بهذا التطور الأخير وهذه الضربة الأمريكية والرد الإيراني الذي قال الحرس الثوري بأنه طال واستهدف مواقع تابعة للجيش الأمريكي دون تحديدها، هل برأيك هذه لغة جديدة ستستخدم في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بعدم الوضوح لمرور السفن من مضيق هرمز، خاصة بوجود ثلاثة مسارات يعني غالبيتها غير آمنة بشكل تام دعنا نسميها؟
2: في الأيام القليلة الماضية رأينا أن هناك خلافات بدأت تظهر على السطح ما بين الجانبين الإيراني والأمريكي فيما يخص عملية المرور عبر مضيق هرمز. حسب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا بين الطرفين، فإننا إذا ما نظرنا بأن الخدمات البحرية سيتم اعتمادها، وعلى هذا الأساس هناك محادثات كذلك تجري مع عمان ومع دول الجوار. عملية المرور يجدر بها أن تتم من خلال المسارات المتفاوض بشأنها وكذلك من خلال التنسيق. يبدو أن طهران كذلك أو عفوا عمان لديها مسار آخر، مسار العماني، ورأينا عدد من العمليات التي تمت على الأرض، وهذا يوضح بأن إيران هي تصر على موقفها وعلى الشروط التي تم الاتفاق عليها بموجب مذكرة التفاهم.

0: هم إذا ما بدأت الولايات المتحدة بتجاهل المذكرة واعتماد منهجية جديدة في المضيق، فإن إيران سيكون لها ردة فعل، وهذا ربما قد يؤثر على مستقبل المذكرة. كما قلنا إن إيران والولايات المتحدة لم يتم تحديد من قبلهما التاريخ المقبل لعملية التفاوض المقبلة، لأن طهران هي تنتظر الولايات المتحدة لتفي بالتزامات تحت هذه المذكرة. هناك كذلك عملية هجوم خاضتها إسرائيل بجنوب لبنان، والردود هي ردا على عمليات الهجوم هاته.
1: اسمح لي قبل الذهاب إلى لبنان لنبقى قليلا في مضيق هرمز، لكن إيران لا تنفي ولا تؤكد بأنها استهدفت السفن التي كانت تعبر مضيق هرمز من مسارات أخرى غير التي حددتها، لكن ألا يقول ذلك بأن إيران بدأت تفقد السيطرة على المسارات الأخرى في مضيق هرمز، ما أدى إلى استهداف هذه السفن في هذه المرحلة؟
0: إيران لم تفقد السيطرة على عملية العبور. حسب الاتفاق فإن السفن يجدر بها أن تمر عبر ممرات ومسارات يتم التنسيق بشأنها. هذه السفن التي تجاهلت هذه الممرات وسلكت مسارات أخرى من أجل العبور. إيران حذرت في السابق أن عملية العبور لابد أن تتم من خلال المسارات والممرات التي تم التنسيق بشأنها والموافقة عليها، وأي تحرك خارج هذه المسارات ستكون له تبعاته. وكان يجدر أن تبدأ عملية المحادثات ما بين عمان وإيران في 30 يوما القادمة بشأن التفاصيل النهائية المرتبطة بالترتيبات المرتبطة بمضيق هرمز، وإعادة فتح المضيق كان لابد أن يكون من خلال مراحل، بمعنى أن هناك مراحل محددة ومن خلال مسارات وممرات محددة، وتلك السفن تجاهلت هذه الترتيبات وسلكت ممرات أخرى، وبالتالي هذا تم رد عليها، وبالتالي ربما قد نشهد مجددا أن هذه الإشكالات قد تظهر في مرات القادمة، وربما قد تلقي بظلالها على عملية تنفيذ مذكرة التفاهم. حتى الآن ردات الفعل كانت محدودة ومسيطر عليها، لكن هناك احتمالية أن تخرج الأمور عن السيطرة ويصبح هناك عملية تصعيد.
1: دكتور ريتشارد وايز، بموجب مذكرة التفاهم فإن ترتيبات العبور من مضيق هرمز يجب أن تتم بالتنسيق مع إيران وبالاتفاق ما بين الدول المشاطئة. في ظل ذلك، ما قامت به الولايات المتحدة ألا يعتبر مناف لما جاء في مذكرة التفاهم؟
0: لا أعتقد ذلك. الصياغة والمصطلحات الدقيقة لا تقول ذلك. لم يتم تحديد مسار بعينه. الصياغة تقول إن إيران ستشارك في إزالة الألغام وكذلك تيسير عملية العبور، والولايات المتحدة وافقت على وقف العمليات العسكرية في المنطقة. المسار البديل كان ليكون لتجنب المناطق التي تم فيها زرع الألغام، لأن أي من ذلك ربما قد تكون به مخاطرة، وكان هناك نقل إلى مسارات أخرى مثل المسار العماني. لكن في كل الأحوال لا يتم إطلاق النار على السفن التجارية.
1: نعم، الآن ما حدث بالأمس ظروفه لا تزال موجودة في مضيق هرمز. برأيك يعني هل نشهد مجددا مثل هذه الإشكالات كما يقول ضيفنا من طهران؟
0: ربما. وكما قال الضيف الإيراني، كانت عملية تصعيد محدودة من قبل كلا الطرفين، وربما قد نرى المزيد من هذا النوع من الأحداث في منطقة الخليج إلى أن يتم الوصول إلى قواعد متوافق عليها من قبل الجانبين بشأن عملية العبور، وربما قد يحدث ذلك في 60 يوما أو قد لا يحدث أبداً. الإشكالية هي أننا نتحدث عن عدد من الفاعلين الموجودين في المنطقة.
1: سيد عباس أصلاني ضيفنا من واشنطن يقول نقطة جدا هامة، بأنه لا يوجد هنالك في نص الاتفاق في الصياغة تقول أن ما يقول أن إيران يجب أن يكون حركة العبور في مضيق هرمز بالتنسيق معها، ولا ينفي وجود مسار بديل، ويقول أن الصياغة تقول أن إيران ستشارك بإزالة الألغام. هل هنالك حتى اللحظة مشكلة صياغة وفهم وتفسير لبنود الاتفاق فيما يتعلق في المضيق بين الطرفين؟
0: إذن في الوقت الذي يتم الوصول فيه إلى اتفاق مستقبلي، فإن عمليات العبور لابد أن تتم بالتنسيق مع إيران. بالإضافة إلى ذلك، هناك إقرار بأن إيران ستكون لديها كلمتها فيما يخص إدارة المضيق في المستقبل. هذا الأمر تمت الإشارة إليه بشكل جلي في صياغة مذكرة التفاهم. إيران كذلك ستحصل على نظير للخدمات البحرية التي ستقدمها في المستقبل، وهذا كذلك بموجب المذكرة. الإشكالية هي أن الولايات المتحدة وافقت على أشياء على الورق بمذكرة التفاهم، لكن عمليا ما يحدث هو مختلف تماما، وهذه من الأمور التي تمت الإشارة إليها والتي تؤدي إلى النوع من التردد لدى الطرف الإيراني. البعض قد يقول إن الولايات المتحدة لن تطبق الشروط والأحكام الموجودة بمذكرة التفاهم، وهذا الأمر ليس واضحا وجليا. نحن لدينا نفس الوضع بالنسبة للبنان. إن الولايات المتحدة لا تلتزم بالالتزامات التي وقعت عليها. نحن نتحدث عن توقيع مذكرة، ومرت أيام على توقيع المذكرة، لم تبدأ عملية التفاوض بجدية حتى الآن، ونحن ننتظر إلى كيفية تنفيذ المذكرة، وهذا قد يطيل أمد عملية التفاوض إن لم تقوم بتعليقها.
1: الدكتور ريتشارد وايت، يعني هنالك اتفاق على الورق مناف لما يحدث على أرض الواقع، يقول ضيفنا من طهران، سواء فيما يتعلق في مضيق هرمز وأيضا في لبنان. وأسألك تحديدا الآن عن لبنان في ظل توقيع مذكرة إطار الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، إلى أي مدى تكون الولايات المتحدة مهتمة بتطبيقها أكثر مما نتج عن مسار سويسرا فيما يتعلق بلبنان برأيك؟
0: إذن دعونا نكون واضحين هنا. بعض الإشكالات التي تظهر على السطح نتيجة لتوقيع مذكرة التفاهم، هذه الأمور هي قصيرة وفضفاضة من حيث التوضيحات الموجودة على الورق. أن نقول إنه ليس هناك امتثال والتزام، هذا يكون صعبا أخذ من الاعتبار مذكرة التفاهم. عندما ننظر إلى خطة العمل الشاملة المشتركة التي كانت أطول بمئة صفحة، فإن الاتفاق في نهاية 60 يوما يحتاج أن يكون أطول ليغطي هذه الصعوبات والتعقيدات. لكن في هذه الأثناء لدينا اتفاق للمشاركة في عدد من الترتيبات التشاورية ما بين الطرفين. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فهي تسعى للإيفاء بالتزامها من أجل جلب السلام وإنهاء القتال في لبنان، لبنان، وتفعل ذلك من خلال تعزيز الجيش اللبناني وكذلك السماح للجيش ليكون بديلا ويحل بديلا للجيش الإسرائيلي الموجود على الأرض، بما في ذلك في المناطق التجريبية أو التي هي مرشحة لتصبح تجريبية، وبالتالي حتى يصبح أو تصبح القوات المسلحة اللبنانية هي الجيش الوحيد في لبنان حتى تنسحب إسرائيل.
1: جزيل الشكر لك دكتور ريتشارد وايت، خبير الأمن الاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكسترات، كنت معنا من واشنطن، والشكر موصول أيضا للسيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من طهران. وفي الشأن اللبناني، وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية، وقالت الخارجية الأمريكية إن الاتفاق الإطاري يوفر مسارا حقيقيا للخروج من أزمة طال أمدها، وينص على تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية من أجل لبنان بتيسير من الولايات المتحدة.
2: بعد جولات طويلة وشاقة امتدت على 4 أيام وخلافات كادت تعصف بالجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وبرعاية أمريكية، توصل الطرفان إلى اتفاق إطار عمل مشترك وقع في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي رمى بثقله في هذه الجلسة وهذه المفاوضات اعتبر أن توقيع هذا الاتفاق ما هو إلا بداية، وأن لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به.
3: هذه هي البداية، لا يزال ينتظرنا الكثير من العمل مما يجب القيام به، ولا نستهين بأي شكل من الأشكال بصعوبة المهمة.
2: السفيرة اللبنانية في واشنطن أيضا عرضت غايات لبنان من توقيع هذا الاتفاق.
4: الإطار الثلاثي الذي وقعناه هو خطوة أولى نحو استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتأمين وقف الأعمال العدائية بشكل دائم ونهائي، وتمكين شعبنا من العودة إلى ديارهم، وكل اللبنانيين من العيش بسلام وأمن وازدهار.
2: بينما إسرائيل كانت تسعى لتثبيت أن مسار واشنطن هو المسار للحل بين لبنان وإسرائيل وليس المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. In this performance-based
5: trilateral framework agreement، بهذا الاتفاق الثلاثي القائم على الأداء أخرجت إيران وحزب الله، وبات مسار السلام بين إسرائيل ولبنان مفتوحا.
2: اتفاق إطار العمل المشترك والاتفاق الأمني الملحق به يعالج كثيرا من المشاكل العالقة بين لبنان وإسرائيل فيما يتعلق بالمسائل الأمنية والعسكرية. هناك آلية ستنشأ عبر الولايات المتحدة وستكون هي شريك في هذه الآلية للتنسيق بين الجيش اللبناني والمطالب الإسرائيلية الأمنية. هناك أيضا جدولة للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، لكنها مرتبطة ومشترطة بجهود الحكومة اللبنانية وتقدمها في هذه الجهود في مسألة نزع السلاح وحصره بيد الدولة. وهذا الاتفاق، سواء اتفاق إطار العمل المشترك أو الاتفاق الأمني، من شأنه حسب وجهة النظر الأمريكية أن يصل إلى اتفاق أمني شامل بين لبنان وإسرائيل، ويبنى على هذا الاتفاق اتفاق سلام بين البلدين. أحمد هزيم، الجزيرة، من مقر الخارجية الأمريكية، واشنطن.
1: ومن بيروت ينضم إلينا مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما أدهم. سفيرة لبنان في واشنطن قالت بالأمس إن إطار العمل الذي وقعه لبنان هو خطوة أولى لاستعادة السيادة اللبنانية. نرصد معك التصريحات الرسمية اللبنانية وما صدر عن حزب الله بعد توقيع إطار الاتفاق.
6: بالفعل منى، لطالما عول لبنان الرسمي على مسار المفاوضات المباشرة في واشنطن التي يعني ترتكز على الثوابت الوطنية، ويعتبرها لبنان الرسمي هي الطريق الأقصر والأقل كلفة لإنهاء الاحتلال ويعني التقليل من الخسائر في لبنان. السفارة اللبنانية في واشنطن قالت بأنها خطوة هامة تم اتخاذها لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية، وأيضا انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وضمان وقف دائم للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. قالت السفارة اللبنانية في واشنطن بأن هذه المرحلة ستتضمن يعني مرحلتين، أو نص الاتفاق سيتضمن مرحلتين تجريبيتين تشملان انسحاب لقوات الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الجيش ونزع أيضا السلاح الغير حكومي، تمهيدا لعودة الأهالي أيضا والحديث عن إعادة الإعمار ضمن المرتكزات على الثوابت اللبنانية التي لطالما ركز عليها الرئيس اللبناني جوزيف عون وأوصى الوفد المفاوض بعدم المساومة عليها. الرئيس اللبناني جوزيف عون قال بأن هذا الاتفاق يعتبر هو أول الطريق لتثمير تضحيات اللبنانيين كي يعودوا إلى أراضيهم المحررة بشكل كامل في ظل سيادة الدولة دون شريك لأرضها وأيضا شعبها. رئيس الوزراء نواف سلام أيضا تحدث بأن المطلوب أو ما يتطلب من لبنان الرسمي في إطار هذا الاتفاق تم التوافق عليه مسبقا من اللبنانيين في اتفاق الطائف، وأن الهدف من هذا الاتفاق هو انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وأيضا بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وأن تكون الدولة اللبنانية هي صاحبة القرار في الحرب والسلم. موقف حزب الله يعني لم يتغير طيلة الفترة السابقة، لطالما أكد مرارا وتكرارا على رفضه للمفاوضات المباشرة ومسار واشنطن بشكل كامل، وطالب أيضا عدة مرات على لسان أمينه العام وأيضا كتلة حزب الله البرلمانية، طالبت السلطة اللبنانية بأن يتم البناء على ما توصل إليه الجانبين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في المفاوضات وما صدر أيضا عن اجتماعات سويسرا، والبناء عليه لإنهاء الاحتلال وأيضا انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي. إذن حتى اللحظة منى تغيب تفاصيل كثيرة عن نص هذا الاتفاق.
1: وفي ظل أدهم غياب
6: أين هي هذه المناطق التجريبية نتحدث؟
1: نعم، وأبرزها أيضا الإطار الزمني لتطبيق هذا الاتفاق، كيف ينظر الشارع اللبناني لهذا الاتفاق؟
6: يعني حتى الآن بالعموم منى هناك صورة ضبابية في المشهد، تفاصيل غير واضحة غابت عن نص الاتفاق، لم يصرح بها اللبنان الرسمي أو الوفد المفاوض الذي يترأسه سيمون كرم. هذا المشهد يعني الضبابي، تسود أجواء من التوتر مع أجواء من الهدوء، لم يتم رصد أي غارات لمسيرات إسرائيلية أو قصف مدفعي أو انتهاكات خلال الساعات الماضية، إضافة لخروج احتجاجات وصفت بالمحدودة لشبان على متن دراجات نارية مساء أمس جابت شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت، وأطلق المحتجون هتافات نددت بالتوقيع على هذا الاتفاق ما بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن، وأيضا الشبان أشعلوا عدة إطارات على الطريق المؤدية إلى المطار، انتشرت قوى الأمن والجيش وفضت الاشتباكات وفتحت الطرقات وساد الهدوء أيضا واستقر الوضع أكثر خلال الساعات الماضية.
1: جزيل الشكر لك أدهم أبو الحسام مراسل الجزيرة، كنت معنا من بيروت. وإلى رام الله وليد العمري، إذن يعني نرصد معك هذا الاتفاق من وجهة النظر الإسرائيلية بعد أن سوقه بنيامين نتنياهو كإنجاز كبير، هل وجهة النظر الإسرائيلية موحدة؟
7: ليست موحدة، لأن هناك أجزاء حتى داخل الكابينيت الطاقم الوزاري الأمني المصغر كانت ضد هذا الاتفاق وطالبت إلى رفض كل الجهود الأمريكية وتصعيد الحرب. هذا ما كان قد قاله وزراء من أمثال بن غفير وغيرهم، لكن رئيس الأركان رد عليهم بأنهم هم من دفعوا الجيش إلى وقف إطلاق النار. إسرائيل ترى في هذا الاتفاق وهو اتفاق إطار بأنه يؤسس لثلاث مبادئ هامة جدا. الأول من وجهة نظرها هو الاعتراف المتبادل بين لبنان وإسرائيل، والمبدأ الثاني الذي سيؤسس له وسيكون جزءا من اتفاق شامل لاحقا هو أنه يفصل بين الساحات، أي بمعنى يفصل لبنان عن ساحة إيران ويعزل حزب الله. والأمر الثالث وهو الأهم في نظر الإسرائيليين يتعلق بأنه لا يدعو إسرائيل لانسحاب مباشر وفوري، ويشترط انسحاب قواتها بنزع سلاح حزب الله. على هذا الأساس إسرائيل ترى فيه إنجازا، إذا نجح فإنه سيكلل باتفاق شامل وسيضم لبنان إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل قد تكون في إطار اتفاقات إبراهام، وإذا فشل فإنه سيزج بالحكومة اللبنانية ولبنان بحرب في أتون حرب أهلية، وهذا هدف لم يخفه الإسرائيليون أصلا في بداية الحرب، وردده كثيرون منهم بما فيهم محللون، ويرون أن هذه كلها ستكون نتائج إيجابية في إطار معادلة الوين وين جيم كما يسمونها، أي الرابح في جميع الأحوال بالنسبة لإسرائيل.
1: على الرغم من عدم وجود اشتراط لانسحاب فوري إسرائيلي من جنوب لبنان، هل هنالك ما تخشاه إسرائيل في هذه المرحلة في ظل وجود وساطة ورقابة أمريكية على وقف إطلاق النار؟
7: إسرائيل تخشى من أن الاتفاق لن يحقق مسألة نزع سلاح حزب الله وإبعاده نهائيا إلى شمالي مناطق الليطاني ونزع سلاحه بالكامل في داخل لبنان، وتخشى من أن هذا الاتفاق بارتباطه مع اتفاق الإطار والجهود

0: الدبلوماسية مع إيران قد يعود ويعزز من قوة حزب الله ومن نفوذ إيران في لبنان، وبالتالي يكون نتنياهو لم ينجز شيئا من هذه الحرب الضارية التي خاضها في لبنان، وهو ما قد يرتد عليه في الانتخابات أيضا. لكن ما يهمها حاليا هو أن هناك آلية أو جهاز ستقوده الولايات المتحدة يتشكل من إسرائيل ولبنان من أجل إعادة إعمار لبنان، لكن قبل ذلك نزع سلاح حزب الله وتفكيك وجوده في كافة كل المناطق. حاليا إسرائيل تتحدث عن أنها ستبقى فيما تسميه بالحزام الأمني، وهي عندما تتحدث عن حزام أمني تقصد كل المنطقة الممتدة من جنوبي صور على البحر المتوسط حتى ما يعرف بمرتفعات كريستوباني التي ويضم أيضا مرتفعات علي الطاهر في القطاع الشرقي من لبنان، وكل المنطقة الممتدة شمالي سلسلة تلال جبل الشيخ والحرمون على الحدود مع سوريا.
1: وليد، أيضا هل هنالك تحديد في إسرائيل ما هي المناطق التي سيتم الانسحاب منها مستقبلا، وإذا ما كان حديث أيضا عن آلية التطبيق من وجهة النظر الإسرائيلية؟
0: نعم، إسرائيل في هذا اليوم وكما نقلت ذلك إذاعة الجيش قبل قليل، الجيش اتخذ قرارا في ضوء التعليمات من القيادة السياسية ببدء تقليص أو تخفيف قواته من حيث العدة والعديد في جنوبي لبنان، وبدء عملية إخراجها في حالات استراحة وعمليات تبادل مع القوات أو الوحدات والألوية الموجودة في غزة كعملية لإعادة الانتشار، لكن في الوقت نفسه تعزيز هذه القوات في الضفة الغربية. لذلك المناطق التي يدور عنها الحديث مناطق محدودة جدا التي سيشملها المناطق التجريبية كما يسمونها، وذلك من أجل السماح للجيش اللبناني بالدخول إليها. المنطقة التي يدور الحديث عنها تقع في منطقة كما يبدو النبطية وشمالي منطقة الليطاني، مجرى الليطاني في القطاع الشرقي من لبنان، لكن هي منطقة يتحدثون عن منطقة صغيرة جدا سيخفف الجيش وجوده فيها وينسحب منها على أمل أن يدخلها الجيش اللبناني خلال المرحلة المقبلة وبإشراف أمريكي، لكن لا يتحدثون عن انسحاب كامل، يتحدثون عن تخفيف لهذه القوات في هذه المناطق في هذه المرحلة مع إبقاء ألوية أخرى في حالة جاهزية عالية.
1: جزيل الشكر لك مدير مكتب الجزيرة من رام الله وليد العمري. وفي الوقت الذي سيبدأ فيه تطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، تتجه الأنظار إلى الأمر إلى الواقع الميداني والديموغرافي الذي أوجده الاحتلال الإسرائيلي طيلة الأسابيع الماضية، والذي كان يهدف إلى جعل مناطق كثيرة في جنوب لبنان غير صالحة للعيش. في هذا التحقيق الخاص تتتبع سلام خضر خيوط العملية العسكرية الإسرائيلية وتقرأ أبعادها من منظور القانون الدولي.
2: هيدي ساحة الضيعة كان كل العالم بيقعد فيها.
3: إنه 16 من يونيو ونحن في الساعات الأولى التي تلت إعلان طهران وواشنطن التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بما يشمل لبنان. وهذه هي الصور الأولى الملتقطة في بلدة برج قلوي في جنوب لبنان منذ 3 مارس الماضي. حينها أجبر تهديد مباشر جميع سكان البلدة البالغ عددهم قرابة 3000 شخص على النزوح.
4: هذا إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان، انتبهوا إليه بعناية.
3: كانت الساعة تقترب من 3:30 فجراً في ذلك اليوم عندما تلقت البلدة تهديداً من الجيش الإسرائيلي.
4: نواجه تحذيراً عاجلاً.
3: صاحب هذا المنزل كان بين الذين رحلوا عن البلدة في تلك الليلة.
2: ناس قعدت من الجنوب اللي هي بدك ساعة لبيروت، ساعة وربع، قعدت 25 ساعة، أنا قعدت 18 ساعة، لا 12 ساعة، أنا اخترت طرقات جبلية تانية يعني ووصلت، في ناس بقيت 25 ساعة الطريق.
3: بعد 48 ساعة امتد التهديد ليشمل كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، بعدما حولت إسرائيل قرابة 8% من مساحة لبنان إلى نطاق عسكري لعملياتها ومنعت السكان من العودة إلى ديارهم.
4: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال شمالاً إلى ما وراء نهر الليطاني.
3: تمر أيام قليلة ويتسع نطاق التهديد ليصل إلى مجرى نهر الزهران. باتت قرابة 10% من مساحة لبنان التي يسكن فيها نحو 800,000 نسمة خاضعة لأوامر بعدم العودة تحت طائلة الاستهداف. في هذا التحقيق تتبعنا 135 أمر إخلاء نشرها الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الأعمال القتالية مع حزب الله في مارس الماضي.
5: أمرت أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش بتدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.
3: وقارنا تلك الإنذارات بتصريحات لوزراء في الحكومة الإسرائيلية.
5: أمرت بالإسراع في تدمير المنازل اللبنانية في القرى الحدودية.
3: عند تلك المرحلة بدأ خبراء في القانون الدولي يتلمسون في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين قرائن قانونية تدل على نية ارتكاب فعل جرمي يتمثل في جريمة التهجير القسري.
6: هذا التصريح هو العنصر المعنوي الحاسم على جريمة التهجير القسري.
7: تابعنا أيضاً الأوامر الإخلاء والتهجير التي شملت مناطق واسعة من لبنان تصل في بعض الأحيان إلى 14% من مساحة لبنان، وهي يعني أوامر بطبيعتها وبالظروف التي أصدرت فيها يمكن أن ترقى إلى التهجير القسري.
3: إلا أن التهجير القسري لم يكن هدفاً منفصلاً عن مجريات الميدان.
7: التحليل المتوفر لدينا في مفوضية حقوق الإنسان يشير إلى حالات تم فيها الهجوم على المدنيين من قبل القوات الإسرائيلية، والعمليات العسكرية التي أدت إلى تدمير أحياء بأكملها وقرى بأكملها وبنى تحتية مهمة وضرورية لاستدامة حياة المدنيين في لبنان.
3: في هذا التحقيق لاحقنا عمليات تغيير جغرافي ميداني ينفذها الجيش الإسرائيلي في قرى حدودية، إما عبر عمليات تفجير متحكم بها أو من خلال غارات وقصف مكثف ومتكرر. تباعاً أفضت العمليات الإسرائيلية إلى إلحاق دمار هائل وصل في حالات عديدة حد الإخفاء الكامل لجغرافيا قرى حدودية. تكشف صور الأقمار الصناعية عن مستويات التدمير التي لحقت بعشرات القرى.

0: بدا ذلك تمهيدا لإعلان سيصدر في 17 من أبريل. إسرائيل تنشر خريطة ما سمته خط الدفاع المتقدم، يقطم ذلك الخط نحو 60 بلدة ومزرعة لبنانية، ويمتد من المياه البحرية اللبنانية قبالة الناقورة غربا حتى سلسلة جبال لبنان الشرقية بمساحة تقدر بأكثر من 600 كيلومتر مربع.
1: ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان مع عدد من القرى يمكن أن يندرج في إطار الإبادة الجماعية بهذا المصطلح بكل تفاصيله ودقائقه، لكن المنصوص عليه في إطار المادة السابعة، ليس الإبادة الجماعية المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة. فبالتالي هذه المادة تعطي تفصيل لمعنى الإبادة الجماعية، والتي يدخل ضمنها هذه الإبادة الحضارية السكانية وغيرها.
0: وما قد يرقى وفق القانون الدولي إلى جريمة إبادة جماعية حضرية وسكانية بدأ أن له بعداً أعمق وأشد أثراً على الجغرافيا السكانية.
2: في مجموعة كبيرة من القرى الحدودية، حوالي 73 قرية من الناقورة حتى المنطقة الشرقية الخيام ووادي الحصباني وغيرها، الهدف هو إفراغ نهائيا من السكان.
0: الجغرافيا السياسية بدورها لم تسلم. وفق ترسيم الأمم المتحدة للحدود بين لبنان وإسرائيل عام 2000، يمثل ما يعرف اصطلاحا بالخط الأزرق حدودا دولية، غير أن الخط الأصفر يتجاوزه بعمق يراوح بين 5 و10 كيلومترات. داخل هذه المنطقة تنفذ إسرائيل عمليات ميدانية تصبح بموجبها التفرقة الجغرافية بين حدود الدولتين هلامية.
2: تم تغيير الحدود بجنوب لبنان قبل ما ينعم 1949 خط الهدنة، أكثر من 30 قرية، بعدين القرى السبع، وهلأ بالفترة الأخيرة بال 1967 مزارع شبعة.
0: نعود إلى برج قلوي. أثناء إعداد هذا التقرير كنا ننتظر من السيد حسان أن يرسل صوراً إضافية لبلدته عند عودته إليها.
3: والله يا مدام هلأ الضيعة كلهم هربوا، يعني الوضع لأنه سيء كتير وعم تنضرب. أنا هلأ صرت بلبنان، كنت أنا طالع أساس اليوم، فبلغتنا البلدية أنه ما حدا يطلع على الجنوب.
4: ومن رام الله ينضم إلينا نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد نهاد أهلا ومرحبا بك. قبل الحديث عن تفاصيل ما جاء في مذكرة أو نص الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، دعني أسألك تاريخيا، ما الذي يجعل إسرائيل تنسحب من أي منطقة تحتلها؟
5: صباح الخير. يعني فقط الضغط إما المقاومة أو الضغط الدولي وتحديدا الأمريكي، هذا وقع في سيناء 1956، وأيضا وقع بعد الاتفاقيات كامب ديفيد من بفعل إنه المعاهدة نفسها شملت يعني شروطا في صالح الأمن الإسرائيلي بالإضافة إلى التحكيم الدولي من طابة. باقي المواقع يعني لم تنسحب إسرائيل حتى الآن من الأراضي السورية، فقط يعني جرى تسوية الحدود وفق اتفاقية حرب الاشتباك المشترك، لكن بالمفاوضات وبالوعود لا تنسحب إسرائيل إلا بالضغط إما المقاومة العسكري، أي بناء على كلفة الأرباح والخسائر. إذا كانت الوجود مثلا في عام 2000 انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان بفعل المقاومة، لأن بقائها في الجنوب اللبناني كان يكبدها خسائر باهظة تفوق أي أرباح أمنية أو استراتيجية يمكن أن تحققها من احتلالها. فقط هذه هي الحالات التي يمكن أن تنسحب فيها، الضغط من قبل المقاومة والضغط من قبل الولايات المتحدة.
4: من يقرأ ما رشح عن بنود الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، طبعا هو لم ينشر بشكل رسمي ولكن ما تسرب حتى هذه اللحظة، سيد نهاد أبو غوش، يرى بأن الالتزام الإسرائيلي لربما اليتيم في هذه المذكرة هو الانسحاب المستقبلي من مناطق لبنانية تعتبر مناطق تجريبية. برأيك ما الذي سعت إسرائيل إلى تثبيته في هذه الجولة من المفاوضات وفي ظل هذا التوقيع؟
5: هو نتنياهو يعني عدد الفوائد التي جنتها إسرائيل من هذا الاتفاق، وذكرها بصيغة يعني بشرى يزفها للإسرائيليين كمعايدة عشية السبت، وهي البقاء والاحتفاظ بالمنطقة الأمنية، احتفاظ إسرائيل بحرية العمل العسكري، عدم عودة النازحين اللبنانيين إلى تلك المناطق، بالإضافة إلى يعني دفع الدولة اللبنانية إلى تفكيك سلاح حزب الله وبنيته والاعتراف المتبادل أيضا، وفي نفس الوقت حرية العمل العسكري لإسرائيل في كل أرجاء لبنان. هذه الفوائد عددها، بالإضافة إلى الرسالة البليغة التي ادعى أن الاتفاق الإطار شملها، وهي توجيه رسالة مشتركة ثلاثية لإيران بأن لا عمل لها في لبنان ولا شأن لها في لبنان وعليها، يعني بالتالي هو يعتبر أن كل ما ورد سواء في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية أو حتى في محادثات سويسرا، كل ما ارتبط بلبنان يعني لا يلزم إسرائيل على الإطلاق، ما يلزمها فقط هو الحوار مع الحكومة اللبنانية ونتائجه.
4: هذا الاتفاق أو هذه الخطوة حتى هذه اللحظة تخدم نتنياهو على ما يبدو داخليا، يستطيع أن يسوق الأمر كما لو أنه إنجاز كبير كما قال بالأمس هو في كلمته، خاصة بعد فترة من يعني الجفاف أو قلة الإنجازات التي من الممكن أن يسوقها في الداخل الإسرائيلي. لكن إلى أي مدى ينظر الداخل الإسرائيلي بشكل موحد إلى ما حدث كإنجاز أيضاً؟

0: بعض المؤيدين نتنياهو مثل تالي جوتليب عضو كنيسة من الليكود يعني دعت المعارضة الإسرائيلية إلى الاعتذار لنتنياهو وللحكومة بسبب الهجمات التي كانوا يشنونها على هذه الحكومة وسياستها، وتقول أن الاتفاق مع لبنان يعني يفحم هؤلاء ويحرجهم ويفضحهم، وبالتالي يعني هي تؤكد أن سياسة رئيس الحكومة ووزير الدفاع وحكومة اليمين هي السياسة الصحيحة، وأن نتنياهو كان صامدا طوال الوقت. حتى أن بعض أطراف المعارضة يعني باركوا الاتفاق، طبعا لم يباركوا لنتنياهو. ليبر مثلا اعتبر أن الاتفاق إيجابي، لكنه قال أنه الحل النهائي يجب أن يتمثل في القضاء التام على حزب الله، وبالتالي هناك جولات قادمة من المعارك. إنما هناك خشية لدى بعض المحللين من أن الحكومة اللبنانية ربما لا تكون قادرة على إنفاذ الاتفاق. يعني بالأمس كان في هناك حوار مثير جدا على القناة 13، حيث سأل المذيع واسمه رفيف دروكر، سأل المحلل العسكري ألون بن دافيد أنه هل يعني هذا يدفع إلى حرب أهلية لبنانية؟ قال له ألون بن دافيد نعم هذا ما نريده، ولكن هو يشك بأن الحكومة اللبنانية قادرة على فعل ذلك. هنا لابد من الإشارة إلى هذه مسألة حظيت بكثير من التحليل، أن الاتفاق يرتب قيوداً على السياسة الداخلية وعلى السياسة الخارجية للحكومة
1: نعم،
0: اللبنانية. على السياسة الداخلية
1: شكرا
0: لأنه الاتفاق يطالب ليس فقط
1: شكرا.
0: بنزع سلاح حزب الله، إنما بتفكيك البنى التحتية
1: الخبير بالشؤون
0: المرتبطة به.
1: الإسرائيلية سيد نهاد أبو غوش، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من رام الله. وقد سببت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان أضرارا بالغة في البنى التحتية، ولا سيما في المناطق الجنوبية، وشملت الخسائر شبكات الكهرباء والمياه والإنترنت وما يرتبط بها، بالإضافة إلى الأضرار في الطرقات. ومع عودة الهدوء النسبي، باشرت السلطات المحلية في بلدات بقضاء صور إصلاح الأعطال في انتظار تطبيق الخطط الحكومية لإعادة الإعمار.
2: تضررت شبكة المياه داخل منزل محمد في قضاء صور جنوبية لبنان بسبب الغارات الإسرائيلية.
3: صعبة من زمان، صعبة وهلا زادت.
2: قرر تنفيذ التصليحات بنفسه بما تيسر من إمكانات مادية. يسعى محمد لتأمين الخدمات الأساسية قبل العودة للعيش هنا مع عائلته بعد رحلة نزوح شاقة.
3: المنظر هو بيحكي لحاله، المنظر اللي بتشوفه هو بيقول لك شو صاير. لما الضربة على بعد مئات الأمتار عملت خراب، نحن فيش 20 متر بعيدين عن الضربة، نزل شي 6-7 صواريخ هون، فأكيد يمكن البنية يكون فيها خطر.
2: أضرار العدوان الإسرائيلي أكثر اتساعاً، وتعمل الفرق الفنية على تصليح شبكات المياه في الشوارع المتضررة. وفي الأثناء يلجأ المواطنون إلى حلول بديلة لتأمين مسار عيش شبه طبيعي.
4: الناس يعني بلشت بدها ترجع وبدها تشوف مقومات حياة بالنهاية. يعني إجباري نحن بدنا إياها هذه مقومات الحياة لترجع العالم للحياة الطبيعية.
2: حركة نشطة للفرق الفنية هنا في مدينة صور، ليس فقط لمعالجة الأعطال في شبكات الكهرباء وإعادة ربط المدينة بهذه الخدمة الأساسية، بل أيضا على مستوى تصليحات شبكة الإنترنت التي نالت نصيبها من تداعيات الحرب الأخيرة. أما في بلدة برج الشمالي المجاورة، فالغارات الإسرائيلية غيرت معالم هذا الشارع وتركت ندوبها في الطريق الرئيسي وبنيته، وتبذل السلطات المحلية جهودا كبيرة للتعامل مع التداعيات.
5: كنا عم نتعرض لزنار نار ما يقارب 9 صواريخ بنفس اللحظة، وهيدا الحي مثل ما شايفين صار لنا من لما تلقينا الضربة ونحن عم نشتغل لنستعيد التيار الكهربائي ولنستصلح أعطال المياه.
2: لكن جهود السلطات المحلية تبقى غير كافية للإحاطة بكافة أضرار وتداعيات الغارات الإسرائيلية، ولا سيما ما يرتبط بإعادة إعمار المباني والطرقات ومراكز الخدمات. والتعويل الأكبر يبقى على خطط حكومية محدثة في هذا المجال. يحتاج التعامل مع أضرار الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان أموالا وافرة ليس في مقدور الحكومة اللبنانية تأمينها بشكل كامل وفق تصريحات رسمية، وهذا يبرز مجددا حاجة لبنان إلى دعم الجهات والصناديق المانحة، وهي مساعدات تتأثر

0: أيضا بالشروط السياسية المفروضة دوليا على الحكومة. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة برج الشمالي، جنوبية لبنان.
1: رأس الساعة مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في تغطيتنا لتطورات في مضيق هرمز وللإعلان عن توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن غارات على مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية، وقالت إن الضربات على إيران تأتي ردا على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات ليست استئنافا للعمليات القتالية واسعة النطاق. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار. وفي طهران، نقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله إنه استهدف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي. وأضاف الحرس الثوري أنه إذا تكرر العدوان فإن الرد سيكون أوسع من ذلك. وفي الشأن اللبناني، وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. وقالت الخارجية الأمريكية إن الاتفاق الإطاري يوفر مسارا حقيقيا للخروج من أزمة طال أمدها. وأضافت أن الاتفاق يمكن إسرائيل من العودة إلى حدودها بمجرد زوال التهديد المحدق بمواطنيها، كما يؤسس لنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية. من جهتها، قالت الرئاسة اللبنانية إن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي فقد قال إن إسرائيل ستسمح بتمكين الجيش اللبناني من بدء السيطرة على منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان. وأضاف أن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاحه. بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش سيقلص عدد قواته في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها. من طهران ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. نور الدين، نرصد معك التصريحات الإيرانية فيما يتعلق بهذا التطور الأخير، سواء القصف الأمريكي أو الرد الإيراني.
2: من بكل تأكيد، إذا ما أردنا أن نضع أين تكون هذه المواجهات، بكل تأكيد لا يمكن إدخالها في دائرة الحرب أو عودة الحرب ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هي مناوشات ربما شهدتها إيران والولايات المتحدة الأمريكية حتى خلال مرحلة وقف إطلاق النار، والتي كانت مرحلة هشة بالمعنى الحقيقي للكلمة. لم يكن هناك أي اتفاق وقتها ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الآن ما حدث هو عبارة عن مناوشات، لكن هذه المرة هذه المناوشات مؤطرة على مستوى قانوني بمذكرة التفاهم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يعطي انطباع على أن المواجهة لا تتجرى إلى مواجهة شاملة أو إلى عودة الحرب. هذه نقطة أساسية. النقطة الثانية أن اتفاقية الموقع ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وبعد اجتماع جنيف تم الحديث عن إحداث خط ساخن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ربما الحرس الثوري نفى وجود هذا الخط الساخن، لكن الحرس الثوري نفى وجود خط ساخن عسكري ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن الحديث الآن عن خط مدني بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية والوسطاء لتفادي أي توتر أو تشديد التوتر ما بين البلدين. وبكل تأكيد الطرفان الإيراني والأمريكي يلجأان إلى هذا الخط لتفادي أي تصعيد بينهما. لذلك يمكن القول أن ما حدث هو عبارة عن مناوشات. لماذا؟ لأن هناك اختلاف في تفسير القانوني للبند الخامس من مذكرة التفاهم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الرؤية الأمريكية ترى بأنه لا توجد أي سيطرة إيرانية أو أي دور إيراني للعبور من مضيق هرمز، هذه الرؤية الأمريكية. لكن الجانب الإيراني يرى بأن مفاد البند الخامس من مذكرة التفاهم يقول بشكل واضح بأن أي عبور آمن من مضيق هرمز يجب على إيران أن توفر العبور الآمن من المضيق. وهذا هو الاستدلال التي تقف عليه طهران وتقول بأن وجودها في المضيق وتحديدها للمسارات أمر أساسي حتى تضمن سلامة السفن العابرة دخولا أو خروجا من المضيق، وهذا ما جعلها ترفض أي مسار آخر ربما يحدث بعد ذلك. والحديث هنا بكل تأكيد من الجانب الإيراني الحديث عن المسار.

0: المسار الجنوبي الذي يمر عبر سلطنة عمان، والذي حدث فيه حادث بحري باستهداف إحدى السفن. بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تتهم طهران باستهداف هذه السفينة. الجانب الإيراني عمليا لم يتبنى أي عملية هناك، لكن هناك حادث أمني. تقول طهران بأن سببه الرئيسي هو عدم المرور من الممرات الآمنة، وتقول طهران كذلك بأن هناك ثلاث ممرات رئيسية حددت طهران تسمح بسلاسة الحركة وبأمن الحركة، لأن هناك مدة 30 يوما يجب فيها نزع الألغام، إعادة الانتشار، وهذا ما لم يحدث لحد الساعة.
1: أيضا نور الدين، أسأل عن ما يتعلق بلبنان وما رشح بالأمس عن نص الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، هل هنالك أصداء في طهران حول ذلك؟
0: لحد الساعة لم يصدر أي موقف من الجانب الإيراني بشأن المحادثات والمفاوضات التي جرت ما بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية، لكن بكل تأكيد منى الملف اللبناني عنصر أساسي ومهم في المفاوضات الإيرانية. وتقول طهران بأن على الأقل خطت خطوط مهمة في هذه المذكرة، في حيث نصت على قضية وقف إطلاق النار واعتبرته بند أساسي، وهو البند الأول من مذكرة التفاهم، وأكدت بشكل كبير جدا على أن مسألة وقف إطلاق النار هو عنصر أساسي. لذلك ترى طهران نفسها ملزمة بقضية إلزام الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، لكن بكل تأكيد في مشروع التفاوض المتفق عليه هناك مجموعة من المراحل التي سطرتها إيران. المرحلة الأولى ضمن مذكرة التفاهم، وهي قضية وقف إطلاق النار وأصرت عليها. المرحلة الثانية هي مسألة التنسيق، واجتماع جنيف حدد طريقة التنسيق باللجنة التي تم تشكيلها اللبنانية القطرية الأمريكية الإيرانية. والمرحلة الثالثة وهي مرحلة الانفصال عن المسار الإيراني الأمريكي، ويظل المسار الأمريكي اللبناني الإسرائيلي، ويبدو أن إيران ليس لديها أي، على الأقل حتى اللحظة لم تبدي بأي موقف بهذا الشأن.
1: جزيل الشكر لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من طهران. والآن إلى مساحة الحوار والنقاش، ينضم إلينا هنا في الاستوديو دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وفي الاستوديو أيضا السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك سيد صدقيان، على ما يبدو هناك اختلاف في التفسير في ما يتعلق في البند الخامس من مذكرة الاتفاق بين الولايات المتحدة وطهران، وهذا يظهر على أرض الواقع في ظل هذا التطور الذي يعني يعتبر أو يبقى في إطار المناوشات حتى اللحظة.
2: صباح الخير أولا ولا سعادة السفير هود والمشاهدين. إيران تعتقد بأن الولايات المتحدة قبل أن تتحدث عن البند أو الفقرة أو البند الخامس هي لم تلتزم بالبند الأول، والبند الأول يقول بأن اليوم الثاني أو من بعد التوقيع على مذكرة التفاهم يجب أن يرفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وإعادة انتشار الجيش الأمريكي في المنطقة، وبالتالي يتم بعد إلغاء الحظر عن الموانئ الإيرانية يتم فتح المضيق. لحد الآن الولايات المتحدة حسب الرواية الأمريكية بأن الولايات المتحدة لم ترفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة بما اتفق عليه من آلية ومن مبلغ، قيمة المبلغ اللي هي 12 مليار دولار. وبالتالي الإيرانيون يقولون بأن التصعيد الذي قامت به الولايات المتحدة يوم أمس أو ليلة أمس كان ذريعة من أجل عدم الالتزام بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، في ظل أن الإيرانيين لم يعترفوا باستهداف أي سفينة ولم يتبنوا هذا الاستهداف، على الرغم من أنهم
1: إيران لم تعترف ولم تتبنى، ولكنها كانت قبل ذلك قد حذرت بشكل واضح من عدم استخدام أي مسارات أخرى غير المسارات التي حددتها هي.
2: هي تقول بأن هذه منطقة حرب، وبالتالي إذا كنتم تريدون أن يكون الممر آمن اتخذوا هذه ثلاثة طرق، وأعطوهم ثلاثة مسارات، هذه المسارات هي آمنة وتستطيعون الالتزام بهذه المسارات. المسارات الأخرى قالت بأنها غير معنية بها، وبالتالي إيران في ذات الوقت يعني ليلة أمس قالت وحذرت بأن هناك طائرات إسرائيلية، مسيرات إسرائيلية.

اللي موجودة في المنطقة حذرت من مخاطر وجود هكذا طيران إسرائيلي موجود في سماء المنطقة، حذرت من تداعياته، وكأن الإيرانيون يريدون أن يقولوا بأن هذه الطائرات خطرة، مهماتها خطرة، ولربما هي التي تستهدف سفن في هذا الساحل الشمالي من مضيق هرمز أو الساحل الجنوبي، وبالتالي ذب اللوم.

0: كرصد لمسيرات إسرائيلية في الأجواء المضيق، وربما هي من قامت باستهداف السفن حتى يحصل هذا التصعيد العسكري. ما رأيك بهذا السيناريو؟
1: طاب صباحكم جميعا الدكتور صدقيان والسادة الجمهور. لا شك بأن هذه مسيرات هي إيرانية التي استهدفت السفن بالمنطقة. بالحرس الثوري في ذلك الصباح كان على السلكي وقام بتحذير السفن، قال إنه سيكون هناك تبعات إذا ما تم استخدام القنوات أو المسار العماني. ليس هناك أي شك بأن هذه السفن كانت بالمياه الإقليمية العمانية عندما تم ضربها. الحرس الثوري كان بإمكانه أن يختار أي سفينة أخرى أو في أي منطقة أخرى، لكن اختاروا تلك السفينة لإرسال رسالة واضحة لعمان ولدول الخليج بصفة عامة أنهم ليسوا راضين على هذه الاستضافة، استضافة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وكذلك للسماح لهذه السفن بأن تمر بالمياه الإقليمية العمانية. كما تم التوضيح بمذكرة التفاهم والتفسيرات ذات الصلة أن المضيق هو في إطار سيادة إيرانية وليس ملكية لأي دولة أخرى باستثناء إيران.
0: لكن سيد جوي، ما تنص عليه مذكرة التفاهم بأن أي عبور من مضيق هرمز يجب أن يكون هنالك أو يقع ضمن التفاهمات ما بين الدول المشاطئة؟ عندما يتم افتتاح مسار آخر جنوبي جهة عمان، هذا ألا يعتبر أيضا يعني كما لو أنه تنفيذ مختلف لمذكرة التفاهم لما نصت عليه المذكرة؟
1: مذكرة التفاهم تقول إن السفن التجارية لابد أن تبدأ بالعبور عبر المضيق فورا. هذا هو الجزء الكامل للجملة. ليس هناك أي جانب آخر يقول إذا ما سمحت إيران أو إذا كانت إيران راضية عن ذلك، أو ربما إذا كانت راضية حيال لبنان اليوم، أو إذا كانت الأموال يتم إرسالها بشكل سريع جدا. ليس هناك أي تسلسل أو أي إشارة لأي من هذه الأمور. هناك خط ساخن ليتسنى للطرفين ليتحدثا إلى بعضهم البعض. قررت ألا ترد على ذلك وأرسلت الرسالة عبر المسيرات.
0: سنتحدث عن ذلك، لكن اسمح لي أن ننوه لهذه الأخبار العاجلة أيضا. الخارجية الإيرانية تقول الكيان الصهيوني هاجم لبنان بالتنسيق مع واشنطن، وهو أيضا انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم. وكان أيضا عاجل آخر للخارجية الإيرانية تقول الهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت المراقبة الساحلية انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم. هذه نقطة جدا هامة سيد جوي هود، استهداف منشآت المراقبة الساحلية تعتبرها إيران انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم. هل نحن مرة أخرى أمام عدم اتفاق وتعريف أو اتفاق على الصياغة فيما يتعلق في البند الأول وحتى الخامس؟
1: ربما قد نتذكر أنني حذرت منذ البداية بأن مذكرة التفاهم هذه هي خطيرة للغاية وبنيت على أرضية هشة، لأن طريقة الصياغة قد يتم تفسيرها على أنها إعلان للسيادة الإيرانية عبر المضيق ودول الخليج وعلى لبنان، وهذا تماما ما يعترض عليه الإيرانيون في الوقت الحالي، لأن لا أحد يحترم رأيهم بشأن سيادتهم على المنطقة.
0: هذا أيضا عاجل آخر للخارجية الإيرانية. ضرباتنا الدفاعية على أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية تستند لحقنا الأصيل بالدفاع عن النفس. إذن هذه الخارجية الإيرانية في عاجل جديد تقول ضرباتنا الدفاعية على أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية تستند لحقنا الأصيل بالدفاع عن النفس. سيد صدقيان، هل تعتبر أن ما حدث بالأمس من يعني قصف أمريكي ورد إيراني، طبعا قصف الإيراني الأمريكي التي تقول الولايات المتحدة أنه جاء بعد اعتراض مسار السفن وقصف أحد هذه السفن، هل تعتقد في ظل هذه الظروف المستمرة التي ساقت لوضع كهذا هذه جزء من لغة المفاوضات الجديدة؟
2: يعني كنا نأمل أن تلتزم الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم، خصوصا وأن الرئيس الأمريكي وقع على المذكرة. الآن يجب علينا أن لا نتحدث هل أن المذكرة هي جيدة أم لا، يجب علينا أن نتحدث عن احترام توقيع الرئيس الأمريكي. هذا هو المهم الآن، بدلا من أن نقول بأن هذه المذكرة جيدة.

0: أم لا، ونقيم المذكرة، يجب علينا أن نحترم ويحترم الرئيس الأمريكي توقيعه على المذكرة. هذه قضية انتهت. النقطة الثانية ما تفضل به سعادة السفير، وهو أن مضيق هرمز حسب التفاهمات التي جرت والمذكرة، مذكرة التفاهم، أن يتم عودة المضيق للملاحة البحرية لمدة شهر وليس لمدة يوم واحد أو قطعا في هذه الساعة. وبالتالي الولايات المتحدة لم تساعد الجانب الإيراني لتنفيذ وتطبيق الفقرة رقم واحد بمذكرة التفاهم. الإيرانيون لا، يعني هناك تصور عند الإيرانيين بأن الرئيس ترامب وقع على هذه المذكرة ليس من أجل تنفيذها، لأن الإيرانيون يعتقدون وليس لديهم مصداقية بالرئيس الأمريكي وليس لديهم ثقة بالرئيس الأمريكي، لكنهم حصلوا على توقيع الرئيس الأمريكي على هذه المذكرة. الآن هناك رأي بدأ ينضج في داخل إيران، وهو أن الرئيس الأمريكي أراد فتح مضيق هرمز بشكل أو بآخر، والإيرانيون استجابوا لذلك من أجل خفض أسعار النفط في الأسواق العالمية وليس من أجل تنفيذ مذكرة التفاهم.
1: وعليها الرد الإيراني برأيك، بما أن الحرس الثوري تحدث بأنه كان قد استهدف مواقع أمريكية دون تحديدها، يأتي في إطار يعني توجيه الخطاب للداخل بأن إيران ترد على أي انتهاك.
0: وفعلا ردت، والأمريكيون يعلمون أين كانت الضربة الإيرانية، لكن يبدو لي بأنهم
1: لماذا لا تعلن إيران برأيك؟
0: تريد إحراج الولايات المتحدة.
1: طيب، فيما يتعلق بالحل لما حدث أو لهذه الأزمة العينية دعنا نسميها، الحرس الثوري ينفي وجود خط اتصال ساخن عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وتحديدا فيما يتعلق بمضيق هرمز، من أين المخرج؟
0: أنا أعتقد بأن على الجانبين الإيراني والأمريكي أن يستغل الظروف خشية تصعيد الموقف، لأن هناك فعلا يعني هناك ممارسات وسلوك أمريكي يعزز حالة عدم الثقة عند الإيرانيين. حتى الوسطاء القطريون والباكستانيون أيضا لا ينسجمون مع عدم التزام الولايات المتحدة بما عليهم وبما وقعوا عليه في مذكرة التفاهم. وبالتالي يوم غد بعد غد سوف يتم عقد اجتماع في جنيف من أجل متابعة ما تم الاتفاق عليه. أنا أعتقد في هذا الاجتماع يمكن للجانب الأمريكي وحتى للجانب الإيراني أيضا، يمكن للجانبين أن يعمل من أجل تثبيت إنهاء الحرب. لحد الآن الولايات المتحدة غير ملتزمة بإنهاء الحرب، لا زالت الطائرات الإسرائيلية والمسيرات الإسرائيلية تحوم فوق المنطقة. معنى ذلك بأن الولايات المتحدة لا تقف أمام هذا السلوك الإسرائيلي، وفي لبنان أيضا القوات الإسرائيلية لا زالت تقصف وتخترق ولديها خروقات كبيرة في الوضع الأمني والعسكري في جنوب لبنان. وبالتالي أنا أعتقد هذا الاجتماع القادم يوم غد بعد غد يوفر مساحة من أجل إعطاء صورة إيجابية خصوصا من الجانب الأمريكي، من أجل السير لإنهاء حالة الشهر لفتح المضيق بشكل طبيعي وعودة الملاحة الجوية دون أي تصعيد وأي توتر. وأنا أعتقد بأن هذا مفتاح هذا الحل بيد الولايات المتحدة، هي التي تستطيع أن تعمل ذلك.
1: سفير جوي هود، التصعيد يعزز حالة عدم الثقة عند الإيرانيين، يقول سيد صدقيان. هنالك اجتماع مرة أخرى سيجمع بين الأطراف في سويسرا. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني كان قد قال أن الولايات المتحدة هاجمت مجددا إيران في خضم المفاوضات. مرة أخرى، أين المخرج؟
2: نعم، هم محقون تماما. مجددا هناك عملية هجوم قامت بها إيران، ومن ثم قامت الولايات المتحدة بالرد. إن الولايات المتحدة لم تقم بالهجوم والرد من قبل إيران. لماذا لم يستخدموا الخط الساخن؟ لماذا لم يتم الاستعانة باللجان التي تم تأسيسها بموجب هذه المذكرة؟ لماذا هم غاضبون حيال الوضع في لبنان في الوقت الذي قامت الحكومة الحكومة اللبنانية نفسها بالإثناء على هذا الاتفاق؟ ما الذي يريد الجانب الإيراني أن تقوم به الولايات المتحدة في لبنان عدا عن البدء باتفاق سلام؟

0: هذا الوضع كان تاريخيا أمس. لا أعتقد أن الأمر له علاقة تذكر بلبنان. أعتقد أن الأمر كله له علاقة برؤيتهم لسيادتهم على مضيق هرمز وعلى الدول الخليج العربية. ليس هناك أي مصادفة على أن هذا الهجوم حدث في الوقت نفسه الذي كان وزير الخارجية الأمريكي في اجتماع مع دول الخليج وأصدر بيانا بشأن حرية الملاحة في المضيق.
1: جزيل الشكر لكما ضيوفنا الكرام. وفي الشأن اللبناني، وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. وقالت الخارجية الأمريكية إن الاتفاق الإطاري يوفر مسارا حقيقيا للخروج من أزمة طال أمدها، وينص على تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية من أجل لبنان بتيسير من الولايات المتحدة.
2: بعد جولات طويلة وشاقة امتدت على 4 أيام وخلافات كادت تعصف بالجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وبرعاية أمريكية، توصل الطرفان إلى اتفاق إطار عمل مشترك وقع في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي رمى بثقله في هذه الجلسة وهذه المفاوضات، اعتبر أن توقيع هذا الاتفاق ما هو إلا بداية، وأن لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به.
3: هذه هي البداية. لا يزال ينتظرنا الكثير من العمل مما يجب القيام به، ولا نستهين بأي شكل من الأشكال بصعوبة المهمة.
2: السفيرة اللبنانية في واشنطن أيضا عرضت غايات لبنان من توقيع هذا الاتفاق.
4: الإطار الثلاثي الذي وقعناه هو خطوة أولى نحو استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتأمين وقف الأعمال العدائية بشكل دائم ونهائي، وتمكين شعبنا من العودة إلى ديارهم وكل اللبنانيين من العيش بسلام وأمن وازدهار.
2: بينما إسرائيل كانت تسعى لتثبيت أن مسار واشنطن هو المسار للحل بين لبنان وإسرائيل وليس المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.
5: بهذا الاتفاق الثلاثي القائم على الأداء أخرجت إيران وحزب الله، وبات مسار السلام بين إسرائيل ولبنان مفتوحا.
2: اتفاق إطار العمل المشترك والاتفاق الأمني الملحق به يعالج كثيرا من المشاكل العالقة بين لبنان وإسرائيل فيما يتعلق بالمسائل الأمنية والعسكرية. هناك آلية ستنشأ عبر الولايات المتحدة، وستكون هي شريك في هذه الآلية للتنسيق بين الجيش اللبناني والمطالب الإسرائيلية الأمنية. هناك أيضا جدولة للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، لكنها مرتبطة ومشترطة بجهود الحكومة اللبنانية وتقدمها في هذه الجهود في مسألة نزع السلاح وحصره بيد الدولة. وهذا الاتفاق، سواء اتفاق إطار العمل المشترك أو الاتفاق الأمني، من شأنه حسب وجهة النظر الأمريكية أن يصل إلى اتفاق أمني شامل بين لبنان وإسرائيل، ويبنى على هذا الاتفاق اتفاق سلام بين البلدين. أحمد هزيم، الجزيرة، من مقر الخارجية الأمريكية، واشنطن.
1: والآن إلى مراسلين من رام الله. ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، أهلا ومرحبا بك. إذن نرصد معك ردود الفعل الإسرائيلية حول مذكرة أو إطار الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، وهذا العاجل عن الإذاعة الإسرائيلية. تقول نتنياهو أكد أن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان لن يتم إلا بعد نزع سلاح حزب الله. إذن الإذاعة الإسرائيلية، نتنياهو أكد أن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان لن يتم إلا بعد نزع سلاح حزب الله. كيف يقرأ ذلك في إسرائيل وليد؟
6: على أنه إنجاز هام وأنه اتفاق كبير، حسب ما قاله الجنرال احتياط عاموس يدلن، من كان رئيسا لجهاز الاستخبارات العسكرية، ويرى في ذلك بأنه يختلف تماما عما وصفه باتفاق المهمل الذي تم بين الولايات المتحدة وإيران، لأنه أولا يضع هذا الشرط بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب إلا بعد نزع سلاح حزب الله، وأن المناطق التجريبية محدودة جدا ومحصورة في مناطق قليلة جدا، وهو أيضا ما أشار إليه نتنياهو، وهي تقع إحداها صغيرة للغاية، تقع شمالي منطقة الليطان.

0: والأخرى هي تأتي كامتداد لمنطقة الخط الأصفر أو ما بات الإسرائيليون يسموه بحدودهم الأمنية. على هذا الأساس النظرة العامة في إسرائيل أن هذا الاتفاق إيجابي، إذا ما استثنينا بطبيعة الحال الأكثر تطرفا داخل الائتلاف الحاكم والذين يريدون استمرار الحرب بضراوة، وإن التزموا الصمت بعد إعلان نتنياهو وبعد الإعلان عن الاتفاق، وربما بعد خروج السبت يعود بعضهم مثل بن غفير وسموتريتش أيضا للإدلاء بتصريحات نارية جديدة. لكن النظرة في إسرائيل هي أن هذا الاتفاق إيجابي ويعتبر إنجاز حتى الآن، خاصة إذا تحقق، والتحليلات تقول بأنه إذا لم يتحقق فإنه سيدفع في لبنان إلى أتون حرب أهلية بين الحكومة وبين حزب الله. على هذا الصعيد يعتبره الإسرائيليون بأنه إيجابي، ويسوقون ذلك ليس فقط كإنجاز وإنما على أنهم استجابوا أيضا للضغوطات والمطالب الأمريكية.
1: نعم وليد، أيضا بالأمس كان في كلمة بنيامين نتنياهو كان قد تحدث عن ما أسماه بالمناطق المشرفة والمطلة، هل هذا يشير إلى المناطق المرتفعة القريبة من الحدود، وهل يعني ذلك بأن إسرائيل مهما كانت نهاية هذا الاتفاق عندما يصل إلى مرحلة اتفاق ستكون قادرة على إعادة التموضع؟
0: المناطق المرتفعة التي يتحدث عنها الإسرائيليون هي في 5 سلاسل تلال، أبرزها ما يوصف بخرائط الجيش الإسرائيلي بتلال كريستوباني، وهي الممتدة شرقي منطقة كفر شوبا ومزارع شبعة بامتداد إلى الشمال على الحدود السورية اللبنانية بعمق نحو 12 كيلومترا، والتي تكشف كل منطقة القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، بالإضافة للمنطقة الواقعة عند المنحنى الأقرب إلى الحدود مع إسرائيل في مجرى نهر الليطاني في القطاع الشرقي، حيث تقع أيضا تلال علي الطاهر، والتي تقول إسرائيل بأنها سيطرت عليها، وقبل أسبوع قالت بأنه يتحصن فيها نحو 30 من مقاتلي حزب الله داخل أنفاق، ومنطقة الشقيف بطبيعة الحال، ومناطق أخرى تقع في شرقي منطقة صور ومنطقة مارون الراس، وهذه جميعها المناطق المرتفعة التي يتحدث عنها نتنياهو. في عندما كان أعلن وقف إطلاق النار مع لبنان في 16 من أبريل الماضي، قام الجيش الإسرائيلي بوحدته المختارة من سلاح الجو شلداغ بعملية إنزال وسيطرة على ما يعرف بتلال كريستوباني إسرائيليا، والواقعة شرقي كفار شوبا ومزارع شبعة، وتمتد بعمق 12 كيلومترا على الحدود مع سوريا، وهي مناطق تسيطر أيضا على مناطق احتلها الجيش في داخل الأراضي السورية شرق هذه المنطقة. لذلك هذه المناطق التي يتحدث عنها نتنياهو ويتحدث عنها الجيش، والتي تعتبر حزاما أمنيا سيبقى فيها ولن تشملها العملية المناطق التجريبية أو المنطقتين التجريبيتين اللتان تحدث عنهما نتنياهو. يضاف إلى هذا إلى أن الإسرائيليين يرون بأن هذا الاتفاق يؤسس لمبادئ التعارف المتبادل ولا انسحاب إلا بنزع سلاح حزب الله وإبعاد إيران عن لبنان، بالإضافة طبعا إلى مناطق قضايا أخرى يأملون أن تتحقق.
1: جزيل الشكر لك مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، كنت معنا من رام الله من صور بجنوب لبنان. تنضم إلينا مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، ما هو الواضح وما هو غير الواضح بالنسبة للبنان حتى هذه اللحظة مما رشح عن نص الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل؟
2: نعم، هنا بالنسبة للبنان الرسمي كان هناك ترحيب بالاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بالأمس على لسان الرئيس اللبناني وكذلك رئيس الحكومة، وكذلك في بيان السفارة اللبنانية في واشنطن الجهات الثلاث رحبت بهذا الاتفاق واعتبرته إنجازا، أنه سيسمح بعودة النازحين، هو أيضا خطوة أولى وفق هذه المواقف الثلاثة باتجاه تحقيق سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وأيضا باتجاه تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. أما على مستوى حزب الله فليس هناك مواقف وبيان رسمي من هذا الاتفاق حتى هذه اللحظة، وكل الأنظار تتجه إلى موقف الحزب وكذلك إلى موقف رئيس البرلمان نبيه بري حليف حزب الله من هذا الاتفاق، علما أن موقف حزب الله الثابت الذي كان عبر عنه نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله حتى قبل لحظات قليلة من توقيع هذا الاتفاق هو موقف ثابت ليس متوقعا أن يتغير بعد هذا الاتفاق، وهو رفض كامل للمفاوضات المباشرة لهذا المسار الذي سلكته السلطات اللبنانية مع إسرائيل ولكل النتائج التي يمكن أن تنتج عن هذه المفاوضات، وطبعا من ضمنها هذا الاتفاق. بالأمس كان هناك نوع من الاحتجاج الرمزي من قبل جمهور حزب الله، كان هناك نوع من الاحتجاجات مسيرة بالدراجات النارية كانت تجوب بعض شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت بعد توقيع هذا الاتفاق احتجاجا على هذا التوقيع وتنديدا به، وهذا ما يؤشر إلى ما ستكون عليه ربما المواقف والأمور لناحية حزب الله في الساعات المقبلة. ولكن هناك الكثير من التحديات، من الغموض، من الأمور التي لا تزال غير واضحة كما سألت منى في هذا الإطار، منها ما يتعلق بكيفية تطبيق هذا الاتفاق، دور الجيش اللبناني، الجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي، المنطقتين التجريبيتين أين تقعان تحديدا، هل ستنسحب إسرائيل منهما على مدى زمني قريب، ماذا عن المناطق الأخرى المحتلة، ماذا عن حرية حركتها في لبنان، هل ستبقى لها هذه الحرية في الدفاع عن نفسها عندما تقول إنها تواجه تهديدا لقواتها في المناطق المحتلة في الجنوب أو حتى في شمال إسرائيل. كل هذه الأسئلة ما زالت تنتظر مزيدا من الإيضاحات والإجابات، وربما تتضح عندما في حال تم نشر كل بنود هذا الاتفاق بشكل رسمي لكي تتضح أيضا المواقف من هذا الاتفاق الإطاري. منى،
1: جزيل الشكر لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة، كنت معنا من سور جنوب لبنان. وإلى هذه الأخبار العاجلة في الوقت الذي سيبدأ فيه تطبيق الاتفاق، إذن إلى هذه الأخبار العاجلة، الإذاعة الإسرائيلية تقول نتنياهو حدد المناطق التجريبية بأنها منطقة صغيرة شمال الليطاني وأخرى شمال الحزام الأمني. وفي عاجل آخر تنقله الإذاعة الإسرائيلية أيضا، نتنياهو قال إن المناطق التجريبية لن تؤثر على مساحة الحزام الأمني الذي سيبقى فيه الجيش. وفي الوقت الذي سيبدأ فيه تطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي تتجه الأنظار إلى الأمر الواقع الميداني والديمغرافي الذي أوجده الاحتلال الإسرائيلي طيلة الأسابيع الماضية، والذي كان يهدف إلى جعل مناطق كثيرة في جنوب لبنان غير صالحة للعيش. في هذا التحقيق الخاص تتتبع سلام خضر خيوط العمليات العسكرية الإسرائيلية وتقرأ أبعادها من منظور القانون الدولي.
3: هيدي ساحة الضيعة كان كل العالم بتقعد فيها.
4: إنه 16 من يونيو ونحن في الساعات الأولى التي تلت إعلان طهران وواشنطن التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بما يشمل لبنان. وهذه هي الصور الأولى الملتقطة في بلدة برج قلاوي في جنوب لبنان منذ الثالث من مارس الماضي. حينها أجبر تهديد مباشر جميع سكان البلدة البالغ عددهم قرابة 3000 شخص على النزوح.
5: هذا إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان، انتبهوا إليه بعناية.
4: كانت الساعة تقترب من 3:30 فجراً في ذلك اليوم عندما تلقت البلدة تهديداً من الجيش الإسرائيلي.
5: نواجه تحذيراً عاجلاً.
4: صاحب هذا المنزل كان بين الذين رحلوا عن البلدة في تلك الليلة.
6: ناس قعدت من الجنوب اللي هي بدك ساعة لبيروت، ساعة وربع، قعدت 25 ساعة، أنا قعدت 18 ساعة، لا 12 ساعة، أنا اخترت طرقات جبلية تانية يعني ووصلت، في ناس بقيت 25 ساعة الطريق.
4: بعد 48 ساعة امتد التهديد ليشمل كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، بعدما حولت إسرائيل قرابة 8% من مساحة لبنان إلى نطاق عسكري لعملياتها ومنعت السكان من العودة إلى ديارهم.
5: عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال شمالا إلى ما وراء نهر الليطاني.
4: تمر أيام قليلة ويتسع نطاق التهديد ليصل إلى مجرى نهر الزهران. باتت قرابة 10% من مساحة لبنان التي يسكن فيها نحو 800,000 نسمة خاضعة لأوامر بعدم العودة تحت طائلة الاستهداف. في هذا التحقيق تتبعنا 135 أمر إخلاء نشرها الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الأعمال القتالية مع حزب الله في مارس الماضي.
7: أمرت أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش بتدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.
4: وقارنا تلك الإنذارات بتصريحات لوزراء في الحكومة الإسرائيلية.
7: أمرت بالإسراع في تدمير المنازل اللبنانية في القرى الحدودية.
4: عند تلك المرحلة بدأ خبراء في القانون الدولي يتلمسون في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين قرائن قانونية تدل على نية ارتكاب فعل جرمي يتمثل في جريمة التهجير القسري.
8: هذا التصريح هو العنصر المعنوي الحاسم على جريمة التهجير القسري.
9: تابعنا أيضا الأوامر الإخلاء والتهجير التي شملت مناطق واسعة من لبنان تصل في بعض الأحيان إلى 14% من مساحة لبنان، وهي يعني أوامر بطبيعتها وبالظروف التي أصدرت فيها يمكن أن ترقى إلى التهجير القسري.
4: إلا أن التهجير القسري لم يكن هدفا منفصلا عن مجريات الميدان.
9: التحليل المتوفر لدينا في مفوضية حقوق الإنسان يشير إلى حالات تم فيها الهجوم على المدنيين من قبل القوات الإسرائيلية، والعمليات العسكرية التي أدت إلى تدمير أحياء بأكملها وقرى بأكملها وبنى تحتية مهمة وضرورية لاستدامة حياة المدنيين في لبنان.
4: في هذا التحقيق لاحقنا عمليات تغيير جغرافي ميداني ينفذها الجيش الإسرائيلي في قرى حدودية، إما عبر عمليات تفجير متحكم بها أو من خلال غارات وقصف مكثف ومتكرر. تباعاً أفضت العمليات الإسرائيلية إلى إلحاق دمار هائل وصل في حالات عديدة حد الإخفاء الكامل لجغرافيا قرى حدودية. تكشف صور الأقمار الصناعية عن مستويات التدمير التي لحقت بعشرات القرى.

0: بدأ ذلك تمهيداً لإعلان سيصدر في 17 من أبريل. إسرائيل تنشر خريطة ما سمته خط الدفاع المتقدم، يقطم ذلك الخط نحو 60 بلدة ومزرعة لبنانية، ويمتد من المياه البحرية اللبنانية قبالة الناقورة غرباً حتى سلسلة جبال لبنان الشرقية بمساحة تقدر بأكثر من 600 كيلومتر مربع.
1: ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان مع عدد من القرى يمكن أن يندرج في إطار الإبادة الجماعية بهذا المصطلح بكل تفاصيله ودقائقه، لكن المنصوص عليه في إطار المادة السابعة، ليس الإبادة الجماعية المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة. فبالتالي هذه المادة تعطي تفصيل لمعنى الإبادة الجماعية، والتي يدخل ضمنها هذه الإبادة الحضارية السكانية وغيرها.
0: وما قد يرقى وفق القانون الدولي إلى جريمة إبادة جماعية حضرية وسكانية، بدأ أن له بعداً أعمق وأشد أثراً على الجغرافيا السكانية.
2: في مجموعة كبيرة من القرى الحدودية، حوالي 73 قرية من الناقورة حتى المنطقة الشرقية الخيام ووادي الحصباني وغيرها، الهدف هو إفراغ نهائيا من السكان.
0: الجغرافيا السياسية بدورها لم تسلم. وفق ترسيم الأمم المتحدة للحدود بين لبنان وإسرائيل عام 2000، يمثل ما يعرف اصطلاحا بالخط الأزرق حدودا دولية، غير أن الخط الأصفر يتجاوزه بعمق يراوح بين 5 و10 كيلومترات. داخل هذه المنطقة تنفذ إسرائيل عمليات ميدانية تصبح بموجبها التفرقة الجغرافية بين حدود الدولتين هلامية.
2: تم تغيير الحدود بجنوب لبنان قبل ما ينعم 1949 خط الهدنة، أكثر من 30 قرية، بعدين القرى السبع، وهلأ بالفترة الأخيرة بال 1967 مزارع شبعة.
0: نعود إلى برج قلوي. أثناء إعداد هذا التقرير كنا ننتظر من السيد حسان أن يرسل صوراً إضافية لبلدته عند عودته إليها.
3: والله يا مدام هلأ الضيعة كلهم هربوا، يعني الوضع لأنه سيء كتير وعم تنضرب. أنا هلأ صرت بلبنان، كنت أنا طالع أساس اليوم، فبلغتنا البلدية أنه ما حدا يطلع على الجنوب.
4: وإلى مساحة النقاش حول نص الاتفاق الإطاري الذي وقع بين لبنان وإسرائيل، ينضم إلينا من بيروت علي حيدر المحلل السياسي، ومن جبل لبنان بشارة شربل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سيد بشارة شربل، أبدأ معك. الرئيس اللبناني قال قبل توقيع هذا الاتفاق أو نص الاتفاق الإطاري إن ما يريده لبنان هو الانسحاب الإسرائيلي، عودة اللاجئين وتحرير الأسرى، لكن ما جاء في النص الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل بحسب ما نشر ورشح في وسائل الإعلام الأمريكية تحديدا في أكسيوس يقول أن إعادة الإعمار ستبدأ بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة في المناطق المحددة، وعودة المدنيين اللبنانيين ستكون ممكنة بعد تأكيد السيطرة الأمنية للدولة. ما عاد به لبنان ليس كما ذهب لتحصيله على ما يبدو.
5: صباح الخير، تحياتي لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين. لا أعتقد أن هناك تناقضا بين ما قاله رئيس الجمهورية جوزيف عون وبين مخرجات اتفاق الإطار الذي تم التوقيع عليه أمس. فالهدف النهائي للدولة اللبنانية هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وهو متضمن في الاتفاق. والهدف النهائي هو عودة النازحين، وهو متضمن. والهدف النهائي أيضا إعادة الإعمار، وهو متضمن أيضا. لكن المسألة ليست يسيرة وليست كما يشتهي لبنان. نحن نعلم أن هذا الاتفاق هو انعكاس لموازين القوى، وموازين القوى فرضتها الحروب التي أطلقها حزب الله، وخصوصا حربي الإسناد الأخيرتين، واحدة لطوفان الأقصى والأخرى تأرا لخامنئي، وبالتالي فإن الاتفاق الذي وقع هو اتفاق الضرورة، هناك مطالب لبنانية تم التعامل معها، وهناك شروط إسرائيلية لا يمكن القفز فوقها، وبالتالي فإن كل هذه العناصر التي أرادها لبنان موجودة ضمن اتفاق الإطار، لكن صعوبة تنفيذها تبقى باعتبار أن الإسرائيليين لا ينفذون كما يأتي على الورق، يحاولون أن دائما أن يتعاملوا مع الاتفاقات من موقع القوة، من موقع موازين القوة، وبالتالي ليس هناك مشكلة حقيقية في الاتفاق. هذا الاتفاق يستجيب لمطالب الدولة الإسرائيلية مثل ما يستجيب لمطالب الدولتية اللبنانية، بمعنى آخر أن لبنان يحتاج إلى هذه المساحة من الاتفاق لكي يعود دولة، ولتعود الدولة تمسك بقرارها السيادي، ولكي لا تتكرر الحروب. وبالتالي فإن الشروط الإسرائيلية كانت ملزمة للبنان من موقع القوة، لكن للبنان مصلحة في التوافق مع هذه الشروط أو المواءمة معها كي يستعيد دولته وكي يستعيد الأرض ويعيد المهجرين والنازحين، ويعود دولة طبيعية تتعامل مع جيرانها من الند للند حسب شروط العلاقات بين الدول العادية.
4: نعم، تقول سيد شربل وأبقى معك بأن لبنان يحتاج إلى هذا الاتفاق كي يعود دولة، وأنه يلبي مطالب الدولة اللبنانية. بنيامين نتنياهو قبل قليل كما نقلت الإذاعة الإسرائيلية يقول أو يؤكد أن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان لن يتم إلا بعد سحب سلاح حزب الله، وهذا يعني وقتا وجهدا ومسؤولية للدولة اللبنانية. هل هي قادرة على ذلك؟
5: الدولة اللبنانية أصلا تريد نزع سلاح حزب الله.

0: هو سلاح غير شرعي أصلا، انطلاقا من اتفاق الطائف الذي وقع قبل 36 عاما، وهو سلاح غير شرعي بموجب القرارات الدولية، وهو سلاح غير شرعي بموجب قرارات الحكومة اللبنانية التي أخذت في 5 و7 أغسطس.
1: نعم
0: وبالتالي الدولة اللبنانية ستحاول أن تلتزم بهذا القرار، لكن الدولة اللبنانية لا تسعى إلى الصدام مع حزب الله. حزب الله إذا أراد الصدام مع الدولة اللبنانية هو سلاحه خارج عن القانون، لكن من مصلحة حزب الله، وأعتقد من مصلحة العقلاء في حزب الله، ومن مصلحة الرئيس نبيه بري، أن يتعاملوا مع الاتفاق الذي حصل باعتباره اتفاقا لمصلحة جميع اللبنانيين، ينهي مرحلة من الصراع والنزاع ومرحلة من الآلام التي دامت 50 عاما في لبنان، ليفتح صفحة جديدة قد تعود على اللبنانيين ببعض السلم والهدوء والازدهار.
1: سيد علي حيدر، كيف ينظر حزب الله إلى مخرجات هذا النص، نص الاتفاق الإطاري الذي وقع بالأمس في واشنطن؟ هل يقوم بتجسير الهوة بين الدولة والحزب أم بتوسيعها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير لك وللضيوف الكرام والمشاهدين. في الواقع حزب الله أولا يعبر هو عن نظرته، ولكن مع ذلك يمكن أن نقول أن أقل ما يمكن أن يوصف به هذا الاتفاق الإطاري هو جريمة بحق لبنان وشعب لبنان وسكان الجنوب ومستقبل لبنان. أقصى ما يمكن أن يتخيله احتلال، طموح أي احتلال أن يكتسب شرعية لاحتلاله من السلطة الحاكمة، وقد نالها الاحتلال الإسرائيلي. وأقصى ما يمكن أن يطمح إليه أي احتلال في العالم أن هذه السلطة تلقي المسؤولية على في عدم انسحاب من الأرض على جزء من شعبها، وقد نال ذلك الاحتلال. أقصى ما يمكن أن يطمح إليه احتلال في أن يعطى شرعية في عدم السماح للنازحين بالعودة، وقد أعطي من قبل هذه السلطة هذه الشرعية. نفهم أن الاحتلال يمنع ذلك، ولكن أن تأتي السلطة وتعطي شرعية لهذا الاحتلال بعدم عودة النازحين إلا بعد توفر الشروط التي يريدها العدو، هذا لا يمكن كان أن يتخيله أحد. أيضا لاحظي في العبارة التي اختاروها، يحق لحكومة لبنان والإسرائيل الدفاع عن نفسهما ولا يحق لأي طرف ثالث، لم يقولوا لبنان لأنه سيشمل المقاومة. يعني الحكومة اللبنانية اتفقت مع إسرائيل، لا يحق للمقاومة الدفاع عن نفسها وعن شعبها في هذا الإطار. يعني قد يكون، يعني ما بدي أوصف عبارات أخرى، كلمة جريمة بحق لبنان وبحق شعبها قد تكون قليلة في هذا المجال. إلا أن ما يمكن أن يعني نؤكد عليه بأن سوء ظننا بهذه الحكومة لم تخيبه هذه الحكومة، لأننا لم نخدع يوما بأنها أتت لتمرير هذه المخططات. أكثر من ذلك، التزمت السلطة أمام هذا العدو بأنها ممنوع عليها الاستفادة من عناصر قوة متغيرة في المنطقة تضغط على إسرائيل، عندما أو أطروها تحت عنوان لا يحق لأي طرف ثالث غير دولتي أو دولتي الدفاع بالنيابة عن أي طرف. يعني هناك التزام من قبل السلطة أنه ممنوع عليها الاستفادة من المتغيرات الإقليمية. في كل الأحوال، رغم كل هذه المساوئ وغيرها وغيرها وغيرها، سيبقى هذا الاتفاق حبرا على ورق، إلا أن العدو يستطيع أن يتمسك به ويجول به في العالم وأمام رأيه العام بأنه اكتسب شرعية لاحتلاله، وأن ما يواجهه هو مقاومة غير شرعية بنظر المحتل، بنظر السلطة للبلد المحتل. هذا يعني يفوق الخيال. والمصيبة الأكبر أن تأتي تحليلات لتجمل هذا الاتفاق البشع والخطر، والذي كل المساوئ الدنيا يمكن أن نجدها في هذا الاتفاق. والطامة الكبرى أن يأتي الحديث للتبرير بموازين القوى. أصلا الآن وسابقا وبالمستقبل ستبقى موازين القوى كما هي، لأن العدو يتفوق تكنولوجيا وعسكريا وتدميريا، فضلا على أن الشعوب تلجأ إلى المقاومة لأن المحتل يتفوق عليها بميزان القوة. يعني في يعني ما بعرف إنه كيف إنه بيتم استيعاب هذه النقاط. هل يوجد شعب في العالم في التاريخ يلجأ إلى المقاومة إلا لأن المحتل يتفوق.

0: عليه، ما هي المقاومة نتيجة ذلك. وإذا لاحظنا كل المبررات التي تذرع بها ويتذرع بها الخاضعين للاحتلال على مر التاريخ تأتي لتتكرر على الساحة اللبنانية بنسخ، ولكنها منمقة على مستوى التحاليل وغير ذلك.
1: سيد عادل شديد، يعني تكررت بالأمس في كلمة يحيى اللايتر السفير الإسرائيلي في واشنطن، وأيضا في كلمة نتنياهو بعد توقيع الاتفاق، أن إسرائيل نجحت بإبعاد إيران وحزب الله، وأن اتفاق مباشر بين إسرائيل ولبنان أصبح الآن موضوعا على الطاولة ومن الممكن أن يبنى عليه. قبل الحديث عن أمن إسرائيل، يعني جرى الحديث عن تحييد إيران، ما الذي سعت إسرائيل إلى تثبيته في هذا الاتفاق نظرا لما رشح حتى اللحظة من بنوده؟
2: تحياتي لك يا أستاذة منى ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري بدءا من هذين الاسمين يحيى ليتر وبنيامين نتنياهو، هما الأكثر يعني نجاحا بالرأي وبالنقاش العام في إسرائيل حول ما جرى، ولكن يبقى نتنياهو هو المنتصر الأكبر فيما حدث، ولا شك أنه هذا يعني بشهادة الجميع في إسرائيل وتحديدا خصوم معارضي نتنياهو الذين عبروا عن حالة من اليأس المبطن أنه هذا الاتفاق أتى لإنقاذ بنيامين نتنياهو من الواقع الذي وصل فيه، وأول زعيم صهيوني بالحركة الصهيونية يوصل العلاقة ما بين لبنان الرسمية وإسرائيل إلى هكذا اتفاق يحمل الكثير من المضامين الخطيرة، أهمها أن هنالك طرفا رسميا موجود بالسلطة اليوم في لبنان يرى ببقاء إسرائيل في لبنان مصلحة لبنانية وليس انسحابا، طالما ربط هذا بتجريد حزب الله من سلاحه، والمقصود بتجريد حزب الله من سلاحه ليس مصادرة الصواريخ و مسيرات الانقضاضية وما شابه، إنما تفكيك البنية الخيرية والدعوية والدينية والمالية لكل مؤسسات الحزب، وهذا سيستغرق بالتأكيد سنوات طويلة. يعني بالتأكيد من يعتقد أنه بالسنوات القليلة القادمة سيرى انسحابا إسرائيليا من لبنان عليه أن يقرأ الاتفاق. هذا الاتفاق شرعنا الوجود الإسرائيلي إلى ما لا نهاية، وبالاتفاق بمعنى أنه تستطيع اليوم، نجحت الحركة الصهيونية بتفتيت بنية لبنان الدولي كشعب ودولي، وأخضعت فكرا لحزب لبناني معين على رأس الحكومة ليفرض أجندته ورؤيته اتجاه الداخل واتجاه حزب الله وإيران ورؤيته اتجاه إسرائيل. أن إسرائيل ليست عدوا، العدو بالداخل، العدو حزب الله والعدو إيران، وبالتالي اليوم دخلوا يعني مثلما وصف من قبل يحيى ليتر أنه بداية البدايات.
1: سيد عادل،
2: نحن
1: اسمح لي أن أسألك أيضا فيما يتعلق بما قاله بنيامين نتنياهو للإذاعة الإسرائيلية، أو ما نقلته عفوا للإذاعة الإسرائيلية عن بنيامين نتنياهو. قال إن المناطق التجريبية لن تؤثر على مساحة الحزام الأمني الذي سيبقى فيه الجيش. التجربة أثبتت أن إسرائيل تنسحب من مناطق احتلتها بالقوة بالمقاومة، أو إذا ما كان هنالك يعني اعتراضا داخليا داخل إسرائيل. الآن لا تتوفر، على الأقل يعني النقطة الثانية لا تتوفر، أما الأولى فيحد منها هذا الاتفاق. لكن أسأل، جربت إسرائيل حزام أمني في لبنان مدة 18 عاما وانسحبت بالنهاية، ما المختلف هذه المرة بأن يكون هنالك حزاما أمنيا ويضمن أمن إسرائيل كما يقول نتنياهو؟
2: يعني أولا بالمناسبة ردا على هاي الجملة بالتحديد، كان تصريح قبل يعني ساعة من الآن لما يسمى يعني فورم هو المنتدى المستوطنات الشمالية، أنه صحيح هذا الاتفاق ممتاز نظريا وعلى الورق، ولكن لننتظر التطبيق، هل سيتم تطبيقه وهذه المنطقة الأمنية ستمارس دورها وسيشعر مستوطني الشمال في إسرائيل بالأمن والأمان بعد هذا الاتفاق الذي وفق القراءة الإسرائيلية هناك إجماع على أنه اختراق لأول مرة، فصار أفضل بكثير بالقراءة الإسرائيلية، أفضل مليار مرة من 17 أيار. 17 أيار تحدث عن انسحاب، هذا لم يتحدث نهائيا عن انسحاب. هذا كل جوهر هذا الموضوع هو بثلاث اتجاهات: العلاقة مع إسرائيل لم تعد كما كانت علاقة عداء، إنما علاقة جيري وشراكة وصداقة وتطبيع. ثانيا العدو في إيران وفي حزب الله، والمسألة الثالثة وهي إنه العمل المشترك، الذهاب باتجاه العمل المشترك لمواجهه ايران وحزب الله سياسيا، وخاصه انه بالقراءه الاسرائيليه انه كان هنالك قبل ايام مذكره ايرانيه امريكيه تلزم اسرائيل خلال 60 يوم من الانسحاب بالقوه من لبنان. اتت هذه الاتفاقيه تقول لا نريد انسحابا اسرائيليا ولا علاقه لايران في الموضوع. نحن الذين نتحدث، نحن نرى أن الوجود الاسرائيلي اليوم في في في في لبنان لا يشكل تهديدا. وهنا مساله مهمه جدا، بالفهم الاسرائيلي والنقاش والقراءه والموقف الاسرائيلي والامريكي ان السياده في الجنوب السوري وفي الضفه الغربيه وفي لبنان ليس مرتبطا بوجود الجيش الاسرائيلي، انه الجيش الاسرائيلي وجوده في الجنوب اللبناني ينسجم مع السياده اللبنانيه، لا يشكل، بينما وجود حزب الله
1: الشكر.
2: يشكل خرقا
1: وتهديدا
2: للسياده اللبنانيه.
1: شكرا جزيلا لك ولضيوفنا الكرام. سببت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان أضرارا بالغة في البنى التحتية، لا سيما في جنوب لبنان. ومع عودة الهدوء النسبي، باشرت السلطات المحلية في بلدات بقضاء صور إصلاح الأعطال في انتظار تطبيق الخطط الحكومية لإعادة الإعمار. المزيد في تقرير جوني تانيوس.
3: تضررت شبكة المياه داخل منزل محمد في قضاء صور جنوبية لبنان بسبب الغارات الإسرائيلية. قرر تنفيذ التصليحات بنفسه بما تيسر من إمكانات مادية. يسعى محمد لتأمين الخدمات الأساسية قبل العودة للعيش هنا مع عائلته بعد رحلة نزوح شاقة.
4: المنظر هو بيحكي لحاله، المنظر اللي بتشوفه هو بيقول لك شو صاير. لما الضربة على بعد مئات الأمتار عملت خراب، نحن فيش 20 متر بعدين عن الضربة نزل شي 6-7 صواريخ هون. فأكيد يمكن البنية يكون فيها خطر.
3: أضرار العدوان الإسرائيلي أكثر اتساعاً، وتعمل الفرق الفنية على تصليح شبكات المياه في الشوارع المتضررة. وفي الأثناء يلجأ المواطنون إلى حلول بديلة لتأمين مسار عيش شبه طبيعي.
5: الناس يعني بدها ترجع وبدها تشوف مقومات حياة بالنهاية. يعني إجباري نحن بدنا إياها هذه مقومات الحياة لترجع العالم للحياة الطبيعية.
3: حركة نشيطة للفرق الفنية هنا في مدينة صور، ليس فقط لمعالجة الأعطال في شبكات الكهرباء وإعادة ربط المدينة بهذه الخدمة الأساسية، بل أيضا على مستوى تصليحات شبكة الإنترنت التي نالت نصيبها من تداعيات الحرب الأخيرة. أما في بلدة برج الشمالي المجاورة، فالغارات الإسرائيلية غيرت معالم هذا الشارع وتركت ندوبها في الطريق الرئيسي وبنيته. وتبذل السلطات المحلية جهودا كبيرة للتعامل مع التداعيات.
6: كنا عم نتعرض لزنار نار ما يقارب التسع صواريخ بنفس اللحظة، وهيدا الحي مثل ما شايفين صرنا من لما تلقينا الضربة ونحن عم نشتغل لنستعيد التيار الكهربائي ولنستصلح أعطال المياه.
3: لكن جهود السلطات المحلية تبقى غير كافية للإحاطة بكافة أضرار وتداعيات الغارات الإسرائيلية، ولا سيما ما يرتبط بإعادة إعمار المباني والطرقات ومراكز الخدمات. والتعويل الأكبر يبقى على خطط حكومية محدثة في هذا المجال. يحتاج التعامل مع أضرار الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان أموالا وافرة ليس في مقدور الحكومة اللبنانية تأمينها بشكل كامل وفق تصريحات رسمية، وهذا يبرز مجددا حاجة لبنان إلى دعم الجهات والصناديق المانحة، وهي مساعدات تتأثر أيضا بالشروط السياسية المفروضة دوليا على الحكومة. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة برج الشمالي، جنوبية لبنان.
1: مستمرون معكم في تغطيتنا للتطورات في مضيق هرمز وللإعلان عن توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، قالت الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت المراقبة الساحلية انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم. وأضافت الخارجية أن الضربات الإيرانية على أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية تستند إلى الحق في الدفاع عن النفس. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت شن غارات على مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية. وقالت

0: إن ضربات على إيران تأتي رداً على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن ضربات ليست استئنافاً للعمليات القتالية واسعة النطاق. وقال نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس إن واشنطن ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار. وفي الشأن اللبناني، وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقاً إطارياً برعاية أمريكية. وقالت الخارجية الأمريكية إن الاتفاق الإطاري يوفر مساراً حقيقياً للخروج من أزمة طال أمدها. وأضافت أن الاتفاق يمكن إسرائيل من العودة إلى حدودها بمجرد زوال التهديد المحدق بمواطنيها، كما يؤسس لنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية. من جهتها، قالت الرئاسة اللبنانية إن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد قال إن إسرائيل ستسمح بتمكين الجيش اللبناني من بدء السيطرة على منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان. وأضاف أن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاحه. ونقلت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إن المناطق التجريبية لن تؤثر على مساحة الحزام الأمني الذي سيبقى فيه الجيش. بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش سيقلص عدد قواته في جنوب لبنان، كما سيسحب جزءا من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ونبدأ معه لرصد آخر التفاعلات من طهران وما قالته الخارجية الإيرانية عن أحداث الأمس.
1: وسيلة هي قراءة قانونية ودبلوماسية لما حدث أمس بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم. كيف تقرأ إيران ذلك؟ هنا بات واضحا الأمر بالنسبة للخارجية حينما قالت بأن الهجوم الأمريكي على مقرات بداخل إيران، مقرات الرصد والمراقبة، هو مخالف للبند الأول من المذكرة التفاهم والتي تدعو إلى وقف لإطلاق النار في جميع العمليات وفي جميع المناطق وجميع الجبهات. وبالتالي إيران تنظر بأن ما قدمت عليه الولايات المتحدة الأمريكية هو مخالف لما جاء في بنود مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وترى بأن لنفسها الحق في الرد على هذا الهجوم، وتقول بأن ما قامت به القوات المسلحة وبالتحديد الحرس الثوري الإيراني في الرد على مواقع إطلاق النار باتجاه إيران هو جزء من الدفاع عن النفس، وهذا يحق لها من منطلق القانون الدولي. إذا نحن الآن إذا ما أردنا أن نقرأ ما يحدث أهلاً بعد هذه الهجمات المتبادلة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، نحن الآن في إطار سجال سياسي ما بين البلدين، لكن دائما السؤال هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى خرق أو إلى توقيف العمل بمذكرة التفاهم؟ يبدو الأمر مستبعد، ويبدو أن الطرفين يتفهمان بعضهما البعض، خاصة في ظل الحديث عن خرق بين الفينة والأخرى لبعض بنود مذكرة التفاهم، خاصة حينما تتحدث طهران على أن ما حدث في لحظة ما بمضيق هرمز هو خرق نوعا ما لبند الخامس من مذكرة التفاهم، خاصة أن طهران تقول بأن المذكرة تسمح لها بتأمين العبور الآمن للسفن وأن أي تحرك يجب أن يكون بتنسيق مع إيران، وترى بأن ما يمكن أن يكون كمسارات جانبية في مضيق هرمز هو خرق لمذكرة التفاهم، ويجب العودة للتفاهم مع طهران، وأن أي إجراء تتخذه طهران يدخل ضمن ما تسمح به مذكرة التفاهم. إذن هذا الجدل السياسي والجدل المناوشات العسكرية سيبدو أنها ستظل قائمة، خاصة في ظل هذين الشهرين من المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية للحسم في الملفات الكبرى، وهي ملف النووي وملف العقوبات. لكن هل سيؤدي إلى وقف العمل؟ يبدو أن الأمر صعب. لماذا؟ لأن هناك وساطات فاعلة تحاول بين الفينة والأخرى التدخل لمنع خرق لهذه المذكرة، وكذلك لوجود خط ساخن، ربما قد يكون هذا الخط عسكريا ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لأن الحرس الثوري نفى أن يكون ذلك. لكن يمكن القول بأن أي خط الآن موجود وقد نص عليه الأطراف في الاجتماع الأخير بسويسرا أن يكون خطا مدنيا ذو بعد دبلوماسي ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لتجاوز وتفادي التصعيد. إذن عمليا يمكن القول بأن هذه الحالات يمكن أن نشاهدها، لكن الأطراف تحاول بشكل أو بآخر السيطرة عليها. ما يهم الآن هو المرحلة المقبلة، ويبدو أن هناك تفاهما وتوافقا ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بوجود الوسطاء على عقد جولة أخرى على مستوى الخبراء خلال الأسبوع المقبل لفك ولبحث ما تبقى من النقاط العالقة، أو لفتح المسارات التفاوضية في مسألة البرنامج النووي الإيراني، وكذلك في مسألة العقوبات قبل انتهاء مدة 60 يوما.
0: شكرا جزيلا لك نور الدين ندغير، مدير مكتبنا في طهران. معنا الآن في الأستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا كذلك السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق. أهلا بكما دكتور صدقيان. اعتبار طهران أن ما جرى أمس هو انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم، وما قامت به إيران من رد هو دفاعا عن النفس. الآن ما المستوى الذي وصلت إليه الأمور، وهل انتهى هذا الانتهاك كما تسميه إيران عند هذا الحد؟
2: ليلة أمس أعلن الجانب الأمريكي بأن العمليات انتهت لهذه الليلة، يقصد فيها ليلة أمس الجمعة على السبت. الإيرانيون قالوا أيضا بأن تم الرد على الاستهداف الأمريكي وتوقفت الأمور عند هذا الحد. الآن نحن ننتظر يوم غد، هناك اجتماع في جنيف لمتابعة مفاوضات الإيرانية الأمريكية، وهذا الاجتماع مهم جدا. إذا كانت هناك رغبة عند الجانب الأمريكي، ولنقل عند الجانب الإيراني أيضا حتى نقول عند الجانبين، إذا كانت هناك رغبة في التوصل وخفض التصعيد والتوصل إلى مناقشة الآليات لتنفيذ الفقرة واحد، لأن الفقرة واحدة، هناك عندنا الفقرة رقم واحد والفقرة رقم خمسة. الآن ربما البعض يعتقد بأنه الفقرة رقم خمسة هي فتح المضيق وما إلى ذلك هي المعنية بالأمر، لكني أعتقد بأن الفقرة رقم واحد وهي مهمة، وهي تنفذ بعد التوقيع على المذكرة مباشرة. الفقرة رقم خمسة تنفذ على مدى 60 يوما حتى يفتح المضيق بشكل كامل. الفقرة رقم واحد التي كان من المفترض أن تنفذ مباشرة بعد التوقيع لم يتم تنفيذها، خصوصا فيما يتعلق الأرصدة الإيرانية المجمدة وإعادة الانتشار وإنهاء الحرب.
0: طيب،
2: إنهاء الحرب في كل المنطقة بما في ذلك لبنان. هذه الأمور لم تحسم. أنا أعتقد بأن هذا الاجتماع يوم غد، إذا كان هناك رغبة عند الجانبين بخفض التوتر وخفض هذا التصعيد والاتجاه بتعيين يعني اتجاه قدما حتى نصل إلى 30 يوما وحتى نصل إلى نهاية 60 يوم، إذا كان هناك مثل هذا التوجه وهذا التصور، أنا أعتقد بأن الاجتماع يكون ممكنا وجيدا.
0: طيب سيد هود، يعني كيف يمكن فهم ما جرى؟ إيران تعتبره انتهاك للبند الأول، وردها هو دفاع عن النفس. من الرؤية الأمريكية، هل يعقل أن يحدث احتكاك هذا في ضوء وجود مذكرة تفاهم وفي ضوء انطلاق لمسار سويسرا؟
3: إذا ما فهمت السؤال بشكل صحيح، إيران شعرت بتهديد بسبب استمرار التوترات في لبنان، لهذا السبب أطلقت مسيرات على سفينة غير حربية في المياه الإقليمية العمانية. لا منطقة في هذا، وهذا أمر ومحض هراء في الحقيقة للسلطات الإيرانية أن تستخدم حربا تنتهي أو تستمر منذ 44 عاما، تنتهي بين عشية وضحاها، لكن في مضيق هرمز لا تسمح بالملاحة بأن تتم بين عشية وضحاها. في الحقيقة العكس هو الصحيح، الأمر سينتهي إلى سلام بين لبنان وإسرائيل، لكن في المضيق الملاحة ستستمر بحرية طالما أن الحرس الثوري يخاطب السفن عبر أجهزة الاتصال ويقول لن أهاجمكم بعد الآن. إذا لم يحدث ذلك، وإذا ما استمروا في محاولات إقناع العالم بأن المضيق هو أرض سيادة إيرانية.
0: نيويورك تايمز، إن عن مسؤول أمريكي هذه الضربات ليست استئنافا للعمليات

0: قتالية واسعة النطاق، لكن برأيك تكرار مناوشات واحتكاكات كهذه كيف سيكون انعكاسها على الوضع في المضيق وعلى العملية برمتها، عملية المفاوضات؟
1: واشنطن على ما يبدو بنت عملية أساسها الخطوة بناء على خطوة بين لبنان وإسرائيل وبين الولايات المتحدة وإيران. إذا ما أقدمت إيران على خطوة

0: المتحدة اتخذت الخطوة الأولى ورفعت الحصار البحري وخففت العقوبات وقللت من الهجمات على الأراضي الإيرانية، لكن بالمقابل السلطات الإيرانية لم تقدم على أي خطوات حتى الآن.
1: دكتور صدقيان، أنت كيف تقرأ هذه المناوشات وتكرارها في ضوء وجود مذكرة التفاهم؟ أين الخلل باعتقادك؟ هل الصيغة المعتمدة لم تكن واضحة بشكل كافي بما يسمح لوجود ثغرات؟
2: هناك مشكلة لدى الإيرانيين. يعني الإيرانيون أولا ينظرون الإدارة الأمريكية هي غير منسجمة مع بعضها. الوزير الخارجية روبيو يسير باتجاه، وكوشنير وترامب ومع ستيف ويتكوف يسيرون باتجاه آخر. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية أن الولايات المتحدة الرئيس ترامب لم يقدم على إنهاء الحرب في كل المنطقة، في إيران وفي لبنان أيضا، وبالتالي هذه المشكلة الثانية. الآن هناك الكثير ما يتحدثون بأن الرئيس ترامب لا يمكن أن يضغط على نتنياهو. أنا أعتقد بأن هذا غير صحيح، ويعني عملية الكل يعلم بأن الرئيس ترامب يستطيع ويقدر أن يقول لنتنياهو أن يوقف الحرب في لبنان، بل أكثر من ذلك الرئيس ترامب يستطيع أن يقول إلى نتنياهو أخرج من لبنان، ويستطيع أن يقول له أخرج ويضغط عليه من أجل الخروج والانسحاب من لبنان، لكن على العكس من ذلك هو يعطيه الضوء الأخضر من أجل استهداف لبنان، استهداف المناطق اللبنانية، مناطق مثل النبطية وحوالي في محيط النبطية في صور. هذا الوضع يعني غير لا يشجع السير باتجاه تنفيذ ما جاءت به مذكرة التفاهم. وبالتالي الآن مهما يقول الجانب الأمريكي بأي مستوى من المستويات، كيف يريد أن يحلل، هذا ليس مهم. هناك لدينا مذكرة تفاهم وقع عليها الرئيس الأمريكي، فيها الفقرة الأولى يجب إنهاء الحرب في كل مناطق الشرق الأوسط، ووقع عليها الرئيس ترامب. لا يمكن لأحد أن يقول بأن لا يستطيع ويستطيع ويقدر. الرئيس ترامب وقع. إذا لم ينفذ هذه المادة أو الفقرة الأولى، معنى ذلك بأنه لا يريد تنفيذ الفقرة، هو يريد أن يلعب ولديه تصورات أخرى، وهو لا يستحق أن يوثق به وبمصداقيته.
1: سيد هود، الآن هذه المفاوضات التقنية الجارية أو ما يعرف الآن بمسار سويسرا مازال الطريق طويل. ما الذي نتوقعه على صعيد المناوشات وتكرارها بين الطرفين، وما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للجانب الأمريكي؟
0: أعتقد أن الأمريكيون سيراقبون عن كثب ليروا إلى أي مدى هناك اختلاف بين المفاوضين المدنيين في الجانب الإيراني وبين الحرس الثوري، لأن ما رأيناه أنه في كل مرة وزير الخارجية يقول أن المضيق مفتوح أمام الملاحة، الحرس الثوري يطلق مسيرات على السفن التجارية. وأيضا نرى أن هناك تركيزا على لبنان في هذه اللحظة، لأن في واشنطن المفاوضات بين حكومتي لبنان وإسرائيل تحقق تقدما، وهذا ما يجعل الجانب الإيراني قلقا للغاية، لأنهم يدركون أن لو أن هذه المفاوضات أدت إلى اتفاق سلام نهائي، فهذا يعني خروج القوات الإسرائيلية بالكامل من لبنان ونزع سلاح حزب الله وانتهاء التأثير الإيراني على مستقبل لبنان، وهذا ما لا يريدونه.
1: شكرا جزيلا لك سفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ضيفنا هنا في الاستوديو. الشكر كذلك لك دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. المزيد من التفاصيل بشأن التطورات التي شهدها مضيق هرمز في الساعات الماضية نستعرضها في هذه النافذة مع الزميلة منى. إليك منى.
3: شكرا وسيلة، مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على آخر التطورات بشأن مضيق هرمز بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ غارات على مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع

0: مدار ساحلية رداً على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في المضيق. في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد مقر ختم الأنبياء قوله إن القوات المسلحة الإيرانية على أتم الاستعداد لتعزيز سيادة البلاد. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا زميل عبد القادر عرادة من الشاشة التفاعلية. نذهب معك إلى هرمز. عبد القادر، البداية معك.
1: نعم منى، وسنحاول إعادة رسم ما حدث من تطورات خلال 24 ساعة الماضية. الأمر دوما يتعلق بالعبور على مستوى مضيق هرمز. كنا لاحظنا في الأيام الماضية حركية واضحة في العبور على مستوى المضيق، وكان النقاش حول المسارات بعد الاتفاق المبدئي. مذكرة التفاهم، كان هناك رصد لثلاث مسارات رئيسية. نحن نتحدث عن مسار جنوبي تحديدا، وهو المسار الذي كان موضع النقاش والاستهداف الذي سنتطرق إلى بعد قليل. كان هناك حديث عن المسار الدولي، ولكن أيضا المسار الإيراني الذي ظل هو المسار الذي تتخذه السفن ممرا لعبور سفنها. الذي حدث هو عملية استهداف لسفينة شحن تحمل علم سنغافورة. نحن نتحدث عن هذه السفينة، اسمها سفينة إيفر لوفلي. طبعا هذا موضعها بعد أن تحركت، بعد أن استهدفت. لكن الاستهداف لهذه السفينة كان قبالة سواحل عمان. الشركة المالكة لهذه السفينة وهي شركة تايوانية تقول بأنها تم استهداف هذه السفينة، سفينة الشحن، بمسيرة على بعد 3.6 ميل بحري قبالة سواحل عمان. ولاحقا كان هناك تصريحات أمريكية متعلقة بالوضع على مستوى الخليج، حديث أمريكي تحديدا للرئيس الأمريكي عن عملية استهداف تحديدا بثلاث مسيرات أو بأربع مسيرات استهدفت، تم إسقاط ثلاثة منها، ولكن إحدى هذه المسيرات تمكنت كما أشار الرئيس الأمريكي، استهدفت مقدمة هذه السفينة، لكن كما قلت لاحقا تمكنت هذه السفينة من التحرك. ردة الفعل الأمريكية هي عملية استهداف معلنة لعدد من المناطق. نحن نتحدث بالتحديد عن ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية عن استهداف كما قالت لمواقع لتخزين الصواريخ، ولكن أيضا للمسيرات، ولفت استهدافات في قشم، ولكن أيضا سيريك تعود إلى واجهة الاستهداف. وحينما نتحدث عن سيريك ونذهب إليها بأكثر قربا، كان هناك استهداف كما قال التلفزيون الإيراني لأحد مواقع الرادارات، ولكن أيضا كان هناك استهداف للرصيف البحري في سيريك. هذا التصعيد الظرفي وأيضا المحدود زمانيا كما قالت القيادة المركزية، عملية الاستهداف استغرقت نحو 90 دقيقة. إذن هذا التصعيد قلت الجديد على مستوى المضيق، واستهدافات أمريكية لأهداف إيرانية، وأيضا استهدافات إيرانية لسفن تعبر كما تقول مسارات غير محددة، تأتي بينما حركة العبور أمس شهدت ارتفاعا إن صح القول إلى نحو 34 سفينة تم تسجيلها، وبينها 21 سفينة غادرت المضيق في حين دخلته 13 سفينة. واللافت أن أخبار اليوم تحدثنا على الأقل عن عبور سفينتين لحد الآن على مستوى مضيق هرمز. هذا التطور يأتي في ظل أيضا تصريحات للمنظمة البحرية الدولية. الأمين العام للمنظمة تحدث عن إجلاء نحو 115 سفينة ونحو 2500 بحار، وبأن 600 سفينة لا زالت عالقة على مستوى مضيق هرمز حتى الآن. وتأتي أيضا هذه التطورات بينما حينما نتحدث عن هذه المسارات، نشير إلى المسار الجنوبي وهو المسار الذي أعلنته سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. يعد المسار الذي تتخذه مختلف السفن، ويعد أيضا من المسارات منى التي شهدت ارتفاعا إن صح القول، بل وتضاعفا في عدد السفن التي تعبر هذا المسار.
0: جزيل الشكر لك عبد القادر على كل هذه التفاصيل، ونأخذها الآن للنقاش مع العقيد نضال أبو زيد. بداية لربما دعنا نتحدث عن موقع أو نبدأ من البداية، وموقع استهداف هذه السفينة التي كانت تحمل علم سنغافورة والتي قيل أنها قريبة من السواحل العمانية.
2: نعم منى، بداية إذا ما نظرنا إلى الخارطة مباشرة نجد أن عملية الاستهداف تمت بالقرب من الشواطئ العمانية في هذه المنطقة بالتحديد، كانت تبعد تقريبا 3.5 ميل بحري، ما يعني أننا أمام تقريبا 6 كيلومتر بعيدا عن شواطئ
0: يعني كانت عمان. تستخدم المسار الجنوبي.
2: نعم، هذه السفينة بكل وضوح كانت تستخدم المسار الجنوبي، وقد أشار بالمناسبة أيضا المسار هذه السفينة بالشركة التي كانت تابعة لها بأن المسار الذي كانت تسلكه هو المسار العماني. الآن النقطة الأبرز، إذا ما نظرنا إلى هذه المسافة التي تم استهداف السفينة بها وقربها من سيرك، هذه المنطقة التي تم استهدافها من قبل الجانب الأمريكي، هل يمكن ويملك الجانب الإيراني القدرات على الوصول إلى هذه المسافة بالقدرات البحرية للحرس الثوري؟ أستطيع أن أقول نعم، يملك الحرس الثوري قدرات المدفعية الساحلية والتي يبلغ مداها من 30 إلى 40 كيلومتر في أقصى مدى لها، وهناك أيضاً التوربيدات التي يملكها الحرس الثوري الإيراني والتي لديها الإمكانية للوصول إلى هذه النقطة. الملفت في عبارة الاستهداف للسفينة التجارية المدنية بأنها تم استهدافها بمقذوف، وعندما يقال مقذوف في العرف العسكري يعني أن هذا المقذوف على ما يبدو الأرجح أنه يكون تم استهدافه بمدفعية ساحلية أكثر مما هي توربيد
0: وأكثر مما هي مسيرة بهذه الحالة،
2: وأكثر مما هي مسيرة.
0: نعم، لننوه أيضا أن إيران لم تنفي ولم تؤكد بأن هي المسؤولة عن استهداف هذه السفينة، لكن أدى الأمر لضربات عسكرية أمريكية كما نشاهد الآن على الشاشة. هذه صور القيادة المركزية الأمريكية التي قالت أنها استهداف للشواطئ الإيرانية، تحديدا منطقة سيريك، لما طبعا قالت أنه استهداف لمواقع، أو تحديدا ما قالت ما نشرته نيويورك تايمز بأن 6 طيارات أمريكية حربية استهدفت 4 مواقع طالت مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية. ما الذي ترصده العقيد نضال أبو زيد من هذه الصور؟
2: منى، نتحدث عن 6 طائرات، 4 أهداف، 90 دقيقة. في العرف العسكري هذا المجمل، هذا الحزمة من الاستهداف بست طائرات F-16 وF-35 تشير بكل وضوح إلى أننا لسنا أمام أوبريشن، لسنا أمام عملية عسكرية، وإنما أمام ما يعرف بسترايك، أي بمعنى ضربة محدودة. والضربة في العرف العسكري تكون محدودة الأهداف ومحدودة المدة الزمنية. عندما أقول محدودة الأهداف يكون الهدف منها إما الردع، والأهم الضبط السلوك العدواني للخصم، وهذا ما حصل في الاسترايك أو في الضربة الأمريكية للجانب الإيراني. ما يعني أن الجانب الأمريكي جاء بهذه الضربة إلى هذا الموقع ليس بهدف التصعيد العسكري، وإنما بهدف ضبط السلوك العدواني للحرس الثوري في المياه الإقليمية العمانية عندما تم استهداف هذه السفينة.
0: وعليه عند هذه النقطة تحديداً بما أسميته ضبط السلوك العدواني، كيف نقرأ إعادة موضع أو الموقع الذي أعادت حاملة الطائرات أبراهام لينكولن من التواجد فيه فيما يتعلق بنوايا القيادة المركزية للمرحلة المقبلة؟
2: يعني أترجم سؤالك على الخارطة مباشرة، يمكن أن نقول أن الاستهداف الذي تم وحسب الخارطة في سيرك في الرصيف البحري، سيرك بداية تضم العديد من القطاعات البحرية للحرس الثوري الإيراني، أبرزها الفصائل الحرس الثوري التي تتمتع بقدرة عالية على استخدام الزوارق السريعة، لديها أيضا المدفعية الساحلية الموجودة في سيرك، والأبرز من ذلك أن الحرس الثوري أيضا في هذه المنطقة لديه القدرة على استخدام التوربيدات لاستهدام السفن. الآن فيما يتعلق بموضوع التموضع يو أس أس لينكولن كانت مع ساعات ظهر يوم أمس تتموضع تموضعا عملياتيا، بمعنى أنها كانت قريبة من الشواطئ الإيرانية. الملفت أن يو أس أس لينكولن عادت تموضعها مع ساعات مساء يوم أمس، وتموضعت في هذه المنطقة تحت تقريبا تموضعها كان تموضع لوجستي، بمعنى أننا لم نعد نشاهد أن هناك تموضع عملياتي. في العرف العسكري عندما تتموضع القطع البحرية تموضع عملياتي يعني ذلك أن القطع البحرية تريد العودة أو تريد القيام بعملية عسكرية، عندما تتموضع تموضع لوجستي هي انسحبت من خط العمليات العسكرية وعادت إلى التموضع اللوجستي.
0: ماذا يقول هذا عن مستقبل هذه فعليا العملية العسكرية؟ هل يقول أنها محدودة أم من شأنها أن تعود نظرا للظروف الموجودة؟
2: أنا أعتقد بناء على التصريحات، إذا ما فككنا الديسكورس أناليسيز تحليل لغة الخطاب للطرفين، للجانب الأمريكي الذي قال أن عملياتنا انتهت هذه الليلة، والجانب الإيراني الذي صدر في بيان الحرس الثوري الإيراني بأنه إذا تكرر الرد الأمريكي فأنه سيذهب إلى تصعيد أوسع من ذلك، ما يعني

0: لأن كلا الطرفين أرسل إشارات إعلامية للطرف الآخر بأنه لن يذهب إلى التصعيد ويريد عمل عسكري مضبوط من كلا الطرفين. الأمر الآخر والأهم أننا لم نلمس أن هناك رداً من الحرس الثوري ملموس، رغم تصريحات الحرس الثوري بأنه استهدف قواعد أمريكية، لكن لم يكن هناك أي استهداف لأي قواعد أمريكية، ما يعني أننا أمام عملية بدأت هنا وأعتقد أنها انتهت هنا.
1: طيب ماذا فيما يتعلق بالمهمة التي كانت تقودها المنظمة البحرية الدولية لإجلاء البحارة؟
0: هذه العملية أعلن يوم أمس بأنه تم أو توقفت أو تم تعليقها، حتى نكون دقيقين بانتقاء المفاهيم، تم تعليق هذه العملية. هذه العملية تقودها أو يقودها تحالف الراغبين التي تقودها فرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى 14 دولة أوروبية من ضمنها ألمانيا بلجيكا واليونان. هذا التعليق لهذه العملية من إجلاء البحارة الذي يبلغ عددهم أو يفوق عددهم 10,000 بحار يعني أننا أمام إعادة تمويل عمليات في هذه المنطقة، يبدو خلال المرحلة القادمة إن لم يكن الأيام القليلة القادمة قد يكون هناك إعلان أمريكي بأن هناك مرافقات عسكرية بحرية وجوية ستحدث للقطع التجارية التي ستعبر الممر الجنوبي العماني،
1: علما بأنه تم إجلاء 2500 بحار حتى هذه اللحظة من أصل 11,000 تقريبا. العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه الفقرة العسكرية، عودة إلى غرفة الأخبار، إليك وسيلة.
2: شكرا لك منى. الآن إلى الملف اللبناني، حيث وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. وقالت الخارجية الأمريكية إن الاتفاق الإطاري يوفر مسارا حقيقيا للخروج من أزمة طال أمدها، وينص على تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية من أجل لبنان بتيسير من الولايات المتحدة.
3: بعد جولات طويلة وشاقة امتدت على 4 أيام وخلافات كادت تعصف بالجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وبرعاية أمريكية، توصل الطرفان إلى اتفاق إطار عمل مشترك وقع في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي رمى بثقله في هذه الجلسة وهذه المفاوضات اعتبر أن توقيع هذا الاتفاق ما هو إلا بداية، وأن لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به.
4: هذه هي البداية، لا يزال ينتظرنا الكثير من العمل مما يجب القيام به، ولا نستهين بأي شكل من الأشكال بصعوبة المهمة.
3: السفيرة اللبنانية في واشنطن أيضا عرضت غايات لبنان من توقيع هذا الاتفاق.
5: الإطار الثلاثي الذي وقعناه هو خطوة أولى نحو استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتأمين وقف الأعمال العدائية بشكل دائم ونهائي، وتمكين شعبنا من العودة إلى ديارهم وكل اللبنانيين من العيش بسلام وأمن وازدهار.
3: بينما إسرائيل كانت تسعى لتثبيت أن مسار واشنطن هو المسار للحل بين لبنان وإسرائيل وليس المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. In this performance-based
6: trilateral framework agreement، بهذا الاتفاق الثلاثي القائم على الأداء أخرجت إيران وحزب الله، وبات مسار السلام بين إسرائيل ولبنان مفتوحاً.
3: اتفاق إطار العمل المشترك والاتفاق الأمني الملحق به يعالج كثيرا من المشاكل العالقة بين لبنان وإسرائيل فيما يتعلق بالمسائل الأمنية والعسكرية. هناك آلية ستنشأ عبر الولايات المتحدة وستكون هي شريك في هذه الآلية للتنسيق بين الجيش اللبناني والمطالب الإسرائيلية الأمنية. هناك أيضا جدولة للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، لكنها مرتبطة ومشترطة بجهود الحكومة اللبنانية وتقدمها في هذه الجهود في مسألة نزع السلاح وحصره بيد الدولة. وهذا الاتفاق، سواء اتفاق إطار العمل المشترك أو الاتفاق الأمني، من شأنه حسب وجهة النظر الأمريكية أن يصل إلى اتفاق أمني شامل بين لبنان وإسرائيل، ويبنى على هذا الاتفاق اتفاق سلام بين البلدين. أحمد هزيم، الجزيرة، من مقر الخارجية الأمريكية، واشنطن.
2: معنا من صور بجنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومن رام الله معنا مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما. نبدأ معك كاترين ونرصد الأوضاع في الجنوب اللبناني، وطبعا إن كانت هناك أي مستجدات بخصوص ما بعد توقيع على هذا الاتفاق الإطاري، إن كان تفاصيل أو مواقف جديدة.
7: وسيلة أولا على المستوى الميداني، لا تطورات ميدانية في جنوب لبنان منذ التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وبالنسبة لردود الأفعال وللمواقف الصادرة بعد هذا التوقيع، هناك على المستوى الرسمي ترحيب من الرئيس اللبناني، من رئيس الحكومة، ومن بيان صدر عن السفارة اللبنانية في واشنطن، واعتبر ما تم إنجازه بالأمس في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بأنه خطوة أولى نحو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان، وأيضا نحو بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. ولكن في الوقت نفسه هناك الكثير من الحذر والترقب، وأيضا هناك الكثير من الأسئلة وسيلة حول كيفية تطبيق هذا الاتفاق وحول تفاصيل بنوده، لا سيما تلك المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي بالمناطق التجريبية. ثم تحديث عن منطقتين تجريبيتين، ولكن ليس من الواضح أين تقع هاتان المنطقتان، وهناك الكثير من المحاذير حول الجدول الزمني. هل ستنسحب إسرائيل لاحقا من المناطق الأخرى؟ متى سوف يعود النازحون إلى بلداتهم؟ لسيما مع ما نسمعه عن ربط لهذه العودة بتجريد حزب الله من سلاحه، ما نسمعه أيضا من الجانب الإسرائيلي عن بقاء القوات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها فيما تسميه المنطقة الأمنية. هل سيبقى أيضا لإسرائيل حرية الحركة في جنوب لبنان، وبإمكانها أن تستهدف كل ما ترى فيه تهديدا لها؟ كل هذه الأسئلة لا تزال غير واضحة. من سوف يضمن أيضا تطبيق هذا الاتفاق بحذافيره وضمن الإطار الذي تم توقيعه بالأمس في واشنطن؟ ربما تتضح الأمور أكثر عند نشر تفاصيل ما تم التوقيع عليه بالأمس في واشنطن. أيضا هناك محاذير أخرى لها علاقة بالانقسام حيال ما جرى في واشنطن بالأمس. حزب الله من المعروف أنه رفض منذ البداية كل هذا المسار التفاوضي المباشر مع إسرائيل الذي سلكته السلطات اللبنانية. بالأمس كان جدد الأمين العام للحزب نعيم قاسم هذا الموقف، وأكد أن سقف السيادة يقف عند حدود جنوب الليطاني والاتفاق الذي تم التوافق عليه في نوفمبر من العام 2024، وأن حدود ذلك الاتفاق كانت يومها فقط بالنسبة لحزب الله جنوب الليطاني وليس كل الجنوب. إذن كما قال نتنياهو، يبدو أن هناك منطقة تقع شمال الليطاني من إحدى المنطقتين التجريبيتين، ومنطقة أخرى شمال المنطقة الأمنية جنوب الليطاني. ماذا سوف يكون موقف حزب الله من هذا الموضوع، لسيما مع ربط كل هذه التطورات بمسألة تجريده من سلاحه؟ هل سيتمكن الجيش اللبناني فعليا من بسط سلطته واستلام زمام المبادرة والأمن في كل هذه المناطق تدريجيا في جنوب لبنان؟ بالأمس كانت هناك احتجاجات عبر عنها جمهور حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. كانت هناك مسيرة من دراجات نارية جابت شوارع الضاحية وعبرت عن احتجاجها على التوقيع على هذا الاتفاق ونددت به. وبالتالي هل سنكون في الساعات المقبلة أمام مزيد من الاحتجاجات؟ هل سنكون أمام بيان رسمي صادر عن حزب الله أو عن رئيس البرلمان اللبناني يعبر عن هذا الرفض؟ وكيف سيتعامل حزب الله ميدانيا مع هذه الأمور، لسيما عندما تتضح أكثر كما ذكرنا حدود المنطقتين التجريبيتين، وما إذا كانت فعليا إحدى هاتين المنطقتين سوف تكون شمال نهر الليطاني؟ كيف سيتصرف الحزب حينها؟ إذن صحيح أن لبنان الرسمي رحب، بعض الصحف اللبنانية اليوم هذا الصباح اعتبرته أنه اختراق كبير وحدث كبير. صحيح أنه لا يرقى إلى مستوى الاتفاق الأمني الكامل، ولكنه اختراق وفق بعض المراقبين هنا في لبنان. ولكن التحديات لا تزال كثيرة، وطبعا هذا ما سينعكس حكما على الوضع الميداني وعلى أوضاع الجنوبيين هنا في هذه المناطق في الأيام المقبلة.
2: شكرا جزيلا لك كاترين حنا، مراسلتنا من صور بجنوب لبنان. وليد، نتنياهو زف خبر التوقيع كأنه بشرى أو إنجاز سياسي، لكن هل قدم توضيحات أكثر بخصوص عدد من النقاط التي تثير كثير من التساؤلات، سواء بخصوص تعليق القوات في الجنوب اللبناني، تبديل الألوية بين غزة وجنوب لبنان، وموضوع المنطقتين كذلك التجريبيتين؟
8: تبديل الألوية هو يأتي في إطار عملية إعادة الانتشار ومحاولة أيضا لإعطاء الجنود الذين يخدمون منذ فترة طويلة قسطا من الراحة، لأنهم بعد شهر سيعودون ليكونوا في كامل الجاهزية وفق الخبر المتحدث.

0: منشور في إسرائيل. نتنياهو تحدث عن منطقتين تجريبيتين صغيرتين جدا، إحداهما قال أنها تقع شمالي منطقة الليطاني، والواضح أنها في منطقة النبطية لأن هذه المنطقة هي الأقرب إلى الحدود عند منحنى مجرى الليطاني، والأخرى قال بأنها تمتد من الخط الأصفر أو الحدود الأمنية الإسرائيلية إلى شمالي تلك المنطقة، بمعنى أنها غير محتلة. لذلك هو يسوق الاتفاق على أنه إنجاز هام وكبير، وذلك لعدة أسباب. أولها بأن الاتفاق من وجهة نظره ووجهة نظر من يؤيد ذلك في إسرائيل يشترط انسحاب إسرائيل بنزع سلاح حزب الله، والأمر الثاني هو أنه يفصل أو يبعد إيران عن الساحة اللبنانية وفق هذا التعبير، والأمر الثالث بأن هناك سيكون اعتراف متبادل وسينتهي إذا كلل بالنجاح باتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان. هذه قراءة المتفائلين بالاتفاق في إسرائيل، لكن هناك قراءة أخرى تقول بأن نتنياهو تعرض لابتزاز من الرئيس ترامب الذي سبق قبل بضعة أسابيع وقال له بأنه منع اعتقاله ووضعه في السجن دون أن يفصح، ويعتقد كثيرون من العالمين ببواطن الأمور في إسرائيل بأن ترامب لم يقصد منع اعتقاله على خلفية القضايا التي يحاكم عليها حاليا، وإنما هناك قضية خفية لا يفصح عنها نتنياهو، على الأغلب تتعلق بشؤون مالية كبيرة تورط بها نتنياهو. في جميع الأحوال القراءة حاليا هي لنتنياهو الذي يسوق ذلك على أنه إنجاز كبير، لأنه يريد أن يظهر بأن هذه الحرب لم تكن عبثية ولا عدمية في لبنان، وأنه قد حقق الهدف الذي أراده، بالتالي سيتم نزع سلاح حزب الله وسيكون هناك اتفاق سلام. وبعض الجهات تروج بأنه أيضا في نهاية هذه الحرب الولايات المتحدة قد تقود المنطقة إلى مؤتمر على غرار مؤتمر مدريد بعد أن احتلت العراق عام 91 للسلام بين إسرائيل والدول العربية. أما على الصعيد الميداني فواضح بأن إسرائيل لديها 5 تلال أو 3 تلال في جنوب لبنان تريد الاحتفاظ بها في هذه المرحلة، وإن كانت تطلق عليها الحزام الأمني، وهي تمتد من منطقة جنوب صور حتى منطقة ما يعرف عسكريا إسرائيليا وعلى خرائطه بسلسلة تلال كريستوفاني الممتدة بعمق 12 كيلومترا شمالي سلسلة جبال الشيخ، وهي تريد ذلك لأنها حتى يتم الانتهاء، إذا تم الانتهاء من نزع سلاح حزب الله، ليظهر ذلك إنجازا يخدم نتنياهو في الانتخابات أيضا.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري مدير مكتبنا من رام الله. معنا من جبل لبنان نقول نصيف الكاتب الصحفي، ومن بيروت معنا خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما سيد خليل نصر الله. حتى الآن لم يصدر أي موقف رسمي من حزب الله إزاء هذا الاتفاق الإطاري، إلى ماذا يؤشر ذلك باعتقادك؟
2: شكرا جزيلا لك وتحية لضيفك. بطبيعة الحال موقف حزب الله معروف، يعني قبل أن يصدر بيان ربما وربما لا يصدر بيان، أنه هو هذا التفاوض لا يعنيهم أبدا، وأن هذا الاتفاق اللي حصل بالنسبة لهم هو كتب في تل أبيب ومن مضمونه واضح، وأقر أمريكيا لأهداف تتعلق ببنيامين نتنياهو، أقر من قبل فريق روبيو المؤيد للحرب، وبالتالي حزب الله يرفض هذا التفاوض. وعلى لسان أكثر من مسؤول بالأمس قال أنه حتى أحد المسؤولين قال لنتنياهو قبل أن تستعجل وتبث البشرة يعني لشعبك عليك أن تعرف أنك فاوضت من لا يملك شبرا على الأرض. وبالتالي أنا أعتقد بأنه نحن ذاهبون إلى مزيد ربما من تأزيم من جهة إسرائيل في المرحلة المقبلة، على عكس ما يحاول البعض الإيحاء بأنه هذا الإطار ربما يفتح بابا لحلول في جنوب لبنان. بالعكس، هذا الإطار يعقد المسألة في جنوب لبنان. في مسائل جوهرية قالها نتنياهو ربما هي تعطينا الصورة. نتنياهو لم يعلق على موضوع لبنان، بالعكس أول تصريح له علق بالبعد الإيراني، وهمه المسألة الإيرانية، أنه نحن كان إيران لم نسمح لها بفرض انسحاب علينا من جنوب لبنان، يقصد بالتفاهم مع واشنطن. المسألة الثانية أيضا هو يريد تعطيل آلية الاحتكاك، منع الاحتكاك اللي فيها إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة اللبنانية اللي أبلغت بذلك من النائب الرئيس الأمريكي والوسيطين الباكستاني والقطري.

0: أيضا يريد تعطيل هذه المسألة. إذن هو لا زال يحاول مسألة، يحاول أن يذهب باتجاه مسألة فصل المسارات. النقطة الأهم بكل ما جرى بالأمس أن السلطة في لبنان، فريق السلطة وقع على هذه الورقة. هذه الورقة ليس فقط تؤدي إلى تأزيم في الوضع الداخلي اللبناني، إنما هي وضعت البعض وفق ما يرى مسؤولون في حزب الله وتحدثوا، تضعهم في موضع الشبهة عندما يوقعوا على نقاط تخدم مصلحة إسرائيل، ولا يوجد ذكر لأي من الأشياء التي كانوا يتحدثون عنها فيما يتعلق بالانسحاب ويتعلق بعودة المهجرين. لا يوجد شيء من هذا النوع فيما يتعلق بهذه الورقة، في وعود للمستقبل.
1: طيب، هناك طبعا إشارة للانسحاب، لكن مرتبطة بشكل مباشر بنزع سلاح حزب الله. وهنا أذهب إلى سيد نيقولا نصيف، ما الذي يجعل هذا الاتفاق مرحب به وإيجابي بالنسبة للبنان الرسمي ويوصف بالخطوة الأولى للانسحاب الإسرائيلي من لبنان في ضوء ما هو مكتوب أو موضح من بنود؟
2: طبعا في البداية لابد من الإقرار. صحيح أن المفاوضات هي كانت ثلاثية بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة، لكن عمليا الاتفاق دخل عليه طرف رابع وأساسي هو حزب الله، الذي لم يجلس في هذه الطاولة، لكنه هو المعني، أو إذا أمكن القول أنه هو المستهدف، وهو هو الجهة الأساسية المعلق عليها تنفيذ هذا الاتفاق، أي تخليه أو تجريده من السلاح بحسب ما ورد في أكثر من مكان وفي أكثر من بند، يرد إما اسم حزب الله أو يعنى هو تماما عندما في الكلام عن الجهاد، في الكلام عن القوى غير المسلحة أو غير المسلحة غير الحكومية. الأساس في هذا الأمر، خلافا لما يروجه أو لما يقوله أو حجة حزب الله بأن لبنان فاوض من أجل تكريس بقاء الاحتلال الإسرائيلي، ما قدمه هذا الاتفاق أو على الأقل هذا النص، نحن ننتظر آلية التنفيذ وكيف سينفذ وكيف ستحترم إسرائيل أم لن تحترم بنود هذا الاتفاق. لبنان فوض من أجل استعادة السيادة وليس من أجل التخلي عن السيادة. ولكن هناك نقاط أساسية في هذا الاتفاق أو إعلان نيات، لا أعرف إذا يصح القول بأن أن تكون هناك نيات بين دولتين، لكن مثلا إعلان حال العداء في قرار 1701 إنهاء العمليات العدائية، في وقف النار 2024 إنهاء العمليات العدائية. اليوم نتحدث عن إنهاء العداء بين لبنان وإسرائيل. هناك مسألة ثانية مهمة جدا، يعني تدفع بلبنان في مرحلة جديدة كليا في العلاقة مع إسرائيل، وطبعا لسنا في صدد سلام، هي المسألة المتعلقة بذهاب لبنان بحسن الجوار وبإنهاء حال بتوفير نوع من السلام والأمن بين البلدين. وهذا يعني أنه أن هذا الاتفاق متقدم جدا عن اتفاق الهدنة، يعني ليس اتفاق هدنة وليس اتفاق وقف إطلاق النار فحسب.
1: إذا كان يصلح ربما العلاقة الخارجية للبنان، ألا يخشى من أن تكون هناك تداعيات داخلية لهذا الاتفاق، بمعنى أنه قد يؤدي إلى انقسامات أوسع وأكبر في الداخل اللبناني؟
2: طبعا أولا حزب الله رفض هذا الاتفاق بشكل مطلق. استبق الشيخ نعيم قاسم الأمين العام للحزب استبق البارحة بأن رفض هذا الاتفاق، والحزب سابقا أكثر من مرة قال أنه غير معني بتداعيات أي اتفاق أو بأي نتائج هذا الاتفاق. لذلك أقول أن الاتفاق يستطيع أن يكتسب مصداقية أكثر إذا التزم به حزب الله أو أرغم حزب الله على تنفيذه، لكن بحسب البنود الواردة فيه هناك مناطق تجريبية لا وجود لحزب الله فيها، وبالتالي يستطيع أن ينتشر الجيش اللبناني في المناطق المحتلة، وكما حددت بأنها منطقتان تجريبيتان، هاتان المنطقتان التجريبيتان ليس فيهما أي وجود، أو يفترض أن لأنهما محتلتان ليس فيها أي وجود لحزب الله، لذلك يمكن تطبيقهما، وأن يكون هذا اختبار حقيقي لمدى جدية تطبيق الاتفاق، لأنه لا يتناول المناطق التي لا يزال ينتشر فيها حزب الله أو بناه العسكرية القائمة فيها.
1: سيد خليل، قلت أن الهدف من هذا الاتفاق الإطاري هو فصل المسارات ليس أكثر، وإنما وليس لمصلحة لبنان، لكن هل ترك حزب الله خيارات أخرى للحكومة اللبنانية في التعامل مع هذا التصعيد الإسرائيلي، لا سيما وأن حزب الله هو الذي حول لبنان إلى جبهة إسناد؟

0: أولا يعني طبعا حزب الله لا يحتاج، إيران لا تحتاج إلى إسناد حزب الله، على العكس هو الصحيح بالوقائع اللي شهدناها أمامنا. حزب الله ترك للدولة 15 شهرا لأجل الوصول إلى إخراج إسرائيل من النقاط، ورئيس الجمهورية نفسه يقر بأن حزب الله التزم وانسحب من منطقة جنوب الليطاني. تقارير قيادة الجيش اللبناني تؤكد هذه المسألة، لكن إسرائيل لم تلتزم. هم يؤكدون بأن إسرائيل لم تلتزم. الآن يتم التوقيع مع من لم يلتزم بالاتفاق 2024، وبالتالي يذهبون إلى مسائل أخرى. في هذا الاتفاق مسائل كثيرة خطيرة جدا، على رأس نقطة مهمة، هم يربطون الانسحاب الإسرائيلي من منطقة الحزام الأمني بموضوع نزع السلاح في كامل الأراضي اللبنانية، يمكن تقعد إسرائيل 10 سنوات. هذه أول مسألة. المسألة الثانية، يعني ذكر الأستاذ نقول المناطق التجريبية، نتنياهو علق، كان واضح جدا وشفاف بما قال. قال أول منطقة هي في شمال الليطاني، والمنطقة الثانية لا حاجة للجيش بها، لكن سنبقى في الحزام الأمني وسنمنع عودة حزب الله والسكان اللبنانيين. إذن هذه نقطة مهمة. طيب نقرأ الاتفاق أربع البنود، لا يوجد شيء اسمه عودة السكان. متى عودة السكان؟ عندما تنتهي المسائل وتنتهي تفكيك البنية، يعني قد تذهب الأمور لسنوات. أيضا مسألة مهمة جدا، هذا الاتفاق يضع حزب الله حجر عثرة للطرفين، يعني الدولة اللبنانية تتعاطى مع مكون سياسي وأساسي في لبنان، ومكون له باع طويل في تحرير الأرض والبلد، أنه هو عدو مشترك مع إسرائيل، وبالتالي ببعض النقاط تشرع عن الدولة ليست مسألة الاحتلال فقط، لأن هي هذه بمجرد القول أنه حتى تفكيك للسلاح يعني شرعنا. أكثر من ذلك، يحق لها طلب دعم عربي وأمريكي بموضوع نزع السلاح وتفكيك البنية التحتية، هذه خطيرة جدا. نقطة ثالثة مرتبطة بمنع الأموال، هذه خطيرة جدا، جميعنا يعرف المسألة ليست بالأموال الإيرانية.
1: طيب سيد
0: هناك
1: خليل،
0: محاولة محاصرة مؤسسات لبنانية، بعضها قد لا يكون على حزب الله علاقة به. هذا النص نص خطير جدا،
1: وأمام هذا النص،
0: لكن لا يوجد له أرضية للتفاوض.
1: سيد
0: لا يوجد له أرضية للتنفيذ.
1: وأمام هذا النص باعتقادك كيف سيتعامل حزب الله مع ذلك؟
0: أنا أعتقد بأنه أول شيء البيانات اللي تصدرها غرفة العمليات التابعة لحزب الله، غرفة عمليات المقاومة الإسلامية، تؤكد أنهم ذاهبون لوضع للرد على الاعتداءات الإسرائيلية. هذا سيكون مفتاح أعتقد لكثير من المسائل. المسألة الثانية، عندها سيرى العالم أجمع بأنه اختبار موضوع التفرد بجنوب لبنان ونأيه عن الساحة الإقليمية سيكون خطأ فادح وكبير جدا. بداخليا أعتقد من وقع الاتفاق أدخل البلد بأزمة سياسية، لذلك عندما سألت حضرتك في البداية أنه لماذا لم تصدر بيانات، أعتقد البيان الأهم الذي ينتظره الجميع هو موضوع دولة الرئيس نبيه بري، ما الذي سيصدر في هذا الصدد. والمسألة الثانية فيما يتعلق بالتريث، أنا أعتقد إيضاح الصورة أكثر وربما مسائل أخرى، هو كيفية التعامل مع هذا الاستحقاق، لأنه من أقدم على توقيع الاتفاق في هذه السلطة من خلال المفاوضات غير القانونية والتي تخرق القانون اللبناني فتح بابا لأزمة كبيرة في لبنان. وآخر نقطة كان ممكن يعني يتم فيها التواصل تم قطعه، أنه هو أنهم خلص فعلوا كل شيء، ذهبوا ووقعوا وفعلوا كل شيء وأتوا باتفاق، هو يعني كما قال نتنياهو هو إنجاز كبير لإسرائيل، ولا يوجد فيه أي شيء للبنان، يعني من يقرأ ويمحصه لا يوجد فيه أي شيء.
1: سيد نيكولا، فيما تبقى من الوقت، سيد نيكولا، إصرار إسرائيل على الإبقاء على الحزام الأمني، أليس هناك خشية لبنانية من أن يتحول ذلك إلى أمر واقع وفق مبررات يمكن أن يقدمها الجانب الإسرائيلي بكل أريحية؟
2: طبعا إسرائيل تفضل أن تبقى في الحزام الأمني، وكانت له كلفته العالية كي تصل وتتمكن من السيطرة على هذه المنطقة، لكن عمليا تريد أن تجعله هو خط الدفاع الأخير إذا صح التعبير، بمعنى أن تنجح اختبارات الدولة اللبنانية في تطبيق الأجزاء الأخرى من الاتفاق أو من المناطق أو من الجغرافيا اللبنانية التي إما هي تحت النار الإسرائيلية أي غير محتلة لكنها تحت النار الإسرائيلية، وإما هي من مناطق محتلة. لذلك اعتمد أسلوب التجريب أو المنطقة التجريبية. طبعا المنطق الطبيعي لبلد محتل أو لحوار أو لمفاوضات بين دولتين أن تبرمج للفور الانسحابات وانتشار الجيش أو استعادة السيادة، لكن عمليا بسبب عدم الثقة أو لربما بعدم الثقة بالدولة اللبنانية أو بعدم قدرة الجيش أو ربما بعدم قدرة الجيش على نزع
1: شكرا.
2: سلاح حزب الله مباشرة. لذلك اختيرت هذه المنطقة التجريبية من وطبعا يعني اختيرت هذه المنطقة التجريبية من أجل إثبات القدرة على أن
1: شكرا
2: ينتشر هذا الجيش
1: جزيلا
2: قبل أن
1: لك،
2: يصل إلى منطقة الحزام الأمني. المنطقة الحزام الأمني هو الخط الأخير
1: أشكرك
2: الذي
1: جزيل
2: تريد
1: الشكر،
2: إسرائيل.
1: انتهى الوقت، أشكرك وأعتذر منك نيكولا نصيف الكاتب الصحفي، والشكر كذلك للكاتب والمحلل السياسي خليل نصر الله من بيروت. في الوقت الذي سيبدأ فيه تطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، تتجه الأنظار إلى الأمر الواقع الميداني والديمغرافي الذي أوجده الاحتلال الإسرائيلي طيلة الأسابيع الماضية، والذي كان يهدف إلى جعل مناطق كثيرة في جنوب لبنان غير صالحة للعيش.
3: هذه ساحة الضيعة كان كل العالم يقعد فيها.
4: إنه 16 من يونيو ونحن في الساعات الأولى التي تلت إعلان طهران وواشنطن التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بما يشمل لبنان. وهذه هي الصور الأولى الملتقطة في بلدة برج قلاوي في جنوب لبنان منذ 3 مارس الماضي. حينها أجبر تهديد مباشر جميع سكان البلدة البالغ عددهم قرابة 3000 شخص على النزوح.
5: هذا إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان، انتبهوا إليه بعناية.
4: كانت الساعة تقترب من 3:30 فجراً في ذلك اليوم عندما تلقت البلدة تهديداً من الجيش الإسرائيلي.
5: نواجه تحذيراً عاجلاً.
4: صاحب هذا المنزل كان بين الذين رحلوا عن البلدة في تلك الليلة.
6: ناس قعدت من الجنوب اللي هي بدك ساعة لبيروت، ساعة وربع، قعدت 25 ساعة، أنا قعدت 18 ساعة، لا 12 ساعة. أنا اخترت طرقات جبلية تانية يعني ووصلت، في ناس بقيت 25 ساعة الطريق.
4: بعد 48 ساعة امتد التهديد ليشمل كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، بعدما حولت إسرائيل قرابة 8% من مساحة لبنان إلى نطاق عسكري لعملياتها ومنعت السكان من العودة إلى ديارهم.
5: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال شمالاً إلى ما وراء نهر الليطاني.
4: تمر أيام قليلة ويتسع نطاق التهديد ليصل إلى مجرى نهر الزهران. باتت قرابة 10% من مساحة لبنان التي يسكن فيها نحو 800,000 نسمة خاضعة لأوامر بعدم العودة تحت طائلة الاستهداف. في هذا التحقيق تتبعنا 135 أمر إخلاء نشرها الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الأعمال القتالية مع حزب الله في مارس الماضي.
7: أمرت أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش بتدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.
4: وقارنا تلك الإنذارات بتصريحات لوزراء في الحكومة الإسرائيلية.
7: أمرت بالإسراع في تدمير المنازل اللبنانية في القرى الحدودية.
4: عند تلك المرحلة بدأ خبراء في القانون الدولي يتلمسون في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين قرائن قانونية تدل على نية ارتكاب فعل جرمي يتمثل في جريمة التهجير القسري.
8: هذا التصريح هو العنصر المعنوي الحاسم على جريمة التهجير القسري.
9: تابعنا أيضا الأوامر الإخلاء والتهجير التي شملت مناطق واسعة من لبنان تصل في بعض الأحيان إلى 14% من مساحة لبنان، وهي يعني أوامر بطبيعتها وبالظروف التي أصدرت فيها يمكن أن ترقى إلى التهجير القسري.
4: إلا أن التهجير القسري لم يكن هدفا منفصلا عن مجريات الميدان.
9: التحليل المتوفر لدينا في مفوضية حقوق الإنسان يشير إلى حالات تم فيها الهجوم على المدنيين من قبل القوات الإسرائيلية، والعمليات العسكرية التي أدت إلى تدمير أحياء بأكملها وقرى بأكملها وبنى تحتية مهمة وضرورية لاستدامة حياة المدنيين في لبنان.
4: في هذا التحقيق لاحقنا عمليات تغيير جغرافي ميداني ينفذها الجيش الإسرائيلي.

إسرائيلي في قرى حدودية، إما عبر عمليات تفجير متحكم بها أو من خلال غارات وقصف مكثف ومتكرر. تباعاً أفضت العمليات الإسرائيلية إلى إلحاق دمار هائل وصل في حالات عديدة حد الإخفاء الكامل لجغرافيا قرى حدودية. تكشف صور الأقمار الصناعية عن مستويات التدمير التي لحقت بعشرات القرى.

0: بدأ ذلك تمهيداً لإعلان سيصدر في 17 أبريل. إسرائيل تنشر خريطة ما سمته خط الدفاع المتقدم، يقطم ذلك الخط نحو 60 بلدة ومزرعة لبنانية، ويمتد من المياه البحرية اللبنانية قبالة الناقورة غرباً حتى سلسلة جبال لبنان الشرقية بمساحة تقدر بأكثر من 600 كيلومتر مربع.
1: ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان مع عدد من القرى يمكن أن يندرج في إطار الإبادة الجماعية بهذا المصطلح بكل تفاصيله ودقائقه، لكن المنصوص عليه في إطار المادة 7، ليس الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية خاصة. فبالتالي هذه المادة تعطي تفصيل لمعنى الإبادة الجماعية، والتي يدخل ضمنها هذه الإبادة الحضارية السكانية وغيرها.
0: وما قد يرقى وفق القانون الدولي إلى جريمة إبادة جماعية حضرية وسكانية، بدا أن له بعداً أعمق وأشد أثراً على الجغرافيا السكانية.
2: في مجموعة كبيرة من القرى الحدودية، حوالي 73 قرية من الناقورة حتى المنطقة الشرقية الخيام ووادي الحصباني وغيرها، الهدف هو إفراغ نهائيا من السكان.
0: الجغرافيا السياسية بدورها لم تسلم. وفق ترسيم الأمم المتحدة للحدود بين لبنان وإسرائيل عام 2000، يمثل ما يعرف اصطلاحا بالخط الأزرق حدودا دولية، غير أن الخط الأصفر يتجاوزه بعمق يراوح بين 5 و10 كيلومترات. داخل هذه المنطقة تنفذ إسرائيل عمليات ميدانية تصبح بموجبها التفرقة الجغرافية بين حدود الدولتين هلامية.
2: تم تغيير الحدود بجنوب لبنان قبل ما ينعم 1949 خط الهدنة، أكثر من 30 قرية، بعدين القرى 7، وهلأ بالفترة الأخيرة بال 1967 مزارع شبعة.
0: نعود إلى برج قلوي. أثناء إعداد هذا التقرير كنا ننتظر من السيد حسان أن يرسل صوراً إضافية لبلدته عند عودته إليها.
3: والله يا مدام هلأ الضيعة كلهم هربوا، يعني الوضع لأنه سيء كتير وعم تنضرب. أنا هلأ صرت بلبنان، كنت أنا طالع أساس اليوم، فبلغتنا البلدية أنه ما حدا يطلع على الجنوب.
4: أهلا بكم، رأس ساعة إخبارية جديدة، مستمرون معكم في تغطيتنا للتطورات في مضيق هرمز وللإعلان عن توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، قالت الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت المراقبة الساحلية انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم. وأضافت الخارجية الإيرانية أن الضربات الإيرانية على أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية تستند إلى الحق في الدفاع عن النفس. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت شن غارات على مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية. وقالت إن الضربات على إيران تأتي رداً على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات ليست استئنافاً للعمليات القتالية واسعة النطاق. وقال نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس إن واشنطن ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار. في الشأن اللبناني، وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقاً إطارياً برعاية أمريكية. وقالت الخارجية الأمريكية إن الاتفاق الإطاري يوفر مساراً حقيقياً للخروج

0: من أزمة طال أمدها. وأضافت أن الاتفاق يمكن إسرائيل من العودة إلى حدودها بمجرد زوال التهديد المحدق بمواطنيها، كما يؤسس لنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية. من جهتها قالت الرئاسة اللبنانية إن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد قال إن إسرائيل ستسمح بتمكين الجيش اللبناني من بدء السيطرة على منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان، وأضاف أن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاحه. ونقلت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية عن نتنياهو قوله أن المناطق التجريبية لن تؤثر على مساحة الحزام الأمني والذي سيبقى فيه الجيش. بدورها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش سيقلص عدد قواته في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. نور الدين، نستمر في رصد المواقف والصورة من طهران في أعقاب ما حدث بالأمس، والذي يقول الحرس الثوري ويحذر من أن أي عدوان جديد سيقابل برد أوسع.
1: وسيلة، هذا هو الخطاب الآن الرائج ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، خطاب لا يمكن وصفه بالتصعيدي لكن يدخل في دائرة المناوشات ما بين البلدين، خاصة أن البلدين الآن يدخلان في تطبيق لمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين رئيسي البلدين الرئيس بيزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ما يمكن قوله أن هناك بعض من الخروقات التي يتم تسجيلها الآن، وهو ما قالته وزارة الخارجية الإيرانية حينما تحدثت على أن الهجمات الأمريكية التي استهدفت منطقة سيريك جنوب إيران هو خرق للبند الأول من مذكرة التفاهم الموقعة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، أي بخرق لوقف إطلاق النار المعلن عليه بين البلدين. لذلك رأت إيران بأن ما قامت به القوات المسلحة الإيرانية وبالتحديد الحرس الثوري الذي أعلن في بيان عن استهداف لمواقع للقوات الأمريكية ترى بأنه هو رد طبيعي يدخل ضمن إطار الدفاع عن النفس وليس هجوما أوليا قامت به طهران. لكن بكل تأكيد كل ما يحدث الآن هو نتاج ربما وخلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في تفسير مبنى البند الخامس من مذكرة التفاهم ما بين البلدين، والتي ترتبط بشكل أو بآخر بمضيق هرمز. هل يحق لإيران أن تفرض وأن تبقى لها سيطرتها على المضيق؟ طهران تقول بأن ليست المسألة مسألة سيطرة، ولكن هي مسألة في البند الأول يقول بأن على إيران أن توفر العبور الآمن من المضيق، وبالتالي المذكرة تحمل إيران المسؤولية. ومن باب هذه المسؤولية تقول طهران ويقول الحرس الثوري أنه هو المكلف عمليا بالإشراف عن الحركة بفتح الممرات، وأن أي ممرات جانبية هي غير مقبولة ولا يمكن ضمان أمنها. طهران تتحدث عن 3 ممرات وتقول بأن هذه الممرات 3 هي كفيلة بأن تعيد الحركة في مضيق هرمز إلى حالتها الأولى التي كانت قبل الحرب. وهناك يتحدث الحرس الثوري وتتحدث إيران كذلك على أن هناك مخاطر بالممرات الأخرى، من ضمن هذه المخاطر وجود ألغام، وجود انتشار عسكري، وبالتالي خطأ ربما في الحسابات العسكرية، وبالتالي هذا قد يهدد تلك السفن. لذلك تصر إيران على أن أي إجراء بالمضيق يجب أن يتم عبر المسار الإيراني. الجانب الأمريكي يرى غير ذلك ويرى بأن جميع الممرات يجب أن تكون مفتوحة، وهذا هو مناط الإشكال وسبب الإشكال الذي أدى إلى هذه المواجهة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن بكل تأكيد يبدو أن الطرفين قد يذهبا إلى إيجاد حل لهذه المسألة عبر ما يعرف بالخط الساخن. هنا وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت عن إيجاد خط ساخن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية لتفادي أي اشتباك أو أي مشكل ما بين البلدين، خاصة في مضيق هرمز بالدرجة الأولى أو في تنفيذ بعض البنود. عسكريا الحرس الثوري نفى بأن يكون هناك خط ساخن، لكن ما يقال هنا بالعاصمة الإيرانية طهران بأن هذا الخط الساخن هو خط سياسي مدني بجهات سياسية هي المعنية بهذا الخط مع وجود الوسطاء، الوسيط الباكستاني والوسيط القطري. إذن الجميع يسعى إلى إنجاح هذه المرحلة، مرحلة 60 يوما، وتفادي أي مواجهة أو إفشال مذكرة التفاهم. لذلك يمكن القول بالخلاصة بأن ما حدث يمكن تصنيفه ضمن المناوشات الطارئة التي يمكن أن تحدث وأن تعيد أو أن تحدث مرة أخرى، لأنها حدثت قبل ذلك خلال مرحلة إلى وقف إطلاق النار. لكن السؤال، هل يمكن أن تفشل مذكرة التفاهم والمفاوضات؟ الأمر يبدو صعب نوعا ما، لأنه العديد من بنود التفاهم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بدأت تنفذها وإيران تستفيد منها، مثلا الأموال المجمدة، رفع العقوبات النفطية والبتروكيماوية، كذلك رفع الحصار البحري عن إيران، هي مجموعة من النقاط المهمة بالإضافة إلى مسألة وقف الحرب في لبنان. يبدو أن هذه النقاط قد تكون عامل أساسي في الحفاظ والإبقاء على مذكرة التفاهم.
0: فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن، كيف تتعامل معه طهران؟
1: وسيلة، هناك سكوت لحد الساعة وصمت إيراني، لا موقف إيراني لحد الساعة، وخاصة من الخارجية الإيرانية للتعليق عن الموضوع. ربما هذا قد يفهم في سياقاته المتعددة. في السياق الأول، في السياق الدبلوماسي، ربما قد ترى إيران غير ملزمة في التدخل بشؤون دولة أخرى، وهذا أمر طبيعي، خاصة الذي جلس في واشنطن هي الحكومة اللبنانية وهي معني بشكل كبير بالمصير اللبناني. لذلك نستبعد أن يكون هناك أي تدخل أو أي موقف رسمي حقيقي من إيران من الجهات الرسمية، خاصة من الخارجية الإيرانية بهذا السياق، وهذا أمر متوقع. النقطة الثانية، ترى طهران بأن ما يحدث الآن من مفاوضات لبنانية إسرائيلية هو امتداد نوعا ما لما استطاعت إيران أن تحققه في مذكرة التفاهم، خاصة نعلم على أن من بين شروط إيران المهمة هي وقف إطلاق النار، وهذا ما حدث بالفعل. ويبدو أن الإيرانيين يعلمون أن الجانب اللبناني نور على هذه النقطة، نقطة حضور الإيراني في هذه المفاوضات. كذلك هناك لجنة مراقبة وإشراف تم التوصل إليها في اجتماع سويسرا، تشمل قطر وتشمل أمريكا وتشمل لبنان وتشمل إيران، لتشرف على هذا الموضوع، موضوع وقف إطلاق النار. وهناك المرحلة التي كان يتم الحديث عنها، وهي مرحلة الفصل بين الملفات، وهي المرحلة الثالثة. لن تكون لبنان جزء من الحوار الإيراني الأمريكي، بل ستكون ضمن حوار أمريكي إيراني إسرائيلي، ومن خلفه الوسطاء بالإضافة إلى لبنان. ويبدو أن هذه الصيغة قد تكون مقبولة حتى للجانب الإيراني. لكن على العموم، ليس هناك لحد الساعة أي موقف إيراني باتجاه ما حدث في واشنطن بين لبنان وإسرائيل.
0: أشكرك جزيل الشكر نور الدين الدغير، مدير مكتبنا في طهران. هذا ويعد ملف الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أحد أبرز بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، لارتباطه المباشر بتخفيف الضغوط الاقتصادية على إيران وتقدم مسار المفاوضات بين الجانبين. ويتراوح إجمالي الأموال والأصول الإيرانية المجمدة بين 100 إلى 120 مليار دولار على مدى 47 عاما بحسب تقديرات بلومبرغ.
2: ليست القضية فقط هي كم ستفرج عنه واشنطن من أموال إيرانية مجمدة، بل الأهم من يملك قرار إنفاقها ولأي غرض وتحت أي رقابة. فالأموال التي ظلت عالقة في بنوك وحسابات خارجية لعقود تحولت الآن إلى أحد أكثر بنود التفاهم بين طهران وواشنطن حساسية. الرواية الأمريكية تقدم الأموال باعتبارها مساراً إنسانياً خاضعاً للضبط الكامل. الرئيس دونالد ترامب قال إن جزءاً من الأصول الإيرانية المفرج عنها سيستخدم لشراء القمح والذرة وفول الصويا من المزارعين الأمريكيين، بحيث تصل السلع إلى الشعب الإيراني لا الأموال إلى الحكومة الإيرانية مباشرة. نائب الرئيس جيدي فانس شرح الآلية بمزيد من التفصيل، حيث أوضح أن الخطة تقوم على موافقة مشتركة على عمليات الصرف ثم دفع الأموال لموردين معتمدين خارج إيران. بهذا المعنى تريد واشنطن تحويل الأصول المجمدة من ورقة ضغط مالية إلى زيادة في طلب مباشر على منتجات الزراعة الأمريكية، لكن طهران تعترض على هذه القراءة. محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قال إن بلاده قد تستخدم الأموال المفرج عنها لشراء منتجات زراعية أمريكية، لكنه نفى أن تكون ملزمة بحصر إنفاقها في الصادرات الأمريكية. الموقف الإيراني ينطلق من أن هذه الأموال مملوكة لإيران، وأن الإفراج عنها لا يعني انتقال حق القرار بشأنها إلى واشنطن. هنا يتجسد جوهر الخلاف. واشنطن تتحدث عن أموال محررة بشروط، وطهران تتحدث عن أموال مستعادة بحق السيادة، وبين الروايتين توجد طبقة ثالثة من التعقيد، وهي البنوك والوسطاء والعقوبات الثانوية التي تجعل الوصول إلى المال مختلفاً تماماً عن امتلاكه على الورق. أين إذن تتركز الأموال؟ التقارير والمصادر المتاحة تقول إن الأصول الإيرانية تتوزع كالتالي: 20

مليار دولار في بنوك صينية، و15 ملياراً في العراق، و7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية ومثلها في الهند، و6 مليارات في قطر، و10 مليارات دولار في دول أوروبية واليابان والولايات المتحدة مجتمعة. هذه الخريطة لا تعني أن جميع الأموال قابلة للتحويل فوراً، فجزء منها عالق بسبب العقوبات، وجزء آخر بسبب نزاعات قانونية أو قيود مصرفية أو تفاهمات ثنائية مع الدول التي تحتفظ بالحسابات. ولذلك فإن الرقم المتداول للأموال المجمدة ليس بالضرورة

0: 60 يوماً. طهران تريد سيولة تساعدها على تمويل الواردات الأساسية ودعم الاقتصاد، فيما تريد واشنطن الاحتفاظ بمفاتيح الصرف بيدها وأن تربط الانفراج المالي بالالتزام السياسي والأمني. لذلك فإن المعركة حول الأموال الإيرانية المجمدة ليست محاسبية فقط، إنها اختبار مبكر للاتفاق نفسه. هل تتحول الأصول إلى نافذة إنسانية منضبطة أم إلى خلاف جديد بين حق إيران في أموالها ورغبة واشنطن في فرض شروط الإفراج عنها؟
1: معنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا كذلك السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، ومعنا دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكم ضيوفنا. نبدأ معك عقيد نضال، ما حدث بالأمس هل يدخل في إطار الضربة المحدودة والمحسوبة من الطرفين أم أنه قد يمهد لتصعيد ما؟
2: نعم وسيلة، يعني في العرف العسكري هذه العمليات لا تعتبر عملية عسكرية، أي بمعنى لا تصنف في الأوبريشنز بقدر ما تصنف بأنها سترايك، أي بمعنى أنها ضربة عسكرية. والسترايك أو العملية الضربة العسكرية لها شروطها ولها أهدافها. عندما أقول لها شروطها بمعنى أنها تكون محدودة الأهداف ومحدودة المدة الزمنية. أما أهداف هذا النوع من العمليات يكون في الغالب إما الردع إما التجريد وإما إعادة ضبط السلوك العدواني للخصم، وهذا ما حصل بالضبط. يبدو أن الجانب الأمريكي يريد ضبط السلوك العدواني للحرس الثوري من استهداف أي قطع بحرية تجارية موجودة في الممر الجنوبي الجديد الذي يجري الحديث عنه من قبل عمان.
1: يعني مع استمرار المسار التفاوضي بالتأكيد الطرفان لا يريدان تصعيدا عسكريا وعودة إلى العمليات العسكرية، لكن هل يملك الطرفان مفتاح ضبط إيقاع هذه العمليات حتى وإن كانت محدودة بين المرة والأخرى؟
2: يعني أبدأ بالشق الثاني من سؤالك. أعتقد أن نعم، أن الطرفين يملكون أدوات الضبط ويملكون أدوات منع انزلاق العملية العسكرية إلى عملية غير محسوبة النتائج، وأبرز أدوات الضبط هي مذكرة التفاهم، بالإضافة إلى أن يبدو أن السياسيين ليس لديهم رغبة، لكل الطرفين سواء الجانب الإيراني أو الجانب الأمريكي، السياسيين ليس لديهم رغبة للتصعيد أكثر من ذلك، وحصر العملية العسكرية بالرد مقابل الرد. لكن يبدو أن الجنرالات هم الذين يريدون التصعيد العمل العسكري، لكن أعتقد أن ضمن، وهنا تكون الإجابة على الشق الأول من سؤالك، ضمن المؤشرات الموجودة وضمن الديسكورس أناليسيس تحليل لغة الخطاب والبيانات الإعلامية للطرفين، الجانب الأمريكي يقول أن العملية انتهت هذه الليلة، أي بمعنى ليلة أمس، والجانب الإيراني يقول أنه إذا كرر الجانب الأمريكي الرد فإننا سنرد، ما يعني أن الرغبة متوفرة لدى الطرفين بعدم التصعيد أكثر من ذلك.
1: الحرس الثوري يقول إن أي عدوان جديد سيقابل برد واسع، برأيك هل هذا السيناريو في مصلحة الحرس الثوري كذلك؟
2: لا أعتقد أنه ليس في مصلحة الطرفين، للجانب الأمريكي ولا الجانب الإيراني، لأنه يبدو أن ضبط الأمور من أجل أن تتجه باتجاه الحلول. لكن ما الذي يحصل وسيلة؟ أن الحرس الثوري بدأ يستشعر مؤخرا بأنه بدأ يفقد الزخم على ضبط السيطرة على الورقة الأقوى التي يملكها، وهي فرض واقع أمني جديد في مضيق هرمز. لذلك يحاول التصعيد في هذا الأمر خاصة في الممر الجنوبي، وهي نقطة الارتكاز الأهم والأبرز في كل ملف التصعيد الذي يجري. لكن بالمجمل أستطيع أن أختصر وأقول أن فرص الذهاب باتجاه التهدئة أقوى من فرص الذهاب باتجاه التصعيد.
1: سفير جوي ديفانس قال إذا كان الإيرانيين ملاحظة يتصلون بنا مباشرة، لكن بالتأكيد هذا القرار قرار ضرب منشآت لتخزين الصواريخ والمسيرات ومواقع رادار كذلك اتخذ على أعلى مستوى، سيناريو عودة العمليات هل هذا مرحب به أو مقبول أمريكيا؟
3: طبعا هذا ليس مقبولا. مذكرة التفاهم تشترط أن هذه الخطوط الساخنة واللجان أن تعمل من أجل تخفيض التصعيد، لكن الحرس الثوري لا يرى نفسه وكأنه خاضع لمذكرة التفاهم. عندما لا يكون مرتاحا من الوضع عبر عن نفسه بإطلاق 4 مسيرات على سفن تجارية بدلا من الانخراط عبر آليات عمل. العقيد أبو زيد محق تماما في القول بأن على ما يبدو هذا الرد من جانب الحرس الثوري لأنهم غير مرتاحين لفقدان سيطرتهم وفقدان فكرة السيادة على مضيق هرمز.

0: ودول الخليج ولبنان أيضا.
1: دكتور صدقيان، حتى وإن كانت هذه العملية انتهت حتى الآن هي محدودة، لكن من وجهة نظر إيرانية كيف ستؤثر على مسار المفاوضات والتفاهمات القائمة بين الطرفين؟
2: مثل هذه، أولا هذه ليست العملية الأولى، هذه ربما تتكرر بشكل أعنف، لكن هذا يعتمد على النوايا الأمريكية، ماذا يريد الرئيس ترامب أن يفعل. لحد الآن كان من المفترض أن ينفذ الفقرة الأولى من بيان أو من مذكرة التفاهم، وهي رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب في كل المنطقة بما في ذلك لبنان. لحد الآن لم يتم ذلك، لم يتم إعادة انتشار القوات الأمريكية في المنطقة، وهذا موجود في الفقرة الأولى. وبالتالي هل نحن أمام رغبة في اتجاه يعني قدما من أجل تنفيذ الفقرة الأولى، وهي اختبار في حقيقة الأمر. الآن الرئيس ترامب يبدو لي بأنه يريد تنفيذ الفقرة 5 التي تريد أن تفتح المضيق من أجل اعتبارات معينة، لكن هو يريد أن يحقق الشروط التي يريدها ولا يريد أن يحقق الشروط التي تريدها إيران. وهو لحد الآن أنا أعتقد بأنه نجح أنه يفرض على إيران ويضغط على إيران لفتح مضيق هرمز ويعني مرور ناقلات النفط من أجل خفض أسعار النفط في السوق العالمية، وهذا ما حدث. الآن أين هي الأمور الأخرى المتعلقة بالفقرة 1؟ لا شيء، لم يتقدم الرئيس ترامب من تنفيذ أي نقطة أخرى في الواردة في مذكرة التفاهم. وبالتالي هذه الحالة سوف تدعو التصور الإيراني، أو ما يعني هناك تصور في داخل إيران يقول بأن الرئيس ترامب هو فعلا لا يريد إنهاء الحرب، هو يريد شراء الوقت، وهو يريد تنفيذ ما يريد تنفيذه، لكن لا يريد تنفيذ كل المذكرة التي هي مذكرة التعاون الذي قامت على أساس رابح ومصالح مشتركة. وبالتالي أنا أعتقد بأن عدم تنفيذ هذه الفقرات وخصوصا الفقرة الأولى يعني لا تخدم المفاوضات، ولربما في وقت من الأوقات لا يمكن السيطرة على هذا التصعيد العسكري، وبالتالي تخرج الأمور عن السيطرة.
1: في خضم هذا التصعيد العسكري العقيد نضال، تكرر استهداف قشم وجزيرة سير كذلك، هل من دلالة وراء ذلك باعتقادك؟
3: نعم، وسيلة هذا المثلث الجغرافي من قشم إلى سيرك إلى هرمزجان، يبدو أن تركيز على الحرس الثوري على معيدات البث أو ما يتم نشره إعلاميا بأنها أبراج اتصالات. بالمناسبة هذه الأبراج تستخدم كمعيدات بث لتوجيه طائرة مسيرة، بالتالي هي تعتبر عسكريا ضمن ما يعرف بالهاي فاليو تارجت، بالأهداف عالية القيمة. لذلك تكرر استهدافها للمرة الخامسة من قبل الجانب الأمريكي. لا ننسى نقطة غاية في الأهمية أيضا وسيلة، أن هذا الشكل الجغرافي لمضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي حيوي بين مسطحين مائيات بين الخليج والمحيط، يفرض واقع عسكري لاستخدامه. لذلك نرى أن الجانب الأمريكي تحول في عملياته من شكل العمليات الجوية والبحرية التقليدية التي كانت متبعة مع إيران إلى شكل جديد من العمل العسكري يعرف بالمفاهيم العسكرية بعمليات البيك أب، العمليات الانتقائية التي تستند إلى جهد الاستخباري. هذه العمليات أيضا في المفاهيم العسكرية الحديثة تعرف بالصيد المريح، لأنها ليست ذات كلف مالية عالية وليست ذات كلف سياسية باهظة. لذلك يبدو أن الجانب الأمريكي أعتقد أنه تحول واتبع هذا التكتيك العسكري لاستهداف هذه المناطق سيرك وقشم. هنا تكون الإجابة على سؤالك بأن هذه المناطق الحيوية الأفضل لها هي عمليات الصيد المريح أو العمليات الانتقائية التي تستند إلى الجهد الاستخباري، وقد يتكرر ذلك.
1: وهذا ما الذي يستدعيه على صعيد التموضع العسكري؟ هل هناك أي اختلاف تغير في ضوء ذلك؟
3: نعم، كان هناك تموضع جديد لUSS لينكولن مع سعاد ظهر يوم أمس. USS لينكولن اقتربت قليلا بتموضع عملياتي، بمعنى أنها كانت في وضعية عملياتية. لذلك أشرنا على نشرات الجزيرة يوم أمس قبل أن تتم الضربة بأن هناك مؤشرات على تحرك عسكري أمريكي، وبالتالي تموضع عملياتي اقتربت من الشواطئ الأمريكية. المصادر العسكرية تشير إلى وصولها إلى 250 كيلومتر. الآن مع ساعات صباح اليوم تم إعادة التموضع ليو اس اس لينكولن بأن تموضعت يعرف بالتموضع اللوجستي، أي بمعنى أنها لم تعد بوضعية عمليات. لذلك أنا أقول وأرجح بأن كل المؤشرات العسكرية على الأرض والإعلامية الصادرة من قبل الطرفين تدفع باتجاه التهدئة. أما التموضع اللوجستي الجديد ليو اس اس لينكولن لا يعطيها فرص القيام بأي عمل عسكري جديد خلال الساعات القادمة.
1: سفير هود الحرس الثوري حذر صراحة الجانب الأمريكي في حال ما إذا تكرر عمل كهذا سيكون الرد أوسع. تحذير كهذا في هذا التوقيت الذي تسير فيه المفاوضات، مفاوضات الستين يوما، كيف تتعامل معه الولايات المتحدة برأيك؟
0: أعتقد أنهم محقون، لو أنهم هلجوا مرة أخرى الرد سيكون أكبر. أنا متأكد أن ليس هذا ما يتحدثون عنه بالطبع، لكن هي العملية خطوة بخطوة، فإما أن تكون إيجابية أو تكون سلبية. دونالد ترامب اتخذ باعتباره البلد المعتدي إن صح التعبير، اتخذ الخطوات الأولى، رفع الحصار البحري، رفع القيود على تصدير النفط، ساعد على إنشاء ترتيب لجان الحد من الاحتكاك. أعتقد أنه في اليومين الماضيين الإيرانيون صدروا أكثر من 35 مليون برميل نفط والتي لها قيمة مالية كبيرة. فيما يتعلق لبنان والنقطة الأولى في المذكرة، أسس إطارا للمرة الأولى في 44 عاما بين حكومتي لبنان وإسرائيل، ومع ذلك الحرس الثوري يقول هذا ليس كافيا، هذا ليس كافيا. إذن ماذا هو الحد الكافي لكي نمضي قدما في عملية تطبيق مذكرة تفهم؟ هذا ما ليس واضحا بالنسبة لي.
1: دكتور صدقيان، جدي فانس قالها صراحة أن العنف سيقابل بالعنف، هل ستتحسب إيران لأي خطوة قد تتخذها في المستقبل إذا أي سفينة تمر عبر مضيق هرمز؟
2: من خلال ما تحدثت به طهران خلال 72 ساعة الماضية، يبدو بأن إيران لا زالت متمسكة بأن هذه المياه مياه إقليمية إيرانية، حتى وإن كان هناك مرور آمن، وإن رجعت الأمور إلى ما كانت عليه في 27 من فبراير الماضي. لكن إيران تقول بأن هذا يعني تريد تعزيز السيادة وتركز على سيادتها على مياهها الإقليمية، وهذه ليست مياه دولية. النقطة الثانية، إيران بطبيعة الحال هي تريد أن تستخدم هذه الورقة كورقة تفاوضية مع الولايات المتحدة، وهذا لا زالت إيران متمسكة بذلك. النقطة الثالثة وسيلة، هناك نقطة في غاية الأهمية، نحن نبحث في قضية تنفيذ، وهي هذه النقطة المهمة، تنفيذ مذكرة التفاهم وسط انعدام حالة الثقة 100%. الجانب الإيراني لا يثق بالولايات المتحدة ولا يثق بمصداقية الرئيس ترامب. يعزز هذا الفهم أنه لم يعمل الرئيس ترامب من أجل تنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه المفاوضات سواء بالثلاثين يوما التي يجب أن يفتح مضيق هرمز بشكل كامل، أو في الشهرين 60 يوما الذي يجب أن نصل إلى الاتفاق النهائي، هذا يحتاج إلى خطوات تعزيز الثقة من أجل تحديد أبعاد طاولة المفاوضات. لحد الآن الثقة مفقودة. الآن ربما يقول قائل بأن الجانب الأمريكي أيضا لم يثق بإيران. هذا صحيح، لأنه الجانب الأمريكي اعتدى وشن حرب عدوانية على إيران، ذهب ضحيتها المرشد وهو أعلى سلطة في البلد. وبالتالي أنا أعتقد بأن من الواجب على الولايات المتحدة وهي المعتدية على إيران أن تعزز الثقة عند الجانب الإيراني من أجل التوصل للاتفاق النهائي.
1: عقيد نضال، من بين المعطيات حول ما جرى بالأمس، نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي تقول 6 طائرات F-35 و F-16 شنت هذه الغارات على 4 مواقع إيرانية في مضيق هرمز وجزيرة قشم. ما الذي تقوله هذه الأرقام بخصوص الطائرات المستخدمة في هذه العملية؟
3: نعم، وسيلة لاحظة نربط 6 طائرات بال4 أهداف ب90 دقيقة. هذا ما أعلن عنه بيان السنتكم. 6 طائرات F-16 و F-35

0: 60 بأربع أهداف إيرانية ب90 دقيقة. هذا هو سترايك، هذا هي العملية المحدودة التي تحدثنا عنها. الإجابة على سؤالك تكمن بأن هذا التفسير لهذا الحجم من الطائرات هو أن العملية كانت محدودة، والجانب الأمريكي يريد أيضا محدودة الأهداف ومحدودة المدة الزمنية، لا يريد التصعيد أكثر من ذلك. الأمر الآخر أن على ما يبدو التمركز لهذه الطائرات كان من USS لينكولن. نربط حركة الطائرات بهذا البيان بهذه الأرقام بالتموضع الذي تحدثنا عنه قبل قليل، يمكن أن نصل إلى نتيجة تحليلية بأن الطائرات أقلعت من USS لينكولن، استهدفت الأهداف وعادت إلى USS لينكولن. بالتالي نستطيع أن نقول أن أيضا النقطة الملفتة 90 دقيقة في أجواء إيرانية ساحلية، هذا يعزز على أن لا تزال السيادة الجوية موجودة لدى الجانب الأمريكي.
1: سيد هود، رغم أن السيادة الجوية ما تزال موجودة لدى الجانب الأمريكي، لكن إلى أي مدى ما حدث بالأمس يؤكد بأن إيران ما تزال تمسك بورقة مضيق هرمز؟
2: نعم، إنها تؤكد أن العالم لن يقبل هذا الإعلان، إعلان السيادة على مضيق هرمز. هم يقولون إن هذه ليست مياه دولية، هذا ليس مياه دولية، هذه مياه إقليمية. لكن المياه الإقليمية لمن؟ هم عرضوا خارطة منذ البداية أعلنوا فيها حدود مياههم الإقليمية والتي دخلت إلى المياه الإقليمية الإماراتية والعمانية. وعندما أطلقوا هذه المسيرات هم هاجموا سفينة في المياه الإقليمية العمانية، هذه رسالة واضحة. إذا ما اعتبر أن كل هذه المياه هي مياههم الإقليمية، لهذا سيتحدثون عن إدارة المضيق في المستقبل. هذا ما قاله قاليباف، لن يعود الممر إلى ما كان عليه من قبل. لا الحكومة الأمريكية ولا أي حكومة في العالم ومن ضمنها عمان ستقبل بذلك، ولا حتى الإمارات. الشيخ عبد الله بن زايد اتصل بنظيره الإيراني ليؤكد هذه النقطة. إذن لو إيران تريد إعلان الحرب على العالم برمته، بإمكانها أن تعمل ذلك، وهذا سيتماشى مع أيديولوجيتها الثورية. لكن إذا ما أرادت فتح صفحة جديدة مع العالم، ستسمح للسفن بالمرور عبر المضيق.
1: شكرا جزيلا لك سفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق. نشكر العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور محمد صالح صدقيان. شكرا جزيلا لكم ضيوفنا. الآن إلى الملف اللبناني، حيث وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. وقالت الخارجية الأمريكية إن الاتفاق الإطاري يوفر مسارا حقيقيا للخروج من أزمة طال أمدها، وينص على تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية من أجل لبنان بتيسير من الولايات المتحدة.
3: بعد جولات طويلة وشاقة امتدت على 4 أيام وخلافات كادت تعصف بالجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وبرعاية أمريكية، توصل الطرفان إلى اتفاق إطار عمل مشترك وقع في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي رمى بثقله في هذه الجلسة وهذه المفاوضات، اعتبر أن توقيع هذا الاتفاق ما هو إلا بداية، وأن لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به.
4: هذه هي البداية، لا يزال ينتظرنا الكثير من العمل مما يجب القيام به، ولا نستهين بأي شكل من الأشكال بصعوبة المهمة.
3: السفيرة اللبنانية في واشنطن أيضا عرضت غايات لبنان من توقيع هذا الاتفاق.
5: الإطار الثلاثي الذي وقعناه هو خطوة أولى نحو استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتأمين وقف الأعمال العدائية بشكل دائم ونهائي، وتمكين شعبنا من العودة إلى ديارهم، وكل اللبنانيين من العيش بسلام وأمن وازدهار.
3: بينما إسرائيل كانت تسعى لتثبيت أن مسار واشنطن هو المسار للحل بين لبنان وإسرائيل، وليس المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. In this performance-based
6: trilateral framework agreement، بهذا الاتفاق الثلاثي القائم على الأداء، أخرجت إيران وحزب الله، وبات مسار السلام بين إسرائيل ولبنان مفتوحاً.
3: اتفاق إطار العمل المشترك والاتفاق الأمني الملحق به يعالج كثيرا من المشاكل العالقة بين لبنان وإسرائيل فيما يتعلق

0: تتعلق بالمسائل الأمنية والعسكرية. هناك آلية ستنشأ عبر الولايات المتحدة، وستكون هي شريك في هذه الآلية للتنسيق بين الجيش اللبناني والمطالب الإسرائيلية الأمنية. هناك أيضا جدولة للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، لكنها مرتبطة ومشترطة بجهود الحكومة اللبنانية وتقدمها في هذه الجهود في مسألة نزع السلاح وحصره بيد الدولة. وهذا الاتفاق، سواء اتفاق إطار العمل المشترك أو الاتفاق الأمني، من شأنه حسب وجهة النظر الأمريكية أن يصل إلى اتفاق أمني شامل بين لبنان وإسرائيل، ويبنى على هذا الاتفاق اتفاق سلام بين البلدين. أحمد هزيم، الجزيرة، من مقر الخارجية الأمريكية، واشنطن.
1: معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، التوقيع على هذا الاتفاق الإطاري، ما الذي يطرحه من نقاش أو تساؤلات في إسرائيل، لا سيما أن نتنياهو يسوق له كأنه إنجاز سياسي كبير؟
2: فعلا هناك قراءتان في إسرائيل لهذا الاتفاق الإطار الموقع مع لبنان، ونتنياهو فعلا سبق حتى التوقيع وأعلن بأنه يرى فيه إنجازا كبيرا وإيجابيا كثيرا، وذلك للأسباب التالية. هذه القراءة المتفائلة في إسرائيل التي ترى به إنجازا، ترى أولا أنه سيؤسس لعدة مبادئ للاتفاق النهائي، وهي الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ولبنان من ناحية، فصل إيران عن الساحة اللبنانية نهائيا، أو الفصل بين الساحتين اللبنانية والإيرانية، والثالث بأنه لا يطلب من إسرائيل الانسحاب قبل نزع سلاح حزب الله. هذه الأمور الثلاثة نتنياهو يركز عليها، وأعطى بعض التفاصيل بخصوص ما يصفها بالمناطق التجريبية، وهي مناطق ضيقة جدا حسب تعبيره. أما غير المتفائلين والمعارضين للاتفاق فيرون بأن نتنياهو قد رضخ لابتزاز الرئيس ترامب، وأنه أوقف الحرب ومنع الجيش من مواصلة الحرب حتى تحقيق أهدافه، وتحديدا نزع سلاح حزب الله وإقامة منطقة أمنية وحدود أمنية إسرائيلية. هؤلاء ومنهم من هو من داخل الائتلاف الحاكم من أمثال بن كبير وغيره المتطرف جدا، وآخرون من المعارضة اليمينية يرون بأن نتنياهو إنما رضخ وأفقد الجيش أو أضاع إنجازات الجيش العسكرية.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري، مدير مكتبنا من رام الله. الآن نتحول إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، يقدمها زميل زين العابدين. توفيق، إليك زين.
3: شكرا لك وسيلة، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة من العاصمة اللبنانية التي تصحو اليوم على كثير من الأسئلة بشأن هذه المذكرة أو هذا الاتفاق الإطاري، اتفاق العمل المشترك الإطاري الذي وقع الليلة الماضية في واشنطن في مقر وزارة الخارجية بحضور وزير الخارجية الأمريكي والسفيرة اللبنانية والسفير الإسرائيلي. أسئلة كثيرة حول هذا الاتفاق، ماذا جنى لبنان منه وماذا قدم للجانب الإسرائيلي؟ تثور هذه الأسئلة في ظل احتفاء إسرائيلي واضح بهذا الاتفاق على لسان المسؤولين الإسرائيليين، وأولهم بنيامين نتنياهو الذي اعتبره إنجازا لإسرائيل، وأيضا عدم وضوح النص بشكل واضح، سواء لأنه لم ينشر بشكل رسمي لا من الخارجية الأمريكية ولا من الجانب اللبناني ولا من الجانب الإسرائيلي. لكن إذا نظرنا إلى التصريحات اللبنانية فإنها تعتبرها مجرد خطوة أولى نحو استعادة الدولة اللبنانية السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية وتحقيق السلام وعودة النازحين. وإذا نظرنا لتصريحات الرئيس الأمريكي كما استمعنا قبل قليل فإنه يقول إنه بداية البداية. فهل نحن إذا مسار بالفعل يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وعودة النازحين، أم أننا أمام مسار مؤقت محكوم بالتطورات في المنطقة وفي الإقليم؟ نطالع كل هذه التطورات. نبدأ أولا من مراسلتنا في سور كاترين حنا، ونريد أن نرصد معك كاترين أصداء هذا الاتفاق سواء شعبيا أو سياسيا أو ميدانيا.
4: كما كما ذكرت زين، اللبنانيون صحوا اليوم على كثير

0: من الأسئلة بعد التوقيع على هذا الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. صحيح أنه على المستوى الرسمي كان هناك ترحيب واعتبار أن هذه الخطوة الأولى هي نحو تحقيق الهدف الأساسي وهو الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ولكن من الآن وحتى تحقيق هذا الهدف هناك الكثير من الخطوات الأخرى التي لا تزال تطرح تساؤلات بشأنها، وهذه التساؤلات لا تزال دون إجابات حتى هذه اللحظة بانتظار مزيد من التفاصيل. فالجميع ينتظر متى سوف يعود النازحون اللبنانيون إلى قراهم وبلداتهم في الجنوب، متى ستبدأ عملية إعادة الإعمار، متى ستنسحب إسرائيل من كل هذه المناطق التي تحتلها. لعلنا ونحن نتحدث أيضا نتوجه بالكاميرا إلى هذا المشهد الذي يعكس ما هو الحال في جنوب لبنان، ليس فقط هنا في مدينة صور على بعد أكثر من 20 كيلومترا عن الحدود، ولكن في تلك المناطق الحدودية التي لا يمكن العودة إليها دون تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ودون أيضا إعادة الإعمار كونها مدمرة ومجرفة بشكل كامل. وبالتالي مع ربط الإسرائيليين اليوم كل هذه الخطوات ب يعني انسحابهم من جنوب لبنان ومن المناطق الأمنية، ربطوها كما نعلم بتجريد حزب الله من سلاحه ونزع سلاح حزب الله وإزالة المخاطر والتهديدات باتجاه قواتهم في الجنوب، هذا ما يثير الكثير من القلق هنا بالنسبة للبنانيين، لا سيما وأن هذا الأمر قد يتطلب وقتا كثيرا. ليست الأمور واضحة ما هي المناطق التجريبية التي تحدث عنها الطرفان، هل هي فعلا مناطق صغيرة، ماذا عن المناطق الأخرى وهي تزيد مساحتها على 650 كيلومترا مربعا تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، هل سيوضع جدول زمني لتحقيق هذا الانسحاب وتمكين الناس من العودة إلى قراهم وبلداتهم وإعادة أعمار منازلهم؟ أيضا ماذا عن الانقسام الداخلي، كيف سيتم تخطيه وتجاوزه، لا سيما وأن هذا الانقسام قد يصبح أكبر وأكبر بعد توقيع هذا الاتفاق. حزب الله صحيح أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر بيانا رسميا يحدد فيه موقفه من هذا الاتفاق، ولكن موقفه زي كما نعلم واضح ولا يتوقع أن يتغير، هو لطالما رفض هذا المسار، رفض كل ما يمكن أن ينتج عنه، وبطبيعة الحال هو سيرفض هذا الاتفاق الإطاري كما تم التوقيع عليه بالأمس. بالأمس ما جرى صحيح أنه لم يؤدي إلى اتفاق أمني منجز بشكل كامل أو اتفاق سياسي أو اتفاق سلام، ولكنه شكل دون شك حدثا كبيرا من حيث شكله وكذلك من حيث مضمونه، وهذا ما سنترقب المواقف بشأنه في الساعات المقبلة، هل سيزيد هذا الانقسام، لا سيما وأن شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت كانت شهدت بعض الاحتجاجات والتحركات على الدراجات النارية احتجاجا وتنديدا بهذا الاتفاق، فكيف يمكن تخطي كل هذه الخطوات، لا سيما وأن حزب الله وهذه جزئية أساسية يرفض كل ما له علاقة بحرية الحركة لإسرائيل في جنوب لبنان، فليس واضحا هل سيبقى لإسرائيل حرية للحركة في جنوب لبنان وبإمكان أن تستهدف كل ما ترى فيه تهديدا لها أو لقواتها في الجنوب أو لحتى المستوطنين في شمالها. كل هذه الأسئلة لا تزال مطروحة. أيضا مسألة جنوب الليطاني وشمال الليطاني هي إشكالية إضافية. حزب الله بالأمس على لسان أمينه العام نعيم قاسم جدد رفضه أن يعني يتم التعامل مع سلاحه خارج جنوب الليطاني إلا ضمن استراتيجية الدفاع الوطني.
1: فيما يتعلق بالاحتجاجات التي خرجت بالأمس وكانت محدودة، شباب على دراجات نارية يرفعون الرايات من في الضاحية الجنوبية وأيضا في بعض شوارع بيروت، رأيتهم في قلب المدينة بالأمس بنفسي، هل نحن نتحدث عن قرار من حزب الله بالنزول للشارع أم أن هذه احتجاجات ليست بالضرورة بقرار من حزب الله بالنزول للشارع؟
0: ربما بالإمكان أن نعتبرها احتجاجا رمزيا من قبل جمهور حزب الله. زين، سبق أن حصلت تحركات مشابهة عندما انطلقت المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في نيسان إبريل الماضي، ويومها أصدر حزب الله بيانا اعتبر فيه أن هذا الأمر ليس بقرار منه وليس منظما، وبالتالي كان هذا بهدف خفض التوتر في لبنان وخفض منسوب الاحتقان، لا سيما أن الجميع في لبنان يؤكد على مسألة السلم الأهلي وكل هذه المحاذير التي يحاول الجميع تجنبها لا سيما في هذه المرحلة، ولكن حتى هذه

0: لحظة لم يتبنى حزب الله بشكل أساسي أنه طلب من هؤلاء النزول إلى الشارع، ولكن هذا ربما هو مؤشر إلى هذا الرفض وهذا الموقف الذي هو معروف وليس بسر بأن حزب الله يرفض كل هذا المسار. كما سبق وذكرنا يوميا تقريبا هناك تصريحات سواء للأمين العام للحزب أو لنوابه في البرلمان اللبناني يعبرون عن هذا الرفض ويحذرون من أن كل ما ينتج عن مسار المفاوضات المباشرة في واشنطن هو مرفوض وبالنسبة لهم هو استسلام وتنازل.
1: شكرا لك كاترين حنا من صور على هذه الإيضاحات، وأيضا سنعرض الآن مع تقرير الزميل جوني تانيس للجهود التي تبذلها البلديات في قضاء صور لإصلاح ما يمكن إصلاحه لتأهيل هذه المباني المنهارة والبنية التحتية التي قصفتها إسرائيل استعدادا لعودة النازحين. نتابع.
2: تضررت شبكة المياه داخل منزل محمد في قضاء صور جنوبية لبنان بسبب الغارات الإسرائيلية. قرر تنفيذ التصليحات بنفسه بما تيسر من إمكانات مادية. يسعى محمد لتأمين الخدمات الأساسية قبل العودة للعيش هنا مع عائلته بعد رحلة نزوح شاقة.
3: المنظر هو بيحكي لحاله، المنظر اللي بتشوفه هو بيقول لك شو صاير. لما الضربة على بعد مئات الأمتار عملت خراب، نحن فيش 20 متر بعيدين عن الضربة نزل شي 6-7 صواريخ هون، فأكيد يمكن البنية يكون فيها خطر.
2: أضرار العدوان الإسرائيلي أكثر اتساعاً، وتعمل الفرق الفنية على تصليح شبكات المياه في الشوارع المتضررة. وفي الأثناء يلجأ المواطنون إلى حلول بديلة لتأمين مسار عيش شبه طبيعي.
4: الناس يعني بلشت بدها ترجع وبدها تشوف مقومات حياة بالنهاية، يعني إجباري نحن بدنا إياها هذه مقومات الحياة لترجع العالم للحياة الطبيعية.
2: حركة نشيطة للفرق الفنية هنا في مدينة صور، ليس فقط لمعالجة الأعطال في شبكات الكهرباء وإعادة ربط المدينة بهذه الخدمة الأساسية، بل أيضا على مستوى تصليحات شبكة الإنترنت التي نالت نصيبها من تداعيات الحرب الأخيرة. أما في بلدة برج الشمالي المجاورة فالغارات الإسرائيلية غيرت معالم هذا الشارع وتركت ندوبها في الطريق الرئيسي وبنيته، وتبذل السلطات المحلية جهودا كبيرة للتعامل مع التداعيات.
5: كنا عم نتعرض لزنار نار ما يقارب 9 صواريخ بنفس اللحظة، وهيدا الحي مثل ما شايفين صرنا من لما تلقينا الضربة ونحن عم نشتغل لنستعيد التيار الكهربائي ولنستصلح أعطال المياه.
2: لكن جهود السلطات المحلية تبقى غير كافية للإحاطة بكافة أضرار وتداعيات الغارات الإسرائيلية، ولا سيما ما يرتبط بإعادة إعمار المباني والطرقات ومراكز الخدمات. والتعويل الأكبر يبقى على خطط حكومية محدثة في هذا المجال. يحتاج التعامل مع أضرار الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان أموالا وافرة ليس في مقدور الحكومة اللبنانية تأمينها بشكل كامل وفق تصريحات رسمية، وهذا يبرز مجددا حاجة لبنان إلى دعم الجهات والصناديق المانحة، وهي مساعدات تتأثر أيضا بالشروط السياسية المفروضة دوليا على الحكومة. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة برج الشمالي، جنوبية لبنان.
1: ونرحب بضيفينا في هذه النافذة من بيروت، الدكتور فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي، وأيضا محمد حسن سويدان الباحث والمحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور فادي، ما الذي أنجزه لبنان في هذا الاتفاق الإطاري وفق ما هو متاح من معلومات حتى هذه اللحظة؟
6: تحية لك والضيف والمشاهدين. إن أول إنجاز ثبت أنه لبنان هو من يحاور كدولة وليس كميليشيا عن نفسه، هذا واحد. اثنين، هو ايضا من يفاوض عن نفسه وليس دوله اخرى. صحيح انه هو ايران ساهمت ساعدت بالواقع انطلاقا من الواقع،
1: موجود هذا الانجاز موجود قبل توقيع الاتفاق،
6: ولكن هذا اكد، يعني هذه محطه ايضا اكدت أكدت هذا الإنجاز. صحيح هو بدأ منذ أن ذهب الوفد اللبناني إلى المفاوضات في واشنطن، أكد على أن لبنان مصر على أن يفاوض هو بنفسه.

0: ليس دولة أخرى ولا ميليشيا داخلة. فبالتالي هذا إنجاز للدولة اللبنانية انطلاقا من الواقع المفروض على الدولة اللبنانية منذ الوصاية السورية، هي مغيبة عن هذا. هذا واحد. اثنين، على مستوى إذا ما نظرنا إلى نص الاتفاق سيدي، يعني الفقرة 5 تؤكد على ما كان محط جدل كبير على مستوى أن إسرائيل لا تملك أي مطامن أقليمية في لبنان. هذا تأكيد إسرائيلي، هي ليس لها أطماع لا في الأرض ولا في المياه حتى وإلى ما هنالك. اثنين، يؤكد على أنه بالفقرة 7 هنا، يعني ربما إصلاح لخطأ صدر في المذكرة ب 16 نيسان، أكد على أنه للطرفين إسرائيل ولبنان حق الدفاع عن نفسهما. كان هناك إشكالية في المذكرة 16 نيسان الماضي، يعني وربما مذكرة 4 حزيران. لا، اليوم الطرفين لهما حق الدفاع عن نفسهما. أيضا على مستوى العودة إلى عودة السكان الأمينين، يعني سكان لبنان في الجنوب لهم حق في العودة أيضا بعد الانسحاب الإسرائيلي، كما سكان الشمال إسرائيل لهم الحق بالأمان كأن يعيشوا في أماكنهم. هذا أيضا على مستوى المساواه بين الطرفين. وأيضا على مستوى الفقرة 10، يعني يؤكد وهذا تتعهد به الولايات المتحدة الأمريكية حشد الدولي لمساعدة لبنان لإعادة الإعمار لإعادة إطلاق الاقتصاد. أنه لا ننسى لبنان إضافة إلى بلوة الحرب الحالية هو في أزمة اقتصادية، يعني معروف هو منذ العام 2019 التي أغرقته فيها هذه الطبقة السياسية.
1: هي الإنجازات، تثبيت هذه أن الدولة يعني تفاوض هذه عن ولكن نفسها، ولكن سيدي حق الدفاع عن النفس.
0: ولكن إذا ما سألتني أيضا ربما في نقاط أنا لست، يعني ربما كنت أتمنى أن تكون أفضل من ذلك على مستوى الصياغة، مثل عملية إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي. أنا كنت أتمنى أن يذكر الانسحاب الإسرائيلي، خاصة أن كلمة إعادة انتشار هناك حساسية لبنانية عليها منذ الوصاية السورية وإعادة انتشار الجيش السوري. ولكن هو إعادة انتشار خارج الأراضي،
1: كلمة احتلال، لا توجد كلمة احتلال.
0: صحيح. وخارج الانتشار، ولكن هذه إعادة الانتشار يقول يتابع النص خارج الأراضي اللبنانية.
1: خارج الأراضي اللبنانية.
0: صحيح.
1: ما الذي خسره لبنان من هذا المسار أستاذ محمد؟
2: أولا يعني ما الذي خسره كثير؟ حنحكي عن ما الذي خسره، ماذا ربحه؟ أول شيء في عندنا مسار تفاوضي، هذا المسار التفاوضي هو مخالف للقانون اللبناني بداية. القانون اللبناني يمنع أي تفاوض مباشر مع العدو الإسرائيلي وأي اعتراف بإسرائيل. هذا المسار التفاوضي حتى الآن منذ بدايته وحتى اليوم هو يضع هذا القانون اللبناني ويدعس عليه ويستمر في هذا المسار.
1: خسرنا القانون اللبناني،
2: هذا أول شغلة. طيب. القانون اللبناني أيضا. السيادة اللبنانية خسرناها طبعا.
1: كيف خسرناها؟
2: هذا الاتفاق الإطار الذي وقع لا يذكر أي شيء عن انسحاب العدو الإسرائيلي من أرض لبنان، ويعترف فعليا وضمنيا ببقاء الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية قبل أو حتى سحب سلاح المقاومة في لبنان. هو يعترف ببقاء الاحتلال، إذن لا سيادة لبنانية موجودة داخل هذا الاتفاق. ثالثا، خسرت الدولة اللبنانية من خلال هذا الاتفاق أو تستمر بخسارة المشروعية الداخلية لديها. شئنا أم أبينا، التيار الذي يؤيد المقاومة في لبنان هو جزء واسع من هذا المكون اللبناني. الذهاب نحو هذا الاتفاق أيضا هو يزيد في خسارتها ضمن هذه المشروعية. رابعا، أنت تعترف بكيان وتعترف بوجود هذا الكيان.
1: قبل رابعا نشير إلى هذا الخبر العاجل، مراسل الجزيرة يرصد غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة النبطية الفوقة جنوبية لبنان.
2: رابعاً، أنت تعترف بكيان بينما العالم اليوم يسأل إلى أي مدى يجب أن نحاسب الكيان على جرائمه خلال الأعوام الماضية. خامساً، وهو أيضاً مهم جداً، أنك تعترف
1: هل الدولة اللبنانية لم تعترف أبداً بوجود إسرائيل؟
2: من المخالف للقانون اللبناني أن تعترف بوجود إسرائيل. اليوم هذا الإطار هو مخالف للقانون. ذهبت الدولة إلى مخالفة القانون في وقت إسرائيل تحاصر دولياً.
1: وقعت 49 وقعت مع من؟
2: اتفاقية الهدنة 49، وكل ما لاحق ذلك أنه هلأ حيكي كم مفاوضات غير مباشرة وترسيم حدود وغيرها، لم تعترف بإسرائيل كدولة. هذا الاتفاق، الفرق بينه وبين كل الاتفاقات السابقة،
1: يعني هذا أول أنه يعترف صحيح بإسرائيل اعترافا لبنانيا بوجود
2: بسيادة شيء اسمه إسرائيل، وهذا طيب. مخالف للقانون. وأخيرا، يعطي إسرائيل حق أن تواجه التهديدات بحسب ما تعرفه. إسرائيل قد تعرف التهديد بالطريقة التي تريدها، وهذا أيضا يعطيها إياها. وأخيرا، نتنياهو قال هذا الاتفاق هو إنجاز لإسرائيل. هذا هو التعريف هذا الاتفاق اليوم.
1: دكتور فادي، يعني نقاط عديدة طرحها الأستاذ محمد، لكن هنالك نقطة السيادة، يعني السيادة اللبنانية، كيف لا يرى الفريق الحكومي في الاحتلال الإسرائيلي؟

0: اختراقا للسياده، لانه لا شيء عن الاحتلال الاسرائيلي في هذا الاتفاق، لا ولا الاختراقات مثل هذه الغارات الاسرائيليه ولا هذه المسيره التي نسمع صوتها في سماء بيروت تقريبا كل يوم، ولا الطيران الحربي، ولا الخروقات التي رصدتها الحكومة اللبنانية ذاتها، حكومة نواف سلام، وذكرت أنه حتى في اتفاق 2024 أكثر من عشرات الآلاف من الخروقات، ويتم تعريف السيادة فقط على أنه وجود جماعات خارج نطاق الدولة.
1: سيدي، بالنسبة لمسألة السيادة، مسألة إشكالية كبيرة مع إسرائيل منذ عقود، والسبب وكان تحت الوصاية السورية، واستعمل لبنان منصة لسوريا ولإيران ضد إسرائيل، وبالتالي ما استجلب خاصة بعد الانسحاب في العام 2000، ما استجلب الإسرائيلي لخرق السيادة اللبنانية. اليوم إسرائيل تعترف بأنه لها لا أطماع لها في لبنان، وبالتالي في حال حصل السلام بين الدولتين أو عدنا إلى اتفاق أمني ولا اعتداء من قبل أي دولة على دولة أخرى، بالتالي لبنان سوف يكون محفوظ السيادة، ولن يكون هناك انتهاكات إسرائيلية لا للأجواء ولا للأراضي ولا
0: للميال الخليجية. لكن لا يوجد اعتراض على الانتهاكات ولا على اختراق السيادة.
1: سيدي أذكرك، لبنان أكثر من مرة قدم اعتراضات.
0: حتى الاتفاق يعرف المضاد للسيادة هو الجماعات خارج الدولة وليس الاحتلال. لا توجد كلمة احتلال في الاتفاق.
1: ولا يعني بأنه الجماعات المسلحة في الداخل اللبناني هي تناقض السيادة اللبنانية، لا يساويها هذا لا يعني بأنه انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية ليس انتهاكا للسيادة.
0: لماذا لا يوجد ذلك
1: أكثر من مرة؟ سيدي أكثر من مرة، لأن لبنان دولة، وعندما تنتهك سيادته سوف يتقدم باعتراضات لمجلس الأمن، وهناك عشرات من الاعتراضات إلى مجلس الأمن الدولي، اعتراض على انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية.
0: لا يوجد اعتراض على كل هذه الخروقات الإسرائيلية.
1: وحتى بالأمس يعني كان هناك، حتى خلال 15 شهر أكثر من مرة لبنان قدم اعتراضات إلى مجلس الأمن على انتهاكات الإسرائيلية، وبالتالي لبنان لا حريص على هذه السيادة على السلطة. ولكن مسألة القانون أثارها الضيف، مسألة القانون خيبة، حزب الله بالأساس هو ليس فقط ضد القانون، وجوده ضد الدستور. السيادة عندما إيران ترسل كل هذه الترسانة الصاروخية لحزب الله بدون علم الدولة اللبنانية وبدون موافقة الدولة اللبنانية هي انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية. عندما الحارس الثوري الإيراني وباعتراف حزب الله وبيئته ضباط من الحارس الثوري هنا هم من يخوضون الحرب، حتى من يخوضونها بالأمس سمعنا أن هم من يخوضونها في تلة علي الطاهر، وبالتالي أليس انتهاكا للسيادة؟ ما يطلبه لبنان اليوم هو إنهاء كل هذه الحالة الشاذة التي تنتهك سيادة الإنقاذ من قبل حزب الله وجماعات مسلحة أخرى وإيران وأيضا إسرائيل. هذا في إسرائيل، لبنان قالت السفيرة وقال الرئيس الجمهورية هذه خطوة سيدي، هذه خطوة ليست نهاية مسار، هذه خطوة لاستعادة لبنان لسيادته في الداخل ومع إسرائيل.
0: أستاذ محمد حسن سويدان، موقف حزب الله، لأن حزب الله الكثير يتحدثون عما يفعل حزب الله، لكن هنالك ما لا يفعله حزب الله أيضا وهو جدير بالتأمل. يعني مثلا لم يدع حزب الله أنصاره للنزول للشارع وإسقاط هذه الحكومة، لم يرد حزب الله على كل الانتهاكات الإسرائيلية، هذه أشياء لم يفعلها حزب الله حتى الآن. ما هي الحسابات في هذه المرحلة؟
2: سأكون واقعيا إلى حد كتير كبير. أولا بس في تفصيل صغير، أكثر من 11 ألف خرق خلال 15 شهرا لم يصدر مقابلهم إلا مرات قليلة جدا وحرجا موقف من الدولة اللبنانية، أكثر من 11 ألف خرق. ثانيا، المقاومة في لبنان كانت مذكورة في البيان الوزاري وهي مؤيدة من الدولة اللبنانية، وهذا الدعم الذي كان يأتي كان جزء من مقاومة يعترف بها الجميع في لبنان، وبالتالي هي قانونية ومشروعة ويعترف بها القانون الدولي ويعترف كل الأعراف الدولية بحق الشعوب بهذا الموضوع. ما خاص الدستور، عم نحكي قانون.
1: دستور
2: القانون اللبناني يعرف
0: حق المقاومة وحق المقاومة للدولة وليس حق الأفراد.
2: الدولة اللبنانية
0: هو حق للدولة وليس الأفراد.
2: ولكن عندما لا تقوم الدولة بدورها، وهناك مثل، عندما تقدمت إسرائيل للاجتياح في الحرب الأخيرة ماذا قامت الدولة اللبنانية؟ بسحب الجيش اللبناني من الجنوب، وبالتالي أصبح الجنوب مستباح. عندما ذهب أبناء الجنوب للدفاع عنهم هذا حقهم الطبيعي، لأن الدولة سحبت الجيش. فيما يتعلق موقف الحزب الحالي، بعيدا عن كل هذه الشعارات وأن احنا حققنا إنجاز بأصل التفاوض المباشر وميليشيات، لأنه هذا شعارات بلبنان كثير تتكرر، لكن في واقعية اللي هناك أوراق قوة موجودة في هذه المنطقة. أوراق القوة هذه هي بشكل أساسي إيران جزء أساسي منها، العمل العسكري للمقاومة جزء أساسي منها، وهذه الأوراق هي التي ستغير الواقع الميداني. ما يحدث على جوار هذا
0: يعني
2: الموضوع هو بالنسبة لحزب الله
0: على لتغيير المعادلة.
2: حزب الله يتكل على مسارين، يتكل على مسارين. المسار الأول طاولة التفاوض الإيرانية الأمريكية التي جاءت للبنان بمجموعة بنود دون أن يكون هناك أي التزام مقابل من الدولة اللبنانية.

0: أو من اللبنانيين، ثانيا يتكل على مقاومته العسكرية في الميدان التي هي بتقديري قريبا جدا سترد على العدو الإسرائيلي بانتهاكاته،
1: احتلال 600 كيلو متر من لبنان،
0: والتي ستؤدي إلى طرد العدو الإسرائيلي مع مرور الوقت بالتعاون مع الضغط الذي تفرضه إيران على الأمريكيين. أما فيما يتعلق بالداخل اللبناني بالنسبة لحزب الله، طبعا هذا مسار تفاوضي مرفوض بشكل كبير، هذه الورقة لا قيمة لها أصلا، الدولة اللبنانية لا تملك أصلا قدرات وأدوات تنفيذ هذه الورقة، وإذا ذهبت نحو التنفيذ أو أخذت خطوة باتجاه هذا التنفيذ، المقاومة أو حزب الله سيقف في وجه هذه الخطوة خطوة بخطوة، لن تمر أي بنود لها علاقة بهذه الورقة خاصة تلك التي تنتكس.
1: طيب. يعني الحديث عن مناطق لبنان ليس فيها حزب الله وليس فيها الإسرائيليين، ما مشكلة حزب الله في دخول الجيش اللبناني لهذه المناطق؟
0: الاتفاق ينص على دخول الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني، إذا دخل الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني حزب الله يقبل بهذا الموضوع، ولكن كل ما يتم الحديث عنه خارج منطقة جنوب الليطاني حزب الله سيتصدى له انطلاقا.
1: لماذا يتصدى له؟ يعني إذا قلنا زوطر الشرقية،
0: أهلا وسهلا بالجيش اللبناني. لا يتصدى الجيش اللبناني،
1: هو الجيش اللبناني جيش في مناطق محددة ومناطق لا.
0: أهلا وسهلا بالجيش اللبناني عندما يقوم بدوره على كامل الأراضي اللبنانية. المقاومة هي جزء مكمل لدور الأمن ولا تلعب دور الأمن وحدها. عندما يقرر الجيش اللبناني أن يلعب دور الأمن ويمتلك المقومات اللازمة لذلك، ستكون المقاومة إلى جانبه في ذلك الأمر. نحن نتحدث عن التصدي في حال ذهب العدو الإسرائيلي إلى العمل خارج منطقة جنوب الليطاني.
1: دكتور فادي، ما أفق هذا الاتفاق في ظل كل هذه التعقيدات؟
2: أنا أعتقد أن التعقيدات يعني تتحلحل شيئا فشيئا، يعني وقلنا أنه هذه خطوة في مسار طويل، وبالتالي سيتبعها خطوات أخرى اتباعا نظر، يعني أكيد ستحاكي تطور الأوضاع. اليوم في حال حزب الله بقي على تعنته وربط كما يقول الضيف أنه ربط مسار لبنان بمسار إيران، هناك مشكلة، خاصة أنه بالمناسبة مسار إيران تفاوض الشيطان الأكبر، إيران تفاوض من قتل رمزها، رمز الجمهورية الإسلامية وهو المرشد الأعلى، وتجلس معه إلى الطاولة
1: ولبنان يفاوض من قتل عشرات الألاف من اللبنانيين.
2: صحيح.
1: ويحتل 600 كيلو متر من
2: اللبنان. صحيح سيدي، صحيح سيدي، ولكن إسرائيل أيضا لم تقتل رئيس لبنان، لم تقتل رئيس حكومة لبنان إسرائيل.
1: شكرا.
2: على الرغم من الاعتراف، على الرغم من الحروب الإسرائيلية ما هنالك، ولكن لماذا مسموح لإيران وليس مسموح
3: لأمريكا؟
1: شكرا. للأسف انتهى وقتنا، أشكركما، شكرا جزيلا محمد حسن سويدان والدكتور فادي الأحمر. نعود إلى الدوحة وغرفة الأخبار مع عبد القادر.
4: شكرا لك زين لفريق الجزيرة من بيروت، مستمرون معكم في تغطيتنا للتطورات في بضيق هرمز، وكذلك للإعلان عن توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل، وفي آخر المستجدات ما أعلنته هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها تقريرا عن تعرض ناقلة في بضيق هرمز للاستهداف بمقذوف مجهول، وأضافت أن قبطان السفينة أفاد بوقوع أضرار مادية لكنه أكد أن جميع أفراد الطاقم بخير. وبشأن التطورات التي شهدها مضيق هرمز أمس، قالت الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت المراقبة الساحلية انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم. وأضافت الخارجية أن الضربات الإيرانية على أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية تستند إلى الحق في الدفاع عن النفس، وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت شن غارات على مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية، وقالت إن الضربات على إيران تأتي ردا على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات ليست استئنافا للعمليات القتالية واسعة النطاق. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار. من جهتها نددت الخارجية البحرينية بالهجوم الإيراني بطائرات مسيرة على الأراضي البحرينية، وقالت إن إيران مسؤولة عن تقويض جهود السلام. وفي تطورات الملف اللبناني، أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت قبل قليل محيط بلدة النبطية الفوقة جنوبي لبنان، ويأتي ذلك بعد ساعات من توقيع الجانبين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. وقالت الخارجية الأمريكية إن الاتفاق يمكن إسرائيل من العودة إلى حدودها بمجرد زوال التهديد المحدق

0: مواطنيها، كما يؤسس لنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية. من جهتها قالت الرئاسة اللبنانية إن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد قال إن إسرائيل ستسمح بتمكين الجيش اللبناني من بدء السيطرة على منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان، وأضاف أن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاحه. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، أهلا بك نور الدين. إذا نرصد معك آخر التطورات وما يصدر من طهران عقب هذه التطورات الأخيرة.
1: عبد القادر، بكل تأكيد الموضوع الآن هو موضوع مضيق هرمز ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، والأنظار متجهة إليه باعتبار هذه المناوشات الأخيرة التي حدثت بين الطرفين، هجوم أمريكي على منطقة سيريك باستهداف مواقع للرصد والمراقبة ورد إيراني على هذه الهجمات. لكن دائما السؤال، هل يمكن لمثل هذه العمليات أن تفسد طبخة الاتفاق ومذكرة التفاهم؟ بكل تأكيد لا أحد هنا يتحدث عن ذلك، باعتبار أن المذكرة تشمل بنودا أخرى مهمة، من وقف لإطلاق النار إلى رفع الحصار إلى الأموال المجمدة إلى العقوبات النفطية. ويبدو أن إيران حققت جزء كبير مما تريده من هذه المذكرة، لكن بكل تأكيد ما يحدث بمضيق هرمز قد يؤثر بشكل أو بآخر على طبيعة التفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. واليوم الخارجية الإيرانية تحدثت على أن الهجوم الأمريكي على مواقع في إيران يمكن وضعه في دائرة خرق لأحد البنود الموقع عليها بين الطرفين، وهو البند الأول في مذكرة التفاهم الذي يؤدي ويدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية المتبادلة ما بين الطرفين. وفي تعليق الخارجية الإيرانية كذلك على الهجمات والرد الإيراني تقول بأن هذا يدخل ضمن قانون الدفاع عن النفس التي تضمنه القوانين الدولية، وبأن إيران ردت على الهجوم الذي تعرضت له. لكن بكل تأكيد التفسير القانوني للبند الخامس من مضيق هرمز ربما قد يؤدي إلى حدوث هذه الاشتباكات ما بين الطرفين. الولايات المتحدة الأمريكية ترى بأن البند يعني فتح شامل وكامل للمضيق والحرية للسفن للمرور من أي مكان تختاره هذه السفن، خاصة أن هناك ممرا بالقرب من سلطنة عمان وهو على الضفة الجنوبية من مضيق هرمز تم فتحها. الجانب الإيراني يرى قراءة غير ذلك، وتقول الخارجية بأن ما تقوم به طهران وما يقوم به الحرس الثوري الإيراني هو بناء على تفسير وقراءة للبند الخامس الذي يقول بأن إيران هي المكلفة عمليا بضمان أمن حركة السفن، وبالتالي فهي المخول للتحديد المسارات التي تمر منها. هناك نقطة أساسية ومهمة ربما. نعم،
0: فقط أشير لهذه الأخبار العاجلة نور الدين نقلا عن هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها تقرير عن تعرض ناقلة في مضيق هرمز للاستهداف بمقذوف مجهول. ذات المصدر أيضا يقول تلقينا تقريرا عن واقعة في مضيق، طبعا هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية، تلقينا تقرير عن واقعة في مضيق هرمز كما ذكرنا لتعرض ناقلة للاستهداف بمقذوف مجهول. وتقول بأن قبطان الناقلة المستهدفة أفاد بوقوع الضرار وإن جميع أفراد طاقمها بخير، كما يشير هذا المصدر وهي هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. نور الدين، إن كان هناك أي ردود فعل أو متابعات في الجانب الإيراني عن ما نقلناه الآن.
1: عبد القادر، بكل تأكيد العملية الأولى التي نفذت أمس باستهداف السفينة لم تدلي إيران بأي موقف، هل هي من تقف وراء ذلك الهجوم أم لا؟ وبالتالي نحن نتوقع كذلك أن هذا الإعلان اليوم عن استهداف هذه السفينة، كذلك نتوقع أن الجانب الإيراني قد لا يعلن أي موقف، لن يتبنى أي موقف بهذا الاتجاه. لكن ما يتبناه الجانب الإيراني وهذا بات واضحا سواء أمس أو ربما قد يظهر اليوم، وكذلك الخارجية الإيرانية أكدت عليه والحرس الثوري، على أن اختيار مسارات غير المسارات التي حددتها إيران قد تعتبر مسارات غير آمنة، وإيران لا تتحمل أي مسؤولية تجاه السفن التي تمر من تلك المعابر، باعتبار أن طهران تقول بأنها حددت ثلاث مسارات وهذه المسارات كافية بشكل كبير جدا لمرور السفن بسلاسة ووفق ما كان قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وبالتالي الموضوع الآن هو موضوع أمن تلك الممرات. طهران تتحدث على أن هناك ألغام لا تزال موجودة هناك، لا يزال هناك انتشار عسكري وربما قد يشكل تهديدا لهذه السفن، لهذا هي تطلب أن يتم التنسيق معها واختيار ممرات.

0: التي تحددها، لكن بكل تأكيد هناك قراءة عسكرية. عبد القادر، بالنسبة للجانب الإيراني، الجانب الإيراني يرى بأن النقطة الكبرى التي استطاع أن يكسبها خلال هذه الحرب وهي نقطة مضيق هرمز التي شكلت نقطة ضغط مهمة في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبكل تأكيد الجانب الإيراني لا يريد أن يخسر هذه النقطة في غياب أي صورة واضحة لتوافق شامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. نحن أمام 60 يوما، خلال هذه 60 يوما قد تتبين الصورة، وإيران لا تريد أن تفقد نقطة قوتها في هذه المعادلة وهي مضيق هرمز، لذلك لا يمكن الحسم في مستقبل المضيق إلا بعد الحسم بشكل كامل في مستقبل المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، سواء خلال نهاية 60 يوما المقررة في مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق، أو إذا مددت المهلة إلى 60 يوما أخرى بعدما تتبين طبيعة الاتفاق الإيراني الأمريكي، قد تتبين بوضوح مستقبل مضيق هرمز.
1: نور الدين درير من طهران، شكرا جزيلا لك. هذا ويعد ملف الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أحد أبرز بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لارتباطه المباشر بتخفيف الضغوط الاقتصادية على إيران وتقدم مسار المفاوضات بين الجانبين. ويتراوح إجمالي الأموال والأصول الإيرانية المجمدة بين 100 إلى 120 مليار دولار على مدى 47 عاما بحسب تقديرات بلومبرغ.
2: ليست القضية فقط هي كم ستفرج عنه واشنطن من أموال إيرانية مجمدة، بل الأهم من يملك قرار إنفاقها ولأي غرض وتحت أي رقابة. فالأموال التي ظلت عالقة في بنوك وحسابات خارجية لعقود تحولت الآن إلى أحد أكثر بنود التفاهم بين طهران وواشنطن حساسية. الرواية الأمريكية تقدم الأموال باعتبارها مساراً إنسانياً خاضعاً للضبط الكامل. الرئيس دونالد ترامب قال إن جزءاً من الأصول الإيرانية المفرج عنها سيستخدم لشراء القمح والذرة وفول الصويا من المزارعين الأمريكيين، بحيث تصل السلع إلى الشعب الإيراني لا الأموال إلى الحكومة الإيرانية مباشرة. نائب الرئيس جيدي فانس شرح الآلية بمزيد من التفصيل، حيث أوضح أن الخطة تقوم على موافقة مشتركة على عمليات الصرف ثم دفع الأموال لموردين معتمدين خارج إيران. بهذا المعنى تريد واشنطن تحويل الأصول المجمدة من ورقة ضغط مالية إلى زيادة في طلب مباشر على منتجات الزراعة الأمريكية، لكن طهران تعترض على هذه القراءة. محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قال إن بلاده قد تستخدم الأموال المفرج عنها لشراء منتجات زراعية أمريكية، لكنه نفى أن تكون ملزمة بحصر إنفاقها في الصادرات الأمريكية. الموقف الإيراني ينطلق من أن هذه الأموال مملوكة لإيران، وأن الإفراج عنها لا يعني انتقال حق القرار بشأنها إلى واشنطن. هنا يتجسد جوهر الخلاف. واشنطن تتحدث عن أموال محررة بشروط، وطهران تتحدث عن أموال مستعادة بحق السيادة، وبين الروايتين توجد طبقة ثالثة من التعقيد، وهي البنوك والوسطاء والعقوبات الثانوية التي تجعل الوصول إلى المال مختلفاً تماماً عن امتلاكه على الورق. أين إذن تتركز الأموال؟ التقارير والمصادر المتاحة تقول إن الأصول الإيرانية تتوزع كالتالي: 20 مليار دولار في بنوك صينية، و15 ملياراً في العراق، و7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية ومثلها في الهند، و6 مليارات في قطر، وعشرة مليارات دولار في دول أوروبية واليابان والولايات المتحدة مجتمعة. هذه الخريطة لا تعني أن جميع الأموال قابلة للتحويل فوراً، فجزء منها عالق بسبب العقوبات، وجزء آخر بسبب نزاعات قانونية أو قيود مصرفية أو تفاهمات ثنائية مع الدول التي تحتفظ بالحسابات. ولذلك فإن الرقم المتداول للأموال المجمدة ليس بالضرورة مبلغاً واحداً جاهزاً للسحب، والرهان الآن ليس على الإفراج الكامل دفعة واحدة، بل على آلية تدريجية مرتبطة بتنفيذ التفاهم خلال مهلة 60 يوما. طهران تريد سيولة تساعدها على تمويل الواردات الأساسية ودعم الاقتصاد، فيما تريد واشنطن الاحتفاظ بمفاتيح الصرف بيدها وأن تربط الانفراج المالي بالالتزام السياسي والأمني. لذلك فإن المعركة حول الأموال الإيرانية المجمدة ليست محاسبية فقط، إنها اختبار مبكر للاتفاق نفسه. هل تتحول الأصول إلى نافذة إنسانية منضبطة أم إلى خلاف جديد بين حق إيران في أموالها ورغبة واشنطن في فرض شروط الإفراج عنها؟
1: نرحب بضيوفنا في هذه الساعة هنا في الاستوديو، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بالسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك

0: غاية الأهمية سيحدد مسار مذكرة التفاهم وإمكانية فشلها من نجاحها أو أن تتحول إلى مذكرة يتم إدارتها وليست حلا للأزمة بشكل أساسي. ما جرى عمليا منذ أن قامت عمان باستخدام مجالها الحيوي وفتح المضيق أو المسار البديل هو أن إيران لم تقبل هذا الحل وأرادت أن بشكل أو بآخر أن تقول أن هذا غير مقبول ويجب التنسيق معها، مع العلم بأن القاعدة الأساسية حسب مذكرة التفاهم أن المضيق ينبغي أن يكون مفتوحا 60 يوما بدون رسوم وبدون أي تعقيدات كنوع من إثبات حسن النية من قبل إيران. هذا يبدو أنه لم يجري، بدليل أنه لماذا تعترض إيران على ما فعلته عمان عمليا؟ إذا كان مسألة التنسيق ما كان يجب أن نذهب إلى الخيار العسكري بالقصف، كان يجب أن نذهب إلى ما يسمى بالخط الساخن الذي قيل أنه موجود. إذا لم يكن موجودا، على فرض أن هذا الخط الساخن لم يكن موجودا، وهناك بيان من الحرس الثوري رد على ما قرته واشنطن بأن هناك ضباطا من الحرس الثوري ينسقون أو يمكن أن ينسقوا مع الطرف الأمريكي على خط ساخن، على فرض أن هذا
1: حتى الوسيط تحدث عن آلية
0: بالضبط. هذه الآلية كان يجب أن يتم تفعيلها في هذه، هي خلقت لهذه المسائل أصلا. لماذا يتم التصعيد وطبعا تبعه أقول انتقادات كلامية من الطرف الإيراني تقول بأنه إيران يجب أن تكون صاحبة الكلمة الفصل فيما يتعلق باستخدام المضيق. هذا عبد القادر يأخذنا إلى جوهر القضية، أن إيران واضح تماما أن المضيق لم يعد ورقة فقط تستعمل من أجل حرب أو إنهاء هذه الحرب عليها، واضح أنها تريد إعادة موضع سياسية لدورها في المنطقة، خاصة في ظل ما أسمي أنا تراجع الدور الإقليمي الذي انتهى ب8/12 بخروجها من سوريا. واضح تماما أن إيران تسعى إلى وضع المضيق مقابل دورها الإقليمي، وهذه المرة دورها في العالم وليس في الإقليم، بمعنى أنها تقول أن على العالم أن يصغي لمطالبها في مسألة العقوبات، في مسألة حقها في امتلاك برنامج نووي سلمي، حقها في استعادة أموالها. كل هذه القضايا الآن تطرحها على الطاولة ومقابل ذلك المضيق، ويبدو أنها لن تتوقف عن استعمالها حتى يكون هناك صيغة لحصولها على ما تطلبه من العالم.
1: دكتور صدقيان، ما الذي دفع بالجانب الإيراني إلى القيام بما تقوم به الآن؟ كما تكلم الدكتور، ما دام أن هناك مذكرة تفاهم لها آليات، الوسيط تكلم عن آليات لضمان أي مشكل يحدث، لماذا لجأت إيران إلى هذه الخطوات؟
2: أولا، لحد الآن إيران لم تتبنى مسؤولية الهجوم على أي سفينة كانت سنغافورية أو غير ذلك. لحد الآن لا يوجد تبني ولا اعتراف بمسؤولية من قبل الجانب الإيراني، لكن
1: فلتخرج ولتنفي صلتها بهذه العملية في هذه الحالة.
2: يعني ليس بالضرورة أنه تنفي، لكنها لم تتبنى، وإذا كانت هي قد استهدفت، هي تقول، يعني علمنا المرحلة السابقة أنه تقول إذا استهدفت أي سفينة أو أي مقر، مثل ما قالت فجر اليوم بأنها استهدفت مراكز أمريكية في البحرين، ولم تذكر الاسم البحرين، لكنها قالت رأسا بأننا تم الرد على الاستهداف الأمريكي، وبعد ذلك البحرين اعترفت، قالت بأنه تم استهدافنا من قبل إيران. على أي حال، لكن المشكلة الآن نحن أمامنا مذكرة تفاهم. هذه مذكرة تفاهم لحد الآن لم تفعل من قبل الجانب الأمريكي، والرئيس ترامب يبدو لي، يعني هذه الفكرة أصبحت تتبلور في داخل إيران، بأن الرئيس ترامب، وهذه الفكرة بالمناسبة كانت عند الوسط المتشدد للانفتاح على الولايات المتحدة والدخول في مفاوضات، الآن يبدو بأنه
1: ماذا تقصد لم تفعل حتى الآن؟
2: المذكرة البند الأول فيها هو أن يتم رفع الحصار والقيود عن الأرصدة المالية المجمدة، هاي الفقرة الأولى، رفع الأرصدة عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب في كل منطقة بما فيها لبنان، هذه وقع عليها الرئيس ترامب. يعني لا أدري من هو أكبر وأعلى مستوى من الرئيس ترامب، هو وقع على ذلك، لماذا الآن لا ينفذ الفقرة الأولى؟ هذا هو التصور الذي بدأ ينضج في داخل إيران، بأن ترامب لا يريد، يعني وقع على المذكرة بما فيها وهي لصالح إيران من أجل فتح المضيق.
1: طيب، إشارتك للبنود المنتهكة كما وصفت دكتور صدقيان، أشير لهذا الخبر العاجل نقلا عن المستشار المرشد الإيراني، واشنطن انتهكت البند الأول من مذكرة التفاهم بدعمها إجراءات وكيلها الإسرائيلي.

0: المنطقة. وهنا أسأل السفير جو يهود في طبعا أيضا، وهناك أيضا عاجل آخر كما سنشاهده بعد قليل نقلا عن مستشار المرشد الإيراني. كما ذكرت يقول واشنطن انتهكت البند الأول من مذكرة التفاهم بمواصلة إثارة التوتر. نعم،
1: مستشار المرشد،
0: مستشار المرشد الإيراني. طبعا الرد على انتهاك أي بند من بنود مذكرة التفاهم سيكون سريعا وساحقا. السفير جو يهود، إذن هل نربط ما نتابعه الآن بما يجري في مضيق هرمز، أي عدم التزام من الجانب الأمريكي بأحد البنود في هذا الاتفاق وهو البند الأول كما قال المستشار المرشد الإيراني؟
2: أولا، إيران ليست قادرة على الرد الحاسم والساحق. يجب أن نأخذ هذه التصريحات بالقيمة الظاهرية لها. ما نتحدث عنه أن المسار هو خطوة بخطوة، قد تكون خطوات إيجابية أو سلبية. دونالد ترامب بدأ بخطوات إيجابية برفع الحصار وتخفيف القيود على تصدير النفط، وإيران استفادت من ذلك بتصدير 35 مليون برميل. لماذا لم يتذمر ويشكو من ذلك ويطلق المستعيرات؟ واضح أنهم كانوا مرتاحين من هذا الجانب من تطبيق مذكرة التفاهم، لكن ما ليسوا سعيدين به هو ممارسة دول الخليج والحكومة اللبنانية لسيادتها. الدكتور محجوب محق تماما. إيران تحاول استعادة قدراتها المزعزعة على الاستقرار في المنطقة. هم لم يعودوا يمتلكون بشار الأسد في دمشق ليعتمدوا عليه. ما يفعلونه هو محاولة أخذ المنطقة رهينة عبر مضيق هرمز. وما يفعلونه من خلال مهاجمة سفن في المياه الإقليمية العمانية هو بالنتيجة إعلان حرب على العالم، لأن العالم هو الذي يستخدم المضيق وليس بلدان الخليج فحسب.
0: أعود أيضا أذكر بهذه الأخبار العاجل نقلا عن عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام بإيران الذي قال بأن واشنطن انتهكت البند الأول من المذكرة بمواصلتها إثارة التوتر بمضيق هرمز، وأن الرد على انتهاك أي بند من بنود مذكرة التفاهم سيكون سريعا وساحقا. دكتور محجوب، إذن هل الآليات الموجودة، هل الحسابات الموجودة، هل عدم تبني بشكل واضح كما قال الدكتور صدقيان لإيران لأي هجوم يجعل مساحة المناورة إلى حد ما متحكم فيها ولن تؤدي إلى ما هو أسوأ؟
3: الحقيقة الأمور لازالت حتى الآن منضبطة، لكنها مرشحة للانفجار في أي لحظة، لأنه ببساطة العواجل التي تفضلتها بقراءتها عبد القادر، واحد منها يتعلق بفتح المسار العماني، وواحد منها يتعلق بالاتفاق اللبناني الإسرائيلي. وواضح أن الرد الإيراني واضح أنها ترفض، لأنها هي تربط الرواية الإيرانية تربط بالمسار العماني بأن الولايات المتحدة موافقة عليه، كما كان مشروع الحرية، تذكر عبد القادر مشروع الحرية الذي حاولت أمريكا فتح المضيق بالقوة العسكرية. إيران تربط بين هذا بين المسار العماني ومسار الحرية واحد حينها، وبالتالي هي الآن بهذه العواجل ترد بشكل واضح على أن الاتفاق اللبناني يناقض البند رقم واحد وهو توقيف الحرب، لأنها تتحدث عن دعم أمريكا لحليفتها إسرائيل. والدعم أين حصل عمليا؟ حصل يوم أمس بتوقيع الاتفاق اللبناني الإسرائيلي. والمسار المتعلق في المضيق واضح أن هنالك رغبة في أنصاف الحلول. إيران تتلقى ما تفعل الولايات المتحدة بأنها تريد حلولا نصف حل أو ربع حل، بعبارة أخرى تبقي حالة الاشتباك موجودة، لا تمنح إيران أموالها كلها، لا تمنح إيران فرصة لرفع العقوبات. ويبدو أن إيران لا تريد أن تضيع هذه الفرصة عليها. إيران تتلقى ما حصل لها الآن بعد حربين أن هذه الفرصة إن ضاعت من يدها فإن لن تعود لها مرة أخرى إمكانية استرجاع أوراق قوتها الحقيقية. ولذلك هي تضغط باتجاه كبير في هذا التصعيد باعتقادي مع الولايات المتحدة، لإجبار الولايات المتحدة أولا على ضبط الجبهة في لبنان ودفع إسرائيل للانسحاب، لأنه بغير الانسحاب لا يتحقق أي شيء في لبنان. والمسألة الثانية هي تريد أنه لا يتم أي خطوة في المضيق دون التنسيق معها منذ البداية، سواء كان ذلك مع الولايات المتحدة أو من خلال الدول المطلة على الخليج.
0: دكتور صدقيا، بما نقلناه عن عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، هل يؤكد هذه الصلة بين استهداف هذه البوارج أو عدن هذه السفن البحرية وبين أن من قام بذلك هو الجانب الإيراني بناء على ما قاله عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام؟
1: نحن أمام الآن مشهد معقد في غاية التعقيد، وبالتالي لدينا مذكرة تفاهم موقع عليها موافق عليها لكن لم يتم تنفيذها، لدينا قضية مضيق هرمز تنفتح مرة أخرى بين الساحل الجنوبي والساحل الشمالي، ورغبة الولايات المتحدة من تفعيل الساحل الجنوبي للمضيق على يعني على صالح او مش لصالح، ضد المسار الشمالي في مضيق هرمز وهو المسار الإيراني. وبالتالي الإيرانيون يعتقدون بأن الولايات المتحدة تسير بمسار تريد أن تحرق الورقة الإيرانية المتمسكة بمضيق هرمز، لأنه هذا الجانب الساحل الجنوبي للمضيق هو مياه إقليمية عمانية، لكن لا تسير السفن بسهولة في هذا لأسباب بيئية وأمور أخرى فيها مشاكل. الإيرانيون يعتقدون بأن الولايات المتحدة تريد أن تؤهل هذا الساحل، وإذا ما تأهل هذا الساحل يصبح العبور عن الساحل الشمالي لا منفعة فيه، وبالتالي يريدون حرق هذه الورقة عند ولذلك الإيرانيون قالوا بأننا غير مسؤولين عن أي مرور آمن لا يتم إلا من خلال هذه المسارات الثلاثة.
0: طيب، وهنا أسأل أيضا بما بقي من الوقت السفير جوي هود، أين كانت الحسابات للطرفين؟ بالحسابات الأمريكية إذا ما استمر الوضع بهذه الصورة وهذه الاختراقات للاتفاق، ماذا عن الحسابات الأمريكية؟
2: أولا، هذه المبادرة لجعل السفن تمر عبر القناة العمانية لم تكن مبادرة أمريكية، بل كانت مبادرة من منظمة النقل البحري والتي إيران عضو فيها، إضافة إلى كل حكومات العالم. وكما أسلفت، الحرس الثوري واضح أنه يريد إعلان الحرب على بقية العالم، وهو ينجح في ذلك، وما يبرهن هذا عليه أن هناك اختلاف كبير بين الشق المدني قاليباف وعراقجي وما يقولانه في قاعات الاجتماعات في سويسرا وما يعنى به وبعمله الحرس الثوري.
0: شكرا لك سفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وكذلك الشكر للدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ولضيفي الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. إلى الملف اللبناني، حيث وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية، وقالت الخارجية الأمريكية إن الاتفاق الإطاري يوفر مسارا حقيقيا للخروج من أزمة طال أمدها، وينص على تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية من أجل لبنان بتيسير من الولايات المتحدة.
4: بعد جولات طويلة وشاقة امتدت على 4 أيام وخلافات كادت تعصف بالجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وبرعاية أمريكية، توصل الطرفان إلى اتفاق إطار عمل مشترك وقع في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي رمى بثقله في هذه الجلسة وهذه المفاوضات اعتبر أن توقيع هذا الاتفاق ما هو إلا بداية، وأن لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به.
5: هذه هي البداية، لا يزال ينتظرنا الكثير من العمل مما يجب القيام به، ولا نستهين بأي شكل من الأشكال بصعوبة المهمة.
4: السفيرة اللبنانية في واشنطن أيضا عرضت غايات لبنان من توقيع هذا الاتفاق.
6: الإطار الثلاثي الذي وقعناه هو خطوة أولى نحو استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتأمين وقف الأعمال العدائية بشكل دائم ونهائي، وتمكين شعبنا من العودة إلى ديارهم وكل اللبنانيين من العيش بسلام وأمن وازدهار.
4: بينما إسرائيل كانت تسعى لتثبيت أن مسار واشنطن هو المسار للحل بين لبنان وإسرائيل وليس المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. In this performance-based
7: trilateral framework agreement, بهذا الاتفاق الثلاثي القائم على الأداء، أخرجت إيران وحزب الله وبات مسار

0: السلام بين إسرائيل ولبنان مفتوحاً.
1: اتفاق إطار العمل المشترك والاتفاق الأمني الملحق به يعالج كثيرا من المشاكل العالقة بين لبنان وإسرائيل فيما يتعلق بالمسائل الأمنية والعسكرية. هناك آلية ستنشأ عبر الولايات المتحدة وستكون هي شريك في هذه الآلية للتنسيق بين الجيش اللبناني والمطالب الإسرائيلية الأمنية. هناك أيضا جدولة للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، لكنها مرتبطة ومشترطة بجهود الحكومة اللبنانية وتقدمها في هذه الجهود في مسألة نزع السلاح وحصره بيد الدولة. وهذا الاتفاق، سواء اتفاق إطار العمل المشترك أو الاتفاق الأمني، من شأنه حسب وجهة النظر الأمريكية أن يصل إلى اتفاق أمني شامل بين لبنان وإسرائيل، ويبنى على هذا الاتفاق اتفاق سلام بين البلدين. أحمد هزيم، الجزيرة، من مقر الخارجية الأمريكية، واشنطن.
2: عن هذا الاتفاق مضمونه وكذلك ردود الفعل عليه وكيف يراه كل طرف، معنا من صور بجنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومعنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكم، نبدأ معك كاترين. طبعا إن كان هناك أي مستجد على الصعيد الميداني، ولكن ماذا عن هذا الاتفاق الإطاري وأيضا ردود الفعل حوله في لبنان حتى الآن؟
3: نعم عبد القادر، لا شك أنه بالنسبة للبنان ما جرى بالأمس من توقيع الاتفاق الإطاري مع إسرائيل كان حدثا مهما، وهو أول الطريق وفق توصيف السلطات اللبنانية نحو بسط سلطة الدولة وسيادتها على كامل أراضيها، وأيضا نحو تحقيق الهدف الأساس وهو الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. ولكن هذا الطريق الذي ما زلنا في أوله وفقا لهذا الموقف الرسمي اللبناني ليس معروفا كم سيطول، ما هي العقبات التي ستعترض، لا سيما وان النص المفصل لهذا الاتفاق الاطاري ليس واضحا او معلنا بشكل رسمي حتى هذه اللحظه، وهذا ما يجعل اللبنانيين يطرحون الكثير من الاسئله حول ما ستكون عليه الاوضاع الميدانيه في ضوء هذا الاتفاق في الساعات والايام المقبله. ميدانيا مثلا على سبيل المثال عبد القادر، قبل قليل كانت هناك غاره اسرائيليه من مسيره على بلده النبطيه الفوقه في جنوب لبنان، هذا يؤشر إلى أن إسرائيل بعد توقيع هذا الاتفاق لا تزال تواصل السياسة نفسها لناحية استهداف كل ما ترى فيه تهديدا لها وفق ما تقول، لأنها هكذا كانت تبرر كل الغارات الإسرائيلية بعد عملية وقف إطلاق النار. يبدو أننا ما زلنا نسير في الاتجاه نفسه لناحية إسرائيل، وفي ضوء أيضا التصريحات الإسرائيلية بأنها لن تنسحب من المنطقة الأمنية إلا بعد تجريد حزب الله من سلاحه، هذا أيضا يطرح مزيدا من علامات الاستفهام حول المرحلة المقبلة. حزب الله يقول إنه لن يسلم سلاحه ويتمسك به طالما أن هناك احتلال واعتداءات إسرائيلية، وإسرائيل تقول لن ننسحب طالما هناك سلاح في يد حزب الله. إذن هناك إشكاليات كثيرة لا تزال تعترض هذا الطريق في وجه السلطات اللبنانية، في وجه الجيش اللبناني تحديدا، ما يتعلق بالمناطق التجريبية أو بالأحرى المنطقتين التجريبيتين اللتين تم الحديث عنهما بالأمس في اتفاق الإطار. ما هي هذه هاتان المنطقتان؟ أين تقعان؟ متى ستنسحب منهما إسرائيل؟ ماذا عن المناطق الأخرى المحتلة والتي تزيد عن 650 كيلومترا مربعا في جنوب لبنان؟ متى سوف يعود الأهالي؟ ولعلنا هنا نرصد عند الحديث عن الأهالي المشهد في مدينة صور الذي ربما يؤشر إلى أن هناك عودة لمئات العائلات إلى هذه المناطق على الرغم من الدمار الذي حل هنا، ولكن المناطق الجنوبية التي ينتظر النازحون العودة إليها وهم بعشرات الآلاف لا يمكن العودة إليها ولا بأي شكل من الأشكال. بالأمس تعليقا على الاتفاق الرئيس اللبناني قال إن ما جرى هو تثمير لتضحيات اللبنانيين تمهيدا لعودتهم إلى قراهم وبلداتهم المحررة تحت سلطة وسيادة الدولة اللبنانية، ولكن طالما أن هذه التهديدات مستمرة وطالما أن إسرائيل قالت إنها لن تنسحب من المنطقة الأمنية، فمتى يمكن أن تتحقق هذه العودة إلى تلك القرى والبلدات المدمرة والمجرفة بشكل كامل والمحتلة؟ هذا ما يجعلنا أمام كثير من التحديات، ولعل من أبرز التحديات أيضا الانقسام الداخلي الذي يرشح أن يتزايد في الأيام المقبلة. ننتظر موقف حزب الله بشكل رسمي من هذا الاتفاق عبد القادر، ولكن موقفه معروف، وهو كان استبق هذا التوقيع بالتذكير بهذا الموقف بأنه يرفض المسار التفاوض المباشر، يرفض كل ما يمكن أن يصدر عن هذا المسار، ويرى فيه تنازلا واستسلاما من قبل السلطات اللبنانية. ختاما أشير إلى أنه بالأمس كان هناك تعبير رمزي وعفوي من جمهور حزب الله من خلال خروج بعض الدراجات النارية بمسيرة في بعض الشوارع في الضاحية الجنوبية لبيروت وتلك المحيطة بها، ولكن كيف سيكون المشهد في الأيام المقبلة في ضوء كل هذه التطورات التي حصلت بالأمس في واشنطن؟
2: شكرا لك كاترين. وليد، ماذا عن الجانب الإسرائيلي بخصوص هذا الاتفاق؟
4: لديه قراءتان الجانب الإسرائيلي بخصوص هذا الاتفاق، تلك التي عبر عنها نتنياهو وهي متفائلة ومتحمسة وترى فيه اتفاقا إيجابيا وأنه إنجاز كبير وقد يتحول إلى إنجاز تاريخي، على أساس أنه يؤسس إلى مبادئ الاتفاق سلام شامل مع لبنان، أولا من خلال الاعتراف المتبادل، والثاني وهو على أساس أنه فصل إيران وأبعدها ويبعدها عن لبنان، والثالث بأن لا انسحاب، غير مدعوة للانسحاب قبل أن يتم تجريد حزب الله من سلاحه، ولذلك يعتبر ذلك إنجازا ومتفائلا. القراءة الثانية المتشائمة هي تتعلق بأنها تدين موقف نتنياهو على أساس أنه رضخ لما يصفونه بابتزاز الرئيس الأمريكي، وأنه أوقف الحرب وقبل بوقف إطلاق النار قبل أن يتم الجيش الإسرائيلي مهمته في نزع سلاح حزب الله. هذه الموقفان والقراءتان ترتبطان أيضا بقضية الاستهلاك الداخلي الإسرائيلي مع اقتراب موعد الانتخابات. الكل الآن بانتظار تصريحات بهذا الخصوص مع خروج السبت، وواضح بأن هناك داخل التوليفة الحاكمة وزراء وأطراف أكثر تطرفا من نتنياهو ترفض هذا الاتفاق جملة وتفصيلا، وترى أن على إسرائيل كان أن تواصل حربها لأنها أيضا أفقدت الجيش حسب بعض المواقف من خاصة المعارضة اليمينية، حتى أنها أفقدت الجيش إنجازاته العسكرية ولم تحولها إلى إنجازات سياسية. والجيش كان لديه مخطط وهو توسيع الحدود الأمنية الإسرائيلية، وهذا الاتفاق إذا تكلل بالنجاح في نهاية المطاف فإن إسرائيل مضطرة للانسحاب إلى الحدود الدولية. هذه القراءة الإسرائيلية المتناقضة أيضا تدفع نحو استمرار وقف إطلاق النار ولو إلى حين.
2: وليد العمري من رام الله، شكرا جزيلا لك. وفي الوقت الذي سيبدأ فيه تطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، تتجه الأنظار إلى الأمر الواقع الميداني والديمغرافي الذي أوجده الاحتلال الإسرائيلي طيلة الأسابيع الماضية، والذي كان يهدف إلى جعل مناطق كثيرة في جنوب لبنان غير صالحة للعيش. في هذا التحقيق الخاص تتبع سلام خضر خيوط، تتتبع خيوط العمليات العسكرية الإسرائيلية وتقرأ أبعادها من منظور القانون الدولي.
5: هذه ساحة الضيعة كان كل العالم يقعد فيها.
6: إنه 16 من يونيو ونحن في الساعات الأولى التي تلت إعلان طهران وواشنطن التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بما يشمل لبنان. وهذه هي الصور الأولى الملتقطة في بلدة برج قلوي في جنوب لبنان منذ 3 مارس الماضي. حينها أجبر تهديد مباشر جميع سكان البلدة البالغ عددهم قرابة 3000 شخص على النزوح.
7: هذا إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان، انتبهوا إليه بعناية.
6: كانت الساعة تقترب من 3:30 فجراً في ذلك اليوم عندما تلقت البلدة تهديداً من الجيش الإسرائيلي.
7: نواجه تحذيراً عاجلاً.
6: صاحب هذا المنزل كان بين الذين رحلوا عن البلدة في تلك الليلة.
8: ناس قعدت من الجنوب اللي هي بدك ساعة لبيروت ساعة وربع، قعدت 25 ساعة، أنا قعدت 18 ساعة، لا 12 ساعة. أنا اخترت طرقات جبلية تانية يعني ووصلت، في ناس بقيت 25 ساعة الطريق.
6: بعد 48 ساعة امتد التهديد ليشمل كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني.

0: حولت إسرائيل قرابة 8% من مساحة لبنان إلى نطاق عسكري لعملياتها، ومنعت السكان من العودة إلى ديارهم.
1: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال شمالاً إلى ما وراء نهر الليطاني.
0: تمر أيام قليلة ويتسع نطاق التهديد ليصل إلى مجرى نهر الزهران. باتت قرابة 10% من مساحة لبنان التي يسكن فيها نحو 800,000 نسمة خاضعة لأوامر بعدم العودة تحت طائلة الاستهداف. في هذا التحقيق تتبعنا 135 أمر إخلاء نشرها الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الأعمال القتالية مع حزب الله في مارس الماضي.
2: أمرت أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش بتدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.
0: وقارنا تلك الإنذارات بتصريحات لوزراء في الحكومة الإسرائيلية.
2: أمرت بالإسراع في تدمير المنازل اللبنانية في القرى الحدودية.
0: عند تلك المرحلة بدأ خبراء في القانون الدولي يتلمسون في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين قرائن قانونية تدل على نية ارتكاب فعل جرمي يتمثل في جريمة التهجير القسري.
3: هذا التصريح هو العنصر المعنوي الحاسم على جريمة التهجير القسري.
4: تابعنا أيضا الأوامر الإخلاء والتهجير التي شملت مناطق واسعة من لبنان تصل في بعض الأحيان إلى 14% من مساحة لبنان، وهي يعني أوامر بطبيعتها وبالظروف التي أصدرت فيها يمكن أن ترقى إلى التهجير القسري.
0: إلا أن التهجير القسري لم يكن هدفاً منفصلاً عن مجريات الميدان.
4: التحليل المتوفر لدينا في مفوضية حقوق الإنسان يشير إلى حالات تم فيها الهجوم على المدنيين من قبل القوات الإسرائيلية، والعمليات العسكرية التي أدت إلى تدمير أحياء بأكملها وقرى بأكملها وبنى تحتية مهمة وضرورية لاستدامة حياة المدنيين في لبنان.
0: في هذا التحقيق لاحقنا عمليات تغيير جغرافي ميداني ينفذها الجيش الإسرائيلي في قرى حدودية، إما عبر عمليات تفجير متحكم بها أو من خلال غارات وقصف مكثف ومتكرر. تباعاً أفضت العمليات الإسرائيلية إلى إلحاق دمار هائل وصل في حالات عديدة حد الإخفاء الكامل لجغرافيا قرى حدودية. تكشف صور الأقمار الصناعية عن مستويات التدمير التي لحقت بعشرات القرى.

0: بدأ ذلك تمهيداً لإعلان سيصدر في 17 من أبريل. إسرائيل تنشر خريطة ما سمته خط الدفاع المتقدم، يقطم ذلك الخط نحو 60 بلدة ومزرعة لبنانية، ويمتد من المياه البحرية اللبنانية قبالة الناقورة غرباً حتى سلسلة جبال لبنان الشرقية بمساحة تقدر بأكثر من 600 كيلومتر مربع.
1: ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان مع عدد من القرى يمكن أن يندرج في إطار الإبادة الجماعية بهذا المصطلح بكل تفاصيله ودقائقه، لكن المنصوص عليه في إطار المادة السابعة، ليس الإبادة الجماعية المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة. فبالتالي هذه المادة تعطي تفصيل لمعنى الإبادة الجماعية والتي يدخل ضمنها هذه الإبادة الحضارية السكانية وغيرها.
0: وما قد يرقى وفق القانون الدولي إلى جريمة إبادة جماعية حضرية وسكانية بدا أن له بعداً أعمق وأشد أثراً على الجغرافيا السكانية.
2: في مجموعة كبيرة من القرى الحدودية، حوالي 73 قرية من الناقورة حتى المنطقة الشرقية الخيام ووادي الحصباني وغيرها، الهدف هو إفراغه نهائيا من السكان.
0: الجغرافيا السياسية بدورها لم تسلم. وفق ترسيم الأمم المتحدة للحدود بين لبنان وإسرائيل عام 2000، يمثل ما يعرف اصطلاحا بالخط الأزرق حدودا دولية، غير أن الخط الأصفر يتجاوزه بعمق يراوح بين 5 و10 كيلومترات. داخل هذه المنطقة تنفذ إسرائيل عمليات ميدانية تصبح بموجبها التفرقة الجغرافية بين حدود الدولتين هلامية.
2: تم تغيير الحدود بجنوب لبنان قبل ما ينعم 1949 خط الهدنة، أكثر من 30 قرية، بعدين القرى السبع، وهلأ بالفترة الأخيرة بال 1967 مزارع شبعة.
0: نعود إلى برج قلوي. أثناء إعداد هذا التقرير كنا ننتظر من السيد حسان أن يرسل صوراً إضافية لبلدته عند عودته إليها.
3: والله يا مدام هلأ الضيعة كلهم هربوا، يعني الوضع لأنه سيء كتير وعم تنضرب. أنا هلأ صرت بلبنان، كنت أنا طالع أساس اليوم، فبلغتنا البلدية أنه ما حدا يطلع على الجنوب.
4: ومن لبنان نعود لنناقش الأبعاد الاقتصادية للتطورات في مضيق هرمز في هذه النافذة مع وسيلة عني. وسيلة،
5: شكرا عبد القادر، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها تحركات أسعار الطاقة وحركة الناقلات عبر مضيق هرمز عقب المحادثات بين واشنطن وطهران وتوقيع مذكرة التفاهم. معنا في الاستوديو عامر شوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة، نرحب به ونستهل فقرتنا مع زميل عبد القادر عرادة برصد حركة الملاحة في مضيق هرمز والبيانات المتعلقة بها على الشاشة التفاعلية. إليك عبد القادر، ويبدو أننا أمام حادثة جديدة في مضيق هرمز.
6: بالفعل نحن نتحدث عن استهداف جديد وفق هيئة التجارة البريطانية التي تتحدث عن انسح القول عن إنذار بإصابة إحدى السفن تحديدا في هذه المنطقة بمقذوف. وحينما نتحدث عن هذه المنطقة تحديدا فنحن نشير إلى أن هذه هي الحادثة الثانية خلال 24 ساعة بعد أن كان هناك استهداف لإحدى السفن، وتحديدا حينما نتحدث عن هذه السفينة نحن نشير إلى هذه السفينة، سفينة إيفر لوفلي التي كانت قد استهدفت أمس، وتسبب ذلك أيضا في ردة فعل أمريكية باستهداف منشآت على مستوى تحديدا مواقع على مستوى قشم وعلى مستوى أيضا منطقة سيرك ومضيق هرمز. إذن هذه السفينة هي السفينة التي أصيبت أمس بمقذوف تحديدا في هذه المنطقة، ونحن إذن أمام استهداف ثاني. لكن هذا الأمر يرتبط أساسا بالجدل القائم حول حركة السفن وحول مسارات العبور. وحينما نتحدث عن مسارات العبور سنشير إلى أن هناك جدلا يتعلق بمسارات العبور، سواء ما تعلق بما قاله الحرس الثوري الإيراني بضرورة التزام السفن بالعبور وفق مذكرة التفاهم وفق تصريحاته عبر مسارات متفق فيها مع الجانب الإيراني، لكن كان هناك أيضا حديث عن عبور للسفن على ما يعرف بالممر الجنوبي وهو الممر القريب من السواحل العمانية. هذه التطورات تأتي بينما الأرقام تتحدث عن نفسها. نحن نتحدث عن عبور أمس لنحو 34 سفينة، دخلت المضيق نحو 13 سفينة وغادرته 21 سفينة. واللافت أن اليوم قبل أن نبدأ هذا العرض كان عدد السفن التي عبرت المضيق نحو 8 سفن، وحينما نتحدث عن 8 سفن اللافت على أن العدد الأكبر منها وحوالي 6 سفن دخلت المضيق بينما غادرته سفينتان. لكن ماذا عن العبور الكلي؟ العبور الكلي لحد الآن خلال أسبوعين من 14 إلى 27 من يونيو أي اليوم، نتحدث عن أننا نقترب من نحو 400 سفينة عبرت المضيق، غادرته نحو 151 ودخلته 231 سفينة. لكن دعونا نشاهد هذا المنحنى، وحينما نشاهد هذا المنحنى سيلفت حينما نتحدث عن الأرقام على أننا أمام هذا المنحنى الذي يشير إلى حركة السفن من 14 كما نلاحظ إلى غاية 27. اللافت هو هذه النقاط التي يمكن اعتبارها نقاط دروة على غرار 24 من يونيو، حيث بلغ عدد السفن العابرة 57 سفينة. هناك دروة أخرى مسجلة 42 سفينة في 22، أي أننا تقريبا كما نلاحظ من 18 من يونيو وصولا إلى

0: 27 من يوليو نحن نتحدث عن ارتفاع ملحوظ في عدد السفن، وإن كان خلال اليومين الماضيين بسبب هذه الأحداث ارتفع انخفض العدد إلى نحو 34 أمس، واليوم العدد لحد الآن 8 سفن. إذن نحن أمام حركية وسيلة في مضيق هرمز واضحة مرتبطة دوما بالجدل حول هذه المسارات، ونحن أيضا أمام استهدافات واضحة على غرار هذا الحادث الجديد الذي وقع قبالة سواحل عمان.
1: شكرا جزيلا لك عبد القادر على كل هذه المعطيات والتفاصيل. وقبل النقاش نرصد أسعار النفط العالمية التي تراجعت عند تسوية العقود الآجلة في نهاية تداولات الأسبوع أمس، فقد انخفض سعر خام برنت بأكثر من 3% إلى 71 دولاراً و99 سنتاً للبرميل، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات بفضل خروج مزيد من ناقلات النفط العالقة عبر مضيق هرمز، وذلك رغم استهداف سفينة شحن قرب سلطنة عمان أمس. كذلك الحال بالنسبة لسعر خام غرب تكساس الذي تراجع بقرابة 3% لينهي الأسبوع دون مستوى 70 دولاراً للبرميل. فيما يتعلق بأسعار الغاز في أوروبا فقد ارتفعت بشكل طفيف، لكنها تتحرك ضمن نطاق ضيق، حيث أنهت الأسبوع عند نحو 41 يورو فاصل 0.9، ولا تزال أعلى بنحو 25% مقارنة بمستوياتها قبل اندلاع الحرب، وذلك طبعا بسبب بطء وتيرة ملء المخزونات قبل حلول فصل الشتاء. مجددا نرحب بضيفنا عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. أهلا بك سيد الشوبكي. يعني الأحداث تتكرر عند مضيق هرمز، كيف يمكن قراءة تفاعل أسواق النفط معها مع العلم أن الأسعار تراجعت وليس العكس؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وسيلة. ترين الأسعار بدأت تنخفض إلى حدود أقل حتى مما كانت عليه قبل الحرب في 28 من فبراير الماضي. الآن الأسواق بدأت تحدد الأولويات، هنالك الآن العين ترقب أكثر عدد السفن الخارجة من مضيق هرمز وهي متزايدة، وأشير أيضا بأن البيانات الأمريكية تشير إلى عدد سفن أكثر مما ترقبه وكالات التتبع لمثلا إطفاء أجهزة الجي بي إس في السفن، ولذلك لا ترقبها شركات التتبع. إذن هنالك عدد سفن أكثر، وأيضا الحوادث العابرة هي لم تؤثر على الملاحة بشكل كبير، فهذه الأولوية وهذه العين التي باتت ترقب حركة المرور أكثر من حادث عابر. لذلك الأسواق وكأنها تقول بأننا الآن نسعر سلاما محتمل أكثر من حرب محتملة، فهذه النظرة أدت إلى تزايد انخفاض الأسعار.
1: ماذا عن وعدم أسعار الغاز التي ارتفعت نوعا ما؟
2: أسعار الغاز أيضا ربما الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة لأسعار الغاز. مخزونات مثلا في أوروبا ما زالت عند 47%، تحتاج إلى رفعها إلى 90% في الأشهر القادمة قبل الشتاء ومع نهاية الصيف، ولذلك الضغط أكبر على سوق الغاز، إضافة إلى المنافسة الآسيوية المحتدمة الآن، تايوان، الهند، كوريا الجنوبية واليابان والصين كذلك. الآن هنالك منافسة على الشحنات الفورية لملء الفجوة الحاصلة في سوق الغاز العالمي.
1: لنفهم أن أسواق النفط تنظر إلى ما يجري في مضيق هرمز كأنها أعمال أو حوادث ربما عابرة وليست تؤشر إلى أي تصعيد ما.
2: لدرجة للغاية الآن هنالك نعم خفض لمستوى الخوف في الأسواق، ولا يوجد رفع لهذا المستوى، وأيضا التوقيت مهم. هنالك الضربة الأمريكية والرد الأمريكي والإفصاح الأمريكي على أن مثلا السفينة أصيبت بطائرة مسيرة أو من ضمن 3 أو 4 طائرات تم فقط يعني إصابة سفينة واحدة بطائرة واحدة. هذا الإفصاح جاء بعد إغلاق أسواق يوم الجمعة، فلذلك لم تتأثر الأسواق أو تتفاعل سواء مع الحادثة الأولى والإفصاح الأمريكي الضربة الأمريكية على إيران، أو حتى الاستهداف الجديد اليوم لأحد السفن والتي أعلنت عنه الملاحة البريطانية.
1: سيد الشوبكي، ما المستوى السعري الذي ربما يدفع الأسواق لإعادة علاوة التأمين وعلاوة المخاطر برأيك؟
2: علاوة التأمين ما زالت مرتفعة الآن عن يعني الأسعار السابقة، لكنها لم تنخفض يعني إلى الدرجات المعهودة. نتحدث عن ربما أكثر من 78 دولار، ربما بعد هذه الأسعار نلحظ بأن درجة الخوف ارتفعت وسنرى معدلات أيضا وأسعار التأمين ترتفع تباعا. إذا ما ارتفعت أسعار برنت على وجه الخصوص إلى من 78 إلى 80 دولار وأكثر. نعم.
1: برأيك ما هي المؤشرات التي تنظر إليها أسواق النفط بعين الريبة؟ هناك الآن حالة من التفاؤل كما تفضلت، لكن ما هي المؤشرات الحاسمة والفاصلة برأيك؟
2: إذا ما استمرت الاستهدافات لهذه السفن، تم عرقلة الملاحة أو عدد السفن بدأ ينخفض أيضا بإشارات أمريكية في المرور من المضيق، أعتقد بأن الأسعار ستستمر في الانخفاض، لكن بشروط الاستمرار في تزايد حركة الملاحة والمرور عبر كافة المسارات في مضيق هرمز، وكذلك أيضا استمرار الصين في خفض وارداتها بالإضافة إلى الضغوط على الطلب العالمي وتوقعات طلب أقل في الفترة القادمة.
1: العراق سيد شوبكي طالب برفع حصته في منظمة أوبك لشهر يوليو المقبل، ما مدى قدرته على ذلك وإلى ماذا يؤشر ذلك برأيك؟
2: العراق يريد سياسيا وأيضا تقنيا استعادة تموضعه داخل منظمة أوبك، يريد زيادة حصته الإنتاجية. 88% من الإيرادات الحكومية في العراق تأتي من صادرات النفط، فلذلك إنتاج النفط مهم. حصته الأساس تقريبا 4.5 مليون برميل من الإنتاج اليومي، يريد زيادة هذه الحصة، هو طموح لأن يبلغ 6 مليون برميل في السنوات القادمة، لذلك يريد أن يضع له حصة أكبر في الفترة القادمة. وهذه اختبار لقدرة أوبك على استيعاب المطالب المختلفة ليس فقط من العراق، من أعضاء آخرين أيضا بزيادة الإنتاج أو الحصة الإنتاجية.
1: مع هذا الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، كيف ينعكس ذلك على الأسواق، أسواق الغاز في أوروبا وأسواق الطاقة بصفة عامة؟
2: كالطلب على التدفئة في الشتاء، هنالك طلب على التبريد أيضا في الصيف وخاصة في آسيا. يعني لما نتحدث فقط عن المأزوم فقط أوروبا كما حدث في العام 2022، هنالك أزمة في آسيا أيضا، هنالك تنافس شديد بين دول آسيا على شحنات الغاز خاصة الفورية منها، والمطالب أو المعروض في الأسواق سواء من الغاز الأمريكي أو الغاز الأفريقي لا يلبي ولا يسد الفجوة التي يعني موجودة الآن في الأسواق نتيجة فقدان جزء من الغاز القطري.
1: سيد شوبكي، ما هو السيناريو الذي يتوجس ربما منه أو تتوجس منه أسواق الطاقة والنفط في هذه المرحلة، لا سيما في حال ما إذا استمرت الأوضاع على حالها، حالة من الرمادية، لا تصعيد كبير ولا هدوء مستمر؟
2: في هذه الحالة ربما نرى الأسعار أكثر هشاشة وأكثر أسواق أكثر هشاشة، والأسعار ربما ترتد ارتفاعا وانخفاضا بأي حدث في الأسواق، لذلك ترين التوقيت سواء في ردود الفعل الكلامية أو الفعلية على الأرض تأتي من الجانب الأمريكي الذي يحاول تخفيض الأسعار في أيام عطل وإقفال الأسواق، ومن الجانب الإيراني ربما مع افتتاح الأسواق، لذلك هنالك ترقب لما سيحدث في الاثنين القادم مع افتتاح الأسواق.
1: شكرا جزيلا لك عامر الشوبكي خبير النفط والطاقة، أشكرك جزيلا الشكر. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، نعود بكم من جديد إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية معك من جديد عبد القادر.
3: شكرا لك وسيلة. نذهب إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ بسقوط شهيدين في قصف من مسيرة إسرائيلية لخيام نازحين في مواصي مدينة خان يونس. عن هذا التطور معنا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. إذن نور، ماذا عن هذا التطور بالإضافة إلى المتابعة إجمالا في أهم وآخر المستجدات في القطاع؟
4: نعم، هو قصف إسرائيلي مستمر على عدد من مناطق القطاع، ولكن صباح هذا اليوم استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مواصي خان يونس غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأسفر هذا الاستهداف عن استشهاد فلسطينيين، أحدهما طفل، وطفل آخر أيضا استشهد اليوم متأثرا بجراحه الذي أصيب بها في قصف إسرائيلي أيضا على مدينة خان يونس. الحصيلة هي 3 شهداء وعدد من الإصابات، وصفت بعض هذه الإصابات بالخطيرة نتيجة للاستهدافات الإسرائيلية المستمرة على مناطق مكتظة بالنازحين والسكان في قطاع غزة. هذه الغارات وهذا القصف العنيف التي بات ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي في كافة مناطق قطاع غزة، سواء في المناطق الصفراء والتي بات يعمل بشكل كثيف في هذه المناطق ويعمل على تقديم المكعبات الصفراء باتجاه المناطق السكنية، كما حصل اليوم في وسط قطاع غزة قام بتقديم المكعبات الصفراء باتجاه مخيم المغازي وأيضا باتجاه مخيم البريج، شرق مخيم البريج وشرق مخيم المغازي، وهذا يؤدي إلى حصر المواطنين في مناطق صغيرة جدا. أصبح الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على نحو 70% من مساحة القطاع، وهذا يعني أنه يزج بمليون فلسطيني نحو المناطق الغربية والوسطى من قطاع غزة، وهذا يعني أن معاناة النازحين تشتد في ظل عدم وجود أي مقومات للحياة واحتياجهم لخيام بديلة عن تلك التي اهترأت نتيجة مرور 3 أعوام على عيش أو سكن الناس داخل هذه الخيام التي لا تصلح في الشتاء، وكما هي الآن في فصل الصيف لا تصلح، إذ يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة حرارة شديدة، وهذا يؤدي إلى انتشار بعض الأوبئة نتيجة لوجود هذه المخيمات والخيام في مناطق لا تصلح للعيش، وتعطل معظم البنية التحتية في قطاع غزة نتيجة للحرب الإسرائيلية على القطاع، ووجود بعض القوارض والحشرات التي تشارك النازحين في خيامهم. هذا يؤدي إلى انتشار الكثير من الأوبئة والكثير من الأمراض في صفوف النازحين، حتى باتت هذه الخيام وحتى باتت 30% المتبقية من قطاع غزة لا تصلح للعيش.
3: نور خالد من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. استمرنا معكم في تغطيتنا للتطورات في مضيق هرمز وللإعلان عن توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، ما أعلنته هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها تقريرا عن تعرض ناقلة في مضيق هرمز للاستهداف بمقذوف مجهول، وأضافت أن قبطان السفينة أفاد بوقوع أضرار مادية لكنه أكد أن جميع أفراد الطاقم بخير. وبشأن التطورات التي شهدها مضيق هرمز أمس، قالت الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت المراقبة الساحلية انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم. وأضافت الخارجية إن الضربات الإيرانية على أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية تستند إلى الحق في الدفاع عن النفس. من جهته قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي إن واشنطن انتهكت البند الأول من مذكرة التفاهم بدعمها لإجراءات وكيلها الإسرائيلي وإثارة التوتر في مضيق هرمز، مؤكدا أن الرد الإيراني على انتهاك أي بند من المذكرة سيكون سريعا وساحقا. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت شن غارات على مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ردا على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات ليست استئنافا للعمليات القتالية واسعة النطاق. من جهتها نددت الخارجية البحرينية بالهجوم الإيراني بطائرات مسيرة على الأراضي البحرينية. وفي تطورات الملف اللبناني، أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة النبطية الفوق جنوبي لبنان. في هذه الأثناء حذر رئيس البرلمان نبيه بري اللبنانيين في كل أرجاء البلاد مما سماها الفتنة. تصريحات بري تأتي تعقيبا على توقيع الجانبين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. للمتابعة معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا أهلا بك، ماذا عن آخر ردود الفعل ومرصدته حتى الآن من الجانب الإيراني؟
5: نعم عبد القادر، يعني تتجه جميع الأنظار نحو مضيق هرمز خاصة بعد المناوشات العسكرية التي وقعت مساء يوم أمس بين إيران والولايات المتحدة، والتي أثارت مجموعة من ردود الفعل الإيرانية سواء السياسية أو العسكرية، كان آخرها تصريح لعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضائي، والذي اتهم الولايات المتحدة بانتهاك البند الخامس من مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وذلك من خلال إطالة التوتر في مضيق هرمز. كما أيضا اتهم الولايات المتحدة بانتهاك البند الأول، وذلك من خلال ما وصفه رضائي بدعم الإجراءات الإسرائيلية في المنطقة. وعلى هذا الأساس حذر رضائي الولايات المتحدة من أن أي انتهاك لبنود مذكرة التفاهم

0: لهم سيتم الرد عليها بشكل سريعا وساحقا كما يقول رضائي. وهذا الموقف يؤكده أيضا بيان لوزارة الخارجية الإيرانية التي اعتبرت أيضا أن ما حدث مساء يوم أمس من استهداف أمريكي لنقاط في السواحل الجنوبية الإيرانية هو انتهاك ليس فقط لميثاق الأمم المتحدة وإنما أيضا للبند الأول من مذكرة التفاهم، هذا البند الذي ينص على وقف فوري للحرب بين البلدين بالإضافة إلى الامتناع عن القيام بأي عمل عسكري. ولذلك تقول الخارجية الإيرانية أن ما قامت به القوات المسلحة الإيرانية من رد على الهجمات وذلك باستهداف وضرب أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية في المنطقة هو يأتي في إطار الحق في الدفاع عن النفس. وطالبت أيضا الخارجية الإيرانية الأمم المتحدة باتخاذ موقف صريح وواضح تجاه هذه الانتهاكات كما تقول وزارة الخارجية. على الجانب الآخر عسكريا كان هناك بيان لبحرية الحرس الثوري تم فيه التأكيد على استهداف الأهداف الأمريكية ونقاط تمركز والقوات الأمريكية في المنطقة دون الكشف عن طبيعة هذه الضربات أو الأماكن التي قامت باستهدافها. وأكد أيضا البيان وحذر من تكرار مثل هذه الهجمات واعتبر أن ما يقوم به في مضيق هرمز من سيطرة على حركة الملاحة يأتي وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والتي اعتبر البيان أنها تنص على أنه يقع على إيران مسؤولية مراقبة عبور السفن التجارية من المضيق. هذا التفسير للبند الخامس يعتبر نقطة الخلاف الرئيسية ما بين الولايات المتحدة وإيران والتي تسببت في حادث مساء يوم أمس، حيث ترى إيران أنه وفقا لهذا البند يجب عليها أن تسيطر على الملاحة وأنها هي من تؤمن أمن الملاحة البحرية في هذا المضيق.
1: شكرا لك رانيا ونرحب بك، هذا أول ظهور لك واحد من طاقم الجزيرة فأهلا بك ونرجو لك التوفيق بإذن الله. هذا ويعد ملف الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أحد أبرز بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لارتباطه المباشر بتخفيف الضغوط الاقتصادية على إيران وتقدم مسار المفاوضات بين الجانبين. ويتراوح إجمالي الأموال والأصول الإيرانية المجمدة بين 100 إلى 120 مليار دولار على مدى 47 عاما بحسب تقديرات بلومبرغ.
2: ليست القضية فقط هي كم ستفرج عنه واشنطن من أموال إيرانية مجمدة، بل الأهم من يملك قرار إنفاقها ولأي غرض وتحت أي رقابة. فالأموال التي ظلت عالقة في بنوك وحسابات خارجية لعقود تحولت الآن إلى أحد أكثر بنود التفاهم بين طهران وواشنطن حساسية. الرواية الأمريكية تقدم الأموال باعتبارها مسارا إنسانيا خاضعا للضبط الكامل. الرئيس دونالد ترامب قال إن جزءاً من الأصول الإيرانية المفرج عنها سيستخدم لشراء القمح والذرة وفول الصويا من المزارعين الأمريكيين بحيث تصل السلع إلى الشعب الإيراني لا الأموال إلى الحكومة الإيرانية مباشرة. نائب الرئيس جيدي فانس شرح الآلية بمزيد من التفصيل حيث أوضح أن الخطة تقوم على موافقة مشتركة على عمليات الصرف ثم دفع الأموال لموردين معتمدين خارج إيران. بهذا المعنى تريد واشنطن تحويل الأصول المجمدة من ورقة ضغط مالية إلى زيادة في طلب مباشر على منتجات الزراعة الأمريكية، لكن طهران تعترض على هذه القراءة. محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قال إن بلاده قد تستخدم الأموال المفرج عنها لشراء منتجات زراعية أمريكية، لكنه نفى أن تكون ملزمة بحصر إنفاقها في الصادرات الأمريكية. الموقف الإيراني ينطلق من أن هذه الأموال مملوكة لإيران وأن الإفراج عنها لا يعني انتقال حق القرار بشأنها إلى واشنطن. هنا يتجسد جوهر الخلاف. واشنطن تتحدث عن أموال محررة بشروط وطهران تتحدث عن أموال مستعادة بحق السيادة، وبين الروايتين توجد طبقة ثالثة من التعقيد وهي البنوك والوسطاء والعقوبات الثانوية التي تجعل الوصول إلى المال مختلفاً تماماً عن امتلاكه على الورق. أين إذن تتركز الأموال؟

0: التقارير والمصادر المتاحة تقول إن الأصول الإيرانية تتوزع كالتالي: 20 مليار دولار في بنوك صينية، و15 مليارا في العراق، و7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية ومثلها في الهند، و6 مليارات في قطر، و10 مليارات دولار في دول أوروبية واليابان والولايات المتحدة مجتمعة. هذه الخريطة لا تعني أن جميع الأموال قابلة للتحويل فوراً، فجزء منها عالق بسبب العقوبات، وجزء آخر بسبب نزاعات قانونية أو قيود مصرفية أو تفاهمات ثنائية مع الدول التي تحتفظ بالحسابات. ولذلك فإن الرقم المتداول للأموال المجمدة ليس بالضرورة مبلغاً واحداً جاهزاً للسحب، والرهان الآن ليس على الإفراج الكامل دفعة واحدة، بل على آلية تدريجية مرتبطة بتنفيذ التفاهم خلال مهلة 60 يوماً. طهران تريد سيولة تساعدها على تمويل الواردات الأساسية ودعم الاقتصاد، فيما تريد واشنطن الاحتفاظ بمفاتيح الصرف بيدها وأن تربط الانفراج المالي بالالتزام السياسي والأمني. لذلك فإن المعركة حول الأموال الإيرانية المجمدة ليست محاسبية فقط، إنها اختبار مبكر للاتفاق نفسه. هل تتحول الأصول إلى نافذة إنسانية منضبطة أم إلى خلاف جديد بين حق إيران في أموالها ورغبة واشنطن في فرض شروط الإفراج عنها؟
1: نرحب بضيوفنا في هذه الساعة: الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور محجوب، أيضا على الأقل دراسة ردود الفعل حتى الآن، كل طرف يتهم الطرف الآخر هو من خرق بنود الاتفاق ربطا بما جرى في الساعات الماضية، وبالتالي هل سيبقى الوضع أمام هذه الصورة؟
2: بالتأكيد الوضع لا يبدو مطمئنا بمعنى الوصول إلى حالة من الهدوء. واضح أنه في رغبة من الطرفين لفرض قواعد لعبة معينة على مرحلة 60 يوما، وبالتالي ليس بالضرورة بالالتزام بما تم التوافق عليه بالكامل. وأهم ملاحظة على ذلك أنه في 60 يوم مثلا كان مفروض أن يكون هناك حل للوضع في لبنان، وقف إطلاق نار كامل يبدأ وينتهي بإجراءات من قبل الحكومة الإسرائيلية، هذا لم يحصل. وفي نفس الوقت كان يجب على إيران أن تفتح المضيق بشكل كامل دون عوائق ودون رسوم إلى غير ذلك، وهذا لم يحصل. وبالتالي نحن أمام اختبار نوايا بين الطرفين لمن يستطيع أن يفرض كلمته على فترة 60 يوما، من له اليد العليا. واضح تماما أن إيران ورقة المضيق بالنسبة لها ليست ورقة ذهبية بل بلاتينيوم، وهي لا تريد أن تتخلى عن هذه الورقة والملف مهما كانت الظروف ومهما كانت التكلفة. واستراتيجية إيران منذ 28 فبراير في رفع التكلفة هي تستمر الآن في أن ورقة المضيق سترفع التكلفة على مرحلة في مرحلة المفاوضات وما بعد المفاوضات، وعلى العالم أن يصغي لذلك. رسالة إيران تقول للعالم أنه لا تقتنعوا بأنه ورقة المضيق هناك فترة أو expiry date، فترة محددة لاستعمالها. في الملف الآخر مسألة الاستخدام المسار العماني، الكل أي مراقب يعتقد أنه هذا حقا لعمان، هذه مياهها الإقليمية ومن حقها أن تفعل ذلك. التفسير الإيراني يرى أنها محاولة أمريكية لخلق مسار كما كان محاولة ما يسمى بمسار الحرية واحد الذي فشل أمريكيا. وبالتالي تلقي إيران على الخطوات سواء من عمان أو من الأطراف الأخرى تلقي قائم على فكرة التهديد، سيناريو سحب الورقة من إيران سواء كان ذلك الورقة المضيق وورقة لبنان. وبالتالي نجد هذه الردود المرتفعة السقف في الخطاب الإيراني خلال 48 ساعة الماضية حول هذه الملفين.
1: السفير جوي هود، إذا ما وضعنا ما يقال من الطرفين بشكل أو بآخر وتوجيه الاتهامات لكل طرف للطرف الآخر، الجانب الإيراني يقول هناك اتفاق ولم يتم الالتزام ببعض بنود هذا الاتفاق من الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالأموال أو ما يتعلق بلبنان، وبالتالي هذا ما يبرر أو يفسر ما يجري من تطورات في مضيق هرمز. لماذا لا يقوم بالجانب الأمريكي بخطوات تدعم هذا الاتفاق فيما يتعلق بهذين البندين؟
3: في بادئ الأمر الوصول إلى اتفاق إطاري ما بين حكومتي لبنان وإسرائيل هو

ليس انتهاكا للبند الأول لمذكرة التفاهم، وفي حقيقة الأمر وخطوة في إطار التنفيذ. من جانب آخر، الهجوم على سفينة تجارية في المياه الإقليمية العمانية هو انتهاك للعملية برمتها. ليس هناك أي شيء بالمذكرة يتحدث عن التسلسل. أولا لابد أن ننتهي من البند الأول لننطلق للبند الثاني ومن

0: عن كل الأصول المجمدة وبشكل فوري، لكن الرئيس الأمريكي رفع العقوبات المرتبطة بالموانئ والنفط، والذي سمحت لإيران بأن تصدر ما يزيد عن 2.5 مليار دولار من النفط. لماذا لم يقوموا بالشكوى بشأن هذا الأمر؟ لم يستعينوا باللجان ولا حتى الخط الساخن حسب مذكرة التفاهم. لماذا؟ هذه كلها انتهاكات، لكننا نتحدث عن هذه الأمور.
1: وبالتالي دكتور صدقيان، فيما يتعلق بحسابات الجانب الإيراني، هل استدرك أو أدرك ما جرى في الأيام الماضية، سواء ما تعلق بالموقف العماني من الشق العماني من مضيق هرمز، أو ما جرى من الاتفاق الإسرائيلي اللبناني، بأن هناك بعض الأوراق لم تكن مدروسة أو متوقعة من الجانب الإيراني، وبالتالي هذا ما يفسر ما قامت به إيران أو تتهم بأنها قامت به في مضيق هرمز باستهداف هذه السفن؟
2: دعني أشير قليلا للوراء. عندما أقارن، أنا دائما أقارن ما حدث في مفاوضات 2015 والتي توصلت للاتفاق النووي وما يحدث الآن مع الرئيس ترامب. هناك الكثير من القضايا توفرت في تلك السنة لم تتوفر حاليا، منها مثلا الرسالة المؤدبة جدا والمحترمة جدا التي بعث بها أوباما للمرشد الإيراني الأعلى الإمام علي خامنئي، هذه وحدة. الآن بعث الرئيس ترامب برسالة فيها تهديد، كانت محترمة لكن ليست كما بعث بها الرئيس أوباما. اثنين، في كل المفاوضات التي تمت ربما من 2012 بدأت الستارت، بدأ بال 2012 والتوقيع حدث في 2015، يعني 3 سنين لم تفرض عقوبات على إيران، وكان الحكومة الأمريكية آنذاك تحترم هذه المفاوضات واحترمتها. الآن لا يوجد ذلك. في عهد أوباما ما كان يقوله أوباما كان يلتزم به، الآن كل ما يقول به الرئيس ترامب يقول ضده وعكس ما كان ما يقوله، وبالتالي هذه حالة الثقة التي يجب أن تكون بين طهران وواشنطن، خصوصا وإن يعني العداء الموجود بين طهران وواشنطن ليس وليد اليوم، هو منذ العام 1953 لحد الآن، وبالتالي يعني أكثر من 70 سنة هذا العداء موجود. أنا أعتقد بأن مهما تكون الأمور يجب أن تتوفر هناك يعني غطاء فيه ثقة، فيه مصداقية، فيه عدم
1: اسمحك دكتور صدقيان لأشير لهذه الأخبار العاجلة نقلا عن التلفزيون الإيراني، يقول سفن تسعى للحصول على تصاريح من إيران لعبور مضيق هرمز بعد أن واجهت سفن غير مصرح لها واجهت طلقات نارية. أيضا التعليمات الإيرانية للعبور من مضيق هرمز لا تزال مفروضة في المضيق بحسب ما يفيد به التلفزيون الإيراني. وأيضا يقول على جميع السفن التواصل والتنسيق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني وللدخول أو الخروج من مضيق هرمز. وأنا أسألك دكتور صالح المطيري فيما يتعلق سواء ما ربطناه به ما ننقله التلفزيون الإيراني عن الآلية في مضيق هرمز في ظل وجود اتفاق بفترة معينة هي 60 يوما يتيح للسفن الحركة، وحتى عندما تم استهداف هذه السفن وتم استهداف الرد من قبل الجانب الأمريكي عادت إيران وضربت دولة خليجية مما استدعى موقفا من مجلس دول تعاون الخليج. وبالتالي هل نحن أمام نفس الآليات ونفس السيناريو أم الحسابات اختلفت؟
3: لا، هي نفس الآلية وهي نفس الدائرة التي ندور بها، ضربة تلد ضربة أخرى، رد يقابله رد، وما زالت الأطراف تعتقد بأنها تتحكم حتى هذه أو تضبط هذه الردود أو تضبط هذه الضربات دون الانزلاق مرة أخرى إلى مواجهة مفتوحة، وهذا ما يتضح تماما من كلا الطرفين، من سواء من الولايات المتحدة الأمريكية التي قالت بأننا ضربنا ضربات محدودة لا تعني خرقا أو لا تعني أيضا عودة إلى العمل المسلح. أنا ما يهمني أستاذ عبد القادر إذا سمحت لي، المشكلة ليست في النصوص، المشكلة في النفوس التي تحاول أن تؤول هذه المواد الموجودة في الوثيقة. صحيح ربما الوثيقة بها بعض البنود التي ربما توحي بمجال واسع للتأويل، يعني بكل طرف يعني هكذا الصياغة أحيانا خصوصا في المذكرات الإطارية التي تمثل

0: مجرد اتفاق نهائي او التفاهم، تصاغ حتى تعطي مساحه سياسيه لكل طرف بان يفسرها او يسوقها للداخل كما يريد. لكن الماده الخامسه التي تشير لها ايران تحديدا تقول او تبدا بضمان ايران للمرور الامن، والمرور الامن بمعنى ان لا تتعرض الناقلات والسفن التي تمر باي مجرى ملاحي الى حوادث عرضية وليس عمدية. الآن هو استهداف.
1: ماذا عن التنسيق كما يشير التلفزيون الإيراني؟ شوف،
0: هو التنسيق لا يعني، وهذا شرط مهم في القانون الدولي وفي أنظمة الملاحة الحرة، ألا تكون هناك موافقة سياسية مسبقة لأي مرور حتى في المياه الإقليمية، هذا ما تنص عليه. وبالتالي عندما
1: قد يقول لك قائل ضع القانون الدولي وقانون البحار جانبا، نحن أمام حالة استثنائية فيها اتفاق جاء بعد حرب ومذكرة تفاهم.
0: لا نستطيع أن ندعو جانبا، لأن إيران عندما تقول استنادا إلى القانون الدولي تنطلق من قاعدة القانون الدولي، وتنطلق أيضا من احترام المياه الإقليمية للدول المشاطئة. السفن التي استهدفت أو التي يحذر من مرورها هي في المياه الإقليمية العمانية، فإذا كانت إيران أرادت أن تخرج من هذه الأحادية لإدارة مضيق هرمز أو للسيطرة أو لعرقلة الملاحة، سميها كما تشاء، إذن عليها أن تفعل ما تقوله باحترام سيادة الدول الأخرى. سلطنة عمان كانت واضحة، الممر الجنوبي في مضيق هرمز أصبح آمنا ينسق مع منظمة الملاحة الدولية. فبالتالي أعتقد بأن إيران تريد أن تثبت هذه المعادلة بأن هرمز مقابل أي ملف آخر، وهرمز أصبح سلاحا بيد إيران أمام أي ملف يعرقل، وبالتالي لا تريد أن تقول أو تبخر هذه الورقة من يدها بإيجاد ممرات أخرى. أنا أعتقد إذا آمنت إيران بأن هناك إرادة سياسية حقيقية للملاحة الحرة المستندة إلى التنسيق مع الجوار واحترام مصالح الدول الأخرى كما تحترم مصالحها وسيادتها، يجب أن يكون هذا الممر آمنا وألا يربط بأي ردة فعل سواء في لبنان، في فلسطين، في اليمن، في العراق، في سنغافورة. هذا الملف يجب أن، لأنه فترة الحرب ممكن أن تكون إيران قد استخدمته طيب. لرفع التكلفة. الآن بعد الهدنة يعني ستواجه العالم كله في قضية أن تبقى مسيطرة عليه، وبالتالي أنا أعتقد التفسير الشائع والمعروف لدى كل دول العالم بأنه لا حاجة لموافقات مسبقة، التنسيق شيء آخر.
1: عن هذه الموافقات أسأل الدكتور محجوب الزويري، طبعا ربطا بما قاله التلفزيون الإيراني، على جميع السفن التواصل والتنسيق مع بحرية الحرس الثوري للدخول أو الخروج من مضيق هرمز، هذا يعيدنا إلى الشق الجنوبي من المضيق وهذا التطور.
2: بالضبط عبد القادر، مرة أخرى إيران المفترض في 60 يوم أن يكون المضيق مفتوح، لكنها لم تتخلى حتى ضمن 60 يوم عن فكرة التنسيق معها أو على الأقل إطلاعها. وهذا يذكرني بفكرة استخدام المجال الجوي عبد القادر، عندما تعبر الطائرات من المجالات الجوي من مجال جوي لمجال جوي، هي تطلع المجال الجوي الذي ذهبت إليه أنها هي الطائرة كذا بالرقم كذا لكذا. ويبدو أن إيران تحاول أن تفعل هذا في المجال البحري، بعبارة أخرى الآن تريد من القطع البحرية أن تقول، أن تعرف نفسها، وبالتالي تريد هي أن تستقيم لمقولة أنه ليس هناك سفن معادية لها على الأقل. لكن حتى هذا أيضا فيه إشكالية كبيرة بالنسبة للعبور، لأنه إعطاء هذه المعلومات الأصل أن هذا الممر ليس خاضعا إلى لدولة بعينها، وبالتالي أصلا يكون فيه الحرية هي الأصل. مع ذلك أنا برأيي أنه هناك تعطيل في تنفيذ مذكرة التفاهم فيما يتعلق بالمضيق، وأنه هذا ليس بعيدا عن الملف اللبناني. وما دام هذين الملفين غير منضبطين في التقدم، باعتقادي جميع القضايا الأخرى لن تحقق تقدما حقيقيا، رغم أنه إيران كما ذكر السفير تبيع نفطها الآن، وستحصل مع نهاية 60 يوم حوالي 8.5 مليار دولار من بيعات النفط، لكن مع ذلك بقية الملفات ستبقى عالقة في لبنان وفي هرمز.
1: سفير جوي، إذا كان ما قامت به إيران هو رسالة، كيف ستقرأ وكيف ستتعامل واشنطن مع هذه الرسالة؟
3: أعتقد أن ما شهدناه هو تماما الطريقة التي سيتم فيها الاستجابة، خطوة تلو الأخرى إما ستكون إيجابية أو سلبية. إذا الخطوات الإيجابية سيكون في مقابلها خطوات إيجابية والعكس صحيح. وبقول هذا أعتقد أن واشنطن لا تزال تريد اتفاقا ما بين الطرفين. المخاوف هي أن الحرس الثوري بالتأكيد لا يريد أن يبرم الاتفاق، لأن البقاء في حالة حرب مع العالم في هذه المرحلة هو يساعد على محافظة على الوحدة الوطنية والتي ما كانت لتتحقق. إن ذلك في ديسمبر ويناير وكذلك في 2022 و2019 و2009 وهكذا دواليك. هم يعرفون أنهم ليست حكومة ذات شعبية تجاه سكانها وكذلك في المنطقة ككل، ومن ثم هم يحاولون المحافظة على مستوى متدنٍ من النزاع ليس فقط مع الولايات المتحدة وإنما العالم أجمع. ولسوء الحظ أعتقد أن هذا الأمر قد يخرج عن السيطرة.
1: دكتور صدقيان، إذا ما زال ضيفي السفير جوي يؤكد على أن هناك موقفين في طهران، مستوى سياسي ومستوى يصفه بالمتشدد هو القيادات في الحرس الثوري، وبالتالي أمام هذه الازدواجية كيف يمكن البناء على أي اتفاق يحدث؟
4: المشكلة هذا المستويين الموجودين في طهران، الولايات المتحدة تتناغم وتدفع التيار المتشدد يعني هي لم تساعد الحكومة الإيرانية، والحكومة الإيرانية تريد التوصل إلى اتفاق تنفيذ البنود مذكرة التفاهم وتسير بهذا الاتجاه. لكن المشكلة الحكومة الأمريكية الإدارة الأمريكية هي لم تدعم الجهود الحكومة.
1: ويتكلم عن ازدواجية قرار،
4: نعم،
1: وليس اختلاف قرار، ازدواجية قرار، وهذا أمر خطير مع من نتفق في هذه الحالة.
4: هو الحكومة الإيرانية الآن موقفها واحد، ما عندها ازدواجية قرار. هناك المستويين، لأنه المستوى المتشدد أو التيار المتشدد هو أيضا موجود في داخل مراكز القرار في إيران وليس بعيد عن هذا الأمر، يعني موجود في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، موجود بالتيار المتشدد. بالتالي جهود الأمريكية، وأنا أعتقد يعني جهود الأمريكية لا تصب بمصلحة الحكومة ولا تصب بمصلحة مسعود بزشكيان الذي وقع على مذكرة التفاهم، وإنما تصب بمصلحة التيار المتشدد. باعتقادي أن الحكومة الأمريكية مقتنعة بما يريده، لأن هذه نظرة إسرائيلية، والحكومة الأمريكية مقتنعة بالنظرة الإسرائيلية لنتنياهو. طيب، وهي تدعم الجهة المتطرفة المتشددة في إيران على حساب الجهود التي تبذلها الحكومة الأمريكية.
0: بكلمة أنا، لأنه كلام دكتور محجوب صحيح، لكن هناك أحب أطمنه والمشاهدين بأن هناك نظاما آليا يسمى الـ AIS، والذي هو إلكترونيا يعلم الجهة في البحر بأن هذه السفينة الفلانية تحمل رقم كذا وتحمل البضاعة الآلية، وهذه تصل إلى مراكز الإدارة داخل إيران، إضافة إلى VTS وهو تقليل التصادم، وكلاهما مطبق.
1: أدركنا الوقت.
0: إذا كانت الحجة هي التنسيق، فالتنسيق إلكترونيا وآليا موجود ومتوافر.
1: شكرا وأعتذر لك. أدركنا الوقت. دكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والشكر أيضا لضيف الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، ولضيف أيضا السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ولضيف الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. الآن إلى الملف اللبناني، حيث وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. وقالت الخارجية الأمريكية إن الاتفاق الإطاري يوفر مسارا حقيقيا للخروج من أزمة طال أمدها، وينص على تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية من أجل لبنان بتيسير من الولايات المتحدة.
5: بعد جولات طويلة وشاقة امتدت على 4 أيام وخلافات كادت تعصف بالجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وبرعاية أمريكية، توصل الطرفان إلى اتفاق إطار عمل مشترك وقع في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي رمى بثقله في هذه الجلسة وهذه المفاوضات اعتبر أن توقيع هذا الاتفاق ما هو إلا بداية، وأن لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به.
6: هذه هي البداية، لا يزال ينتظرنا الكثير من العمل مما يجب القيام به، ولا نستهين بأي شكل من الأشكال بصعوبة المهمة.
5: السفيرة اللبنانية في واشنطن أيضا عرضت غايات لبنان من توقيع هذا الاتفاق.
7: الإطار الثلاثي الذي وقعناه هو خطوة أولى نحو استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتأمين وقف الأعمال العدائية بشكل دائم ونهائي، وتمكين شعبنا من العودة إلى ديارهم وكل اللبنانيين من العيش بسلام وأمن وازدهار.
5: بينما إسرائيل كانت تسعى لتثبيت أن مسار واشنطن هو المسار للحل بين لبنان وإسرائيل وليس المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. In this performance-based
8: trilateral framework agreement, بهذا الاتفاق الثلاثي القائم على الأداء أخرجت إيران وحزب الله وبات مسار السلام بين إسرائيل ولبنان مفتوحا.
5: اتفاق إطار

0: العمل المشترك والاتفاق الأمني الملحق به يعالج كثيرا من المشاكل العالقة بين لبنان وإسرائيل فيما يتعلق بالمسائل الأمنية والعسكرية. هناك آلية ستنشأ عبر الولايات المتحدة وستكون هي شريك في هذه الآلية للتنسيق بين الجيش اللبناني والمطالب الإسرائيلية الأمنية. هناك أيضا جدولة للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، لكنها مرتبطة ومشترطة بجهود الحكومة اللبنانية وتقدمها في هذه الجهود في مسألة نزع السلاح وحصره بيد الدولة. وهذا الاتفاق، سواء اتفاق إطار العمل المشترك أو الاتفاق الأمني، من شأنه حسب وجهة النظر الأمريكية أن يصل إلى اتفاق أمني شامل بين لبنان وإسرائيل، ويبنى على هذا الاتفاق اتفاق سلام بين البلدين. أحمد هزيم، الجزيرة، من مقر الخارجية الأمريكية، واشنطن.
1: الآخر المستجدات، خاصة بعد الاستهداف الذي طال منطقة النبطية بعد توقيع هذا الاتفاق. معنا بالإضافة أيضا إلى ردود الفعل في بيروت فيما يتعلق بهذا الاتفاق الإطاري، معنا من بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، ومعنا من رام الله مدير الجزيرة وليد، مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. نبدأ معك أدهم أبو الحسام عن رصدك للوضع الميداني وكذلك ردود الفعل سياسيا عقب هذا الاتفاق.
2: عبد القادر، ميدانيا يسود الهدوء بشكل كامل كافة قطاعات جنوبي لبنان، يعني فيما عدا هذه الغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت النبطية الفوقة. يعني نتحدث عن النبطية الفوقة، عن تقريبا منطقة ساخنة بعض الشيء قريبة من تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي. وزارة الصحة، الدفاع المدني لم يتحدث عن أي إصابات أو أضرار جراء هذه الغارة. فيما عدا ذلك، يعني هناك حالة من التوتر، حالة من الهشاشة التي يراها الشارع اللبناني فيما يخص عودة النازحين أو حتى الاستقرار في تلك المناطق، خصوصا مع يعني ظهور العديد من التساؤلات عن هذا الاتفاق، اتفاق الإطار الذي تم توقيعه بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن برعاية أمريكية. لم تتضح حتى الآن، لم يتضح المشهد بشكل كامل كيف سيتم تطبيق هذا الاتفاق، ما هي الآلية التي ستعمل عليها الأطراف، ما هي المناطق التجريبية التي تحدث عنها الأطراف، منطقتين تجريبيتين، ما هو التوزع الجغرافي لهذه المناطق، ما هو أيضا موقف حزب الله الذي لم يعبر عنه حزب الله حتى هذه اللحظة من توقيع الاتفاق. بالعودة إلى المواقف الرسمية على المستوى الرسمي اللبناني، نتحدث عن الموقف الرسمي اللبناني لطالما عول على هذه المفاوضات المباشرة التي يعني انطلقت من الثوابت الوطنية على أنها هي المسار الأقل كلفة ويعني الأقصر لإنهاء الاحتلال، وقف الاعتداءات، وأيضا يعني الانتهاء من هذه الحرب. السفارة اللبنانية في واشنطن تحدثت بأن هذا الاتفاق ينص على مرحلتين تجريبيتين، ينسحب منهما الاحتلال ويدخل الجيش اللبناني لتأمين عودة الأهالي وأيضا استكمال باقي المسارات. الرئيس جوزيف عون تحدث بأن هذا الاتفاق، الاتفاق الإطار، هو يعني مرحلة أولى أو خطوة أولى لتثبير تضحيات اللبنانيين كي يعودوا إلى أراضيهم المحررة بشكل كامل في ظل بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. أيضا كان هناك موقف مشابه من رئيس الوزراء نواف سلام الذي تحدث بأن إطار الاتفاق وما هو مطلوب من لبنان في هذا الإطار هو يعني سبق وأن اتفق عليه اللبنانيون في اتفاق الطائف، وبأن الهدف من هذا الاتفاق هو انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وأيضا دخول قوات الجيش اللبناني لبسط سيادة الدولة ونزع السلاح الغير حكومي، وأن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة فقط. كل هذه التصريحات تأتي في ظل أيضا غياب تصريح رسمي من حزب الله. أخيرا عبد القادر، كان هناك ردود فعل من احتجاجات وصفت بالمحدودة لسائقي دراجات تجولوا في شوارع الضاحية، هتفوا ضد توقيع هذا الاتفاق.
1: شكرا لك أدهم. نذهب إلى وليد العمري، كنت معنا وذكرت بأن هناك مستويين من ردود الفعل في إسرائيل بين من زكى هذا الاتفاق وبين من لم يكن راضيا عليه.
3: نعم.

0: الأمل في إسرائيل معقود، الأمل الإسرائيلي على هذا الاتفاق معقود على أن يقود بداية إلى نزع سلاح حزب الله وإنهاء وجوده المسلح في لبنان، وثانيا إلى الفصل وإخراج إيران نهائيا أو نفوذها من لبنان، والثالث وهو إبرام اتفاق سلام ويتم فيه تبادل الاعتراف بين لبنان وإسرائيل. هذا من ناحية. أما إذا أخفقت في تحقيق وفشلت الجهود في تنفيذ ذلك، فنفس الأمل الذي يعقدونه هو أن يدفع ذلك بلبنان إلى حرب أهلية بين الحكومة اللبنانية وحزب الله، تكون في إطارها الهدف هو إنهاء الوجود المسلح لحزب الله. أما القراءة الثانية، هذه القراءة يتبناها نتنياهو بطبيعة الحال، وكان قد تغنى بها ووصفها بأنها إنجاز كبير وأنها مهمة وإيجابية. لكن القراءة الثانية ترى، وهي تنتقد نتنياهو، ترى أن نتنياهو قد رضخ لإملاءات الرئيس ترامب، وأن الرئيس ترامب بتهديدات من إيران أجبر نتنياهو على وقف تام لإطلاق النيران في لبنان قبل أن يحقق الجيش هدفه بتجريد حزب الله من سلاحه على الأقل في كل المنطقة الممتدة جنوبي منطقة الليطاني. من هنا تحدث نتنياهو أيضا عن مسألة بأنه ستكون هناك منطقتين تجريبيتين في البداية صغيرتين للغاية، وإذا نجح الجيش اللبناني فيهما فسيتم توسيع ذلك لاحقا. هو ما تباهى به بأن الاتفاق حسب نتنياهو لا يدعو إسرائيل للانسحاب قبل نزع سلاح حزب الله، لذلك هو يسوق هذه المسألة على أنها إنجاز، بينما المتشائمون وهم من داخل حكومته وأيضا من المعارضة اليمينية يرون بأن نتنياهو قد أضاع كل الإنجازات العسكرية التي حققها الجيش ولم يستطع استثمارها، وفوت فرصة أن يقوم الجيش بنزع سلاح حزب الله وتجريده من أسلحته، وأيضا تحقيق خطته بالحدود الأمنية التي تعبر في قلب الجنوب اللبناني وتقتطع بعض المناطق في سوريا وكذلك في قطاع غزة. والمتوقع أيضا أن يشهد كل ذلك أو يرتد كتغول في الضفة الغربية وشمالها، حيث يتعد هذه الحكومة بناء 18 مستوطنة جديدة.
1: وليد العمري من رام الله، شكرا جزيلا لك. للمتابعة أرحب بضيفي هنا في الاستوديو، الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، وكذلك بضيفي الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور علي أحمد، في انتظار أن يصدر هناك موقف رسمي من قبل حزب الله، كان هناك مواقف معلنة قبل توقيع على هذا الاتفاق الإطاري أعلنها الأمين العام للحزب، ولكن من باب الواقعية والمتابعة والقراءة الواقعية لهذا الاتفاق، هل كان بالإمكان تحقيق أفضل مما كان في هذا الاتفاق؟
2: عبد القادر، هل هناك اتفاق؟ يعني هل هذا اتفاق يعتبر أنه لبنان جزء منه؟ هذا اتفاق أمريكي إسرائيلي وقعت عليها السلطة اللبنانية، كل النقاط الواردة في الاتفاق هي تصب لصالح الإسرائيلي.
1: أنت تنسبه بالجملة؟
2: طبعا، لصالح نتنياهو الذي يريد اليوم الخروج بالشكل من الواقع الذي حصل، من المأزق الموجود فيه، لصالح القول أننا حققنا اختراقا مع السلطة اللبنانية. أعتقد أن السلطة اللبنانية اليوم وضعت نفسها في موضع من يريد إنقاذ نتنياهو أمام الورطة الكبيرة التي وضع نفسه بها، بالمقابل لم تحقق للبنان إلا المزيد من فقدان السيادة، بل أكثر من ذلك، كانت وضعت الدولة اللبنانية الجيش اللبناني والسيادة اللبنانية في مهب الريح، فيما القول وخطابها الإعلامي وخطاب من يتحدث باسمها أننا ندافع عن السيادة. تخيل أن الكلام أن الجيش الإسرائيلي يسمح للجيش اللبناني بالدخول إلى مناطق بعد أن يتأكد إذا قام الجيش بواجباته. هناك خطاب وطريقة وأسلوب اعتمد في هذا القرار بمتنه بتفاصيله، يعني لا يمت لأي بند من بنود السيادة بالكامل.
1: إضافة حتى وإن كان هذا الاتفاق يجنب لبنان ما هو أسمى أسوأ، طبعا تابعنا ما قاله مدير مكتب الجزيرة في رام الله عن جانبنا، الإسرائيليين يرى في هذا الاتفاق رضوخ من نتنياهو للضغوط الأمريكية.
2: هو كمان بدنا نتأكد، يعني لما نحكي عن الجانب الإسرائيلي لا تنسى أن هناك خطاب انتخابي كبير جدا، وكل ما يقوم به نتنياهو ستجد الكثير من الإسرائيليين يهاجمه لدوافع انتخابية. لكن قراءة موضوعية للبنود التي وردت في الاتفاق، لا يوجد أي بند يحفظ السيادة اللبنانية، لا يوجد أي بند يضع برنامج واضح للانسحاب. هناك حديث عن مناطق تجريبية، والمناطق التجريبية في العقل العربي واضح أنه نموذج غزة أريحة أولا، وتقسيم المناطق 1 و2 و3، ومنذ اتفاق غزة أريحة حتى الآن، غزة أريحة أولا حتى الآن لم يتم إرضاء الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال. إذن التجربة واضحة. إضافة لكل هذا المشهد عبد القادر، نقطة أخيرة، أن هذا الاتفاق كنت أراجع قبل مدة اتفاق المسار الذي وصلنا فيه إلى 17 أيار، اتفاق 17 أيار في العام 83. هذه السلطة التي أنتجت هذا الاتفاق بنفس المسار والسياق، 35 جلسة عقدت في ذلك الوقت، مضمونها التفصيلي نفس ما تم تقديمه الآن. لكن اتفاق 17 أيار قدم النموذج الذي أسقط لاحقا في 6 شباط، والاتفاق 6 شباط عندما أسقط اتفاق 17 أيار في 6 شباط أدت المشاكل الداخلية في لبنان إلى الوصول إلى اتفاق الطائف، الذي أتى على من دفع ثمنه بشكل أساسي من وقع اتفاق 17 أيار.
1: طيب.
2: اليوم التاريخ يعيد نفسه، نفس المسار ونفس اللغة ونفس الخطاب الإعلامي.
1: طيب، إن كان الذي تم تقديمه نفسه أم لا؟ أنقل ما طرحته الآن دكتور علي إلى ضيفي الدكتور نوفل، وأيضا بكل واقعية في متابعة هذا الاتفاق الإطاري. الدولة اللبنانية تقول بأن هذا الاتفاق كخارطة طريق سوف يؤدي في النهاية إلى بسط الدولة لسيطرتها. سيدي، هناك من يقول هذا الهدف غير واقعي بالنظر للواقع وللتاريخ، وبالتالي ما الذي تم إنجازه في هذا الاتفاق؟
3: أولا، ما هو غير واقعي أن نقول بأن منطق المقاومة يمكن أن يوصل إلى مكان. منذ العام حرب، منذ العدوان الثلاثي ب56 إلى اليوم، كل منطق المقاومات جعل العرب يخسرون الأرض ولم يستردوا أي شبر بمنطق المقاومة. إذن هذا الموضوع ثابت، 75 سنة من الفشل، فلنجرب موضوع آخر، يمكن أن يوصلنا إلى نتيجة ويمكن لا، ولكن عمليا
1: ضيفي أعطاك نماذج من التاريخ، وبالتالي تم تجريبه ولم ينجح، فلماذا تجريب المجرب؟
3: لا، أولا لم يجرب، بالنهاية أسقطت كل المحاولات ومنعت من أن مش بس إسرائيل اللي منعت، واتفاق أوسلو مش بس إسرائيل اللي منعته، كمان حركة حماس منعته، وبالتالي صار في اتفاق بين المتطرفين في الجانبين لمنعه، في عملية تخادم مثل ما اليوم عم بيصير بين الإسرائيليين والإيرانيين لإفشال هذا الاتفاق. بمطلق الأحوال في اتفاق الطائف، اتفاق الطائف عندما تم التوصل إليه كان في احتلال إسرائيلي في لبنان، وبالتالي هذا الاتفاق نصه واضح جدا، الفقرة الأولى هي الإصلاح السياسي في لبنان، بعد إقرار الإصلاح السياسي في مجلس النواب بسط سلطة الدولة على أرضها من خلال حل الميليشيات خلال 6 شهور. النقطة الثالثة من بعد منا بتجي من بعد تدعيم الجيش وبس سلطة الدولة وإلى هنالك، تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، واضحة كيف الآلية منصوص عنها وفقا للقرارات الدولية، لا وجود لأي ذكر لأي شيء اسمه مقاومة، لا تلميحا ولا تصريحا، كل المهمات هي من مسؤولية الدولة اللبنانية، والآلية المنصوص عنها واضحة جدا، تقول بأنه الدولة اللبنانية تعد الجيش، الدولة اللبنانية تتفق مع الأمم المتحدة مع اليونيفل الموجودة في الجنوب، قوات الطوارئ الدولية في تلك المرحلة، وصولا إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي. وبالتالي القول اليوم بأن الدولة اللبنانية استسلمت عندما قبلت بأن يبقى الجيش الإسرائيلي إلى أن تتمكن هي من بسط سلطتها على الأراضي اللبنانية، هذا الكلام هو من يناقض اتفاق طائف، وليس الدولة اللبنانية وليس الحكومة التي ناقضت الدستور اللبناني. في مطلق الأحوال إذا كان البعض يرى أن هذا الاتفاق مهين لسيادة لبنان، فليكمل الحرب على إسرائيل. من أوقف الحرب؟ عندما حزب الله أراد أن يطلق الحرب على إسرائيل استأذن الدولة اللبنانية؟ لم يستأذن أحدا، أطلق الحرب على إسرائيل. وبالتالي اليوم إذا إسرائيل موجودة بالنبطية هو بسبب حزب الله مش بسبب الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية تسعى اليوم إلى معالجة المشكلة التي حزب الله ورط لبنان فيها.
1: طيب،
3: وليس العكس.
1: قد يقول لك قائل دكتور نوفل، عندما تقول جربنا المقاومة وصلنا إلى هذه النتيجة فلنجرب طريقا آخر، هل الوضع في لبنان يحتمل التجريب؟ وكل من يتابع الوضع بشكل أو بآخر يقول لك بأن المعطيات الميدانية تقول بأننا لن نصل بشكل أو بآخر إلى هذا الهدف أمام الحسابات الإسرائيلية.
3: أولا، في حسابات إسرائيلية ليس بالضرورة أن تكون الحسابات الإسرائيلية هي الرابحة بالآخر. ما برجع منقول شغلي أنه اليوم الدولة اللبنانية لديها شرعية، لديها دعم عربي، لديها دعم دولي في هذا الاتفاق. طيب، بالنهاية بدنا نحكم على
1: أعطاك نموذج غزة وأيضا برعاية دولية وعربية إلى غير ذلك، بل حتى مجلس السلام.
3: نموذج غزة لغاية الآن حماس ترفض تسليم سلاحها، مثل لبنان نفس الشيء. يعني ما يقولون نموذج غزة، نموذج غزة مش لمصلحة حدا أنه يتحجج فيه. بالأساس غزة انقلبت على السلطة الوطنية الفلسطينية تماما كما حزب الله ينقلب على الشرعية في لبنان، وهذه مشكلة أساسية. الانقلاب على الشرعيات في بعض الأماكن هو الذي يضعف الشرعيات في مواجهة إسرائيل، وهو الذي يعطي إسرائيل الذريعة بأنه هذه الشرعيات غير قادرة على ضبط وضعها، وبالتالي أنا أدخل إلى هذه الأراضي لأحمي نفسي. اليوم من هو قادر على حماية حدود لبنان والشرعية التي هي تمثل لبنان أمام الأمم المتحدة، التي هي تعترف فيها 200 دولة في العالم، في وقت أنه لا يمكن الاتكال على منظمة تصنف في الدول العربية وفي معظم دول العالم منظمة إرهابية بكل أسف، وبالتالي هذه المنظمة لا يمكن أن تدعي بأنه هي شرعية وقادرة على أن تأتي بحماية لبنان.
1: أيضا أنقل ما ذكره الدكتور نوفا لضيفي الدكتور علي، هل حزب الله يخاف على مصيره أم على مصير لبنان؟ لماذا لا يتجاوب مع هذه الخطوات الدولية ويعيد الأمن والاستقرار والتراب للبنان؟
2: عبد القادر، في مغالطة تاريخية، يعني عندما تحدث عن 70 سنة من الصراع و 75 سنة من الصراع مع العدو الإسرائيلي، كان هناك التحرير في لبنان في العام 2000 الذي أنجزه المقاومة والمقاومة فقط، والمقاومة التي قامت في العام 2000 بتحرير الأرض وأول أرض عربية تم تحريرها بالكامل دون اتفاق مع العدو الإسرائيلي.
1: ويتهم حزب الله بأنه أيضا أعاد احتلال لبنان يعني بحرب المساندة.
2: هذا يعني يقوله يعني من اللبنانيين. أما النقاش بحرب المساندة يمكن أن تحدثنا عنها كثيرا وكثيرا، والوقت لا أعتقد أنه يعني متاح لحتى نيجي نقول.
3: بعطيك وقت تشرح لهم.
2: يا دكتور الله بعطيك.
1: يعني عم بحكي إذا بتريد. لبأس لنعيد.
3: أقول لك بعطيك وقت.
1: لبأس دكتور نوفل.
2: والدخول كان بحرب الإسناد وأنه معركة الإسناد، وأنه كيف كانت الإسرائيلي دخل إلى هذه المعركة من 27 شباط، وكان هناك أوامر عمليات واضحة، وهذا الكلام واضح. لذلك أما اليوم لما بنيجي بنشوف هذا الاتفاق، حتى بالشكل الدولة اللبنانية أو السلطة اللبنانية التي وقعت هي في عندها مخالفة دستورية كبرى. لماذا؟ أولا الدستور اللبناني ينص أن الإسرائيل عدو، هذا الكيان هو عدو، ولا يمكن إسقاط هذا الأمر إلا بمجلس النواب. البارحة في بند الاتفاق أحد البنود الاعتراف المتبادل، أولا لا يحق لسفيرة معروف أنها ليس لديها تاريخ دبلوماسي، يعني تم تعيينها بظروف ملتبسة جدا، وقعت على اتفاق هو أصلا مخالف للدستور اللبناني. الدستور يقول أنه هذا الكيان هو كيان عدو، حتى تغير فكرة العدو يجب عليك أن تذهب إلى مجلس النواب. هذا حتى بالشكل، يعني أن السلطة كانت ترقد لأجل الاتفاق، وأن هدفها الاتفاق لأجل الاتفاق وليس لأجل حماية المصالح اللبنانية. طيب. فوقعت في مخالفات دستورية هائلة. هذه المخالفات الدستورية اليوم لا يمكن إلا أن تنتج خللا كبيرا.
1: أنا بقي معي دقيقة واحدة، أمنحك 30 ثانية وأمنح الدكتور نوفل 30 ثانية. هذا الاتفاق سيسقط، سيثبت؟
2: التاريخ علمنا أنه سيسقط. لا يمكن أن يثبت. كل ما هناك مصالح إسرائيلية ومصالح الأمريكية لا يمكن أن تمر. طالما هناك احتلال هناك مقاومة، لا خيار أمام الشعوب إلا المقاومة. التاريخ علمنا أن المقاومات تنتصر، وأنها لا تحتاج إلى أي شرعية من أحد. عندما يكون هناك احتلال المقاومة هي الشرعية، وهي من تعطي الشرعية للجميع.
1: دكتور نوفل، يسقط يثبت هذا الاتفاق؟
3: أولا هذا هو الدستور اللبناني من أوله لآخره، ما في كلمة عدو إسرائيل. هذا ليس أنه إسرائيل ليست عدو، ولكن علينا أن نخرج من سرديات الأيديولوجيات. هذا هو نص الدستور، ولا أي إشارة.
1: ماذا عما ذكره الآلية؟ أليس البرلمان أي خطوة باتجاه إسرائيل تمر على البرلمان؟ أنا فقط انتهى وقتي، ولكن فقط
3: المادة 52 تقول رئيس الجمهورية يفاوض بالاتفاق مع رئيس الحكومة، لا يصبح الاتفاق ناجزا إلا بعد إطلاع الحكومة عليه، وإذا كان هناك عندما تسمح الظروف يطلع مجلس النواب.
1: طيب سؤال، يسقط يثبت الاتفاق؟
3: هذا الاتفاق
1: في 30 ثانية، أقل من 30 ثانية.
3: الاتفاق قانونيا ودستوريا وبالقانون الدولي يثبت بحاله واحده، يسقط إذا حصل انقلاب في لبنان، وإذا فعلا لبنان محكوم بالانقلابات لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: شكرا لك ضيفي الدكتور نوفل ضو، الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، وكذلك الشكر موصول لضيفي الدكتور علي أحمد، الأكاديمي والباحث السياسي. في الوقت الذي سيبدأ فيه تطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، تتجه الأنظار إلى الأمر الواقع الميداني والديمغرافي الذي أوجده الاحتلال الإسرائيلي طيلة الأسابيع الماضية، والذي كان يهدف إلى جعل مناطق كثيرة في جنوب لبنان غير صالحة للعيش. في هذا التحقيق الخاص تتتبع سلام خضر خيوط العملية العسكرية الإسرائيلية، وتقرأ أبعادها من منظور القانون الدولي.
4: هذه ساحة الضيعة كان كل العالم يقعد فيها.
5: إنه 16 من يونيو ونحن في الساعات الأولى التي تلت إعلان طهران وواشنطن التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بما يشمل لبنان. وهذه هي الصور الأولى الملتقطة في بلدة برج قلوي في جنوب لبنان منذ 3 مارس الماضي. حينها أجبر تهديد مباشر جميع سكان البلدة البالغ عددهم قرابة 3000 شخص على النزوح.
6: هذا إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان، انتبهوا إليه بعناية.
5: كانت الساعة تقترب من 3:30 فجراً في ذلك اليوم عندما تلقت البلدة تهديداً من الجيش الإسرائيلي.
6: نواجه تحذيراً عاجلاً.
5: صاحب هذا المنزل كان بين الذين رحلوا عن البلدة في تلك الليلة.
4: ناس قعدت من الجنوب اللي هي بدك ساعة لبيروت، ساعة وربع، قعدت 25 ساعة، أنا قعدت 18 ساعة، لا 12 ساعة. أنا اخترت طرقات جبلية تانية يعني ووصلت، في ناس بقيت 25 ساعة الطريق.
5: بعد 48 ساعة امتد التهديد ليشمل كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، بعدما حولت إسرائيل قرابة 8% من مساحة لبنان إلى نطاق عسكري لعملياتها ومنعت السكان من العودة إلى ديارهم.
6: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال شمالاً إلى ما وراء نهر الليطاني.
5: تمر أيام قليلة ويتسع نطاق التهديد ليصل إلى مجرى نهر الزهران. باتت قرابة 10% من مساحة لبنان التي يسكن فيها نحو 800,000 نسمة خاضعة لأوامر بعدم العودة تحت طائلة الاستهداف. في هذا التحقيق تتبعنا 135 أمر إخلاء نشرها الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الأعمال القتالية مع حزب الله في مارس الماضي.
7: أمرت أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش بتدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.
5: وقارنا تلك الإنذارات بتصريحات لوزراء في الحكومة الإسرائيلية.
7: أمرت بالإسراع في تدمير المنازل اللبنانية في القرى الحدودية.
5: عند تلك المرحلة بدأ خبراء في القانون الدولي يتلمسون في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين قرائن قانونية تدل على نية ارتكاب فعل جرمي يتمثل في جريمة التهجير القسري.
8: هذا التصريح هو العنصر المعنوي الحاسم على جريمة التهجير القسري.
9: تابعنا أيضا الأوامر الإخلاء والتهجير التي شملت مناطق واسعة من لبنان تصل في بعض الأحيان إلى 14% من مساحة لبنان، وهي يعني أوامر بطبيعتها وبالظروف التي أصدرت فيها يمكن أن ترقى إلى التهجير القسري.
5: إلا أن التهجير القسري لم يكن هدفا منفصلا عن مجريات الميدان.
9: التحليل المتوفر لدينا في مفوضية حقوق الإنسان يشير إلى حالات تم فيها الهجوم على المدنيين من قبل القوات الإسرائيلية، والعمليات العسكرية التي أدت إلى تدمير أحياء بأكملها وقرى بأكملها وبنى تحتية مهمة وضرورية لاستدامة حياة المدنيين في لبنان.
5: في هذا التحقيق لاحقنا عمليات تغيير جغرافي ميداني ينفذها الجيش الإسرائيلي في قرى حدودية، إما عبر عمليات تفجير متحكم بها أو من خلال غارات وقصف مكثف ومتكرر. تباعاً أفضت العمليات الإسرائيلية إلى إلحاق دمار هائل وصل في حالات عديدة حد الإخفاء الكامل لجغرافيا قرى حدودية. تكشف صور الأقمار الصناعية عن مستويات التدمير التي لحقت بعشرات القرى.

0: السابع عشر من أبريل. إسرائيل تنشر خريطة ما سمته خط الدفاع المتقدم، يقطم ذلك الخط نحو 60 بلدة ومزرعة لبنانية، ويمتد من المياه البحرية اللبنانية قبالة الناقورة غرباً حتى سلسلة جبال لبنان الشرقية بمساحة تقدر بأكثر من 600 كيلومتر مربع.
1: ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان مع عدد من القرى يمكن أن يندرج في إطار الإبادة الجماعية بهذا المصطلح بكل تفاصيله ودقائقه، لكن المنصوص عليه في إطار المادة السابعة، ليس الإبادة الجماعية المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة. فبالتالي هذه المادة تعطي تفصيل لمعنى الإبادة الجماعية، والتي يدخل ضمنها هذه الإبادة الحضارية السكانية وغيرها.
0: وما قد يرقى وفق القانون الدولي إلى جريمة إبادة جماعية حضرية وسكانية، بدا أن له بعدا أعمق وأشد أثرا على الجغرافيا السكانية.
2: في مجموعة كبيرة من القرى الحدودية، حوالي 73 قرية من الناقورة حتى المنطقة الشرقية الخيام ووادي الحصباني وغيرها، الهدف هو إفراغه نهائيا من السكان.
0: الجغرافيا السياسية بدورها لم تسلم. وفق ترسيم الأمم المتحدة للحدود بين لبنان وإسرائيل عام 2000، يمثل ما يعرف اصطلاحا بالخط الأزرق حدودا دولية، غير أن الخط الأصفر يتجاوزه بعمق يراوح بين 5 و10 كيلومترات. داخل هذه المنطقة تنفذ إسرائيل عمليات ميدانية تصبح بموجبها التفرقة الجغرافية بين حدود الدولتين هلامية.
2: تم تغيير الحدود بجنوب لبنان قبل ما ينعمل 1949 خط الهدنة، أكثر من 30 قرية، بعدين القرى السبع، وهلأ بالفترة الأخيرة بال 1967 مزارع شبعة.
0: نعود إلى برج قلوي. أثناء إعداد هذا التقرير كنا ننتظر من السيد حسان أن يرسل صوراً إضافية لبلدته عند عودته إليها.
3: والله يا مدام هلأ الضيعة كلهم هربوا، يعني الوضع لأنه سيء كتير وعم تنضرب. أنا هلأ صرت بلبنان، كنت أنا طالع أساس اليوم، فبلغتنا البلدية أنه ما حدا يطلع على الجنوب.
4: إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ بسقوط شهيدين في قصف من مسيرة إسرائيلية لخيام نازحين في مواصي مدينة خان يونس. هذا تطور وإجمال الوضع في قطاع غزة نرصده من مدينة غزة مع مراسلة الجزيرة نور خالد. نور،
5: عبد القادر، هي استهدافات مستمرة يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، كان آخرها في مواصي خان يونس غرب مدينة خان يونس، حيث استهدف الاحتلال الإسرائيلي هذه المنطقة، وأدى هذا الاستهداف إلى وقوع شهيدين بينهم طفل، وعدد من الإصابات وصلت لمجمع ناصر الطبي. هؤلاء الشهداء الذين وصلوا، من الممكن أن تصل الحصيلة معهم إلى أكثر من 1030 شهيد منذ وقف إطلاق النار في 25 من أكتوبر العام 2025. هذه الانتهاكات المستمرة الذي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يقارب 9 أشهر مرت على وقف إطلاق النار، تزيد من حالة الفقد لدى الفلسطينيين، أعداد الشهداء وكذلك أعداد الإصابات باستمرار تصل المستشفيات التي تعاني من أزمة صحية تتفاقم يوما بعد يوم، نتيجة لعرقلة الاحتلال الإسرائيلي لدخول الشاحنات التي تحمل على متنها أدوية وعلاجات ضرورية وقطع غيار للأجهزة الطبية التي توجد في المستشفيات، والتي تتوقف على إثر هذا الاستخدام المتواصل منذ 3 أعوام، تتوقف أو معظمها فقط خرجت عن الخدمة، ولا توجد أي قطع غيار لصيانتها. صيانتها على الأقل. هذه الحالة من التطورات الميدانية المتصاعدة تنعكس بالتأكيد على الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث يمر الفلسطينيون في قطاع غزة بعدد من الأزمات التي تتفاقم مع مرور الوقت، والتي تتفاقم مع سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على نحو ما يقرب 70% من مساحة القطاع. هذا يؤدي إلى زجهم في مناطق ضيقة جدا، وهذه المناطق التي يفترشونها أو ينصبون خيامهم عليها لا تصلح للعيش ولا تصلح لأن تكون مقرا للنازحين، الذي أصبحت هذه الأماكن دائمة بسبب عدم وجود أي مؤشرات إيجابية لإعادة الإعمار هنا في قطاع غزة بسبب عرقلة الاحتلال الإسرائيلي لهذا الملف على وجه التحديد.
4: شكرا لك نور خالد، كنت معنا من مدينة غزة. وكما نتابع في هذه الصور من مدينة غزة، الإسعاف والطوارئ يقولان بسقوط شهيدين كما تابعنا مع الزميلة نور في قصف من مسيرة إسرائيلية لخيام نازحين، وكما تابعنا أيضا ونتابع هذه الصور من أحد المستشفيات لأحد الضحايا نتيجة هذه الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة لقطاع غزة، والتي لم تنقطع منذ 9 أشهر كما قالت الزميلة نور منذ التوقيع على الاتفاق. يواصل معكم الزميل عبد السلام هذه المتابعة الإخبارية.
6: شكرا لك عبد القادر. رأس الساعة، ومستمرون معكم مشاهدينا في تغطيتنا للتطورات في مضيق هرمز وللإعلان عن توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت تلقيها تقريرا عن تعرض ناقلة في مضيق هرمز للاستهداف بمقذوف مجهول أسفر عن أضرار مادية دون إصابات في صفوف الطاقم. في غضون ذلك، قال التلفزيون الإيراني إن التعليمات الإيرانية للعبور من مضيق هرمز لا تزال مفروضة، وإن سفنا غير مصرح لها واجهت طلقات تحذيرية. وأضافت البحرية أن بحرية الحرس الثوري شددت على أنها ستتعامل بحزم مع السفن التي تسلك مسارات غير التي حددتها إيران. وكانت الخارجية الإيرانية قالت إن هجمات أمريكية استهدفت منشآت المراقبة الساحلية أمس تعد انتهاكا للبند الأول من مذكرة التفاهم. وأضافت أن الضربات الإيرانية على أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية تستند إلى الحق في الدفاع عن النفس. هذا وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت شن غارات على مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ردا على الهجوم على سفينة بمضيق هرمز. في هذه الأثناء، دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي هجمات بمسيرات استهدفت البحرين. في تطورات الملف اللبناني، أفاد مراسلنا بأن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة النبطية الفوق جنوب لبنان. يأتي ذلك بعد ساعات من توقيع الجانبين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. وقالت الخارجية الأمريكية إن الاتفاق يمكن إسرائيل من العودة إلى حدودها بمجرد زوال التهديد، كما يؤسس لنزع سلاح حزب الله. من جهتها، قالت الرئاسة اللبنانية إن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادته. في المقابل، حذر رئيس البرلمان نبيه بري اللبنانيين في كل أرجاء البلاد مما سماها الفتنة. وفي إسرائيل، قال رئيس الوزراء إن جيشه سيبقى في الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاحه. للمتابعة ينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. أهلا بكما. أبدأ مع نور الدين دغير وآخر المعلومات المتوفرة.
7: عبد السلام، بكل تأكيد ما سمعناه اليوم من هنا من إيران، سواء من الخارجية الإيرانية أو من مرره الحرس عبر التلفزيون الإيراني، ربما هنا يحاول أن يرسم المشهد الحقيقي لما يقع في مضيق هرمز. هناك العنوان الرئيس الذي تريد أن تفرضه إيران كمعادلة على المضيق، على أن المضيق وإن كان سلسا في عبور السفن ومرورها بشكل هادئ وعودتها إلى الحركة كما كانت عليه وعودة الحركة كما كانت عليه قبل الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، لكن هناك شروط لا تزال تحكم واقع الحركة بالمضيق. التلفزيون الإيراني الحرس الثوري قال بأن أي عبور يجب أن يتم بالتنسيق مع الجانب الإيراني وبالتحديد مع الحرس الثوري الإيراني. الخارجية تتحدث بشكل واضح لتقول بأن مجموعة من السفن حتى تعبر بشكل آمن من المضيق تقدمت بطلبات للعبور عبر المضيق. هذا هو السيناريو الآن، سيناريو ربما وضعته طهران، وتقول بأنه يتماشى ويتطابق مع البند الخامس من مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. تقول طهران بأن البند الخامس ينص على أن إيران هي المسؤولة عن توفير العبور الآمن للسفن، بمعنى أن التنسيق يجب أن يتم عبر الجانب الإيراني. هناك مجموعة من الاستدلالات عبد السلام تطرحها طهران لهذا الإجراء. الاستدلال الأول بأن المضيق لا يزال يعاني من مجموعة من المشاكل الأمنية، وجود الألغام، وجود انتشار عسكري، وربما تخوف من عمليات مجهولة قد تؤدي إلى استدراج ضرب مجموعة من السفن وبالتالي عودة التوتر إلى المنطقة. لذلك تقول طهران بأن المسارات التي الجانبية التي تم إحداثها هي بهدف إحداث خلخلة بطبيعة المسارات. تتحدث طهران على أن المسارات القانونية هي المسارات التي حددتها إيران يمكن العبور منها بشكل سلس وبشكل أمن. ثلاث مسارات، مساران على الشق الإيراني ومسار بالشق الجنوبي لجزيرة لارك. تقول بأن هذه المسارات آمنة ويجب الالتزام بها. إذن هذه هي الرؤية الإيرانية. تفسير آخر يقول كذلك بأن بعد 30 يوما سيكون هناك رأي آخر. لماذا؟ لأنه إيران ملزمة في 30 يوم الأولى من المذكرة التفاهم أن تعمل على توفير الأمن بإزالة الألغام، بإعادة الانتشار، وبتوفير الممرات الآمنة. 30 يوم الأولى، ربما قد يتغير السيناريو. لكن هناك قراءة أخرى عبد السلام تتحدث على أن طهران لا تريد بشكل أو بآخر أن تفقد حضورها في المضيق. لماذا؟ لأن هي النقطة التي استطاعت من خلالها إيران أن تناور في حربها ومفاوضتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي النقطة الأساسية والمحورية لدى إيران في مذكرة التفاهم التي يمكن أن تتحكم فيها، وهي مسألة مضيق هرمز، ولا تريد أن تفقدها. هنا كذلك عبد السلام لا يجب أن نغفل عن وجود ضغط داخلي هنا من داخل طهران، سواء من جهات يمينية متشددة أو من جهات عسكرية كذلك. عنوانها الرئيس لا يجب التفريط في المضيق بأي شكل من الأشكال، لأنها أصبحت نقطة محورية في السياسة الإيرانية. لذلك بدأ الإيرانيون يفكرون في مستويات أخرى بناء على مذكرة التفاهم. ماذا بعد 60 يوما؟ لذلك بدأ التنسيق مع سلطنة عمان والتشاور مع دول الجوار لإيجاد آلية ما لإدارة المضيق خارج ما يسمى بالرسوم العبور وضمن رسوم محددة. هنا المعلومات تشير على أن إيران قد تتوافق مع سلطنة عمان لإيجاد رسوم ما. على كل، العنوان العارض عبد السلام وهي محاولة إيران أن تحافظ على حضورها، إن لم نقل على سيطرتها،
8: نعم،
7: على المضيق كورقة في المفاوضات وكورقة أخرى لبناء رؤية وآلية جديدة لتسيير المضيق بعد 60 يوما إذا ما حدث هناك توافق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
8: نتابع أيضا الخبر العاجل. شكرا جزيلا لك نور الدين دغير من طهران. وزير خارجية لبنان يقول اتفاق الإطار مع إسرائيل يجسد انتصار الحل الدبلوماسي ومنطق الدولة ومؤسساتها. نذهب لناصر الحسيني والمقاربة الأمريكية لكل ما حدث.
9: مقاربة مختلفة تماما عن طهران. واضح جدا الآن في الفهم الأمريكي لمذكرة التفاهم أن إيران نعم تشرف وشاطئيا جغرافيا على منطق المرور والعبور، لكن بالنسبة للأمريكيين حسب ما يفهم هنا من كافة التقارير الإخبارية والمصادر الأمريكية، عندما وقعت إيران على مذكرة التفاهم كان مفهوما على الأقل لدى البيت الأبيض وجي دي فانس والفريق الأمريكي أن الإيرانيين لا يمارسون أي ضغط أو أي سيطرة على من يمر ويعبر ومتى وكيف. وبالتالي يبدو الأمر في الولايات المتحدة على الأقل في الساعات الأولى لصباح السبت وكأنه سوء فهم لتطبيق عملية أو تطبيق مذكرة التفاهم. جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي قالها صراحة، وهذا ما يفهم من كلامه عندما قال إننا أي الأمريكيون والإيرانيون وقعنا مذكرة التفاهم، وكان يقصد أن مذكرة التفاهم لا تعطي للإيرانيين حق المراقبة والاستهداف وجني الأموال إلى آخره. وبالتالي من المفهوم الأمريكي الآن الطلقات التحذيرية الآن وقبلها الهجوم على سفينة ترفع علم سنغافورة يوم الخميس أو الجمعة، هذا كله يخرق هذه مذكرة التفاهم. ولذلك جيدي فانس قال صراحة وأوضح الموقف الأمريكي بأنه إذا كانت هناك للإيرانيين مآخذ أو نقاشات معينة بخصوص مذكرة التفاهم وكيفية التطبيق، فبإمكانها التواصل مع الجانب الأمريكي، مشيرا إلى الوضوح في العملية الدبلوماسية والشفافية في الاتصالات دون اللجوء للعنف، لأنه كما قال أيضا نائب الرئيس الأمريكي العنف سيولد العنف وسيلاقى بالعنف، وهذا ما حدث تجسيدا على الأرض. الإيرانيون استهدفوا تلك الباخرة أو السفينة والأمريكيون ردوا. القيادة المركزية الأمريكية أكدت بالفعل أن الأمريكيين ضربوا وقصفوا ردا على استهداف الإيرانيين للسفينة ليس لسبب آخر، واعتبروه سواء سياسيا، الأمريكيون يعتبرون التصرف الإيراني انتهاكا لبنود ما تم الاتفاق عليه. وبالتالي نحن في واشنطن الآن في مرحلة لنقول التفاهم. لا يأتي الحديث الآن هذا الصباح على الأقل، لا تعليقات إضافية جديدة من الجانب الأمريكي، لكن يتوقع في واشنطن الآن أن الوسطاء سيكونون بحاجة للتدخل مجددا لفك هذا التفصيل بالذات. في الفهم الأمريكي اتفقنا ووقعنا، وبالتالي لا سيطرة لإيران على مضيق هرمز، لا قدرة لها على جبي أي أموال. وبالنسبة للإيرانيين يبدو الأمر مختلفا، وهنا على ما يبدو نقطة الخلاف الأساسية في هذه اللحظات.
8: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات من واشنطن، مراسل الجزيرة ناصر الحسين. انضم إلينا الآن في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكما. أبدأ مع سيادة السفير، وكنا نتساءل بالأمس عن رد الفعل الأمريكي، تأخر قليلا لكنه جاء باستخدام القوة أيضا مقابل ما حدث في مضيق هرمز. هل هناك خطر على مذكرة التفاهم؟
10: المذكرة كانت في خطر منذ اللحظة التي تم التوقيع عليها، لأن إدارة ترامب قبلت سردية إيرانية في النص، والذي أسس أو سعى إلى تأسيس السيادة الإيرانية على مضيق هرمز واقتصاديات دول الخليج ولبنان. وكما قلت في وقتها أن اعتقدت أن قنبلة موقوتة موجودة داخل نص المذكر، ونحن نرى نتائج ذلك الآن، لأن منظمة الملاحة البحرية الدولية التي إيران عضو فيها قررت استخدام المياه الإقليمية العمانية لمساعدة السفن للخروج من المضيق، وإيران قالت لا، هذا لا يتماشى مع منظورها للسيادة، لهذا السبب هاجمت سفنا في المياه الإقليمية العمانية. سمعت اليوم أن سفينة أخرى تعرضت للهجوم قبالة مسندم، وهذا تصعيد إضافي لما بدأ بكونه عملية سلبية، خطوات سلبية مقابل خطوات سلبية.
8: وهنا سيد صدقيان، دكتور، هل إيران الآن ربما ترسخ بعض الأمور التي لم تحصل عليها في مذكرة التفاهم؟ بمعنى أن هذا المسار القريب من عمان يسمونه في إيران مسارات موازية لا يرغبون فيها، هل كانت في مذكرة التفاهم؟ هل لم يفهموها بشكل دقيق؟ ما الفهم الإيراني؟
11: عبد السلام، هناك نقطة في غاية الأهمية. من رأى مذكرة التفاهم هو قال بأن هذه المذكرة لأنها كتبت لصالح إيران فهي تحمل في ذاتها عوامل عدم التنفيذ من قبل الجانب الأمريكي، والكل يشكك لماذا وقع الرئيس ترامب على هذه المذكرة. أكثر بنود المذكرة هي لصالح إيران. الآن عفوا الإيرانيون يشكلون على الجانب الأمريكي، الجانب الأمريكي يبدو بأنه لا يريد أن يوقع، يعني بعض الأوساط الإيرانية الآن تتحدث بأنه وتشكك بالموقف الأمريكي، ويقولون بأن الرئيس ترامب هو فعلا لا يريد منذ البداية أن ينفذ هذه المذكرة، وإنما هو أراد أن يعطي نوع من من الامتيازات على الورق للجانب الإيراني من أجل فتح المضيق ومرور الناقلات النفط لخفض أسعار النفط في السوق العالمية وفي الداخل الأمريكي، انخفاض سعر البنزين، انخفاض التضخم، لأن هناك الكثير
8: لكن
11: من
8: نعم لكن هناك نقطة غير مفهومة. إذا كان البند الخامس يضمن حرية العبور وحتى بالنسبة للإيرانيين لا يرفع الحصار مباشرة، فيفترض أن هذه المرحلة مرحلة 30 يوما على الأقل الأولى لا تعاني أي مشكلة. فما المشكل أن يكون هناك مسار جديد؟ يعني إذا كانت ضمن إطار أن المضيق يكون مفتوح في كل الاتجاهات، ما الذي يضير؟ ما المزعج بالنسبة للإيرانيين أن يكون هناك مسار جديد؟
11: هذا الفقرة الخامسة مرتبطة بالفقرة الأولى. الفقرة الأولى فيها فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في كل المنطقة بما في ذلك لبنان، وإطلاق سراح أو رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، هذا لم يحدث. هذه النقطة الأولى، وكانت هي اختبار للجانب الأمريكي هل يريد.
8: قد يفهمها البعض بأن إيران الآن تحاول أن تحتفظ ببعض أوراق الضغط. سأعود إلى هذه النقطة خصوصا موضوع لبنان.

0: الحل هو، أو يفترض أن الحل هو في المذكرة الخط الساخن واللجان الفنية لكي يستطيع الطرفان التواصل بسبب أي مشكلات قد تعترض الطريق. الحرس الثوري وليس الدبلوماسيين، الحرس الثوري هو الذي قرر عدم استخدام هذه القنوات وأن يتواصل من خلال المسيرات والصواريخ، وطالما أنهم يختارون ذلك فإن إدارة ترامب سترد بنفس الطريقة. لكن لو أنهم أرادوا للمسار أن يمضي قدما فهم لن يصروا على تسلسل زمني وليس موجودا. أنت لا تبدأ بالبند واحد ثم اثنين أو ثلاثة، أنت تعمل على كل البنود في نفس الوقت. لهذا السبب البند الأول وموضوع لبنان ينبغي أن يكون هناك محل احتفال به بسبب توقيع الاتفاق الإطاري يوم أمس. لكن المشكلة هنا أن إيران تريد أن تتحدث نيابة عن لبنان، رغم أن حكومة لبنان قالت لا نريدكم أن تتحدثوا نيابة عنها، وإسرائيل بالتأكيد لا تريد إيران أن تتحدث نيابة عنها. إذن إيران تحاول إقحام نفسها في قضية بعيدة عنها.
1: وهنا دكتور صدقيان، أنت ذكرت في البداية أن الإيرانيين ظنوا أن كل ما تم في سويسرا لصالحهم على الورق، وهذا ما فهم أيضا لدى الأوساط الإعلامية ونحوها حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. فهل هي خطوة إلى الوراء طالما أن لبنان أخذ مسارا ربما يبتعد عن الضغط الإيراني؟ مضيق هرمز أيضا، إذا ما كان هناك مسارات جديدة فستذهب ورقة أخرى من يد المفاوض أو من يد إيران تريد أن تبقيها، فلذلك بدأ التردد يظهر بشكل علني.
2: إطار الاتفاق في لبنان هذا ولد ميتا، وهو لصالح نتنياهو، وهو يحمل في داخله وفي ذاته يحمل عوامل تفجير هذا الإطار، ولن يستطيع لا نتنياهو ولا السلطة
1: اللبنانية. لكن هل تشعر إيران بأن أوراق الضغط بدأت يعني تنسل من يديها؟
2: أنا لا أعتقد بأن هي تأثرت كثيرا من التوقيع على إطار الاتفاق في لبنان، لكن المشكلة الإيرانيون الآن يعتقدون بأن الولايات المتحدة يريدون إحراق الورقة الإيرانية بشأن مضيق هرمز وإيجاد مسار جديد. هذا المسار هو تأهيل هذا المسار لأنه غير صالح للملاحة البحرية، لكن الولايات المتحدة تريد تأهيل هذا المسار الساحل الجنوبي من مضيق هرمز من أجل حرق الورقة الإيرانية، وبالتالي يريدون استبدال الساحل الجنوبي بدلا من الساحل الشمالي حيث المياه الإقليمية الإيرانية.
1: هل هذه النقطة تبقى ضمن التفاهمات العمانية الإيرانية، أم أن إيران ترفض حتى أن تناقش عمان أصلا في موضوع مسارات بديلة أو مسارات جديدة؟
2: حسب علمي بأن الجانب الأمريكي لم يناقش هذا الأمر مع الجانب العماني، هو يعمل بشكل منفرد، وهو يعمل مع منظمة الملاحة الدولية من أجل تأهيل هذه القناة. وبالتالي العمانيون يقولون بأن الأمريكيين لم يتواصلوا معنا، وهم يتواصلون مع الجانب الإيراني، وليس هناك مشكلة في نتائج الزيارة التي توصل إليها محمد باقر قاليباف عندما زار عمان والتقى سلطان عمان هيثم بن طارق.
1: نحتاج أحد من عمان للتأكيد على هذه النقاط. نقطة أخيرة سيد جو، إذا كانت بالفعل هناك فرصة لفتح المضيق، في المقابل لماذا الدخول في نقاط جدلية الآن ونحن ما زلنا في البداية؟ لماذا لم يفتح بالطريقة الاعتيادية؟
0: سؤال جيد للحرس الثوري. واضح أعتقد أن الإجابة تكمن في أنهم كانت نيتهم منذ البداية تأسيس سيادة على المضيق والتأثير أو امتلاك سيادة على اقتصادية دول الخليج والعالم. العالم لن يقبل بذلك، والمسألة مسألة وقت فقط قبل أن يأخذ العالم هذه الورقة من يد إيران، وسيأخذ من إيران كل أدوات ضغطه التي كان قد يمكن الاحتفاظ بها.
1: شكرا جزيلا.

0: لكم السفير جهود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ونشكر الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. الآن إلى الملف اللبناني، حيث وقع الجانبان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. وقالت الخارجية الأمريكية إن الاتفاق الإطاري يوفر مسارا حقيقيا للخروج من أزمة طال أمدها، وينص على تشكيل مجموعة لتنسيق عسكرية ثلاثية من أجل لبنان بتيسير من الولايات المتحدة.
1: بعد جولات طويلة وشاقة امتدت على 4 أيام وخلافات كادت تعصف بالجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وبرعاية أمريكية، توصل الطرفان إلى اتفاق إطار عمل مشترك وقع في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي رمى بثقله في هذه الجلسة وهذه المفاوضات، اعتبر أن توقيع هذا الاتفاق ما هو إلا بداية، وأن لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به.
2: هذه هي البداية، لا يزال ينتظرنا الكثير من العمل مما يجب القيام به، ولا نستهين بأي شكل من الأشكال بصعوبة المهمة.
1: السفيرة اللبنانية في واشنطن أيضا عرضت غايات لبنان من توقيع هذا الاتفاق.
3: الإطار الثلاثي الذي وقعناه هو خطوة أولى نحو استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتأمين وقف الأعمال العدائية بشكل دائم ونهائي، وتمكين شعبنا من العودة إلى ديارهم، وكل اللبنانيين من العيش بسلام وأمن وازدهار.
1: بينما إسرائيل كانت تسعى لتثبيت أن مسار واشنطن هو المسار للحل بين لبنان وإسرائيل وليس المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. In this performance-based
4: trilateral framework agreement، بهذا الاتفاق الثلاثي القائم على الأداء، أخرجت إيران وحزب الله، وبات مسار السلام بين إسرائيل ولبنان مفتوحاً.
1: اتفاق إطار العمل المشترك والاتفاق الأمني الملحق به يعالج كثيرا من المشاكل العالقة بين لبنان وإسرائيل فيما يتعلق بالمسائل الأمنية والعسكرية. هناك آلية ستنشأ عبر الولايات المتحدة، وستكون هي شريك في هذه الآلية للتنسيق بين الجيش اللبناني والمطالب الإسرائيلية الأمنية. هناك أيضا جدولة للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، لكنها مرتبطة ومشترطة بجهود الحكومة اللبنانية وتقدمها في هذه الجهود في مسألة نزع السلاح وحصره بيد الدولة. وهذا الاتفاق، سواء اتفاق إطار العمل المشترك أو الاتفاق الأمني، من شأنه حسب وجهة النظر الأمريكية أن يصل إلى اتفاق أمني شامل بين لبنان وإسرائيل، ويبنى على هذا الاتفاق اتفاق سلام بين البلدين. أحمد هزيم، الجزيرة، من مقر الخارجية الأمريكية، واشنطن.
0: نبقى في المتابعة مع مراسلينا من بيروت، مراسل الجزيرة تامر الصمادي، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكم. أبدأ مع تامر الصمادي، وهناك تطورات ميدانية صاحبت أيضا تصريحات على مختلف الأصعدة وعلى مستوى الرئاسات الثلاث بخصوص ما تم الوصول إليه والاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه.
5: بالفعل عبد السلام، التطورات الميدانية تتمثل بالخروقات الإسرائيلية في عدد من المناطق. نبدأ من هنا من العاصمة بيروت. المسيرات الإسرائيلية لا تفارق الأجواء وتحلق على ارتفاع منخفض، ويسمع صوتها بشكل مكثف منذ ساعات وحتى هذه اللحظة. لكن الخروقات في الجنوب اللبناني اقتصرت على بلدة النبطية الفوقة في قضاء النبطية، حيث نفذت مسيرة إسرائيلية غارة على محيط البلدة. حتى الآن لم تعلن وزارة الصحة والدفاع المدني عن ضحايا في صفوف المدنيين، وأيضا كان هنالك توغلا لقوة إسرائيلية في محيط بلدة كفر شوبة جنوبي البلاد، وهذه القوة عادت أدراجها بعد أن توغلت في محيط تلك البلدة. على وقع هذه الخروقات والانتهاكات للهدنة الإسرائيلية، يخيم يعني تفاصيل توقيع الاتفاق الإطاري يوم أمس أو الليلة الماضية بين السلطة اللبنانية، بين لبنان الرسمي وإسرائيل في الولايات المتحدة. هنالك الكثير من المواقف، السلطة ترحب بهذا الإعلان وتتمسك به، وحزب الله على الأقل على لسان عدد من

0: نوابه في البرلمان ينددون به. الرئاسة اللبنانية قالت بأن الرئيس جوزيف عون رأى في هذا الاتفاق مقدمة لبسط سيادة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي اللبنانية في الجنوب وعودة النازحين، والحديث عن أكثر من 1,000,000 نازح باتوا خارج الكثير من قراهم وبلداتهم. الهدنة الأخيرة سمحت للآلاف منهم بالعودة، لكن هذه العودة لم تكتمل، بالإضافة إلى استعادة الأسرى من الجانب الإسرائيلي. وكان هنالك أيضا تصريحا مماثلا لرئيس الحكومة نواف سلام الذي أشار إلى أن هذا الاتفاق يعني سيادة الدولة ويعني بسط نفوذها ويعني أيضا أن قرار الحرب والسلم بات بيد الدولة اللبنانية. وقبل قليل أيضا كان هنالك موقفا لوزير الخارجية اللبناني الذي وصف الاتفاق الإطاري بأنه يشكل انتصارا على حد وصفه للدبلوماسية، ويعني بأن الدولة تقف وراء قراراتها ووراء كلمتها. لكن أيضا كان هنالك موقفا للنائب عن حزب الله في البرلمان الذي قال، وهو أمين شري الذي قال في تصريحات للجزيرة بأن هذا الاتفاق المباشر مرفوض جملة وتفصيلا من قبل حزب الله، وبأنه يعني مزيدا من التنازلات المجانية على حد وصفه من قبل السلطة اللبنانية لإسرائيل، وبأن الموافقة على انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني كانت مرهونة بانسحاب القوات الإسرائيلية والانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية. لكن عبد السلام، في حقيقة الأمر هذا الاتفاق الإطاري ما زال يحمل أو يبعث على الكثير من الأسئلة الكبيرة والمعلقة والتي ما زالت تحتاج إلى إجابات، لاسيما أنه يتحدث حتى هذه اللحظة عن منطقتين تجريبيتين ستنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي ليحل محلها الجيش اللبناني. حتى هذه اللحظة لا يعرف ما هي تلك المناطق التجريبية. كانت السلطة اللبنانية اقترحت في وقت سابق زوطر الشرقية وزوطر الغربية بالإضافة إلى شقيف، لكن حتى هذه اللحظة لا يعلم تلك المناطق ولا يعلم موعد الانسحاب من الجانب الإسرائيلي وكيف سيدخل الجانب اللبناني، وأيضا ما هي الخطوات القادمة المتعلقة بمزيد من الانسحابات نهاية عبد السلام للقوات الإسرائيلية. وهذا يعني بأننا سنكون أمام جولات طويلة ومريرة من المحادثات بين الجانبين، وهذا قد يستغرق وقتا ووقتا طويلا لتحقيق الانسحاب الذي ترهنه إسرائيل بسحب سلاح حزب الله. وأيضا هذه النقطة هي نقطة شائكة وكبيرة، وحزب الله حتى هذه اللحظة يتمسك بسلاحه لمواجهة إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك تامر صمادي مراسل الجزيرة من بيروت. وننوه للخبر العاجل في ذات الإطار، الجيش الإسرائيلي يقول استهداف عناصر يشتبه بأنهم مسلحون في غارة جوية جنوب لبنان. نذهب إلى وليد العمري مدير مكتب الجزيرة إن كان هناك أي تفاصيل بخصوص ما أعلنه الجيش الإسرائيلي أيضا، وماذا يقال في إسرائيل حول مفاوضات واشنطن والاتفاق الإطاري بشأنها.
2: تفاصيل إضافية حول هذا الخبر ليس هناك بعد، لكن إسرائيل تقول بأن الولايات المتحدة صرحت لها بأن تقوم بإزالة أي تهديد يشعر به أو ترصده قواتها في جنوبي لبنان، سواء استهدف هذه القوات أو استهدف البلدات الإسرائيلية الشمالية. وهو ما معناه بأن هذه القوات باقية على حالها، وإن أعلن صباح هذا اليوم بأنه سيكون هناك تقليص في عديدها وإخراج بعض الألوية واستبدالها بألوية من جنوب من قطاع غزة في محاولة لإعادة الانتشار لأكثر، بعد أن كان نتنياهو بالأمس قد أشار إلى أنه ستكون هناك منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، وقال بأنها ستكون صغيرة جدا هذه المناطق، وأن الجيش سيخرج منها على أمل أن يدخلها الجيش اللبناني. على صعيد التصريحات، يبقى تصريحات نتنياهو هي الأبرز بما يتعلق وهذا الاتفاق. نتنياهو قيمه وسوقه للإسرائيليين على أنه إنجاز كبير الأخير، وأنه أيضا حدث إيجابي للغاية، ويرى الإسرائيليون ويراهنون على أن هذا اتفاق الإطار هذا من شأنها أن يقود إلى إنهاء الوجود المسلح لحزب الله من خلال آلية دولية برعاية أمريكية تشارك فيها أيضا الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى أنه من المسار الذي يضعه سيفصل إيران عن أو يبعد إيران عن لبنان، ويقود بالتالي إلى اتفاق سلام يتضمن اعتراف متبادل بين لبنان وإسرائيل، فضلا عن أنه لا يطلب من إسرائيل الانسحاب قبل أن يتم نزع سلاح حزب الله. هذا ما يأمله الإسرائيليون، أو أنه إذا أخفقت هذه الجهود يدفع بلبنان نحو أتون الحرب الأهلية لتقوم الحكومة اللبنانية بمحاولة نزع سلاح حزب الله. هكذا يقرأه الإسرائيليون، لكن هناك قراءة أخرى ترى بأن الاتفاق سيء لأن نتنياهو رضخ لإملاءات الرئيس الأمريكي وابتزازه، وقبل بوقف إطلاق النار بشكل كامل قبل أن يتم نزع سلاح حزب الله، وهو ما معناه أن الوضع سيبقى خطيرا، ونتنياهو قد فرط بالمسألة الأمنية الإسرائيلية. هاتان قراءتان متناقضتان، لكن كل طرف يوظف قراءته من أجل خدمة أيضا حملاته الانتخابية، كل على حدة. وواضح بأن هذا الاتفاق سواء كان اتفاق إطار يأمل الإسرائيليون أن يمهد إلى اتفاق سلام أو إلى حرب أهلية، وهو ما يشير إلى المفارقة الكبيرة في القراءة الإسرائيلية بهذا الخصوص، وأن النوايا ليست سليمة إزاء هكذا اتفاق بعد كل ما حل في جنوبي لبنان، ويأملون بأن يؤسس في نهاية المطاف إلى مبادئ وأيضا إلى وضع ما يسمونه بالحدود الأمنية الإسرائيلية من خلال توسيع هذه الحدود إلى العمق اللبناني ليخدم المصلحة الأمنية الإسرائيلية.
1: تبقى معنا ننوه بعض الأخبار العاجلة. سأعود إليك وليد الاستفسار عن بعض النقاط. واشنطن بوست تنقل الآن عن مسؤول أمريكي يقول يمكننا إلغاء الإعفاءات وإعادة فرض الضغوط إذا فشلت إيران بتنفيذ التزاماتها. إذن هذا موقف يتعلق بالتطورات في مضيق هرمز. وليد، الحسابات الإسرائيلية المتعلقة بما تم التوصل إليه ما بين مؤيد ومعارض كما ذكرت، ما تأثيرها في ربما الحسابات المتعلقة بالانتخابات المقبلة؟
2: تأثيرها كبير جدا، خاصة بالنسبة لنتنياهو، لأنه إذا أتت الانتخابات قبل أن يكون هناك نزع سلاح كامل أو اتفاق سلام مع لبنان، معنى ذلك بأن نتنياهو لم يحقق الهدف الأساسي من هذه الحرب والذي أعلن عنه في البداية، وهو أن يتم إنهاء الوجود المسلح لحزب الله في هذه المناطق، خاصة بعد أن تم إلى حد ما إبعاده أمريكيا عن المفاوضات مع إيران. أما الطرف الآخر فيحاول أن يظهر بأن لا حل سوى الحل العسكري، وهو ما يرى آخرون بأنه قد فشل. لذلك تأثيره على الانتخابات يوظف بهذا الاتجاه، وهو ما بدأ به نتنياهو ليلة أمس عندما وصفه بأنه إنجاز كبير وبأنه أيضا حدث إيجابي وهام جدا، وعدد أيضا إيجابياته من وجهة نظره، وهذا يدغدغ المشاعر لدى القاعدة الانتخابية لدى نتنياهو، وإن كان يغضب بعض معارضيه، لأنه في مثل هذه الحالة سيعتبرون بأنهم قد انتصروا في هذه الحرب إذا تم بالفعل تجريد حزب الله من سلاحه وإبعاده عن جنوب لبنان. لكن إذا تفجر الوضع من جديد، وهو ما يسعى إليه نتنياهو، فيريد أن يشمل أيضا الجبهة مع إيران رغم أن في الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة من رام الله. وقد وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق الإطاري بأنه الطريق لعودة السكان إلى أرضهم المحررة في ظل سيادة لبنان على أرضه دون وجود شريك. في المقابل رأى نواب من حزب الله أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب هو خطوة في اتجاه لصدام داخلي.
3: سجال في الداخل اللبناني أعقب التوقيع على اتفاق إطار في واشنطن، بدأ بتوسيع الهوة بين رؤيتين متناقضتين لمستقبل البلاد. لبنان الرسمي يرى أن الاتفاق مع إسرائيل حقق هدفين: بدء استعادة السيادة وفصل المسار اللبناني عن الاتفاق الأمريكي الإيراني. واعتبر الرئيس اللبناني أن الاتفاق يعبر الطريق لعودة السكان إلى منازلهم في ظل سيادة كاملة للدولة اللبنانية على أرضها وشعبها دون أي شريك لها.
4: واضح اليوم أن الدولة اللبنانية كرست الانفصال عن المحور الإيراني وذهبت نحو مسار سياسي حقق إنجاز هو اعتراف وقبول إسرائيلي بالانسحاب. بتقديري إذا كان حزب الله اليوم يريد أن ينسف أو ينقلب على هذا الاتفاق بده يتحمل مسؤوليته أمام الشعب اللبناني وأمام التاريخ.
3: وفي الجهة الأخرى نظم مناصرو حزب الله تحركات احتجاجية في الشارع جاءت بعد تشكيك الحزب في الاتفاق، إذ يعتبر أن أي تفاوض مباشر مع إسرائيل هو بمثابة خيانة على حد وصفه. ويؤكد النائب عن كتلة حزب الله البرلمانية أمين شري للجزيرة أن الموافقة على نشر الجيش جنوبي الليطاني تستوجب انسحابا إسرائيليا كاملا، وأن إسرائيل تسعى إلى إشعال حرب بين اللبنانيين.
5: الحزب لن يلتزم بما تريده الدولة، لأنه هو يرى أن هذه السلطة ذهبت إلى التنازل الكامل، وبالتالي هذا المسار هو ضد المصلحة اللبنانية، لن يقبل به حزب الله. ما هو أمام حزب الله الآن هو التأكيد على ضرورة المسار الإيراني أن يحمل الدولة مسؤولية الانسحاب الإسرائيلي، لأنه لا يمكن أن نثق بالإسرائيلي.
3: هذا التباين في المواقف السياسية يأتي في ظل قراءات داخلية معارضة للواقع الإقليمي في أعقاب المواجهة الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، إذ يقول المسؤولون اللبنانيون إنهم لا يريدون أن تبقى بلادهم منصة لما يصفونها بحروب الآخرين، بينما يرى حزب الله أنه في موقع قوي لأن المشروع الأمريكي الإسرائيلي برأيه قد كسر. مع توقيع اتفاق الإطار بات لبنان يتأرجح بين جهود التهدئة الدولية ومخاوف التصدع الداخلي في ظل استمرار تباعد الرؤى والخلافات بين من يملك السلطة ومن يحمل السلاح. إيهاب العقدي، الجزيرة، بيروت.
1: مزيد من النقاش بشأن انعكاسات اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل نستعرضه في هذه النافذة مع الزميل عبد القادر عياض.
6: شكرا لك عبد السلام، ومرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نتابع فيها آخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان على ضوء توقيع لبنان وإسرائيل في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. منطقتان تجريبيتان للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، ما هما وكيف ستنفذ هذه الآلية، وكيف سينعكس نص الاتفاق على ترسيم الحدود وتفاصيل خطوط التماس على أرض الواقع؟ وهل سيتمكن النازحون اللبنانيون من العودة إلى ديارهم وقراهم المدمرة للعيش في كنف السلام والأمن والازدهار كما هو مؤمل من هذه الخطوات؟ كل هذه التطورات نحللها أولا في القراءة العسكرية مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل الجميل الجميل. أهلا وسهلا، والخبير العسكري طبعا والاستراتيجي، وأيضا معنا الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. نبدأ معك عبد القادر لاستعراض هذه المناطق لتسليط الضوء من خلال الخرائط على ما تضمنه هذا الاتفاق.
7: نعم عبد القادر، الحديث عن هذه المناطق يقودنا بداية إلى ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي سيقوم بتقليص عدد قوته في جنوب لبنان، وأيضا استبدال بعض الوحدات القتالية وإعادة رفع جاهزيتها وإمكانية استبدال تلك الموجودة في غزة بالموجودة على مستوى جنوب لبنان. لكن ذلك لا يعني بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينسحب من المنطقة الأمنة، ذلك ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في دليل الحديث عن هذه المناطق التجريبية التي تم ذكرها. نحن نشير إلى أن بالأحمر يشير إلى جزء من هذا الخط الأصفر أو المنطقة الآمنة التي تبلغ مساحتها نحو 650 كيلومتر مربع. وحينما نتحدث عن المحاور سنشير بالضرورة بداية إلى المحور كما ذكر نتنياهو على أن هناك منطقتان، منطقة إلى شمال نهر الليطاني ومنطقة في المنطقة الواسعة التي لا يتحرك أو لا ينتشر فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي. الأنظار تتجه، كنا في السابق قد تحدثنا عن هذا المحور، محور زوطر الشرقية وأيضا زوطر الغربية ومنطقة الشقيف باعتبارها المنطقة المؤهلة كي تكون إحدى هذه المناطق التجريبية. وسط تساؤلات عن انتشار الجيش اللبناني على مستوى هذه المناطق وفق الاتفاق الإطاري، وأيضا ترتبط بأن هذه المنطقة تعد من المناطق التي كانت ساخنة، ولعلنا حينما نتحدث عن شقيف نتحدث عن قلعة شقيف التي سيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي. إذن حينما نذهب مباشرة

0: إلى زوتر، فتعطينا هذه المساحات. أو إذا ذهبنا إلى المنطقة الثانية، عفوا، نتحدث عن المنطقة الثانية وهي إلى الجنوب من نهر الأليطاني، وبالتحديد نتحدث عن منطقة بالقرب من وادي السلوقي. ولعل التحليل العسكري سيعطينا أهمية هذه المنطقة وهذه المحاور، مع العلم بأننا كنا قد تابعنا تحركات وأيضا أحداث واشتباكات لجيش الاحتلال الإسرائيلي مع عناصر حزب الله، خصوصا على هذا المحور، محور حداتة أرشاف. كان أيضا إعلان لجيش الاحتلال الإسرائيلي عن استهدافات أمس فقط على مستوى بيت يحون، قال لمسلحين لحزب الله على مستوى هذا المحور. إذن نحن نتحدث عن محورين، محور إلى جنوب الليطاني، ولكن محور أيضا إلى شمال الليطاني. وحينما نتحدث عن شمال الليطاني سأشير أيضا إلى ما كان أيضا حزب الله قد أعلنه فيما يتعلق بتحديدا علي بما مرتفعات علي الطاهر، إذ نفى ما قاله جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يسيطر على هذه التلة، وقال بأنه لا وجود لقوات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى هذه المناطق. كل هذه التطورات الميدانية والمتعلقة بالمناطق التجريبية، سأختم العرض فيما يتعلق بالجانب الآخر وهو الجانب الإنساني، حيث نشير إلى بعض الأرقام المرتبطة بهذا الوضع، وهو وضع صعب بالنسبة للآلاف الذين هجروا من قراهم. نتحدث عن 11 ألف مبنى مدمر بالكامل، أكثر من 17 ألف وحدة سكنية وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ولعل الرقم الآخر مهم جدا، أكثر من 3 ملايين متر مكعب من الركاب موجودة على مستوى هذه المساحات الواسعة والتي احتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي. ولعل الأرقام الأخرى والأخيرة تتعلق بحاجة لبنان لإعادة الإعمار وفق وحدة إدارة الكوارث إلى نحو 11 مليار دولار لتجاوز هذا الوضع. لكن يبقى الوضع الميداني طبعا، خصوصا ما تعلق بهذه المناطق التجريبية، يطرح أكثر من تساؤل حول مدى إمكانية نجاحها في أن تتوسع مع إصرار إسرائيلي على البقاء في المنطقة الأمنية. عبد القادر،
1: عبد القادر، وبه نفصل هذا الحوار مع ضيفنا العميد خليل فيما يتعلق بمنطقتان تجريبيتان، إحداهما شمال نهر الليطاني والأخرى جنوب نهر الليطاني. بداية، لماذا هاتان المنطقتان؟
2: نتنياهو تكلم عن منطقتين تجريبيتين في واحدة تقع شمال نهر الليطاني وواحدة تقع جنوب نهر الليطاني، وهذا ما نستنتجه لأنه لم يصدر الملحق الأمني المتعلق بهذه المنطقة. ولكن فلنفكك ما تحليليا ماذا يعني نتنياهو عندما قال شمال الليطاني ومنطقة صغيرة. أنا كما نعتقد أن هذه المنطقة الصغيرة هي هنا زوتر الغربية.
1: لماذا هذا شمال الليطاني؟
2: نعم، شمال الليطاني، الجيش الإسرائيلي عبر شمال الليطاني وتمركز في 6 قرى فقط، هي زوتر الغربية، مزرعة الحمراء، زوتر الشرقية، يحمر، أرنون، كفر تبنيت فقط. هذا هو الخط من هنا هكذا، هذا التمركز. هذه المنطقة يحمر وزوتر ومزرعة الحمراء هي الأماكن التي ابتدع فيها ممرات للدخول، وبالتالي هو من المستحيل أن يتركها لأنها الدخول إلى منطقة شمال الليطاني. كما أن هذه المنطقة اللي هي أرنون لن يتركها لأن فيها قلعة شقيف التي هي من ضمن خط الصواريخ الموجه وتبتعد حوالي 6 كيلومتر عن المطلي، فإذا تركها يعني الصواريخ تتحرك إلى المطلي إذا عاد حزب الله إليها.
1: هذا مستبعد معناها.
2: هذا مستبعد كذلك. المستبعد كذلك كفر تبنيت، لأن كفر تبنيت تقع على أسفل علي الطاهر هنا، وهو يعتبر أن علي الطاهر يحتلها بالنار.
1: علي الطاهر هنا؟
2: هذه علي الطاهر. فإذا كفر تبنيت هي أسفل علي الطاهر. بقي منطقة واحدة.
1: أظن فقط جنرال خليل، ماذا عن تضارب الروايات بين حزب الله وبين الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالسيطرة على علي الطاهر؟
2: علي الطاهر لم يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي أبدا. علي الطاهر ما زال حزب الله موجودا فيها، ولكنه يسيطر عليها بالنار، وهو يمنع أي شخص الاقتراب منها. هو يعتبر أنه يسيطر عليها ولكنها ليست محتلة. فإذا ترك ترتبنين يعني ترك علي الطاهر. بقيت هذه المنطقة هنا التي هي زوتر الغربية. زوتر الغربية ليس لها أي قيمة بالنسبة للجيش الإسرائيلي، ولذلك ممكن أن تكون هي المنطقة الصغيرة التي يتكلم عنها نتنياهو.
1: إذن من ضمن كل هذه الدائرة أنت ترجح بأن المنطقة المعنية كمنطقة تجربة أو اختبار تتعلق بزوتر الغربية،
2: نعم،
1: بالنظر للتعقيدات الميدانية واللوجستية في هذه الأماكن.
2: صحيح.
1: ماذا عن جنوب نهر الليطاني؟
2: جنوب نهر الليطاني، إذا جنوب نهر الليطاني قال نتنياهو أن هذه المنطقة التي سيتركها هي منطقة لا يحتاجها الجيش وتقع غرب وادي السلوقي وفي جنوب نهر الليطاني. هذه المنطقة في جنوب نهر الليطاني التي وصل إليها الجيش الإسرائيلي، أبعد نقطة وصل إليها هي هذه المنطقة هنا. هذه المنطقة بيت يحون وحداتا وصل إلى أطرافها الجنوبية ولم يحتلها، وكونين والطيري لم يكن يحتلها سابقا عندما أقام الخط الأصفر الأول في نيسان. هذه المنطقة هنا يمكن للجيش الإسرائيلي تركها، وهي تقع غرب وادي السلوقي وفي جنوب الليطاني، ولم يحتلها ويسميها مرتفع سيلفستر. هذه المنطقة لم يحتلها. أنا أقدر أن هذه هي المنطقة في جنوب الليطاني التي يتكلم عنها نتنياهو.
1: طيب نتابع مع العميد خليل هذه الصور التي نشرتها وكالة رويترز قبل ظهر السبت 27 من يونيو للمنطقة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، والتي يطلق عليها اسم الحزام الأمني طبعا من قبل الجانب الإسرائيلي. وتظهر هذه الصور التي التقطتها وكالة رويترز من جهة الجليل الأعلى، طبعا كما نتابع في هذه الصور دوريات للجيش الإسرائيلي وكذلك حجم الدمار في بعض المباني كما نتابع في هذه الصور التي تم التقاطها من قبل رويترز لهذه المناطق في جنوب أو الشريط الحدودي بين لبنان وبين منطقة الجليل الأعلى. إذن وانتشار الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية وسط الدمار شبه كامل كما نتابع في هذه الصور، البيوت مهدمة بالكامل، تعتبر صور ربما استثنائية حتى الآن، لأنه معرفة ما يجري في هذه الأماكن حتى الآن على صعيد الصورة يكاد يغيب بشكل كامل. هذه الصور التي نشرتها رويترز، ونشاهد في عمق الصورة أيضا وجود لهذه الدبابة الإسرائيلية وحجم الدمار في هذه البنايات الملاصقة للحدود بين الطرفين. بعد آخر أيضا نتابعه في هذه النافذة بالإضافة إلى البعد الميداني هو البعد الإنساني، والمتضمن أيضا في مذكرة الاتفاق الإطاري فيما يتعلق ضيفنا من بيروت الدكتورة زينة مهنا، مديرة البرامج والشركات في مؤسسة عامل الدولية. دكتورة زينة أهلا بك. ماذا عن موضوع اللاجئين؟ طبعا الوضع الإنساني فيما يتعلق بهم، كيف ستتحل أو بشكل أو بآخر كيف سيتم التعاطي معهم في ظل مذكرة التفاهم هذه؟ كيف ستنعكس عليهم بشكل أو بآخر مع ضبابية الإجراءات العملية لعودتهم إلى مساكنهم في الجنوب؟ النازحين عفوا وليس اللاجئين.
3: أكيد لا شك أن هناك فرحة بحلول الوصول إلى اتفاق، رغم أن هناك آراء متضاربة حول الاتفاق، لكن عودة النازحين ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هي عودة إلى حياة آمنة ومستقرة. فما هو مطلوب من الدولة بشكل أساسي هو تأمين الأمن وتأكيد أن عدم العودة إلى هذه الحرب، وإعادة الأعمار بطريقة سريعة للشقق والمحلات والبيوت التي دمرت، خصوصا أن كثير من موارد الرزق تم استهدافها، وهناك كثير من الأشخاص قد فقدوا مورد الرزق وهذا شكل أساسي. لكن ما رأيناه حتى البارحة أن حوالي 60% من النازحين والنازحات عادوا إلى الجنوب لتفقد بيوتهم أو إلى الضاحية، وطلبوا بإبقاء غرفهم في المدارس للمعرفة إذا سيبقون في الجنوب أم سيعودون. لكن هناك آراء تقول أيضا أن الكثير يفضل النزوح في الجنوب رغم الدمار، ونحن نعلم أن كثير من المرافق الصحية والكهرباء قد تم تدميرها، فهذا بشكل أساسي مهم جدا لإعادة أعماره بشكل سريع لإعادة إحياء هذه المناطق. لكن نحن نعلم أن أكثر من 60 ضيعة أو بلدة تم تدميرها بشكل كامل، وهذا سيتطلب وقت كبير جدا، وهناك الحاجة لتأمين بدائل. ودراسة من UN Women قد أوضحت أن أكثر من 2800 أم أو امرأة قد فقدت زوجها.
1: شكرا.
3: وهذا سيكون كارثة على المجتمع بنساء تكون مسؤولة عن العائلات، بالإضافة إلى الوضع الصحي النفسي المتدني والمشاكل الصحية في استعمال الفسفور الأبيض والمواد الأخرى والقنابل العنقودية التي تم نشرها في الأيام الأخيرة التي ستشكل مشاكل على المدى البعيد والانفجار.

0: الأفكار التي هي بشكل دمى تنفجر في أيدي الأطفال.
1: من بيروت الدكتورة زينة مهنا، مديرة البرامج والشركات والشراكات عفوا في مؤسسة عامل الدولية. بهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة. نشكر العميد خليل جميل معنا في هذه المتابعة، وكذلك الزميل عبد القادر، ونعود إلى غرفة الأخبار وبقية المتابعة.
2: في الوقت الذي سيبدأ فيه تطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، تتجه الأنظار إلى الواقع الميداني والديموغرافي الذي أوجده الاحتلال الإسرائيلي، والذي يهدف إلى جعل مناطق كثيرة في جنوب لبنان غير صالحة للعيش.
3: هيدي ساحة الضيعة كان كل العالم بيقعد فيها.
4: إنه 16 من يونيو، ونحن في الساعات الأولى التي تلت إعلان طهران وواشنطن التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بما يشمل لبنان. وهذه هي الصور الأولى الملتقطة في بلدة برج قلاوي في جنوب لبنان منذ 3 مارس الماضي. حينها أجبر تهديد مباشر جميع سكان البلدة البالغ عددهم قرابة 3000 شخص على النزوح.
5: هذا إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان، انتبهوا إليه بعناية.
4: كانت الساعة تقترب من 3:30 فجرا في ذلك اليوم عندما تلقت البلدة تهديدا من الجيش الإسرائيلي.
5: نواجه تحذيرا عاجلا.
4: صاحب هذا المنزل كان بين الذين رحلوا عن البلدة في تلك الليلة.
3: ناس قعدت من الجنوب اللي هي بدك ساعة لبيروت، ساعة وربع، قعدت 25 ساعة، أنا قعدت 18 ساعة، لا 12 ساعة. أنا اخترت طرقات جبلية تانية يعني ووصلت، في ناس بقيت 25 ساعة الطريق.
4: بعد 48 ساعة امتد التهديد ليشمل كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، بعدما حولت إسرائيل قرابة 8% من مساحة لبنان إلى نطاق عسكري لعملياتها، ومنعت السكان من العودة إلى ديارهم.
5: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال شمالاً إلى ما وراء نهر الليطاني.
4: تمر أيام قليلة ويتسع نطاق التهديد ليصل إلى مجرى نهر الزهران. باتت قرابة 10% من مساحة لبنان التي يسكن فيها نحو 800,000 نسمة خاضعة لأوامر بعدم العودة تحت طائلة الاستهداف. في هذا التحقيق تتبعنا 135 أمر إخلاء نشرها الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الأعمال القتالية مع حزب الله في مارس الماضي.
6: أمرت أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش بتدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.
4: وقارنا تلك الإنذارات بتصريحات لوزراء في الحكومة الإسرائيلية.
6: أمرت بالإسراع في تدمير المنازل اللبنانية في القرى الحدودية.
4: عند تلك المرحلة بدأ خبراء في القانون الدولي يتلمسون في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين قرائن قانونية تدل على نية ارتكاب فعل جرمي يتمثل في جريمة التهجير القسري.
7: هذا التصريح هو العنصر المعنوي الحاسم على جريمة التهجير القسري.
8: تابعنا أيضا الأوامر الإخلاء والتهجير التي شملت مناطق واسعة من لبنان تصل في بعض الأحيان إلى 14% من مساحة لبنان، وهي يعني أوامر بطبيعتها وبالظروف التي أصدرت فيها يمكن أن ترقى إلى التهجير القسري.
4: إلا أن التهجير القسري لم يكن هدفا منفصلا عن مجريات الميدان.
8: التحليل المتوفر لدينا في مفوضية حقوق الإنسان يشير إلى حالات تم فيها الهجوم على المدنيين من قبل القوات الإسرائيلية، والعمليات العسكرية التي أدت إلى تدمير أحياء بأكملها وقرى بأكملها وبنى تحتية مهمة وضرورية لاستدامة حياة المدنيين في لبنان.

التحقيق لاحقنا عمليات تغيير جغرافي ميداني ينفذها الجيش الإسرائيلي في قرى حدودية، إما عبر عمليات تفجير متحكم بها أو من خلال غارات وقصف مكثف ومتكرر. تباعاً، أفضت العمليات الإسرائيلية إلى إلحاق دمار هائل وصل في حالات عديدة حد الإخفاء الكامل لجغرافيا قرى حدودية. تكشف صور الأقمار الصناعية عن مستويات التدمير التي لحقت بعشرات القرى.

0: بدا ذلك تمهيداً لإعلان سيصدر في 17 أبريل. إسرائيل تنشر خريطة ما سمته خط الدفاع المتقدم، يقطم ذلك الخط نحو 60 بلدة ومزرعة لبنانية، ويمتد من المياه البحرية اللبنانية قبالة الناقورة غرباً حتى سلسلة جبال لبنان الشرقية بمساحة تقدر بأكثر من 600 كيلومتر مربع.
1: ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان مع عدد من القرى يمكن أن يندرج في إطار الإبادة الجماعية بهذا المصطلح بكل تفاصيله ودقائقه، لكن المنصوص عليه في إطار المادة 7، ليس الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية خاصة. فبالتالي هذه المادة تعطي تفصيل لمعنى الإبادة الجماعية، والتي يدخل ضمنها هذه الإبادة الحضارية السكانية وغيرها.
0: وما قد يرقى وفق القانون الدولي إلى جريمة إبادة جماعية حضرية وسكانية، بدا أن له بعداً أعمق وأشد أثراً على الجغرافيا السكانية.
2: في مجموعة كبيرة من القرى الحدودية، حوالي 73 قرية من الناقورة حتى المنطقة الشرقية الخيام ووادي الحصباني وغيرها، الهدف هو إفراغ نهائيا من السكان.
0: الجغرافيا السياسية بدورها لم تسلم. وفق ترسيم الأمم المتحدة للحدود بين لبنان وإسرائيل عام 2000، يمثل ما يعرف اصطلاحا بالخط الأزرق حدودا دولية، غير أن الخط الأصفر يتجاوزه بعمق يراوح بين 5 و10 كيلومترات. داخل هذه المنطقة تنفذ إسرائيل عمليات ميدانية تصبح بموجبها التفرقة الجغرافية بين حدود الدولتين هلامية.
2: تم تغيير الحدود بجنوب لبنان قبل ما ينعم 1949 خط الهدنة، أكثر من 30 قرية، بعدين القرى 7، وهلأ بالفترة الأخيرة بال 1967 مزارع شبعة.
0: نعود إلى برج قلوي. أثناء إعداد هذا التقرير كنا ننتظر من السيد حسان أن يرسل صوراً إضافية لبلدته عند عودته إليها.
3: والله يا مدام هلأ الضيعة كلهم هربوا، يعني الوضع لأنه سيء كتير وعم تنضرب. أنا هلأ صرت بلبنان، كنت أنا طالع أساس اليوم، فبلغتنا البلدية أنه ما حدا يطلع على الجنوب.
4: نبقى في متابعة التطورات في لبنان، خصوصا متعلقة بما تم الاتفاق عليه في واشنطن بين لبنان وإسرائيل ضمن الاتفاق الإطاري، وهناك ردود فعل جديدة قادمة الآن من الأمين العام لحزب الله كما يظهر في الأخبار العاجلة على شاشتنا. إذن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يقول إن السلطة تشرع بقاء الاحتلال لسنوات طويلة، وقد تصل إلى ضم هذه الأراضي للكيان الصهيوني كما قال. الأمين العام لحزب الله كما في الخبر العاجل على شاشتنا يقول ربط الانسحاب أو هذا الاتفاق منعدم الوجود، ويجب تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. إذن السيد نعيم قاسم يوضح وجهة نظر حزب الله فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري، يقول ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة طرح خطير جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء. إذا نذكر بهذه التصريحات اللافتة للأمين العام لحزب الله اللبناني والمتعلقة بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل.

0: يقول الأمين العام لحزب الله: نقول للسلطة اللبنانية آن لكم أن تتراجعوا عن خطيئاتكم التي تخرب لبنان. وكان الأمين العام لحزب الله قال هذا الاتفاق منعدم الوجود. يقول الأمين العام لحزب الله: لم نترك الميدان في أصعب الظروف ولن نتركه. إذن هذا هو الموقف الأخير لحزب الله، جاء على اللسان الأمين العام للحزب رأس الساعة. مشاهدينا ومستمرون معكم في تغطيتنا للتطورات في مضيق هرمز وللإعلان عن توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها تقريرا عن تعرض ناقلة في مضيق هرمز للاستهداف بمقذوف مجهول، أسفر عن أضرار مادية دون إصابات في صفوف الطاقة. في غضون ذلك، قال التلفزيون الإيراني أن التعليمات الإيرانية لعبور مضيق هرمز لا تزال مفروضة، وإن سفنا غير مصرح لها واجهت طلقات تحذيرية. وأضاف أن بحرية الحرس الثوري شددت على أنها ستتعامل بحزم مع السفن التي تسلك مسارات غير التي حددتها إيران. وكانت الخارجية الإيرانية قالت إن هجمات أمريكية استهدفت منشآت المراقبة الساحلية أمس تعد انتهاكا للبند الأول من مذكرة التفاهم. هذا وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت شن غارات على مواقع لتخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ردا على الهجوم على سفينة بمضيق هرمز. وفي تطورات الملف اللبناني، أفاد مراسلنا بأن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة النبطية الفوق جنوب لبنان. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت من قال إنهم عناصر يشتبه في أنهم مسلحون. يأتي ذلك بعد ساعات من توقيع الجانبين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. هذا وقالت الخارجية الأمريكية إن الاتفاق يمكن إسرائيل من العودة إلى حدودها بمجرد زوال التهديد، كما يؤسس لنزع سلاح حزب الله. من جهتها، قالت الرئاسة اللبنانية إن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادته. بدوره، قال وزير خارجية لبنان يوسف رجي إن الاتفاق يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها. في المقابل، حذر رئيس البرلمان نبيه بر اللبنانيين في كل أرجاء البلاد مما سماها الفتنة. في إسرائيل، قال رئيس الوزراء إن جيشه سيبقى في الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاحه. وكان هناك تطورات متعلقة برد فعل حزب الله، جاءت في سياق حديث سيد نعيم قاسم في بيانه الذي قال فيه اتفاق الإطار في واشنطن مذلة وعار وتنازل عن السيادة. سيد نعيم قاسم أيضا قال إن هذا الاتفاق منعدم الوجود ويجب تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. نقف على هذه التصريحات الأخيرة ورد فعل حزب الله مع مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم. أهلا بك مازن، نحاول أن نفهم سياق ردود الفعل الآن على ما تم التوقيع عليه في واشنطن، وآخرها ما جاء عن الأمين العام لحزب الله.
1: تماما عبد السلام، يمكن القول أن هذا البيان الذي صدر قبل قليل عن الأمين العام لحزب الله يلخص كامل المشهد وكيفية مقاربة حزب الله لاتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه بالأمس. هو يقول بشكل واضح هذا الاتفاق منعدم الوجود. عمليا حزب الله يعلن من خلال هذا البيان، من خلال كلام أمينه العام، أن كل مندرجات وكل ما جاء في الاتفاق بالنسبة لحزب الله هو منعدم الوجود. يصف ما حصل، وهنا أقتبس من هذا البيان، يصفه بالسقطة المريعة، بالخطيئة الكبرى، وأنه أن هذا الاتفاق يتخلى عن السيادة اللبنانية لإسرائيل ويسمح لنتنياهو بتمكين الجيش اللبناني في منطقتين تجريبيتين ويراقب العدو انتشار الجيش اللبناني. طبعا وفق توصيف البيان، يقول بأن هذا الاتفاق يسعى لتنفيذ ما عجزت إسرائيل عن تنفيذه في الميدان. يعتبر أيضا ويهاجم هنا السلطة الرسمية اللبنانية، حيث يقول بأن السلطة تشرعن وفق توصيف البيان مجددا بقاء الاحتلال إلى سنوات طويلة وقد تصل إلى ضم هذه الأراضي إلى الكيان الإسرائيلي. هذا اتفاق حرمان اللبنانيين من العودة إلى أرضهم. يعتبر أيضا بأن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع السلاح حزب الله من كل لبنان طرح خطير جدا، وهو يتجاوز وفق توصيفه كل الخطوط الحمراء، وأيضا هنا يستخدم هذه العبارة بأن هذا الاتفاق يجعل لبنان ألعوبة بيد إسرائيل. فكيف هذا الكلام؟ والسلاح لن ينزع قطعا، ولا يحق لأحد أن يحرم اللبنانيين من حق الدفاع عن النفس والأرض ضد المحتل. أي كل هذه الفقرات التي قرأتها للتو عبد السلام تشير إلى أن الموقف، موقف حزب الله، هو موقف قاس في مقاربته لكل هذه البنود التي تصل إلى 14 بندا جرى الإعلان عنها من خلال اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية. عمليا الحزب من خلال هذا الكلام الواضح لأمينه العام هو يرسم الأرضية ويرسم السقف التي يتحرك من خلالها، هو يدعو الدولة اللبنانية الحكومة للعودة عن ما وصفها بالخطيئة، هذه هي الأرضية. وعندما يصل إلى سقف ما يمكن التحرك من خلاله هو يقول بأن السلاح لن ينزع قطعا، وبالتالي أن الدولة اللبنانية تشرع بقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي. أيضا لابد من الإشارة إلى أنه يقول أن لكم، وهو يخاطب بطبيعة الحال السلطات، أن تتراجعوا عن خطيئتكم التي تخرب لبنان. وبالتالي ضمن هذه المقاربة يمكن أن نقول الآن بأن ثمة انقسام عمودي لبناني واضح في مقاربة مخرجات هذا الاتفاق. من ناحية لدينا موقف الرسمي اللبناني متمثلا برئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، مجموعة كبيرة من الأحزاب المؤيدة للحكومة التي تقف وتصطف خلف هذا الاتفاق الإطاري الذي جرى الإعلان عنه. أما بالنسبة لحزب الله فهنالك رفض تام ورفض مطلق في هذا البيان، نتحدث عن 3 صفحات من خلالها قدم الأمين العام لحزب كامل المطالعة التي يربط من خلالها بأن البند الأول من الاتفاق وإعلان النوايا الإيراني الأمريكي كان قد ثبت وقف إطلاق النار وفق قوله في لبنان، وبالتالي ينبغي العودة إليه، ويعتبر بأن ما حصل بالأمس هو محاولة تكريس لواقع الاحتلال الإسرائيلي، وربط ما بين الانسحاب وما بين تسليم سلاح حزب الله. وما بين الموقفين يمكن أن نتحدث الآن عن موقف رئيس البرلمان اللبناني، والذي كان مقتضبا للغاية، حيث تحدث عن فتنة خاطب اللبنانيين قال إنها الفتنة، وأيضا استخدم تعبيرا كي يدعو فيه اللبنانيين إلى تجنب الخوض في هذه الفتنة وفق توصيفه على قاعدة عدم السماح لأحد باستغلالهم في إطار ما يصفها بالفتنة. وبالتالي الآن الموقف اللبناني الداخلي بات دقيقا للغاية، بمعنى أن الانقسام بات واضحا، بات جليا. الجميع كان ينتظر أن يكون هنالك موقف واضح من حزب الله، وهو قد صدر هذا الموقف إزاء المواقف الأخرى المرحبة، سواء كانت من رئيس الجمهورية الذي يعتبر بأن ما حصل هو إنجاز ومقدمة لفرض سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، ويتقاطع معه بطبيعة الحال رئيس الحكومة ضمن القراءة الخاصة بهما لكل هذه النقاط التي جرت من خلال إعلان الاتفاق الإطاري الذي صدر يوم أمس. ولكن حجم الانقسام بات واضحا، يمكن أن ندلل الآن من خلال كل هذه المواقف السياسية إلى أن المساحة الرمادية ما بين الطرفين حتى هذه اللحظة شبه منعدمة، لأن المفردات التي استخدمها كل طرف واضحة في مقاربته وتعامله مع اتفاق الإطار. الرئاسة اللبنانية والحكومة تعتبر بأن هذا أفضل ما كان يمكن تحقيقه من خلال المسار التفاوضي ونتيجة الواقع السياسي والميداني الذي أعقب كل هذه الحروب التي خيضت في لبنان منذ عام 2023 والتي أوصلتنا إلى هذه النقطة. على الأقل هذه هي المقاربة الرسمية اللبنانية، بينما يرى حزب الله لديه مطالعة مختلفة كليا، يعتبر بأن ما يحصل حاليا هو محاولة شرعنة وجود الاحتلال الإسرائيلي إلى أمد طويل، نظرا لأن حزب الله لن يسلم سلاح نعم. وفق ما يؤكد. وبالتالي الآن الفرز بات واضحا، ربما رئيس البرلمان هو من حذر من الفتنة، وحتى هذه اللحظة لم يتموضع سياسيا، بمعنى هو تحذير عام لكافة اللبنانيين من الخوض بهذه الفتنة، ولكن الفرز واضح، الانقسام واضح بشكل عمودي، حزب الله في مكان والسلطة الرسمية اللبنانية في مكان. أما رئاسة البرلمان فربما نحتاج إلى مزيد من الوقت كي نطلع على تفاصيل القراءة السياسية لرئيس البرلمان لمجمل هذه المخرجات. وبالتالي يمكن أن نقول بأن الواقع اللبناني الآن بات دقيقا للغاية، بات حساسا للغاية،
0: وهذا الوضع الحساس مازن أبقى معك
1: التي قدمها كل طرف ووضع على الطاولة.
0: وبخصوص المقاربات، إذا أردنا أن نذهب إلى خط زمني يتعلق ب التحذيرات التي سبقت الوصول إلى هذه النقطة، حزب الله والسيد نعيم قاسم كانت له عدة خطابات، كان من آخرها الحديث قبل هذا النقاش الأخير حول ما تم الاتفاق عليه في واشنطن، الحديث عن مخاطر المناطق التجريبية. كان هناك تصريحات أيضا لمسؤول رفيع في الرئاسة تحدث عن أنه كثير من النقاط التي كان يطلبها الجانب الإسرائيلي والمتعلقة بوحدة خاصة في الجيش لنزع سلاح حزب الله كانت مرفوضة. هل يمكن فهم ما رشح مؤخرا الصورة الأخيرة بعد هذه التراتبية الزمنية المتعلقة بالتصريحات والمواقف السابقة إلى أين قادت؟
1: نعم عبد السلام، دعني أميز هنا بين نقطتين، بين ما هو معلن وما هو مسكوت عنه حتى هذه اللحظة. نحن إزاء قراءة واضحة للبنود 14 التي صدرت بالأمس ضمن الإعلان الاتفاق الإطاري الذي جرى الكشف عنه، ولكن ما هو مسكوت عنه حتى هذه اللحظة يرتبط بالملحق الأمني لكيفية تنفيذ كل هذه المندرجات التي جاءت في إطار إعلان الاتفاق، وبالتالي التفاصيل الكامنة في تلك أو في تلك الاتفاقية أو على الأقل في ذلك الاتفاق المزدوج أو فلنقل الرديف الذي لم يتم الكشف عنه حتى هذه اللحظة والذي يتعلق بالبعد الأمني سيكون له محددات كبيرة، لأنه سيكشف كيفية التعامل مع المناطق التجريبية، أين هي المناطق التجريبية، كيف سيكون هنالك الانسحاب الإسرائيلي، على أي منوال، من سيقوم بمراقبة آلية التزام الجيش اللبناني بالتأكد من خلو هذه المناطق التجريبية من السلاح، من سيراقب وقف الأعمال العدائية وتسجيل أي خروقات قد تقوم بها إسرائيل. حتى الآن ما هو مسكوت عنه هي كل هذه التفاصيل التي من المفترض أن تكون ضمن ملحق أمني لم يتم الكشف عنه، ربما لأسباب قد نفهمها وترتبط بالبعد الأمني العسكري لكل هذه التفاصيل، ولكن بطبيعة الحال هذه النقاط سيكون لها موقع مفصلي في كيفية رؤية هذا المسار الذي سنسلكه في مقبل الأيام. بالعودة تحديدا إلى التفاصيل التي سألت عنها، بالنسبة لحزب الله كان يتعامل مع كل هذا السياق، سياق المفاوضات المباشرة، على أنه خطيئة ينبغي العودة عنها. عندما جاءت المخرجات من خلال بيركنشتوك وتحديدا الاتفاق أو إعلان النوايا الأمريكي الإيراني، وعندما ذكر في البند الأول ما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، كانت مقاربة حزب الله تعتبر بأن هذا أفضل ما يمكن الوصول إليه من خلال لمسار إيراني أمريكي رديف لا يوصل لبنان إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، ولذلك كان يعول على هذا المسار وكان يرفض المفاوضات المباشرة وأيضا يرفض كل الحديث عن المناطق التجريبية. هذه النقطة. في المقابل الرئاسة اللبنانية كانت تسعى لفك الارتباط بشكل تام عن المسار الإيراني، وعندما جاءت تلك النقاط بعجالة عبد السلام المرتبطة بالاتفاق الإيراني الأمريكي، وعندما جرى الاتصال مع رئيس الجمهورية اللبنانية وجرى الحديث عن خلية لخفض التصعيد بمشاركة إيرانية، كانت أروقة القصر الرئاسي وأروقة السياسة في لبنان هنا لا تحبذ هذا المسار، لأنه تعتبر بأن مخرجات إعلان النوايا الأمريكي الإيراني في بنده الأول أعاد طهران إلى الطاولة على بيروت وأعاد الملف اللبناني إلى طاولة طهران، وبالتالي من هنا نفهم هذه المسارعة بتبني هذا الاتفاق الإطاري ببنوده التي تعتبر إلى بحد بشكل ما وبين قوسين انقلاب على كل المسار المرتبط بطهران، وبالتالي ضمن هذه المقاربات المتعددة يمكن أن نفهم لماذا في طليعة وفي بداية هذا النص الذي صدر عن الأمين العام لحزب الله هو يتحدث عن كامل التفاصيل المرتبطة بإعلان النوايا الأمريكي الإيراني وتحديدا البند الأول، بينما رئاسة الجمهورية والحكومة تتحدث عن مسار آخر كليا، لا تريد أن ترى دورا إيرانيا أو على الأقل الملف الإيراني جزءا من طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وبالتالي انطلاقا من هذه القراءة والقراءات المتعددة يمكن أن نفهم حجم الانقسام اللبناني عند هذا الموضوع.
0: ستبقى دائما معنا في المتابعة، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم، ونبقى في متابعة أكثر لهذه التطورات من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، ونافذة يقدمها الزميل زين العابدين توفيق.
2: شكرا لك عبد السلام، وأهلا بكم مشاهدين في هذه النافذة من بيروت. طبعا آخر المواقف هو بيان أمين عام حزب الله نعيم قاسم بشأن هذا الاتفاق الذي وإن قال إنه هو العدم سواء وإنه سقط مريعة وفاضحة، وإن دعا السلطة اللبنانية للتراجع عن هذه الخطيئة، وإنها

هذا سيكون فضيلة، لكن الذي لم يأتي في البيان أنه أن وقف إطلاق النار الذي التزم به حزب الله لم يعد ملتزما به، لم يأتي ذلك في البيان، وأيضا لم يتحدث البيان عن خطوات عملية على الأرض باستثناء أن الاتفاق كأنه والعدم سواء.

0: القيادة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية، وألا يكون هنالك شريك في هذه السيادة، واعتبره نتنياهو إنجازا، واعتبره وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بداية البداية للوصول إلى لبنان يعيش في سلام وبدون أي سلاح خارج سلطة الدولة. إذن هذا هو الموقف الأخير من هذا الاتفاق على الأرض في الميدان. إن كان هنالك من يتوقع أن يرى أثرا فوريا لتوقيع هذا الاتفاق في واشنطن على الأرض فإنه قد خاب ظنه، لأن الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية ما زالت مستمرة، المسيرات في سماء بيروت وفي مختلف المناطق. أيضا الغارات الإسرائيلية استمرت يوما إضافيا آخرها اليوم في محيط النبطية الفوقى، وقال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مسلحين تابعين لحزب الله. نرصد كل هذه التطورات في هذه النافذة من بيروت، ونبدأ بالوضع الميداني في الجنوب. ومعنا من صور كاترين حنا مراسلة الجزيرة، هل هنالك باستثناء هذه الغارة من أحداث أخرى؟
1: هي الغارة الوحيدة اليوم التي نفذتها مسيرة إسرائيلية زين العابدين كما سبق وأشرت على محيط بلدة النبطية الفوقى في جنوب لبنان. حتى هذه اللحظة لم يتحدث الدفاع المدني اللبناني أو وزارة الصحة اللبنانية عن أي إصابات نتجت عن هذه الغارة، ولكنها تؤشر إلى استمرار الخروق الإسرائيلية بذريعة استهداف التهديدات التي تواجه القوات الإسرائيلية التي تحتل مناطق واسعة من جنوب لبنان، تماما كما حصل على مدى الأيام الماضية بعد مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، حيث استمرت إسرائيل بغاراتها وبخروقها لوقف إطلاق النار. عدا عن ذلك هناك مسيرات تجوب أجواء جنوب لبنان منذ الصباح، وهذا بطبيعة الحال يزيد من التحديات أمام المواطنين هنا، لا سيما النازحين الذين عادوا أو الذين يفكرون بالعودة. وربما هذه التطورات السياسية المتعلقة بالمواقف من الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في واشنطن بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، هذا الانقسام الذي عبرت عنه هذه المواقف يزيد من أحوال النازحين والجنوبيين صعوبة، لأن من شأن هذه المواقف أن تعرقل أكثر فأكثر العودة، لا سيما باتجاه تلك البلدات الحدودية التي كان بالأمس الرئيس اللبناني تحدث عن أن اتفاق الإطار وتوقيعه هو أول الطريق نحو تثمير تضحيات اللبنانيين كي يعودوا إلى قراهم وبلداتهم المحررة كما قال تحت سيادة الدولة اللبنانية الكاملة. ولكن مع هذا الانقسام الذي عبر عنه الآن موقف حزب الله في مقابل موقف لبنان الرسمي الذي كان يرحب ويعتبر أن ما جرى هو خطوة أولى نحو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، من شأنه أن يزيد التساؤلات حول ما سيكون عليه الوضع الميداني في جنوب لبنان في الساعات والأيام المقبلة. هل ستتمكن السلطة اللبنانية من تطبيق اتفاق الإطار هذا مع كل ما شابه من غموض فيما يتعلق بتفاصيله الأمنية والترتيبات المتعلقة بالمنطقتين التجريبيتين، أو حتى بمسألة الانسحاب الإسرائيلي في مرحلة لاحقة، أو حتى بربط الانسحاب بنزع سلاح حزب الله؟ وهذا ما أشار إليه قبل قليل الأمين العام للحزب نعيم قاسم الذي قال إن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله هو طرح خطير جدا وفيه تجاوز لكل الخطوط الحمر. كما سبق وذكرت أيضا زين العابدين، هو وصف هذا الاتفاق الإطار بأنه اتفاق المذلة والعار والتنازل عن السيادة والسقطة المدوية والخطيئة الكبرى، وطالب بالعودة عنه وشدد على ضرورة العودة إلى ما تم الاتفاق عليه في سويسرا بين إيران وأمريكا، وأن البند الأول من ذلك الاتفاق الأمريكي الإيراني هو الذي يحقق تثبيت وقف إطلاق النار وفقا لنعيم قاسم، وعلى الدولة اللبنانية أن تعود إلى ذلك الاتفاق. والأهم أنه قال إن حزب الله سيبقى متمسكا بسلاحه طالما أن هناك احتلال واعتداءات إسرائيلية وسوف يبقى في الميدان. كل هذه المواقف من شأنها أن تنعكس في الميدان في جنوب لبنان في الأيام المقبلة، وأن تعرقل أكثر فأكثر عملية السير قدما في ترجمة ما تم الاتفاق عليه في واشنطن في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، والذي ما يعني وما تم التوقيع عليه، وليس فقط الاتفاق عليه بين لبنان وإسرائيل. كل هذا يجعل التساؤلات أكثر فأكثر هنا في الجنوب، بل على مستوى كل لبنان بالنسبة للوضع الميداني كما ذكرنا وتطوراته المرتقبة.

0: وأيضا بالنسبة لمصير هذا الانقسام على المستوى اللبناني بين حزب الله وحلفائه من جهة، وبين لبنان الرسمي المتمثل بشكل خاص بالرئيس اللبناني وبرئيس الحكومة ووزير الخارجية الذين جميعهم أجمعت مواقفهم على الترحيب بهذه الخطوة واعتبارها أول الطريق نحو تحقيق السيادة والانسحاب الإسرائيلي.
1: شكرا لك كاترين حنا من قضاء صور في جنوب لبنان، ونرحب بضيفينا في هذه النافذة توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي وراشد فايد الإعلامي والكاتب السياسي، أهلا بكما. وأبدأ معك سيد توفيق، بجانب تصريح بيان أمين عام حزب الله هنالك أيضا يعني موقف مقتضب ودال للغاية من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي قال يا أهلي في لبنان كل لبنان إنها الفتنة، كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، واقتباس من نهج البلاغة للإمام نعم. علي.
2: وابن اللبون هو الجمل الذي عمره سنتين تقريبا
1: وذكر
2: وذكر نعم.
1: فلا يأتي منه لبن ولا يركب
2: نعم.
1: ما معنى هذا الكلام وبجانب وضعه إلى جانب بيان حزب الله؟
2: تحياتي إليك سيد زين، إلى الزميل راشد، إلى كل المشاهدين. برأيي في البداية بأن اتفاق الإطار أو ما يسمى اتفاق الإطار نقل القضية اللبنانية من كونها مشكلة مع الاحتلال الإسرائيلي إلى كونها مشكلة بين اللبنانيين واللبنانيين. هذا أهم وأخطر وأبأس ما يتضمنه وما يشمله اتفاق الإطار. المشكلة أصبحت عند اللبنانيين، كيف في هذا الاتفاق لا يمكن أن نرى دعوة لوقف إطلاق النار، تم تجاوز هذا الأمر. النقطة الثانية أيضا بأن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة مرتبط بتجريد المقاومة اللبنانية من السلاح، يعني طالما أن السلاح موجود تقول السلطة اللبنانية معنى ذلك لا انسحاب، وهكذا يقول الأمريكيون وهكذا يقول الإسرائيليون. النقطة الثالثة أيضا ما له علاقة بالإعمار، الإعمار مشروط بالانسحاب، وطالما أن الانسحاب غير متوافر وبالتالي المقاومة اللبنانية تعتبر بأنه طالما بقي هناك محتلون فمعنى ذلك لها الشرعية الشعبية والسياسية وحتى الدستورية والأخلاقية في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، معنى ذلك لا إعمار. وعندما نتحدث لا إعمار يعني لا عودة للأهالي النازحين. وهنا نأتي أيضا إلى سلسلة المواقف التي برزت من كبار القادة في دولة الاحتلال الإسرائيلي على رأسهم بنيامين نتنياهو، قال أمس مباشرة بعد توقيع اتفاق الإطار لن ننسحب من لبنان إذا لم يجرد حزب الله من سلاحه. هذا بماذا يذكر؟ هذا يذكر باتفاقية أيار مايو 1983. بعد توقيع الاتفاق خرج رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض آنذاك ديفيد كمحي وقال لن ننسحب إذا لم ينسحب السوريون والفلسطينيون. يعني الخدعة نفسها كما كانت في العام 1983 تستنسخ الآن في 26 حزيران 2026 بالسياق نفسه بالمسار نفسه، مع الإشارة إلى مسألة أساسية هنا أتوقف عند وحتى أنهي عند ما تضمنه البيان القطري الباكستاني الذي صدر في 22 حزيران، وفيه التالي بأن هناك لجنة عمل سوف تتشكل لمتابعة وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من لبنان. هذه اللجنة مؤلفة من الولايات المتحدة، الجمهورية اللبنانية هكذا جاء بالنص، قطر، إيران، باكستان. تم إخراج قطر، تم إخراج إيران، تم إخراج باكستان، وأدخلت إسرائيل والولايات المتحدة
1: بالاتفاق الحالي تقصد؟
2: بالاتفاق الحالي نعم. وهذا انقلاب حقيقي على كل ما كان يعمل عليه طيب. في مسار إسلام أبد.
1: أستاذ راشد أيضا كيف تقرأ بيان أمين عام حزب الله؟ هل ترى فيه أنه يسبب مشكلة لهذا المسار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية؟
3: لا أعتقد أن هناك مشكلة ناجمة عن خطاب السيد نعيم قاسم. السيد نعيم قاسم يريد أن يطمئن جمهوره أنه لم يفرط بمواقفه، والشيخ نعيم قاسم يريد أن يدفع الثمن الأقل في تمرير هذا النص، خصوصا أن النص الحالي لا يكفي وحده لتحسس الموقف الإسرائيلي. هناك البرنامج الأمني أو المشروع الشق الأمني من الاتفاق، هو الذي سيبين ماذا تخفي النقاشات حتى الآن. الأمر الأكيد أن طرف حزب الله في الموضوع متأنن وهادئ بدليل النص الذي تلاه. ثانيا،
1: ما الدليل؟ اللغة صاخبة جدا في هذا الخطاب.
3: ما بهم، هذه عادات لبنانية بتصعد بالحكي وبتهدى على
1: الطاولة. تقصد أنه لا يوجد في الخطاب لا إجراءات ولا تهديد بإجراءات؟
3: لا،
1: لا يوجد.
3: والدليل أن التظاهرات التي جرت أمس في بعض شوارع بيروت كانت محدودة العدد والأهمية والفاعلية،
1: وبدون دعوة من الحزب،
3: وبدون دعوة من الحزب، لأن الحزب لا يريد أن يسجل على حاله أنه خاض معركة لتفتيت الوضع الداخلي أو لتعزيز الانقسام في الوضع الداخلي.
1: إذا لا مشكلة في خطاب أمين عام حزب الله أستاذ توفيق. وأنا أريد أن أسألك عن الخطاب، هو بالفعل الخطاب ليس فيه تهديد بإجراءات بخلاف المواقف الثابتة لحزب الله أنه لن يسلم سلاحه حتى الانسحاب الإسرائيلي، أن هذا المسار في جملته مسار خاطئ وينبغي الاستفادة من المسار الآخر وهو المسار الإيراني الأمريكي. وواضح، وأنت يمكن أن تصحح ذلك، أن هنالك إدراك لأن هذه لحظة خطيرة والانعطافات الخاطئة فيها يمكن أن تكلف كثيرا والحسابات ينبغي أن تكون دقيقة، وإلا لا نرى أي خطوات على الأرض لمعارضة هذا الاتفاق باستثناء البيانات.
2: أنا أعتقد بالأيزم، يعني كما أفهم حزب الله وكما أفهم أيضا رئيس مجلس النواب، الطرفان يدركان بأن هذا الاتفاق هو خطوة ودعوة للفتنة الداخلية اللبنانية، وبالتالي تحويل الشرخ اللبناني إلى خطوات عملية وإجرامية على الأرض، وبالتالي دفع اللبنانيين إلى الاقتتال. هذا يدركه حزب الله، تدركه حركة أمل، ويدركه أيضا الرئيس نبيه بري. لذلك أظن نعم هذه مأخوذة بالاعتبار، بأن لا حزب الله ولا رئيس مجلس النواب بصدد الانخراط في تعقيدات داخلية تؤدي إلى اقتتال لبناني لبناني. لكن على المستوى الآخر، عندما يقول الشيخ نعيم قاسم بأن هذا الاتفاق والعدم صنوان أو سواء، هذا يعني بأنه هو لن يتجاوب مع بعض الدولة اللبنانية لتنفيذ ما اتفقت عليه مع العدو الإسرائيلي. يعني على سبيل المثال أنه نحن الآن أمام مناطق تجريبية، على الأقل منطقتين في البداية، لغاية الآن غير معروف هذه المساحة وغير محددة ولا سقفها الزمنية معروف، والأخطر من ذلك من غير المعروف أيضا من هي وما هي أيضا الوحدة العسكرية اللبنانية التي يمكن أن تنتشر في المنطقة التجريبية. هنا أذكر بما كان طرحه ماركو روبيو في حوار مع فوكس نيوز في الشهر الماضي، وطالب علنا، يعني أي مشاهد يمكن أن يشاهد هذا الأمر على اليوتيوب ويدخل إلى قناة فوكس نيوز، عندما دعا إلى تشكيل لواء خاص داخل الجيش اللبناني من أجل مواجهة أو تنفيذ اتفاقات ما أو تجريد المقاومة اللبنانية من السلاح. الآن الخشية من أين؟ إذا ذهبت الدولة اللبنانية إلى تشكيل وحدة عسكرية خاصة، منطقات من ولاءات سياسية معينة خارج عقدة الجيش الوطني اللبناني، وأيضا من خارج ولاءات طائفية معينة، يعني عمليا تكون السلطة اللبنانية قد نفذت ما طلبه منها وزير الخارجية الأمريكية، نفذت بدون أن تعلن ذلك، لأنه اختيار الوحدة العسكرية على ما يبدو، ومرة أخرى بحسب ما ينشر وما يكشف في الصحافة الأمريكية والإسرائيلية أيضا، بأن عناصر هذه الوحدة سوف يكون منتقون مختارون، وبالتالي سوف يكون هناك نوع من التنسيق. طيب يعني بين الطرفين
1: هذا سيحتاج إلى كثير من الوقت
2: واللجان
1: التي ستدرسه، وبالتالي نحن الآن أمام وضع يستمر فيه وقف إطلاق النار الذي أرسته إيران كما تقول ويقول حزب الله،
2: نعم،
1: يستمر لحين الاتفاق على هذه التفاصيل. هذا وضع لا بأس به بالنسبة لحزب الله، ليس كذلك؟
2: لا، حزب الله يلتزم

0: التزم بوقف النار طالما الاحتلال التزم به، ولكن حزب الله لن يلتزم باتفاق الإطار ولا بالملاحق التي يمكن أن تخرج منه ولا بأي اتفاق يمكن أن يؤدي فيما بعد يعني إلى ملاحق سياسية وقضية. بهذا الاتفاق لن يلتزم.
1: ما الذي سيلتزم به؟
0: حزب الله لديه مجموعة من الأولويات. الأولوية الأولى وقف إطلاق النار، الأولوية الثانية الانسحاب الإسرائيلي، الأولوية الثالثة هي عودة الأهالي، الأولوية الرابعة هي إعادة الأعمار، الخامسة هي إعادة الأسرى.
1: أستاذ راشد، يعني إلى متى تتكئ الحكومة اللبنانية في أن يسير هذا الاتفاق قدما كما تريد، خصوصا أنه لا يوجد فيه أي إلزام لإسرائيل بجدول زمني؟ يعني لا يوجد موعد مثلا لبدء المناطق التجريبية، لا يوجد سقف زمني لانتهاء هذه المشكلة برمتها. تتكئ على ماذا؟ على روبيو وترامب أم على ماذا بالتحديد؟
2: لا، ليس متوافرا برنامج التنفيذي لاتفاق الإطار، وبالتالي كل ما يقدم من أي طرف هو نتيجة استنتاج أو تحليل أو تسريب غايته إشغال المجموعات المعنية والوصول إلى حال أفضل. ونحن نعرف أن المؤسسات البحثية الأمريكية تعمل على فرضيات تنشر في بعض الصحف، ولكن لا يذكر أن هذه لا تلزم أحدا، لا المؤسسة ولا الحكومة، إحدى الحكومات الأمريكية أو الجهات الأمريكية. ما في حل إلا بالعودة إلى الدولة، وكل الكلام عن التفاصيل التي ترد حاليا هو استنتاج أو هو يعني نتيجة تمازج أفكار بين أكثر من طرف، ولكن لا يعني ذلك أنه هذا موقف الحكومة اللبنانية. موقف الحكومة اللبنانية يتخذه رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعا وليس أي فريق آخر، والذي يدعي أنه لا يريد أن يقبل بما تفعله الحكومة اللبنانية أو بما تقدم عليه الحكومة اللبنانية يكون معاندا للتاريخ ومعاندا للوقائع.
1: طيب، يعني على ما تتكئ الدولة اللبنانية؟ يعني تعول على ماذا في أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق؟ أن إسرائيل لا تنفذ اتفاقاتها، وترامب حتى اتفاقات ترامب هي نصف اتفاقات، يأتي في المنتصف ويتوقف. على ما تعول؟ لأن هذا الاتفاق الثمن الذي دفعه لبنان بالاعتراف بوجود إسرائيل وعدم إلزام إسرائيل بالانسحاب في نص الاتفاق حسب ما نشرته أكسيوس، يعني لا يوجد كلمة انسحاب، لا يوجد كلمة احتلال، إنما يوجد إعادة انتشار ولا ذكر للاحتلال. هذه أثمان كبيرة، التنازلات في مقابل ماذا؟ يعني ما الذي سيضمن تنفيذه في هذه الحالة؟
2: لي.
1: نعم،
2: ما يضمن تنفيذه هو الدور الأمريكي في الاتفاق.
1: يعني فقط الدور الأمريكي
2: يضمن تنفيذه؟
1: هل هذا يعول عليه؟
2: أي يعول عليه. يعني نحن إذا منراجع التاريخ، في عندك اتفاق كامب ديفيد واتفاق وادي عربة. وقت اللي وقع الاتفاقان مع زمن متباعد بينهما كان الكلام أنه خيانة وتخلي عن الأراضي العربية وإلى آخره. تبين أنه حفظت الأرض العربية بحكم اتفاق كامب ديفيد، وحفظ الأردن سيادة الأردن بفضل اتفاق وادي عربة. الآن نحن أمام لحظة تاريخية مفصلية، ما نملك من معطيات لا يؤهلنا لكي نحدد اتجاه الأمور والمسارات، ولكن ما سيضاف من معطيات بالبرنامج الأمني العسكري قد يتيح لنا أن نفهم الوضع أكثر. بعدين سهل عنا بلبنان اتهام الآخر بالخيانة واللاوطنية، كأنه من يتهم الآخر يملك الختم أو يمهر بيده.
1: يعني كلمة الخيانة والوطنية موجودة في خطاب كل السياسيين، لكن فيما يتعلق بالمقارنة، أنت قارنت وادي عربة الأردن، قارنت مصر. مصر ذهبت للاتفاق برئيس منتصر في حرب أكتوبر، بجيش قوي، بوقت محاور، كان هنالك المحور الشرقي والمحور الغربي. الأردن ذهب باتفاق أيضا، الملك الجيش ذهب إلى هناك، لكن الوضع في لبنان فسيفسائي، وطبيعة لبنان مختلفة تجعل لبنان إذا أقدم على هذه الطريقة ربما يكون

0: كالضفة الغربية كغزة وأريحة، وليس بالضرورة كالأردن ومصر.
1: لا، ممكن يكون لبنان نموذج إضافي للمصري والأردني، ولكن هذا يستلزم إجماعا وطنيا.
0: طيب لماذا لم تحصل الحكومة على الإجماع الوطني قبل أن تقدم على يعني هل من المعقول أن تحاور السلطة عدوا تاريخيا للبنان وألا تحاور أبناء الوطن والاتفاق على أجندة وطنية؟
1: مش صحيح هذا الكلام. في حوار مع الفريق الآخر يتمثل في مشاركة هذا الفريق في الحكومة، ويدير وزارات أساسية وفعالة،
0: لكن لا يوجد إجماع على هذا الطريق. هذا الطريق يعني هذه خطوة كبيرة، انعطافة كبيرة،
1: حتى
0: تحتاج إلى إجماع أليس كذلك؟
1: لا، نحن هذا الإجماع مدعى عنا بناء على ما نظنه في الدستور، أنه ممنوع يعني الاشتراك بوحدة الموقف اللبناني، ولكن عمليا في لحظة بدك تقرر. أنا أعتقد بهذه اللحظة مطلوب رفع منسوب الوطنية عند حزب الله،
0: رفع منسوب الوطنية
1: عند حزب الله، وتبدية المصلحة الوطنية على أي مصلحة أخرى من دون ما نسمي مين هي المصلحة الأخرى.
0: وهذه نقطة وجيهة جديرة بالرد أستاذ توفيق، لأنه خطاب أمين عام حزب الله يتحدث بشكل واضح وصريح عن الارتباط بالمسار الإيراني.
2: الارتباط السياسي وليس الميداني بالمسار الإيراني. لكن قبل أن أجيب، يعني أود أن يعني سريعا أتطرق سريعا إلى معاهدة كامب ديفيد. هي يعني كما يقول هنري كيسنجر بأنه كوفئت مصر لأنها خرجت من المحور السوفيتي في عز دين الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي. وبالتالي عندما سئل أنه لماذا على سبيل المثال لم يتم استنساخ النموذج مع سوريا، قال لو جاءوا مع مصر آنذاك كانوا وصلوا إلى بحيرة طبرية. يعني الظروف الدولية عندما ذهبت مصر إلى كامب ديفيد، زائد أيضا يعني حرب أكتوبر 1973 شكلت الخلفية الأساسية لمعاهدة كامب ديفيد بصرف النظر عن الموقف منها. بالنسبة لوادي عربة، هو جاء ضمن إطار إقليمي دولي عام بعد مؤتمر مدريد في العام 1991،
0: ومشاركة العرب في حرب
2: ومشاركة العرب في حرب تحرير الكويت، وجاءت بعد أوسلو بال 93 بوادي عربة 1994. زائد أيضا أنه حتى لو قرأنا على سبيل المثال نصوص كامب ديفيد ونصوص وادي عربة، ليس هناك من أي إشارة لا إلى قوة الجيش الأردني ولا إلى قوة الجيش المصري، رغم أن إسرائيل لغاية الآن تعتبر الجيش المصري.
0: يعني أنت تقول إنها مكافأة لمواقف سياسية،
2: مكافأة لمواقف سياسية في ظل الحرب الباردة.
0: طيب لماذا لا تعتقد أن ما أنه سيجري نفس الشيء بالنسبة للبنان، مكافأة لمواقف سياسية، وهذه المواقف السياسية هي إنهاء دور إيران وحزب الله في لبنان؟ هذا موقف سياسي يستحق المكافأة من وجهة النظر الأمريكية.
2: مصر رغم أنها كانت يعني أنه الرئيس عبد الناصر مؤتمر باندونغ وبعدين أنه حركة عدم الانحياز، بس كان محسوب على المحور الشرقي، أنه حزب الله متحالف مع إيران، متحالف مع إيران بمسألة واحدة اللي هي مقاومة إسرائيل. ما تبقى يعني لها علاقة بتعقيدات داخلية لبنانية. هنا أفتح قوسين آخرين، أنه كان أمام الرئيس جوزيف عون والسلطة اللبنانية، يعني منذ تولي الرئيس جوزيف عون الرئاسة الأولى كان أمامه مهلة زمنية كبيرة وواسعة وعريضة وضخمة للدعوة إلى مؤتمر للحوار الوطني. ما هو جاء أيضا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وطرح آنذاك حزب الله. وأيضا إذا عدنا بعض الشيء إلى خطابات الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، دعا إلى مثل هذا الأمر وقال أنه نحن مستعدون لفتح صفحة جديدة حتى أنه على المستوى الإقليمي، ودعا إلى مؤتمر حوار وطني. زاد أيضا خطابات الأخيرة، لكن للأسف هذه تم تجاوزها. ماذا حدث؟ حدث بأن التسلل اللبناني إلى اتفاقية سلام مع العدو الإسرائيلي بدأت منذ تطعيم الوفد التفاوضي العسكري اللبناني بشخصية مدنية، هو رئيس الوفد السفير السابق سيمون كرم. وبعد ذلك أصبحت مثل كرة الثلج. يعني نحن حتى إذا عدنا إلى بيان وزارة الخارجية الأمريكية الصادر في أيار الماضي يقول حرفيا بأن حزب الله هو عدو مشترك لإسرائيل والولايات المتحدة ولبنان أيضا. طب هذا كان يقتضي أيضا موقفا من الدولة اللبنانية. لذلك أظن بل أجزم يعني بأن اتفاق الإطار جاء تتويجا لخط سياسي لبناني لديه خلفية مسبقة لعقد اتفاقية سلام مع إسرائيل. بالنسبة للرهان على الأمريكي فقط مسألتين، أرجو أن نعيد قراءة ما كتبه الرئيس أمين الجميل رئيس الجمهورية بالرئاسة المقاومة وبالرهان الكبير. يقول حرفيا بأنه هو صدم عندما لم يلزم الأمريكيون إسرائيل بالانسحاب بعد التوقيع على اتفاق 17 أيار. وأنصح أيضا مرة أخرى بقراءة الخيارات الصعبة لوزير الخارجية إلي سالم الذي كان هو وزير الخارجية عندما وقع اتفاق 17 أيار. يقول حرفيا بس حتى أنهي، يقول حرفيا بأنه سألت وزير الدولة للشؤون الخارجية الفرنسي كلود شيسون لماذا لم تنسحب إسرائيل؟ لماذا فعل بنا الأمريكيون ما فعلوا؟ يعني دفعونا إلى التوقيع وبعد ذلك لم يضمنوا الانسحاب الإسرائيلي. قال منذ البداية كنا نعلم بأن الأمريكيين لن يرغموا الإسرائيليين بالانسحاب. نقطة أخيرة معلش طولت اعذرني نقطة أخيرة
0: يعني احنا ضمننا الأستاذ راشد
2: 27
0: لم يأخذ فرصة كافية في
2: 27 تشرين الثاني 2024 كان بضمان أمريكي أيضا.
0: طيب لم يضمن أستاذ راشد رد سريع على هذه النقاط التي ذكرها الأستاذ توفيق، ما عندك رد؟
1: لا ما عندي رد، هو هذا الكلام سنسمع منه الكثير لأنه ما ينقص هو اجتماع وطني يناقش برنامج عمل حقيقي للخروج من الأزمة اللبنانية الراهنة. وما حمله البيان الأخير هو تعبير عن مأزق وليس تعبير عن حل.
0: بيان من؟
1: بيان
0: أمين عام حزب الله.
1: أمين عام حزب الله تعبير عن مأزق وليس عن حل. المأزق هو كيف تواجه جمهورك بعد هذه السحبة من الاعتداءات اللفظية على الخصم الآخر. طيب. كيف تتراجع عنها وكيف تعيد الاطمئنان إلى جمهورك أنك لم تسكت في يوم قريب عما يجري حاليا؟
0: عموما نقرأ من جديد في بيان أمين عام حزب الله وبقية المواقف اللبنانية. ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم. إن كانت هنالك أي أصداء أخرى باستثناء هذا البيان من جانب حزب الله اليوم، باستثناء أيضا مظاهرات الأمس التي لم يدعو لها الحزب وكانت محدودة؟
3: نعم، في الواقع زين العابدين من خلال هذا البيان الذي صدر قبل قليل عن الأمين العام لحزب الله اكتملت الصورة وبات المشهد واضحا لكيفية الفرز في لبنان ومقاربة ما حصل من مخرجات في إطار هذا الاتفاق، اتفاق الإطاري الذي جرى الإعلان عنه يوم أمس. عمليا البيان الصادر عن الشيخ نعيم قاسم إنما يضع الصورة والتصور وكيفية مقاربة حزب الله لمجمل مسار الأمور فيما يتعلق بهذا الاتفاق. يمكن الحديث عن ثلاث نقاط ترتبط بكيفية تصور حزب الله لهذه المرحلة. هو يقول بأن هذا الاتفاق منعدم الوجود، هذه النقطة. هو يشير أيضا إلى أن الاتفاق يشرع وجود الاحتلال الإسرائيلي في لبنان نظرا لربطه بتسليم السلاح، ويضيف بأن حزب الله لن يسلم السلاح. بطبيعة الحال هذا المثلث الذي قدم من خلاله التصور المرتبط بحزب الله هو يحيل أيضا إلى قراءة تربط ما بين المسار الإيراني الأمريكي تحديدا مخرجات بيركنشتوك والمسار اللبناني. هكذا يقدم الأمين العام لحزب الله القراءة ويقول بأنه دعونا نعود إلى هذا المسار، ولكن في المقابل هنالك قراءة مختلفة كليا. هنالك قراءة جذرية لناحية رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، وطيف واسع من الأحزاب اللبنانية التي ترى بأن هذا الاتفاق الإطاري هو أفضل ما يمكن الوصول إليه نظرا لأن هذه القوى تقدم رؤية ومقاربة للواقع اللبناني مفادها وعمادها فصل المسار اللبناني عن الإيراني، أو على الأقل هي تؤكد بأن هذا هو المسعى الذي تعمل باتجاهه. تريد من خلال تثبيت هذا الاتفاق مع إسرائيل القول بأن لبنان لديه حرية الحركة على قاعدة الوصول إلى تفاهمات مع إسرائيل، ومن خلال هذه التفاهمات

0: بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان. على الأقل هكذا هو التفسير الرسمي لهذه البنود 14 التي صدرت من خلال هذا الاتفاق. ولكن بطبيعة الحال ثمة ما هو مسكوت عنه، تحديدا الملحق الأمني العسكري المرتبط بكيفية تنفيذ هذا الاتفاق. هنا ثمة غموضا واضحا حتى الآن، لم يتم نشر هذا الملحق الأمني لا من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ولا حتى تم تسريبه من قبل أي من الصحفيين الذين قاموا بتسريب تفاصيل تتعلق بهذا الاتفاق الإطاري. وبالتالي ما يمكن قوله بأن الالتزام كل طرف لا سيما اللبناني والإسرائيلي والأمريكي حتى هذه اللحظة بعدم الكشف عن مضمون هذا الاتفاق الأمني العسكري أو الملحق الأمني العسكري، ربما سيكون له خلال مقبل الأيام أسئلة كثيرة ترتبط بكيفية تطبيق كل هذه المخرجات، وما سيكون بطبيعة الحال الارتداد وما ستكون بطبيعة الحال الارتدادات على المستوى الداخلي اللبناني، نظرا لأن الانقسام بات واضحا بشكل عمودي. زين العابدين، رأينا هذا الأمر من خلال موقف حزب الله اليوم وموقف الرئاسة اللبنانية ورئاسة الحكومة. دعني هنا أضع ما بين الطرفين، الموقف الذي صدر عن رئيس البرلمان اللبناني الذي يحذر من الفتنة، ولكن حتى هذه اللحظة هو ضمن منطقة رمادية، بمعنى لم يصدر عنه الموقف السياسي الرسمي في تفصيل وتفكيك كامل هذه البنود المرتبطة بهذا الاتفاق. وهنالك تعويل أو على الأقل هنالك ترقب لما سيكون له موقف رئيس البرلمان اللبناني بما يمثله ضمن إطار موقعه في السلطة التشريعية، والأهم من ذلك ضمن موقعه ضمن ثنائية أمل وحزب الله.
1: نعم.
0: وبالتالي الآن مع اكتمال المشهد ربما خلال الأيام المقبلة يمكن أن يسير لبنان باتجاه فرز سياسي أعمق حول كيفية مقاربة هذه المخرجات.
1: ولعلك يعني كنت محقا في الإشارة إلى ما ذكره النبيه بري نبي أمين رئيس مجلس النواب. أريد أن أسأل الأستاذ توفيق شومان، مازن نتحدث عن الفرز هنا يدعو للحياة تقريبا، الحياة بين من ومن في هذه الحالة؟ هل يمكن أن يعاد تموضع مختلف الفرقاء لا سيما هذا الثنائي الشيعي ما بين حزب الله وحركة أمل؟
2: لا، هو بالأصل الرئيس نبيه بري يعني هو ضد المفاوضات المباشرة، وأعلن عن ذلك أكثر من مرة. وفي قبل هذا التصريح كان هناك حوار مع إحدى الصحف العربية الإقليمية، قال بأن أفكار الرئيس جوزيف عون وأفكار الرئيس نواف إسلام غير أفكاري حرفيا، لكن حذر. أنا يعني أقرأ في البيان المقتضب للرئيس نبي بري تحذيرا كما قلت في البداية من نقل القضية اللبنانية أو المسألة اللبنانية إلى تحويلها إلى قضية داخلية، من كونها قضية مع الاحتلال إلى كونها قضية داخلية. وهذا برأيي تحذير للسلطة.
1: تحذير للسلطة أم للجمهور؟
2: لا، تحذير
1: حزب الله وجمهور حركة.
2: أنا برأيي تحذير للسلطة، لأن ما سرب من بنود للاتفاق الإطار يقع على عاتق السلطة اللبنانية، تجريد المقاومة اللبنانية من تجريد السلاح للمقاومة اللبنانية، وبالتالي عليها أن تقوم بخطوات ومهام تنفيذية.
1: تقرأ كذلك أيضا أستاذ راشد؟
3: نعم.
1: خطاب كلمة الكلمة المقتضبة، تحذير المقتضب لرئيس مجلس النواب، هل تقرأه تحذيرا للسلطة أم تحذيرا لجمهور حزب الله؟
3: حمال أوجه،
1: حمال أوجه
3: يمشي مع رئيس بري وضد الرئيس بري، بس هو اللي مفروض بقى نفهمه أنه ما يجري حول موضوع سلاح حزب الله ليس أمرا داخليا، هذا سلاح صار أممي وإقليمي ومحلي، وبالتالي علاجه بده يكون يعني منطقي حتى توصل لحل، وإلا حيكون الصدام آت في يوم ما، ربما صدامات موضعية وربما أكبر، ولكن الرهان الحقيقي هو على وطنية حزب الله. هل يقبل بأن يخرب البلد أكثر ما هو خرب حاليا، أم يوقف هذه الأعمال ونضع إسرائيل في موقع الاتهام سواء بالمحاكم الدولية أو
1: ماذا سيفيد الاتهام إذا وصلت إسرائيل إلى بيروت كما فعلت في 82 وقبل ذلك؟ ماذا سيفيد الاتهام في هذه الحالة؟
3: يفيد أن تستنفذ المجتمع الدولي وتحط قصتك على المصطبة الدولية ككل، ولا تبقى ثنائية بينك وبين إسرائيل أو بين حزب الله وإسرائيل.
1: باختصار أستاذ توفيق، هل هنالك

0: إدراك أن لحظة التخلي عن السلاح أصبحت بالفعل مطلبا دوليا، وسيسعى العالم والإقليم إلى أن يحدث.
1: عزيزي، يعني حزب الله أيضا بعد 27 تشرين الثاني 2024 بكل خطابات الأمين العام الشيخ نعيم قاسم قال بأنه يعني بما له علاقة بالحوار الوطني والمؤتمر الوطني والحل، أنه هذا مسألة السلاح تخضع لنقاش داخلي لبناني، وبالتالي أكثر من مرة قال نحن مستعدون للحوار وسوف نقدم أسهل ما يمكن من حلول. يعني هو لديه هذه الرغبة ضمن إطار ما قاله رئيس الجمهورية حول استراتيجية الأمن الوطني.
0: سريعا أستاذ راشد،
2: الكلام عن أنه موضوع داخلي بحت ويحل حبيا، هذا كلام استهلك منذ بدأت الأزمات تصيب لبنان من أيام 67 وما بعد. ما لم
0: أشكرك شكرا جزيلا. للأسف انتهى وقتنا. السيد راشد فايد الإعلامي والكاتب السياسي، وكذلك توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي. ونعرض فيما يلي طبعا نختم بذلك هذه النافذة من بيروت، لكن قبل أن نختم ونعود إلى الدوحة نترككم مع هذا التقرير للزميلة سلام خضر عما فعلته إسرائيل في الجنوب اللبناني.
3: هيدي ساحة الضيعة كان كل العالم بيقعد فيها.
4: إنه 16 من يونيو ونحن في الساعات الأولى التي تلت إعلان طهران وواشنطن التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بما يشمل لبنان. وهذه هي الصور الأولى الملتقطة في بلدة برج قلوي في جنوب لبنان منذ 3 مارس الماضي. حينها أجبر تهديد مباشر جميع سكان البلدة البالغ عددهم قرابة 3000 شخص على النزوح.
5: هذا إنذار عاجل إلى السكان جنوب لبنان، انتبهوا إليه بعناية.
4: كانت الساعة تقترب من 3:30 فجراً في ذلك اليوم عندما تلقت البلدة تهديداً من الجيش الإسرائيلي.
5: نواجه تحذيراً عاجلاً.
4: صاحب هذا المنزل كان بين الذين رحلوا عن البلدة في تلك الليلة.
6: ناس قعدت من الجنوب اللي هي بدك ساعة لبيروت، ساعة وربع، قعدت 25 ساعة، أنا قعدت 18 ساعة، لا 12 ساعة. أنا اخترت طرقات جبلية تانية يعني ووصلت، في ناس بقيت 25 ساعة الطريق.
4: بعد 48 ساعة امتد التهديد ليشمل كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، بعدما حولت إسرائيل قرابة 8% من مساحة لبنان إلى نطاق عسكري لعملياتها ومنعت السكان من العودة إلى ديارهم.
5: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال شمالاً إلى ما وراء نهر الليطاني.
4: تمر أيام قليلة ويتسع نطاق التهديد ليصل إلى مجرى نهر الزهران. باتت قرابة 10% من مساحة لبنان التي يسكن فيها نحو 800,000 نسمة خاضعة لأوامر بعدم العودة تحت طائلة الاستهداف. في هذا التحقيق تتبعنا 135 أمر إخلاء نشرها الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الأعمال القتالية مع حزب الله في مارس الماضي.
7: أمرت أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش بتدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.
4: وقارنا تلك الإنذارات بتصريحات لوزراء في الحكومة الإسرائيلية.
7: أمرت بالإسراع في تدمير المنازل اللبنانية في القرى الحدودية.
4: عند تلك المرحلة بدأ خبراء في القانون الدولي يتلمسون في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين قرائن قانونية تدل على نية ارتكاب فعل جرمي يتمثل في جريمة التهجير القسري.
8: هذا التصريح هو العنصر المعنوي الحاسم على جريمة التهجير القسري.
9: تابعنا أيضا الأوامر الإخلاء والتهجير التي شملت مناطق واسعة من لبنان، تصل في بعض الأحيان إلى 14% من مساحة لبنان، وهي يعني أوامر بطبيعتها وبالظروف التي أصدرت فيها يمكن أن ترقى إلى التهجير القسري.
4: إلا أن التهجير القسري لم يكن هدفاً منفصلاً عن مجريات الميدان.
9: التحليل المتوفر لدينا في مفوضية حقوق الإنسان يشير إلى حالات تم فيها الهجوم على المدنيين من قبل القوات الإسرائيلية، والعمليات العسكرية التي أدت إلى تدمير أحياء بأكملها وقرى بأكملها وبنى تحتية مهمة وضرورية لاستدامة حياة المدنيين في لبنان.
4: في هذا التحقيق لاحقنا عمليات تغيير جغرافي ميداني ينفذها الجيش الإسرائيلي في قرى حدودية، إما عبر عمليات تفجير متحكم بها أو من خلال غارات وقصف مكثف ومتكرر. تباعاً أفضت العمليات الإسرائيلية إلى إلحاق دمار هائل وصل في حالات عديدة حد الإخفاء الكامل لجغرافيا قرى حدودية. تكشف صور الأقمار الصناعية عن مستويات التدمير التي لحقت بعشرات القرى.

0: بدا ذلك تمهيدا لإعلان سيصدر في 17 من أبريل. إسرائيل تنشر خريطة ما سمته خط الدفاع المتقدم، يقطم ذلك الخط نحو 60 بلدة ومزرعة لبنانية، ويمتد من المياه البحرية اللبنانية قبالة الناقورة غربا حتى سلسلة جبال لبنان الشرقية بمساحة تقدر بأكثر من 600 كيلومتر مربع.
1: ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان مع عدد من القرى يمكن أن يندرج في إطار الإبادة الجماعية بهذا المصطلح بكل تفاصيله ودقائقه، لكن المنصوص عليه في إطار المادة 7، ليس الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية خاصة. فبالتالي هذه المادة تعطي تفصيل لمعنى الإبادة الجماعية والتي يدخل ضمنها هذه الإبادة الحضارية السكانية وغيرها.
0: وما قد يرقى وفق القانون الدولي إلى جريمة إبادة جماعية حضرية وسكانية بدا أن له بعداً أعمق وأشد أثراً على الجغرافيا السكانية.
2: في مجموعة كبيرة من القرى الحدودية، حوالي 73 قرية من الناقورة حتى المنطقة الشرقية الخيام ووادي الحصباني وغيرها، الهدف هو إفراغ نهائيا من السكان.
0: الجغرافيا السياسية بدورها لم تسلم. وفق ترسيم الأمم المتحدة للحدود بين لبنان وإسرائيل عام 2000، يمثل ما يعرف اصطلاحا بالخط الأزرق حدودا دولية، غير أن الخط الأصفر يتجاوزه بعمق يراوح بين 5 و10 كيلومترات. داخل هذه المنطقة تنفذ إسرائيل عمليات ميدانية تصبح بموجبها التفرقة الجغرافية بين حدود الدولتين هلامية.
2: تم تغيير الحدود بجنوب لبنان قبل ما ينعم 1949 خط الهدنة، أكثر من 30 قرية، بعدين القرى 7، وهلأ بالفترة الأخيرة بال 1967 مزارع شبعة.
0: نعود إلى برج قلوي. أثناء إعداد هذا التقرير كنا ننتظر من السيد حسان أن يرسل صوراً إضافية لبلدته عند عودته إليها.
3: والله يا مدام هلأ الضيعة كلهم هربوا، يعني الوضع لأنه سيء كتير وعم تنضرب. أنا هلأ صرت بلبنان، كنت أنا طالع أساس اليوم، فبلغتنا البلدية أنه ما حدا يطلع على الجنوب.
4: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة لمختلف التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، وأيضا للإعلان إذن عن توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن اتفاق الإطار الذي وقع في واشنطن مذل وعار، مذلة وعار وتنازل عن السيادة، وهو منعدم الوجود.

0: وصف قاسم ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة بالطرح الخطير جدا، واعتبر أن السلطة تشرعن بقاء الاحتلال سنوات طويلة وقد تصل إلى ضم هذه الأراضي لإسرائيل. وقال إن حزب الله لم يترك الميدان في أصعب الظروف ولن يتركه. كذلك حذر رئيس البرلمان نبيه بري اللبنانيين في كل أرجاء البلاد مما سماها الفتنة. من جهتها قالت الرئاسة اللبنانية إن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادته. وبدوره قال وزير خارجية لبنان يوسف رجي إن الاتفاق يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها. وفي إسرائيل قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن جيشه سيبقى في الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاحه. ميدانيا أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة النبطية الفوقة جنوبية لبنان. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت عناصر يشتبه في أنهم مسلحون. وبشأن التطورات في مضيق هرمز، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها تقريرا عن تعرض ناقلة للاستهداف بمقذوف مجهول أسفر عن أضرار مادية. في غضون ذلك قال التلفزيون الإيراني إن التعليمات الإيرانية لعبور مضيق هرمز لا تزال مفروضة، وإن سفنا غير مصرح لها واجهت طلقات تحذيرية. وأضاف أن بحرية الحرس الثوري شددت على أنها ستتعامل بحزم مع السفن التي تسلك مسارات غير التي حددتها إيران. وكانت الخارجية الإيرانية قالت إن هجمات أمريكية استهدفت منشآت المراقبة الساحلية أمس وتعد انتهاكا للبند الأول من مذكرة التفاهم. معنا من صور جنوبية لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، ضعينا في آخر التحديثات لديك حسب ما يرصد في الميدان حاليا.
1: سهام، اليوم مزيد من المواقف التي تعكس حجم الانقسام في لبنان حيال ما تم توقيعه في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن الاتفاق الإطاري الذي وقع بين لبنان وإسرائيل. آخر المواقف عبر عنها حزب الله من خلال بيان لأمينه العام نعيم قاسم الذي كان رفض بشدة هذا الاتفاق، اعتبره أنه اتفاق العار والمذلة والتنازل عن السيادة والخطيئة الكبرى، وأنه يشرعن الاحتلال الإسرائيلي. هو طالب السلطات اللبنانية بالتراجع عن هذا الاتفاق وبالعودة إلى مندرجات مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي من شأنها وحدها وفقا لنعيم قاسم أن تحقق تثبيت وقف إطلاق النار ومن ثم الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. حزب الله أيضا على لسان نعيم قاسم أشار إلى أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب هو طرح خطير جدا وتجاوز لكل الخطوط الحمر. أشار في هذا الإطار تحديدا إلى أن الحزب لا يتخلى عن سلاحه طالما أن هناك احتلال. إذن هذا الموقف سهام ليس بمفاجئ، لم يكن أحد يتوقع أن يرحب حزب الله بهذا الاتفاق، هو الذي لطالما عبر في موقفه الثابت عن رفضه لمسار التفاوض المباشر مع إسرائيل الذي اعتمد مدته السلطات اللبنانية منذ نيسان إبريل الماضي، ولطالما اعتبر فيه تنازلا واستسلاما لإسرائيل. ولكن اليوم السؤال الأساسي في مقابل هذا الموقف، هناك مواقف رسمية لبنانية رحبت واعتبرت أن هذا هو أول الطريق باتجاه تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. السؤال اليوم في مقابل هذا الانقسام، كيف سيكون الوضع ميدانيا في جنوب لبنان؟ أولا، كيف ستكون احتمالات تطبيق ما اتفق عليه في واشنطن بالأمس على الأرض، لا سيما فيما يتعلق بالمنطقتين التجريبيتين اللتين لا تزالان غير واضحتين لناحية المنطقة التي يتم الحديث عنها بالتحديد، وكيفية الانسحاب الإسرائيلي وتسلم الجيش اللبناني زمام الأمن والأمور في تلك المنطقتين؟ وأيضا لاحقا، إلى متى سيستمر هذا الأمر وكم سيطول هذا المسار إلى حين تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وتمكين النازحين النازحين اللبنانيين من العودة إلى ديارهم وإعادة الإعمار في المناطق الحدودية. في هذا الإطار أيضا تجدر الإشارة إلى أن هذا الانقسام يطرح تحديات إضافية فيما يتعلق بمسألة السلم الأهلي، وهذا ما أشار إليه اليوم رئيس البرلمان نبيه بري في عبارة

0: عبارة مختصرة حذر فيها كل لبنان من الفتنة دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل حول موقفه السياسي من اتفاق الإطار هذا. نعم. ولكن بري حذر من الفتنة، وهذا ما يتم التنبه إليه حاليا في لبنان، لأن هناك الكثير من المراقبين والمحللين بدأوا يتحدثون عن أن ما جرى في واشنطن بالأمس نقل المشكلة التي كانت بين لبنان وإسرائيل إلى اللبنانيين فيما بينهم.
1: شكرا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة، كنت معنا من صور جنوبية لبنان. والآن أرحب هنا في الاستوديو بنجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك نجوان. في المقابل، ما الذي يقال حتى الآن في إسرائيل عن هذا الاتفاق؟
2: هناك ارتياح في الجانب الإسرائيلي من هذا الاتفاق، ويعني أرى الكثير أيضا من الصحفيين الإسرائيليين المتابعين لهذا الاتفاق وتفاصيله نشروا في الساعة الأخيرة بعد خطاب الأمين العام لحزب الله بأن خطابه يثبت تماما كما أن هذا الاتفاق جيد لإسرائيل، بل أحدهم قال بأن مجرد رد حزب الله على هذا الاتفاق يبرهن بأنه اتفاق ممتاز. إسرائيل تنظر إلى هذا الاتفاق بأنه إيجابيا لعدة أسباب، أولها بأن هناك اعتراف متبادل بين الدولة اللبنانية وبين إسرائيل، ومسار أيضا قد يتجه لاحقا نحو تطبيع العلاقات والتوصل إلى سلام بين الجانبين. هذا الاعتراف مهم جدا بالنسبة للجانب الإسرائيلي بأن إسرائيل تفاوض الحكومة اللبنانية بشكل مباشر. بالإضافة إلى ذلك، والبند الأساسي ربما الذي سمعنا أيضا نتنياهو بدأ كلمته يوم أمس بها، بأنه ضربة لإيران وفصل للساحتين اللبنانية والإيرانية. من خلال هذا الاتفاق ترى إسرائيل بأنها أبعدت سيناريو إبقاء إيران متعلقة بقضية انسحابات قد تنفذها إسرائيل، أن تضغط على الإدارة الأمريكية والإدارة الأمريكية تفرض على إسرائيل تنفيذ أي خطوات على غرار هذه الانسحابات من جنوب لبنان. وبالتالي إسرائيل أرادت أن تتقدم في هذا المسار لهذه الغاية تحديدا، وقالتها في الأيام الأخيرة الماضية على لسان أكثر من مسؤول تحدث إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية. النقطة الثالثة وهي أيضا مهمة جدا للجانب الإسرائيلي بأن هذا الانسحاب حتى الانسحاب التدريجي هو انسحاب مشروط بنزع سلاح حزب الله وغير مشروط بأي جدول زمني، لا يرتبط بأي جدول زمني، وإنما يتعلق فقط بمراقبة آلية التنفيذ، وستراقب إسرائيل كيف سيقوم الجيش اللبناني بالتصدي لحزب الله. هذا ما يقوله الجانب الإسرائيلي في هذا الصدد. وبالتالي النقاط الثلاثة هي نقاط تنظر إليها إسرائيل بأنها حققت من خلالها أقصى ما يمكن تحقيقه من خلال اتفاق إطار مع لبنان في هذه المرحلة، وحتى الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين التي ينص عليها هذه الاتفاق أيضا بالنسبة للجانب الإسرائيلي أو هكذا يقول الجانب الإسرائيلي غير مرتبطة بأي جدول زمني، وإنما أيضا تتعلق بآلية التنفيذ.
1: نعم.
2: وقدرة الجيش اللبناني. نعم. على تنفيذ هذه المهمة.
1: شكرا سهام لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين على كل هذه الإيضاحات. وقد وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق الإطاري بأنه الطريق لعودة السكان إلى أرضهم المحررة في ظل سيادة لبنان على أرضه دون وجود شريك له. في المقابل، رأى نواب من حزب الله أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب خطوة في اتجاه تصادم داخلي.
3: سجال في الداخل اللبناني أعقب التوقيع على اتفاق إطار في واشنطن، بدأ بتوسيع الهوة بين رؤيتين متناقضتين لمستقبل البلاد. لبنان الرسمي يرى أن الاتفاق مع إسرائيل حقق هدفين: بدء استعادة السيادة وفصل المسار اللبناني عن الاتفاق الأمريكي الإيراني. واعتبر الرئيس اللبناني أن الاتفاق يعبر الطريق لعودة السكان إلى منازلهم

0: في ظل سيادة كاملة للدولة اللبنانية على أرضها وشعبها دون أي شريك لها.
1: واضح اليوم أن الدولة اللبنانية كرست الانفصال عن المحور الإيراني وذهبت نحو مسار سياسي حقق إنجاز هو اعتراف وقبول إسرائيلي بالانسحاب. بتقديري إذا كان حزب الله اليوم يريد أن ينسف أو ينقلب على هذا الاتفاق بده يتحمل مسؤوليته أمام الشعب اللبناني وأمام التاريخ.
0: وفي الجهة الأخرى نظم مناصرو حزب الله تحركات احتجاجية في الشارع جاءت بعد تشكيك الحزب في الاتفاق، إذ يعتبر أن أي تفاوض مباشر مع إسرائيل هو بمثابة خيانة على حد وصفه. ويؤكد النائب عن كتلة حزب الله البرلمانية أمين شري للجزيرة أن الموافقة على نشر الجيش جنوبي الليطاني تستوجب انسحابا إسرائيليا كاملا، وأن إسرائيل تسعى إلى إشعال حرب بين اللبنانيين.
2: الحزب لن يلتزم بما تريده الدولة، لأنه هو يرى أن هذه السلطة ذهبت إلى التنازل الكامل، وبالتالي هذا المسار هو ضد المصلحة اللبنانية، لن يقبل به حزب الله. ما هو أمام حزب الله الآن هو التأكيد على ضرورة المسار الإيراني أن يحمل الدولة مسؤولية الانسحاب الإسرائيلي، لأنه لا يمكن أن نثق بالإسرائيلي.
0: هذا التباين في المواقف السياسية يأتي في ظل قراءات داخلية معارضة للواقع الإقليمي في أعقاب المواجهة الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، إذ يقول المسؤولون اللبنانيون إنهم لا يريدون أن تبقى بلادهم منصة لما يصفونها بحروب الآخرين، بينما يرى حزب الله أنه في موقع قوي لأن المشروع الأمريكي الإسرائيلي برأيه قد كسر. مع توقيع اتفاق الإطار بات لبنان يتأرجح بين جهود التهدئة الدولية ومخاوف التصدع الداخلي في ظل استمرار تباعد الرؤى والخلافات بين من يملك السلطة ومن يحمل السلاح. إيهاب العقدي، الجزيرة، بيروت.
3: للمزيد من المتابعة والتحليل معنا هنا في الاستوديو الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، ومعنا أيضا الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور أحمد. إذن هجوم شديد يشنه حزب الله على هذا الاتفاق كما جاء على لسان الشيخ نعيم قاسم، ما البديل الذي يطرحه حزب الله وهو يرفض هذا الاتفاق؟
4: عادة عندما تطلب بديل يجب أن يكون هناك شيء موجود. أصلا هذا الاتفاق غير موجود، هذا اتفاق أمريكي إسرائيلي وقعت عليه السلطة اللبنانية، إذن هو اتفاق لا يراعي المصالح اللبنانية. وعندما نتحدث عن اتفاق يجب أن يكون هناك توازن في الاتفاقات. عندما تكون السلطة اللبنانية مسحت بالكامل من هذا الاتفاق، لا يوجد أي نقطة، أي قضية، أي ملف يمس الدولة اللبنانية أو يمكن أن يقدم شيئا للدولة اللبنانية، إذن هو ليس اتفاق، هو صق أمريكي إسرائيلي وقعت عليه السلطة. أمام هذا المشهد يصبح الحديث عن هذا المسار وعن هذا الكلام وعن هذا الاتفاقية وأنها يمكن أن تقدم شيئاً للبنان، من الواضح أنها ليست إلا إملاءات في محاولة أمريكية بالأصل لكي تكسب ورقة من أوراق السلطة، ورقة السلطة في مفاوضاتها مع إيران، وتعتبر أن هذه الورقة يمكن المساومة عليها، والضحية هي السلطة اللبنانية. نفس الأمر حصل مع هذه السلطة. كان هناك سلطة شبيهة في 17 أيار 83، وقعت اتفاق شبيه وأتت التسوية عندما أتت على حساب هذه السلطة التي توقع اتفاقات لصالح إسرائيل وأمريكا وتكون على حساب الدولة اللبنانية والسيادة اللبنانية.
3: عندما تقول لا يجب أن يكون هناك بديل، حزب الله قال لا لتفاوض مباشر، الآن يقول لا لهذا الاتفاق، يفترض أن هناك بديل يرى أنه يعني في مصلحة لبنان، ما هذا البديل؟
4: البديل واضح، يعني أولا هناك اتفاق في المنطقة يتم العمل عليه، هناك تسوية موجودة في المنطقة يتم العمل عليها. هذه التسوية، هذا الاتفاق أنتج لأول مرة، يعني أنتج وقفا لإطلاق النار جدي
3: فقط،
4: وهذا ما حصل. ولكن أيضا في الاتفاق هناك مسار خلال 60 يوما للانسحاب بما يحفظ السيادة اللبنانية ولا يقدم تنازلات للإسرائيلي. وصلت حد التنازلات إلى مخالفات دستورية، هذه المخالفات لأنه في القانون اللبناني إسرائيل هي عدو ويتم الحديث من خلال اتفاقيات يوقعها بعض السفراء وهم يعني ليسوا من أصحاب الأهلية لكي يكونوا سفراء، خاصة السفيرة الأمريكية في واشنطن هي ليس لديها الأهلية لأن تكون سفيرة، وتم تعيينها بطريقة ملتبسة جدا، وقعت على اتفاقية هي فيها مخالفة قانونية دستورية في لبنان، حتى لو قال البعض أنه الدستور لا يقول في لبنان أنه إسرائيل ليست عدو، ولكن القوانين اللبنانية واضحة، إسرائيل عدو، لا يمكن إلغاء عداوة إسرائيل باتفاقية توقعها سفيرة، هذا أمر يحتاج إلى قانون في مجلس النواب، والشعب اللبناني بأغلبه الأكبر يعتبر إسرائيل عدو، ولا يمكن تغيير هذه القضية وهذا المسار بكلمة يتم توقيعها في اتفاق هو بالأصل ليس

0: الوحيد مع حالة استقطاب هاته داخل البلاد.
1: الدستور اللبناني اتفاق الطائف، وبالتالي هذا هو ما يجمع اللبنانيين. من يريد أن يخرج عن هذا الإجماع هو حر، ولكن عمليا حدود حريته تبقى في تسجيل الاعتراض السياسي بحدود حجمه السياسي 13 نائب. إذا بدنا نحكي عن الثنائي حدود 30 نائب على 128، بيبقى في 100 نائب في البرلمان اللبناني، 98 نائب هم الذين يقررون في النهاية. الاتفاق وقعه رئيس الجمهورية، والاتفاق وقعته سفيرة لبنان في الولايات المتحدة الأمريكية بتكليف من مجلس الوزراء، وبالتالي مجلس الوزراء يضم كل المكونات اللبنانية، والسفيرة وقعت هذا الاتفاق. الآن عندما يصبح هذا الاتفاق بناء على الدستور رئيس الجمهورية يفاوض بالاتفاق مع رئيس الحكومة، يصبح نافذا بعد إطلاع مجلس الوزراء عليه. في أول جلسة يطلعون مجلس الوزراء عليه ويحال إلى مجلس النواب. مجلس النواب في هذه الحالة إما يقر وإما لا يقر. إذا تأمنت أكثرية النصف زائد واحد يتم إقرار هذه المعاهدة، وبالتالي تصبح نافذة بشكل نهائي. أما الحديث عن الشارع وبالقوة وبالسلاح وإسقاط وانقلابات وعصيان عسكري، أنا أعتقد أنه في هذه الحالة لا نتحدث عن حرب أهلية. حرب الأهلية تكون بين مجموعات لبنانية متقاتلة، أحزاب معينة. أما عندما يصبح الموضوع مواجهة بين الدستور والقانون والجيش اللبناني من جهة، ومجموعات مسلحة غير قانونية، عندها نصبح في شأن عصيان عسكري وعصيان مدني وحالة انقلابية عمليا، ولا نكون أبدا بحالة حرب أهلية. في هذه الأحوال يعني من يقارن الموضوع بال83 كان هناك اتحاد سوفيتي، كان هناك نظام حافظ الأسد، وبالتالي كان حافظ الأسد يريد أن يربط مسار لبنان ومسار الفلسطينيين وكل المسار بمساره هو. اليوم نحن أمام مشكلة جديدة. هناك من يريد أن يربط المسار اللبناني بالمسار الإيراني. وهذا الموضوع يعني لا يفيد الواقع اللبناني
0: بشيء. يعني تحدثت عن الإجماع. إسرائيل طالما اعتبرت عدوا.
1: أنا لم أتحدث عن إجماع.
0: قلت إن هناك إجماع.
1: ما قلت إجماع أبدا. قلت هناك أكثرية.
0: أكثرية. طبعا. طيب. هذه الأكثرية عندما نتحدث عن الشارع، عن اللبنانيين. الاتفاق يمهد بشكل ما إلى تطبيع العلاقات يوما ما بين إسرائيل ولبنان.
1: ممكن بشروط لبنان.
0: هل لبنان جاهزة؟ يعني هل الشعب جاهز لأمر كهذا بعد كل ما فعلته إسرائيل في لبنان وبعد كل عقود العداوة والأطماع الإسرائيلية؟
1: أولا لا شيء اسمه دائم في هذه الحياة. اثنين، بطبيعة الحال الأمور لا تكون بكبسة زر، والموضوع التطبيع مع إسرائيل هو موضوع له علاقة بالأمور النفسية، وإلى ما هنالك يعني بمصر تم توقيع اتفاق سلام، ولغاية الآن الشعب المصري لم يطبع مع الشعب الإسرائيلي، ولكن لا شيء يمنع من إنهاء حالة الحرب. إنهاء حالة الحرب شيء، وعملية التطبيع شيء آخر.
0: بدون محاسبة وعدالة؟
1: محاسبة مين عم بيقول بدون محاسبة وعدالة؟ هناك محاكم. ما تنسي نحن اليوم رئيس حكومة لبنان كان رئيس محكمة العدل الدولية، وهو الذي أصدر أول قرار بتاريخ إسرائيل. اعتبر إسرائيل أنه ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، واعتبرت أنه إسرائيل ارتكبت جرائم حرب، ورئيس حكومة لبنان هو من اعتبر أنه إسرائيل تمارس الفصل العنصري. مش هذا الرئيس الحكومة الذي يخون، والذي يقال عنه بأنه رئيس حكومة لا يأخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنان. هذا يعني بالنهاية اليوم نحن أمام تركيبة بين رئيس جمهورية ورئيس حكومة لا يمكن يعني الاقتراب ولو بغبرة صغيرة إلى صدقية وإلى وطنية. واليوم هناك سردية سياسية وإعلامية يحاولون خلقها، هم أحرار، هذا حياة سياسية بالنهاية. طيب. ولكن لا شيء عمليا يمكن أن ينال من صدقية ومن وطنية.
0: نبقي النقاش عند هذه النقطة. دكتور نوفل ضو، الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، شكرا لك. كما أشكر ضيفنا أيضا الدكتور علي أحمد، الأكاديمي والباحث السياسي. الآن إلى آخر التطورات والمواقف بشأن وضع مضيق هرمز، حيث ذكرت شبكة CNN أن مركز المعلومات المشترك التابع للبحرية الأمريكية رفع مستوى التهديد بمضيق هرمز إلى مرتفع بشكل كبير اليوم. كما نقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي أن الضربات لا تعني في الوقت الحالي العودة إلى عمليات قتالية كبرى. رحب من واشنطن بمراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومن طهران بمراسل الجزيرة عمر هواش. أبدأ مع عمر هواش وآخر المواقف والتصريحات اليوم في طهران بعد كل هذه التطورات. عمر.
2: نعم سهام، إيران تعتبر أن البند رقم 5 من مذكرة التفاهم

0: وقع مع واشنطن هي البوصلة لأجل تحديد العبور في مضيق هرمز. والبند رقم 5 وفق ما نعرفه ينص على أن إيران هي المسؤولة عن تأمين الملاحة البحرية في المضيق، لذلك طهران تعتبر أنها هي المسؤولة عن تحديد المسارات وتوجيه السفن لأجل العبور من مضيق هرمز، وتعلن عن أن المسارات التي هي تحددها هي فقط المسموح لها بالعبور. واليوم نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن بحرية الحرس الثوري أن هناك عدد واضح من السفن قد ازداد خلال الساعات الماضية. هذه السفن بدأت تطلب الإذن بالعبور وترتب هذا الأمر مع هيئة الملاحة البحرية ومع القوات الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني. وأفاد التلفزيون الإيراني أيضا نقلا عن بحرية الحرس بأنه أي سفينة لا تمتثل للأوامر فإنها سوف تتحمل تداعيات ذلك. لذلك الآن هناك إصرار إيراني على أن العبور من مضيق هرمز يكون فقط عبر المسارات التي تحددها إيران، وهي الممرات الشمالية للمضيق المحاذية لجزيرة لارك. هذا الأمر يبدو أنه يثير حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أنه هذا هو السبب الرئيسي لأجل المناوشات التي حصلت يوم أمس، حيث أن إيران كانت قد أطلقت عيارات تحذيرية لبعض السفن وأجبرتها على التراجع عندما كانت تحاول العبور من الممر الجنوبي قرب السواحل العمانية، وهذا ما اعتبرته واشنطن انتهاك لمذكرة التفاهم. لذلك كان هناك شن هجمات أمريكية ليلة أمس ضد السواحل الجنوبية الإيرانية، كان هناك استهداف لرصيف بحري وبرج الاتصالات في مدينة سيرك، إضافة إلى منطقة قروية في جزيرة قشم في قلب مضيق هرمز. هذا الأمر ردت عليه إيران باستهداف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة، ويبدو أن المواقع هي تقع في البحرين نظرا للبيانات التي صدرت من مملكة البحرين. إيران تقول، وهذا جاء عبر الخارجية الإيرانية، بأن ردها على الهجمات الأمريكية هو يأتي في إطار الحق في الدفاع عن النفس، واتهمت طهران الولايات المتحدة الأمريكية بالتنصل من التزاماتها في مذكرة التفاهم، لا سيما البند الأول الذي ينص على إنهاء الحرب في إيران وفي كافة الجبهات. وهنا تعتبر إيران أن ضرب مواقع إيرانية في العمق الإيراني في داخل إيران في السواحل الجنوبية هو عمل عسكري يمثل انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار، يمثل انتهاكا لمذكرة التفاهم تحديدا البند الأول. إذن لا نزال نتحدث سهام عن تبادل اتهامات بين الطرفين لأجل انتهاك البند الأول والخامس من مذكرة التفاهم اللذين ينصان على إنهاء الحرب في كافة الجبهات. وما يخص مضيق هرمز كما ذكرنا، الإيرانيون يؤكدون عن أنهم المسؤولون بالدرجة الأولى عن تأمين الملاحة في المضيق وبالتالي تحديد المسارات التي يتوجب العبور منها.
1: عمر هواش مراسل قناة الجزيرة من طهران، شكرا لك. ناصر، في المقابل إذن كما ذكرنا، مركز المعلومات المشترك التابعة للبحرية الأمريكية يرفع مستوى التهديد بمضيق هرمز إلى مرتفع بشكل كبير، ما الذي يعكسه ذلك؟
2: يعكس الآن القلق الأمريكي من هذه التحركات العسكرية الإيرانية الأخيرة منذ الهجوم على السفينة التي كانت ترفع علم سنغافورة إلى البحرين الآن، والاستهدافات للبحرين الآن. الولايات المتحدة تقول إن بحريتها الآن يقظة وتصنف المنطقة الآن على أنها عادت إلى التوتر الأولي. نحن الآن ندخل في مرحلة ما بعد مذكرة التفاهم، ولكن يبدو أن هناك نوعا من الخلاف، إن لم نقل سوء فهم أو سوء تفاهم. عندما قبل الأمريكيون بمذكرة التفاهم كان الاعتقاد على الأقل هنا في واشنطن، ما سرب لنا ما قيل للإعلام، بأن الإيرانيين لن يمارسوا ضغوطهم على مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي في عدة تصريحات وتغريدات تتذكرين كتب أن مضيق هرمز مفتوح الآن للملاحة، النفط يمر، وبالتالي الشعور في واشنطن أن بالفعل تم تفاهم حقيقي عملي على الأرض مع الجانب الإيراني. لكن الآن هذا مفهوم الولايات المتحدة، لكن عندما رأت الولايات المتحدة أن الجانب الإيراني ما زال مصرا على أن المرور غير متاح إلا بالتنسيق مع الجانب الإيراني، المشهد يتغير بالكامل الآن في الولايات المتحدة. قبل قليل كان هناك مسؤول رفيع للمستوى في الساعات القليلة الماضية قال إن الإيرانيين أبلغوا الولايات المتحدة على الأقل رسميا كما قال هذا المسؤول للجزيرة بأنهم لن يفرضوا أي رسوم على السفن في مضيق هرمز، ولا توجد أي رسوم أو أي ضغوط أو تكاليف. لكن ما يراه الأمريكيون على الأرض عكس ما تقوله إيران في الخفاء أو على الأقل على المستوى الدبلوماسي. وبالتالي الآن البحرية الأمريكية تعود إلى الواجهة، ورأينا تغريدة من نائب رئيس جدي فانس، وهو الآن يمكن القول هو الدبلوماسي الأمريكي الأقرب إلى الجانب الإيراني، وقال صراحة إنه، ولهذا نتحدث في واشنطن هذا الصباح عن سوء تفاهم أو سوء فهم عندما يقول إن الإيرانيين وقعوا ذلك الاتفاق، وإن كانت لديهم خلافات معنا فليعودوا للاتصال. وبالتالي الدبلوماسية ما زالت مفضلة في لغة واشنطن، لكن على الأرض يبدو أن الأمور بدأت تسبق. والآن البحرية الأمريكية أمام هم لوجستي كبير، تعني الآن أنها تفاديا للجانب الإيراني وضغوطاته، تعلن الآن أنها خلقت ممرا بحريا إضافيا قريبا من السواحل العمانية حسب النفهم، تفاديا للجانب الإيراني وأي مقذوفات من الجانب الإيراني، وكل هذا في مجال أو بهدف تسهيل الملاحة والاستمرار في كما تفهمه الولايات المتحدة في مذكرة تفاهم. مع العلم أن البحرية الأمريكية عندما تتحدث الآن لا تتحدث عن عودة الحرب، وإنما اختراقات من الجانب الإيراني تواجه بالعنف كما قال جيدي فانس، لكن بشكل محدود، لم نعد بعد للحرب وللضغوط على إيران. هناك مصادر أيضا تحدثت الواشنطن بوست الصباح، يبدو أن الواشنطن بعثت أصلا حسب ما نفهم بتحذير الجانب الإيراني بأنه هناك دائما إمكانية للجانب الأمريكي بالعودة للتراجع عن مسألة الإعفاءات والتسهيلات المالية لإيران، والعودة من جديد إلى نقطة أو مربع الصفر، والعودة للضغوط الأمنية والعسكرية. وبالتالي سوء التفاهم على الأرض الآن، يبدو أن الولايات المتحدة حسب جي دي فانس تريد من الإيرانيين أن يعودوا ليبحثوا هذه النقطة بالذات، من يسيطر على ماذا، من هي السفن التي يحق لها أن تمر، لماذا يجب التنسيق مع الجانب الإيراني أصلا. الأمريكي يفهم أن التوقيع على حرية الملاحة يعني حرية الملاحة للجميع دون استشارة أو عودة للسلطات الإيرانية.
1: شكرا لك ناصر الحسيني مراسل قناة الجزيرة من واشنطن على كل هذه الإيضاحات. والآن أرحب بضيفتنا في الاستوديو السيدة باربرا ليف، مساعدة سابقة لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى. أهلا بك سيدة ليف. بداية أريد منك تعليقا عن هذه التطورات، عن المشهد كما وصلنا إليه الآن بعد توقيع مذكرة التفاهم.
3: بالنسبة لتوقيع المذكرة، يعني توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، هذه هي المرحلة الأولى لا أكثر من ذلك، وهي مرحلة أولى أساسية. في تقييمي الرئيسي أعتقد أن هناك الكثير من المسؤوليات على الحكومة اللبنانية مع الكثير من الشروط، بما فيه فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية العسكرية ولإعادة الأعمار التي ستقدمها الولايات المتحدة للحكومة. من الجيد أن نرى الإدارة تحاول مرة أخرى فصل ملف لبنان عن ملف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. هذا حيوي أساسي، ولكنه لا يشكل سوى خطوة أولى باتجاه شيء قد لا يكون مستداما.
1: إذا بقينا في الملف اللبناني، كيف تنظر واشنطن للتداعيات المحتملة الخطيرة لتطبيق هذا الاتفاق على الداخل اللبناني، وقد بدأنا نشاهد حالة استقطاب حادة بين اللبنانيين؟
3: هذا صحيح، فقد ارتفعت التوترات الطائفية والمجتمعية. أعتقد أن الإدارة الأمريكية كانت بطيئة في فهم الوضع اللبناني وإمكانية تفجره لمجرد تفصيل بسيط، وبالتالي أعتقد أن هناك نقص في فهم حساسية الوضع في لبنان من قبل واشنطن.
1: هل يتعلق هذا النقص في الفهم بإدارة ترامب بنفسها؟ أم بالرؤية الأمريكية عموماً لتعقيدات الوضع في لبنان؟
3: أعتقد أن الموضوع يختص بالإدارة الأمريكية، إدارة ترامب. لا أعتقد أنه لدينا صناع قرار على أعلى المستويات لديهم أي خبرة أو تجربة في الملف اللبناني، وهم يتعلمون شيئا فشيئا تدريجيا مدى حساسية الوضع، وبالتالي تكثر الضغوطات التي يمارسونها على الرئيس جوزيف عون ورئيس وزراء نواف سلام.

0: العام بدأوا يفهمون أنهم بحاجة إلى الدعم إضافة إلى الضغط، ولا يمكن أن يكون هناك ضغوطات أكثر من اللازم. بالنسبة إلى تقدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، لابد من إنجازه، ولكن المذكرة تشير إلى تسلسل يضغط كثيرا على نزع السلاح نزعا كاملا قبل انسحاب إسرائيل، وأعتقد أن هذا فيه خطر كبير.
1: الآن بالعودة إلى الوضع في مضيق هرمز، في أحدث الأخبار بعد التطورات العسكرية الأخيرة، البحرية الأمريكية تفيد بتوسيع ممر قرب سلطنة عمان داخل هرمز بما يسمح بزيادة عبور السفن بالاتجاهين. بعد كل ما رأيناه في الأسابيع الماضية يعني، وما يؤكد أن الحل العسكري والابتعاد عن الدبلوماسية لا يحل الأمور، لماذا اللجوء إلى خطوات كهذه من الجانب الأمريكي؟
0: لننظر أولاً إلى ما فعلته إيران، وهو كان فعلاً أمراً مشيناً. حين قامت عمان بالتصريح أنها دخلت في نقاشات مع المنظمة البحرية الدولية من أجل تأمين مسار آمن عبر المياه العمانية، أول ما فعلته إيران هو أنها أدانت ذلك وهددت عمان والملاحة، ومن ثم أطلقت النار على السفن على مدى يومين. بالتالي الرئيس ترامب قرر أن يرد على ذلك رداً سريعاً. تحاول إيران أن تسيطر على كافة جوانب الممر، نتحدث عن مياه إقليمية عمانية وإيرانية، وتحاول إيران أن تمنع مرور السفن من المياه من الجانب العماني، وهذا أمر مرفوض. واضح أن الرئيس ترامب لا يريد أن يعود إلى القتال الكامل، ولكن من جهة أخرى يحاول الحفاظ على الضغط من خلال الرد على تحركات الإيرانية التي هي مشينة فعلا.
1: ولكن الإيرانيون يتحدثون عن التزام مقابل التزام. الوضع في مضيق هرمز قد يكون ردة فعل على أمور أو خطوات أخرى من الجانب الأمريكي. ترامب صرح بوضوح بأنه سيتم الإفراج مثلا عن الأموال الإيرانية المجمدة بجزء معين، ثم بدأ يتحدث عن أنه لم يحصلوا على سنت واحد، يجب أن يشتروا مواد غذائية أمريكية وما إلى ذلك. يضاف إلى ذلك أيضا يعني ملفات شائكة أخرى كما في لبنان. بالتالي ما تفعله إيران في مضيق هرمز قد يكون رد فعل على التعامل الأمريكي بعد التوقيع المذكرة.
0: أعتقد أنه أكثر من مجرد ردة فعل، هي محاولات ضغط تمارسها إيران على الملاحة الدولية، وتحاول أن تذكر الأسرة الدولية بأنها قادرة على خنق الاقتصاد العالمي. بالتالي هذا أمر مرفوض فعلا أن يتم إطلاق النار على سفن وناقلات تجارية ردا على ما يقوله رئيس ترامب. بالحقيقة تحركت الإدارة الأمريكية سريعا من أجل رفع العقوبات والسماح لإيران بتصدير النفط، وذلك للمرة الأولى خلال 3 عقود بالدولار الأمريكي. إذن نقاشاته علنا، وما هي سوى نقاشات حول ما إذا كان سوف يحرر الأصول أو لا، وما سوف يرغم إيران أو لا على شراء المنتجات الأجنبية، هذا كله لا يبرر أن تطلق إيران النار على سفن تجارية هي تستمر بخطف الرهائن.
1: في اعتقادك كيف يمكن احتواء المشهد بحيث لا ينزلق إلى المزيد من التصعيد بعد كل ما حقق من مكتسبات حتى الآن؟
0: أنا دبلوماسية سابقة، دائما سوف أقول إنه يجب أن نستنفد كافة الخيارات الدبلوماسية قبل أن نفكر في العودة إلى الحرب. وواضح كما أسلفت أن الرئيس يبحث عن سبل ليس لكي يعود إلى الأعمال القتالية الكاملة، ولكن ليستمر بالضغط على إيران حتى تلتزم بتعهداتها، ألا وهي فتح المضيق تماماً لمدة 60 يوماً، وهذا ما لم تفعل هو تستمر بالتهديد والوعيد ضد السفن والدول. إذن إضافة إلى الدبلوماسية الأمريكية بوساطة قطرية وباكستانية، أعتقد أن دول المنطقة يجب أن تتدخل و

0: أن تبذل جهودا متوائمة مع الجهود الأمريكية وقطر وباكستان من أجل الضغط على إيران حتى تلتزم بتعهداتها بموجب المذكرة، لأنها تحاول أن تلعب الألعاب.
1: الكثيرون يشيرون بأصابع الاتهام لإسرائيل في محاولات تخريب هذا الاتفاق. كيف سيتعامل الجانب الأمريكي مع موقف إسرائيل العلني والواضح، ليس فقط في لبنان بل في مسألة التعاطي عموما مع إيران؟
0: أنا سأكون متفاجئة إذا قامت إسرائيل بالتحرك عسكريا ضد إيران في هذه الظروف القائمة، لأن الرئيس قد أوضح أنه يحاول تحديد الشروط بستين يوما أو ربما بفترة أطول لبلوغ المفاوضات النووية، وبالتالي لا أعتقد أنه سوف يتلكأ في موضوع أن يضغط على نتنياهو حتى لا يتحرك عسكريا ويقوم بأي مغامرات عسكرية تجاه إيران. أما الملف اللبناني فهو أمر منفصل. أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية نجحت في إبعاد الملف اللبناني عن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وفي الوقت نفسه سيكون عليه أن يضغط على رئيس الوزراء نتنياهو لأن يقوم بأي تحركات كبيرة، لا يدخل بيروت، لا يتحرك في لبنان، بما من شأنه أن يخرب العلاقة مع إيران. ولكن هذا توازن حساس جدا. أعرف الكثير من اللبنانيين الذين لا يريدون إطلاقا لقضايا لبنان الداخلية أن تحل من خلال المفاوضات مع إيران، لا يريدون لإيران أن يكون لديها صوت في هذا المجال، وبالتالي التوازن حساس جدا. ولكن الرئيس يحاول أن يحافظ على هذا المسار من المفاوضات بين الدولتين اللبنانية والإسرائيلية بعيدا عن المفاوضات الأخرى، ولكن المسألة منوطة أيضا بما يقوم به حزب الله.
1: ولكن أيضا جزء من اللبنانيين لا يثقون بتعهدات إسرائيل، هناك أصوات متطرفة تتحدث عن احتلال واستيطان في لبنان، هل يمكن للولايات المتحدة أن تقدم ضمانات للجانب اللبناني ولهذه الأصوات المتشككة لو فعلا تم عقد اتفاق نهائي؟
0: هناك الكثير من الأصوات المتشددة في عدد من الدول بما فيها إسرائيل، ومن المثير للاهتمام أن نرى في هذا الاتفاق بين إسرائيل ولبنان أن إسرائيل قد التزمت بأن لا يكون لديها أي طموحات للتوسع وللسيطرة على أراضي لبنانية، وهذه خطوة أولى من قبل الحكومة الإسرائيلية في هذا المجال من التصريحات. لدينا أصوات داخل الحكومة الإسرائيلية وفي المشهد السياسي الإسرائيلي قد يكون لديها بعض الطموحات، قد تتحدث عن وضع اليد على عدد من الأراضي اللبنانية، لكن الحكومة الإسرائيلية الرسمية ملتزمة بأنها لن تسعى إلى هكذا التوسع.
1: بالتالي كدبلوماسية يعني كيف ترين السيناريو الأكثر ترجيحا؟ يعني هناك عدة اختبارات الآن أمام هذا التفاهم الأمريكي الإيراني، كم كان ذلك متوقعا؟ هل يمكن بالفعل تجاوز كل هذه العقبات في كل هذه الملفات في المدة المقررة؟
0: لا، ليس في 60 يوما طبعا لا. فالملف النووي بحد ذاته يشكل أو فيه الكثير من القضايا المعقدة. ما نراه اليوم وتعامل معه الولايات المتحدة اليوم لا يشبه ما حصل في 2013 حتى 15. إذن المشهد اختلف، وبالتالي سنحتاج إلى أكثر من 60 يوما. لكنني أخشى أن يكون ملف لبنان هو نقطة التقلب التي قد تخرب هذه المفاوضات. هذا فقط إذا سمح الرئيس ترامب لذلك بأن يحصل. يجب أن يبقى الملفين منفصلين.
1: شكرا لك سيدة باربرا ليف، المساعدة السابقة لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، على مشاركتك معنا. والآن ينضم إلينا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايت، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، ومعنا من طهران الدكتور علي أكبر داريني، الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. وسينضم إلينا لاحقا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد

0: عاد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك سيد وايدز. يعني في أي سياق تقرأ ما يحدث في الميدان؟ هل نحن بصدد التراجع عما جرى الاتفاق عليه، أم هناك إشكالية في آليات تطبيق المذكرة، أم ماذا بالضبط؟
1: أعتقد أننا بدأنا نرى صعوبة في السيطرة على هذه المنطقة في الخليج، حيث تحاول إيران أن تفرض سيطرتها كجهة إقليمية كبرى من خلال سيطرتها على العبور البحري عبر مضيق هرمز، بينما بالنسبة للولايات المتحدة فهي تحاول التصدي لذلك. إذن نعم، هناك عدم وضوح، ومذكرة التفاهم لا تطبق كما يجب. نعم، هناك قلق أيضا فيما يتعلق بأمن وسلامة البحارة في المنطقة، كيف سيغادرون. ولكن بالنسبة إلي، أنا أرى أن الحكومة الإيرانية تحاول القول أنها هي التي تسيطر على منطقة الخليج، وحتى الدول الأخرى الشريكة مثل سلطنة عمان يجب أيضا أن تمتثل لتعليمات إيران، السير بالمسارات المحددة. ولقد رأينا إذن تمهيدا لفرض الرسوم بعد 60 يوما، ووسائل أخرى لتعميق هذه السيطرة.
0: سيد داريني، يعني ما تقوم به إيران في مضيق هرمز يعتبر من الجانب الأمريكي خرقا للاتفاق المبرم بين الطرفين. ما الهدف من التصعيد بعد كل ما جرى من مكاسب بين الطرفين؟
2: مذكرة تفاهم إسلام أباد تعطي إيران هذه القدرة على السيطرة، أو هذه السيطرة على المضيق. وافقت إيران ألا تجبي الرسوم لمدة 60 يوما. في اليوم 61 ستفرض هذه الرسوم. تنص المذكرة على أن الإدارة المستقبلية لهذا المضيق سوف تقررها إيران مع سلطنة عمان، وسيكون هناك خدمات بحرية، وسيكون هناك أكلاف مرتبطة بهذه الخدمات. هذا أمر واضح. الآن تأتي الولايات المتحدة ولا تفي بتعهداتها بموجب هذه المذكرة. لقد قامت الولايات المتحدة عمداً بمحاولة فتح مسار أو طريق جديد من جنوب المضيق المقفل من جانب العماني من أجل الالتفاف على القنوات التي وافقت عليها إيران، وإيران سوف لن تتحمل ذلك. السفن التي تمر بالمضيق تخضع لثلاثة شروط. أولاً، هي بحاجة إلى المرور بالممرات التي حددتها إيران. ثانياً، لا يمكن لهذه السفن أن تحمل شحنات يمكنها أن تسبب حرب أو تطرح تهديدا للأمن القومي الإيراني. والشرط الثالث هو ضرورة الدفع مقابل الخدمات البحرية. تجاهلت إيران النقطة الثالثة ووافقت على ألا تجبي أي رسوم لمدة 60 يوما، بينما الشرطان الأولان فهما نافذان، بينما الولايات المتحدة تريد خرقهما لتقويض سيطرة إيران على المضيق، ولن تقبل إيران بذلك. تعلم إيران أن الولايات المتحدة تضغط على سلطنة عمان من أجل عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران. التصريح المشترك أو البيان المشترك بين إيران وعمان يذكر أن هناك رسوم ستجبى وخدمات بحرية سوف يتم تقديمها مع إدارة مشتركة للدولة.
0: طيب، يعني يفترض أن هناك خط اتصال مباشر للحيلولة دون وقوع مشاكل في مضيق هرمز. في البداية كان هناك ترحيب إيراني بهذه الخطوة، ثم عاد الإيرانيون للحديث أو لنفي وجود هذا الإجراء أصلا. ماذا يعكس أيضا التغير هنا في الخطاب سيد داريني؟
2: د
3: There is the Persian Gulf Authority. Iran has already established.
2: هناك إذا هيئة الخليج التي وضعتها إيران التي يمكن المرور بها، وربما هنا يكمن سوء التفاهم. ولكن بالنسبة إلى السلطات الإيرانية.

0: لا قنوات أخرى يمكن التواصل عبرها، ولكن الولايات المتحدة تسعى إلى تقويض سلطة إيران وسيطرتها على المضيق، وإيران لن تتحمل ذلك ولن تقبل به. السفن التي تحاول أن تمر بمضيق هرمز وليس من خلال الممرات التي وافقت عليها إيران سوف يتم استهدافها. مضيق هرمز هو في جوهر في قلب هذا النزاع. هذا المضيق ليس مجرد ممرا أو مسارا تجاريا لإيران، بل هو جزء من عقيدة الأمن القومي الإيراني وجزء من قدرتها الردعية. إذن لن تقبل إيران أن تأتي الولايات المتحدة وتحاول تقويض أمنها القومي أو سيطرتها على المضيق. إذن السفن التي تحاول أن تتجنب المسارات الإيرانية تتعرض لحوادث ولن يكون عبورها آمناً عبر هذه المسارات التي لم توافق عليها إيران. هذه رسالة واضحة من إيران. إذن إيران مستعدة لكافة السيناريوهات بحيث أنها سوف ترد بعدائية إذا حاولت الولايات المتحدة تقويض سلطتها.
1: نعم، أرحب الآن بالدكتور عبد الله بندر العتيبي ضيفنا في الاستوديو، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. دكتور العتيبي، من جهتك كيف تقرأ ما يحدث الآن؟ هل هو فشل لآليات تطبيق هذا الاتفاق أم اختلاف في تأويل البنود أم غياب إرادة الأطراف؟ ماذا تحديداً؟
2: ببساطة أعتقد هو نوع من كل طرف يحاول أن يؤوله سهام بطريقة معينة، وكل طرف يريد أن يثبت بأنه خطوط الحمراء ما زالت موجودة. إيران ببساطة تنتهك أحد البنود المذكرة من خلال عدم وجود سلامة للملاحة في هرمز من خلال استهدافها للسفن. في نفس الوقت أعتقد أن الولايات المتحدة وقعت المذكرة لكنها انتقلت بعد ذلك إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة تجريد إيران من كروت ضغطها قبل الوصول إلى ملفات أكثر تعقيداً. فنجد مثلاً الاتفاق اللبناني الإسرائيلي يحاول أن يقلص النفوذ الإيراني في لبنان. أيضاً موضوع وجدنا سلطنة عمان تقوم بوضع ممرات مائية في الجزء العماني بعيداً عن الجزء الإيراني. بالتالي إيران تعلم بأن كروت ضغطها وخاصة هرمز هو الكرت الأساسي الذي من خلاله استطاعت أن تجبر الولايات المتحدة على طاولة الحوار وعلى ضرر كبير للاقتصاد الدولي. بالتالي الآن إيران تعود لا تريد أن تطبع الملاحة بطريقة معينة في مضيق هرمز من خلال الجانب العماني، فهي تقوم باستهداف السفن، وهذه عدوانية جدا واضحة تجاه السفن واتجاه الملاحة الدولية. هي طريقة إيرانية لوضع خط أحمر معين في المفاوضات. هنا السؤال سهام يأتي، هو هناك هدوء للوسيط الباكستاني مع هذه الفوضى التي تحدث في بين الطرفين، وهي فوضى كبيرة. يعني أصبحت هناك بدأت تضح لنا معادلة واضحة بأن هرمز مقابل لبنان بدأت تتضح بشكل كبير. يعني مع الحركة الإيرانية العدائية في هرمز وجدنا أن الولايات المتحدة تعمل بشكل كبير في لبنان لتغير أو تحجم الدور الإيراني.
1: ممكن هل مقابل لبنان فقط أم هناك أيضا يعني استياء إيراني من أمور أخرى كملف الأموال المجمدة مثلا؟
2: لا، الأموال المجمدة أعتقد أنها هي كانت من ضمن النقاشات الأولية، كانت في بداية قبل الوصول لمذكرة التفاهم، كانت هي العقدة الأخيرة تقريبا قبل التوقيع.
1: ثم خرج ترامب بتصريحات بأنه لن يحصلوا على فلس وأنهم يجب أن يشتروا مواد يعني من داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هناك جدل حول هذه النقطة.
2: ووقعت إيران على المذكرة رغم ذلك. فأعتقد أن قد يكون ما حدث خلف الأبواب المغلقة مختلف عن ما ظهر. بالتالي قد يكون هناك ضمانات في الأبواب المغلقة خلف الأبواب المغلقة لإيران بأنها سيكون هناك ضمانة معينة أو آلية معينة، لأن الولايات المتحدة كانت تطالب بآلية واضحة لمعرفة أين تذهب الأموال وكيف يمكن مراقبتها بشكل معين. الجانب الأمريكي وضح بأن هذه الأموال ستذهب لمنتجات أمريكية، بالتالي يستفيد منها الاقتصاد الأمريكي في نفس الوقت، ويعلم أين تذهب ببساطة، أنه سيقوم بإيصال هذه البضائع. الجانب الإيراني لا يعجبه هذا الشيء، بالتالي هي مشكلة بأن كل طرف يحاول أن يبرز شيء معين. وأعتقد من ضمن مذكرة التفاهم سهام هو التجنب اللغة العدائية تجاه بعضهم البعض، بالتالي تم توقيع على هذا الجانب، ونجد أن الطرفين ما زالوا يستخدمون لغة عدائية ولغة صعبة وصلبة تجاه بعضهم البعض، لأن كل طرف يعني مذكرة التفاهم سهام عندما ننظر لها بشكل عام تبدو جميلة جدا، لكن عند أرض الواقع هي تختلف. بالتالي أعتقد أن هناك قد يكون هناك خطة أخرى للمذكرة التفاهم، أو يكون هناك دور كبير للوسطاء ممكن

0: لتحقيق آلية معينة لتنفيذها.
1: سيد وايتس، إذا كان مضيق هرمز هو أقوى ورقة تفاوضية تستخدمها إيران عندما لا تسير الأمور كما تريد، كيف يتعامل هنا الجانب الأمريكي في اعتقادك؟ هل يمكن إرسال إشارات ثقة للجانب الإيراني لإخراجه من مربع التصعيد هذا؟
2: كلا، أنا لا أعتقد أن إيران سوف تثق بالحكومة الأمريكية ولا الحكومة الأمريكية بإيران. أعتقد أنه يجب أن نكون صارمين بالنسبة إلى منظور الولايات المتحدة وشركاء في دول مجلس التعاون، لأننا إذا سمحنا أن تمشي إيران بنمط معين بحيث يسمح للحكومة الإيرانية بالتحكم بأي سفن يسمح لها بالدخول أو الخروج من المضيق، ما هي المسارات التي يجب أن تتبعها إلى ما هنالك، سيكون من الصعب التراجع عن هذا النمط لاحقا. مذكرة التفاهم لا تحدد أي مسار دون غيره، ولا تحدد أن إيران يمكنها أن تمارس السيطرة التي تصر الحكومة الإيرانية عليها، بل تكتفي بذكر التعاون، سماح بالمرور، لا رسوم لمدة 60 يوما، نزع الألغام إلى ما هنالك. إذن أعتقد أننا سنكون بحاجة لاتفاق إضافي لحل هذه النزاعات أو الخلافات، ولكن لا أعتقد أنه من الحكيم على الولايات المتحدة أن تتيح أن يظهر نمط لم يظهر من قبل.
1: أشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة الآن عن وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي تقول مسيرة إيرانية أصابت ناقلة نفط كانت تحمل مليوني برميل من الخام قرب مضيق هرمز. سيد داريني، لافت أن التصريحات الإيرانية قبيل توقيع المذكرة كانت تصريحات سياسية، كانت أجواء إيجابية. الآن عدنا إلى لغة القوة، إلى مواقف للحرس الثوري الإيراني. هل يؤشر ذلك إلى عودة دور الحرس الثوري في هذه المرحلة بالقوة التي كان عليها في بعض المراحل؟ هل تراجع في مرحلة ما إلى الخلف والآن عاد ليمسك بزمام الأمور؟ قبل أن تجيبني فقط اسمح لي بالإشارة إلى خبر عاجل آخر أيضا عن وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي تقول القوات الأمريكية أسقطت مسيرتين كانتا تستهدفان سفنا تجارية. تفضل سيد داريني.
2: هذه الحادثة تعني أن السفن التي تمر أو تحاول المرور عبر الممر الذي لم توافق عليه إيران هي التي تتعرض لاعتداءات محتملة، وربما يتم تفجيرها في وسط البحار لأنها لا تستوفي المذكرة وهي تتحدى سلطة إيران في المضيق. الولايات المتحدة وعن قصد وعمد تحاول أن تعيد مضيق هرمز إلى ما كان عليه، لقد أعيد فتحه بدون أي قيود وتحاول إثبات ذلك. من يطالب بمرور غير مشروط وعبور غير معرقل في هرمز ليس لديهم أي فهم إطلاقاً للثمن الباهظ الذي دفعته إيران من أجل أن تحافظ على هذا المضيق. ونتحدث هنا عن أعلى مستويات القيادة وصنع القرار في إيران. لن يعود مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الحرب.
1: ولكن أريد أيضا إجابة على سؤالي بخصوص تغير الخطاب ما بين قبيل توقيع المذكرة، وكما ذكرت التصريحات كانت سياسية، الأجواء إيجابية. الآن نشاهد خطاب مختلف وتصريحات للحرس الثوري. هل هو من يمسك الآن بزمام الأمور بالشكل الذي رأيناه في مراحل أخرى، أم ما الذي تغير؟
2: إيران تخوض حرب استمرار، وهذا الدور الذي يطلع به الحرس الثوري ولهذا السبب. ولكن من الخاطئ أن نفترض أن هناك فرق بين القوات العسكرية وسلطات السياسية الإيرانية، فليس هناك فرق بينها، كلها تتحدث بصوت واحد، ونادرا ما رأينا هذا التوحد على أعلى مستويات القيادة. ما يقوم به الجيش الإيراني هو بالتحديد ما يكون قد قرره النظام السياسي، ووزارة الخارجية الإيرانية هي الهيئة المسؤولة عن تطبيق ذلك في العلاقات الخارجية. إذن ليس هناك فرق بين الجانبين العسكري والسياسي لأخذ القرار في إيران، هما موحدان.
1: طيب دكتور العتيبي، يعني لغة التصعيد هي يعني القائمة حتى الآن في مضيق هرمز، المزيد من الحوادث الآن كما تشير إلى ذلك هذه الأخبار العاجلة. يعني في اعتقادك ما سقف التصعيد الذي يمكن أن يصل إليه الطرفان بما لا يؤدي إلى انهيار التفاهم؟
0: إذا كانوا لا يريدون انهيار التفاهم،
1: يفترض هذا كل طرف يرحب بالاتفاق ويريد أن يحافظ عليه حسب التصريحات.
0: أعتقد سهام التوقيت هو المهم. نحن نتحدث عن أيام قبل تشييع المرشد الإيراني وأيام قبل اليوم الوطني الأمريكي، بالتالي كل طرف منشغل برسائله السياسية، وأعتقد أنها ستكون فترة ذهبية للطرفين لإطلاق العديد من الشعارات ضد بعضهم البعض، ليثبت بأنه انتصر وهي 250 عاما من الولايات المتحدة، تاريخ الولايات المتحدة، ويحقق نصرا تلو الآخر. بالنسبة لإيران سيتحدثون عن الثأر. مع هذا الجو المشحون، مع كما تحدثتي بأن الحرس الثوري بدأ يصعد، لأن أمس مثلا كان هناك الحديث عن خط ساخن بين الحرس الثوري وبين القيادة المركزية الأمريكية. تحدث عن التلفزيون الأمريكي، التلفزيون الإيراني، تحدث عنها أيضا القناة الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية. بعد ذلك ظهر الحرس الثوري وفنت كل هالأمور. هذا دليل على هناك جدال داخل الجانب الإيراني، هناك انقسام داخلي، هناك دبلوماسية تلعب الدبلوماسية وتحاول الوصول لاتفاق معين تحقق أكبر قدر ممكن مكسب لإيران، لكن هناك الحرس الثوري الذي يؤمن بمنطق القوة. حتى اختيار الهدف في الرد لم يتم استهداف البارجة الأمريكية، تم استهداف البحرين. ايضا الاهداف، انتقاء الاهداف امر استراتيجي جدا. يعني نتحدث عن التاريخ البحريني الايراني والكبير، نتحدث عن دائما عدم محاوله ايران لزعزعه الامن في البحرين بشكل دائم، بالتالي حتى اختيار الاهداف. فالجو العام الان اعتقد جو مشحون، وموضوع الاتفاق اللبناني الاسرائيلي سيزيد او سيدعم من تفوق المتشددين داخل النظام الايراني وليس العكس. بالتالي الدبلوماسيين اعتقد العقلاء داخل إيران الآن في مرحلة صعبة، أنهم يستطيعون تقديم مذكرة التفاهم بينها انتصار، لأن لم يتحقق الأموال المجمدة ولم تتحقق وتم انتزاع لبنان بشكل أو بآخر منهم. بالتالي المتشددين هم الآن هم اللي أعتقد هم من يديرون الدفة وهم الأقوى بشكل كامل.
1: يعني هل تتوقع أن نعود إلى ما قبل توقيع المذكرة مثلا؟
0: نحن أمام احتمالين، يعني هناك احتمالات عديدة، بس أنا أنظر للاحتمالين الرئيسيين. إما تدخل الوسطاء لتهدئة الوضع والانتقال لمرحلة ثابتة يتحقق من خلالها تقدم في أحد الملفات ويكون هذا واضحا وبارزا إعلاميا، بالتالي يفند أي رواية عدائية، أو سيكون نحن على في مرحلة تصعيد، لكن ستكون بعد اليوم الوطني الأمريكي وبعد تشييع المرشد الإيراني. سيكون هناك كثير من التشدد داخليا في كل طرف، وبالتالي قد يكون هناك عملية أو عمليتين ستفجر الوضع في المنطقة.
1: إذن الكثير من الأسئلة ربما تحمل الأيام المقبلة إجابات عليها. عموما نقف عند هذا الحد. أشكرك دكتور عبد الله بندر العتيبي ضيفنا في الاستوديو، والأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. كما أشكر ضيفنا من طهران الدكتور علي أكبر داريني الباحث المختص في الدراسات الأمريكية، وأشكر من واشنطن ضيفنا الدكتور ريتشارد وايدز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد. مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية لتطورات في مضيق هرمز وللإعلان عن توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن اتفاق الإطار الذي وقع في واشنطن مذلة وعار وتنازل عن السيادة وهو منعدم الوجود. ووصف قاسم ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة بالطرح الخطير جداً، واعتبر أن السلطة تشرعن بقاء الاحتلال سنوات طويلة وقد تصل إلى ضم هذه الأراضي إلى إسرائيل. وقال إن حزب الله لم يترك الميدان في أصعب الظروف ولن يتركه. كذلك حذر رئيس البرلمان نبيه بري اللبنانيين في كل أرجاء البلاد مما سماها الفتنة. ومن جهتها قالت الرئاسة اللبنانية إن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادته. بدوره

0: قال وزير خارجية لبنان يوسف رجي إن الاتفاق يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها. وبشأن التطورات في مضيق هرمز، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله إن مسيرة إيرانية أصابت ناقلة نفط كانت تحمل مليوني برميل من الخام قرب مضيق هرمز، وإن القوات الأمريكية أسقطت مسيرتين كانتا تستهدفان سفنا تجارية. وأفادت شبكة CNN بأن مركز المعلومات المشترك التابع للبحرية الأمريكية رفع مستوى التهديد بمضيق هرمز إلى مرتفع بشكل كبير اليوم. في غضون ذلك، قال التلفزيون الإيراني إن التعليمات الإيرانية لعبور مضيق هرمز لا تزال مفروضة، وإن سفنا غير مصرح لها واجهت طلقات تحذيرية. وأضاف أن بحرية الحرس الثوري شددت على أنها ستتعامل بحزم مع السفن التي تسلك مسارات غير التي حددتها إيران. أرحب بمراسلنا من بيروت تامر الصمادي. تامر، إذن جديد المواقف اللبنانية رسمية وكذلك التفاعلات معها بعد هذا الاتفاق؟
1: فالسهام آخر تلك المواقف جاء على لسان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الذي وصف الإطار أو اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بالمذلة وبالعار، وبأنه يتنازل عن سيادة لبنان، وذهب إلى أبعد من ذلك عندما قال بأن هذا الاتفاق يشرع لوجود إسرائيل ويمنحها الحق في أن يكون لها بقاء لسنوات طويلة داخل الأرض اللبنانية، وربما أيضا ضم تلك الأراضي إلى الجانب الإسرائيلي أو إلى العدو الإسرائيلي على حد وصفه. وهو أيضا يطالب السلطة اللبنانية بضرورة التراجع عن هذه الخطيئة، ويقول بأن ربط انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي في الجنوب اللبناني بنزع سلاح حزب الله هو أمر خطير جدا ويتجاوز كل الخطوط الحمراء، ولذلك هو يتمسك بذات الموقف ويطالب السلطة بأن تلتزم بالإطار الذي جرى الاتفاق عليه أو المذكرة التي تم الاتفاق عليها بين إيران والولايات المتحدة، ويدعو السلطة إلى التراجع سريعا، ويقول بأن الحزب ومقاتلي الحزب ظلوا في الميدان في أصعب اللحظات ويواصلون البقاء في الميدان ولن يتم التنازل عن سلاح حزب الله. هذه التصريحات للشيخ نعيم قاسم ترافقت أيضا مع تصريحات لمحمد رعد رئيس الكتلة النيابية لحزب الله، الذي قال بأن هذا الاتفاق الإطاري يؤكد بأن لبنان الرسمي بطبيعة الحال وإسرائيل اتفقا سويا على نزع سلاح المقاومة. هذه المواقف التي تم انتظارها طويلا لساعات طويلة خلال الوقت الماضي جاءت لتزيل الضبابية عن المشهد بعد توقيع الاتفاق الإطاري، ولتؤكد على حالة الانقسام والشرخ الواسع عموديا وأفقيا بين حزب الله من جهة وأيضا السلطة اللبنانية من جهة أخرى. السلطة على لسان الرئاسة اللبنانية والرئيس جوزيف عون أكدت بأن هذا الاتفاق هو الحل الوحيد لاستعادة كافة الأراضي اللبنانية ولعودة النازحين ولاستعادة الأسرى والانتشار الجيش حتى الحدود الدولية ولإعادة الأعمار. ويعني هذا الموقف رافقه أيضا موقف مماثل لرئيس الحكومة نواف سلام، الذي اعتبر بأن هذا الاتفاق الإطاري سوف يفرض سيادة الدولة على كافة أراضيها، وسوف يجعل قرار الحرب والسلم بيد الدولة. ووزير الخارجية اللبناني أيضا تحدث في ذات السياق ووصف الاتفاق الإطاري بأنه يشكل انتصارا دبلوماسيا للدولة اللبنانية على حد وصفه. لكن على وقع كل ذلك ما زال نهاية سهام، اسمح لي، الغموض يكتنف المشهد، مشهد هذا الاتفاق، لاسيما ما تعلق بالإطار الأمني الذي لم يعلن بعد حتى هذه اللحظة. نعم. والذي لم بموجبه لم يعرف حتى هذه اللحظة ما هي تلك المنطقتين التجريبيتين.
0: الوقت المخصص لهذه المقابلة. شكرا لك تامر الصمادي من بيروت. ومعنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان، أهلا بك من جديد في المقابل. كيف يبدو التفاعل داخل إسرائيل مع هذا الاتفاق؟
2: تحديدا في الساعة الأخيرة نرى بأن الكثير من المحللين والصحفيين الإسرائيليين يعقبون إيجابا على هذا الاتفاق، لا سيما بعد تصريحات الأمين العام لحزب الله الذي تحدث بطبيعة الحال بشكل سلبي عن هذا الاتفاق وانتقد هذا الاتفاق، وبالتالي كثر من الصحفيين والمحللين في إسرائيل يقولون إن هذه التصريحات للأمين العام لحزب الله فقط تبرهن وتثبت كم أن هذا الاتفاق جيدا لإسرائيل. أكثر من محلل ومسؤول تحدث مع وسائل إعلام إسرائيلية هذا اليوم وكرروا عمليا ما قاله نتنياهو مباشرة الليلة الماضية بعد التوقيع على الاتفاق بأنه إنجاز كبير لإسرائيل. هناك من يقول بأنه اتفاق ممتاز بالنسبة للجانب الإسرائيلي، لا سيما وأنه يحقق عدة أهداف أصر عليها الجانب الإسرائيلي في الآونة الأخيرة. واحدة من النقاط التي يركز عليها الجانب الإسرائيلي بطبيعة الحال هو فصل الساحات، الساحة الإيرانية عن الساحة اللبنانية، عزل إيران وحزب الله عن هذا الاتفاق، وهو ما كانت تسعى إليه إسرائيل في الأسابيع الأخيرة الماضية، لا سيما بعد التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وإيران لوقف إطلاق النار أو مذكرة تفاهم عمليا. بعدها خشيت إسرائيل أن يتم فرض إملاءات تتعلق بانسحاب كامل من لبنان من قبل الإدارة الأمريكية. النقطة الثانية هي قضية أن هذا الاتفاق أو إطار الاتفاق عمليا لا يلزم إسرائيل بتنفيذ انسحاب من الأراضي اللبنانية إلا بعد نزع سلاح حزب الله. عمليا الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان مشروط بنزع سلاح حزب الله، وكذلك هو غير محدد بأي إطار زمني، وإنما يتعلق بما يوصف إسرائيليا بآلية التنفيذ، مراقبة قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ مهمة الدخول إلى هذه المناطق التي بدأ سينسحب منها عمليا الجيش الإسرائيلي وسيبدأ بالانسحاب منها، سواء كان في المناطق التجريبية أو في مناطق أخرى لاحقا، وفقا لما يوصف بأداء الجيش اللبناني في مواجهة حزب الله. وهناك أيضا شق سياسي في هذا الاتفاق ينظر إليه بأنه إيجابي جدا بالنسبة للجانب الإسرائيلي، وهو قضية يعني عدم أو الاعتراف المتبادل، دعينا نشير اعتراف متبادل بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، وقد يتجه هذا المسار إلى سلام وتطبيع بين الدولتين.
0: شكرا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين على كل هذه الإيضاحات. إذن وقع لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس في واشنطن اتفاق الإطار الثلاثي الذي يهدف إلى إنهاء الصراع المسلح بين البلدين ووضع أسس أمنية وسياسية للانتقال نحو سلام دائم بينهما. الزميل هيثم أبو صالح يستعرض أبرز بنود هذا الاتفاق في التقرير التالي.
3: اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية أبصر النور بعد جولة خامسة من المفاوضات. التوقيع تم بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وسفيري لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة. ويتألف الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ولبنان من 14 بنداً نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية، أولها أن إسرائيل ولبنان يؤكدان على حق كل دولة في الوجود بسلام ورغبتهما المشتركة في العيش بأمان كدولتين سياديتين متجاورتين، وتعلن إسرائيل ولبنان عزمهما على إنهاء الصراع بشكل نهائي ومعالجة أسبابه الجذرية وبالتالي إنهاء أي حالة حرب بينهما بشكل رسمي. تلتزم حكومتا إسرائيل ولبنان بعملية متبادلة ومتسلسلة بشروط واضحة يقوم بموجبها الجيش اللبناني باستعادة سيادته الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية، ريثما يتم التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك البنية التحتية المرتبطة بها، مما يمكن الجيش الإسرائيلي من إعادة الانتشار تدريجيا خارج الأراضي اللبنانية. سيتولى الجيش اللبناني تدريجياً المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في مناطق تجريبية والتي ستكون بمثابة

0: بمثابة آلية لإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني على مراحل وبشكل مدقق. وقد اتفق الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني مبدئياً على منطقتين، وسيتم الاتفاق على مناطق تجريبية مستقبلية بالتراضي، تمهيداً لبدء جهود إعادة الأعمار المدعومة دولياً وعودة المدنيين بأمان. تقوم الحكومة اللبنانية على إعادة بناء احتكار الدولة لاستخدام القوة وتحقيق نزع السلاح الكامل والموثق لجميع الجماعات المسلحة غير الحكومية بدعم دولي وأمريكي وعربي. الحكومة الإسرائيلية تؤكد أن عملياتها العسكرية في لبنان هي نتيجة مباشرة للهجمات والتهديدات والنوايا العدائية للجماعات المسلحة غير الحكومية ولا سيما حزب الله، ويقول الاتفاق إن إنهاء هذا سينهي أي حاجة مستقبلية للعمل والوجود العسكري. تؤكد كل من الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية أن لا شيء في هذا الإطار يمنعهما من ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس، ولا يجوز لأي طرف ثالث ممارسة هذا الحق نيابة عنهما، وتلتزم الحكومتان بإنشاء مجموعة تنسيق عسكري بدعم أمريكي. تلتزم الحكومة اللبنانية ببرنامج صارم قائم على الأداء لتمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته العسكرية والأمنية الكاملة داخل لبنان وفقاً للترتيبات الأمنية المتفق عليها في إطار المفاوضات، ولنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة. وفي مسار منفصل ومتزامن، يقول الاتفاق إن الولايات المتحدة ستحشد الشركاء الدوليين لدعم الحكومة اللبنانية بفعالية في إعادة بناء البلاد والتعافي الاقتصادي. فور توقيع هذا الإطار سيعمل البلدان على تشكيل مجموعات عمل لصياغة الاتفاقية الشاملة والكاملة للسلام والأمن.
1: وللنقاش معنا في الاستوديو الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، كما ينضم إلينا الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور علي، يعني لنفكك أكثر موقف حزب الله عندما يعبر عن خطورة ربط الانسحاب الإسرائيلي بسلاح المقاومة، أين تكمن الخطورة هنا والكرة في ملعب حزب الله عمليا؟ يعني كلما سرع في تسليم سلاحه كلما قرب من الانسحاب الإسرائيلي.
2: يعني الحديث عن أنه سحب السلاح هو المعضلة، فهذه في مشكلة حقيقية بالفهم الإسرائيلي. هناك أطماع تاريخية في لبنان. الإسرائيلي قام بعمليات كبيرة جدا قبل حتى وصول منظمة التحرير الفلسطينية إلى لبنان. عدد المجازر التي قام بها الإسرائيلي والأطماع الإسرائيلية ومنع لبنان من استخدام مياهه قبل العام حتى 69 عند وصول المقاومة الفلسطينية. لذلك القول أن إسرائيل ليس لديها أطماع في لبنان الحديث واضح، وأصلا نتنياهو بشكل واضح ويعني لا يقبل الشك، هو يتحدث عن إسرائيل الكبرى وهذا أمر يعني رفع خرائطه في كل العالم. لذلك القول الحكي الكلام الإسرائيلي أنه لا أطماع إسرائيلية في لبنان هذا كلام إعلامي، كلام غير دقيق وغير صحيح. والمشكلة ليس في الكلام الإسرائيلي بل في من يصدق الكلام الإسرائيلي، لأنه التجربة علمتنا أنه مع إسرائيل لا يوجد أي مصداقية لكل هذا الكلام. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، موضوع السلاح واضح. حزب الله يعتبر أن الأصل طالما هناك احتلال هناك مقاومة، أي خيار آخر يجب أن يبحث في الداخل اللبناني. حزب الله منفتح، كان دائما منفتحا على استراتيجية دفاعية متكاملة لدراسة كيف يمكن حماية لبنان وكيف يمكن توظيف كل الطاقات وكل القدرات وكل نقاط القوة اللبنانية في إطار واحد جامع لحماية لبنان. هذا الكلام منذ العام 2005 موجود ومنذ العام 2006 موجود، وهو ليس بكلام جديد. أما النقطة الثالثة، هذا الاتفاق، لما نتحدث عن هذا الاتفاق هل هو اتفاق؟ يعني أجمل تعبير أو أبلغ تعبير عن هذا الاتفاق التوصيف الذي وصفه الزعيم الدرزي وليد جملاط، أنه اتفاق ثلاثي بالشكل، أحادي بالمضمون. أحادي بالمضمون هو اتفاق أمريكي إسرائيلي وضعت كل نقاطه وتمت أخذ توقيع لبنان عنوة وبنتيجة السيادة الأمريكية على الوصاية الأمريكية على هذه السلطة الموجودة في لبنان.
1: ولكن يعني عندما نقارن الواقع بهذا الاتفاق، الاتفاق يعد بسلام شامل، عودة نازحين، إعادة إعمار البلد، نهاية الحروب، في مقابل واقع مأزوم الآن، أزمة نزوح، الجنوب مدمر، يعني كل المستويات الآن في لبنان متدهورة.
2: في نقطتين أساسيتين في هذا الاتفاق يعني تجعل هيك السيادة اللبنانية في أسوأ أشكالها. أولا النقطة الأولى، هي تتحدث عن سماح أو منع للجيش اللبناني بالانتشار هنا وهناك، بل أكثر من ذلك هي السلطة أعطت لإسرائيل للكيان الصهيوني أعطت الحرية للعمل، وأن شرعت احتلاله شرط أن يتم سحب سلاح المقاومة الذي هو بالأصل مقاومة، المقاومة هي رد فعل، فتم تشريع

0: إعادة الإعمار مشروطة. يعني تخيل اليوم أنه إذا في أي جهة بالعالم تريد أن ترسل أموال إلى لبنان ممنوع عليها. إذا هلأ الجمعيات الخيرية بدأت تيجي تبعت أموال لإعادة الإعمار، في نص بالبيان فقط الحكومة مسموح لها. هذا الكلام خطير جدا، هذا الكلام يؤدي إلى إشكاليات كبيرة جدا، وأيضا غير أنه هو يمنع عودة الناس، أيضا يجعل من عودة من إعادة الإعمار بند يتم ابتزاز لبنان فيه، وهذا كلام خطير وخطير جدا. طيب، ويكسر السيادة اللبنانية مجددا.
1: سيد ضوء أيضا في مسألة نزع سلاح الحزب، ربط السلطة اللبنانية للانسحاب الإسرائيلي بهذه المسألة، بينما كان هناك إقرار رسمي سابق بأن المسار داخلي وسيأخذ سنوات كما في تجارب أخرى.
2: من قال هذا؟
1: كان هناك مصدر رسمي لبناني صرح بأنه كما في إيرلندا مثلا وفي
2: ليس
1: مناطق
2: لا
1: أخرى.
2: لا شيء اسمه مصدر، في بيان حكومي واضح، في قرارات عن مجلس الوزراء صادرة بشكل واضح. وبالتالي اليوم الحديث بسرديات فعلا تزور الحقيقة، مثل موضوع تمويل الإرهاب. اليوم ما حدا منع أنه يصل الأموال لإعادة الأعمار في لبنان، بالعكس البيان أو الاتفاق واضح بعملية تأمين التمويل، ولكن مثل كل الدول العربية ومثل كل دول العالم عملية يعني استخدام الأموال لتمويل الجمعيات المشبوهة والجمعيات الإرهابية، هذا موضوع، هذا قانون موجود في كل دول العالم، قانون تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب. وبالتالي لا يجوز نقل الأموال كاش من مكان إلى آخر، الأموال يجب أن تمر بالنظام المصرفي العالمي، أن يتضح من أين مصدر هذه الأموال وكيف تصرف هذه الأموال. وبالتالي المصارف اللبنانية اليوم هي جزء من النظام العالمي المصرفي العالمي، وبالتالي يمكن لأي كان أن يمرر في المصارف اللبنانية أي مال شرعي. أما العملية يعني اليوم هذا الكلام لتبرير القرض الحسن وغيره،
1: من صرح بهذا الكلام هو نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية. صرح يعني أشار إلى مقاربة ملف السلاح استنادا على تجارب أخرى كما حصل في إيرلندا الشمالية، تحدث عن خطة زمنية تدريجية ومسار سياسي توافقي طويل الأمد.
2: أمتى قال هذا الكلام؟
1: صرح بهذا الكلام. يمكن أن نبحث في يعني لا
2: مهم في بس في قرارات على كل حال،
1: لكن يعني هذا صحيح، يعني المسار ليس قصير، لا يمكن نزع السلاح.
2: سيدتي عاصم، لكن الانسحاب الإسرائيلي لن يكون قصير، وبمطلق الأحوال رئيس نواف سلام يتحدث دائما عن اتفاق الطائف. اتفاق الطائف يقول 6 أشهر بعد إقرار الإصلاحات الدستورية سنة 89 ينزع سلاح كل الميليشيات. هلأ اليوم عمليا في كلام أنه ما بدنا نشيل سلاح الميليشيات. رئيس الحكومة يمكن أن يكون صرح أينما كان عنده وجهة نظر، ولكن هناك قرارات صادرة عن مجلس الوزراء، التصريح لا يلغي قرار، وبالنهاية العملية واضحة جدا في هذا المجال.
1: المقصود هنا هل يمكن ربط البقاء الإسرائيلي لسنوات، لأن نزع السلاح قد يستغرق سنوات؟
2: ليش بده يستغرق سنوات؟ ليش فينا بكرة الصبح نسلم السلاح وبفل الإسرائيلي بعد بكرة؟ على كل حال لماذا نقبل باتفاق الطائف، ولماذا نعتبر اتفاق الطائف مرجع إذا كان اتفاق الطائف يقول بأنه في 4 مراحل، الإصلاحات الدستورية، السيادة، التحرير من إسرائيل، العلاقة مع سوريا؟ لماذا يضع التحرير من إسرائيل بالدرجة الثالثة بعد حل الميليشيات؟ لماذا قبلنا بهذا الاتفاق؟ هذا اتفاق موجود.
1: طيب هل حدا يقول ما بدنا؟ هل يمكن الوثوق بطرف كإسرائيل؟
2: يمكن الوثوق بطرف اسمه الدولة اللبنانية، ولا يمكن الوثوق بأي طرف مصنف إرهابي في العالم وفي العالم العربي.
1: نتحدث يعني بواقعية، الدولة اللبنانية لا تستطيع مواجهة إسرائيل لو قامت
2: حزب الله لو تمكن حزب الله من مقاومة إسرائيل لما كانت إسرائيل في النبطية اليوم. خلاص إنه هذا الموضوع يعني يكفي شعارات فارغة، إنه كل هذه الشعارات لم توصل إلى مكان. اليوم نتهم الدولة اللبنانية بأنها تخلت عن السيادة، من قام بأول مفاوضات مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية؟ ما الفرق بين الحدود البحرية والحدود البرية؟ الحدود البرية ثابتة، الحدود البحرية تنازلنا فيها عن مئات وآلاف الكيلومترات بالنهاية. الذي قام بهذا الاتفاق هو الرئيس نبيه بري مع باسم الدولة اللبنانية وخلافا للدستور الذي يفوض رئيس الجمهورية بالمفاوضات.
1: للأسف انتهى وقت هذه المقابلة، شكرا لك دكتور نواف الضوء الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، كما أشكر أيضا ضيفنا دكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي. وأشير إلى هذا الخبر العاجل عن وليد جنبلاط، يقول الاتفاق الثلاثي شكلا والأحادي مضمونا يغيب اتفاق الهدنة بشكل كامل. إذن هذا موقف لوليد جنبلاط عن هذا الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه بين الجانبين.

0: اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية. أيضا في خبر عاجل آخر عن مراسل الجزيرة يقول غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوق جنوبية لبنان. في الوقت الذي سيبدأ فيه تطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، تتجه الأنظار إلى الأمر الواقع الميداني والديمغرافي الذي أوجده الاحتلال الإسرائيلي طيلة الأسابيع الماضية، والذي كان يهدف إلى جعل مناطق كثيرة في جنوب لبنان غير صالحة للعيش. في هذا التحقيق الخاص تتتبع سلام خضر خيوط العمليات العسكرية الإسرائيلية وتقرأ أبعادها من منظور القانون الدولي.
1: هيدي ساحة الضيعة كان كل العالم بتقعد فيها.
2: إنه 16 من يونيو ونحن في الساعات الأولى التي تلت إعلان طهران وواشنطن التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بما يشمل لبنان. وهذه هي الصور الأولى الملتقطة في بلدة برج قلاوي في جنوب لبنان منذ 3 مارس الماضي. حينها أجبر تهديد مباشر جميع سكان البلدة البالغ عددهم قرابة 3000 شخص على النزوح.
3: هذا إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان، انتبهوا إليه بعناية.
2: كانت الساعة تقترب من 3:30 فجراً في ذلك اليوم عندما تلقت البلدة تهديداً من الجيش الإسرائيلي.
3: نواجه تحذيراً عاجلاً.
2: صاحب هذا المنزل كان بين الذين رحلوا عن البلدة في تلك الليلة.
1: ناس قعدت من الجنوب اللي هي بدك ساعة لبيروت، ساعة وربع، قعدت 25 ساعة، أنا قعدت 18 ساعة، لا 12 ساعة. أنا اخترت طرقات جبلية تانية يعني ووصلت، في ناس بقيت 25 ساعة الطريق.
2: بعد 48 ساعة امتد التهديد ليشمل كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، بعدما حولت إسرائيل قرابة 8% من مساحة لبنان إلى نطاق عسكري لعملياتها ومنعت السكان من العودة إلى ديارهم.
3: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال شمالاً إلى ما وراء نهر الليطاني.
2: تمر أيام قليلة ويتسع نطاق التهديد ليصل إلى مجرى نهر الزهراني. باتت قرابة 10% من مساحة لبنان التي يسكن فيها نحو 800,000 نسمة خاضعة لأوامر بعدم العودة تحت طائلة الاستهداف. في هذا التحقيق تتبعنا 135 أمر إخلاء نشرها الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الأعمال القتالية مع حزب الله في مارس الماضي.
4: أمرت أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش بتدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.
2: وقارنا تلك الإنذارات بتصريحات لوزراء في الحكومة الإسرائيلية.
4: أمرت بالإسراع في تدمير المنازل اللبنانية في القرى الحدودية.
2: عند تلك المرحلة بدأ خبراء في القانون الدولي يتلمسون في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين قرائن قانونية تدل على نية ارتكاب فعل جرمي يتمثل في جريمة التهجير القسري.
5: هذا التصريح هو العنصر المعنوي الحاسم على جريمة التهجير القسري.
6: تابعنا أيضا الأوامر الإخلاء والتهجير التي شملت مناطق واسعة من لبنان تصل في بعض الأحيان إلى 14% من مساحة لبنان، وهي يعني أوامر بطبيعتها وبالظروف التي أصدرت فيها يمكن أن ترقى إلى التهجير القسري.
2: إلا أن التهجير القسري لم يكن هدفا منفصلا عن مجريات الميدان.
6: التحليل المتوفر لدينا في مفوضية حقوق الإنسان يشير إلى حالات تم فيها الهجوم على المدنيين من قبل القوات الإسرائيلية، والعمليات العسكرية التي أدت إلى تدمير أحياء بأكملها وقرى بأكملها وبنى تحتية مهمة وضرورية لاستدامة حياة المدنيين في لبنان.
2: في هذا التحقيق لاحقنا عمليات تغيير جغرافي ميداني ينفذها الجيش الإسرائيلي في قرى حدودية، إما عبر عمليات تفجير متحكم بها أو من خلال غارات وقصف مكثف ومتكرر. تباعاً أفضت العمليات الإسرائيلية إلى إلحاق دمار هائل وصل في حالات عديدة حد الإخفاء الكامل لجغرافيا قرى حدودية. تكشف صور الأقمار الصناعية عن مستويات التدمير التي لحقت بعشرات القرى.

0: بدأ ذلك تمهيداً لإعلان سيصدر في 17 أبريل. إسرائيل تنشر خريطة ما سمته خط الدفاع المتقدم، يقطم ذلك الخط نحو 60 بلدة ومزرعة لبنانية، ويمتد من المياه البحرية اللبنانية قبالة الناقورة غرباً حتى سلسلة جبال لبنان الشرقية بمساحة تقدر بأكثر من 600 كيلومتر مربع.
1: ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان مع عدد من القرى يمكن أن يندرج في إطار الإبادة الجماعية بهذا المصطلح بكل تفاصيله ودقائقه، لكن المنصوص عليه في إطار المادة 7، ليس الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية خاصة. فبالتالي هذه المادة تعطي تفصيل لمعنى الإبادة الجماعية، والتي يدخل ضمنها هذه الإبادة الحضارية السكانية وغيرها.
0: وما قد يرقى وفق القانون الدولي إلى جريمة إبادة جماعية حضرية وسكانية، بدا أن له بعداً أعمق وأشد أثراً على الجغرافيا السكانية.
2: في مجموعة كبيرة من القرى الحدودية، حوالي 73 قرية من الناقورة حتى المنطقة الشرقية الخيام ووادي الحصباني وغيرها، الهدف هو إفراغ نهائيا من السكان.
0: الجغرافيا السياسية بدورها لم تسلم. وفق ترسيم الأمم المتحدة للحدود بين لبنان وإسرائيل عام 2000، يمثل ما يعرف اصطلاحا بالخط الأزرق حدودا دولية، غير أن الخط الأصفر يتجاوزه بعمق يراوح بين 5 و10 كيلومترات. داخل هذه المنطقة تنفذ إسرائيل عمليات ميدانية تصبح بموجبها التفرقة الجغرافية بين حدود الدولتين هلامية.
2: تم تغيير الحدود بجنوب لبنان قبل ما ينعم 1949 خط الهدنة، أكثر من 30 قرية، بعدين القرى 7، وهلأ بالفترة الأخيرة بال 1967 مزارع شبعة.
0: نعود إلى برج قلوي. أثناء إعداد هذا التقرير كنا ننتظر من السيد حسان أن يرسل صوراً إضافية لبلدته عند عودته إليها.
3: والله يا مدام هلأ الضيعة كلهم هربوا، يعني الوضع لأنه سيء كتير وعم تنضرب. أنا هلأ صرت بلبنان، كنت أنا طالع أساس اليوم، فبلغتنا البلدية أنه ما حدا يطلع على الجنوب.
4: معنا من نيويورك أكاشايا كومار، مديرة قسم الأزمات في منظمة هيومن رايتس ووتش. أهلا بك سيدة كومار. يعني من منظوركم كيف يمكن تصنيف ما تقوم به إسرائيل من تدمير شامل لا يستهدف المنشآت العسكرية بل يدمر النسيج الحضري والتاريخي والمعماري لمدن وقرى عديدة في لبنان؟
5: بالنسبة إلينا كمنظمة تقوم بمراجعة سلوكيات الجيش الإسرائيلي بموجب القوانين التي تنظم أو تحكم الحرب، واضح أن هذه الأعمال غير المتناسبة والتي تستهدف بنى تحتية مدنية تقوم بتهجير الناس وتمنعهم من العودة تشكل انتهاكات لهذه القوانين. هذه الانتهاكات المرتكبة بحاجة إلى تصحيحها حتى بموجب بنود أو شروط الاتفاق القائم.
4: بالنسبة لإسرائيل فالهدف يعني هو أهداف عسكرية كما ذكرت، تدمير لبنى تحتية ولمراكز قيادة ولمعدات عسكرية،

0: وما يحدث هو يعني خارج هذه الأهداف هو أضرار جانبية. هل جمعتم أنتم كمنظمة أدلة على عدم صحة هذه الادعاءات الإسرائيلية؟ ويعني من خلال استهداف إسرائيل لدور عبادة، مآثر عمرانية، مستشفيات، مدارس وما إلى ذلك في عدة مناطق في لبنان.
1: نعم، في جنوب لبنان لقد لاحظنا أنماطا بما فيه اعتداءات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وهم ليسوا مقاتلين كما تدعي إسرائيل. كذلك نظرنا إلى الاعتداءات غير المتناسبة على المنازل، ما أدى إلى موجات نزوح أو تهجير ضخمة مع منع عودة السكان إلى جنوب الليتاني. هذه كلها مؤشرات إلى حملة أوسع، وهذه ليست تكهنات، لأن كبار المسؤولين الإسرائيليين هم الذين أعربوا عن رغبتهم بتدمير المنازل ومنع السكان من العودة.
0: يعني إسرائيل في إنذاراتها بالإخلاء تشير إلى تدابير مؤقتة لحماية المدنيين، ما نراه في الواقع هو تهجير لأعداد كبيرة من السكان ومنعهم من العودة إلى مناطقهم. كيف يصنف هذا في القانون الدولي وما عقوبته يعني في الحالات العادية يفترض؟
1: نقطة مهمة جدا بالنسبة إلى التقارير الخاصة بهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو أنه يعترف بحق عودة النازحين الذين غادروا هذه المناطق، ومن الضروري الضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل الإيفاء بهذه التعهدات بطريقة عملية، أي باعتبار كيف سوف يعود الناس، وإذا عادوا ما هي ظروف التواجد في هذه البلدات، هل هناك مياه، خدمات صرف، مدارس، مؤسسات تعليمية، وهذه ظروف أساسية يجب أن تتوفر بموجب القانون الدولي من أجل حماية المدنيين.
0: يعني الجانب الإسرائيلي يعترف بأنه يعيد تطبيق نموذج غزة في جنوب لبنان، ألا ترون أن إفلات الجانب الإسرائيلي من العقاب يعني هو ما يجعله يقر بهذا الشكل العلني بإعادة تطبيق نموذج يفترض أنه جر مسؤولين كبار في إسرائيل إلى القضاء الدولي؟
2: Yes, we have seen the international.
1: Yeah, نعم، لقد رأينا الجنائيات الدولية التي لديها صلاحية في موضوع غزة، وقد أصدرت مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بسبب المقاربة التي انتهجوها في غزة. ومن بين القيود والمشاكل الأساسية في لبنان هو أنه ليس هناك صلاحية مماثلة لهذه الجنائية، بما من شأنه للأسف أن يعزز عدم المساءلة أو الإفلات من العقاب. لهذا نحن ندعو المسؤولين اللبنانيين إلى السير في مسار أن يكون للجنائية الدولية صلاحية في هذا المجال، وإلا سوف لن يحاسب المسؤولون ولن توجه أي تهم ضدهم في لاهاي أمام المحكمة.
0: وفي ظل هذا الوضع يعني ما الأدوات والوسائل القانونية المتبقية لدى منظمات كمنظماتكم لممارسة ضغط على إسرائيل؟
1: سوف نستمر في الضغط من أجل العدالة والمساءلة لما فيه صالح ضحايا هؤلاء الانتهاكات، لا سيما اللبنانيين، الضحايا اللبنانيين من الجنوب الذين خسروا كل شيء، خسروا منازلهم، يمنعون من العودة، البعض منهم قد خسروا أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية. وفي Human Rights Watch دعوتنا هي الضغط باستمرار من أجل تحقيق العدالة وإحقاق الحق، ونحن ندعو إلى إنشاء لجنة لتقصي الحقائق قامت بالنظر في الاعتداء الإسرائيلي بحق الأطفال في غزة. سوف نسعى إلى هذا النوع من المسار القضائي، مسار العدالة للشعب اللبناني.
0: طيب، مع تجاوز أعداد النازحين في لبنان حاجز المليون، كيف ترون مستقبل الاستقرار الاجتماعي والأمن السياسي في لبنان مع غياب أفق واضح حول إعادة إعمار البلد؟
1: من بين أبرز التحديات التي نواجهها الطريقة التي نرى فيها الاستراتيجيات والتكتيكات الإسرائيلية تطبق في الجنوب بما يقوض البيئة السياسية وتعمق الانقسامات الطائفية والدينية القائمة. إذن لا نتحدث فقط عن عدد السكان النازحين داخل لبنان، ولكن نتحدث أيضا عن شكل الحملات الإسرائيلية وتركيزها على مجموعات دون أخرى، بينما تتيح لمجموعات أخرى أن تبقى، بما يخلق نوعا من الوصمة ويعمق الانقسامات والخلافات. إذن هذا تكتيك تعتمده إسرائيل، وعلى اللبنانيين أن يعوا هذا الأمر، لأن السكان والنازحين لديهم هذه الحقوق، والحكومة اللبنانية تستمر في تحمل مسؤولياتها تجاههم، وهي منوط بها أن تكون مسؤولة تجاههم وأن تدعمهم في هذه الأوقات.
0: شكرا لك أكاشايا كومار، مديرة قسم الأزمات في منظمة Human Rights Watch، كنت معنا من نيويورك. الآن إلى آخر التطورات والمواقف بشأن وضع مضيق هرمز، حيث ذكرت شبكة CNN أن مركز المعلومات المشترك التابع للبحرية الأمريكية رفع مستوى التهديد بمضيق هرمز إلى مرتفع بشكل كبير اليوم. كما نقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي أن الضربات لا تعني في الوقت الحالي العودة إلى عمليات قتالية كبرى. معنا من طهران رانيا قاسمي، ومن البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أبدأ معك وجد، إذن رفع المستوى إلى خطير جدا في هرمز، ما الذي يعكسه؟
3: هو طبعا هذا الرفع للمستوى من قبل المركز المشترك للعمليات البحرية، وهو مركز بريطاني وأمريكي، رفع المستوى إلى هذه الدرجة المرتفعة بعد ما قال بأن بعدما ذكر مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام أمريكية كوول ستريت جورنال وكذلك CNN بأن إيران استهدفت سفينة أو ناقلة نفط كانت تحمل مليوني برميل من النفط بمسيرة، وبأنه تم إسقاط مسيرتين أخريين كانتا أيضا تستهدفان سفن شحن عند المضيق، وبناء على ذلك تم رفع الدرجة إلى هذه الدرجة المرتفعة من قبل المركز البريطاني الأمريكي المشترك. بالأمس عندما تم استهداف أول أمس حاملة أو سفينة شحن كانت تحمل علم سنغافورة، في اليوم التالي رأينا كيف أن الرئيس دونالد ترامب وجه القوات الأمريكية لتوجيه ضربات ضد مواقع رادارات إيرانية وكذلك ضد مخازن صواريخ ومسيرات عند منطقة مضيق هرمز. اليوم طبعا حتى اللحظة هذه الأنباء جديدة وقد حدثت اليوم في يوم السبت، وبالتالي فلا نعلم ما إذا كانت إدارة الرئيس ترامب سوف ترد أم لا، ولكن استنادا إلى ما قاله جي دي فانس في تغريدته الليلة الماضية، هو أكد بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالاتفاق ومذكرة التفاهم التي وقعت مع إيران، وقال فانس إنه إن إذا كانت لدى طهران أي مآخذ متعلقة بهذا الاتفاق فيمكنها التواصل مع الولايات المتحدة وتحديدا معه شخصيا. وفي نهاية حقيقة منشوره على منصة إكس قال العنف سوف يرد عليه بالعنف، وطبعا كان هذا تعليقه على استهداف القوات الأمريكية لمواقع إيرانية بعد أن استهدفت طهران سفينة الشحن قبل 3 أيام. وبالتالي استنادا إلى ما قاله فانس بأن العنف يواجه بالعنف وتكرار السيناريو مع حاملة النفط هذه أو ناقلة النفط التي كانت تحمل مليوني برميل قد يكون هناك رد أمريكي، طبعا هذا في إطار التكهن واستنادا إلى ما قامت به الولايات المتحدة أمس وإلى ما قاله وأكده نائب الرئيس الأمريكي فانس. وبالتالي نحن نترقب ونرى كيف سيكون رد فعل إدارة ترامب على استهداف ناقلة النفط هذه في هذا اليوم يوم السبت.
0: شكرا لك وجد وقت في مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض. رانيا قاسمي أيضا، هل هناك أي تعليق إيراني على ما حدث اليوم كذلك من استهداف ناقلة نفط كما ذكرت وجد، ومجمل المواقف الإيرانية؟
4: نعم، يعني سهام، حتى الآن لا توجد أي مواقف سياسية أو أي تعليق رسمي سياسي إيراني على الحادثة المعلن عنها في المضيق واستهداف سفينة أخرى، ولا يتوقع أن يصدر هذا الموقف كما حدث مع السفينة التي استهدفت قبل يومين والتي لم تتبنى إيران حتى الآن مسؤوليتها عنها، والتي على أساسها قامت الولايات المتحدة بشن غارات على مواقع في السواحل الإيرانية الجنوبية، والتي قامت إيران في المقابل بالرد عليها هذه التوترات والمناوشات العسكرية المحدودة بين الجانبين، سهام ألقت بظلالها على مواقف وتصريحات المستويات السياسية والعسكرية الإيرانية التي اعتبرت أن واشنطن انتهكت البند الأول والخامس من مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والمتعلقة بمنع الاستخدام العسكري و الامتناع عن القيام بأي عمل عسكري، وأيضا الأخرى المتعلقة بالمرور من مضيق هرمز. سهام، يمكن أن نقسم المواقف الإيرانية إلى قسمين، مواقف سياسية والأخرى سياسية عسكرية وأمنية. المواقف السياسية تتمثل في بيان وزارة الخارجية الإيرانية التي اعتبرت أن الرد الإيراني على الغارات الأمريكية على منشآت المراقبة في سيريك بمحافظة هرمزجان جنوب إيران كانت دفاعية ضد أهداف مرتبطة بالقوات العسكرية الأمريكية، وتعتبر الخارجية الإيرانية أن هذا الرد يستند إلى الحق المشروع في الدفاع عن النفس. أما المواقف الأمنية والعسكرية فتتمثل في بيان بحرية الحرس الثوري الذي حذر من تكرار مثل هذه الهجمات، وإلا فأن الرد الإيراني القادم سيكون أوسع من رد يوم أمس كما قال بيان بحرية الحرس الثوري. كما أيضا حذر اللواء محسن الرضائي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، وأيضا إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حذر من أن أي انتهاك آخر لبنود مذكرة التفاهم سيتم الرد عليه بشكل قوي وحازم وسريع. أيضا هذا التصعيد في المواقف السهام يثير التساؤلات بشأن انعكاسه على المسار التفاوضي والمفاوضات الفنية التي يفترض أن تتركز على الملف النووي، وأيضا رفع العقوبات تمهيدا للوصول إلى اتفاق نهائي بين البلدين ينهي الحرب، خاصة في ظل اختلاف التفسيرات لبنود هذه المذكرة. فإيران خاصة فيما يتعلق بالبند الخامس ترى أنها من حقها ووفقا لهذا البند من مسؤوليتها مراقبة عبور السفن من مضيق هرمز، وتقول إيران أنها ترفض أي مسارات موازية أخرى وتعتبرها غير مقبولة، وتقول أنها لا تضمن أمنها على الإطلاق، فيما ترى الولايات المتحدة أنه بموجب هذه المذكرة فأنه يحق لجميع السفن التجارية المرور بحرية كاملة من المضيق. ولكن الموقف الإيراني تم التأكيد عليه مرة أخرى من خلال التلفزيون الإيراني الذي أكد على أن المسارات الإيرانية المعلنة قبل التوصل إلى المذكرة ما زالت جارية، وعلى السفن التي تريد الدخول أو الخروج من المضيق التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، وهنا تحدث بالتحديد عن بحرية الحرس الثوري، والالتزام بالتعليمات في مقابل الالتزام بتأمين أمن هذه السفن وتقديم الخدمات لها. سهام
0: رانيا قاسمي مراسلة قناة الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. وللنقاش معنا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، معنا أيضا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومعنا في الاستوديو هنا نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور حسن البراري، العودة إلى هذا التوتر وهذه المناوشات العسكرية في هذا التوقيت، ماذا يعكس في اعتقادك؟
5: شكرا سهام. أنا وأعتقد أن المسألة باتت معقدة أكثر مما ينبغي. المذكرة واضحة تماما، البند الخامس فيها يتحدث عن أمن الملاحة في مضيق هرمز، وهناك طرفان، الطرف الأمريكي والطرف الإيراني، كل واحد من هذه الأطراف يريد أن يكرس سردية معينة أو أمرا جديدا. الولايات المتحدة تريد فتح مسارات جديدة عن طريق سلطنة عمان، التفسير الإيراني أن هذا لا يحق للولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هو مخالف وانتهاك للمذكرة، هذا هو وجهة النظر الإيرانية. فبالتالي أنا بتقديري أن ربما نحتاج إلى مزيد من الوقت لتكريس قواعد لعبة جديدة يتوافق عليها الطرفان، لكن لغاية هذه اللحظة أنا بتقديري أن كل طرف يريد أن يفرض تفسيرا معينا للبند الخامس، وبخاصة وأنه البند الأول فيه أيضا إشكالية فيما يتعلق بلبنان، وخاصة بعد تجريد إيران من ورقة لبنان بالاتفاق الثلاثي الذي وقع بين واشنطن والحكومة اللبنانية وأيضا إسرائيل. إذن هناك الكثير من التعقيد سهام، أنا بتقديري سنشهد في الأيام القادمة تصعيدا، لكن لن ينزلق إلى مواجهات عسكرية شاملة.
0: سيدة مرتضوي، يعني افترض حسب التفاهم الأمريكي الإيراني أن هناك حرية ملاحة في مضيق هرمز دون قيود دون رسوم، ما تتحدث عنه الآن إيران من مخالفات عندما تحدد الولايات المتحدة وحتى عمان مسارات آمنة للسفن، كيف يفهم؟ لماذا هذا التصعيد الآن مع أن حرية الملاحة هي المضمونة مفروض الآن حسب الاتفاق؟
1: نعم سهام، إيران كانت قد وافقت ضمن مذكرة التفاهم هذا فتح المضيق مع بعض الشروط أو التفاصيل. أولا، يريدون إطارا لإدارة هذا المضيق مع السلطنة، مع التركيز على أنه بعد توصل اتفاق سلام لن يعود المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب بالتحديد، كما لو أن الحربين لم تحصل. هذا نقطة. النقطة الأخرى، الأساس هنا، كلمة السر هنا هي التنسيق، يتحدثون عن تنسيق. لا تزال هذه المنطقة تعتبر بيئة معادية ضمن حرب، بما يمنح الدول الساحلية أو المشاطئة بعضا من صلاحيات السيطرة على أو التحكم بمن يمر فيما يتعلق باعتبارات أمنية والمرور الآمن أو عفوا البريء أو غير البريء. هو نقاش قانوني يستخدم هذا الحجر، يقول إن هذا ممكن ولكن بالتنسيق معنا. هذه الرسالة مع التصعيد الأخير، إذا مرت السفن بدون تنسيق، إذا فتح مسار بدون تنسيق معنا لن نسمح بذلك. كذلك كل ذلك يحصل في ظل حرب لا تزال مستمرة، انتهاكات إسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان، إيران غير راضية عن المسار الموازي الذي فتحته واشنطن بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل بدون حضور حزب الله. كل هذه قطع من هذه الأحجية، وهي كلها نزاعات هي تحت الرماد والتي قد تقوض الاتفاق النهائي. أما إذا نظرنا إلى الصورة الشاملة، لا تزال المفاوضات مستمرة، المسار الدبلوماسي لا يزال يمضي قدما، وبالتالي أرى أن الطرفين جديان في التوصل إلى اتفاق نهائي. لكن مجددا بالنظر إلى مذكرة التفاهم، هي مستند مختصر وخام، ويجب تفصيل كل بند منه لمنظور كل طرف وإلى أي مدى يمكن الضغط. إيران تصر على البند الأول، وقف الحرب على كل الجبهات، تصر على منظورها، وكذلك الولايات المتحدة.
0: يعني بالحديث عن عمان، وقد ذكرت أن ما تريده إيران الآن هو إشراف مشترك مع العمانيين، قبل قليل تشير البحرية الأمريكية إلى توسيع ممر قرب سلطنة عمان داخل هرمز، ما يسمح بزيادة عبور السفن بالاتجاهين. قبل أيام صرحت عمان بأن التنسيق يكون مع الهيئة البحرية الدولية لمرور السفن. هل فعلاً إيران وعمان على نفس الرأي ونفس المسار، أم أن إيران تحاول عمليا تقديم ذلك بينما عمان تنسق مع جهات أخرى؟
2: I think there are some
1: أعتقد أن هناك بعض المطبات بعد العراقيل هي مسألة وعملية تحصل على قدم وساق. المهم برأيي هو أن إيران قد صرحت علناً وحاولت أن تثبت أنها تريد التنسيق مع عمان. هي تريد ذلك برأيي، وكذلك عمان تريد التنسيق مع إيران، لكن عمان في ظرف مختلف عن إيران. عمان لا تتعرض لحرب من قبل الولايات المتحدة. هي أيضاً حليفة لإيران وواشنطن، وبالتالي هي عالقة بين الاثنتين. لديها أيضاً مياه مشتركة مع إيران، هي أيضاً تتأثر

0: بدول مجلس التعاون، تصريح بعد زيارة الوزير روبيو بالنسبة إلى بعض المسائل العدائية. إذا موقف عمان صعب في إدارة العلاقة، لديها مياه مشتركة مع إيران، يجب أن تفعل ذلك بطريقة ترضي إيران أو التوصل إلى حل وسط، وفي الوقت نفسه لديها هذا الحليف الولايات المتحدة لا تريد أن تخرب علاقتها معه، ودول مجلس التعاون أيضا الدول المشاطئة للخليج. أشدد على أنها لا تزال عملية تجري على قدم وساق. أجواء وقف إطلاق النار قد تكون فوضوية، بينما يحاول كل طرف أن يعرف كيف سيكون الوضع النهائي.
1: سيد فرانكو، بين الحرص على الحفاظ على كل هذه المكتسبات التي أوصلتنا إليها مذكرة التفاهم، وأيضا الحرص الأمريكي على ترسيخ مسألة حرية الملاحة في مضيق هرمز وإبعاد السيطرة الإيرانية عن هذا الملف، كيف تقارب في اعتقادك إدارة ترامب المشهد حاليا؟
0: شكرا على دعوتي. سوف أجيب على السؤال، ولكن للأسف لم أتمكن من سماع الجواب من الضيفة الإيرانية. إجابة على سؤالك، قال الدكتور حسن إن الموضوع معقد. الموضوع ليس معقدا إطلاقا، نتحدث عن ممر مائي دولي والعالم برمته يراه كذلك باستثناء إيران. هي ليست قضية بين إيران والولايات المتحدة، بل هي قضية دولية. دول الخليج وعمان وكل العالم يعتبرون هذا المضيق مثل المضيق في سنغافورة أو في مكان آخر. بالنسبة للمتحدث عن البرلمان الإيراني قال اليوم إن مضيق هرمز هو ملك إيران، هذا ما قاله. هذا ليس أمرا معقدا أو يصعب فهمه. هذه إيران تحاول السيطرة على المضيق برمته، هذا ليس منصوصا عليه في مذكرة التفاهم، ولا أحد يقبله في العالم. إضافة إلى ذلك، موضوع المرور الآمن والقواعد إلى ما هنالك، حين تضرب مسيرة سفينة تحمل علم سنغافورة، هذا إرهاب إيراني بكل بساطة. المشكلة في ذلك هو أننا بحاجة إلى فتح المضيق سريعا، لأنه ممر دولي مائي، وهذه ستكون قضية دولية وليس إيرانية. قد ترغب إيران في محاربة العالم، ولكن هذا ليست قضية أمريكية. موقف الإدارة الأمريكية هي ما قال هنا نائب الرئيس، سوف نرد على النار بالنار. إذا أرادت إيران أن تنهي هذه المفاوضات وأن تعود إلى الأعمال العدائية، فهي على الطريق وتسير في هذا المسار. أوافق ما تفضل به الدكتور حسن، التصعيد هو سوف ينهي وقف إطلاق النار. نتحدث عن وقف لإطلاق النار هش جدا، الأطراف هي نفسها، الأجندات هي نفسها، وبالتالي من الصعب أن نرى إذا لم نتخلص من هذا المبدأ كيف يمكن التعامل مع القضايا الصعبة مثل اليورانيوم، وهو جوهر سبب دخولنا الحرب. إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق بسيط، إذا كان العالم برمته يرى هذا الممر دوليا، سنواجه مشاكل في القضايا الجدية. كذلك، بأي حق تقول إيران لعمان إن سفينة تمر بمياهها الإقليمية لا يسمح لها بالعبور؟
1: طيب،
0: هذه ليست سفنا حربية، وهي ليست بحرب مع عمان، يفترض أن تكون صديقة أو حليفة لها.
1: طيب، سؤال هنا، سؤال سيد فرانكو، عندما يروج الرئيس ترامب طيلة الأيام الماضية لهذا الاتفاق بأنه سيسمح الآن بتدفق النفط بشكل غير مسبوق، ويعتبر نجاح كبير، والآن نرى ما نراه وهو يهدد بالعودة إلى التصعيد العسكري، في أي موقع أيضا يضعه ذلك؟
0: هو يحاول أن يعود إلى التصعيد العسكري، لأن إيران تحاول أن تقفل مضيق هرمز أو أن تفتحه كما تريد. مجددا، أنا أقتبس عما قاله المتحدث باسم البرلمان الإيراني، قال المضيق هو ملك لإيران، هل تعتبر قطر ذلك؟ ماذا عن البحرين، دول الخليج؟ طبعا كان هناك اعتداء اليوم على البحرين، هل أن الإمارات وعمان تعتبران ذلك صحيحا؟ هذه ليست مشكلة أمريكية، كيف سنتعامل مع هذه المشكلة؟ بكل بساطة، إما سوف نعود إلى استئناف النزاع أو سيكون على إيران أن تقبل بممر ربما جنوبي مقبول دوليا، والأمم المتحدة مشاركة بذلك، لديها منظمة بحرية تتعاون مع سلطنة عمان. هل أن إيران صارت تقف الآن ضد الأمم المتحدة وضد سلطنة عمان؟ إن كان ذلك صحيحا سنواجه مشكلة معهم، وسننقل ذلك إلى مستوى تصعيدي أعلى، وسنرى دولا أخرى ستقف إلى جانب الولايات المتحدة من أجل فتح هذا الممر لكي يبقى ممرا دوليا. لم يعد يحق لإيران أن تسيطر على المضيق، لا هي ولا عمان.
1: طيب سيد براري، الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل كيف يؤثر في اعتقادك في هذه المرحلة على سير التفاوض الفني ونجاح هذه المفاوضات وصولا إلى اتفاق نهائي؟
2: بسهام الولايات المتحدة ستقارب المفاوضات مع إيران على اعتبار أن لبنان لم تعد جزءا من المفاوضات، على اعتبار أن هذا البند الأول تم تنفيذه سواء بوقف إطلاق النار مع وجود خروقات أو بالاتفاق الثلاثي. فبالتالي تعتقد البيت الأبيض أن مسألة لبنان سحبت كورقة من أيدي إيران، وعلى الرغم من الخلافات اللبنانية الداخلية، لأنه ما زال حزب الله يعتقد أن مسار إسلام أباد هو ما يريده. وبالتالي إيران تتصرف مع المفاوضات على اعتبار أن الولايات المتحدة تقارب كل الباكج الحزمة بسوء نية، يعني سحب لبنان من المسار إسلام أباد، ثانيا فتح مسارات بديلة في جنوب هرمز. إيران ترى ذلك بأنه عبارة عن احتيال، أو بمعنى إضعاف الأوراق التفاوضية التي كانت تمتلكها إيران. هذا هو الموازين تختل الآن في المفاوضات الثنائية، وبالتالي نجد هذا الرد الإيراني الشرس، سواء محاولة الهيمنة على كل مضيق هرمز مع أن هذا لا يحق لها، ومحاولة إقناع عمان أو دول الخليج بأن رؤية إيران هي الرؤية الصائبة، وهذا كلام طبعا لا يستقيم مع الواقع ولا يستقيم مع حقيقة أن هذه الدول تتوجس من إيران أكثر من توجسها من السياسات الأمريكية.
1: رأينا الدور الكبير والمهم للوسطاء في المراحل السابقة، ما الذي يمكن أن يفعلوه في ظل هذا المشهد حاليا؟
2: بتصوري يستطيع أن يفعل الكثير. يعني هاتان الدولتان، أنا أتحدث هنا عن باكستان وقطر، تمكنتا من حلحلة الكثير من الأمور عندما كانت الأمور تمر بإعاقات كثيرة جدا وتهدد بنصف كل المحاولات. وجدنا إسلام أباد تتحرك بفعالية، وجدنا وفود قطرية تذهب إلى واشنطن باك أند فورث ذهابا ومجيئا من أجل التوسط في هذا الموضوع. وبالتالي أنا بتقديري أن قطر، دولة قطر ودولة باكستان، لهما من المؤهلات ما يمكن أن يحلحلوا الكثير من الأمور، وعلى الأقل توفير القناة اللازمة، لأن جي دي فانس قال على الإيرانيين أن يتحدثوا إلينا، ربما لا يتحدثون بشكل مباشر مع أن الاتفاق يتحدث عن آليات الخط الساخن. هنا الوسطاء يمكن أن يلعبوا هذا الدور، وأيضا الطرفان يثقان بدولة قطر وباكستان، فهذا يعني شيء يمكن أن يساعد في تسهيل الأمور.
1: وهذه تغطية مستمرة الآن مع الزميلة مية دعبته.
3: شكرا سهام. إذن أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز وللإعلان عن توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن اتفاق الإطار الذي وقع في واشنطن مذلة وعار وتنازل عن السيادة وهو منعدم الوجود. وصف قاسم ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة بالطرح الخطير جداً، واعتبر أن السلطة تشرعن بقاء الاحتلال سنوات طويلة وقد تصل إلى ضم هذه الأراضي لإسرائيل. أما حركة أمل فقالت إنه لا يمكن القبول باتفاق الإطار مع إسرائيل لأنه غير متوازن ويكرس وقائع لمصلحة العدو وينطوي على مخاطر سياسية وسيادية. وكان رئيس البرلمان نبيه بري قد حذر اللبنانيين في كل أرجاء البلاد مما سماها الفتنة. من جهتها قالت الرئاسة اللبنانية أن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادته. بدوره قال وزير خارجية لبنان يوسف رجي إن الاتفاق يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسستها. في إسرائيل قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن الاتفاق الذي وقع مع الولايات المتحدة ولبنان إنجاز سياسي وأمني مهم لإسرائيل. ميدانيا أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين على بلدة النبطية الفوق جنوبية لبنان. وبشأن تطورات في مضيق هرمز نقل

0: قالت وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله إن مسيرة إيرانية أصابت ناقلة نفط كانت تحمل 2 مليون برميل من الخام قرب مضيق هرمز، وإن القوات الأمريكية أسقطت مسيرتين كانتا تستهدفان سفنا تجارية. وأفادت شبكة CNN بأن مركز المعلومات المشتركة التابع للبحرية الأمريكية رفع مستوى التهديد بمضيق هرمز إلى مرتفع بشكل كبير اليوم. في غضون ذلك قال التلفزيون الإيراني إن التعليمات الإيرانية لعبور مضيق هرمز لا تزال مفروضة، وإن سفنا غير مصرح لها واجهت طلقات تحذيرية. إلى ذلك قالت الحكومة الإيرانية أنها ستجري مع سلطنة عمان محادثات لتحديد إطار إدارة الخدمات البحرية بمضيق هرمز مستقبلا. معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، وأبدأ معك تامر في الحديث عن ردود الفعل في لبنان سواء على مستوى الحكومة أو أيضا على مستوى حزب الله وحركة أمل.
1: بالفعل ميادة، آخر تلك المواقف المتعلقة بهذا الاتفاق الإطاري بين لبنان الرسمي وإسرائيل جاء على لسان حركة أمل التي قالت لي التو بأنه اتفاق غير متوازن ويكرس وقائع لمصلحة العدو وينطوي على مخاطر سياسية وسيادية ولا يمكن القبول به. وأيضا تحدثت في رسالة إلى الشارع اللبناني الذي طلبته إلى الوحدة الوطنية وإلى عدم الانجرار إلى ما تريده إسرائيل من مشاريع وصفتها الحركة بمشاريع الفتنة. وهذا الحديث على لسان حركة أمل جاء بعد ساعات قليلة أيضا من تصريح مقتضب لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي دعا وحذر من الوقوع في مشروع إسرائيل المتعلق بالفتنة. قبيل ذلك كان حزب الله يرسم صورة المشهد كما يراها ويرفض هذا الاتفاق الإطاري على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم الذي وصف الاتفاق بالمذلة وبأنه يسعى إلى يعني فقدان السيادة، سيادة البلاد، سيادة لبنان على أراضيها. وذهب إلى أبعد من ذلك أيضا عندما وصف الاتفاق بأنه منعدم ودعا إلى الاكتفاء بمذكرة الاتفاق الإيرانية الأمريكية، وأشار أيضا إلى أن هذا الاتفاق عندما يربط الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية بنزع سلاح حزب الله فهو يذهب إلى مربع خطير وينزلق باتجاه خطوط حمراء غير مسبوقة وغير مقبولة، وهو يرى بأن هذا الاتفاق يشرع وجود إسرائيل كما سماه الشيخ نعيم قاسم ولسنوات طويلة، وربما أيضا لضم أراض لبنانية إلى الدولة الإسرائيلية أو إلى الكيان العدو كما وصفه الشيخ نعيم. وعلى وقع هذا الموقف من حزب الله فهو يؤكد أيضا بأنه يتمسك بالسلاح ويتمسك بالميدان وسوف يبقى بالميدان، ويقول بأن السلطة لن تكون قادرة على حرمان اللبنانيين من مقاومة المحتل. لكن هذه المواقف سواء موقف حركة أمل أو موقف حزب الله يقابلها موقف السلطة اللبنانية ممثلة بالرئاسة اللبنانية، برئاسة الحكومة، بوزارة الخارجية. الرئيس اللبناني جوزيف عون اعتبر بأن هذا الاتفاق يؤسس لعودة سيادة الدولة ولبسط سيادة الدولة على كافة أراضيها وانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة المواقع التي تتواجد فيها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة النازحين واستعادة الأسرى وإعادة الإعمار. وأيضا تحدث في ذات السياق نواف سلام الذي قال بأن هذه خطوة أولى على طريق بسط سيادة الدولة وعلى أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية. أيضا تحدث وزير الخارجية اللبناني وأشار إلى أن هذا الاتفاق يشكل انتصارا لما سماها بالدبلوماسية اللبنانية، ورأى بأن هذا هو الخيار الأنسب والخيار الأمثل. إذا نحن أمام مفترق طرق بين كافة الأفرقاء، وهذه التصريحات تؤكد بأننا أمام شرخ واسع وكبير بين الجميع.
0: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي. معنا هنا في الاستوديو مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري، وأيضا نقف معك نجوان على هذه التصريحات الأخيرة لإسرائيل كاتس والتي تعكس كيف تنظر إسرائيل لهذا الاتفاق.
2: بالفعل هناك ارتياح كبير في الجانب الإسرائيلي لهذا الاتفاق، وسأبدأ ربما من هذا المقطع المصور الذي نشره وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قبل قليل ليتحدث عن هذا الاتفاق ويصفه عمليا بالإنجاز السياسي والأمني التاريخي بالنسبة للجانب الإسرائيلي، ولكنه أيضا ربما يحدد ويكشف أكثر عن طبيعة هذا الاتفاق على الأقل من وجهة النظر الإسرائيلية، ملامح هذا الاتفاق، ملامح المرحلة المقبلة ضمن هذا الاتفاق بالنسبة لإسرائيل وفقا لتصريحات كاتس هي بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان كما يقول كاتس، وستواصل التمركز في المنطقة الأمنية أو الحزام الأمني كما يسميها الجانب الإسرائيلي، ويعود ويؤكد بأن أي انسحاب يتعلق فقط وفقط بنزع سلاح حزب الله، وأنه لن يكون هناك انسحابات قبل تحقيق هذا الهدف الإسرائيلي. ويشدد أيضا بأن إسرائيل ستحافظ على بقائها العسكري في جنوب لبنان يشمل مرتفعات البوفور باللغة العبرية أو قلعة شقيف، هذه المنطقة التي يصر الجانب الإسرائيلي على البقاء بها بالإضافة إلى مناطق أخرى. أكد أيضا نتنياهو الليلة الماضية بأن المواقع الاستراتيجية التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي حتى في الأسابيع الأخيرة ليس فقط المنطقة التي سماها منطقة الخط الأصفر في بداية احتلال جنوب لبنان مباشرة بعد بدء العمليات البرية في نيسان الماضي، وإنما حتى تلك المناطق التي توسع إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة. يؤكد كاتس بأنه لن يكون هناك انسحاب، ويعود ويقول بأنه ستكون هناك حرية عمل عسكري للجيش الإسرائيلي لمواجهة أو إحباط أي تهديد على قوات الجيش في داخل لبنان وعلى البلدات الإسرائيلية، يعني سواء كانت هناك أي مواجهات أو اشتباكات مع عناصر حزب الله معهم ومع جنود الاحتلال فإن إسرائيل سترد على ذلك وأيضا على البلدات الإسرائيلية. والنقطة ربما الأبرز في تصريحاته هذه يقول بأن كاتس أصدرنا تعليمات للجيش بالاستعداد للبقاء لفترة طويلة في المنطقة الأمنية جنوب لبنان، وهذا يذكرنا أيضا بقضية أصرت عليها إسرائيل خلال هذه المفاوضات وعدم ربط الاتفاق والانسحاب ضمن هذا الاتفاق بأي جدول زمني، وإنما بما يصفونه في إسرائيل بآلية التنفيذ ومراقبة الجيش اللبناني وقدرته على مواجهة حزب الله.
0: ولربما كرس ذلك في عدد تعريف المنطقة الأمنية عندما قال ستكون عبارة عن منطقة خالية من السكان وكذلك البنية التحتية، وصفها بالإرهابية لحزب الله.
2: تماما، هذا ما أقر يعني كشفت عنه إسرائيل أيضا في الأيام الأخيرة الماضية بأنه لن يسمح لكل النازحين اللبنانيين من جنوب لبنان بالعودة إلى هذه المناطق، ستبقى خالية من السكان، سيواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعمل على ما يسميه تدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله، يشمل منازل اللبنانيين في هذه القرى، يدل الحديث عن أكثر من 60 قرية وبلدة لبنانية في هذه المناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بالكامل. والآن يؤكد كاتس بأنه لا عودة للنازحين اللبنانيين على الأقل في هذه المرحلة التي يتحدث عنها.
0: شكرا جزيلا لك مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو نجوان سمري. أبرز بنود الاتفاق الموقع بين لبنان وإسرائيل يستعرضها الزميل هيثم أبو صالح في التقرير التالي.
3: اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية أبصر النور بعد جولة خامسة من المفاوضات. التوقيع تم بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وسفيري لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة. ويتألف الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ولبنان من 14 بنداً نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية، أولها أن إسرائيل ولبنان يؤكدان على حق كل دولة في الوجود بسلام ورغبتهما المشتركة في العيش بأمان كدولتين سياديتين متجاورتين، وتعلن إسرائيل ولبنان عزمهما على إنهاء الصراع بشكل نهائي ومعالجة أسبابه الجذرية وبالتالي إنهاء أي حالة حرب بينهما بشكل رسمي. تلتزم حكومتا إسرائيل ولبنان بعملية متبادلة ومتسلسلة بشروط واضحة يقوم بموجبها الجيش اللبناني باستعادة السيادة الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية، ريثما يتم التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك البنية التحتية المرتبطة بها، مما يمكن الجيش الإسرائيلي من إعادة الانتشار تدريجياً خارج الأراضي اللبنانية. سيتولى الجيش اللبناني تدريجياً المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في مناطق تجريبية، والتي ستكون بمثابة آلية لإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني على مراحل وبشكل مدقق. وقد اتفق الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني مبدئياً على منطقتين، وسيتم الاتفاق على مناطق تجريبية مستقبلية بالتراضي تمهيداً لبدء جهود إعادة الأعمار المدعومة دولياً وعودة المدنيين بأمان. تقوم الحكومة اللبنانية على إعادة بناء احتكار الدولة لاستخدام القوة وتحقيق نزع السلاح الكامل والموثق لجميع الجماعات المسلحة غير الحكومية بدعم دولي وأمريكي وعربي. الحكومة الإسرائيلية تؤكد أن عملياتها العسكرية في لبنان هي نتيجة مباشرة للهجمات والتهديدات والنوايا العدائية للجماعات المسلحة غير الحكومية ولا سيما حزب الله، ويقول الاتفاق أن إنهاء هذا سينهي أي حاجة مستقبلية للعمل والوجود العسكري. تؤكد كل من الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية أن لا شيء في هذا الإطار يمنعهما من ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس، ولا يجوز لأي طرف ثالث ممارسة هذا الحق نيابة عنهما، وتلتزم الحكومتان بإنشاء مجموعة تنسيق عسكري بدعم أمريكي. تلتزم الحكومة اللبنانية ببرنامج صارم قائم على الأداء لتمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته العسكرية والأمنية الكاملة داخل لبنان وفقاً للترتيبات الأمنية المتفق عليها في إطار المفاوضات، ولنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة. وفي مسار منفصل ومتزامن يقول الاتفاق إن الولايات المتحدة ستحشد الشركاء الدوليين لدعم الحكومة اللبنانية بفعالية في إعادة بناء البلاد والتعافي الاقتصادي. فور توقيع هذا الإطار سيعمل البلدان على تشكيل مجموعات عمل لصياغة الاتفاقية الشاملة والكاملة للسلام والأمن.
0: أرحب بضيفينا من جبل لبنان سيد حسن شقير الباحث والكاتب السياسي، ومن جبل لبنان الدكتور وليد صافي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد حسن، ونريد أن نقف على ما الذي سيترتب على ما قاله نعيم قاسم فيما يتعلق بكيف يرى هذا الاتفاق والأوصاف التي جاء على ذكرها، وأنه يرى فيه أنه منعدم الوجود. ما الذي سيترتب على ذلك؟ يبدو أن ضيفنا سيد حسن لا يسمعنا. سأحاور ضيفنا الدكتور وليد صافي، وهنا أنقل إليك ما قاله الحزب فيما يتعلق بهذا الاتفاق. يقول أن المشكلة الأساسية هي ربط الانسحاب بنزع سلاح المقاومة، وكذلك أضيف إليك ما قاله أيضا نبيه بري وكذلك حركة أمل عندما يتم الحديث أنه اتفاق غير متوازن يكرس وقائع لمصلحة إسرائيل وينطوي على مخاطر سياسية وسيادية. هل هناك بنود بالفعل تفند هذه النقاط التي جاء على ذكرها سواء حزب الله أو كذلك حركة أمل؟
4: مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. أعتقد هناك أكثر من قراءة لموضوع الاتفاق الذي حصل في الأمس بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية بمساعدة ورعاية واشنطن. الحكومة اللبنانية تنظر إلى هذا الاتفاق لأنه سيحقق يعني المبادئ التي انطلقت منها المفاوضات أو الأهداف التي حددتها الحكومة في بداية المفاوضات، وهي انسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة النازحين وبس سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. ما سمعناه من الحزب ليس جديدا، يعني الحزب في الأساس يرفض المسار واشنطن التفاوض المباشر ويطالب بالعودة إلى التفاوض غير المباشر. الجديد الذي سمعناه في خطاب أمين عام الحزب في الأمس هو التأكيد على مسار إسلام أباد، يطلب من الدولة اللبنانية أن تلتحق بمسار إسلام أباد وليست لديه أي طروحات أخرى. ما سمعناه من بيان حركة أمل، بيان حركة أمل مختلف تقريبا ببعض النقاط عن بيانات الحزب وموقف الحزب. بيان حركة أمل لم يتعرض إلى مسار واشنطن، لم يتحدث عن إلغاء مسار واشنطن، علما أنه دعا إلى المفاوضات غير المباشرة وحدد مجموعة المبادئ التي تؤدي إلى الاستقرار، ومنها انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية بشكل تدريجي، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار. وهذه نقاط لا خلاف عليها بين اللبنانيين. المشكلة اليوم أن الدولة اللبنانية تسير على حبل رفيع جدا. من جهة تريد انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، ومن جهة ثانية تريد أيضا

0: الانسحاب. ربط الانسحاب الإسرائيلي بموضوع نزع سلاح حزب الله يعتبر إشكالية كبيرة، وطبعا هذه الإشكالية ستطرح نفسها على تنفيذ الاتفاق.
1: وهذه نقطة مهمة، كون حزب الله كان يكرر موقفه فيما يتعلق بهذه المفاوضات، ولكن هذه المرة هو جاء على النقاط التي جاءت على ذكرها أخيرا الآن والمتعلقة ببنود وصياغة هذا الاتفاق، عندما يتم ربط الانسحاب كما ذكرت بما يتعلق بنزع سلاح المقاومة وشرعنة البقاء تلقائيا نتيجة ذلك كما يقول الحزب، حتى يتم هذا الهدف الذي يخدم مصلحة إسرائيل وفق تعبيره. أريد أن أعود لضيفنا هنا السيد حسن الذي انضم إلينا مرة أخرى، السيد حسن شقير، وكنت قد سألتك عن ما الذي سيترتب على ما قاله حزب الله الآن. هناك اتفاق وقف إطلاق النار، وهناك تعهدات من حركة أمل تحديدا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري فيما يتعلق بالتزامات حزب الله، هل سيتم التخلي عن كل ذلك؟
2: تحياتي لكم ولضيفكم الكريم وللمشاهدين، وشكرا على الاستضافة.
1: أهلا بك.
2: أنا أعتقد أن حزب الله سيبقى على موقفه، وخصوصا قبل قليل يعني صدر موقف واضح من قبل الرئيس بري وحركة أمل وحتى الوزير جنبلاط بأن هذا الاتفاق هو غير متوازن، هذا الاتفاق يعني يضرب الميثاقية الوطنية في الدولة اللبنانية. لذلك أعتقد أن حزب الله سيعتبره كأنه غير موجود، لأن هناك شرائح سياسية واسعة في داخل لبنان تعتبر هذا الموضوع أنه أفرغ القرارات الدولية من محتواها 1701، لم يتطرق إلى اتفاقية الهدنة العام 49، لم يتطرق إلى القرار اتفاق 27 تشرين الثاني العام 2024. كل هذه الثوابت الوطنية أعادها هذا الاتفاق الإطاري عبر توقيع السلطة اللبنانية عليه فقط إلى مذكرة التفاهم الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا. لذلك أعتقد أن حزب الله سيبقى على موقفه بالرافض لكل ما يعني مخرجات لهذا الاتفاق الإطاري، وسيبقى مصر على الثوابت الخمسة.
1: هل هذا يعني سيد حسن أنه في حل من اتفاق وقف إطلاق النار؟
2: نعم.
1: هل تسمعني سيد حسن؟
2: نعم أسمعك. نعم.
1: هل هذا يعني بالضرورة أن حزب الله الآن في حل من اتفاق وقف إطلاق النار وأنه سيستأنف العمليات القتالية كما كان؟
2: لا، أنا لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد أن حزب الله سيبقى مصرا على ربط الموضوع بطاولة باكستان والتفاهمات التي نتجت بمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وسيبقى مشمولا باتفاق وقف إطلاق النار وقف الجبهات، لأن هذا الموضوع هو الذي يعول عليه على ما أعتقد حزب الله. لن يذهب منفردا لفتح أي جبهة، بل على العكس سيبقى أعتقد ملتزما بوقف إطلاق النار، لأنه بانتظار الضغط الإيراني على دونالد ترامب لإكمال البند الأول من مذكرة التفاهم، وخصوصا فيما خص وحدة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان على أرضه، أي انسحاب إسرائيل، لأن هذا الموضوع هو الأمل الوحيد على ما أعتقد للبنان لكي يحدث انسحابا ناجزا وشاملا دون قيود أو شروط كما فعلت السلطة اللبنانية في اتفاق الإطار الذي نتحدث عنه.
1: دكتور وليد، هل فوتت الحكومة اللبنانية فرصة تاريخية بانتزاع ما ذكرته من ضمانات أو جدول زمني وفق ما كان قد أحرز من تقدم على طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتعهد الذي قام به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص ملف لبنان؟
0: لا شك أن الدولة اللبنانية استفادت مما حصل على طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية بموضوع وقف إطلاق النار، وكانت تريد توظيف هذا الأمر في صالح يعني موقف الدولة من بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وتأمين انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، علما أن الاتفاق الذي حصل بين الأمريكيين والإيرانيين لم يتطرق إلى مسألة الانسحاب الإسرائيلي، لا الانسحاب الشامل ولا الانسحاب التدريجي. نحتاج إلى توضيح من الدولة اللبنانية، من السفارة اللبنانية في واشنطن، من المسؤولين اللبنانيين الذين قادوا هذه المفاوضات، أن يوضحوا للرأي العام اللبناني لماذا لم تستطع الحكومة اللبنانية انتزاع الضمانات من الجانب الأمريكي، ولماذا تم ربط موضوع الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله، حيث أن الاتفاق الذي كان الضمني

0: إذا صح التعبير، والذي يتوافق عليه الجميع، والذي صرح عنه رئيس الحكومة منذ أيام أن سلاح الحزب هو مسألة لبنانية داخلية. هذه الأمور تحتاج إلى توضيحات، لأن الاتفاق حاليا كما قلنا إذا كانت ستذهب الدولة اللبنانية إلى تنفيذه في معارضة كبيرة للاتفاق. وهناك موضوع يتعلق أيضا بموضوع السلام. السلام ما يعني الدولة اللبنانية لم تناقش، يعني لم يناقش بشكل رسمي في المؤسسات الدستورية اللبنانية موضوع السقف السياسي للاتفاق مع الإسرائيليين بالرعاية الأمريكية. كان الكلام هناك عن عدة يعني خيارات، خيار توصل إلى اتفاقية عدم اعتداء، خيار إنهاء حالة العداء، وخيار اتفاقية الهدنة. اتفاقية الهدنة إذا ما عدنا إليها، يعني الجميع يتوافق في لبنان على أن العودة إلى اتفاق الهدنة هو خيار متفق عليه من
1: شكرا
0: الجميع، ويلقى طبعا توافقا من جميع القوى السياسية.
1: شكرا
0: هذه
1: لك
0: النقاط
1: دكتور
0: تحتاج
1: وليد،
0: إلى توضيح.
1: وضحت الرؤية. أشكرك دكتور وليد صافي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، والشكر موصول لك سيد حسن شقير الباحث والكاتب السياسي. سببت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان أضرارا بالغة في البنى التحتية، ولا سيما في المناطق الجنوبية. ومع عودة الهدوء النسبي، بشرت السلطات المحلية في بلدات بقضاء صور إصلاح الأعطال في انتظار تطبيق المخطط الحكومي لإعادة الإعمار.
2: تضررت شبكة المياه داخل منزل محمد في قضاء صور جنوبية لبنان بسبب الغارات الإسرائيلية.
3: صعب من زمان، صعب وهلا زادت.
2: قرر تنفيذ التصليحات بنفسه بما تيسر من إمكانات مادية. يسعى محمد لتأمين الخدمات الأساسية قبل العودة للعيش هنا مع عائلته بعد رحلة نزوح شاقة.
3: المنظر هو بيحكي لحاله، المنظر اللي بتشوفه هو بيقول لك شو صاير. لما الضربة على بعد مئات الأمتار عملت خراب، نحن فيش 20 متر بعيدين عن الضربة، نزل شي 6-7 صواريخ خونية. فأكيد يمكن البنية يكون فيها خطر.
2: أضرار العدوان الإسرائيلي أكثر اتساعاً، وتعمل الفرق الفنية على تصليح شبكات المياه في الشوارع المتضررة. وفي الأثناء يلجأ المواطنون إلى حلول بديلة لتأمين مسار عيش شبه طبيعي.
4: الناس يعني بلشت بدها ترجع وبدها تشوف مقومات حياة بالنهاية. يعني إجباري نحن بدنا إياها هذه مقومات الحياة لترجع العالم للحياة الطبيعية.
2: حركة نشيطة للفرق الفنية هنا في مدينة صور، ليس فقط لمعالجة الأعطال في شبكات الكهرباء وإعادة ربط المدينة بهذه الخدمة الأساسية، بل أيضا على مستوى تصليحات شبكة الإنترنت التي نالت نصيبها من تداعيات الحرب الأخيرة. أما في بلدة برج الشمالي المجاورة، فالغارات الإسرائيلية غيرت معالم هذا الشارع وتركت ندوبها في الطريق الرئيسي وبنيته، وتبذل السلطات المحلية جهودا كبيرة للتعامل مع التداعيات.
5: كنا عم نتعرض لزنار نار ما يقارب التسع صواريخ بنفس اللحظة، وهيدا الحي مثل ما شايفين صار لنا من لما تلقينا الضربة ونحن عم نشتغل لنستعيد التيار الكهربائي ولنستصلح أعطال المياه.
2: لكن جهود السلطات المحلية تبقى غير كافية للإحاطة بكافة أضرار وتداعيات الغارات الإسرائيلية، ولا سيما ما يرتبط بإعادة إعمار المباني والطرقات ومراكز الخدمات. والتعويل الأكبر يبقى على خطط حكومية محدثة في هذا المجال. يحتاج التعامل مع أضرار الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان أموالا وافرة ليس في مقدور الحكومة اللبنانية تأمينها بشكل كامل وفق تصريحات رسمية، وهذا يبرز مجددا حاجة لبنان إلى دعم الجهات والصناديق المانحة، وهي مساعدات تتأثر أيضا بالشروط السياسية المفروضة دوليا على الحكومة. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة برج الشمالي، جنوبية لبنان.
1: الآن إلى آخر التطورات والمواقف بشأن وضع مضيق هرمز، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما، ونبدأ معك وجد وقفي. عقب رفع مستوى التهديد إلى مرتفع بشكل كبير، كيف يدار المشهد الحالي أيضا من خلال وعلى ضوء التصريحات الأمريكية الأخيرة؟
6: يعني بالكثير من اليقظة والترقب حقيقة، لا أحد يعلم كيف سترد الولايات المتحدة على ما قال مسؤول أمريكي لوسائل إعلام أمريكية إنه استهداف جديد اليوم السبت من قبل إيران لناقلة نفط تحمل نفط خام بسعة مليوني برميل. تضررت الناقلة جراء استهدافها بمسيرة إيرانية حسب المسؤول الأمريكي، في حين أنه تم إسقاط مسيرتين أخريين كانتا تستهدفان سفن شحن أخرى عند مضيق هرمز. لا نعرف كيف سيكون شكل الرد وما إذا كانت الولايات المتحدة سوف ترد، ولكن أو قبل ثلاثة أيام هذا المشهد تكرر بحاملة أو سفينة شحن كانت تحمل علم سنغافورة، وفي اليوم التالي يوم أمس أمر الولايات القائد الأعلى القوات المسلحة والرئيس ترامب القوات الأمريكية بالرد على هذا الهجوم على سفينة الشحن باستهداف مواقع إيرانية عند المضيق. حسب نائب الرئيس الأمريكي، هو أكد بأن الولايات المتحدة وقعت اتفاقا مع إيران وهي ما زالت ملتزمة به، وقال إن كانت لدى طهران أي مآخذ على الاتفاق يمكنها التواصل مع الولايات المتحدة، لكنه في نهاية المطاف عاد وأكد بأن أي عنف سوف يقابل بعنف. لا نعلم، لذلك لا نعلم ما إذا كانت الولايات المتحدة سوف ترد بالفعل على هذه الحادثة، ولكن أمس الرئيس ترامب اعتبر استهداف سفن الشحن عند مضيق هرمز من قبل إيران هو انتهاك لوقف إطلاق النار، وبأنه انتهاك سوف يتم الرد عليه. وبالتالي اليوم لا نعلم، هو الآن في أحد نوادي الجولف الخاصة به بولاية فيرجينيا، ولديه غداء عمل مع مجموعة ماغا وهو مجموعة من مناصريه، وبالتالي هو ليس موجودا حاليا في البيت الأبيض.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض. عمر هواش، ما يقول الجانب الأمريكي أنه انتهاك لوقف إطلاق النار، في أي إطار يضعه الجانب الإيراني هذه العمليات وهذه الهجمات التي حدثت؟
7: نعم، أياد، إيران حتى اللحظة لم تتحدث عن تنفيذ هجمات مباشرة ضد سفن في المياه الخليجية أو في بحر عمان أو في مضيق هرمز، حتى أن السفينة التي كان يتحدث عنها الأمريكيون وترفع علم سنغافورة إيران لم تشر إليها لا من بعيد ولا من قريب. كذلك هذا الأمر تكرر هذا اليوم، لا يوجد هناك أي تصريح إيراني لا رسمي ولا غير رسمي بشأن استهداف سفن أجنبية في تلك المناطق بشكل مباشر. الإيرانيون يتحدثون عن إطلاق تحذيرات نارية تجاه بعض السفن التي يصفونها بالمخالفة. هذا الأمر كان يوم أمس الجمعة وقبل أمس يوم الخميس، حيث أن طهران تقول إن السفن عليها أن تسلك المسار الذي تحدده إيران، وهو المسار الشمالي المحاذي لجزيرة لارك الإيرانية في مضيق هرمز، وأن أي مسارات أخرى تعتبر مسارات مخالفة مرفوضة من قبل الإيرانيين. وتعتبر طهران نفسها هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تأمين الملاحة في المضيق، وبالتالي تحديد المسارات التي يتعين على السفن أن تعبرها. هذا الأمر هو التفسير الإيراني للبند رقم 5 في مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين طهران وواشنطن. لذلك الإيرانيون يقولون إن سلوك مسارات أخرى غير المسار الإيراني هو أمر مرفوض، وإن تلك السفن التي تحاول العبور من المسارات الجنوبية تحديدا المحاذية لسلطنة عمان عليها أن تتحمل تداعيات ذلك. وهذا صدر عبر بيانات رسمية من الخارجية الإيرانية والحرس الثوري الإيراني. هذا اليوم نقل التلفزيون الرسمي عن بحرية الحرس بأن أنه هناك عدد واضح من السفن باتت تتبع المسار الإيراني بالتنسيق مع هيئة الملاحة البحرية الإيرانية للمضيق، والتنسيق أيضا مع القوات البحرية في الحرس. غير ذلك يعتبر هنا في طهران على أنه انتهاك واضح لمذكرة التفريق.

0: فهم البند رقم 5. كذلك هناك اتهامات إيرانية اليوم لأن واشنطن عبر عملياتها العسكرية يوم أمس في السواحل الجنوبية الإيرانية انتهكت أيضا البند رقم 1 الذي ينص على إنهاء العمليات العسكرية بين إيران، والرد الإيراني الذي شهدناه ليلة أمس ضد مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة، هنا تصنفه إيران على أنه ضمن مبدأ الدفاع عن النفس.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، ومعنا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية. هنا أيضا في الاستوديو نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولية. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. أبدأ معك دكتور عبد الله، ما كان يخشى منه في عندما تم الإعلان عن مذكرة التفاهم هو أنها بطبيعة الحال كونها اتفاق إطاري ستكون فضفاضة، وبالتالي كل طرف سيقوم بتعريفها بما يناسبه وبالتالي ينفذها كذلك بما يناسبه. هل كان من المبكر جدا الوقوع في المحظور الآن؟
2: أبدا، أعتقد ميادة ما قام به كل طرف هي محاولة لتغيير القواعد قليلا، قواعد التنفيذ بشكل أو بآخر. إيران تؤمن بأن هرمز مهم جدا بالنسبة لها ككرت تفاوضي، بالتالي كان مهم أن يكون ليس فقط الولايات المتحدة لكن العالم أجمع يكون يقبل بهذه النفوذ الإيراني على هرمز، بالتالي يكون هذا الكرت مفعل. إذا تم تفعيل طرق ملاحية مختلفة بالتالي هذا يعني أن إيران خسرت هذا الكرت. وما نجد حاليا في الفترة الأخيرة خصوصا في 48 ساعة الماضية نجد أن الولايات المتحدة أصبحت تعمل استراتيجية مختلفة، وهي محاولة تجريد إيران من كروت ضغطها. بالتالي كان هناك نجد ما زال هناك عمل من أجل خطوط ملاحية من خلال المنظمة الدولية وأيضا عمان في الجزء العماني، بالتالي بعيد عن إيران. غير ذلك نجد أن هناك هجمات أمريكية لتعطيل القدرات الإيرانية على فرض أمر واقع في هرمز. في نفس الوقت نجد أن هناك اتفاق إطاري بين لبنان إسرائيلي يضع إيران خارج المعادلة. بالتالي إذا ابتعدنا ميادة قليلا عن الصورة سنجد أن الولايات المتحدة بشكل أو بآخر هي لا تريد أن تكون في مواجهة مع إيران، لكنها تعلم بأن إيران ستواجه آخرين وهي محاولة ممكن منها. بالتالي دفع لبنان الدولة السيادية تجاه ضد حزب الله ولبنان ضد إيران، وفي المقام الثاني في هرمز تصبح سلطنة عمان في اتجاه إيران ودول المنطقة بشكل كامل أيضا ضد إيران في موضوع هرمز، وتقوم الولايات المتحدة بعمليات هنا وهناك وهي تعلم بأن إيران لا تريد خرق أو إسقاط هذا التفاوض والمذكرة وتصبح هي المعتدي، فهي ترد على سبيل المثال مثل ما ردت على البحرين ولم ترد على البارجة الأمريكية. بالتالي الولايات المتحدة تلعب لعبة بأنها تنسحب نفسها قليلا من المواجهة وتجعل دول المنطقة مختلفة تواجه إيران، بالتالي ممكن حشد لمرحلة مختلفة أو لشيطنة إيران
1: مزيدة. هذا طرح مهم أطرحه على الدكتور أو السيد بول ديفيس، هل بالفعل نحن أمام لعبة استراتيجية جديدة من الولايات المتحدة لإدارة المشهد بحيث لا تضطر هي شخصيا للانخراط في مواجهة مع إيران؟
3: أعتقد أننا بشكل أو بآخر نرى أن إيران تحاول أن تقوم بإبعاد نفسها عن مذكرة التفاهم. السفينة التجارية والهجوم عليها كان هنالك هذه إشارة أنهم كان يحاولون إبقاء الولايات المتحدة متيقظة وأن يكون هنالك نوع من الرد من الولايات المتحدة، وهذا ما حصلوا عليه. وهذا يشير أيضا بالنسبة لي أن هنالك الشقاق بين السلطات المدنية في طهران وبين الحرس الثوري. من الواضح أن الحرس الثوري هو من أعطى الأمر بالهجوم على السفينة، وأعتقد أنه كان هجوما ثاني، وكان هنالك هجوم بثلاث مسيرات وهجوم آخر على البحرين يوم أمس.
1: طيب سيد بول أعذرني سأسأل السيدة نيجار عما يقوم به الجانب الإيراني، ولكن أسألك عن ما يقوم به الجانب الأمريكي. كيف ترى إدارة الولايات المتحدة للمشهد في المنطقة، وكيف تفسر عملية تنفيذ البنود في هذه المذكرة؟
3: الإدارة

0: ما تزال تحاول أن تأتي بحل سلمي نوعا ما. بالتالي كان هنالك رد محدود على الهجوم الإيراني. الإدارة أيضا تأمل أنهم سيحاولون أن يجدوا حلا عن طريق الموضوع اللبناني الإسرائيلي عن طريق الاتفاق الإطاري، وهو لأن كما نعرف أن النقطة الأولى من مذكرة التفاهم كانت تتحدث عن لبنان، والبند الخامس كان يتحدث عن مضيق هرمز. الولايات المتحدة ما تزال تأمل أن تبقي مذكرة التفاهم فعالة، لكنها تشير إلى طهران أننا سنرد بشكل مباشر إذا ما كان هنالك اعتداء.
1: سيدة نيجار، الآن تدفع إيران بأن لها الحق وفق هذه المذكرة في التعامل بهذا الشكل فيما يتعلق بمضيق هرمز، ولكن المذكرة لا تقول ذلك. المذكرة تتحدث عن أن تتعهد إيران بفتح المضيق للعبور البريء، العبور الآمن، دون تهديد لهذه السفن التجارية المدنية، وأن يتم ترتيب إدارة المضيق مستقبلا مع الدولة المشاطئة أيضا عمان. ما الذي تقوم به إيران الآن؟
0: إذن هنالك خلاف قانوني وخلاف سياسي. الخلاف القانوني، لكن هنالك مرور بريء وهنالك مرور عابر، وكلها هو يكون أنها إيران كدولة مشاطئة في ممر مائي ضيق، وهنالك تداخل بين مياهين إقليميتين إيران وعمان. هم لديهم حق أكبر من مقارنة بالمياه الدولية، هذه ليست مياه دولية. أيضا السبب الآخر هو قانوني، وما هو ما يقدمه الإيرانيون إن هذه وقت أوقات حرب، وهنالك قوات عدائية أمريكية بالقرب من إيران، وأيضا وجود الأمريكي في تلك المنطقة هو غير قانوني. بالتالي للحديث عن الأمور القانونية كأن شيئا لم يحدث هو أمر يدعو للسخرية. مذكرة التفاهم خلقت فترة بين وقف إطلاق النار واتفاق السلام، لم يصل إلى اتفاق السلام بعد. بالتالي هذه الجدلية القانونية والسياسية، يقولون أنهم لنا لا نريد غلق المضيق لكننا نريد التنسيق، ويقولون أن هنالك قد يكون هنالك أيضا مواجهة معارضة من قبل بيان دول الخليج والولايات المتحدة، وإيران تصر على أنه إذا لم يتم التنسيق معها لن يتم فتح المضيق. أيضا مذكرة التفاهم هي وثيقة قصيرة بقضايا بالغة التعقيد، نقاط فقط مذكورة فيها. بالتالي بالنسبة للتفاصيل، تفاصيل تلك النقاط ما تزال تناقش، هي عملية مستمرة، وكل طرف لديه تفسيره الخاص، وكل طرف أيضا يدفع بتفسيره نحو الاتفاق النهائي. بالتالي العملية ستكون معقدة، وقد يكون فيها الكثير من الفوضى. كل طرف هدد بالتصعيد وأنهم سيستجيبون للعنف بالعنف، لكن الرسالة الأكبر التي نحصل عليها من كل طرف أنهم مهتمون بالدفع بالعملية الدبلوماسية. بالتالي لكن هنالك أيضا محاولات في نفس الوقت لفرض القوة وفرض فهمهم على مذكرة في مذكرة التفاهم على الاتفاق النهائي.
1: طيب نتابع قبل أن نستمر في هذا الحوار، هذه الكلمة لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس.
2: تعهد رئيس الحكومة وأنا وسوف نقوم بإنفاذه. الاتفاق هو تجسيد لإنجازات الجيش ولبطولة جنودنا الذين يقاتلون من أجل أمن سكان الشمال، وكذلك للوقفة الصلبة لسكاننا في هذه الظروف الصعبة. الاتفاق أيضا هو ضربة استراتيجية للمحور الإيراني. إيران حاولت أن تفرض على إسرائيل انسحابا من جنوب لبنان عبر التهديدات، وكذلك عبر الضغط على الولايات المتحدة، وقد فشلت في ذلك. وكذلك تم تحديد إطار وقعت عليه الولايات المتحدة وسعودية ولبنان، والذي يسهم بالتجريد من سلاحه في كل لبنان.
3: ويوضح
2: هذا الاتفاق أن مستقبل لبنان تحدده إيران ولا حزب الله. حاولت إيران أن تشن هجمات على إسرائيل من تنفيذ الاتفاق، سوف نرد بكل قوة وسوف نجسد الفرق الهائلة في القوة بيننا. الاختبار سيكون في تنفيذ الاتفاق، ومتوقعة تحديات كثيرة. رئيس
3: الحكومة وأنا
2: أوعزنا للجيش أن يتجهز لبقاء طويل في المنطقة الأمنية العازلة، وأن يتجهز لحماية جنودنا
3: وأن يزيل التهديدات عن بلدات الشمال. سوف نعمل بعزم من أجل أن نضمن أن يتم تطبيق كل التعهدات، وعدنا سكاننا بالأمن. هذا ما فعلناه.

0: وهذا ما سنفعله.
1: الاسكيمشن اللي اختمت مول بين
0: الخطوط
1: الامريكي اسرائيل ولبنان
0: وهو هيستوري وسجن ديني وبيتروني
1: خشوب لمدينه اسرائيل.
0: هيستوري
1: شعصوي لعصب
0: لראשונה
1: זה עשרות שנים מציאות חדשה ובטוחה יותר
0: בגבול הצפון.
2: إذن كان هذا هو التصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس والذي تابعناه مع مراسلة الجزيرة نجوان سمري والذي كان يتحدث فيه كيف يعرف الجانب الإسرائيلي الاتفاق الإطاري مع لبنان وكيف ينظر إليه في إطار هذه أيضا المفاوضات المستمرة. أعود إلى الدكتور عبد الله بندر. دكتور عبد الله، لم يكن مستغربا وليس مفاجئا أن يختبر كل طرف الآخر في تنفيذ بنود الاتفاق أو على الأقل في هذه المذكرة، مذكرة التفاهم. السؤال الآن عندما يتعلق الأمر تحديدا بمضيق هرمز، وعندما نتحدث عن دور دول خليجية كسلطنة عمان وكذلك التحفظ الأمريكي الذي كلنا ندرك طبيعته فيما يخص أي ترتيب عماني إيراني دون وجود بقية الإقليم وكذلك الولايات المتحدة، أين تذهب الأمور برأيك؟
3: واضح سلطنة عمان ميادة كانت من الأول لا تريد أن تنخرط في هرمز مع الحرب، حتى لا تكون يعني في طرف ضد طرف، بالتالي ارادت الحياد. الان مع نهايه الحرب اصبح مسؤوليه سلطنه عمان كونها دوله وسيطه ودوله يعني تحاول ان تساعد العالم من خلال وضع خطوط معينه، نظرا لانها هي موقعه ومصادقه لعالي البحار الاتفاقيه، بالتالي هي جزء من مسؤوليه سلطنه عمان. لكن المشكله هي بان احد بنود المذكره هي حريه الملاحه، ايران تقوم بالهجوم لان ايران لا تريد تطبيع ملاحي في طرق معينة ضمن المياه الإقليمي العماني، هي تريد ضمن مياهها هي الإقليمية، بالتالي هي تساعد وتسهل أولا على تطبيع أن العالم يتقبل بأنه هو يمر من ضمن بالتشاور مع الحرس الثوري، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة ما بعد 60 يوما وهي دفع الرسوم أو الخدمات. بالتالي هذه هي المرحلة أعتقد الذي الحرس الجمهوري بشكل كبير الثوري يحاول،
2: وبالتالي إقفال الطريق أمام المسارات الأخرى البديلة.
3: بالضبط، هو هذا انتهاك صارخ للسيادة العمانية، هي مياه إقليمية عمانية في النهاية، لكن في فترة الحرب كان يستخدمها وعمان كانت تتجنب الدخول في هذا النقاش، بالتالي كان يستفيد من هذا من نقاش أحادي بشكل أو بآخر، لأنه ينظر لهرمز من هو ضمن سيادة إيرانية فقط، لكن مع دخول عمان هذا عقد المشهد قليلا عليه، وبالتالي نرى أن الحرس الثوري بدأ يتحدث عن أنه يريد أن يتواصل مع سلطنة عمان بشكل أكبر، ويعتقد بأن الولايات المتحدة هي وراء هذا القرار العماني، لكنه وهذا بالتالي نرجع إلى السردية الإيرانية الدائمة بأن دائما الولايات المتحدة خلف كل أمر، بالتالي هو لا يتعامل مع دول المنطقة باحترام يعني متبادل، لأنه مهم جدا أن نبدأ صفحة جديدة في المنطقة خصوصا مع مذكرة التفاهم، لكن لا يعطي أي مجال للعودة بشكل أو آخر.
2: وبالتالي الترتيبات المستقبلية فيما يتعلق بالتنسيق مع عمان ودول الإقليم كيف يجب أن تكون منطلقاتها بالنظر لأهداف كل دولة؟
3: لا، في هرمز يعني في هرمز أعتقد الولايات المتحدة عازمة على أنها تنتزع هذا الكرت، وواضح من خلال العمليات الدائمة هذه بأن نحن ننتقل الآن لمرحلة محاولة، إن لم تستطع الولايات المتحدة انتزاع الكرت ستعطل قدرة إيران على إدارة الملاحة هناك من خلال ضرب المخزون الصواريخ أو المخزون السلاح وأيضا من خلال الرادارات، وهذا أمر مهم جدا خصوصا نحن نتحدث عن ميادة عن فترة مهمة حاليا، أيام قبل تشيع المرشد وأيام قبل اليوم الوطني الأمريكي، وهنا تزداد الرسائل السياسية المعادية.
2: شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. الشكر موصول لكما سيدة نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، والسيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية. نناقش الآن الأبعاد الاقتصادية للتطورات في مضيق هرمز في هذه النافذة مع سهام أشطو. لك سهام.
4: شكرا لك ميادة، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها حركة النقلات عبر مضيق هرمز عقب المحادثات بين واشنطن وطهران، كما نسلط الضوء على العقوبات الأمريكية على إيران في مرحلة ما بعد مذكرة التفاهم. نبدأ فقرتنا بمتابعة حركة السفن بالبيانات المباشرة في مضيق هرمز، حيث تظهر البيانات المباشرة لكابلر أنه سجلت اليوم حركة عبور 18 سفينة، منها 10 سفن دخلت إلى مياه الخليج عبر المسار الجنوبي الواقع قرب سلطنة عمان، بينما خرجت 8 سفن عبر المسار الدولي والمسار الإيراني فضلا عن مسارات غير محددة. وبلغ إجمالي حمولة 3 ناقلات 6 ملايين برميل من النفط الخام، بينما توزعت حمولات السفن الأخرى بين المشتقات النفطية والأسمدة والمعادن والبضائع. من جهته أشار الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية إلى أن أكثر من 600 سفينة لا تزال عالقة في مضيق هرمز. وتقتضي مذكرة التفاهم بالعمل على رفع العقوبات الأمريكية على طهران وفق جدول زمني يحدد في الاتفاق النهائي. وتحولت هذه العقوبات إلى أداة رئيسية في إدارة العلاقة بين البلدين، حيث تجاوز عددها 5000 عقوبة منذ عام 79 من القرن الماضي، وتطورت من إجراءات محدودة إلى منظومة من القيود المالية والتجارية. هذا وتصاعدت وتيرة العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية على مدار السنوات، ففي عام 2007 بدأت العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني مستهدفة الحرس الثوري الإيراني ومؤسساته المالية. وفي عام 2010 فرضت واشنطن عقوبات على الشركات الأجنبية التي تتعامل مع قطاع الطاقة الإيراني، وامتدت في نهاية عام 2011 إلى البنك المركزي الإيراني وقطاع البتروكيماويات. وفي عام 2012 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة أدت إلى عزل البنوك الإيرانية عن نظام سويفت العالمي للتحويلات المالية استجابة للضغوط الدولية والعقوبات المفروضة على طهران جراء برنامجها النووي. وتوسعت العقوبات في عام 2013 لتشمل قطاع السيارات وتجارة الذهب والمعادن، وساهمت هذه الضغوط في تهيئة الأجواء للمفاوضات النووية والتوصل إلى اتفاق عام 2015 في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، واتفاق أسفر عن تعليق ورفع العقوبة عدد من العقوبات. ولكن في عام 2018 انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في ولايته الأولى وأعاد فرض العقوبات بشكل أكثر تشدداً، وفي ولايته الثانية أعاد سياسة الضغط الأقصى على إيران لتستمر العقوبات الجديدة مع التركيز على شبكة تصدير النفط الإيراني المعروفة بأسطول الظل، والتي تستخدم لتصدير الخام إلى الأسواق العالمية بطرق غير مباشرة. معنا هنا في الاستوديو عامر شوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. أهلا بك سيد شوبكي. بداية، ما تقييمك لتأثير العقوبات الأمريكية المتراكمة على إيران طيلة هذه العقود على هيكل الاقتصاد الإيراني، خصوصا في قطاعي النفط والمصارف؟
5: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. سهام، في الواقع العقوبات على إيران تعتبر الأطول وسلسلة معقدة من العقوبات ربما تاريخيا على دولة. العقوبات حولت الاقتصاد الإيراني ربما إلى اقتصاد مظلم يعتمد على الوسطاء، أسطول الظل، وأيضا الطرق الملتوية بكيفية دخول الدولار إلى إيران. فلذلك هذه العقوبات أثرت كثيرا في الاقتصاد الإيراني. التوقعات بأن فقط في 11 عام ما بين 2011 إلى 2022 قد فقد الاقتصاد الإيراني أكثر من تريليون وربع دولار. هذا الأمر أيضا انعكس على قطاع إنتاج النفط الذي أيضا هو أساس الصناعات في إيران وعلى إيراداتها، بحيث أصبح هنالك صعوبة في الحصول على الأموال، سواء اضطر إيران إلى استخدام البيتكوين ووساطة وطرق ملتوية ربما أضاع عليها الكثير من المكاسب والمليارات، عدا أيضا الضغط الكبير الداخلي، خفض النمو الاقتصادي للاقتصاد الإيراني. الآن لو 4 عقود مرت على إيران مثلا بدون هذه العقوبات لرأينا اقتصادها قريب من دولة أوروبية مثلا، بينما الآن نرى مثلا الرواتب في الداخل الإيراني تقارب رواتب مثلا دول فقيرة وربما أكثر فقرا ربما مشابهة لدول أفريقيا. فلذلك هذا الأمر الآن أثر بشكل كثير على الاقتصاد الإيراني وبشكل متراكم.
4: وعزل إيران عن نظام سويفت في 2012 شكل واحدا من أكبر التحديات بالنسبة للبلاد. هل تخفيف العقوبات الآن يعيد إيران إلى المنظومة المالية الدولية أم هناك عقبات أمام ذلك؟
5: بالتأكيد هنالك عقبات، وعودتها ليست بكبسة زر. هنالك نظام سويفت كما تفضلتي، وهو يعني وضعت عليه إيران ضمن قرار أوروبي في العام 2000، بنوك إيران طبعا في العام 2012، وبالتالي هذا الأمر يحتاج أيضا إذا ما تم هنالك مثلا إدماجها في نظام سويفت تتساءل البنوك هل هي ما زالت على اللائحة السوداء في يعني إدارة منظمة مراقبة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فهذا أيضا يضعها في شك مرة أخرى، وهنالك سلسلة من الإجراءات يجب أن تحدث قبل أن تندمج مرة أخرى في نظام سويفت.
4: طيب إلى أي حد يمكن أن تساهم مذكرة يعني التفاهم في وما تؤدي إليه من تخفيف للعقوبات في إنعاش الاقتصاد الإيراني بعد كل ما مر به؟
5: هي لم تفتح باب العقوبات بشكل كامل، هي فتحت ربما طاقة صغيرة في هذا الباب، باب العقوبات. هذه هذا الطاقة مراقبة من الأمريكي، وبالتالي أيضا هنالك بعض الضوابط على كيفية إنفاق هذه الأموال من الجانب الإيراني. ربما ستوفر بعض السيولة، بيع نفط بأسعار بدون خصومات، بعض الدولارات للداخل الإيراني، لكنها أيضا لها مكاسب مزدوجة للولايات المتحدة، تضمن مراقبة على الأموال الإيرانية، وكذلك أيضا يعني تعطي إيران ثقة بالاستمرار في المفاوضات في سويسرا. وأعتقد أنه أيضا انتقلنا الآن من مرحلة تجميد الأموال إلى مرحلة تقييد الأموال أو صرف الأموال.
4: يعني ركزت العقوبات خلال العامين الماضيين على ما يعرف بأسطول الظل الإيراني، مع هذا الانفراج المؤقت الذي قد نشهده حاليا، ما إمكانية الاختفاء التدريجي لهذه الشبكات، أم أن إيران ستواصل الاحتفاظ بها والاعتماد عليها احتياطيا؟
5: أعتقد ذلك، لأنها لديها تجربة أيضا مريرة في السابق، في العام 2015 رفعت عنها العقوبات ثم عادت في العام 2018، ولذلك احتاجت أيضا مرة أخرى لإسطول الظل، وليس إسطول الظل فقط، هنالك أيضا شبكة محكمة في داخل إسطول الظل تضم شركات تأمين، وسطاء، واجهات، تبديل أعلام، نقل نفط من سفينة إلى سفينة، فهذه الشبكة المعقدة أعتقد أنها ستتضاءل إذا ما انتهت هذه العقوبات شيئا فشيئا، حتى تتيقن إيران أنها لم تعد بحاجة لها.
4: هناك أيضا تحدي آخر أمام المستثمرين الذين ربما يفكرون في إيران كوجهة استثمار، وهو القوانين الأمريكية التي تسمح لضحايا الهجمات بمقاضاة الشركات التي تساعد الجهات المتهمة بهذه الهجمات. إلى أي حد سيعقد هذا مسألة الاستثمار وتدفق الأموال من الخارج إلى إيران في اعتقادك؟
5: نعم، بالتأكيد هذه نقطة مهمة سهام، خاصة وأن أيضا بعض العقوبات لم تصدر بأوامر رئاسية، بعضها كانت من خلال الكونغرس الأمريكي وتحتاج إلغائها إلى قرار كونغرس آخر، وأيضا هناك عقبات مصرفية كما ذكرت لك، لأنها بعدها على اللائحة السوداء إيران وبنوك إيران بعدها وما زالت على اللائحة السوداء بالنسبة للمنظمة العالمية لمراقبة غسيل الأموال، وأيضا هنالك مشاعر الخوف التي تنتاب بعض المستثمرين الذين مثلا يريدون دخول السوق الإيراني، فيما إذا كانت هنالك أيضا رجوع عن هذه رفع العقوبات مرة أخرى كما حدث ما بين عامي 2015 وألغيت في العام 2018، فهنالك حاجز الخوف أيضا من القضايا التي قد ترفع على جهات أخرى ثالثة متهمة مثلا بغسيل أموال وتمويل إرهاب قد تكون لإيران ما زالت علاقات بها.
4: طيب، تحدثت عن أن كبسة زر ليست ما سيعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل العقوبات، ولكن إذا ما تحدثنا عن الوقت، كم ستحتاج إيران من وقت حتى نبدأ برؤية مفعول رفع هذه العقوبات أو رفعها جزئيا؟
5: يعني المفعول بدأ، مجرد دخول الدولار بشكل أفضل إلى الداخل الإيراني مع هذا الامتياز الأمريكي، نرى هنالك مثلا تخفيض من سرعة انهيار العملة الإيرانية مثلا نوعا ما، وأيضا التضخم ربما يهدأ في الداخل الإيراني، لكن إزالة كل هذه العقوبات أيضا أعتقد أنها تحتاج إلى وقت أطول، أكثر من عام ربما، مع آلاف الواجهات، الشركات، الأفراد، الكيانات التي يعني موجودة في العقوبات الأمريكية، وبالتالي هذا إزالتها يحتاج إلى وقت أطول من المعتاد، كما تحدثت لك من البداية بأنها ربما أعقد سلسلة عقوبات عبر التاريخ تمر على دولة.
4: نعم. طيب، تشير التقديرات سيد شوبكي، التقديرات القانونية، إلى أن شطب آلاف الكيانات والسفن من قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكية يحتاج لعام كامل على الأقل. إلى أي حد ترى أن الإطار الزمني للاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران والمحدد بستين يوم واقعي؟
5: أعتقد أنه مراقبة لوضع سقف سياسي لإيران لمحاولة أيضا حثها على بذل مزيد من الجهد عندما مثلا ترى فوائد مثل هذا الرفع لو كان مؤقتا، عندما تستطيع التخلص من بيع النفط بخصومات، عندما تستطيع التملص أيضا

0: أيضا من الوسطاء في البيع، فهذا بالتأكيد يجعل إيران أكثر ذهابا نحو رفع العقوبات بشكل كامل، لأن هذا يجعل اقتصادها يعمل بشكل حر، وكما ذكرت لك أيضا قد يضع إيران في كدولة متقدمة في هذا الشأن بالاستفادة من خيراتها سواء النفط، المعادن، البتروكيماويات والغاز أيضا.
1: شكرا لك عامر شبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة على كل هذه الإيضاحات، وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة. عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا سهام. الآن إلى التطورات في قطاع غزة، حيث قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 4 أشخاص بينهم طفلان استشهدوا، وأصيب نحو 30 في غارات إسرائيلية على القطاع منذ صباح اليوم. معنا مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. أهلا بك غازي، المزيد من التفاصيل حول هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتصعيد المستمر وعدد الشهداء التي لا تتوقف.
3: نعم بالفعل ميادة، هي لا تتوقف في ضوء الخروقات الإسرائيلية المتواصلة، استهدافات متفرقة في شمالي القطاع في مدينة غزة وكذلك في الجنوب. حصيلة هذا اليوم 4 شهداء بالنظر إلى استمرار هذه الخروقات، والشهداء غالبيتهم في المنطقة الجنوبية في خان يونس في حدثين متفرقين، أولا باستشهاد طفلة متأثرة بإصابتها، وبعد ذلك في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة توي نازحين استشهد 3 من الفلسطينيين أيضا بينهم طفل وإصابة 7 آخرين. في مدينة غزة هنا رصدنا واحدة من أعنف الغارات التي أدت إلى إصابة أكثر من 22 فلسطينيا من بينهم أطفال، وصلوا بالفعل إلى مستشفى الشفاء هنا وكذلك إلى مستشفى السرايا التابع للهلال الأحمر الفلسطيني. وهذه الغارات هي التي تطال الفلسطينيين في مناطق تواجدهم، والتي من خلالها يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملية التضييق على الفلسطينيين من الجو وكذلك من البر باستمرار عمليات الاستهداف المباشرة بشتى الأسلحة سواء بالقصف الجوي أو حتى من خلال إطلاق النار الذي يصل في كثير من الأحيان لمناطق تواجد الفلسطينيين، كما حصل مع أحد الفلسطينيين أو فلسطينية عفوا وصلت إلى مستشفى الشفاء مصابة جراء نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.
2: شكرا جزيلا لك مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. ساعة إخبارية جديدة، أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة للتطورات في لبنان ما بعد توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل ولآخر تطورات الأوضاع في مضيق هرمز. نتابع تغطيتنا في عدد من النوافذ الإخبارية من عدة عواصم هي بيروت وواشنطن وطهران. إذن ستكون البداية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مع زميل زين العابدين توفيق. زين تفضل.
4: شكرا لك ميادة وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة من العاصمة اللبنانية بيروت. إذن وقع الاتفاق الإطاري الذي كان ينتظره اللبنانيون ويترقبون فحواه، وظهرت فحواه في وسائل الإعلام وظهرت ردود الفعل عليه. ردود الفعل من الحكومة اللبنانية مرحبة، تعتبره إنجازا للدولة اللبنانية، تعتبره حفظا لسيادة لبنان وأن يحكم في أراضيه دون شريك له. الردود الفعل الحكومية الإسرائيلية ترحب، تعتبره إنجازا لإسرائيل. أما في الداخل اللبناني والموقف الأهم، موقف حزب الله، فهو رافض لهذا الاتفاق في بيان لأمينه العام نعيم قاسم الذي اعتبره سقطة مروعة للحكومة اللبنانية ودعاها إلى إصلاح هذه الخطيئة. أيضا الثنائي الشيعي ممثل في رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة أمل ترفض هذا الاتفاق وتعتبره بابا للفتنة بين اللبنانيين، ودعت جميع اللبنانيين إلى عدم الوقوع في هذا الفخ، فخ الفتنة الداخلية. على الميدان في الجنوب هنالك غارات إسرائيلية مستمرة، في هذا اليوم رصدت 4 غارات إسرائيلية، منها غارة بالطيران الحربي الإسرائيلي وأيضا 3 غارات بمسيرات في النبطية الفوق ومناطق بالجنوب اللبناني. المسيرات الإسرائيلية ما زالت تحوم في سماء لبنان، رصدت اليوم ورصدت بالأمس ورصدت طوال اليوم، بمعنى أن توقيع الاتفاق الإطاري في واشنطن لم ينتج عنه على الأرض أي تغيير. لا حزب الله أعلن خروجه من اتفاق وقف إطلاق النار الملتزم به حتى هذه اللحظة، ولا السلوك الإسرائيلي تغير في الجنوب اللبناني. نتابع هذه التطورات في هذه النافذة ونبدأ مع

0: مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة من بيروت. نرصد معك مازن مجمل المواقف من هذا الاتفاق.
1: نعم زين العابدين، دعني أبدأ بهذا البيان الصادر قبل دقيقتين عن الجيش اللبناني الذي يشير إلى أنه أمام ما يواجهه لبنان من تحديات استثنائية. تؤكد قيادة الجيش احترام حرية التعبير السلمي، لكنها تدعو المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحركات في مدينة بيروت ومناطق أخرى. وتضيف قيادة الجيش اللبناني في هذا البيان بأنها لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات غير محسوبة النتائج. وبالتالي زين العابدين يمكن أن نقول بأن هذا البيان الصادر عن قيادة الجيش اللبناني إنما يأتي في ظل خشية من أن تكون هنالك مفاقمة للأمور على مستوى الشارع اللبناني، وذلك ربطا بحالة الانقسام الحاد التي بدت حتى هذه اللحظة بين فريقين في لبنان، لبنان الرسمي ممثلا برئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة ومجموعة كبيرة من الأحزاب. في المقابل هنالك موقف واضح من قبل حزب الله وحركة أمل تجاه الإعلان الذي صدر بالأمس من واشنطن، هذا الاتفاق الإطاري. وبالتالي بعد التحركات الليلية التي حصلت يوم أمس سواء كان في ضاحية بيروت الجنوبية وكذلك الأمر في بيروت، يصدر هذا البيان من الجيش اللبناني كي يحذر من مغبة انجرار البلاد إلى مواجهات أو إلى مسيرات تخرج عن الأطر الأمنية المضبوطة. وبالتالي هذا البيان إنما يدلل على حالة الاحتقان الداخلي هنا في على المستوى اللبناني نتيجة هذا الانقسام العمودي الذي تجلى من خلال جملة مواقف في كيفية التعامل بالدعوات مع مخرجات واشنطن.
0: مازن، فيما يتعلق بالدعوات، هل هنالك دعوات رسمية من أي من الأحزاب إلى النزول للشارع اعتراضا على هذا الاتفاق؟
1: حتى الآن الدعوات هي تأتي بشكل عفوي، التجمعات كانت حصلت يوم أمس في ساعة متأخرة من الليل بشكل عفوي، لم يكن هنالك حتى هذه اللحظة دعوات رسمية من أحزاب سواء كانت معارضة لهذا الاتفاق وإعلان الاتفاق الإطاري أو في إطار الأحزاب التي قد تؤيد ما ذهبت إليه الحكومة ورئاسة الجمهورية. ولكن من الواضح بأن الخشية باتت كبيرة جراء هذا الانقسام العمودي الذي تجلى اليوم بسلسلة المواقف التي أطلقت والتي رسمت خريطة فرز واضحة على المستوى اللبناني. حزب الله كان واضحا من خلال البيان الصادر عن أمينه العام عندما اعتبر بأن هذا الاتفاق إنما يشرع الاحتلال الإسرائيلي، وهو ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله، واعتبر بأن الحزب الذي يرفض نزع سلاحه وبالتالي فإن الاحتلال سيكون إلى أمد طويل، واعتبر بأنه لا يتعامل بشكل وكأن هذا الاتفاق موجود. حركة أمل كان لها بيان لافت، هي وضعت جملة نقاط واعتبرت بأن الاتفاق هو يأتي في صالح إسرائيل، محذرة أيضا من الفتنة التي كان قد تحدث عنها رئيس البرلمان اللبناني. على المستوى المقابل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة كانت تتعامل بترحيب مع هذا الاتفاق الذي تعتبر بأنه الخطوة الأولى باتجاه بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. وبالتالي هنا لابد من الإشارة زين العابدين بأن هذا الفرز بات واضحا، بات حادا، حتى الزعيم الدرزي وليد جملاط أدلى بدلوه في هذا الإطار واعتبر بأن هذا الاتفاق الذي يأتي من حيث الشكل ثلاثي ولكنه من حيث المضمون هو اتفاق أحادي الجانب، اعتبر بأنه غيب كل الحديث عن ما يعرف بهدنة عام 1949. وبالتالي ما يمكن أن نقول بأن البلاد الآن تخطو خطوة إلى الأمام على هذا المسار، وهنالك تقاطعات متعددة، هنالك انقسامات وفرز واضح في كيفية مقاربة هذا الاتفاق الذي حصل بالأمس وكيفية تطبيقه، لا سيما بأن هنالك ملحقا أمنيا عسكريا لكيفية الشروع بالعمل على تنفيذه سواء كان هذا الأمر في المناطق التجريبية أو من خلال المناطق التي سينتشر فيها الجيش اللبناني وتنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي من هنا يمكن أن نقول بأن حجم التحديات كبير، وهنالك بالفعل من ينظر بعين القلق إلى مقبل الأيام كيف سيتم التعامل مع هذا الأمر، ليس فقط على مستوى الحكومة وبنية هذه الحكومة ووجود أطراف داخلها ترفض هذا الإعلان، ولكن أيضا على مستوى الشارع كيفية تعامل الشارع اللبناني مع كل هذه المخرجات جراء هذا الانقسام. ولكن من الواضح بأن هنالك فريقين حاليا في لبنان، فريق رسمي متمثلا برئاسة الجمهورية والحكومة ومجموعة كبيرة من الأحزاب هي تؤيد ما ذهب إليه الوفد المفاوض من خلال التوصل إلى هذه المخرجات، إلى البنود الأربعة عشر التي جرى الحديث عنها وإعلانها يوم أمس. وبالتالي الآن هذا الانقسام هو يأتي في ظل أيضا تقاطعات خارجية إقليمية دولية، سواء كان لناحية الدول العربية التي كانت تسعى للعب دور في تجنيب لبنان انزلاقات مقبلة، أو على مستوى التقاطع مع الملف الإيراني الذي سعى لبنان الرسمي لفصله عن كامل مسار المفاوضات في واشنطن.
0: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة من بيروت. وننوه مشاهدينا لهذه الأخبار العاجلة على شاشاتنا الآن، هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين بجنوب لبنان يوم غد. إذن هذا خبر عاجل من هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر بأن الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين بجنوب لبنان يوم غد. نرحب بضيفينا في هذا النقاش من بيروت، السيد فيصل عبد الساتر الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا علي الأمين الكاتب والمحلل السياسي. أبدأ معك أستاذ علي الأمين، ماذا تقرأ في بيان الجيش اللبناني عن عدم السماح بالإخلال بالأمن؟
2: يعني هو موقف طبيعي وتقليدي للجيش اللبناني في ظل التطورات والأحداث، ليس استثناء ما جرى اليوم، ربما صدر في مناسبات أخرى. هو يعني يجب أن نشير إلى هو التأكيد على مسألة أنه حرية التعبير، وأنه الجيش لن يكون عائقا أمام أي تحركات شعبية رافضة أو مؤيدة لهذا الاتفاق، وبالتالي يعطي خط أحمر على ممكن على ما يمكن أن يقوم به البعض من إغلاق طرقات مثلا، أو بعض يعني الأحداث، يعني التسبب في أحداث ما. وهو يؤشر بطبيعة الحال إلى نوع من حذر وقلق، ربما لأن تكون الأمور أن تشهد تحركات في الشارع قد تذهب إلى خيارات أخرى. لكن أعتقد أنه لم نصل بعد يعني حتى الآن إلى قلق حقيقي من أنه يمكن يصير مواجهات. على الأقل بسؤالك للأستاذ مازن بأنه هل هناك دعوات رسمية، لم نشهد حتى الآن أي حالة احتجاج بالمعنى الذي يعبر عنه بشكل الدعوات إلى النزول إلى الشارع. كان يمكن مثلا لحزب الله على سبيل المثال، أو حتى حركة أمل، أو حتى غيرهما إذا كان هناك من معترض، أن يقوم بحركة قوية في الشارع. طيب، ولكن هناك حذر من أنه حتى رئيس بري تحدث عن قلق من فتنة. كمان في بعد ما يدلل على عدم رغبته للنزول أو دعوة جمهوره للنزول إلى الشارع.
0: ولم يفعل حزب الله نفس الشيء. أستاذ فيصل عبد الساتر، كيف تقرأ أيضا بيان الجيش اللبناني؟ هل هو موجه لحاضنة حزب الله أم هو لعموم اللبنانيين من وجهة نظرك؟
3: لا طبعا، يعني أولا تحياتي لك أستاذ علي ولكل المشاهدين، شكرا لهذه الاستضافة. طبعا الجيش اللبناني هو يترقب الأوضاع، والجيش اللبناني كان له تجربة بالأمس عندما خرجت بعض المظاهرات العفوية، كان هناك بعض السلوك الذي يعني ربما سيكون التحقيق هو الذي يكشف حقيقة ما حصل، لكن كان هناك سلوكا عنفيا من بعض عناصر الجيش اللبناني في بعض المناطق. بكل الأحوال ربما الجيش اللبناني يحاول أن يعني يدق جرس الإنذار حتى لا يكون هناك ما يمكن أن يستدعي حالة من التوتير الأمني في الشارع، باعتبار أن دائرة الغضب الآن تتسع. ليس بالضرورة أن يكون هناك دعوات رسمية من أحزاب من هنا وهناك. أعتقد أن المسألة ستكون أكبر بكثير من أن دعوة من حركة أمل أو من حزب الله. ربما سيكون هناك دائرة واسعة من الاعتراض. البيانات التي سمعناها اليوم بيانات كبيرة وخطيرة، وتنذر بطبيعة الانقسام اللبناني الذي ربما يشهد انقساما أكثر بكثير مما كان عليه الوضع. وربما هذا الانقسام ليس بعده انقسام، نحن أمام حالة تاريخيا عرفت في لبنان ب 17 أيار 1983، عندما كان الرئيس السابق أمين جميل في السلطة استقوى بالقوات الإسرائيلية في لبنان وذهب إلى اتفاق استسلام مع العدو الإسرائيلي. حدث ما حدث في لبنان وانقلب السحر على الساحر وتآكلت الدولة اللبنانية. اليوم رئيس الجمهورية يقوم بمثل هذه الخطوة دون أن يكون هناك تنسيق كامل مع بقية الأطراف السياسية، وثانيا أنه يضرب عرض الحائط بكل عناصر القوة التي ممكن أن يستفيد منها. وبالتالي ما قاله السيد وليد جملاط ربما أصاب كبد الحقيقة بمكان ما، أن هذا الاتفاق هو بالشكل ثلاثي لكنه في المضمون أحادي، وأنا أضيف إلى هذا التوصيف أنه أحادي لكنه انشطار المفاعيل، وبالتالي أسقط الأقنعة عن رئيس الجمهورية وعن رئيس الحكومة، وهذا ما ينذر بعواقب وخيمة جدا في الساحة اللبنانية.
0: ذكرت 17 أيار 83، أستاذ علي الأمين، ما الذي يمكن أن يحصن لبنان الآن من تكرار نفس السيناريو؟
2: أنا أعتقد الفارق كبير بين الأمرين، المرحلة مختلفة، الظروف مختلفة. عندما تحدث عن 17 أيار 83 كنا نتحدث عن وضع عربي تماما مختلف عما هو اليوم، كنا نتحدث عن سوريا، عن دول الخليج، موقفها الدول العربية بوجه عام. يعني مسار المواجهة مثل هذا الاتفاق كانت حاضنته كبيرة على المستوى العربي، ولا مرة كان لبنان على أهمية أي موقف على مستوى المواجهة أو المقاومة الاحتلال، لم يكن متميزا بذاته بقدر ما كان أيضا يحظى بحاضنة موجودة. اليوم الأمر مختلف تماما، لبنان يكاد يكون فريق وحيدا يعني في هذا، في حال ذهب في مواجهة مثل هذا الاتفاق أو في حال لم يذهب إلى مفاوضات. وبالتالي الوضع الآن لا نتوقع أن يكون هناك ردة فعل.
0: يعني حينما تقول حاضنة عربية، يعني
2: في تأييد خليجي، في تأييد مصري، في تأييد يعني عدة دول بدأت تطلق مواقف.
0: هنالك الجامعة العربية، الأردن، ما هي الدول الأخرى؟
2: لا لا، الدول العربية بمعنى المناخ العربي العام، الرسمي العام.
0: بس ليس بالضرورة على هذا الاتفاق، هو دعم للدولة اللبنانية وسيرتها، لكن يعني لا يوجد هذا الدعم لهذا الاتفاق.
2: الظروف التي أحاطت باتفاق 17 أيار في ذلك الحين مختلفة تماما، كنا في ظل أولا حرب باردة، الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة الأمريكية، كان في سوريا إلى دور أساسي، كانت المنظمات الفلسطينية، المقاومة الفلسطينية أيضا لها تأثير وظروف، يعني كان في مناخ سياسي مختلف. اليوم نحن أمام أحادية أمريكية في المنطقة، لا نتحدث عن على رغم الموقف الإيراني، لكن الموقف الإيراني لا يمكن أن يشكل بذاته حالة توازن على مستوى المنطقة. من هذه الزاوية بطبيعة الحال الاتفاق حتى بذاته، والذي هو نتيجة محصلة موازين قوى، يعني ليس، ويجب أن ننتبه أنه في هزيمة حصلت فعلية بلبنان، ما أحدثته إسرائيل في لبنان ليس أمرا عاديا وكأن شيئا لم يحصل، دمرت جزء كبير، احتلت مناطق كانت مستعدة إلى أن تحتل مناطق أخرى. لذا هنا نفهم لماذا كان الإصرار على وقف إطلاق النار، لماذا كنا نبتهج أن إيران استطاعت بأن تفرض وقف إطلاق النار بهذا، لأنه طيب. نحن نريد وقف إطلاق النار، لأنه التوازن غير وارد في هذا الأمر، ولبنان لا يمكن أن يتحمل بعد كل هذه الخسائر الاستمرار في المواجهة مع إسرائيل.
0: خيارات حزب الله في ضوء ما قاله رئيس حركة أمل، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بشأن الدعوة للحكمة وعدم الانجرار للفتنة، ما هي خيارات حزب الله الآن؟
3: يعني طبعا أولا لا يمكن لرئيس مجلس النواب أن يكون موقفه مختلف عن موقف حزب الله، أعتقد أن الموقفين هما متطابقين إلى حد كبير، ربما التمايز يكون في إخراج طبيعة الموقف. طبعا رئيس مجلس النواب هو رئيس السلطة التشريعية، وهو الذي يفاوض، وهو الذي دائما ما يعني يلجأ إليه جميع الأطراف في لبنان. لكن هذه المرة الذين حاولوا أن يغمزوا من قناة رئيس مجلس النواب فجاءهم يعني موقف الرئيس بري وموقف حركة أمل في البيان الواضح في هذا الإطار، ولا يمكن لأحد أن يتغاضى عن مثل هذا الأمر. فلذلك أعتقد أن أي موقف سيكون موقفا ثنائيا، موقفا منسقا على كل المستويات، سواء كان
0: كيف سيتطور، يعني كيف سيتطور هذا؟ حتى الآن لا توجد دعوات للنزول للشارع، لا توجد دعوات لإسقاط الحكومة التي يعتبرها حزب الله أنها فرطت.
3: نعم نعم.
0: ولا يوجد إعلان عن الخروج من وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه إيران. ما هي الخطوات المتوقعة الآن من حزب الله؟
3: أولا نحن نتحدث الآن عن ساعات قليلة على هذا الاتفاق، وبالتالي من المبكر الآن أن توضع جميع الخطط الآن وتكون في يد كل من يحلل في هذا الإطار. لكن الواضح أن الموقف الجذري من قبل حزب الله وحركة أمل سيتبعه أيضا موقف جذري كما كان موقف السيد وليد جملاط اليوم. سيكون هناك مواقف، وبالتالي ممكن أن تتسع دائرة المواقف هذه بهذا الشكل. لكن أعود إلى مسألة الظروف،
0: يعني هل يمكن أن يتشكل تحالف كتحالف 14 أذار ضد هذا الاتفاق؟ هل هذا ما تقوله؟
3: لا، أنا لا أريد أن أدخل الآن في تحالفات. أنا أريد أن أقول أن أهل التضحية المعنيين الأساسيين بهذا الأمر إذا ما كان لهم موقفا رافضا، لا تستطيع الدولة اللبنانية أن تسيل هذا الاتفاق بمفاعيله على الأرض. يعني إذا رفض حزب

0: بها. وكما يقول كارل ماركس، التاريخ يعيد نفسه لكن بشكل يعني ربما يكون أكثر مأساة أو بشكل هزلي أو مهزلة. نحن الآن أمام مهزلة بكل ما للكلمة من معنى وبشكل أكثر مأساوي، لأنه من أراد أن يقارن الظروف، إسرائيل في 82 وصلت إلى بعبدة إلى هنا حيث نحن، ونصبت رئيس للجمهورية، ومنظمة التحرير الفلسطينية هزمت شر هزيمة، وخرج ياسر عرفات من بيروت، وسقطت كل القوى. اليوم مع كل هذا التفوق ومع كل هذا عدم التوازن بالقوى، استطاعت هذه المقاومة بكل الإمكانيات الصغيرة المتوافرة أن تقف بوجه إسرائيل. لم يستطع الإسرائيلي احتلال تلة علي الطاهر منذ أسابيع. طيب. لجأ إلى الكذب والخداع وقال أن تلة علي الطاهر هي بيدنا.
1: أنت بذلك
0: في معركة
1: على
0: الخيام 66 يوما لم يستطع أن يدخل إلى الخيام. أنا لا أريد أن أقول أن القوى متوازنة وأن الإسرائيلي لا يمكن أن يدمر وأن يقتل، لكن إذا كانت موازين القوى دائما تأخذ الموضوع المادي هو الأساس، إذن على الشعوب أن ترفع الرايات البيضاء ولا داعي لفكرة المقاومة من أصلها.
1: أستاذ علي الأمين، فيما يتعلق بالهزيمة، هو يرد عليك الأستاذ فيصل بشأن الهزيمة أن المسألة ليست هكذا، لكن قبل قليل أذعنا خبرا عاجلا عن هيئة البث الإسرائيلية عن بدء الاستعدادات للجيش الإسرائيلي للانسحاب من منطقتين. حسب ما نعلم وقال الإسرائيليون، المناطق التي سيحل فيها الجيش اللبناني ليست محتلة أصلا حسب ما يقول الإسرائيليون. من أين سينسحب؟ يعني كيف تقرأ هذا الخبر الغريب؟
2: هو يعني غير واضح هلأ ما هي المنطقتين وكيف طبيعة هاتين المنطقتين، لكن كما أشرت جرى الحديث عن أنه المناطق فيها تداخل بين مناطق فيها يعني ليس فيها إسرائيليين ومناطق فيها إسرائيليين، ولا نعرف خريطة. لكن في المبدأ هي فكرة أن يكون هناك مجرد انسحاب ولو من شبر واحد، أن الجيش اللبناني يجب أن يملأ هذا الفراغ، وهذا مساره. خلينا نكون واضحين بأن الاختلال بالتوازن القائم وقوة لبنان حتى في ذلك الزمن، زمن 83 وزمن المقاومة، كان العامل الإقليمي والعامل الدولي يلعب لصالح لبنان في كثير من الأحيان. هذا مفتقد. اليوم نسأل سؤال، سوريا اليوم أين هي مما يجري اليوم؟ كيف نتوقع الموقف السوري؟ وكان في ذلك الحين لسوريا دور أساسي، على الأقل كانت معبر لدعم المقاومة في ذلك الحين، كانت تشكل هذه الحالة. اليوم سوريا مفتقدة، لبنان بإمكانياته الحالية، ولبنان في ذلك الحين كان من الناحية الاقتصادية، من الناحية حتى العمرانية البنيانية أفضل بكثير مما هو اليوم. نحن في لحظة غير مسبوقة لجهة حجم الدمار، لجهة حجم الانهيار، لجهة حجم الخسائر المادية، لجهة التهجير، ولجهة الإقرار الجميع ولو في بطولات لبعض المقاومين أو لمقاومين ما قاتلوا إسرائيل، لكن من الواضح أي عاقل يعرف أن إمكانية عودة الناس اليوم إلى قراها المدمرة والمجرفة أمر بأحسن الحالات يحتاج إلى سنوات مديدة، ولا يمكن أن يتحقق هذا الإنجاز. الدولة اللبنانية راحت على الخيار الأقل كلفة، هو خيار خاسر مش رابح، لكنه أقل كلفة من خيار الحرب، لأنه خيار الحرب أثبت اليوم بالواقع أنه فشل في لجم إسرائيل، فشل في دفع إسرائيل إلى الانسحاب، فشل بأن توقف الاعتداءات الإسرائيلية. واضح أن الخيار العسكري لم يعد قادرا على أن يحقق إنجازات فعلية في مدى منظور، فكيف في ظل ظروف مأساوية يعيشها لبنان على كل المستويات نحن ندفع ثمن ما وصلنا إليه من خيارات عسكرية وسياسية؟ هذا الاتفاق هو في لبنان يدفع ثمن فيه، ولكن هذا ثمن لا مفر منه في ظرفنا الحالي.
1: لكن لا شك أنك تتفق مع كثيرين في لبنان حتى من خصوم حزب الله أنه ليس أفضل نتيجة كان يمكن أن يحققها لبنان.
2: لا، أفضل النتيجة الأفضل حتى بضمن الظروف الحالية، وإلا الخيار الآخر. طيب. الخيار الآخر هو
1: يعني حتى من خلال التفاوض كثيرون يعتقدون، منهم وليد جنبلاط على سبيل المثال، أنه كان يمكن تحقيق أفضل من ذلك بكثير.
2: إذا وضعت الأوراق عند الإيرانيين الحكومة اللبنانية، ما رأيك ماذا سيحصل؟ سيحصل أول أمر ترفع يدها أمريكا عن لبنان، ولبنان يفقد حتى جزء من الاحتضان العربي. ودبروا حالكم، روحوا دبروا حالكم أنتوا.
1: أستاذ فيصل عبد الساتر، بحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن الجيش سينسحب، سيبدأ الاستعداد غدا، الانسحاب غدا من منطقتين تجريبيتين. يفترض أن يدخل لحظة واحدة، يفترض أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، ماذا سيفعل حزب الله؟ هل سيذهب هو الآخر؟

0: إلى هذه المناطق ويصطدم بالجيش اللبناني؟
1: حتى الآن حزب الله ملتزم بوقف إطلاق النار لأنه يعني يحترم تعهداته، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن يبقي الإسرائيلي على ما هو عليه أو أن يبقى الإسرائيلي على ما هو عليه. أولا هناك شهداء سقطوا منذ توقيع الاتفاق إلى الآن، هناك عدوان مستمر من الإسرائيلي رغم هذا التهليل من رئاسة الجمهورية اللبنانية. منذ قليل الرئاسة اللبنانية تتحدث عن إنجاز تاريخي بهذا الاتفاق. عن أي إنجاز تاريخي تتحدث هذه يعني الرئاسة اللبنانية؟ أنا أعتقد أن الإنجاز التاريخي الوحيد هو لنتنياهو الذي خرج ليقول بشكل واضح وصريح أن هذا الإنجاز وهذا الاتفاق ما كان ليكون لولا يكن هناك سلطة من هذا النوع في لبنان. بصرف النظر الآن عما ذكره السيد علي،
0: فيما يتعلق بيوم غد حسب هيئة البث، ماذا سيفعل حزب الله؟ هل سيدخل إلى هذه المناطق إذا انسحب من الإسرائيليين؟
1: أولا نحن لا نعرف ما هي المناطق التي يتحدث عنها الاتفاق، لأن هذا الأمر تم بطريقة سرية بين وفد الجيش اللبناني ووفد الجيش الإسرائيلي في المفاوضات.
0: طيب لدينا أخبار عاجلة أيضا ننوه إليها. هيئة البث الإسرائيلية تقول إن الجيش الإسرائيلي سينسحب أولا من قريتي زوتر الغربية وفرون كمناطق تجريبية جنوبية لبنان. الآن نعرف حسب هيئة البث الإسرائيلية من أين سينسحب الجيش الإسرائيلي من هاتين القريتين كمناطق تجريبية جنوبية لبنان.
1: أولا لكي يعلم المشاهد هناك تباعد بين زوتر الغربية وفرون، ففرون تقع جنوب رهل الليطاني وزوتر هي يعني على
0: نهر
1: الليطاني مباشرة. يلعب الإسرائيلي، يعني هذه محاولة لعب مكشوفة من الإسرائيلي.
0: قرى غير محتلة.
1: غير محتلة يعني بالمعنى الكامل للكلمة غير محتلة. طيب يعني
0: ماذا سيفعل الجيش اللبناني إذا ذهب إلى هذه القرى ووجد حزب الله؟ أستاذ علي.
2: لا أنا بعتقد هو في اتفاق سيتولى، وهذا أساسا بناء على
0: بأي آلية؟ لأنه الإسرائيلي هي غير محتلة أصلا،
2: هي شبه محتلة، مش محتلة، مش موجود فيها الإسرائيلي
0: في مرمى النيران الإسرائيلي،
2: ولكن قريب منها، وبعتقد هي قرى فارغة تماما. لكن عمليا
1: سابقا حزب الله كان ملتزم
2: بتنفيذ أنه ما يكون فيها يعني ما يكون في سلاح، يعني هذا مبدئيا حزب الله.
0: لكن زوتر الغربية شمال الليطاني، حزب الله ملتزم جنوب الليطاني.
2: جنوب الليطاني صحيح. صحيح. زوتر الغربية هي شمال الليطاني، ولكن أيضا كمان هي من المناطق الشبه الخالية، لكن عمليا سينفذ المتفق عليه.
1: هي المسألة بين شمال الليطاني هنا. أولا نهر الليطاني لمن لا يعلم، نهر الليطاني عبارة عن عبارة، يعني كأننا نضحك على الناس نتحدث عن نهر. زوتر الغربية بعيد عن نهر الليطاني، عن مجرى النهر أقل من كيلو متر، يعني أراضي أقل من كيلو متر.
0: أشكرك شكرا جزيلا.
1: أما فرون فتقع إلى يعني جنوبي الليطاني بأكثر من 3 كيلو متر.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ فيصل عبد الساتر الكاتب والمحلل السياسي، وأشكر أيضا ضيفنا علي الأمين الكاتب والمحلل السياسي. ونصل بذلك مشاهدينا لختام هذه النافذة من بيروت. وهكذا بدت الأجواء في بيروت بعد توقيع الاتفاق الإطاري. تحول الآن إلى ناصر الحسيني في واشنطن.
3: زين، شكرا لك، شكرا للمشاهدين الكرام. وأجواءنا مختلفة بطبيعة الحال في واشنطن. هذه نافذتنا اليومية من استديوهات الجزيرة في واشنطن العاصمة. ما زال لدينا في الولايات المتحدة هذا التطلع وهذا الترقب لتطبيق مذكرة تفاهم مع الإيرانيين، والتي تبدو اليوم متعثرة الآن بسبب الهجمات العسكرية الإيرانية الأخيرة. قبل قليل فقط قالت الجوية البحرية الأمريكية مثلا إنها الآن ترفع من مستويات التهديد في مضيق هرمز. وقالت البحرية إنها أيضا بصدد توسيع مسارات الطرق الملاحية الجديدة التي تسلكها الآن سفن بالقرب من سواحل عمان. فيما ذكر جي دي فانس وهو نائب الرئيس الأمريكي، ذكر الإيرانيين بأنهم وقعوا اتفاقا وبإمكانهم التواصل الدبلوماسي بطبيعة الحال لحل أي قضايا عالقة أو غير واضحة في نظر إيران، وواشنطن مستعدة للحوار كما يقول. وأيضا قال بأن العنف سيقابله العنف، هذه التغريدة على لسان جي دي فانس. ما الآن من البيت الأبيض مراسلتنا وجد وقفي وهي تتابع يوميا هذه المواقف الأمريكية والإيرانية، وجد على الأقل لدى الرأي العام الأمريكي وكافة المحللين والضيوف، كنا قد انتهينا في أمريكا من مسألة أو قضية تعرف بمضيق هرمز. الرئيس الأمريكي قال إن فتح المضيق البترول والطاقة يمر لا مشاكل. ماذا حدث؟ أي معلومات وصلت للبيت الأبيض كي نسمع هذه اللهجة من جي دي فانس مثلا؟ هل هناك أمل في أن نحل هذه المشكلة على الأقل في أمريكا من منظور أمريكي؟
4: يعني بداية ما توقعته واشنطن بعد توقيع مذكرة التفاهم هو ما جاء

0: في أحد بنودها وهو الملاحة الحرة عبر مضيق هرمز في 60 يوم الأولى، هي أيام التفاوض. لكن ما حدث قبل 3 أيام بحسب ما قال الرئيس ترامب بأن إيران أطلقت 4 مسيرات على الأقل، واحدة منها أصابت سفينة كانت تحمل علم سنغافورة. وأمس الولايات المتحدة، لأن الرئيس ترامب اعتبر هذا الأمر انتهاكا لوقف إطلاق النار، ردت الولايات المتحدة بقصف مواقع إيرانية. الأمر تكرر الآن مع سفينة أخرى، هذه المرة ناقلة نفط بحسب ما ذكر مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال، كانت تحمل 2 مليوني برميل نفط على متنها. بحسب ما قال ما ذكرت الصحيفة بأن جسر السفينة أصيب بأضرار لكنها وصلت عبور المضيق. نحن طبعا بانتظار تأكيد رسمي من قبل الولايات المتحدة، سواء على لسان الرئيس ترامب أو أي مسؤول آخر، في بيان يؤكد بأن ما حدث اليوم هو استهداف إيراني بمسيرة كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال لهذه الناقلة، إضافة إلى كما ذكرت الصحيفة بأن مسيرتين أخريين تم رصدهما وإسقاطهما من قبل القوات الأمريكية أيضا عند المضيق، كانتا تستهدفان سفن شحن أخرى هناك. الرئيس ترامب ما لا يريده هو أن تتسع دائرة هذه المواجهات، وهو حتما يريد احتواء الوضع. وبالأمس كان بيان القيادة المركزية واضحا بأن الضربات التي استهدفت مواقع رادارات إيرانية ومواقع تخزين مسيرات وكذلك صواريخ هي كانت ردا قويا بحسب ما ذكرت القيادة على الاستهداف لسفينة الشحن. ذلك طبعا لأن الإدارة الأمريكية تريد أن يحترم الجميع، البند الأول في الاتفاق وهو فتح المضيق، وكذلك البند المتعلق ب 60 يوما من الملاحة الحرة والمجانية من دون أي رسوم.
1: والرئيس ترامب وجد هذا الصباح لم يتحدث، يبدو صامتا، لم يعلق.
0: لم يتحدث لأنه حقيقة منشغل، هو توجه إلى نادي الغولف الخاص به في مدينة هنا بولاية فيرجينيا بالقرب منا، ولديه غداء عمل أو غداء مع عدد من قاعدته الانتخابية مناصريه من جماعة ماجا. هذا الغداء بعد نصف ساعة أو خلال أي دقيقة حقيقة سوف يبدأ من الآن ناصر، لذلك هو منشغل بهذه القضية، ولكن حتما مستشاروه أطلعوه على ما جرى عند المضيق، ونحن حقيقة بانتظار أي شيء من الرئيس ترامب. كما قلت، إما تأكيد رسمي لهذه الحادثة التي ذكرت وول ستريت جورنال بأنها وقعت اليوم، أو ما إذا كانت بالفعل وقعت هل سترد الولايات المتحدة أم لا.
1: نعم، الكل ينتظر الآن في واشنطن رد الفعل الأمريكي. شكرا جزيلا وجد وقفي الآن. الآن نتوجه إلى الضيفين الكريمين معنا اليوم، السفير الأمريكي الأسبق بسلطنة عمان ومساعد سابق أيضا بالخارجية الأمريكية لشؤون العراق في المنطقة، السفير ريتشارد شميرر، أتمنى أن أنطقها بشكل صحيح. معي أيضا محلل الشؤون الأمريكية ووجه معروف أيضا على برامج الجزيرة مع مبادرة سكوكروفت للأمن بالشرقية الأوسط، الخبير الشؤون الأمريكية والاستراتيجية توماس وورويك. الضيفين الكريمين، أهلا بكما. لنبدأ بسفيرنا، كيف يقرأ هذا التحول في الوضع؟ كان الاتفاق، كان الفهم في واشنطن على الأقل، هكذا تم تسويق المسألة، أنا انتهينا من هرمز، النفط يتدفق، أسعار برميل دولار 70 دولار الآن، والكل يرتاح، بدأ يتنفس على الأقل في أمريكا أمل بأن نطوي هذه الصفحة. ماذا حدث؟ كيف تفسرون ما يحدث الآن؟
2: للأسف في الساعات 24 الأخيرة لقد شاهدنا تخريبا لما كان وقفا ناجحا لإطلاق النار بحسب التفسيرات المختلفة حول ما تم الاتفاق عليه. في هذا الاتفاق واضح أن الولايات المتحدة قد فهمت أن إيران وافقت على سماح بنقل حر وغير معرقل للسفن أو مرور السفن عبر المضيق، بينما إيران فيبدو أنها تفسر المذكرة على أنها يحق لها أن تشرف على أو أن تتحكم بحركة السفن في المضيق. ولكن فكرة أن يتم الاعتداء على السفينة في المياه الإقليمية العمانية هي تخط للخط الأحمر أو أمر غير مقبول، ولهذا ردت الولايات المتحدة. ويجب أن نوضح لإيران أننا نتوقع مرورا حرا للسفن التجارية في المضيق، وأي محاولة للتحكم بذلك أو عرقلة ذلك أو استهداف السفن سوف يتم التصدي لها باستجابة قوية.
1: توماس وارويك، تعتقدون أن المجرد سوء تفاهم؟ سوء تفاهم، يعني في أمريكا كان الاعتقاد حسب أن أفهم في الاتفاق على هرمز لا تمارس إيران أي نوع من السلطة، الكل يتحرك بحرية، والآن الأمريكيون يكتشفون لا، الإيراني ما زال يريد أن يراقب وينبسط سلطته إلى آخره. هل هو سوء تفاهم أم تحدي من إيران لما تم الاتفاق عليه عمليا؟
2: شكرا على الاستضافة مع سعادة السفير شمير. يبدو واضحا أنه في الساعات الأولية بعد الاعتداء الأول أن واشنطن كانت مستعدة لاعتبار ذلك بمثابة حادث أو تحرك شخص بدون أن يأتمر بأوامر من القيادة، ولكن وردت تقارير ربما استخبارية أو عبر القنوات الدبلوماسية بحيث أنه في صباح الجمعة شعر الرئيس ترامب بأنه ما أمامه خيار سوى الرد العسكري. إذن لابد من أنه كان هناك سبب أو حصل تغير ما خلال الليلة، ومن ثم قامت القيادة المركزية بالقول انتهت المسألة، نعتبر القضية قد أقفلت، ودعوا إيران إلى خفض التصعيد. واضح أن إيران وعمدا اختارت ألا تخفض التصعيد باعتدائها على البحرين، والآن اعتدت على سفينة أخرى في الخليج، وبالتالي هذا سوف يرغم رئيس ترامب على الرد مرة أخرى، لأنه إذا حسبت إيران أن الاستمرار بهذه الموجة من الضربات من شأنه أن يؤمن لها السيطرة المضمونة والكاملة على المضيق، أخشى أنها سوف تتفاجأ وستتعلم درسا بالقوة العسكرية الأمريكية.
1: يعني بشكل آخر سفير شمير، يدفعون الرئيس الأمريكي للتشدد، يعني يعطون الآن مبررا لكل أصدقاء الرئيس في أمريكا الذين كانوا يطالبون بإنهاء إيران، الآن تعطيهم بالفعل مبرر. يمكن الرئيس الأمريكي الآن انطلاقا مما يحصل في سيناريوهات كذا أن يعود ويقصف ويدمر، وسيكون نصف الشعب الأمريكي معه ربما.
3: لا
2: شك في أننا لا نزال نسمع أصواتا داخل الولايات المتحدة تشجع الرئيس على استئناف الأعمال العسكرية وإنهاء بين قوسين ما بدأه. لا أعتقد أن الرئيس راغب بذلك، فاقتصاديا هو يفضل التسوية باتفاق، ولكن كما تفضل السيد وارك، إذا استمرت إيران بالضغط سوف لن يكون أمامه خيار. واضح أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح لإيران بأن تعتقد أنها تسيطر على أو أن يمكنها أن تفرض رسومات أو أي أموال تجنيها من المضيق ومرور السفن عبر المضيق. أما إيران فهي تعتبر أنها إذا خسرت هذه الورقة، ورقة الضغط، فتكون قد خسرت جزءا كبيرا من قدرتها الدبلوماسية للانسحاب من الاتفاق حين تريد. إذن ربما تبعث بهذه الرسالة، وكما اقترح سيد وارك سوف لن تنجح إذا كان هذا ما تحاول القيام به.
1: هل يحاول الإيرانيون اختبار هذا الرئيس؟ ألم يصدقوا بعد بأنه يقول ويضرب ويتصرف بعدها ويحل المشكلة؟
2: نعم، واضح جدا حين ننظر إلى تاريخ سلوكيات إيران وتعاملها مع الاتفاقات مع الرؤساء السابقين. حاولت أن تختبر جيمي كارتر وكان ذلك لصالحها، ولكن ليس على المدى الطويل. حاولت أن تختبر رئيس رونالد ريغان ولم تحصل الأمور بإيجابية، ونرى ذلك عبر التاريخ. أخشى أنه هذه المرة أنهم نظروا إلى أدائهم الجيد بالنسبة إلى مذكرة التفاهم، وبدلا من أن يدركوا أنه يجب أن يقوموا بحماية المكاسب التي حققوها عبر الاتفاق، حاولوا أن يحصلوا على أكثر من ذلك وأن يوسعوا تأثيرهم إلى ما هو أبعد من الاتفاق لاكتساب منافع إضافية. هذا هو الخطأ نفسه الذي ارتكبته طهران في بداية عهدة بايدن في الأشهر الأولى، ولهذا لم تتم العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة حين عرضت إدارة بايدن عليهم صفقة. بالنسبة إلى رئيس ترامب، منذ 48 عاما كان مستعدا للمضي قدما والتفاوض على اتفاق، ولكن الآن سيكون عليه أن يعود إلى الخطط التي وضعها له البنتاغون أو وزارة الدفاع.
1: اليوم مسؤولون أمريكيون من الإدارة ولا شك تحدثوا اليوم للبيت الأبيض

0: سيد توماس، وقالوا مثلا، لأن يحاولون فهم هذا التحرك الإيراني، مثلا إيران ستربح ابتداء من المذكرة إذا طبقت كما هي، حيدخل لها 30 مليار دولار عائدة نفط أصول مجمدة حسب الواشنطن بوست. هل يريدون أن يتخلوا على 30 مليار دولار بس لتحدي ترامب؟ هل هذا هو الفهم هنا الآن في واشنطن؟
1: هذا هو مصدر القلق، هذه هي المخاوف، وأنا واثق من أن هناك تناقل للرسائل عبر القنوات الدبلوماسية، وحتى في الوقت الحالي حيث يقال أمامكم فرصة للتراجع، ربما يؤشرون إلى احتمال جولة أخرى من الضربات الأمريكية، ولكن إذا توقفت طهران سوف لن تحصل هذه الضربات، وبالتالي أتوقع أن تقدم لهم فرصة إضافية بعد حسب ما يحصل في الساعات 24 المقبلة لخفض التصعيد، ولكن إذا استمروا في هذا المسار الذي اختاروه في آخر 36 ساعة، قد نرى مذكرة التفاهم برمتها تنهار، والمباحثات تكون قد وصلت إلى نهايتها، ونعود إلى الحرب الباردة التي شهدناها في آخر 4 أشهر.
0: وبالفعل بدأنا نستمع لتصريحات تتخوف بالفعل من الانهيار الكامل. أتحدث للسفير هنا أيضا متابعة لما تقولون. لدينا الآن في أمريكا وجهان للتعامل مع إيران، رئيس ترامب صامت، جيدي فانس بكل دبلوماسية يقول طيب يا إيرانيين لو فيه أي مشكل سوء فهم حول الاتفاق وطريقة الاتفاق وآلية الاتفاق أو لنقل بيروقراطية الاتفاق تعالوا نتواصل، وإذا لم يحدث هذا العنف يقابل العنف. دبلوماسيا أين هو الآن جيدي فانس مع التصرفات الإيرانية؟ هل يراها اعتداء ويجب المقاومة والرد في العسكري، أم تقرؤون في كلامه أنه يريد إعطاء الدبلوماسية بعض الوقت لنعطيها فرصة أخرى؟ الرئيس ترامب صامت الآن ووعد بأنهم سترون ما سيحدث، لنذكر فقط المشاهدين.
1: أعتقد أن الرئيس وجي دي فانس يريدان العودة إلى تنفيذ مذكرة التفاهم واستمرارها وليس إلى الأعمال العسكرية. أوضح ذلك من خلال قول الخيارين، إما نتحدث أو نعود إلى أعمال العنف. إذن هذا جهد فعلي وأصيل من أجل قفض التصعيد. قمتم بما لم يكن يجب أن تقوموا به، وسنعطيكم فرصة أخرى، سنرى إن كانت إيران ستتلقف هذه الفرصة. من المثير للاهتمام، وكما أشار السيد وورك، ربما الحادثة الأولى هذه كانت ناجمة عن أحد القادة المارقين الذي أصدر الأمر من تلقاء نفسه، والآن هناك محاولة من أجل البعث برسالة بأننا نسيطر على المضيق، وبالتالي نحن بحاجة إلى أن نفهم القيادة مرة أخرى أن هذه المذكرة يجب أن تنفذ كما هي حرفيا بدون أي تفسيرات جانبية. إذا فعلوا ذلك سوف تنتهي الأعمال العسكرية، وإلا كما أسلف السيد ووريك قد ينهار الاتفاق برمته.
0: توم، أنت مرتاح للرد الذي جاء من جيدي فانس؟ كيف تقيمه فيما الرئيس الأمريكي صامت ويقول سترون ما يحدث، وجيدي فانس كما تحدث يعني لنعطي هذه الدبلوماسية هذه الفرصة، والرئيس صامت اليوم، لكن نعرف بعض الأحيان يكون الهدوء قبل العاصفة ربما. ربما.
1: هذا له علاقة بفن الصفقات، هذا الكتاب الشهير لترامب حول المفاوضات. يترك لمرؤوسي فانس وغيره أن ينقلوا رسالة دبلوماسية، والقادة العسكريين في وزارة الدفاع ووزير الخارجية يتحدثون بلهجة حادة، وهو يبقى في الخلفية على أمل أن تفهم إيران هذه الرسالة التي يريد أن نقلها إليها، ومن ثم هو الذي يتخذ القرار، سواء اتخاذ قرار بالضربة ضد أي أهداف أو يدلي بدلوه ليقول هذا يكفي، يجب أن نتوقف لنعود إلى طاولة المفاوضات. ولكن المسألة أقرب أو الوضع أقرب إلى انهيار فعلي. ما يجب على طهران أن تفهمه هو أن الرئيس ترامب قد لقي نقداً لاذعاً حتى من أقرب داعميه في الكونغرس بسبب مذكرة

0: التفاهم. وبالتالي هو لن يضع نفسه في هذا الموقف كما لو أن القيادة الإيرانية تعتبره في الجيب. وبالتالي هو ينتظر لينقل إشارة إلى إيران حتى تفهم أن تفسيره لمذكرة التفاهم هو الذي يجب أن يسري وليس تفسير إيران. وإيران إذا فكرت بالسيطرة على المضيق وحركة المضيق فسينتهي الاتفاق.
1: آخر سؤال لسفيرنا وسنختم معك في 10 ثواني. أنا لو كنت الآن تيد كروز أو من دعاة الحرب الذين أدخل للرئيس أقول له حذرناك ولم تستمع، أليس كذلك؟ الآن في البيت الأبيض 10 ثواني.
0: لو كنت ليزلي غراهام لتحدثت بهذه الطريقة، ولكن في الحقيقة هناك حركة داخل الحزب الجمهوري هي تريد فعلا هذا الحرب أو حلا نهائيا لموضوع إيران، وبالتالي يضغطون على الرئيس ترامب بهذا الاتجاه. ربما يفهم الرئيس أن سياسيا هذا ليس خطوة ذكية، لا سيما مع الانتخابات في شهر نوفمبر والمشاكل الاقتصادية قد بدأت بسبب الحرب. ولكن نعم، هذا التأثير سوف يستمر ويجب أن يبقى حذرا ومتنبها لما يقولونه. ولكن كما أشار السيد وورك، إذا فهمت إيران هذه الرسالة يمكننا أن نعود إلى مذكرة التفاهم ودفع فرق العمل إلى حل المشاكل، وإلا كما قلنا المذكرة برمتها سوف تنهار.
1: شكرا للضيفين الكريمين على هذا التساؤل. الآن ننهي نافذتنا من واشنطن إلى طهران الآن، والأجواء لديكم ومدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير في طهران. إليك نور الدين، أهلا بك.
2: شكرا ناصر. والأجواء هنا ناصر هي أجواء ما بين التوتر بشأن ما يحدث في مضيق هرمز وما بين الاستعداد للمفاوضات التقنية المقبلة في سويسرا. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية قالت بأن إيران ستبحث مع سلطنة عمان آليات لكيفية إدارة المضيق في وقت يقوم فيه الحرس الثوري الإيراني بالقول بأن أي مرور آمن للسفن يجب أن يتم بالتنسيق مع الحرس. ومن الممرات الآمنة التي تحدثتها إيران يأتي هذا في وقت يستعد فيه الخبراء الإيرانيون والأمريكيون مع الوسطاء لجولة جديدة من المفاوضات التقنية في العاصمة في سويسرا وبالتحديد في جنيف لبحث آليات اللجان الأربع النووية، العقوبات، الرقابة وإعادة الإعمار. إذن ما بين أجواء التوتر والمناوشات الإيرانية الأمريكية والمفاوضات، كيف تسير آلية تطبيق مذكرة التفاهم الإيرانية ونحن بدأنا نصل إلى مراحل متقدمة من نهاية فترة 60 يوما؟ كل هذه الموضوعات هنا نبحثها في الاستوديو مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، والدكتور محمد مهدي شريعة مدار الدبلوماسي السابق. لكن قبل البحث والتفصيل في هذه الملفات هنا في الاستوديو نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لمعرفة آخر التحديثات وما يحدث في مضيق هرمز. عمر، ماذا يحدث بالتحديد في مضيق هرمز وماذا تقول الرواية الإيرانية في ذلك؟
3: نعم نور، وفق ما تقول طهران لم تعلق على ما يدور في وسائل إعلام أمريكية بشأن استهداف السفن في المضيق. هنا الإيرانيون لم يعلقوا على ذلك لا بالنفي ولا بالتأكيد. المضيق هادئ وفق ما يدور في وسائل الإعلام الإيرانية، لكن كان يوم أمس تعرف أن إيران كانت قد وجهت طلقات تحذيرية تجاه بعض السفن التي قالت إنها خالفت التعليمات الإيرانية وكانت تحاول العبور من مسارات لم تعلن عنها إيران. في الحقيقة نور الدين، هناك اعتقاد إيراني بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد فرض سياسة الأمر الواقع في المضيق عبر السماح لعبور سفن من مسارات لم تحددها إيران، وهذا تعتبره طهران انتهاكا للبند الخامس من مذكرة التفاهم التي تنص على أن إيران هي التي توفر الأمن الملاحي في المضيق. لذلك تعتبر طهران أن من حقها أن تعلن هي عن المسارات التي يمكن للسفن أن تمر بها.

0: تقول إيران أن المسارات الآمنة هي المسارات الشمالية للمضيق، تحديدا تلك المحاذية لجزيرة لارك الإيرانية، وتؤكد عبر الخارجية الإيرانية عبر الحرس الثوري عبر التلفزيون الرسمي الإيراني بأن أي عبور من مسارات غير المسارات الإيرانية هو أمر مرفوض وخاطئ، وتحمل السفن تداعيات أي عبور من تلك المناطق. على خلفية كل ذلك يمكن القول أننا شهدنا يوم أمس استهدافات أمريكية للسواحل الجنوبية الإيرانية، حيث تم استهداف رادارات وأبراج الاتصالات وأرصفة بحرية في مدينة سيريك جنوب إيران، إضافة إلى استهدافات مناطق قروية في جزيرة قشم. إيران ردت على ذلك باستهداف مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة، وحذر الحرس الثوري الإيراني بأنه في حال كررت أمريكا ما وصفه بالعدوان على الأراضي الإيرانية فإن إيران سوف توجه أيضا ضربة أخرى. الخارجية الإيرانية وصفت الضربات الإيرانية بأنها دفاع عن النفس، وأكدت أن السلوك الأمريكي سواء في مضيق هرمز هو انتهاك للبند الخامس، وأن العمليات العسكرية الأمريكية يوم أمس في السواحل الجنوبية الإيرانية هي انتهاك أيضا للبند الأول من الاتفاق الذي ينص على إنهاء العمليات العسكرية على الساحة الإيرانية وعلى كافة الساحات بطبيعة الحال لا سيما لبنان.
1: عمر هو شمورة لنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، ماذا يحدث؟ هل نحن أمام إشكالات في تطبيق مذكرة التفاهم؟ وإذا كانت إشكالات، ما تأثيرها على سير العملية التفاوضية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
2: شكرا على الاستضافة. أعتقد بأن ما يجري حاليا هو افتقار الطرفان لمرجعية لتفسير بنود مذكرة التفاهم، هذا مهم جدا. وأعتقد بأن كان من المفروض أن يأتي الطرفان بهذه المرجعية أو إنشاء هذه المرجعية من خلال المفاوضات التي 60 يوم أو 30 يوم. لكن عموما أعتقد بأن الطرفان يمتثلان بمذكرة التفاهم أولا، ولا زالت تسير نحو تطبيق الاتفاق، وخاصة البنود المهمة من مذكرة التفاهم فيما يتعلق برفع العقوبات، فيما يتعلق بالأرصدة المجمدة، فيما يتعلق بالكثير من القضايا الامتصاص. نعم، هذا يعني بأن الطرفان، وبالرغم ما أشرت بالمقدمة، هذه المناوشات التي تحصل وهذا ناشئ عن اختلاف الرؤى واختلاف بالتفسير البنود، بالرغم من كل ذلك الطرفان يتجهان نحو الاتفاق. وخير دليل على ذلك أعتقد بأن المفاوضات التي ستبدأ
1: يوم الاثنين
2: بعد غد، أعتقد بأنه سيكون مؤشر مهم للاستمرار في المفاوضات بين الجانبين، وخاصة المفاوضات العميقة بين الطرفين.
1: دكتور شريعة مدار، مقرر أن تكون هناك لقاءات يوم الاثنين، قبل ذلك هناك مناوشات، هناك نوع من التحذير ونبرة سمعناه هنا من العاصمة الإيرانية. ونعتذر، ننتقل الآن إلى المؤتمر الصحفي لبنيامين نتنياهو.
3: أو سيطرة على ما يحصل، لا أنتم ولا حزب الله ولا أي تنظيم إرهابي. إسرائيل ولبنان اتفقتا على منطقتين أمنيتين بتوصية من الجيش، فيهما سيكون هناك تجربة لتفكيك سلاح حزب الله. وسأعرض عليكم الأمر على الخارطة. الأسود هو خط الحدود الدولية معنا وبين لبنان، أما الأصفر، الخط الأصفر، فهو خط المنطقة الأمنية العازلة. وهنا إضافة صغيرة أضفناها في الأسابيع المؤخرة. وأين هي مناطق التجريبية البايلوت؟ هنا، هذه المنطقة الأولى خارج المنطقة الأمنية بشكل كامل، وأما الأخرى فهي إضافة أضيفت خارج المنطقة الأمنية العازلة الأصلية، والتي يقول الجيش إنها ليست حيوية بالنسبة لنا وقد خرج منها فعلا. هاتان المنطقتان التجريبيتان، أي أن إسرائيل سوف تظل في كل المنطقة الأمنية المحاطة بالخط الأصفر.

وهذا إنجاز عظيم، إنه إنجاز عظيم. لقد حاول الإيرانيون أن يخرجونا من هناك بكل الطرق بكل وسائل الضغط، لكن ذلك لم يفلح. ولذلك فأنا أشكر الرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو على انخراطهم في هذا الأمر من أجل تحقيق هذه التفاهمات. أنا أشكر حكومة لبنان وأشكر الشعب اللبناني، لقد أبدوا شجاعة كبيرة. كما أشكر سفير إسرائيل في الولايات المتحدة لايتر والذين مثلوا إسرائيل في هذه المفاوضات. إننا اليوم نكسر هذا المحور، محور الإرهاب الإيراني، لكننا أيضا نكسر المحور السياسي الإيراني هذه الاتفاقيات هذه التفاهمات حققناها لأننا وجهنا ضربات موجعة لحزب الله، وحزب الله الذي توقع دعما من إيران لم يحظى بهذا الدعم، لأننا وجهنا ضربات قاسية لإيران، وكل ذلك أنجزناه بفضل بطولة جنودنا وكذلك بفضل القرارات الحكيمة والشجاعة التي اتخذناها. وأريد أن أذكركم الذي كان عليه الحال في لبنان. حزب الله كان يملك 150 ألفا من الصواريخ، وقد دمرنا حوالي 90% من هذا المخزون. لقد أيضا وجهنا لهم ضربة البيبر، أجهزة البيجر، قتلنا نصر الله، قتلنا قادة الرضوان، وفي الأسابيع الأخيرة وحدها قتلنا أكثر من منذ بداية الحرب قتلنا أكثر من 9000 من مخربي حزب الله. سيطرنا على منطقة البوفور وسنظل فيها، وسيطرنا على منطقة الليطاني وبنت جبيل وكلها تحت سيطرتنا. نقوم بتدمير البنى التحتية الإرهابية في كل هذه المنطقة الصفراء، نقوم بتدمير هذه البنى التحتية إن كانت أنفاقا أو مستودعات أو قرى إرهابية، نقوم بتدميرها كلها. لكننا لما ننهي بعد لا زال هناك ما علينا فعله، وخاصة أمام المشكلة العالمية وهي المسيرات المتفجرة، وسوف نكون أول من يجد حل لذلك. لكن ما هو واضح هو أن هذا إنجاز تاريخي، هذا الاتفاق سوف يقوي لبنان، إسرائيل ولبنان، وهو يضعف إيران وحزب الله. وبعون الله فهذه ليست سوى البداية، سوف نواصل فعل كل ما هو مطلوب من أجل استعادة الأمن لسكان الشمال، مثل ما أننا فعلنا بنجاح باهر في الجنوب. مرة أخرى فعلناه بفضل جسارة جنودنا وضباطنا وبفضل وقفتكم الصلبة وصمودكم، ولا سيما سكان الشمال. وبالتالي فسوف نقدم لكم ليس فقط دعما أمنيا بل فوق أكثر من 20 مليار شيكل من أجل التنمية والازدهار في الشمال. هذا ما أود رؤيته، حدود هادئة بيننا وبين لبنان، حدود سلام وكذلك أمن وسلام وازدهار. فما حصل في الجنوب، الجنوب اليوم يزدهر، وهذا سيحصل أيضا في الشمال. هذا هو هدفي، بعونكم بعون الله سوف نحقق هذا الهدف. أسئلة، سؤال من قناة 14 الصحفي هلال بيتون روزين، تفضل. أنا لا أسمع الأسئلة. أنا لا أسمع السؤال، أعتذر. السؤال التالي، سؤال من I-24. السائل يسأل ما هي حرية العمل التي تملكها إسرائيل، وكيف وماذا بخصوص انتهاكات حزب الله، وهل إذا وصلت ضربتها فهذا سيشكل خطرا على الاتفاق بوساطة الأمريكيين؟ سؤال سياسي أيضا، قلت هذا، إلى أين نحن؟ ما الذي ستنوون فعله قبل حل الكنيست، وهل تنوون سن قانون يمنع اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية من الحاردين؟ رأينا كم أن المجتمع الإسرائيلي منقسم ومتشرذم، فكيف ستتعاملون مع هذه الأمور؟ إن حرية العمل العسكري هو أن نجهض ونتعامل مع كل التهديدات التي تشكل خطرا على الجنود، وهذا أمر واضح صدر للجيش. ولذلك أكرر، قلت للجيش والجنود، إذا رأيتم تهديدا عليكم أن تتحركوا، ليس فقط أنكم تملكون الحق في التحرك بل واجب عليكم ذلك. سئل السؤال إن كان هذا الأمر قائم أو لا. لقد اجتمعت بوزير الدفاع ورئيس الأركان وقالوا لي دعونا نصدر توضيحا مرة أخرى، أنكم أيها الجنود، جنود الجيش، عليكم أن تعملوا كل تهديد يتهدد حياتكم وأرواحكم. وكما قلت في الأسابيع الأخيرة بأمري قتلنا أكثر من 200 من المخربين.

0: وربما لا يكون هذا التهديد فوريا، ربما مثلا على سبيل المثال يوم أمس كان هناك تهديد يتشكل على مدى بعيد جدا من قواتنا، ليس بالمدى القريب، ولكنهم رأوا أن المخربين يدخلون في بيت لم يطلقوا علينا النيران بعد، لم يتنظموا بعد، ومع ذلك قمنا بشن هجمة على هذا البيت وتم قتل المخربين. إذن فما أمرنا به هو أن يتم التعامل مع كل تهديد. أمر آخر أود أضافته، أننا نتعامل مع التهديد كل الوقت، مثلا البنى التحتية الإرهابية في داخل المناطق إياها، إن كان الأنفاق أو نقاط المراقبة أو نقاط إطلاق الصواريخ التي قد تشكل خطرا على جنودنا. أما بخصوص سؤالك الثاني، فأنا أعتقد أننا هناك قوى بيننا تريد أن تقود إلى تمزق آخر داخلي، تريد أن تعمق الخلافات والتمزق بيننا، وهذا سيكون خطأ فادحا. علينا أن نعمل كل شيء من أجل حل الخلافات في أكبر عبر أكبر إجماع ممكن، لأن هناك أعداء يتربصون بنا، وحتما هؤلاء الأشخاص هذه الجهات تنتظر أن تندلع هنا حرب أهلية، وكما قال مناحم بيغن، حرب أهلية لن تحصل هنا مجددا. ومن أجل ذلك فأنا أنوي أن أقيم حكومة وطنية واسعة، ليس حكومة ضيقة، حكومة يسار ستكون معتمدة على الأحزاب العربية، بل حكومة موسعة، ففقط بهذه الطريقة سنكون قادرين على أن نحقق الوحدة، وهذا معناه كفى للمقاطعة. أنا لن أقاطع أي جهة، أنا أدعو الجميع لأن ينضم إلى هذا الحكومة، فقط ينبغي أن يتم الاتفاق على المبادئ الأولية، وهي أن إسرائيل دولة الشعب اليهودي، أن نحترم الحقوق الفردية، وأن لنا اقتصادا وتقنية متطورة، وأننا نملك القدرة على الدفاع عن أنفسنا، وأننا نريد تحقيق الاستقلالية ليس فقط في مجال الطاقة ولا الاقتصاد، بل أيضا استقلالا أمنيا في صناعات السلاح. نريد أن نتحرر من كل الاعتماد على الأطراف الأخرى، كذلك أريد أن يكون هناك إجماع في قضية التجنيد وقضية محاكمة، نريد أن نصل إلى اتفاق وأن نغير الاتجاه، وأعتقد أن كل هذه الأمور ممكنة، وأنا أعتقد أن بإمكاننا تحقيقها، لكن لن يكون ذلك ممكناً إذا كانت المدارس الدينية الحريدية ترسل لي وتقول يا رئيس الحكومة، حين ترسل أشخاصا إلى المدارس الدينية وتعتقل الحريديم، فذلك لن يؤدي إلى أن يتجند أحد. إن هناك بعض الحريديم يريدون التجند، لكن هذه الطريقة في التعامل ليست صحيحة. لا يمكن اعتقال طلاب المدارس الدينية من الحريديم، هذا سوف يحقق نتيجة عكسية. وفوق ذلك سأقول لك، لو قلت لك إنه في دولة ما مثلا في أوروبا، إذا تم إرسال الشرطة إلى المدارس الدينية وقاموا باعتقال شباب يتدارسون التوراة ويدخلوا السجن، فالكل سيصدم من ذلك. ولذلك ففي رأيي كل من لا يتعلم التوراة فسوف تفرض عقوبات، حتى في من يتدرس التوراة سوف تفرض عليه عقوبات، لكن من لا يتدرس التوراة فسوف تكون هناك عقوبات. لكن ما أقوله أنا اليوم أن علينا أن نخلق مدى نافذة زمنية فيها يمكن توصل إلى تفاهمات، لكن الأمر الأهم هو أننا نريد أن نبني حكومة موسعة على أكبر قدر من الاتفاق، حكومة وطنية واسعة كهذه يمكنها أن تحل السلام بيننا، وأن تتعامل مع بقايا المحور الإيراني، وأن تقطف ثمار هذه الإنجازات التي حققناها عبر اتفاقيات سياسية كالذي نجريه اليوم مع لبنان. هناك اتفاقيات أخرى قريبة، وهذا معناه أننا سوف نحقق ما وعدت به في اليوم الثاني للحرب، أننا سوف نغير وجه الشرق الأوسط، وهذا تماما ما نقوم بفعله. سؤال لقناة 14. لا أسمع السؤال. نعم، السائل يسأل، سيدي رئيس الحكومة، كيف ستتعامل مع خروقات حزب الله والذي سوف يحاول تقويض هذا الاتفاق، وما هي وما هي التطمينات التي حصلتم عليها من لبنان ومن الولايات المتحدة بأنهم سيتمكنوا فعلا من إزالة حزب الله من المناطق؟ الإجابة: نحن فعلا نقوم بتفكيك حزب الله، نقوم بضربهم كل الوقت، وفي حال قاموا بتشكيل خطر على قواتنا فسوف نضربهم بقوات ضاربة. فقوة قواتنا وعزمها وعملها العسكري هو ما سيضمن ذلك، لكن أيضا الحكومة اللبنانية هناك أمور عليها أن تفعلها، لكنهم فعلوا فعلا، فعلوا شيئا فعلا، مجرد التوقيع على هذا الاتفاق فهذا بذاته خطوة جريئة، فهذا لأول مرة يحدث منذ عشرات السنين. وعمليا فلبنان، الحكومة اللبنانية تقول لحزب الله، تقول لإيران: اخرجوا، اخرجوا من هنا، إننا نريد أن نعقد سلاما مع إسرائيل، ونريد أن نصل إلى مثل هذا السلام مع دولة إسرائيل. ثم أقول إننا سمعنا مدى الدعم الذي يحظى بهذا الاتفاق في الوسط المسيحي والدرزي وعند المسلمين وحتى داخل الشيعة، وبالتالي فهذا التغيير الذي حدث هو لأننا غيرنا موازين القوى. ما عاد حزب الله على حاله، ما عادت إيران على حالها، وبالتالي فهناك فرصة تاريخية لأن يحدث هذا لأول مرة. طبعا سوف نختبر هذا الأمر على الأرض من ناحية العملية، وسوف نختبر قدرة الجيش اللبناني الذي ينبغي أن يحدث تغييرات في داخله. هناك عناصر جهادية في الجيش اللبناني، والحكومة اللبنانية تدرك ذلك وتدرك أن عليها أن تتعامل مع الأمر. لكنك سألتني بخصوص قدرتنا، نحن سوف نرد على كل هجمة على قواتنا أو جنود أو مواطنين أو بلداتنا، وبات اليوم يدرك الجميع كم أننا جادون في ذلك، وكل ذلك سوف نقوم به من داخل المنطقة الأمنية القائمة. سؤال من واينت. يسأل سيدي رئيس الحكومة غادي أيزنكوت، قال في مقابلة مع إدعوت إن لبنان هي مقبرة سياسية لك يا رئيس الحكومة، وأنك تغوص عميقا في ذلك المستنقع، ما هو ردك على ذلك؟ سؤال آخر بخصوص تركيا، غدا الحكومة الإسرائيلية سوف تنظر في الاعتراف بمجزرة الشعب الأرمني، هل وافقت على ذلك؟ وليست هناك خشية من رد تركي راديكالي؟ الإجابة: أنا لم أدعم ذلك. هذا بخصوص السؤال الثاني. أما بخصوص السؤال الأول فما أتذكره أنا هو أمر واحد، أتذكر ما قاله آيزنكوت وما قاله آخرون حين كنا لازلنا موجودين في غزة. ما الذي قالوه؟ قالوا إن علينا عدم دخول رفح، عدم السيطرة على محور فيلادلفيا، علينا فقط أن نعقد اتفاقا وأن نخرج قواتنا. وبعد سنتين يمكننا العودة إلى المكان. هذا معناه أن الضيف وهنية والسنوار وكل غزة، غزة كانت تكون تحت سيطرتهم وكانوا سيظلوا على قيد الحياة، وهذا معناه أننا ما كنا سندخل لبنان مطلقا، ما كنا سنرفض عملية جثة بيجر، ما كنا سنقتل نصر الله، ما كنا سنقتل تدمر 90% من مخزون صواريخ حزب الله، وكانت كل أنفاق الإرهاب التابعة لقوة الرضوان كانت ستظل على حدودنا، ما كنا سنسيطر على بنت جبيل هنا ولا منطقة البفور هناك، ما كنا سننجز كل ذلك. إذن من ناحية التصور الذي يحمله آيزنكوت وآخرون من رفاقه، فعمليا هم أرادوا أن نحقق صفرا من الإنجازات، واليوم نحن قريبون من أن نسيطر على 70% من مساحة قطاع غزة، ونحن نطوق حماس، وكذلك نحن لازلنا في منطقة الأمنية، هذه المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، لكن معنى ما قاله آيزنكوت أنه ما كان سيفعل شيئا من أجل أن يحافظ على مستقبل السياسي كي لا تكون لبنان مقبرته السياسية. إذا ما كان سيدخل لبنان، ما كان سيدخل رفح، ما كان سيدخل إلى سوريا ولا إيران، ما كان سيفعل كل هذه الأمور التي فعلناها لأنها ستكون له مقبرة سياسية. إذا أقول لك أيها السائل، أنا أفعل كل ما أفعله لأنه مهم لأمن إسرائيل ومن أجل ضمان خلودها، أن نتعامل مع هذا المحور، محور الشر الإيراني الذي هب علينا لتدميرنا. إذا احتاج الأمر أن ندخل لبنان سندخل لبنان، إذا أراد استطلب الأمر أن نعمل هناك بقوة سنفعل ذلك، لكن ما هو مهم هو أن نرى ما نحققه من تقدم، ليس فقط أمني بل أيضا التقدم السياسي الذي نحرزه. ومن لا يرى ذلك فيمكنه أن يظل متقوقعا في تصوره، لكن ما أراه هو أن الأمر الصحيح وما هو خير لضمان، وهذا هو الأمر المطلوب لضمان أمن إسرائيل. ولو أننا لم ندخل هناك كانت تظل 150 ألفا من الصواريخ وقوات الرضوان مع أنفاقها التي تخترق الأراضي الإسرائيلية. البعض قال دمرنا هناك 7 أنفاق وكل التهديدات التحت أرضية، لكن هناك كيلومترات طويلة من الأنفاق، واليوم نقوم بتدميرها. إذن ما فعلته هو الأمر الصحيح، وأنا لن أتطرق اليوم إلى السؤال السياسي بل السؤال القومي وما يتعلق بأمننا القومي. نحن والجنود، جنودنا الأبطال، نقوم بالأمر الصحيح. سؤال من إسرائيل هيوم. السائل يسأل، هذا الاتفاق الذي تم توقيعه يتعارض مع مذكرة التفاهمات وما يتعلق بالبحرين، هل هذا ما نويتم فعله، خاصة وأنك تكلمت عن حكومة موسعة؟ أي أحزاب تريد أن ترى في هذه الحكومة؟ الإجابة من البداية قلت نحن لم نكن طرفا في الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، لكن هناك مصالح وسوف نعبر عنها. وأما بخصوص القضية المركزية وهي قضية النووي الإيراني، فأنا أنوي أن أرسل بعثة إلى واشنطن تؤكد مرة أخرى ما هي مصالح إسرائيل، لكن أنا أصر على المصالح الإسرائيلية هنا على حدودنا. وقد أوضحت من البداية أننا لن نخرج من المنطقة الأمنية العازلة، وأعتقد أن الجميع يفهم ذلك، وأعتقد أن الولايات المتحدة تدرك ذلك جيدا. وفي حال ووزير الخارجية الأمريكي روبيو منح دعمه للولايات المتحدة ومنح دعما لهذا هذه المنطقة الأمنية التي تمنع حزب الله من شن هجمات علينا، كان هناك سؤال آخر، ما هو؟ ماذا كان سؤالك الآخر؟ في السياق السياسي، لأنك تكلمت عن الحكومة الموسعة، أي أحزاب تريد أن تراها في هذه الحكومة وأي الأحزاب لا تريدها؟ كل الإجابة، كل الأحزاب التي تكلمت عنها، وأولها الاعتراف بدولة إسرائيل على أنها دولة الشعب اليهودي، وأما الأمر الآخر فهو المبادئ التي حددتها. كل من يوافق على القبول بهذه المبادئ، وفي اعتقادي هناك كثير من الوحدة داخل الشعب مما نراه في الكنيست. أعتقد وسأعطيك مثالا، مبدأ آخر عليه قامت هذه الحكومة والحكومة المستقبلية الموسعة التي أنوي إنشاءها، لا مكان لحل الدولتين، لا مكان لدولتين من النهر حتى البحر. ولو أنك سألتني قبل الحرب فربما كان الشعب منقسما، غالبية الشعب كانت ضد حل الدولتين، لكن أعتقد أن الأمر اختلف وأريد أن يكون ذلك محل إجماع. الأمر الآخر هو أن لا أحد يريد أن يرى حربا أهلية، هناك من يحاول زرع الشرذمة والخلافات في وسطنا، لكن أريد منع ذلك. أمس أحدهم سحب سلاحا وأصيبت امرأة، لا نريد ذلك. أعتقد أن هناك مساحة للتوصل إلى تفاهمات واتفاقات في الكثير من هذه القضايا، وهناك قضايا فعلا لا يوجد عليها خلاف حقيقي في داخل الشعب. شكرا لك رئيس الحكومة. عفوا لم أنهي، أشرت إلى أننا حققنا إنجازات كبيرة وإنجازات هائلة حققتها دولة إسرائيل وحققها جيشها وحققها شعبها في هذه الحرب. وأسمع بعض الانتقادات، هناك من يدعون أننا لم نحقق كل شيء، أننا لم ننجز كل شيء. حقا بل حققنا الكثير، بل في بعض المجالات حققنا أكثر مما توقعنا. في غزة أعدنا كل المخطوفين وضمننا أن لا تشكل غزة أي تهديد على إسرائيل وفككنا كل غالبية.
1: إذن كنا في متابعة هذا المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليقا على الاتفاق الإطاري الذي أنجز بين لبنان وإسرائيل. ما منظور نتنياهو لهذا الاتفاق الإطاري وكيف سينفذ؟ هو هذا ما كان يتحدث عنه إذن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للوقوف على هذه التفاصيل. معنا هنا في الاستوديو مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري. نجوان، كنت في المتابعة وكان هناك بعدان إن جاز الوصف لهذه الكلمة، بعد عسكري، ما الذي سيتم عسكريا في هذه المرحلة المقبلة، وسياسيا كذلك.
2: وسياسيا وأيضا داخليا انتخابيا ميادة. سأبدأ من الشق العسكري. نتنياهو بدأ هذا المؤتمر الصحفي وهو يستعرض الخرائط ومنطقة الخط الأصفر والمناطق التي توسع فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة في العمق، في عمق جنوب لبنان، وتجاوز فيها منطقة الخط الأصفر التي احتلها مع بداية العمليات البرية في نيسان إبريل الماضي، وذكر بداية المناطق التجريبية التي ينص عليها الاتفاق، المنطقتين عمليا التجريبيتين. وأكد ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية قبل المؤتمر الصحفي بقليل، وقال إن هذه المناطق ستبدأ من زوتر الغربية وقرية فرون. إذن قريتا زوتر الغربية وفرون في جنوب لبنان في قضاء النبطية هما المناطق التجريبية التي ينص عليهما الاتفاق، وسيبدأ الجيش الإسرائيلي وفقا لهيئة البث الإسرائيلية بتنفيذ عملية الانسحاب من هذه المنطقتين بدءا من يوم غد ليدخل إليهما الجيش اللبناني. نتنياهو واضح بأنه محتفي جدا بهذا الاتفاق، أو على الأقل يحاول تصويره كذلك، لكن وفقا لكل ما تبعناه منذ يوم أمس سارع لنشر مقطع فيديو تحدث فيه عما وصفه بإنجاز كبير لإسرائيل سياسيا وأمنيا، وكذلك ضربة للمحور الإيراني، ضربة لإيران بعزلها عن هذا الاتفاق وعدم ربط أي انسحاب إسرائيلي أو أي خطوات إسرائيلية تتعلق بلبنان أن ألا تكون مرهونة بإملاءات إيرانية وضغط من قبل الولايات المتحدة. نتنياهو عاد وكرر الإنجازات العسكرية والأمنية بالنسبة للجانب الإسرائيلي بهذا الاتفاق. أولا عدم سحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وأن انسحاب الجيش سيكون مرهونا فقط وفقط بنزع سلاح حزب الله، وأن هذه العملية أيضا لن تكون محددة بجدول زمني وإنما بمراقبة أداء الجيش اللبناني فيما يتعلق بهذه المسألة. وتحدث عن بقائه، عن بقاء الجيش في مرتفعات شقيف وعدم الانسحاب منها، لكنه شكر كثيرا الحكومة اللبنانية والإدارة الأمريكية، وحاول طيلة الوقت التركيز على هذه النقطة بأن إسرائيل ولبنان الحكومة والدولة في جهة وحزب الله في جهة أخرى بطبيعة الحال. وأكد أو قال بأن هناك الكثير من المشكلات التي ما زال على الجيش أن يتعامل معها، وعلى رأسها المسيرات المفخخة.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري. معنا من بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. ما كان يتحدث عنه نتنياهو ومازن كان قد أشار إليه حزب الله وكذلك أيضا حركة أمل فيما يتعلق بكيف يمكن أن يستفيد الجانب الإسرائيلي من هذا الاتفاق الإطاري مع لبنان، وكان هناك العديد من ردود الفعل داخل لبنان.
3: تماما، وهذه الكلمة سيكون لها ارتدادات بطبيعة الحال هنا في بيروت على المستوى السياسي من قبل مختلف الأفرقاء، لأن الكلمة التي جاءت وألقاها نتنياهو قبل قليل سجلت عليها بشكل سريع أربع ملاحظات. الملاحظة الأولى يؤكد نتنياهو بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي باقية في المنطقة الصفراء أو ما يسميها منطقة الدفاع المتقدم، أي عمليا هو يعلن بشكل رسمي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تغادر هذه المنطقة إلا ربما بعد ترتيبات لاحقة، وبالتالي هذه النقطة ستكون مركزية في السجال الداخلي هنا في لبنان على مستوى عدم خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي. النقطة الثانية، وأكدها نتنياهو قبل قليل عندما تحدث وقال أن قوات الاحتلال ستحتفظ بحقها بتنفيذ عمليات قتالية بمعنى آخر حرية الحركة، وهذا الأمر تماما ما كان تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر التي أعقبت اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر عام 2014 2020، وإذا ما استمر هذا الأمر كما شاهدنا حتى اليوم أكثر من 8 شهداء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ من خلال الغارات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فإن هذا الأمر سيأتي أيضا ليصب الزيت على نار السجالات الداخلية اللبنانية. الملاحظة الثالثة بالغة الأهمية، عندما تحدث الآن نتنياهو عن منطقتين تجريبيتين، تحدث عن بلدة فرون وعن بلدة زوطر الغربية. الملاحظة المهمة جدا أن بلدة فرون غير محتلة، هذه النقطة ستحدث شجالا كبيرا هنا في لبنان. بلدة فرون هي في قضاء بنت جبيل قريبة من بلدة الغندورية.

التي كانت قد توجهت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي وانكفأت عنها خلال الأسابيع الماضية، وبالتالي الآن يتم تحديد بلدة محررة، بلدة لبنانية غير محتلة بوصفها منطقة تجريبية، وهذا الأمر سيثير الكثير من السجالات على المستوى الداخلي اللبناني. كذلك الأمر بالنسبة للزوطة الغربية أجزاء منها محتلة. لابد من الإشارة إلى النقطة الرابعة إيمان، تتعلق بأن نتنياهو حاول أن يقدم هذا الاتفاق اللبناني.

0: اللبناني يمكن أن نقول بأن موقف الرسمي بات واضحا، ويعتبر بأن هذا الاتفاق هو أفضل طريقة للوصول إلى وقف للأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. يقابله موقف حاسم وواضح من حزب الله، انضم إليه رئيس البرلمان اللبناني رئيس حركة أمل عندما بات يعتبر بأن كل هذه المقدمات التي خرجت من اتفاق واشنطن بالأمس ومن الاتفاق الإطاري إنما تأتي في صيغة لتكرس واقعا، وصفه الأمين العام لحزب الله بأنه تكريس الاحتلال الإسرائيلي وربطه بموضوع السلاح وانسحاب إسرائيل مربوط بنزع سلاح حزب الله. وبالتالي كل هذه المعطيات وكل ما قاله نتنياهو الآن سيأتي ليعمق من الانقسام الداخلي والسجالات المرتفعة منذ يوم أمس.
1: من بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، شكرا جزيلا لك. انضم إلينا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد إلياس. نقاط عديدة عسكرية جاء على ذكرها نتنياهو تؤسس لما ينوي الاستمرار فيه في المشهد داخل لبنان. لنبدأ بالمنطقتين التجريبيتين زوتر الغربية وفرون، وكما ذكر مدير مكتبنا فرون ليست ضمن المناطق التي احتلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقال نتنياهو أن هاتين القريتين ليستا ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لإسرائيل.
2: ميادة، هم فعلا ليستا مهمتين، ولكن هل زوتر الغربية ستكون نقطة الانطلاق لمنطقة أوسع؟ لا نعرف. مع أنه اليوم عندما يريد جيش الاحتلال الاحتفاظ بقلعة الشقيف وتلة علي الطاهر والبقاء في كفر تبنيت، هذا يعني أن هناك منظومة، يعني هذا المشروع يخدم منظومة أمنية. هل فرون هي نقطة الانطلاق وبالتالي التوسع فيها؟ لم يشرح هذا الأمر. فإذا نتحدث عن قريتين، يعني لا نتحدث عن تهجير كبير. يعني عندما يقول الاتفاق الأساسي عودة النازحين، عودة النازحين إلى أين؟ إلى منطقة ليست محتلة فرون، إلى منطقة أصلا مدمرة. فإذا هذا الأمر تم اختيار هذه المناطق ميادة لخدمة منظومة أمنية. لنشرحها بطريقة بسيطة، تلة علي الطاهر لم يدخل إليها جيش الاحتلال، هي تقريبا مسيطر عليها عن بعد، وبالتالي كفر تبنيت هي جزء أساسي. تلة علي الطاهر، كفر تبنيت، الشقيف مرتبطتان مع بعضهما البعض أمنيا. لماذا؟ من يبقى في قلعة الشقيف دون علي الطاهر هو معرض أمنيا. فإذا قلعة تل علي الطاهر، قلعة الشقيف تطل على المنطقة الصفراء، المنطقة الأمنية التي يعمل فيها جيش الاحتلال، فإذا هي حيوية للأمن العسكري. اثنين، هي تطل أيضا على إصبع الجليل وهذا أمر مهم جدا. فإذا يحدد المنطقة الأمنية بشكل أن تخدم المشروع الأمني العملاني والتكتيكي على الأرض. يعني اليوم هي ليست ضمن المنطقة الصفراء، هي ضمن المناطق اللبنانية. فإذا هو يريد
1: امتداد لمشروعه،
2: امتداد لمشروعه. هو يريد الجيش اللبناني أيضا أن يكون في هذه المنطقة، يعطيه أيضا عمقا أمنيا ولكن داخل الأراضي اللبنانية.
1: أيضا نوسع الحديث في الجزئيات الأخرى العسكرية ضمن هذا المشروع، عندما يقول أن بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية هو أمر محسوم، كذلك أيضا يتحدث عن حرية الحركة لصد أي تهديد للقوات الإسرائيلية داخل لبنان، بطبيعة الحال قال أننا رفضنا أي محاولة لفرض انسحاب على القوات الإسرائيلية. ما الذي يعني ذلك؟
2: يعني أنه لم يتغير شيء بجوهر الاتفاق. يعني اليوم لو سلمنا جدلا أن عودة النازحين، فقط عودة النازحين، ما هي قواعد الاشتباك؟ ما هي عملية التواصل مع الجيش اللبناني؟ البعد الأمريكي هو الأساس. اليوم جهوزية الجيش وبالتالي التمركز أو الانتشار في هذه المنطقة، عودة النازحين، ماذا لو حدث شيء معين؟ نحن نعرف أن مقاتلي حزب الله هم من هذه البلدات، من هذه القرى ومن هذه المدن. اليوم هذا النموذج هو، يعني عندما نقول بايلوت ميادة أن يكون، يعني هذا يعني نجاح في منطقة صغيرة قد يعني سبيل أوفر أو الانتشار إلى مناطق أخرى. لم نرى وزنا معينا في مدينة كبرى مثل النبطية. البقاء في هذه المنطقة يعني إبقاء النبطية كقضاء وكمحافظة خارج إطار العمل الأساسي.
1: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. معنا الآن من بيروت السيد ساطع نور الدين الكاتب السياسي. أهلا بك سيد ساطع، كيف تقرأ ما جاء على ذكره نتنياهو في تفسيره لهذا الاتفاق؟
3: أهلاً.
1: بالنظر أيضا لهذا الجدل الكبير الآن وعالي الصوت الذي يحدث في لبنان نتيجة بنود هذا الاتفاق.
3: لجأ

0: نتنياهو إلى إعادة صياغة الموقف الإسرائيلي، تكرار بعض البنود الرئيسية في هذا الموقف، وخاصة بموضوع الانسحاب، وخاصة أيضا بموضوع عدم عودة النازحين اللبنانيين إلى أراضيهم. هو يتحدث أولا، يمارس واحدة من الخدع السياسية المتوقعة في المرحلة المقبلة، ولكن نعود إذا عدنا إلى الاتفاق نفسه، المنصوص عنه في الاتفاق أن يتم انسحاب تدريجي متبادل ومتدرج، مسار متبادل ومتدرج بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. هلأ في هذه المرحلة، الإشارة الأولى التي صدرت من إسرائيل، كلام كما قلت، كلام نتنياهو معاد ومكرر، وهدفه تطمين الجمهور الإسرائيلي، ولكن الإشارة الأولى التي جاءت من إسرائيل لا تبشر بالخير، بمعنى أنه اختيار قريتين صغيرتين ليس لهما وزن أو دور عسكري، وليس لهما تأثير عسكري حتى على قوات الإسرائيلية الموجودة في الشريط الحدودي في المنطقة الصفراء. أيضا دعيني أقولها بصراحة، هاتين القريتين ليس لهما دور في عمليات حزب الله في تلك المنطقة، هناك مناطق أخرى كرر وزير الدفاع الإسرائيلي أنه لن يتم الانسحاب منها، وخاصة قلعة الشقيف.
1: امتدادا لما تقوله مجلس بلدية فرون يقول الآن سيد ساطع بأن بلدتنا ليست محتلة وتقع خارج الخط الأصفر، وضمها للمناطق التجريبية لا أساس له. كان معنا العميد إلياس وتحدث عن أن هذا يبدو أنه امتداد لمشروع إسرائيل، وبالتالي هذه خطوة كما ذكرت قد لا تكون مبشرة فيما يتعلق بما ينوي القيام به.
0: صح، صحيح. هلأ في مش بس أنه القريتين صغيرتين من دون أي وزن ومن دون أي تأثير، أيضا مسيئتين إلى الدور اللبناني، الدور العسكري اللبناني. إرسال الجيش اللبناني إلى قريتين يوجد فيهما سكان، الآن يوجد فيهما أهالي فرون موجودين فيها، تعرضت طبعا إلى عمليات عسكرية، إلى عمليات تدمير كبيرة جدا هذه القرية بالتحديد، ولكن لا يمكن أن تدرج في المنطقة الصفراء، ولا يمكن أن تستخدم كأساس من وجهة نظري، كأساس لما يبدو أنه من وجهة نظرنا مسار متبادل وتدريجي بالنسبة لإسرائيل، انسحاب إسرائيل، خروج إسرائيل من الأراضي اللبنانية.
1: طيب، وفي هذه النقطة تحديدا سيد ساطع،
0: على هذا الأساس، هذا يعني أن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان يمكن أن يستغرق سنوات وربما عقود إذا بدأنا في هذه النقطة وإذا بهذا الأسلوب الإسرائيلي.
1: وهذا ما قاله نتنياهو، ولكن إن عدنا إلى بنود الاتفاق، عندما ذكرت البند المتعلق بأن هذه العملية ستكون متبادلة ومتسلسلة، هي أيضا كانت مشروطة، ووفق ما ورد في هذه الاتفاقية الإطارية هي مشروطة بنزع سلاح حزب الله. هذا هو ما اعترض عليه الحزب عندما يقول لماذا هذا الربط بين الانسحاب الإسرائيلي كونه يهدد سيادة لبنان وبين سلاح حزب الله، كأنه يشرع بقاء هذه القوات الإسرائيلية حتى نزع السلاح، وبالتالي كيف يخدم ذلك سيادة لبنان؟
0: في هذه النقطة بالتحديد لا يجوز لحزب الله أن يتحدث بهذه الطريقة عن الاتفاق. من اللحظة الأولى كان معروف أن لبنان وإسرائيل يتفاوضان على أفضل السبل، أقرب السبل، أكثر السبل أمناً للانسحاب التدريجي، وهذا الانسحاب التدريجي يتضمن في كل الأوراق وفي كل البنود التي طرحت على التفاوض وفي كل المحادثات العسكرية التي جرت، بند نزع سلاح حزب الله هو بند أول، بند أساسي، وهذا لا يستجيب للمطالب الإسرائيلية. هو أيضا قرار لبناني، قرار اتخذته الدولة اللبنانية عندما ذهبت إلى التفاوض، عندما طلبت التفاوض على أساس أن يؤدي هذا التفاوض إلى وقف إطلاق النار وانسحابات، أكرر القول، كنا ولا زلنا نتوقع أن تكون أكثر سرعة.

0: أكثر اتساعاً، أكثر إثارة للإطمئنان. هذا ما لم يحصل في هالإشارة الأولى التي تلقيناها اليوم من إسرائيل.
1: طيب، الإشكالية التي أشار إليها ليس فقط حزب الله ولكن أيضا حركة أمل هي ربط الانسحاب وليس قضية الاتفاق على نزع سلاح الحزب، ربط الانسحاب بنزع السلاح. وهنا يقول يعني حركة أمل تقول أن هذا الاتفاق هو غير متوازن، يكرس وقائع لمصلحة إسرائيل وينطوي على مخاطرة ومخاطر سياسية وسيادية. كيف يمكن الآن مع كذلك الحديث عن خطر الفتنة سيد ساطع وكذلك تحذيرات الجيش حول احتمالية خروج مظاهرات، كيف يمكن التعامل مع هذا الرفض لهذه الصيغة في هذا الاتفاق دون أن يقع لبنان في المحظور؟
0: أولا، الربط بين الانسحاب ونزع السلاح هو جوهر الاتفاق، هو جوهر المفاوضات وجوهر الاتفاق. الكلام عن أنه عملية أن تكون هذه العملية متزامنة، هذا مطروح كان من اللحظة الأولى بالمفاوضات. لا يبدو أننا نستطيع أن نضمن هذا التزامن الآن وربما في مرحلة لاحقة. أما بالنسبة للاعتراضات الثنائي الشيعي على الاتفاق، أيضا يعني تعبر عن يعني اعتراض متأخر. صدر الاتفاق وصدر برنامج عمل للاتفاق لا يعني أن ذلك أننا لبنان أن لبنان بالتحديد وافق على الالتزام بالمشروع الإسرائيلي، بالخطة الإسرائيلية، بجدول الأعمال الإسرائيلي. البند الأساسي في هذا الاتفاق، اتفاق الإطار، نقطتين: تشكيل لجنة تنسيق عسكرية ثلاثية لبنان إسرائيل وإشراف أمريكي مباشر وربما على الأرض حول موضوع نزع السلاح، الانسحابات، المناطق التجريبية. والخطوة الثانية هي تشكيل لجان، مجموعات عمل سياسية للبحث في السلام، مستقبل السلام والأمن بين الدولتين. يعني ما زلنا في المراحل الأولى، مراحل استكشاف هذا المخطط.
1: هل يمكن الحصول إذن بناء على ذلك سيد ساطع على ضمانات أو جدول زمني يلزم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب؟
0: حاولنا كوفد لبناني، حاولنا كثيرا ولم ننجح. حاولنا أكثر من مرة التزامات بجداول زمنية لأي خطوة متبادلة بين الجانبين، أيضا لم نوفق. بصراحة نحن ليس لدينا أدوات للضغط السياسي أو العسكري على إسرائيل. نحن نطلب المفاوضات فقط لوقف الإبادة، لوقف عملية اقتلاع الطائفة الشيعية من أرضها في جنوب لبنان. نطلب ما يمكن تسميته في التقاط أنفاس، حتى ولو كان هذا المشروع أو هذا الطموح هو مؤقت، وهو بالفعل ثبت أنه مؤقت. العمليات العسكرية مستمرة، لم تتوقف لا خلال المفاوضات ولا قبل المفاوضات ولا بعد صدور هذا الاتفاق الإطار. نتعامل مع عدو يتصرف معنا بطريقة فظة وبطريقة مهينة وبطريقة سيئة، ولكن هذا لا يعني أن الاتفاق كان خيانة، كان سقطة سياسية أو هو إذلال للشعب اللبناني وللدولة اللبنانية. لم يكن لدينا بديل عن هذا الاتفاق في هذه المرحلة، طالما أننا وحيدون في هذا العالم، العالم العربي والعالم كله سواء وحيدون في مواجهة هذا العدو. لم يكن لدينا خيار سوى خيار واحد، هو أن نذهب إلى إيران وأن نصبح جزء من ملف التفاوض الإيراني الأمريكي حول مضيق هرمز الذي نشهد هذه الأيام وهذه الساعات بالتحديد. تصاعد الصراع الأمريكي الإيراني والأمريكي الخليجي حول إدارته، الإشراف عليه، من يكون مسؤول الأمن، من يكون الذي

0: يستحق الحصول على رسوم وعلى جبايات في مضيق هرمز.
1: شكرا لك.
0: نحن ذهبنا الى الاتفاق
1: لكي لا نكون سيد ساطع نور الدين الكاتب السياسي من عذرا منك لنفاد الوقت، ولكن اشكرك جزيل الشكر. معنا الان من ام الفحم الدكتور مهند مصطفى الاكاديمي والخبير بالشؤون الاسرائيليه. اهلا بك دكتور مهند. نقف على تصريحات نتنياهو وكيف يحاول ان يروج لهذا الاتفاق داخليا، وكيف سيتعامل أيضا مع مذكرة التفاهم الأمريكية من خلال ما أنجز الآن؟
2: عمليا نتنياهو يحاول أن يسوق الاتفاق من خلال ادعاء أن هذا الاتفاق يكرس الواقع الأمني والعسكري في لبنان، وهذا ما قاله في خطابه، وهذا ما تقرأ إسرائيل من الاتفاق. عمليا الاتفاق حسب إسرائيل هو عمليا يكرس الحالة العسكرية في داخل لبنان، وبالأساس ما كانت تريد إسرائيل منذ البداية، وهذا كان هدف إسرائيل منذ البداية، منذ بدء العمليات العسكرية في مارس هذا العام، هو بناء منطقة أمنية عازل. هذا الاتفاق كما قال نتنياهو وكما تقرأ إسرائيل الاتفاق، هو عمليا يشرعن وجود إسرائيل في منطقة أمنية عازلة في داخل لبنان، ويشرعن أن الانسحاب الإسرائيلي من هذه المنطقة الأمنية العازلة منوط فقط بنزع سلاح حزب الله، بمعنى أن إسرائيل الآن تفرق بين المنطقة الأمنية العازلة والمناطق خارج هذه المنطقة. إسرائيل مستعدة للانسحاب التدريجي والبطيء من مناطق خارج الحزام الحدودي الأمني، ولكنها لن تنسحب من المنطقة الأمنية العازلة كما قال نتنياهو في السابق إلا بعد نزع سلاح حزب الله. هذا الأمر، هذا هو جوهر الخطاب الإسرائيلي، وهذا هو جوهر خطاب نتنياهو الموجه إلى الإسرائيليين. هو عمليا يقول لهم نحن حصلنا على شرعية لبنانية أمريكية، ولذلك ذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إسرائيل حصلت على شرعية لبنانية أمريكية ببقاء القوات الإسرائيلية محتلة لحزام أمني كبير جدا في داخل لبنان. النقطة الثانية التي ذكرها نتنياهو وهي أيضا تخضع في ميزان التسويق لهذا الاتفاق، أن هذا الاتفاق عمليا يشرع أيضا السردية الإسرائيلية، الخطاب الإسرائيلي أن إسرائيل ما تقوم به في لبنان هو جزء من الدفاع عن النفس، الدفاع عن حدودها والدفاع عن سكانها، وأن حقها في الدفاع عن النفس أيضا تم الضمان في داخل هذا الاتفاق. طيب. بمعنى أن نتنياهو الآن سيأتي للإسرائيليين ويقول لهم أنا جلبت لكم اتفاق يكرس الواقع الذي أنتجناه في داخل لبنان.
1: وهل بذلك دكتور هو يكون حقق بالفعل فصل المسارات؟
2: بالضبط، هذا ما يريد نتنياهو. نتنياهو في البداية لم يكن يريد أي اتفاق مع لبنان، ذهب إلى هذه المباحثات غصب عنه بسبب ضغط ترامب، ولكن نتنياهو اكتشف بعد المباحثات في سويسرا أن الخيار الوحيد أمام إسرائيل لفصل المسارات هو الذهاب إلى اتفاق مع لبنان، هذا الاتفاق الذي كان يرفضه. على فكرة الكثير من الشروط في داخل الاتفاق والبنود طرحتها إسرائيل سابقا خلال المباحثات، ومن ضمنها المناطق التجريبية، هذه فكرة إسرائيلية، ولكن مع ذلك إسرائيل لم توقع الاتفاق. إسرائيل اضطرت أن توقع هذا الاتفاق بعد بدء مباحثات سويسرا والحديث عن لبنان، ولذلك نتنياهو ذهب إلى هذا الاتفاق على أمل أن يفصل المسارات. وفي الاتفاق هنالك في بند واضح يشير إلى هذه المسألة، أن لبنان وإسرائيل تتفاوضان بدون تدخل أي طرف ثالث فيما يتعلق بهذا الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لك من أم الفحم الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. الآن إلى آخر التطورات والمواقف بشأن وضع مضيق هرمز مع زميلة سهام أشطو وفقرة سياق الحدث التي تقرأ في التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة جولة التصعيد اللافت في مضيق هرمز ميدانيا وسياسيا بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت مدينة سيريك وما أعقبها من رد إيراني باستهداف مواقع في البحرين على خلفية التوترات المتعلقة باستهداف سفن عابرة في مضيق هرمز. وفي خضم هذا التصعيد أفادت شبكة CNN بأن البحرية الأمريكية رفعت مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى مستوى مرتفع بشكل كبير، كما أنها وسعت ممر الملاحة قرب السواحل العمانية داخل المضيق في خطوة اعتبرت مؤشراً على سعي واشنطن للحد من قدرة إيران على التأثير في حركة الملاحة. في المقابل أعلنت طهران أن على جميع السفن الراغبة في الدخول إلى مضيق هرمز أو الخروج منه التنسيق مع بحرية الحرس الثوري، بينما أعلنت الحكومة الإيرانية أنها عازمة على إدارة المضيق وتبادل وجهات النظر مع دول الجوار. أما واشنطن فتؤكد أن أي خلاف لدى إيران بشأن تطبيق مذكرة التفاهم يجب أن يحل عبر قنوات التواصل. فهل نحن أمام إعادة رسم لقواعد الملاحة في المضيق أم أمام مواجهة جديدة تتجاوز حدود الممر البحري إلى صراع أوسع على النفوذ وأمن الطاقة في المنطقة؟ فاعلان أساسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهما إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين العيبين، أهمها ما قاله عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام بإيران محسن رضائي، الذي اتهم واشنطن بانتهاك البند الأول من مذكرة التفاهم بين البلدين بمواصلتها إثارة التوتر بمضيق هرمز. وفيما بدأ أنه ربط لهذا التصعيد بالجبهة اللبنانية، قال رضائي إن واشنطن انتهكت البند الأول من المذكرة بدعمها إجراءات وكيلها الإسرائيلي، ولوح بأن الرد على انتهاك أي بند من بنود المذكرة سيكون سريعاً وساحقاً. الجانب الأمريكي بدا صارماً في رده، إذ قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إنه إذا كانت لدى إيران مآخذ بشأن تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع واشنطن، لكن العنف سيقابل بالعنف. نائب الرئيس الأمريكي أشار إلى أن إيران وقعت اتفاقاً لوقف إطلاق النار وإن بلاده ملتزمة به. للتعرف أكثر على أبرز التطورات الميدانية في مضيق هرمز وما رافق ذلك من ضربات أمريكية في مدينة سيريك ورد إيران على ذلك، معنا الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية.
4: سهام، لازلنا نتحدث عن تصعيد مسقوف بوقف إطلاق النار بهذا الاتفاق، لم يتم تجاوز الاتفاق، ومسؤولون أمريكيون يقولون أنه لم يتم العودة للحرب المفتوحة، ولكننا لازلنا نتحدث عن التصعيد في مضيق هرمز. لم نعد نتحدث عن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، ولكن نتحدث عن حركة الملاحة في المضيق وفتح المسارات. بمعنى أو بآخر، الولايات المتحدة الأمريكية تحاول بسط أو سحب الورقة، ورقة مضيق هرمز، من الأيدي الإيرانية، أو على الأقل تخفيف القبضة الإيرانية بفتح المسار. هذا المسار الذي نتحدث عنه هو المسار الذي يتحرك بقرب الأراضي العمانية في مقابل المسارات التي حددتها إيران، وهي المسارات التي تمر بالقرب من أراضيها مباشرة، وتحذر أو يحذر الحرس الثوري الإيراني أي سفينة تحاول استخدام المسارات غير المسارات التي حددها الحرس ستكون عرضة للخطر. بكل الأحوال، نحن يوم أمس تحدثنا عن ترتيب زمني للأحداث. يوم أمس الأول تعرضت سفينة شحن في هذه المنطقة لهجوم، لم تعلن إيران مسؤوليتها عن هذا الهجوم، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت إيران بهذا الهجوم. ردت الولايات المتحدة الأمريكية كما قالت القيادة المركزية بضربات على مدينة سيريك. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات استهدفت منصات إطلاق صواريخ، منصات إطلاق مسيرات، مخازن صواريخ ورادارات. في المقابل اليوم يقول الإيرانيون بأنهم ردوا على هذه الضربة باستهدافات في البحرين، لما قالوا بأنها مواقع تابعة أو مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية. بكل الأحوال، نحن نازلنا نتحدث عن مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى هي مسألة المسارات البحرية التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية أو عمان بالتنسيق مع وكالة الملاحة الدولية، والمسارات التي تتمسك بها إيران، هذا من جانب. الجانب الآخر هو مسألة الضربات المتبادلة التي حتى هذه اللحظة لم تخرج عن السيطرة إن صح التعبير، ولكن من الممكن أن تراكم هذه الضربات قد يؤدي في الأمور في لحظة ما إلى الخروج عن السيطرة.
3: شكرا لك صهيب العصا على هذه التفاصيل. إذن تطورات ميدانية متلاحقة في مضيق هرمز تترافق مع تصريحات سياسية للطرفين، وهو ما سنبحثه مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض أولويات الطرفين والتحديات التي يواجهانها. إيران تريد فرض دورها في تنظيم المرور عبر هرمز استباقا للمفاوضات بشأن مستقبل إدارة المضيق، كما ترغب في إظهار قدرة الحركة.

0: الثورية على الردع والسيطرة البحرية والتموضع الإقليمي حتى في هذه المرحلة، إضافة إلى أنها تربط إجراءاتها في هرمز بمذكرة التفاهم مع واشنطن وتعتبرها أساساً قانونياً لتحركاتها، غير أنها تواجه عقبات في الحفاظ على شرعية إجراءاتها أمام المجتمع الدولي، كما أنها لا ترغب في أن يتحول التصعيد إلى مواجهة واسعة مع الولايات المتحدة الأمريكية. أما واشنطن فلديها أولوية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وحماية السفن التجارية وفرض قواعد للردع والحيلولة دون عودة إيران لاستخدام المضيق أداة للضغط، مع التأكيد على الالتزام بمذكرة التفاهم وحفظ حقها في الرد العسكري، وهي أيضا تريد احتواء التصعيد مع إيران، وذلك بحيث لا يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار، ومن ثم طمأنت الأسواق بالتالي وشركات الشحن وتدفق التجارة. سيد زويري، كيف نفهم ما يجري؟ هل هو اختلاف في قراءة بنود المذكرة؟ هل المشكلة في آليات التطبيق أم في إرادة الأطراف؟
1: سهام، المشكلة في جبال من عدم الثقة والعدائية عمرها أكثر من 50 عاماً. مذكرة تفاهم صيغت في ربما في بضع أسابيع لن تحل هذه الأزمة. المشكلة الثانية تكمن في أن مذكرة التفاهم في حد ذاتها، رغم كل الآليات التي تم صياغتها ورغم كل اللجان التي تم وضعها، لكنها لم تطور آلية لحل مثل هذه المعضلات بشكل سريع. عادة في مثل هذه الحال يكون في خط ساخن معلن عنه، معروف أعلن عنه، لكن إيران قالت أنه غير موجود، وبالتالي أعلن عنه من جي دي فانس حرس الثوري قال لا يوجد مثل هذا الأمر، وبالتالي نحن أمام روايتين مختلفتين لطرفين منخرطين في نفس المعادلة التفاهم. مع ذلك هناك إشكال كبير بين الطرفين حتى في وضع الآليات التي يعرفون أنها ضرورية لتفكيك أي أزمات. المسألة المهمة في اعتقادي هو التفسير الأمريكي والإيراني لقضية المضيق. إيران بالنسبة لها المضيق لم يعد ورقة ضغط من أجل الحرب، هو ورقة ضغط لإعادة ترتيب أوضاعها الداخلية والسياسية والأمنية والإقليمية وحتى صورتها في العالم. وهذه رسالة أمس واليوم، رسالة إيران واضحة على العالم أن يعرف أن مضيق هرمز لن يعود كما كان، وأن أي تدابير يجب أن تكون بالانخراط مع إيران. وهذا في حد ذاته قد لا يبدو دقيق قانونيا بالنظر إلى أن نعرف سهام أن هناك اتفاقا للسيادة البحرية موقع بين عمان وبين إيران عام 74 يحفظ لعمان حقها في مياه شاطئية. كيف إيران تفعل ذلك؟ منطق القوة والردع.
0: بالتالي هل كل طرف يحاول فرض أمر واقع جديد في المضيق؟ وما هو شكل هذا الوضع الذي يريد كل طرف أن يفعل؟
1: الأمر الواقع، الولايات المتحدة تريد أن تستغل وضع المذكرة التفاهم من أجل أن تقطع يد إيران عن المضيق، وبالتالي تسحب منها ورقة المضيق بالكامل وتستطيع فرض عليها ما تشاء. ها هو التلقي الإيراني. الإيرانيون يقولون هذا لا يمكن أن يسمح، والإيرانيون يستحضرون تجربتين مهمتين سهام. يستحضرون ما فعلت أمريكا بعد أحداث سبتمبر، كيف بطشت في العالم كله وتجاهلت القانون الدولي والمؤسسات الدولية وفعلت كل ذلك دون مساءلة وفرضت قواعد القوة التي تريدها، وما فعلته إسرائيل في 7 أكتوبر من فرض قواعد القوة معينة في المنطقة. إيران تكرر ما فعلوه هذين الطرفين بشكل أساسي عبر ورقة المضيق، وتريد أن تقول من يستطيع أن يردعها فليقدم بعد حربين فشلت فيها الولايات المتحدة وإسرائيل.
0: طيب، هل يستطيع الطرفان احتواء المشهد التصعيدي بحيث لا يؤدي إلى انهيار الاتفاق؟ أم أن الاحتمالات مفتوحة على كل شيء في النهاية؟
1: هذا تصعيد إلى حد ما منضبط بعدم لقناعتنا وفق ما هو موجود أن الطرفين لا يريدان الذهاب العودة والحرب على الإطلاق، لأنهم يعرفون التكلفة الكبيرة بالنسبة لهم، ولأن الأطراف في العالم لا تريد العودة للحرب. لكن لا نعرف سهام أي شرارة إلى ماذا يمكن أن تؤدي. يعني أو حادثة أمس من القصف والقصف المتبادل وسبقها حالات سابقة، إلى أي مدى يمكن ضبط الإيقاع في مثل هذه الحركات. ثم المسألة الثانية، نحن عمليا اتفاق مذكرة تفاهم مجمدة لم يجري فيها إلا أن إيران باعت أكثر من 50 مليون برميل من النفط فقط. لا موضوع لبنان حل وفق مذكرة التفاهم، لا موضوع الأموال المجمدة ثم نظر فيه أو تنفيذه. بمعنى آخر، نحن لدينا الآن أيام ضاعت من 60 يوماً دون إجراء إلا شيء واحد، مزيد من التصعيد.
0: ما دللت رب طهران ما وصفته بخرق مذكرة التفاهم بالساحة اللبنانية أيضا؟
1: أنت تعرفين سهام من المادة الأولى من 14

0: 10 مادة التي وقعت بين الأمريكي والإيراني تركز على موضوع ما يسميه الإيراني ربط الساحات، وإيران أو الولايات المتحدة قبلت بذلك وقبلت أن يكون هناك لجنة خاصة لهذا الأمر، لكن ذهبت إلى مسار الإسرائيلي اللبناني بوساطة أمريكية. باعتقاد الإيرانيين استشعروا أن هناك محاورة لسحب ورقة المضيق عبر ما فعلته سلطنة عمان، ثم أيضا الاتفاق الإسرائيلي اللبناني الذي حصل أعلن عنه أمس ب14 مادة ملفت للانتباه، مذكرة تفاهم لبنانية إسرائيلية 14 مادة ومذكرة إيرانية أمريكية ب14 مادة ملفت للانتباه الرقم. وبالتالي هناك واضح تماما أن إيران تستشعر أن هناك محاولة لسحب كل أوراق قوتها منها، وذلك تتفاعل مع المشهد بنبرة عدائية ومتحدية بالقول أنه يمكن أن تذهب إلى أقصى ما يمكن أن تستدعيه الحالة.
1: طيب، كرد فعل على موقف إيران، الولايات المتحدة اختارت توسيع ممر قريب من سواحل عمان. هل سينجح هذا الإجراء؟ يعني هل ستتمكن بالفعل السفن من المرور عبر هذا الممر بأمان؟
0: واضح حتى الآن أنه لن ينجح. هذا أنا سميته مشروع الحرية 3، لأنه مشروع الحرية 1 و2 فشلا التي حاولت الولايات المتحدة فرضهما. المفترض أن المسار العماني أن يسير بشكل طبيعي نظرا لأنه ضمن المياه الإقليمية العمانية، لكن إيران بسبب الحضور الأمريكي وربما ترى أن فيه تنسيقا أمريكيا قامت بكل ما قامت به. وباعتقادي عمان غير معنية بأخذ المشهد إلى صدام مع إيران، لذلك بعد أن قامت أطراف معينة بالقصف على السفينة التي تحمل العلم السنغافوري توقفت الحركة إلى حد ما، والأمريكيين حتى امتثلوا إلى هذا الأمر. بعبارة واضحة سهام، إيران تريد أن تقول المضيق ب 33 كيلومتر عرض ممنوع الحركة فيه إلا بالتنسيق معها وبالتنفيذ ذلك وفق ما تراه هي من تفسير المادة 5.
1: طيب، إذا استمر التصعيد حتى بالشكل المنضبط كما تصفه، كيف سينعكس على أمن الطاقة والتجارة العالمية؟
0: حالة عدم اليقين، وهذه خطيرة جدا، تذبذب في الأسعار، تأثير على سلاسل الإمداد، ارتفاع وانخفاض في أسعار المواد الغذائية في العالم، ملايين سيواجهون خطر الفقر، صناعات التكنولوجيا ستواجه خطر كبير بسبب مادة الهيليوم التي تأتي من منطقة الخليج. نحن أمام مخاضات سيئة الحقيقة، محالات عدم اليقين. المشكلة سهام أن حالات عدم اليقين أخطر من ثبات الوضع. ثبات الوضع تتأقلم معه الأسواق، لكن عدم اليقين كما يقال يوم فوق ويوم تحت، الأسواق تصبح غير قادرة على تحمل هذا.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزويري، أكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا سهام. معنا الآن من ولاية وسكونسن مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ومن طهران السيد محمد حسين أنصاري فرد المستشار الحكومي السابق. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد مارلين، وأين يمكن أن تقف الآن الأمور فيما يتعلق بتفسير كل طرف للبند 5 تحديدا والبند الأول من هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، في وقت أن كل طرف لديه مصالح في تفسيرها بشكل مختلف؟
3: نعم، هذه نقطة مهمة لكي نبدأ بها. أعتقد أن مذكرة التفاهم هش بشكل كبير، وأعتقد أن كلا الطرفين بدأوا بإرسال رسائل ساخنة، والذين استخدموا في هذا الغموض الموجود في مذكرة التفاهم جعل من الصعب جدا الوصول إلى اتفاقات أكبر. أعتقد أن من المهم على كل طرف أن يعودوا إلى ودراسة هذا الأمر مع راسمي السياسات والتركيز على نقطة 1 و5، لأنه يبدو وكأن هنالك استخدام محدود للجهد العسكري للانخراط وإرسال الرسائل. لا نريد هذا الأمر أن يتطور ويخرج عن السيطرة. بالتالي العمل الدبلوماسي وخبرتي في هذا المجال، أنا في حقيقة الأمر أشجع مسألة توضيح الأمور بأسرع وقت ممكن، وإذا ما كان هذا الحط الساخن موجودا يجب التركيز على هذا الأمر، ويجب استخدامه عندما يكون هنالك حوادث أو عدم وضوح عن مسألة السفن وإذا ما كانت تملك تراخيص أم لا.
2: سيد محمد من طهران، هل بالفعل

0: هل ما يجري هو خلاف حقيقي حول تفسير البنود أم أنها عملية اختبار من كل طرف للآخر؟
1: أعتقد أن الشيء الأهم الذي نشهده الآن هو مفاوضات صعبة، لأن الأمريكيين الآن يقتربون من الانتخابات النصفية، وأيضا هنالك انتخابات في إسرائيل أيضا، وإيران لديها مشاكلها الاقتصادية التي تواجهها. بالتالي كلا الطرفين الآن يحتاجان إلى الاستمرار المفاوضات وأن يكون هنالك توصل إلى نتائج معقولة. وأعتقد أن كل الطرفين حذر من عدم تقويض مذكرة التفاهم، لأن المفاوضات السابقة والخبرات الطرفين السابقة تظهر أن أي إهمال بسيط قد يؤدي بمشاكل كبيرة لكلا الطرفين. بالتالي كلا الطرفين مهم بالنسبة لهما أن يتفادى تقويض مذكرة التفاهم، وأعتقد أن هذا الأمر مهم للغاية، لأن هذا الأمر يظهر أن المفاوضات تمتاز بجدية وأنها ستستمر إلى أن تعطي نتائج جيدة.
0: سيد مارلين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف ما جرى بأنه انتهاك خطير لاتفاق وقف إطلاق النار، ولكن ما حدود المعقول فيما يتعلق بكل ما يمكن أن يجري في إطار محاولة العبور نحو تنفيذ بنود مذكرة التفاهم دون أن يقوضها ويهدد المضي قدما نحو المراحل المقبلة؟
1: نعم، لقد كان من المثير الاهتمام الاستماع إلى التعليقات والتصريحات من البيت الأبيض، وأيضا تحدث الرئيس ترامب وانتقاده في مسألة للحزب الجمهوري، وأيضا تحدث عن هذه الحادثة. بالتالي هو يدفعهم لربما أن يكون هنالك رد على الهجوم الإيراني. وقد تم ملاحظة أن كلا الطرفين لا يريدون إخراج مذكرة التفاهم من مسارها ويستمرون بإعادة تموضع أنفسهم، لكن ليس من الواضح إذا ما كان كل طرف يرغب بالالتزام بجدية في مسألة جمع الخبراء التقنيين بأقرب وقت ممكن من أجل توضيح النقاط غير الواضحة والطرق المحددة للملاحة، وأيضا استمرار بالعمل على إضافة وتحديد التفاصيل. قد يكون هنالك ربما جهد من قبل وزير الخارجية لكي يقدمه لنائب الرئيس من أجل إحداث هذه التوضيحات.
0: أيضا سيد محمد، الحرس الثوري قال أن ما جرى هو تحذيرات وليست كما يروى أنها عملية تم فيها استهداف مباشر، ولم يؤكد ذلك حتى الآن الجانب الإيراني، ولكن فيما يتعلق بقرارات الحرس الثوري العسكرية، هل هي منضبطة بالقرار السياسي في إيران؟
1: نعم، أعتقد أن القرار السياسي مهم للغاية، وهو يتعدى العمليات ومسألة أخذ القرار السياسي. وأعتقد كما قلت أن كل من الطرفين يحاول أن لا يقوض مذكرة التفاهم، وأعتقد أنه كانت المفاوضات كانت هنالك سيناريو الضرب بضرب، وبالتالي حسب هذا ما يجري يجب أن يكون هنالك حذر من تقويض مذكرة التفاهم. وكما تعرفون فإن المفاوضات استمرت لمدة طويلة، وبوجود أيضا وعدم وجود وقف إطلاق النار في لبنان، فإن إيران حذرة بأن لا تعرض مذكرة التفاهم للخطر. أعتقد أن من الجيد للطرفين أن يكونا حذرين في الحفاظ من أجل أن يحافظا على مذكرة التفاهم.

0: فهمتلك.
1: وسريعا في هذا الإطار، أهمية قنوات التواصل الخلفية فيما يتعلق بأي مناوشات أو تغييرات تحدث في المشهد.
0: إن كلا الطرفين من المهم جدا بالنسبة لهما أن يكون هنالك نقاط تواصل مع الوسطاء مثلا قطر وأيضا مع مصر وعمان من أجل أن يكون هنالك مشاركة لهم في المفاوضات، وأعتقد أن هذا الأمر سيحصل الآن وقد حصل في السابق أيضا.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك سيد محمد حسين أنصاري وكذلك للسيد مارلين هاردنجر، شكرا جزيلا لكم ضيفينا. الآن مشاهدينا إلى برنامج نقاش الساعة مع إلسي أبي عاصي، أشكر حسن المتابعة، إلى اللقاء.
2: تحية لكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في نقاش الساعة، يقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. على مياه هرمز تختبر النوايا ويستمر صراع الإرادات، وفي السياق هجمات إيرانية على سفن تجارية تتهم بتجاهل ترتيبات طهران، وعلى البحرين بحجة استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة تدين دول الخليج بالإجماع هجمات إيران على البحرين وتؤكد أهمية الحفاظ على حرية الملاحة، لكن إيران تواصل محاولة تحديد مساحاتها بالنار في المضيق على مبدأ أمن السفن مقابل خضوعها. ترد الولايات المتحدة من جانبها ولكن تحت سقف الحرب، ليبقى السؤال من يضمن بقاء حافة الهاوية مسرحا للتدافع من دون احتمال الانزلاق إلى عمقها. التساؤلات تمتد إلى لبنان في منطقة تنتج الأسئلة ولا تقدم الإجابات. كيف سينفذ اتفاق الإطار الموقع الجمعة في واشنطن بعد أن رفضه حزب الله وحركة أمل وهاجمه جنبلاط؟ وهل ينجح الاتفاق بالفعل في فصل المسارات كما أراد موقعوه؟ أم أن موقف الثنائي الشيعي منه سيكون مدخلاً لخلط هذه المسارات بصورة أكثر تعقيداً مما كان عليه الحال قبله؟ ثم ما خيارات حزب الله للتعبير عن رفض الاتفاق؟ وما خطة الحكومة للتعامل مع رفضه؟ وفي انتظار الإجابة تفرط إسرائيل في تعداد مزايا الاتفاق كاشفة عن احتوائه بنوداً سرية ومعلنة عن أمرين، ترتيبها للانسحاب من قريتي زوطر الغربية وفرون واستعدادها لتصعيد تتوقع أن يقدم عليه حزب الله في شمال إسرائيل. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. معنا الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور صالح لمطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكم جميعا. إذن شهدنا في الساعات الماضية تصعيدا لافتا للموقف العسكري في مضيق هرمز. سفير جوي هود، إلى أين تتجه الأمور برأيك؟ كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع الرد الإيراني على الرد الأمريكي على الاستهداف الإيراني لسفينة في هرمز؟
3: أعتقد أن ما حددته الحكومتان كإطار لهذه المذكرة هو خطوة أولى قد تنجح أو تفشل. كانت تنجح في الأيام الأولى حين رفع ترامب الحصار البحري والعقوبات عن النفط، وردت إيران من خلال تصدير أكثر من 35 مليون برميل من النفط. طبعا لم يكن لديها مشكلة في مرور السفن عبر المضيق هنا. كانوا يصدرون النفط، ولكن حين كان رؤساء أو

0: وعفوا وزراء خارجية دول مجلس التعاون لديهم الجرأة لدعوة وزير الخارجية. قررت إيران لا سيما الحرس الثوري التحرك. إذن لم يفعلوا الخط الساخن الذي كان قد تم إنشاؤه، ولم يحيلوا الموضوع إلى اللجنة الفنية أو اللجان الفنية، بل أطلقوا مسيرة على سفينة تجارية في المياه الإقليمية العمانية. يقولون إن ذلك يأتي رداً لتصريحات استفزازية من دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الأمريكي روبيو، بينما كل ما قالوه عن المضيق هو أنه يجب ضمان حرية الملاحة مرة أخرى بحسب مذكرات التفاهم، ولكن هذا ليس شيئا يمكن للحرس الثوري أن يقبل به، لأن رؤيتهم لهذه المذكرة ورؤيتي لهذه المذكرة أنا، إذا نظرنا من المنظور أو الزاوية الإيرانية، فهي إعلان سيادة على المضيق وبالتالي على اقتصادات دول مجلس التعاون وكذلك على لبنان. كل ذلك يتم تحديه الآن، وبالتالي يردون بالنار مرة أخرى.
1: دكتور حسن أحمديان، لدينا تصريحين لافتين. يعني جي دي فانس يقول العنف سيقابل بالعنف، ومن ثم الحرس الثوري الإيراني يقول إذا تماديتم سنتمادى أكثر. إلى أين يمكن أن تتجه الأمور؟
2: إلى حيث التصعيد، ربما يأخذون إلى أشواط بعيدة. أحظى أن هناك نقاط مهمة حول الذي جرى. النقطة الأولى هي أنه هناك مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، بناء عليها إيران تتخذ الترتيبات لضمان المرور الآمن، هذا في النص بنقاط دقيقة، ضمان المرور الآمن للسفن التجارية. إيران المسؤولة عن اتخاذ الترتيبات، تحديد المسارات وضمان المرور الآمن للسفن التجارية فقط. الذي حدث أن الولايات المتحدة حاولت بالضغط على أطراف استحداث مسارات بديلة خلافا للمذكرة. الإيرانيون قالوا هذا ممنوع. لستين يوم ودون رسوم مقابلة الولايات المتحدة المضيق سيفتح في غضون 30 يوم يصل لمستوى قبل الحرب، وإيران تتخذ الترتيبات لضمان ذلك. لكن الولايات المتحدة لم تلتزم بذلك، إيران حذرتهم، لذلك ردوا بقصف إيران وإيران ردت عليهم. هذا قد يأخذنا إلى أشواط بعيدة. بكل الأحوال نقض الاتفاق فيعني تصعيدا قد يبقى تحت سقف أو قد يذهب لأشواط بعيدة. في الإطار العام نحن مررنا بثلاثة مراحل، إيران والولايات المتحدة. حتى الآن إيران أجبرت الولايات المتحدة على وقف إطلاق نار، أجبرتها على القبول بمطالب إيران في مذكرة التفاهم، ونحن الآن في مرحلة فرض ما أتى في مذكرة التفاهم على الولايات المتحدة. وهذا يحدث في هرمز وفي لبنان بالمناسبة.
1: يعني أنا أفهم منك أن إيران على استعداد للذهاب بعيدا من أجل فرض إرادتها وتفسيرها لهذه الاتفاق.
2: ليس تفسير، لاحظي اللفظ، الألفاظ واضحة، لا يوجد تفسير.
1: طيب، ولكن هذا التفسير الإيراني، لأن يمكن أن يفسر بطريقة مختلفة أمريكيا، وهذا ما وضحه لنا السفير جوي هود. ولكن سؤالي لك دكتور أحمديان، يعني إيران تعتبر أنها حصلت على مكاسب كبيرة في هذه مذكرة التفاهم هذه، هل هي مستعدة للتفريط بهذه المكاسب مقابل هذه المسألة؟
2: الولايات المتحدة تقتطع وتحاول انتزاع المكاسب من إيران واحدة تلو الأخرى، والإيرانيون يفهمون ذلك. مثلا المسار الذي ذهبوا له في لبنان أريد له أن يطغى على مسار إيران، بينما إيران ملتزمة بالمذكرة. انسحاب إسرائيلي في غضون 60 يوم يجدول وتنسحب إسرائيل، ليس لها علاقة، لا تدخل في ذلك. ولا بالنسبة لهرمز، الولايات المتحدة أعطت إيران كل ما طلبت ليفتح المضيق كما تريد الولايات المتحدة، حتى في الألفاظ أعطت إيران ما تريد، لكنها تريد أن تتقاضى عن الألفاظ ووضوح المذكرة لتذهب أبعد. بالتالي الإيرانيون يرون أنهم إذا تراجعوا خطوة الولايات المتحدة ستجهز على الخطوات اللاحقة.
1: دكتور لقاء مكي، هل هي مشكلة في الصياغة؟ هل هي مشكلة في من يفسر ما كتب؟ أم أن الأمور ذاهبة باتجاه يعني مختلف؟
3: هي طبعا أعمق من مسألة الصياغة. ربما الصياغة فيها ربما في بعض الغموض أو التلاعب بالكلمات أو محاولة التفسير، لكن بغض النظر عن هذا، هناك أولا عدم ثقة مطلقة بين الطرفين. ثانيا المذكرة هي مذكرة تفاهم تبنى على أساسها اتفاق أو يعني مفاوضات لستين يوم. خلال

0: هذه المفاوضات دوما يكون هناك احتكاك عنيف، احتكاك عنيف، تصعيد حافة الهاوية، الوصول إلى ربما الحرب حتى، مثل ما حصل يعني رغم أنها محدودة الضربات. القصد أنه كل طرف يحاول أن يجبر الطرف الآخر على الخضوع لرغباته، لأن هناك تفاصيل حتى الآن لم يجر مناقشته وغير متضمنة، مثل القصة النووية. لذلك هذه المسألة الثانية اللي هي عملية التفاوض نفسها. الأمر الثالث وهذا الأهم، مصير هرمز ومعنى المضيق بالنسبة لإيران. إيران من الواضح، وهذا يعني حقيقة ممكن التأكد منه أو ممكن فهمه بعد ما ضربت الناقلة في المياه العمانية، الناقلة قبل يومين. المياه العمانية هي مياه عمانية سيادية يعني، وهذا إيران اعترفت به، ولذلك هي تتفاوض أو تحاور عمان على إيجاد آلية معينة. عمان أعلنت أنها لن تتقاضى ورح تسمح بالمرور الآمن والحر كما كان من مياهها الإقليمية وليس من المياه الدولية أو اللي بالوسط، وخولت المنظمة البحرية الدولية هذا الأمور. فورا صار هذا التهديد الإيراني، أولا المرور من المسارات التي تحددها إيران، بمعنى أن هذا المسار ممنوع، المسار العماني اللي هو ضمن السيادة العمانية. طيب السؤال لماذا؟ إذا كانت عمان شريك في المعمر، هذا المعبر مضيق هرمز، وإذا كان الحوار معها يجب أن يؤدي إلى نتيجة، وإذا كانت اختلفت مع إيران بمعنى أن لها مصالح مختلفة أو رؤية مختلفة، فمن الأفضل أن كل واحد يتصرف كما يريد. إيران تضع قيودها وقواعدها، ولكن إيران لا، رفضت لأنها تريد المضيق كله وليس جزءا منه، بغض النظر عن
1: دكتور أحمد يان أنه هذه هي الصياغة.
0: يعني ما العلاقة؟ هاي اتفاق بين أمريكا وإيران، هذا لا يلغي سيادة عمان على مياهها. يعني هاي مذكرة التفاهم، اللي هي مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية، لا تعني أي شيء بالنسبة لعمان، هاي تعني شيء بالنسبة لإيران نفسها أو أمريكا. توافق أمريكا ترفض، هذه مسألة تخصهم، لكن عمان سمحت بهذا الموضوع.
2: السؤال لماذا عمان لم تعترض على إيران؟ هناك تنسيق على أعلى المستويات، أريد فرض مسار مختلف على عمان. في فترة 60 يوم إيران تتخذ الترتيبات للمرور الآمن للسفن التجارية، وبعدها ترتيبات إيرانية عمانية. الولايات المتحدة أرادت فرض واقع جديد على إيران وعلى عمان.
0: هذا خطير، عفوا دكتور حسن، هذا خطير، هذا
2: خطير. إيراني
0: ماشي، تنسيق عماني إيراني معناته عمان لا تستطيع أن تقول لي أمريكا لا، إيران تقول عنها لا نيابة عن عمان، لأن عمان تخاف من أمريكا، فتقول لإيران ردوا عنا اضربوا السفن حتى ما تمر. إذا هذا التفسير دقيق، يعني أنا حقيقة يعني أعفي إخواننا العمانيين من مثل أن يكونوا بهذا المستوى، أكيد يعني ليسوا بهذه الضعف حتى يكونون يعني يضعون إيران.
2: طبعا ليسوا ضعفاء، لكن في تنسيق بين إيران وعمان وتبادل أدوار. تبادل الأدوار هذا معناه تبادل الأدوار.
3: جميل، تبادل الأدوار في السر في الباطن هكذا. أنا أعتقد المشكلة في النفوس وليس في تفسير النصوص، ردا على سؤالك كما ذكرتي. ولهذا وإن كانت الصياغات ربما فيها تعمد من هذا يعني المساحة التي تعطى ربما للأطراف لتسويق رواياتهم، لكن النص واضح باتخاذ الترتيبات اللازمة مع بذل أفضل جهودها لضمان المرور الآمن للسفن التجارية. هذا هو النص المترجم الذي أمامنا. بمعنى آخر، المرور الآمن ألا تتعرض السفن العابرة هذا المضيق لأي اعتداء أو حادث ظرفي في طريقها. الآن اللي صار هو مش اعتداء ظرفيا أو طارئا، هو هجوم تم عليها في المسار الجنوبي الذي حددته سلطنة عمان. عمان لديها اتفاقية مع الجمهورية الإيرانية الإسلامية، مع إيران طبعا قبل نظام الجمهوري في 74، حددت المياه بسبع ميل بحري لكل منهما، المياه الإقليمية، وحددت فيها صلاحية وسلطة وسيادة كلا الدولتين على هذه المياه الإقليمية. أنا سأفترض الآن طالما هي فرضيات والفرض جائز، لو سلطنة عمان قالت ليس من ممر آمن إلا الممر الجنوبي ومن يعبر في الممرات الأخرى سأستهدفه أو يعرض نفسه للخطر. هل تقبل إيران بذلك؟ بالتأكيد
2: لو كان تبادل أدوار ستقبل.
3: لا اسمح لي، أي تبادل؟ تبادل الأدوار معلن الآن سلطة. اسمح لي معلش،
4: ما في تبادل أدوار معلن بالتاريخ.
3: ما في اسمح لي. إذا شوف
2: يا دكتور، يا دكتور الترتيبات التي ذكرتها من يقوم بها في النار؟
3: إيران.
2: إيران تقوم
3: بمعنى ما هو؟ طيب كمل الجملة. ما هو، ما هي الترتيبات لضمان المرور الآمن وليس للرقابة؟ ما تريد إيران هو الإذن طيب. المسبق، وهذا أخطر شيء. اسمحي لي إلسي، أخطر ما في الموضوع. أنا بظني عندما رفعت إيران السقف بالمطالبة برسوم، هي لا تريد رسوم، هي تريد هذه الأهمية لهذه الورقة، بمعنى الموافقة السياسية المسبقة. المرور الآمن يعني الترتيب الأمني حتى لا تتعرض للخطر أيا كان هذا الممر، جنوبيا أم شماليا، بين قشم بين لارك. المهم أن تلتزم وتضمن إيران مرورا آمنا، لا أن تتعرض إلى هذه السفن. الحجة الأخرى ما هي؟ أن إيران تريد أن تنسق معها، بمعنى التنسيق هو الإذن المسبق، بينما هناك أنظمة آلية تعرف إلسي كما هي أنظمة الملاحة الجوية AIS. عندما تنطلق أي ناقل إن شاء الله من أمريكا الجنوبية
1: طيب.
3: يعرف، اسمحي لي، يعرف رقمها إلكترونيا ومسارها.
1: لا حتى لا ندخل في هذه التفاصيل، يعني عشان دعنا نحن نتحدث بمسألة الاتفاق.
3: حتى
1: دعنا نعود إلى موضوع
3: حتى
1: الاتفاق.
3: أفند القضية اللي هي قضية التنسيق الذي يريدها. لو كانت إيران تقول مختارا أنا أقول تمام لتضمن، هي تريد موافقة مسبقة ثم تفتأت على الطرف الآخر والذي هو سلطنة عمان الذي أعلن بيانها الرسمي بأن ممرها الجنوبي مكفول مع التنسيق مع منظمة الملاحة الدولية. لكن هذه الورقة ستبخر من إيران هذه السلطة. الآن السؤال ماذا عن الملف النووي؟ الآن إيران بذلت أقصى جهودها وأقصى ما لديها في التلويح بإغلاق هرمز أمام أي قضية أو ملف مقلق. فأنا بظني هي تريد هذه السيادة الكاملة ولا تريد حتى الرسوم.
5: المنظمة البحرية الدولية، الولايات المتحدة لم ترتب ذلك مع عمان، بل عمان رتبت ذلك مع هذه المنظمة الدولية البحرية التي هي إيران جزء منها. كان يمكنها أن تقدم شكوى عند المنظمة، كان يمكن الاتصال وزير خارجية عمان. لماذا أول ما قامت به هو إطلاق مسيرات؟
2: ترتيبات إيرانية ضمان المرور الآمن وكذلك السفن التجارية يمر عبر التنسيق وفق الترتيبات الإيرانية لتضمن أن الذي يمر ليس غير تجاري. هذه الترتيبات
3: الإيرانية. هذاك المرور البريء، صحح معلومتك دكتور، المرور البريء يختلف عن المرور الآمن.
2: أنا أبني على النص.
3: المرور الآمن هو تأمين ممرا ملاحيا لا تتعرض
2: به السفن التجارية.
3: أما المرور البريء، أما المرور البريء فهي قصة أخرى، وهناك المرور العابر.
2: لا ما هي السفن التجارية؟
1: نعود إلى
3: التجارية التي تحمل نفطا وغازا وبضائع.
2: النص واضح لماذا تغيره؟
3: ولذلك لم تتبنى إيران حتى اللحظة استهداف
1: هذه السفينة. أي تداعيات لهذه المشكلة؟ أي تداعيات على الاتفاق ومستقبله ومذكرة التفاهم؟ نحن كنا نتوقع الأسبوع، يعني في غضون الأيام المقبلة، عودة للمفاوضات.
3: صحيح.
1: ما مصير كل ذلك؟
6: صحيح، وسأجيبك على ذلك. أول شيء دعينا نتفق أنه لا يوجد هناك اتفاقية بكل المفاوضات الدولية هي تشرح التفاصيل الدقيقة لأي اتفاق. في هناك مبادئ عامة واتفاقيات عامة، أما قضايا التنفيذ فهي تترك إلى الأطراف حتى تتواصل في شرحها وتفسيرها وإلى آخره. وهذا لا يخرج عن هذه القاعدة، يعني هو مثله مثل غيره. فهناك الكثير، بغض النظر أن هناك غموض متعمد أو غيره من هذا، واللي من التقنيات التي تستخدم أحيانا وهي تساعد، ولكن أصلا لا يوجد اتفاق يشرح كل شيء. وهذا واحد. اثنين، أنه صار هناك حديث عن أنه سيكون هناك لقاءات ما بين الحرس الثوري وسنتكم في الدوحة من أجل الحديث في هذه التفاصيل، ولم تتداول الأخبار يعني كثيرا بعد ذلك. أعتقد أن هذه خطوة مهمة جدا، سواء كانت من الحرس الثوري وسنتكم أو من فرق أخرى، ولكن هذه مهمة جدا من أجل الحفاظ على الاتفاق ومن أجل تنفيذه ومن أجل القدرة على إنجاحه. الآن نأتي لسؤالك، ما هي فرص، هل تداعيات الأخرى؟ أنا شخصيا حسب قراءتي لا أعتقد أن هذا يهدد الاتفاق. لا يهدد الاتفاق لأكثر من سبب. واحد، أن مسألة الاختلاف بالتفسير على التنفيذ هي مسألة طبيعية. واحد. اثنين، صار رد ورد مقابل، والرد المقابل أعلن فانس بأنه هذا الرد هو فقط من أجل الاختراق الذي حدث ولا يشكل عودة إلى الماضي، وهناك نية من قبل الأطراف للاستمرار بهذا الاتفاق. الآن في مسألة مهم جدا برأيي أنه إيران تدركها، بأنه هناك رغم أنه ما فيش تفسيرات، هناك في روح الاتفاق. روح الاتفاق هي هذا الاتفاق بأنه إيران تحصل على مكاسب ومن ضمنها تفتح مضيق هرمز. فمسألة العودة إلى مضيق إغلاق المضيق والتشابك مع عمان وإلى آخره مسألة معقدة للغاية، ولا أعتقد أنها تساعد إيران في هذا الاستراتيجية. روح الاتفاق هي تنص على مسألة فتح المرور والحركة للسفن بشكل عادي وإلى آخره، وإيران تحصل على المكاسب الأخرى.

0: كما حدث في السابق لما عندما كانت تغلق المضيق في وقت الحرب. ولهذا السبب الاتفاق بروح الاتفاق بأنه خذ المكاسب التي حصلت عليها، وهي مكاسب كبيرة
1: باعتقاد اللي حصلت ضبط عليها. السلوك الميداني تقصد دكتور،
0: وبنفس الوقت
1: يعني أن يضبط السلوك الميداني ضمن الاتفاق،
0: فبدي يكون في مصداقية التفاوض، بدي يكون في احترام للاتفاقيات ولروح الاتفاقيات. صحيح. ولهذا السبب رأينا أنه الرد الأمريكي لم يتأخر، يعني أجى مضاعفا في قضية الاختراق هاي. ولذلك
2: ومع ذلك هناك كان رد إيراني. نعم. وأيضا هناك حديث عن استهداف ناقلة نفط أخرى في مضيق هرمز، وبالتالي أين تذهب الأمور؟
0: ومع يعني ذلك من ذلك المستبعد حسب قراءتي أن تخرج الأمور عن الإطار المضبوط،
2: حتى لو ردت الآن. نعم. الولايات المتحدة على. نعم. الرد الإيراني.
0: نعم، لأن البدائل أسوأ من ذلك بكثير.
2: ممكن
3: نشرح بس نشرح عمليا لا يمكن فهم التفاصيل اليومية التي نتحدث عنها والمشاكل اليومية بدون فهم العقيدة الإيرانية. اليوم هناك سياسة إيرانية استراتيجية تاريخيا ومستقبليا اسمها تغيير هوية جيوسياسية للخليج العربي. بالتالي بدنا نقارب هذا الموضوع من هذه الزاوية تنفهم شو اللي عم بيصير على الأرض. الخليج العربي أو الخليج يحيط به 8 دول متشاطئة، 7 دول عربية هي دول مجلس التعاون الخليجي والعراق بالإضافة إلى إيران. هذه الدول تشاطئ الخليج عربيا بحوالي النص وإيرانيا بحوالي النص، عربيا النص أقل شوي، إيرانيا نص زائد واحد أو 49 أو 51. المشكلة الحقيقية أنه تاريخيا إيران تقول هذا خليج فارسي وتتصرف على هذا الأساس، الدول العربية تقول لا هذا الخليج له هوية عربية أيضا. هذا الموضوع ينطبق على مضيق هرمز. مضيق هرمز شو اللي صار؟ إيران حاولت السطو على المضيق تاريخيا من خلال السطو على واحتلال 3 جزر إماراتية. هن شركاء في مضيق هرمز عمليا. اليوم لو هذه الجزر تعود إلى الإمارات العربية المتحدة يصبح مضيق هرمز تحت سلطة 3 دول.
2: فيما يتعلق بالاتفاق دكتور،
3: هذا الاتفاق اليوم ما تسعى إليه إيران في هذه المرحلة هو الاستفادة أو يعني عملية استغلال نصوص الاتفاق لمحاولة فرض سلطتها الأحدية على هرمز من خلال إلحاق المياه الإقليمية العمانية بمصير الجزر الإماراتية. لا تقول مضيق هرمز إيراني فقط، تماما كما تحاول أن تقول بأنه الخليج العربي هو خليج فارسي فقط.
2: التفاهم.
3: وهذا موضوع، هذا مذكرة، أنا بعتقد أنه على المدى البعيد هون اللي قاله الدكتور لقاء قبل شوي أنه مش إذا أمريكا اتفقت مع إيران الدول العربية بتصير برات، مش ممكن. وما تسعى إليه إيران هو اتفاق مع أمريكا على حساب الدول العربية، وبذهن أنه ممكن الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الموضوع تسيرها في مقابل مكاسب معينة بيتبادلوها مع بعضهم على حساب الدول العربية. أنا بعتقد هذا موضوع خطير يمتد إلى لبنان أيضا، لأنه هونيك كمان في لبنان من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط محاولة لتغيير الهوية الجيوسياسية لمنطقة الشرق
2: دكتور
3: الأوسط.
2: دكتور محجوب الزواري، ما رأيك إلى أين يمكن أن تتجه الأمور؟
4: نحن أمام مشهد يختبر فيه مدى الاستفادة من المضيق كورقة لتغيير المشهد السياسي والوضع موضوعية موقع إيران في المنطقة. كان الاعتقاد بأن إيران تستفيد من المضيق في سياق إنهاء الحرب، ترتيبات الاقتصادية متعلق بالعقوبات إلى غير ذلك. ما جرى في المياه العمانية كان لحظة اختبار مهمة. الاختبار الأولى كانت فيما يسمى مشروع الحرية 1 والذي فشل، ثم مشروع الحرية 2 الذي لم يستكمل. باعتقادي ما جرى في عمان هو اختبار إلى نوايا الإيرانية كيف تتعامل إذا ما تم هناك بدائل في التعامل مع المضيق. الرد الإيراني كان واضحا رغم اعترافها باتفاقية السيادة البحرية لعمانته وقعت عليها، وبأن عمان ملتزمة بعدم السماح بمرور بقطع بحرية ذات طابع عسكري وفق 1989. لكن مع ذلك إيران ذهبت إلى وفق، ليس لدينا تأكيد، لكن هناك اعتداء تم على هذه السفينة بعلم سنغافوري. هذا الإجراء في حد ذاته معناه أن إيران لا تنظر إلى ورقة المضيق نظرة زمنية محدودة. هي تقريبا أو بشكل قطعي تستفيد من المشهد لإعادة ترتيب وضعها السياسي في المنطقة بشكل عام، أو بالأحرى تحقيق واقع ردع جديد يقول إذا كانت المنطقة تعتقد أن أوراقي في المنطقة قد تم خسارتها تتويجا بخسارة سوريا في 8 ديسمبر 2024 فأنا قادر إلى العودة من البوابة للعالم عبر مضيق هرمز. والقول أنه ليس

0: اتفقت المنطقة.
1: هل ستنجح في ذلك بعد من وجهة نظرك؟
0: إذا نظرنا إلى إذا أخذنا بعين الاعتبار الحرب التي شنت عليها من قبل أمريكا وإسرائيل والفشل الذي واجهته هذه الحرب، فإنها تستطيع أن تفرض واقعا مؤذيا غير يقينيا للعالم حتى الآن. لأنه ببساطة أولا لا منظمات دولية محترمة، لا مخالب للقانون الدولي، لا دور للنيتو، غياب للأوروبيين، والولايات المتحدة اختارت الاتفاق والذهاب إلى إطار التوافق معه. بعبارة أخرى، هذا الإجراء أو هذا المشهد الذي نشاهده الآن سببت فيه الولايات المتحدة، لكنها لا تمتلك أدوات، لا هي ولا حلفائها، على تخليص المنطقة منها.
1: سفير جوي هود،
2: واضح أن قرار ترامب إطلاق حرب على إيران مع إسرائيل كان له تبعاته، ولكن كان هناك خيارات أمام إيران. كان بإمكانها أن تقرر أن تضرب أهدافا إسرائيلية وأمريكية، أو أن تكسب تعاطف دول الخليج أو العالم، ولكنها قررت أن تفعل عكس ذلك. في هذه المرحلة هي تشن حربا على العالم.
1: سؤالي لك، ما ذكره الدكتور محجوب أنها ستستطيع وتتمكن من السيطرة في هذه المسألة، مسألة التحكم بمضيق هرمز، وأن الولايات المتحدة لا تمتلك أن تفعل شيئا إزاء ذلك، هل توافق على هذه الفكرة؟
2: طبعا لا، الولايات المتحدة قد فعلت شيئا في الأمس، رأينا تتحرك حين قصفت مرافق في إيران، وهذا قد يستمر. وكما أسلفت، كان هناك عملية خطوة مقابل خطوة، وهذا قد يذهب أيضا في الاتجاه السلبي. نأمل أن يعود إلى مسار إيجابي طبعا، ولكن نعم، يمكن لترامب أن يعيد فرض الحصار البحري أو يفرض عقوبات على
1: الدول. تعتقد أن هذا مطروح حاليا، العودة إلى هذه الإجراءات؟
2: أمل ألا يكون مطروحا، ولكن يجب ألا ننسى أنه تبقى دائما أدوات متاحة أمام الرئيس للرد.
0: سيبقى مغلقا، يعني حتى لو أخذنا بالسيناريو إعادة الحصار البحري، كل ما يفرض، ما من أدوات الآن تستطيع فتح المضيق. هذا هو رأس الأمر، وبالتالي مهما فعل الولايات المتحدة عادت العقوبات، شنت مزيد من الهجمات على إيران، هي لن تستطيع فتح المضيق.
1: تستطيع الولايات المتحدة أن تتحمل العودة إلى إغلاق المضيق؟
2: حتى الآن اقتصاديا الولايات المتحدة قد أبلت بلاء حسنا. أسوأ ما رأينا هو ارتفاع في التضخم بنسبة 1% وارتفاع سعر لتر الغاز 25 سنتا، ولكنه ليس انهيارا اقتصاديا كما حكى الكثيرون في هذا النقاش أكثر من مرة. ولكن السؤال، هل يمكن للعالم أن يتحمل ذلك؟ هل يمكن للصين ولروسيا تحمل ذلك؟ لست أكيد.
1: دكتور علي أحمد،
3: الأكيد أن الآثار الاقتصادية على الولايات المتحدة ليس كما وصفها، لا، الآثار كانت كبيرة جدا على الاقتصاد العالمي. حتى ترامب بذاته قال أنه نحن كنا أمام كارثة ونحن أنقذنا العالم خلال هذا الموضوع. لذلك التخفيف من الآثار، لا، مش بالأمور، مش بهذه الطريقة. لكن دعنا نرى المشهد بشكل أكبر. لم يكن أحد يتوقع أن تمضي 60 يوما بهدوء وبسلاسة وكأن الأمور تسير. لكل اتفاقية، خاصة أمام عدوين موجودين عندهم صراع من 47 عام، الأمور كانت متوقع أن يكون هناك صعود وهبوط بهذا التفاوض. اليوم الولايات المتحدة تحاول من خلال مجموعة من الإجراءات سحب الكثير من المكتسبات التي حصلت عليها إيران بالقوة بموضوع المضيق، حتى في موضوع لبنان وفي غيرها من القضايا، علها تستطيع من خلال عمليات التفاوض أن تحقق نتائج لم تستطع تحقيقها بالحرب. لكن في المقابل هناك تيار، أو الجميع في إيران هو بالأصل دخل إلى التفاوض وهو ليس لديه أي ثقة بالأمريكي، ويعتبر أنه في أي لحظة من اللحظات الأمريكي سينقلب، بل أن التيار الأكبر يعتبر أن الأمور حاليا في الولايات المتحدة تمرر الوقت لأجل الانقضاض ولأجل العودة إلى الحرب. لذلك المسألة هنا عدم وجود الثقة بين الطرفين ستؤدي إلى الكثير من الإشكالات. لكن بالمقابل ما قاله الدكتور محجوب، إيران تمتلك الورقة الرابحة الأساسية، مضيق هرمز بيد إيران، تقفله بالشكل بالطريقة التي تريدها، هذه أحد أهم نتائج الحرب، ولا يمكن فتحه. حتى الولايات المتحدة قامت بكل ما يمكن القيام به ولم تستطع أن تفتح هذه المسألة.
1: دكتور علي، ذكرت أنت والدكتور أحمد يان مسألة لبنان، أن هذه واحدة من المكاسب الإيرانية في

0: مذكرة التفاهم التي تحاول الولايات المتحدة الآن أن تنتزعها من إيران. الاتفاق الذي جرى يعارضه حزب الله وعبر عن ذلك بشكل صريح اليوم الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله، ولكن مع ذلك هذا الاتفاق يبدو أنه ماض في طريقه إلى التنفيذ، بدليل الحديث عن أن غدا إسرائيل ستنسحب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. ماذا سيفعل الحزب؟ يعني هل سيعارض هذا الانسحاب؟
1: أولا، هل هناك اتفاق؟ يعني هي ورقة أمريكية إسرائيلية وقعها الجانب اللبناني.
0: لا، هناك اتفاق بين الحكومة،
1: يعني هذا وجهة نظري ويمكن تفنيدها بالكامل.
0: رسميا هناك اتفاق موقع بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل برعاية
2: أول نقطة عدم اتفاق لا يعني عدم وجود اتفاق.
1: هو الكثير من الاتفاقات توقع وغير قابلة للتطبيق. لكن المضحك الكبير جدا، والذي لا أعرف كيف حصل، أنه تخيل أنه اليوم نتنياهو يقول أنه يريد أن ينسحب من نفرون وزوطة الغربية التي لم يدخلها. الإسرائيلي يبيع السلطة في لبنان انسحاب من أراضي، وأن تكون النقاط التي يريد أن ينسحب منها هي أراضي لم يدخل إليها الجيش الإسرائيلي.
0: زوتر ليست محتلة،
1: زوتر الغربية لم يدخل إليها، فرون لم يدخل إليها.
3: مش صحيح.
1: اليوم
3: رئيس جمهورية لبنان قال حرفياً هو الذي طرح الموضوع قبل 15 يوم
1: وهو اللي يا عزيزي.
0: دعنا نسمع
1: يا دكتور يا عزيزي، بلدية فرون وبلدية زوتر الغربية أصدرت بيانات واضحة، والجيش اللبناني يتحدث بشكل واضح أن زوتر الغربية وفرون لم يتم احتلالها أبدا من قبل الإسرائيلي، ونتنياهو اليوم يقول أنه يريد أن ينسحب من أماكن لم يدخلها. هذا هي الاتفاق، وهذا هو الشكل، وهذه هي المناطق التجريبية التي يتم الحديث عنها. اتفاق ساقط بكل ما للكلمة من معنى، يكسر السيادة اللبنانية، لا يحقق للبنان أي نقطة إيجابية. هو اتفاق يقوم بتأدية القضايا أو يحقق للإسرائيلي النقاط التي لم يستطع تحقيقها بالحرب، أو لم يستطع تحقيقها حتى في الحرب في المنطقة، من خلال بوابة للأسف أن السلطة اللبنانية شرعت من خلاله الاحتلال الإسرائيلي، بينما كنا أمام مسار للانسحاب بطريقة مختلفة.
0: دكتور نوفل ضو، كيف ستتمكن السلطة اللبنانية من تطبيق هذا الاتفاق وحزب الله يرفضه، يرفض التعاون؟ كيف سيكون شكل دخول الجيش اللبناني إلى هذه المناطق التجريبية وفرض سيطرته والقضاء أو نزع السلاح، وحزب الله غير يعني لا يعترف أساسا بهذا الاتفاق؟
3: أولا، الدولة اللبنانية والجيش رح يفوت هلأ على المناطق يلي حزب الله مش موجود فيها. بالتالي اليوم يعني من النبطية وللجنوب حزب الله مش موجود، وبالتالي القول أنه حزب الله يرفض، يا ريت كان حزب الله موجود على الحدود بعده كان يرفض قد ما بده.
1: الإسرائيلي بيقول انه موجود،
3: بس عمليا
1: الإسرائيلي يقول انه موجود وموجود بقوه.
3: عظيم، برافو عليك، خليك كمل هيك. الواقع اليوم اللي موجود على الارض انه بالنهايه اسرائيل موجوده الى حدود الليطاني، واكثر من هيك الى شمال الليطاني ايضا وصولا لتخوم النبطيه. الواقع اللي راح يتنفذ على الأرض بالمرحلة الأولى هو انسحابات من هذه المناطق التي لم يعد لحزب الله وجود فيها
1: ولم يدخلها الإسرائيل،
3: وبالتالي خي يدخلها ولم يدخلها حزب الله مش موجود فيها، وبالتالي برأيك ما دخلها، وإن شاء الله يا ريت ما دخلها الأساس.
1: الدولة قالت والسلطة المحلية قالت أنه لم يدخلها،
0: والإسرائيلي
1: يبيع اللبنانيين وهم، يبيع السلطة اللبنانية وهم.
0: دكتور علي، خلينا نستمع إلى ما
3: يقول. هي المشكلة وين؟ أنه ما بدهم يخلوا الناس بهذا الطريقة بالحكي، ما بدهم يخلوا الناس يفهموا صورة تانية غير اللي عم بيقولوها. هذه السردية الدائمة اللي ما بتمشي مع حدا. الصورة الدائمة بكل بساطة اليوم عم بيقولوا أنه هذا الاتفاق يعارض السيادة اللبنانية ويعارض الإجماع اللبناني ويعارض كذا. طيب، نحن بسنة 89، ما بتحب يراجع على ورا، بس أنه هذا الاتفاق بسنة 89 كان في اتفاق الطائف اللي هو بظل الاحتلال الإسرائيلي صار. هذا الاتفاق اتفق عليه اللبنانيين برعاية عربية. هذا الاتفاق من 4 أقسام. أول قسم هو الإصلاحات الداخلية، ثاني قسم هو بس سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، ثالث قسم تحرير لبنان من إسرائيل، رابع قسم هو العلاقات السورية، وبالتالي هذا هو التدرج. بيقول الاتفاق حرفيا أنه بعد إقرار الإصلاحات دستوريا في مجلس النواب تضع الحكومة خطة مدتها 6 أشهر لحل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وبس سلطتها على أراضيها، تدعيم الجيش، تعزيزه، تسليحه، تدريبه إلى ما هنالك، والانتقال في المرحلة الثالثة إلى تحرير لبنان، تحرير لبنان وفقا لما ترتئيه الدولة اللبنانية. وبالتالي بتعد بقلب هذه الفقرة الثالثة يلي هو موجود هون أنه هو تعزيز الجيش، الانتشار على الأرض، التعاون مع قوات اليونيفل، وصولا إلى تحقيق

0: الانسحاب الإسرائيلي إلى ما بعد الحدود. وبالتالي القول اليوم أنه هذه الدولة خاينة وهذه الدولة سمحت بأنه تبقى إسرائيل بوقت أنه الجيش اللبناني عم بيشيل سلاح حزب الله من الداخل أو بده يشيل سلاح حزب الله من الداخل، هذا ما اتفق عليه اللبنانيون وهذا ما دعمه العرب.
1: ولكن سؤالي لك،
2: في نقطة أساسية هون. أولا باتفاق الطائف لأول من طبق، مثل ما قال كان عم بيحكي الدكتور بشوي، أنه اتفاق الطائف عدد الاتفاقات واسعة وتطبيقها عادة بيكون على الحكومات. حكومة الرئيس عمر كرامي وهي الحكومة الأولى التي طبقت الاتفاق، كان رئيس الحكومة قال بشكل واضح المقاومة ليست مشمولة ببند سحب سلاح الميليشيا.
1: لا نريد أن نعود، معلش معلش معلش
2: هي
1: المنحرفة، لا نريد أن نعود إلى 91 و92
2: و93. لما شرع المقاومة هي الحكومة اللبنانية المعنية بتطبيق
1: الدكتور علي. دكتور علي لو سمحت، سؤالي محدد.
0: حكومي قال مقاومة شرعية،
1: دكتور نوفل سؤالي محدد، كيف سيتم تطبيق هذا الاتفاق الآن؟
0: عمليا هناك دولة لبنانية التزمت، وهناك رعاية أمريكية، هناك ميكانيزم جديد هو لبنان إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية على الدولة اللبنانية، وستقوم الدولة اللبنانية بما عليها. هلأ في عنا احتمالين، حزب الله يرفض يرتد على الداخل ينفذ انقلاب بالبلد، ساعتها خلينا نشوف اليوم إذا هذا المجتمع العربي والمجتمع الدولي والشعب اللبناني رح يقبل بانقلاب
2: الشعب اللبناني. هناك نصف الشعب اللبناني بيعارض هذا الخيار.
0: خلاص بقى، خلاص بقى دخيل أرقام.
1: دكتور أحمد يان
0: لحظة بس،
2: مش دخيل أرقامي، هذا اللي يا حبيبي. لا
0: في شغلة تانية،
2: في شغلة تانية، لا مش معقولة، لا لا مش معقولة،
0: في شغلة تانية بلا نعقول.
2: الكلمة مش صح،
0: أمل وحزب الله مش نصف الشعب اللبناني أبدا.
2: الشعب اللبناني
0: أمل وحزب الله مش نصف الشعب اللبناني ولا شوي،
2: ولا شوي. ونفترض أن
0: نصف الشعب اللبناني في النصف الثاني ما بده،
2: راجع الأرقام. لو كان في أصلا عدالة في التنفيذ، ولو عدنا إلى اتفاق يعني الطائف، الكثير من هم الممثلين في لبنان
1: نستمع إلى
0: وجهة. في نقطة تانية بدي أقولها بعد، إذا ما كان عمليا خلي حزب الله يكمل الحرب على إسرائيل، ليش وقفها؟ مين كلفه؟ مين منعه يكملها؟ نحن اليوم بالآخر عظيم مش قبلان بهذا الاتفاق، ما عندنا مانع، يفضل يفتح الحرب ويروح يحرر مثل ما كان، مثل ما حرر لحد هلا.
2: حررنا بال2000 أول تحرير عربي لأراضي أراضي محتلة بدون أي اتفاق مع عدو الإسرائيلي.
0: أولا مش
2: تحرير،
0: هذا قرار
2: هو
0: إسرائيلي.
2: هو معلش خلونا نسمع وجهة نظر أخرى. هي أفضل مشهد في العالم العربي والإسلامي.
3: هو على كل حال
4: حررنا الضفة الأخرى من قناة السويس.
1: معلش نستمع إلى دكتور.
3: تحرير الفاو كان.
4: تحرير الفاو
3: 86.
2: نحكي عم نحكي على العدو الإسرائيلي.
3: 71. يعني من ضمن التحرير. أولا هو أمام حزب الله خيارين. الثنائي، أما أنه يعارض الاتفاق وهو لديه حلفاء الآن الجماعة الإسلامية أعتقد نفس الشيء،
2: لا عدد الحلفاء
3: يعني يذهب إلى البرلمان بكل بساطة، ورئيس البرلمان هو زعيم الثنائي ويطلب إقالة الحكومة وتنتهي المشكلة،
4: سحب الثقة،
3: سحب الثقة وتنتهي المشكلة كلها لين يعود هناك اتفاق، أو إذا فشل
2: زعيم وليد جنبلاط ما تنسى، يعني زعيم وليد جنبلاط
1: ما هو ذكر
3: جنبلاط، يعني أنا ما لي علاقة كم واحد، روحوا تفضلوا سووا
4: زعامات كلها
3: مشاورات سياسية، وهذه في لبنان يعني تتميز عن العالم العربي بهذا، فضلوا روحوا للبرلمان. وحتى مصر حرب أهلية، يعني اليوم تحذير بري حقيقي وجاد، والرجل يعرف ما يقول. طيب. الأمر الثاني أنه إذا فشلت الجانب السياسي، الحل الأخير إما أن يقبل باعتبار أنه سياسياً الأغلبية تريده، أو أن يذهب إلى الخيار العسكري، وهنا راح نبدأ بالحرب الأهلية، وحزب الله سيتحمل المسؤولية.
0: طيب ليش حرب أهلية؟ ما بيروح على إسرائيل بيقتله.
1: دكتور أحمد يان، سحبت الورقة من إيران؟
5: الورقة لم تكن بيد إيران كورقة أبدا. القضية هي أنه قلت لك أن نحن،
1: أنت ذكرت لنا في بداية الحلقة أن هذه إحدى المكتسبات الإيرانية
5: طبعاً
1: في الاتفاق.
5: مكتسب فرض على الولايات المتحدة، ليست ورقة تفاوض عليها إيران. إيران فرضت على الولايات المتحدة هذه المذكرة. اليوم قلت في المرحلة الثالثة، نحن في مرحلة الفرض بالقوة على الولايات المتحدة وعلى إسرائيل، ولا تأخذيها مني، خذيها من نتنياهو بعد توقيع الاتفاق. وقعنا هذا الاتفاق لنبقى في الجنوب، خلافا لما أرادت إيران من إجبارنا من الخروج من الجنوب. الورقة التي وقعتها إيران تقول بوحدة التراب في غضون 60 يوم جدولة وتنسحب القوات الإسرائيلية دون مقابل. لا يوجد مقابل. بكل الأحوال النقاش الداخلي اللبناني للبنان،
1: لكن أيضا
5: لكن بالنسبة للموقف الإيراني،
1: هناك من ينتقد هذه الصيغة دكتور، ويقول أن هذه صيغة فضفاضة لم تنص يعني بشكل واضح على انسحاب مبرمج ومجرد.

0: جدول ورفضتها إسرائيل منذ اليوم الأول، وما كان على السلطة إلا أن تذهب وتعقد اتفاقا يعني يكون واضحا بالنسبة لمسألة
1: الانسحاب. أنا ما بفهم بأي حق طبعًا. إيران بتعمل اتفاق على لبنان، هي طبعًا. أمريكا وإسرائيل
2: لاحظي أنه
1: يعني مش عامل
3: لاحظي أنه إسرائيل بحق له يعمل اتفاق على
1: لبنان، يا أخي شو هالحكي هذا،
3: بحق له يحصل مكاسب من السلطة في
0: لبنان. تفضل دكتور أحمد.
2: لاحظي أنه في النهاية نحن إزاء واقع إقليمي فيه عدوين هاجما إيران، وهناك أربعة أطراف انخرطت في هذه الحرب لهم لإيران، أن هذه السرديات المختلفة لا ندخلها، والنقاش الداخلي اللبناني شان داخلي لبناني. لكن بالنسبة لإيران الورقة فيها خمسة نقاط يجب تطبيقها، دون تطبيقها، دون البدء بتطبيقها، منها خلية فك الاشتباك والبدء بالانسحاب الإسرائيلي. لماذا شكلت هذه الخلية؟ هذه جزء من الاتفاقية المذكرة، وترى إيران بأن هذا يصب في مصلحة لبنان الكل، ليس فقط حزب الله والمقاومة. طيب. وضد إسرائيل، وهذا ما يقوله نتنياهو.
0: هل انقلبت الولايات المتحدة بهذا الاتفاق الآن الذي عقد بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، هل انقلبت على ما ذكر في مذكرة التفاهم مع إيران والترتيب مع إيران بشأن لبنان؟
4: إلا إذا كانت الهيئة الثورية تريد أن تفاوض الكيان الصهيوني مباشرة، لابد من أن تكون الولايات المتحدة من يسهل مباحثات السلام بين لبنان وإسرائيل، وبالتالي إيران ليس لديها دور. ما كان يجب أن تذكر في هذا المذكرة أو يذكر الموضوع في مذكرتها مع الولايات المتحدة، ولكن الولايات المتحدة قبلت بذلك لأنها كانت تثق بأن ما سار واشنطن سريعا خلال 60 يوما سوف يبدأ يؤتي أكله. ولكننا بدأنا نسمع من إيران الآن أن إسرائيل عليها أن تغادر غدا وتنسحب من جنوب لبنان من أجل أن يحصل أي تقدم في مضيق هرمز، لأنه كما سمعنا للتو هم يفرضون
2: في نقطة يا دكتور، أنه لاحظي أنه الولايات المتحدة وقعت هذه المذكرة، وهذه المذكرة متكاملة. يمكنها بريطانيا فعلت هذا سابقا، وعدت فلسطين لليهود، وعدت فلسطين للمملكة العربية، ووعدتها منطقة دولية، ثلاثة وعود يعني متعارضة. اليوم الولايات المتحدة تقوم بذات الشيء. الفرق هو أن هناك طرف قوي يمنعها من التطبيق، عليها أن تجبر إسرائيل بالانسحاب. هذا ما يعنيه بالفرض بالقوة، وهذا ما يعنيه نتنياهو.
0: كيف ستتعاطى الآن إيران؟
2: إيران ستصر على الورقة وستصر على الورقة بكل البنود الإجبارية التي يجب تطبيقها.
0: صار هناك اتفاق آخر،
2: لا دخل لنا بهذا الاتفاق. اتفاقنا مع الولايات المتحدة
1: مظبوط، لا دخل لك، دخل للبنان.
2: إسرائيل مش إسرائيل
1: في دولة بالعالم، دولة بالعالم مش مثل ما بدك.
2: إسرائيل أساسا إيران أجبرت، فرضت في الورقة على كبيرتها التي علمتها القتل والإبادة أن تنسحب من جنوب لبنان. هذا يراد له أن يتبخر وتبقى إسرائيل هناك. إيرانيا تقول أن هذه الورقة وقعناها مع الحامي الرئيس لإسرائيل وسنجبر إسرائيل، وقالها نتنياهو. يعني
0: لم نقلها
3: ربما يكون ترجع تعطي للإسرائيلي ما كان يمكن تحقيقه وما كان آخر، تعطيه صلاحية
5: الإجابة على سؤالك. ربما تكون إيران قد خسرت جولة بهذا التوقيع هذا الاتفاق، وأعتقد أنها كذلك، ولكن لا أعتقد أن إيران خسرت المعركة في لبنان، الورقة اللبنانية بالكامل، بالعكس تماما. يعني الورقة اللبنانية معقدة وطويلة، وهذه جولة من جولات كثيرة قادمة.
0: ماذا سيعقبها؟ ماذا تتوقع أن تفعل إيران؟
5: نعم، بالمناسبة قد يكون أحد أسباب توقيع هذا الاتفاق هو ترحيل المشكلة إلى الأمام. أنه لماذا وقعت إسرائيل بهذا الوقت بالتحديد؟ لأنه كانت ترى بأنها تسير باتجاه الضغط الأمريكي من أجل الانسحاب من جنوب لبنان، فحتى تقطع الطريق على إيران والتحقيق مكسب لإيران ذهبت إلى الاتفاقية بهذا الاتجاه. المشكلة يعني ما أريد أن أقترحه هو أن للأسف المعادلة الداخلية اللبنانية هي تسير بمعادلة صفرية، لن يستطيع أحد أن يلغي الآخر، ولن يتم فرض هذا الاتفاق على النصف الآخر،
1: ولن يتم فرض إيران علينا كمان.
5: وبنفس الوقت ولذلك أنا أعتقد وأرى أنه هناك مفاوضات لبنانية إسرائيلية ويجب أن يكون هناك مفاوضات لبنانية معززة في الداخل اللبناني من أجل الوصول إلى تفاهم واتفاق.

0: بذلك يمكن الخروج من هذا المأزق، لأنه إيران لن تترك الورقة اللبنانية، ولديها قوة على الأرض، ولديها قسم من الشعب داعم بهذا الاتجاه. نعم. ولذلك
1: الحوار
2: بما أنه ليس لدينا أرقام يعني إحصائيات واضحة معتمدة موثوقة بمن يقف معه أو ضد، لكن واضح
1: هناك يعني إحصائيات. هناك إحصائيات
2: يعني رسمية، لأن اختلفوا الإخوان اللبنانيين بحجم كذا، خلينا نكون عندنا محضر خير على الأقل نتحدث بما نعرف، لكن واضح أن هناك انقسام. يعني هناك من يرى بأن هذا الاتفاق يساهم في تثبيت الاستقرار ومنع الحرب وعودة المهجرين الداخليين وفرصة لإعادة الإعمار في لبنان، وأيضا يراه بأن هناك قوة دولية كالولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة وقوة عربية أيضا ستدخل في هذا الاتجاه، وبالتالي تثبيت سيادة الدولة. وهناك من يرى لا، أنه هذا كأن تطبيع مع إسرائيل، يعني هناك قراءة سابقة وكأن الحكومة اللبنانية الآن بعدها وعديدها ورئاستها قد اتجهت نحو التطبيع والتفريط بالأراضي ولا ضمانة للانسحاب، وهذه مخاوفهم أنا شأنهم. لكن بظني العقلانية تقول بأن هذه خطوة أولى، خطوة أولى صحيح من المهم أن يتوجه لبنان بتوافق سياسي. الآن هي فرصة استراتيجية سانحة فرضت نفسها نتيجة هذا الحرب، وهناك إرادة دولية للتوصل إلى هذا الاتفاق، وهو اتفاق تفاهم. الآن ما هو الفيصل؟ هو الاختبار الميداني أيضا لهذه التفاهمات، ليس فقط التوقيع ونفرح في التوقيع كما حصل في الوثيقة الإيرانية الأمريكية، لكن الميدان هو الاختبار الحقيقي لأهمية وصدق النوايا وأيضا طيب. الإرادة
1: دكتور
2: الحقيقية
1: علي دكتور علي أحمد، هناك من رأى في لبنان أن رفض حزب الله لهذا الاتفاق نابع من مسألة فصل المسارات التي تريدها الدولة اللبنانية، ونابع كذلك من أن هذا الاتفاق ربما هو أوضح نص يتحدث عن نزع سلاح حزب الله بالشكل الذي تحدث به ويتخذ خطوات عملية في هذا المجال.
3: أولا خلينا نجي نقول نزع سلاح حزب الله، إذا بدي يجي واحد يقول عمليا لا يوجد مقاومة، يمكن الذهاب للحديث عن أنه والله يمكن أن تسلم سلاحها طالما الاحتلال موجود، الطبيعة لا تقبل الفراغ، هناك احتلال هناك مقاومة، والمقاومات لا تحصل على شرعية ولا تحتاج إلى شرعية من أي أحد، المقاومات هي التي تعطي الشرعية. فرنسا أكبر دليل وأكبر نموذج.
4: ما كان في دولة حكومة منتخبة.
3: كان في حكومة فرنسية. كان في حكومة فرنسية. كان في حكومة فرنسية وكانت تعتبر المقاومين إرهابيين.
4: ما كانت
3: وآخر
4: منتخبة.
3: وآخر شيء انتصرت ولا هذا. المسألة التاريخ واضح. التاريخ واضح.
4: كانت حكومة احتلال.
3: لا. هلا بنحكي عن الانسحاب. بنحكي عن الانسحاب.
1: لحظة. في مسألة المقاومات. يعني هل يوجد مقاومات تمتلك صواريخ باليستية بهذا النوع
3: من تمتلك كل انواع القوة لاجل ان تقاوم؟ هذا
2: وعضو في الحكومة.
3: المسألة مش مسألة انه والله المقاومة فقط بندقية. كل ما يمكن ان يحقق.
1: لانك تتحدث عن مقاومة شعبية.
3: لا المقاومة الشعبية انه فقط يعني فقط بالبنادق، ما الصاروخ هو جزء من العملية، والاف في والطائرات المسيرة هي جزء من وعدوا لهم، يعني هذا الإعداد وهذا هو الإعداد القوي يعني. بالتالي هذه المسألة مسألة شو نوع الصواريخ ونوع السلاح، هذا الكلام وممكن أن نحكي أصلا شو رئيس الجمهورية تحدث كثيرا مع الحاج محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة عن رؤيته للمقاومة، ولكن قبل أن يغير رأيه في الفترة الأخيرة. لكن هذا مش نقاشنا. لكن مش نقاشنا.
1: هل ما زال بإمكان حزب الله اليوم أن يقول كما ذكر الشيخ نعيم قاسم أن هذا السلاح لن يمس، لا مجال للحديث عن نزع سلاح المقاومة؟
3: لا يمكن أن يتم نزع السلاح إلا بحالة واحدة، الاتفاق على استراتيجية دفاع وطني. هذه الاستراتيجية التي كان أول من قدمها حزب الله في العام 2006 استراتيجية متكاملة. وأقول أكثر من ذلك، أن رئيس الجمهورية قبل أن ينتخب رئيسا للجمهورية أرسل الكثير من فريق عمله للقول أنه يتبنى جزءا كبيرا جدا منها، وهو ما وعد قبل انتخابه بأن يتبناها وأن يذهب لتنفيذها، لكنه أخلف بالوعد. أكثر من ذلك، أن هذه الاستراتيجية مبنية على أن تكون استراتيجية وطنية تحصل يدخل في متنها كل نقاط القوة في لبنان، كل قضايا التي تؤمن حماية لبنان واستقراره، هيدا اللي بيؤدي إلى أن نصبح دولة قادرة. عندما يكون هناك دولة قادرة أن تحمي الجنوب ساعتها لكل حادث حديث.
1: معلش اسمحوا لي دكتور،
2: لماذا لم تنفذ هذه الاستراتيجية عندما
1: الآن المعارضة في لبنان
3: لم يتم
1: المعارضة لهذا الاتفاق تتسع في لبنان؟ نحن نشاهد حزب الله يعتبر الاتفاق غير موجود. حركة أمل تعبر عن الرفض. الرئيس نبيه بري يحذر من الفتنة. الجيش اللبناني كذلك يحذر من التحركات في الشارع. والنائب وليد جملاط والوزير السابق الزعيم وليد جملاط يقول أيضا ينتقد هذا الاتفاق.
4: وليد جملاط قال وين اتفاق الهدنة؟ عم بقرأ اتفاق الهدنة بال49 بيسمح للجيش اللبناني أو بيمنع على الجيش اللبناني يكون عنده أكثر من 1500 عسكري جنوب الليطاني وأكثر من 12 دبابة وست سيارات مصفحة وأربع مدافع. ما هذا بسنة ال49 يعني ما على شيء، بدنا نعيش بال2026 يا جماعة، يعني ما فينا نحكي.
1: ولكن أمام هذه المعارضة التي تتوسع لحلك. كيف يمكن المضي قدما
3: التي شكلت
1: من دون مشكلة في داخل لبنان؟
4: أولا المشكلة ما راح تكون بداخل لبنان، وإذا بدها تكون لا حول ولا قوة، لسبب بسيط. استراتيجية دفاعية إذا بدها تكون أنه بلبنان في جيشين، جيش دولي وحرس ثوري، ما بتمشي. إذا بدها تكون مثل العراق حشد شعبي يشرع حزب الله بلبنان، كمان ما بتمشي. لبنان لا يمكن أن يكون جزء من مفاهيم إيرانية في لبنان. وهون بدي ألفت الانتباه لشغلي، نحن ما فينا نكون وفقا للمادة 3 من الدستور الإيراني يلي بتقوله، بنرجع عليها هذا الموضوع، أنه إيران مكلفة بحماية المستضعفين في العالم. نحن منا مستضعفين بالعالم، نحن دولة سيدة مستقلة، ونحن ما فينا نكون جزء من المادة 11 من الدستور الإيراني، جزء من نظرة إيران للوحدة السياسية والاقتصادية والعسكرية للأمة الإسلامية، ونحن ما فينا نكون جزء من المادة 154 من الدستور الإيراني يلي بنص على أنه نحن مستضعفين علينا أن نحارب المستكبرين. هذه مفاهيم إذا بدنا نروح نطبقها بلبنان هذه اللي رح تسبب حرب أهلية، وليس الاتفاق الذي ينص على انسحاب إسرائيل من لبنان هو الذي سيؤدي إلى حرب أهلية.
3: تفصيل صغير بس اتفاقية الهدنة نسي الدكتور، يعني نسي الدكتور أنه اتفاقية الهدنة تسمح بما يسمى أنصار الجيش، القوات الشعبية التي يمكن أن تكون متواجدة في المناطق الحدودية.
5: إلسي خلينا نذكر بحادثة مهمة، عندما تم الإعلان عن مذكرة التفاهم تم التواصل مع الرئيس اللبناني عبر والحديث معه عن خلية فك الاشتباك. يعني الرئيس اللبناني كان يعرف أن هناك مساء أن لبنان موجود ضمن مذكرة التفاهم، لكنه قرر أن يذهب إلى المسار الإسرائيلي بوساطة الأمريكية. وهذا الأمر بالتأكيد إما أنه لم يكن مقتنعا ولا يريد أن يكون منخرطا في هذا، أو أنه ربما يعني أراد أن يعطي ظهره لكل المشهد ويقول هذا الخيار بالنسبة له نظرا لالتزاماته ربما السياسية. لكن دعيني أذكر بشيء آخر كمان إلسي،
1: ما المقصود بالتزاماته السياسية؟
5: التزاماته السياسية أنه مثلا موضوع الحزب، تسليحه، فك تسليحه، النقاش حول تسليح الحزب، هذا ربما كان نقاشا داخليا في لبنان عن التغيير عند تعيين رئيس الجمهورية. تذكرين قبل ذلك كان في نقاش حول هذا، ربما أنه يكون في حسابات سياسية داخلية لا نعرفها نحن من الخارج. هو رأى أنه من الأفضل ربما أن يذهب في هذا الاتجاه تأمينا ربما لصالح لبنان. بعبارة أخرى في جوانب داخل المشهد السياسي اللبناني باعتقادي أهل البيت أعرف فيها رغم الاطلاع الكبير ممكن من الخارج. لكن مسألة الاستراتيجية الدفاعية، هل حزب الله بنفس الوضع 2006 أصلا؟ هل إمكانية الفرض الاستراتيجيات بنفس، هل المشهد اللبناني نفسه 2006 أصلا؟ هل المشهد الإقليمي نفسه 2006؟ بعبارة أخرى لماذا لا يكون هناك تصور بأنه الجميع يجب أن يعيد تموضع نفسه ومواقفه؟ لماذا؟ يعني مثل ما يقال أنه هل يتحدث في الجلسات عن الثنائي الشيعي؟ قد يكون في ثلاثي شيعي، قد يكون في اتجاه ثالث.
4: هاي محرمات، اوعى تحكي بالموضوع.
1: طيب
3: بس يتفقوا بين بعضهم ما في مشكلة، هن يتفقوا بين بعضهم هن المعارضة الشيعية وكل كل شيء.
5: الفكرة بأنه يعني احيانا اسقاط الاشياء الماضيه على المشهد 2026 في ظل التغير في المنطقه لا يكون دقيق ولا يؤدي الى نتائج.
2: يعني عدم التمسك بالفروض، هذه فرضيات كانها اسطمبه، لازم ما وجد في 49 لازم يكون موجود اليوم. يعني في نظره، في فرص استراتيجيه ناشئه
6: الان بعد التوقيع منها. يوم امس صار عندنا اتفاقيتين يذكر فيها لبنان، وحده ذكر فيها يعني ضمن السياق، والثانية هي خاصة حول لبنان. الأولى الحكومة لا تريدها، الحكومة اللبنانية وفريق في لبنان يريدها، والثانية الحكومة اللبنانية وقعتها. القضية جادة جدا، يعني هي ليست مجرد خطين متوازيين، هم خطين متضادين. في تضاد مباشر في الخطوتين،

0: والتضاد فيها الثانية على الأقل مقصود للتضاد مع الأولى كي لأسباب تتعلق بمفاهيم رفض وجودها أصلا. لذلك إحنا أمام قضية جادة حقيقة. إحنا صارنا 24 ساعة فقط الرفض، ولكن قد يتصاعد الأمر بسرعة وقد يصبح حقيقي في عملية ولذلك تصريحات الرئيس بري. الأمر الثاني بسرعة ربط القضيتين اللي بدينا بها هرمز ولبنان.
1: ولبنان
0: هاتان القضيتان هما يمثلان عماد الشرق الأوسط الجديد أو الذي يراد أن يكون جديدا، لأنه فعلا تغير. إيران تريد أن تكون هاتين القضيتين هما عماد القوة الإيرانية في المنطقة. وهرمز أهم من لبنان طبعا، لأن هرمز باليد يعني جغرافيا مسيطر عليه. ولذلك تصريح المستشار المرشد يوم أمس كان غريب النوع ولايتي
2: طبعا،
0: يعتبر
2: أنتم فتات
0: الخليج صغار ومراهقين ويعني جالسين على البقاعد الخلفية في الطاولة وليس لهم حق الكلام،
2: وتقتاتون من فتاتنا
0: ومصيركم مربوط بصبرنا. هذا اربطي بهرمز سيكون هرمز مفتاح السيطرة على الخليج.
1: طيب
0: ودولها مش الخليج، اترك الخليج الفارسي
1: في المسألة الداخلية اللبنانية وهي مهمة.
3: يعني شعوبا
0: دولة أتكلم عن التدخل في الشأن حتى الداخلي بالمستقبل. طبعا هذا ما دول الخليج قامت بشيء لتغيير الوضع.
1: دكتور علي أحمد، في المسألة الداخلية اللبنانية كيف ينوي حزب الله أن يتعاطى مع، يعني كيف ينوي أن يترجم هذه المعارضة للاتفاق، ونحن رأينا بالأمس تحركات في الشارع؟ ماذا
4: تحركات
1: بعد؟
4: بالشارع حزب الله لما بده يدعي تحركات بيدعي تحركات بتكون واضحة وبتكون أكبر من هيك بكثير. يعني البارحة كان هناك مسيرة العاشر المحرم، كان جزء بسيط من جمهور حزب الله، طريق المطار كله انتلق. يعني بالتالي لما حزب الله بده يدعي لمسيرة بالشارع،
1: طيب كيف
4: لكن
1: سيتعاطى؟
4: يدرس الخطوات. حزب الله يتحدث عن نفسه الخطوات، حكما لن تمر الأمور كما هي، الأمور سيكون هناك الكثير من الخطوات.
1: هل يمكن أن نرى مثلا انسحابا من الحكومة، طرحا للثقة في البرلمان؟
4: أعتقد كل النقاط ممكنة، ولكن الآن هناك حالة واضحة، الاتفاق ولد ميتا. هذا الاتفاق أنا أذكر فيه.
1: أما شو بده يعمل؟ أنا أسألك لأنه لم يعد لدينا الكثير من الوقت، أنا أسألك فقط عن كيفية التعاطي.
4: حزب الله سيترجم بكل ما يمكن أن يستعيد السيادة اللبنانية التي فقدت بالأمس، والتي شرعت هذا الاتفاق الذي شرع للإسرائيلي الاحتلال ومنع حتى عودة إعادة الإعمار وإعادة الأموال لإعادة الإعمار، منعها بشكل كامل، بل أكثر من ذلك يريد تشريع إعادة الإعمار للدولة التي في العام 2006 سرقت الأموال ولم تصرفها في إعادة الإعمار. وحدها قطر، وحدها قطر هي من أعادت الإعمار لأنها قامت بشكل مباشر بإعادة الإعمار. أما الدول العربية التي أعطت الدولة، الكويت أعطت المال للدولة اللبنانية، والدولة اللبنانية لم تصرفها في إعمار الجنوب، بل قال رئيس الحكومة فؤاد السيولة وقتها أنه تم إعادة الإعمار في أماكن أخرى.
5: ممكن
4: بشكل مباشر.
5: أنا لا أرى أنه بالضرورة المساران على الأقل من وجهة النظر الإيرانية متعارضان. إذا فرضت إيران على الولايات المتحدة ومن خلالها على إسرائيل الانسحاب، ذلك ليس ضد ما تريده الحكومة اللبنانية. النقطة الثانية
1: قد يكون ضد لأن ذلك ربما هناك حساسية في مسألة يعني مسألة السلاح وإعادة التسليح ورعاية إيران لهذا السلاح.
2: هذا موضوع آخر.
5: هذا نقاش داخلي، هذا نقاش داخلي لبناني. إذا انسحبت إسرائيل دون هذا، هذا يترك للداخل اللبناني، لا يتعارض هذا مع ذلك على الأقل من نظر إيران، ولذلك تصر عليه. النقطة الثانية، لاحظي أنه هذه حرب بين إيران وحلفائها وإسرائيل والولايات المتحدة. الدول العربية لماذا لا تنأى بنفسها جانبا؟ هذا فحوى هذه التصريحات التي ذكرت. لا لا لا لا لا. ليس أنك تحاربني وتصطف إلى جانب عدوي.
1: لماذا لا تنأى بنفسها دكتور لقاء؟
5: لأنه فيها قواعد.
0: يعني أكثر من فيها مشكلة. هي لم تنأى بنفسها فقط.
3: هي تعرضت
0: أصبحت وسيطا.
5: أصبحت شريكا في الهجوم على إيران. أصبحت شريكا في الهجوم على إيران.
2: سمي لي دولة واحدة حليفة إيران. حلفائها يعني إيران تتدخل في الشؤون الداخلية وعندها أزرع بالمنطقة. وبالتالي ليس هناك إيران وحلفائها. هناك إيران وأزرعها. والدول تتحالف مع دول أو تخاصم دول، وهذا موضوع خطير جدا، وهذا موضوع
1: معلش أنا لم أكمل.

0: هذا موضوع فعلا هو شوهر المشكلة. إيران في العراق ليس لها حليف اسمه دولة.
1: أنا لم أكمل يا ليس لها حليف. هناك حليف قوي
0: لديها حلفاء هم منظمات مصنفة إرهابية.
2: شكرا جزيلا لكم المنتخبين. شكرا جزيلا لكم وشكرا لكم مشاهدينا عن متابعة هذه الحلقة من برنامج نقاش الساعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.
3: مرحبا بكم، مستمرون معكم في تغطيتنا لما بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل والتطورات في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان. وأضاف أن حكومة لبنان بتوقيعها اتفاقا مع إسرائيل تقول لإيران وحزب الله دعوا لبنان وشأنه. وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستبدأ بالانسحاب من المناطق التجريبية في زوتر الغربية وفرون في جنوب لبنان. وقد رد مجلس بلدية فرون على تصريح نتنياهو بالقول أن البلدة ليست محتلة وضمها للمناطق التجريبية لا أساس له. بدوره قال وزير خارجية لبنان يوسف رجي أن الاتفاق يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال أن الاتفاق مذلة وعار وتنازل عن السيادة وهو منعدم الوجود. واعتبر نعيم قاسم أن سلطة لبنان تشرعن بقاء الاحتلال سنوات طويلة وقد تصل إلى ضم أراض لإسرائيل. حركة أمل من جانبها قالت أن الاتفاق غير مقبول لأنه غير متوازن ويكرس وقائع لمصلحة العدو. من ناحيتها قالت قيادة الجيش اللبناني إنها تحترم حرية التعبير عن الرأي ولن تسمح بأي إخلال بالأمن عبر تحركات غير محسوبة النتائج. وبشأن التطورات في مضيق هرمز، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله إن مسيرة إيرانية أصابت ناقلة نفط قرب مضيق هرمز. وأفادت شبكة CNN بأن مركز المعلومات المشترك التابع للبحرية الأمريكية رفع مستوى التهديد بمضيق هرمز إلى مرتفع بشكل كبير اليوم. جاتي قال التلفزيون الإيراني إن التعليمات الإيرانية لعبور مضيق هرمز لا تزال مفروضة وإن سفنا غير مصرح لها واجهت طلقات تحذيرية. إلى ذلك قالت الحكومة الإيرانية إنها ستجري مع سلطنة عمان محادثات لتحديد إطار إدارة الخدمات البحرية بمضيق هرمز مستقبلا. تنضم إلينا منصور مراسلة الجزيرة كاترين حنا، وهنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. كاترين، أو نبدأ بنجوان إذا. نجوان، كيف نفهم تصريحات بنيامين نتنياهو الأخيرة عقب توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل؟
4: نتنياهو عمليا في خطابه شدد على عدة جوانب، الجانب الأمني والعسكري في هذا الاتفاق أو اتفاق الإطار، الجانب السياسي، ولكن أيضا الجانب الداخلي الإسرائيلي المتعلق بحملته الانتخابية. وهناك كثر من المحللين السياسيين الذين رأوا بهذا الخطاب بأنه عمليا إطلاق لحملته الانتخابية من خلال تصويره للاتفاق بأنه إنجاز سياسي وتاريخي كبير وفقا لما بدأ به هذه الكلمة. قال بأن إسرائيل توصلت إلى اتفاق تاريخي يمهد لإنهاء الصراع بين لبنان وإسرائيل، ولاحقا قد يقود أيضا إلى التوصل إلى اتفاق بين الدولتين أو بين إسرائيل ولبنان. لكن من جهة أخرى أمنيا يشدد نتنياهو عمليا على الشروط التي كانت تتحدث عنها إسرائيل حتى في خضم المفاوضات بين واشنطن وطهران، وبين أيضا المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية بشأن عدم الانسحاب من لبنان. نتنياهو يقول بأنه لن يكون هناك انسحاب من لبنان إلا بعد ضمان أمن إسرائيل، وهذا يتحقق فقط وفقط بعد نزع سلاح حزب الله في كامل أرجاء لبنان أيضا كما أكد كاتس. وبالتالي لا يوجد أي جدول زمني لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وإنما مرهون فقط بنزع سلاح حزب الله. بالإضافة إلى ذلك غير محدد بالمناطق. يعني نتنياهو أشار فقط للمنطقتين التجريبيتين اللتين تحدث عنهما.

0: أمس أيضا بعد التوصل إلى هذا الاتفاق، رغم أن الجانب اللبناني يقول بأنها مناطق غير محتلة فعليا، لكنه أشار إلى هذه المناطق فقط. وهيئة البث الإسرائيلية تقول بأن الجيش الإسرائيلي سيبدأ غدا بالانسحاب من هذه المناطق، لكنه شدد مرارا وتكرارا خلال هذه الكلمة بأن إسرائيل لن تنسحب، ليس في المرحلة الراهنة، من كل المنطقة التي تقع إلى الجنوب من الخط الأصفر الجديد، ليس فقط الخط الأصفر ضمن المناطق التي احتلتها إسرائيل مع بداية العمليات البرية في نيسان إبريل الماضي، وإنما أيضا كل المناطق التي توسع إليها الجيش الإسرائيلي في العمق اللبناني خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، قبل أن يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، لأن إسرائيل كانت تخشى عمليا أن يفرض عليها انسحاب. النقطة الثالثة التي يتحدث عنها إسرائيل في الشق السياسي، يتحدث عنها نتنياهو في الشق السياسي، هي قضية عزل إيران وحزب الله عن هذا المسار، وحاول طيلة الوقت بشكره للحكومة اللبنانية ووصفها بأنها اتخذت خطوة جريئة جدا أن يضع لبنان الدولة، لبنان الحكومة وإسرائيل في كفة وحزب الله في كفة أخرى، وهذا أكثر ما يتم التجديد عليه أيضا من قبل المسؤولين الإسرائيليين الذين يتحدثون إلى وسائل إعلام إسرائيلية بأن هذا يعتبر إنجازا كبيرا لإسرائيل بأنها فعلت ذلك. لكن دعني فقط أشير أنه في الساعات الأخيرة بعد خروج عطلة السبت بدأت ترد ردود فعل إسرائيلية، البعض ينتقد هذا الاتفاق لكن في إطار مناكفات سياسية من قبل معارضين نتنياهو. الوحيد من قبل الحكومة الذي انتقد الاتفاق كان بن غفير، الذي اعتبر بأنه انسحاب دون مقابل، وأن الجيش الإسرائيلي وحده فقط وفقط يستطيع مواجهة حزب الله.
1: شكرا نجوان. كاترين، في لبنان على ضوء الانقسام الحاد في لبنان من الاتفاق الإطاري، كيف تتطور المواقف منه؟
2: جلال، طوال هذا اليوم كان اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل الذي وقع بالأمس برعاية أمريكية حديث الساعة، حيث برزت مواقف عدة معظمها متباينة، لا سيما بين لبنان الرسمي من جهة وحزب الله وحلفائه ورئيس البرلمان نبيه بري من جهة أخرى، بينما رحب لبنان الرسمي بهذا الاتفاق الإطاري واعتبره إنجازا يشكل خطوة أولى نحو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. هاجم حزب الله بشدة وبسقف عال هذا الاتفاق، وانتقد السلطة السياسية ودعاها إلى التراجع عنه، وصفه بالذل والعار وبالخطيئة الكبرى، ودعا إلى العودة إلى مندرجات مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي وفقا لحزب الله من شأنها وحدها أن تحقق تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي في مرحلة لاحقة من جنوب لبنان. وأبرز ما انتقده حزب الله هو أن هذا الاتفاق الإطاري يشرعن الاحتلال وفق قوله، وأيضا انتقد مسألة ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب، وهو ما اعتبره تجاوزا لكافة الخطوط الحمر ومسا بالسيادة اللبنانية. إذن المواقف كانت عالية السقف ضد هذا الاتفاق من قبل حزب الله وحلفائه، وقد برز في هذا الإطار تحذير الرئيس نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني من الفتنة. في إطار التحذير من الفتنة أيضا برز بيان للجيش اللبناني حذر فيه من التحركات الاحتجاجية ومن الدعوات إلى التظاهر في الشارع احتجاجا على هذا الاتفاق، وبأنه سيتصدى لكل ما من شأنه أن يمس بالسلم الأهلي مع احترامه، كما قال في بيانه لحرية والتحركات السلمية. إذن وسط كل هذه المواقف المتباينة جلال، تتجه الأنظار إلى الميدان. اليوم كانت هناك خروقات إسرائيلية متزايدة تركزت على النبطية الفوق التي استهدفت بعدة غارات، سقط هناك شهيد وجريحان، ولا تزال هناك الكثير من علامات الاستفهام حول كيفية ترجمة موقف حزب الله ورفضه هذا في الميدان، لا سيما مع المعلومات الواردة من إسرائيل ومن تصريحات نتنياهو قبل قليل من أنه غدا سيبدأ الانسحاب من منطقتين تجريبيتين عرف اللبنانيون من الإسرائيليين ومن نتنياهو تحديدا بأنهما ستكونان زوطر الغربية وكذلك بلدة فرون في قضاء بنت جبيل. كيف سيكون المشهد غدا؟ هناك الكثير من التساؤلات في لبنان، ربما نطرح في هذه الرسالة تساؤلات أكثر مما نقدم إجابات، لأن الوضع لا يزال غامضا بالنسبة للبنانيين، ليس معلوما كل التفاصيل المتعلقة باتفاق الإطار هذا وبالملحق الأمني السري لهذا الاتفاق. ربما تكون غدا الصورة أوضح مع بدء هذا الانسحاب الذي يتحدث عنه الإسرائيليون، علما أن بلدة فرون تحديدا ليست بلدة محتلة، وهذا ما أكد عليه قبل قليل رئيس بلديتها الذي أصدر بيانا أشار فيه إلى أن هذه البلدة ليست محتلة، لا تقع ضمن منطقة الخط الأصفر، وبالتالي ما يتم الحديث عنه عن انسحاب إسرائيلي أو عن إدراجها كمنطقة تجريبية لا أساس له، وهو لزوم ما لا يلزم. أسئلة أخرى أيضا تتعلق بعودة النازحين إلى القرى الحدودية وعن إعادة الإعمار، كيف يمكن أن يتحقق كل هذا وسط الاحتلال الإسرائيلي المستمر الذي ليس له جدول زمني حتى هذه اللحظة؟ إذن التحديات كثيرة جلال، والانقسام كبير أيضا في لبنان، وكل السيناريوهات مطروحة، وربما تتضح الصورة أكثر كما ذكرنا عندما يكون هناك تطورات ميدانية لها علاقة بالترجمة العملية لهذا الاتفاق بدءا من يوم غد.
1: شكرا لك كاترين في صور جنوب لبنان. محمود مراد في فقرة تحليلية يسلط فيها الضوء على المزيد من التطورات الميدانية والسياسية في لبنان. محمود،
3: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. عسكريا، يدخل الجنوب اللبناني مرحلة جديدة بعد إعلان لبنان وإسرائيل توقيع اتفاق إطاري برعاية أمريكية. فهيئة البث الإسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين جنوبي لبنان بالتوازي مع بدء ترتيبات ميدانية تسمح للجيش اللبناني بتولي المسؤولية تدريجيا في منطقتين تجريبيتين، بينما تؤكد تل أبيب أنها ستبقي على وجودها في الحزام الأمني إلى حين إزالة ما تصفه بالتهديدات الأمنية. سياسيا، فجر الاتفاق انقساما حادا داخل لبنان، فبينما تصفه الحكومة بأنه انتصار بالدبلوماسية وترسيخ لسلطة الدولة واحتكارها للسلاح، يرفضه حزب الله بشكل قاطع ويعده تنازلا عن السيادة وإقرارا بالشروط الإسرائيلية، معلنا أنه لن يغادر الميدان في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تداعيات الانقسام الداخلي على الاستقرار اللبناني. إذن سرعان ما ترك مشهد الاحتفال بتوقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل مكانه لتصريحات ومواقف من الأطراف أحاطت بالاتفاق بالعديد من الأسئلة. الاتفاق ركز في أبرز بنوده كما كشف عنها في موقع إكسيوس، ركز على عملية متبادلة ومشروطة لبسط سيطرة الجيش اللبناني وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي. تدرج تفاصيل تلك العملية أو تدرج في ملحق أمني يطور بدعم أمريكي كامل. الاتفاق تحدث كذلك عما سماه مناطق تجريبية يتولى الجيش اللبناني تدريجيا مسؤولية تأمينها لضمان احتكار الدولة للسلاح، كما ربط عودة النازحين اللبنانيين وإعادة الإعمار باكتمال التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة وتأكيد السيطرة الأمنية للدولة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر الاتفاق إنجازا كبيرا لإسرائيل وأكد البقاء في الحزام الأمني لحين تجريد حزب الله من سلاحه، وشدد على عدم السماح بعودة السكان اللبنانيين أو حزب الله لمنطقة الحزام الأمني التي يسيطر عليها جيش الاحتلال. الرئاسة اللبنانية من جانبها رأت في الاتفاق خطوة أولى نحو استعادة السيادة، وقال رئيس الحكومة نواف سلام إن الاتفاق يهدف لاكتمال الانسحاب الإسرائيلي واستعادة السيادة على الأراضي اللبنانية وعودة النازحين، وأنه متماهن مع اتفاق الطائف. لكن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وصف الاتفاق بالمذلة والعار والتنازل عن السيادة وعده منعدم الوجود، وطالب بالتمسك بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، معتبرا ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة تجاوزا لكل الخطوط الحمر ومتعهدا بعدم ترك الميدان. وفي أحدث ردود الفعل اللبنانية قال وليد جنبلاط الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي إن الاتفاق الثلاثي شكلا والأحادية مضمونا يغيب اتفاق الهدنة بشكل كامل، في إشارة منه لاتفاق الهدنة الموقع عام 1949. ويبدو أن أجواء الجدال الداخلي المتصاعد في لبنان دفعت رئيس البرلمان نبيه بري إلى تحذير اللبناني

0: في كل لبنان مما وصفه بالفتنة. حركة أمل التي يتزعمها نبيه بري اعتبرت الاتفاق غير متوازن ولا يمكن القبول به، لأنه وفق الحركة يكرس وقائع لمصلحة العدو، مؤكدة على دعوة اللبنانيين لعدم الانجرار لما وصفته بمشاريع الفتنة. نتحول إلى خارطة تفاعلية لفهم أبعاد ما يحدث في لبنان و موقعه على جغرافية المنطقة مع الزميل صهيب العصر.
1: محمود، نحن الآن نتحدث عن معلومات واضحة فيما يتعلق بالمناطق التجريبية أو المناطق النموذجية. نتحدث عن المنطقتين اللتين أعلن عنهما بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم في مؤتمره الصحفي. أعلن عن المناطق التجريبية أو المناطق النموذجية والواقعة في منطقة النبطية في المنطقة الجنوبية من لبنان. بالمجمل نحن نتحدث عن الشريط الأصفر، هذا هو الشريط الذي رسمته إسرائيل خلال الفترة الماضية، والذي تحدث عنه بنيامين نتنياهو الليلة، والذي يقول بأن إسرائيل لن تنسحب منه خلال الفترة المقبلة حتى يتم نزع سلاح حزب الله من كل المنطقة. ولكن هذه الخريطة تغيرت بعض الشيء. قبل أسبوعين نشر الجيش الإسرائيلي هذه الخريطة التي أدخل فيها منطقة مرتفعات علي الطاهر، كفر تبنيت، والتجاوز نحو غرب زوطر الشرقية في المنطقة الجنوبية، تجاوز البياضة إلى الشمال، أدخل أطراف زبقين تقريبا والوصول إلى الغندورية. بمعنى أن هذه المنطقة توسعت، هذه المنطقة الأولى ومرتفعات علي الطاهر خارجها، منطقة زوطر الغربية خارجها. الأهم الآن أننا نتحدث عن هاتين المنطقتين. الاحتلال الإسرائيلي الآن موجود في قلعة شقيف وفي يحمر شقيف، في زوطر الشرقية وفي القصير، وصولا إلى الغندورية. يقول بنيامين نتنياهو إن قواته ستنسحب من منطقتي فرون وزوطر الغربية، رغم أن مجلس بلدي فرون يقول أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي غير موجود فيها. بمعنى أننا الآن أصبحنا نتحدث عن روايات فيما يتعلق بأين هي موجودة قوات الاحتلال الإسرائيلي. هل هي بالفعل موجودة في فرون وستنسحب منها؟ وهل هي بالفعل موجودة في زوطر الغربية وستنسحب منها؟ بنيامين نتنياهو يقول أن القوات الإسرائيلية موجودة هناك وستنسحب، ولكن في الوقت نفسه يؤكد بأن هذه القوات لن تنسحب مثلا من قلعة الشقيف. بمعنى أو بآخر، هناك مساحة للتحرك والمناورة، مساحة صغيرة للغاية. نتحدث عن قريتين صغيرتين للغاية، إذا ما تحدثنا عن فرون وزوطر الغربية في هذه المنطقة فنحن نتحدث عن قرى صغيرة للغاية شمال نهر الليطاني وجنوب نهر الليطاني. ولكن الآن إسرائيل على ما يبدو تريد التحرك وفق الاتفاق الإطاري، ولكن تحرك بطيء للغاية فيما يتعلق بالمساحات والمسافات التي ستنسحب منها، لأننا نتحدث عن مساحة تتجاوز 600 كيلومتر مربع التي تسيطر عليها إسرائيل، إما تسيطر بالنار أو بوجود قوات في مناطق مختلفة من هذه المساحة الصفراء. بكل الأحوال نحن نتحدث عن تهجير لعدد كبير من اللبنانيين من كامل هذه المنطقة الجنوبية لنهر الليطاني. نتحدث عن أكثر من 1,000,000 مواطن لبناني مهجرين، وفي المنطقة الصفراء نتحدث عن أكثر أو حوالي 60 قرية وبلدة لبنانية مخلى بشكل كامل أو شبه كامل. وبالتالي محمود نحن نتحدث عن الآن عن اتفاق إطار وتحرك إسرائيلي عسكري بطيء ضمن هذا الاتفاق، بحيث تكون العملية بطيئة للغاية من الجانب الإسرائيلي.
0: سنناقش الأبعاد الاستراتيجية والعسكرية صهيب مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد، ما الذي تعنيه مصطلح المناطق التجريبية من الناحية العسكرية وما مواقعها؟
2: محمود، المناطق التجريبية هي تجرب فيها عملية عسكرية معينة تنفيذية، إن كانت على صعيد التنفيذ العملي، وبالتالي إذا نجحت تعمم على مناطق أخرى. ولكن كما قال صهيب، نتحدث عن المنطقة الصفراء وهي المنطقة العازلة. هذا أمر لن ينسحب منه جيش الاحتلال، وبالتالي عندما أتى إطار التفاهم هو حدد أيضا ملحق عسكري للتنفيذ على أرض الميدان. فإذا دائما كانت الفكر العسكري الإسرائيلي هو الحفاظ على هذه المنطقة، وبالتالي إذا كان هناك من مناطق تجريبية يجب أن تكون في الداخل اللبناني، وبالتالي تؤمن عمق

أمني أكثر لقوات جيش الاحتلال. وأتت هذه العملية كما قال عنها نتنياهو إلى عملية أساسية، زوتر الغربية وبالتالي فرون، وهي ليست بتلك الأهمية. ما المقصود بذلك محمود؟ يعني اليوم لا تناسب هذا الإطار السياسي الكبير والمخاطرة السياسية اللبنانية لم تأتي.

0: في كفر تبنيت لأنه لم يدخل إليها. اثنين، علي الطاهر تخدم قلعة الشقيف أمنيا، وبالتالي من علي الطاهر إلى قلعة الشقيف تحمي قوات جيش الاحتلال المتواجدة في الشريط الأصفر، وبالتالي أيضا تحمي إصبع الجليل. فإذا هي من ضمن منظومة أمنية محمود لحماية جيش الاحتلال، ويبقى مكانه تأتي زوتر الغربية وفرون الغير محتلة لا يتواجد فيها جيش الاحتلال لتكون هي المنطقة التجريبية. يعني لم يأتي الاتفاق السياسي الذي وقع عليه في واشنطن وزارة الخارجية بشيء كبير جدا على صعيد أرض الواقع كمناطق تجريبية.
1: دعنا نشرك معنا الكاتب والمحلل السياسي من بيروت السيد أمين قموريا لاستكشاف الأبعاد السياسية لهذا الاتفاق. سيد أمين، مرحبا بك أولا. ما قراءتك لهذا الاتفاق من الناحية السياسية وما يعكسه من موازين القوى داخل لبنان وفي الإقليم ودوليا؟
2: طبعا عندما تكون إسرائيل سعيدة جدا بهذا الاتفاق وتعتبره إنجازا أمنيا وسياسيا، معنى ذلك أن هناك علامات استفهام كثيرة تطرح في شأنه. طبعا بالنسبة للجانب الإسرائيلي يعتبر أنه حقق مكسب كبير بأنه استطاع أن ينتزع نقطة من إيران أو أن يحاول أن يخرج إيران من الموضوع اللبناني، لكن الشروط التي يضعها هذا الاتفاق الإطار صعبة للغاية. يعني حزب الله أو بالأحرى إسرائيل تشترط قبل الانسحاب الذي يسمى إعادة انتشار، تشترط أن ينزع سلاح حزب الله بالكامل، وفي المقابل حزب الله يرفض أن يسلم سلاحه قبل أن يكون هناك انسحاب، ويصر مرة أخرى على أن أي تطور قد يحصل سيعود مرة أخرى ربطا بالمسار الكبير الذي يجري على المستوى الإقليمي. السؤال الكبير هنا، هل أن الولايات المتحدة فعلا تريد أن تنزع ورقة لبنان من يد إيران؟ أم أنها تضغط على إيران لتحقيق مكاسب ما فيما يتعلق بموضوع هرمز؟ في النهاية نحن أمام اتفاق مثير للريبة. هل هذا الاتفاق خلق كما لاحظ انقسامات لبنانية حادة وصعبة للغاية؟ في الأمس كان هناك نزول إلى الشارع، كان هناك توتر، ومن شأن ذلك أن يزيد الانقسامات أكثر وأكثر في الشارع اللبناني.
1: طيب قد أعود إليك سيد أمين، قد أعود إليك إذا سمح الوقت بذلك، ولكن سيادة العميد الاتفاق ينص على أن الذي يبسط سيطرته على تلك المناطق والجيش اللبناني واستبعاد كل الجماعات المسلحة، طبعا المعني بذلك حزب الله. هل يستطيع الجيش اللبناني في ظل التركيبة الحالية أن يوفي بهذا البند؟
0: محمود، الخطير جدا في هذا الاتفاق أن من يقيس النجاح هو الإسرائيلي. يعني هو يعطيك منطقة ليست بتلك الأهمية، وبالتالي هي أصلا في فرون ليست محتلة كما قالت بلدية فرون. فإذا هو يعطيك منطقة بسيطة وبالتالي يضع عليك شروط هو يقيس النجاح فيها، وإذا تم فعلا قال نعم تنتشر إلى مناطق أخرى. مثلا ماذا لو كانت بنت جبيل هي المنطقة التجريبية، أو كانت مرجعيون، أو كانت لخيام منطقة تجريبية؟ سيكون الواقع مختلف تماما. يقوى بذلك الاتفاق وتقوى فعلا إمكانية فصل المسارات عن بعضها البعض.
1: سياسيا أيضا سيد أمين، ماذا تتوقع أن يكون رد فعل حزب الله على هذا الاتفاق؟ هو قال إنه يرفضه، بل قال ذهب إلى أبعد من ذلك أنه منعدم شكلا وموضوعا وباطل دستوريا وقانونا، لكن ما الذي سيفعله إزاء هذا التقييم؟
2: أولا حزب الله باعتقادي في الفترة التجريبية أو فترة الهدنة التي تستمر 60 يوما، التي مضى منها 10 أيام التي حدثت بين الولايات المتحدة وإيران، باعتقادي هو سينتظر مرور هذه الفترة لكي يربط نفسه أكثر بالمسار الإقليمي، وبالتالي هو لن يقوم بأي تحركات عسكرية مثلا إطلاق محلقات أو صواريخ وما إلى ذلك. قد يكون هناك نوع من العمليات التي لا يعلن عنها لكي يقول أو لكي يظهر أنه لا يزال مرتبط بالمسار الأكبر، على المسار الأكبر أن يأتي بنتيجة ما لصالح لبنان إذا ما حدث اتفاق كبير بين الولايات المتحدة وإيران. في هذا الوقت أعتقد أنه سيكون هناك في داخل اللبناني نوع من المساكنة المحرورة.

0: أو المساكنة المشحونة بين الدولة اللبنانية وحزب الله.
1: سيد أمين قمورية الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، وأشكر كذلك ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: نتابع الموضوع بالتحليل السياسي، ضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي السيد يوسف دياب، ومن بيروت أيضا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور وسام نصيف ياسين. مرحبا بكما دكتور وسام. لماذا يعتبر حزب الله بأن اتفاق الإطار هو عار ومذلة؟ لدينا مشكلة في التواصل مع الدكتور وسام، سنحاول حل هذه المشكلة. سيد يوسف دياب، في المقابل أين هو الانتصار كما يقول وزير خارجية لبنان من خلال هذا الاتفاق الإطار؟
3: مساء الخير أستاذ جلال. الانتصار هو أن الدولة اللبنانية هي التي فاوضت اليوم عن نفسها، وليس هناك أي طرف آخر يفاوض عنها، هي التي أرست اتفاق وتلتزم بمندرجاته بالتعاون مع الإدارة الأمريكية أو مع الولايات المتحدة الأمريكية القادرة على أن ترغم إسرائيل على الانسحاب المجدول والتدريجي من جنوب لبنان. واضح اليوم أن الخيار إذا ما خيرت الدولة اللبنانية بين أن تستمر المواجهة مع حزب الله وبين حزب الله وإسرائيل.
2: تصريحات نتنياهو ألا تنسف هذا الاتفاق من أصله بالقول بأنه لن ينسحب لبنان ويتمسك بحرية الحركة وبالعمل العسكري؟
3: هذه الحرية بحسب فهمي للاتفاق وما قاله بنيامين نتنياهو هو أن هذا الحرية بالتحرك للإسرائيلي هي قائمة حتى يعني تطبق كل بنود ومندرجات هذا الاتفاق، بمعنى أنه عندما نصل إلى المرحلة الأخيرة يكون الجيش الإسرائيلي انسحب بشكل كامل ولا يحق له القيام بأي عمل عدواني على لبنان ولا عمل استخباراتي ولا حتى طلعات جوية. هذه المذكرة أو هذا إعلان التفاهم ينص حرفيا على ما نتحدث عنه. أما كلام نتنياهو فأنا لست يعني محلل لكلمة نتنياهو ولا أجلس في مخيلة نتنياهو، لكن واضح نتنياهو اليوم يريد أن يقدم خطابا للمجتمع الإسرائيلي على أنه انتصر في عملية التفاوض مع لبنان وحقق مكسبا سياسيا من خلال الاتفاق أو إعلان النوايا مع الدولة اللبنانية برعاية أمريكية.
2: إذن دكتور وسام، هذا الاتفاق يوصل إلى النتيجة التي تريدها الدولة اللبنانية وهو الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، لماذا يعتبره حزب الله بأنه اتفاق مذل وعار؟
4: تحية لحضرتك ولضيفك والمشاهدين الكرام. يعني حينما يكون في الاتفاق خروج الإسرائيلي من كونه محتل إلى كون وجوده مشروع على الأراضي اللبنانية بموجب هذا الاتفاق، هذا يكون مذل. حينما يخرج الاتفاق المقاومة من كونها حق بكل المواثيق الشرعية والدستورية
2: في نص الاتفاق، أين قرأت بأن الدولة اللبنانية وافقت أو بمجرد تسميه شرعية بقاء الاحتلال في الأراضي اللبنانية؟
4: بمجرد أن المسألة ربطت بدون زمان وستبدأ بمناطق تجريبية، يبدأ بقريتين الآن. الإسرائيلي قبل قليل أعلن أنه سيخرج من فرون ومن زوتر كمنطقة تجريبية. هو في فرون أصلا غير موجود، هو موجود فقط في زوتر. مجرد بأن الإسرائيلي يتعاطى بهذه الطريقة، الوجود الإسرائيلي كله الآن في جنوب لبنان مغطى بهذا الاتفاق، وبالتالي لا وبما أن الدولة اللبنانية تبانت مع الإسرائيلي على عدم وجود نيات عدائية في المرحلة الرابعة، فأصبح الوجود الإسرائيلي مشرع بناء على هذه الاتفاقية. اثنان، تجرم المقاومة ويحق للإسرائيلي حرية الحركة في الاتفاق. ثلاثة، لا يحق للبنان
2: حرية الحركة للطرفين
4: إسرائيل أو يرفع دعم
2: حرية الحركة للطرفين.
4: للطرفين كدولة لبنانية وليس كمقاومة، والدولة اللبنانية مستسلمة وسحبت الجيش من مواجهة الإسرائيلي، بينما الإسرائيلي يقوم بالغارات اليوم. ثلاثة، يحرم لبنان من حقه في مقاضاة إسرائيل والشكاوى القضائية والسياسية في المحافل الدولية.
2: طيب.
4: أربعة، يحرم لبنان من الاستفادة من صداقاته الإقليمية كما حصل في الاتفاق الذي فرض على الإسرائيلي وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وبين الجمهورية الإسلامية في إيران.

0: أدخل الاتفاق الإسرائيلي في مسألة إعادة الإعمار، أدخل الاتفاق الإسرائيلي في مسألة عودة النازحين، وشمل سلاح كل سلاح غير الدولة. يعني المسألة ليست فقط في مسألة سلاح حزب الله، حتى لو حزب الله سلب كل سلاحه، إذا بقي سلاح المخيمات موجودا أو لدى أي طرف داخل لبناني هناك سلاح بموجب هذا الاتفاق لا تخرج إسرائيل. يعني شرع، أنا لا أعتقد أنه يوجد في تاريخ العلاقات الدولية أو تاريخ العلاقة بين الدول والاحتلالات ما يمكن أن يشبه التنازل الذي أعطته الدولة اللبنانية للإسرائيلي. طيب، لو كان الإسرائيلي يفكر بما يمكن أن يفعله كاتفاق لا أعتقد أنه كان يحلم بهذا.
1: سيد يوسف، انطلاقا من قاله الدكتور وسام، إسرائيل تعتبر الاتفاق انتصارا سياسيا وأمنيا لها، أليس هذا مدعاة قلق للحكومة اللبنانية التي أقدمت على هذا الاتفاق؟
2: والحكومة اللبنانية تعتبر هذا الاتفاق انتصارا سياسيا ودبلوماسيا لها، وهو البديل الوحيد عن لغة الحرب ولغة الطائرات والمسيرات التي تقض مضاجع اللبنانيين، وهي الوحيدة عن عملية التوغل الإسرائيلي والقتل والتدمير والتجريف للأراضي اللبنانية. وإذا كان لدى أي أحد يعني رؤية أخرى أو مقاربة أخرى فليقدمها. يعني أحترم رأي الدكتور وسام عندما قال أن لبنان يجب أن يستفيد وأن إيران هي التي فرضت وقف أطلاق النار في جنوب لبنان، لكن أيضا أذكر صديقي الدكتور وسام بأنه بعد أن فرضت إيران وقف أطلاق النار، إسرائيل احتلت قلعة شقيف ودخلت إلى مرتفعات علي الطاهر ومارست قتل وكانت بصدد الدخول إلى مدينة النبطية. أعتقد اليوم أن الاتفاق أو إعلان النوايا الذي توصلت إليه الحكومة اللبنانية مع الإسرائيلي برعاية أمريكية هو المسار الوحيد الذي يمكن أن يبنى عليه للمرحلة المقبلة. ثم يتحدث الدكتور وسام عن أن يعني الدولة رضيت بمسألة أن تفرض إسرائيل سحب سلاح حزب الله. أذكر بأن هذه المسألة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، هذا البند موجود باتفاق الطائف، ومن ثم موجود بالبيان بخطاب القسم لرئيس الجمهورية، وموجود في البيان الوزاري للحكومة الذي شارك حزب الله في صياغة هذا البيان الوزاري، وأيضا في قرارات الحكومة في 5 و7 من أغسطس آب 2025. بمعنى أن هذا القرار هو قرار الدولة اللبنانية. طيب، قبل أن يكون مطلبا إسرائيليا، لأنه لا يمكن للدولة أن تكون دولة ذات سيادة وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وهناك من ينازعها قرار الحرب والسلم في الداخل اللبناني. هذه مسألة لا يمكن التسليم بها.
1: نعم دكتور وسام، طبعا موقف الأمين العام لحزب الله اعتبر بأن الاتفاق منعدم الوجود بحسب تعبيره، كيف سيعمل الحزب على إسقاط هذا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل؟
0: أنا أعتقد أنه طالما هذا الاتفاق هو حبر على ورق، كما كان قرار 5 آب حصرية السلاح للحكومة اللبنانية، كما قرار 7 آب إقرار ورقة براك الأمريكية في الحكومة اللبنانية، أعتقد أنه سيتعاطى معه وكأنه لم يكن. ما نراه من تتبع خطوات عمل حزب الله،
1: يعني ترجمها لنا دكتور، أنه حينما عمليا على الأرض ماذا سيفعل؟
0: سأترجمها. قرار 5 آب وسبعة آب حصرية السلاح وأقرار ورقة براك تعاطى الثنائي معه وكأنه لم يكن، وحينما أتت الدولة الحكومة والسلطة في لبنان لتفعيل القرارات في 5 أيلول وصلت الرسائل التي اعتبر حزب الله والثنائي تحديدا يجب أن تصلها لمن يعنيهم الأمر، وتم التراجع عن هذه المسألة. يعني الثنائي بشكل عام وكل من له خيار المقاومة في لبنان يتعاطى مع قرارات الحكومة طالما هي تشك بدون رصيد لا إشكال في ذلك، يتعاطى معها وكأنها غير موجودة. حينما تأتي المسألة للتنفيذ أعتقد أن سيكون هناك كلام آخر، كما كان في 5 أيلول كلام آخر، الآن سيكون هناك كلام آخر، مع فارق إضافي أنه الجيش اللبناني قائدا وقيادة حتى الآن غير مقتنعين بكل ما تقوم به الدولة اللبنانية. شكرا. وتم الضغط على ضباط الجيش اللبناني من قبل رئيس الجمهورية عبر سيمون كرم ودخوله إلى غرفة المفاوضات لأن الجيش لم يقبل مسألة المناطق التجريبية.
1: شكرا دكتور.
0: ولم يقبل الانسحاب من علي الطاهر.
1: الدكتور وسام نصيف ياسين والسيد يوسف دياب، شكرا لكما.

0: في بيروت. سببت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان أضراراً بالغة في البنى التحتية، لا سيما في المناطق الجنوبية. ومع عودة الهدوء النسبي، باشرت السلطات المحلية في بلدات بقضاء صور إصلاح الأعطال في انتظار تطبيق الخطط الحكومية لإعادة الأعمار.
1: تضررت شبكة المياه داخل منزل محمد في قضاء صور جنوبية لبنان بسبب الغارات الإسرائيلية.
2: صعب من زمان، صعب ولا زادت.
1: قرر تنفيذ التصليحات بنفسه بما تيسر من إمكانات مادية. يسعى محمد لتأمين الخدمات الأساسية قبل العودة للعيش هنا مع عائلته بعد رحلة نزوح شاقة.
3: المنظر هو بيحكي لحاله، المنظر اللي بتشوفه هو بيقول لك شو صاير. لما الضربة على بعد مئات الأمتار عملت خراب، نحن فيش 20 متر بعيدين عن الضربة، نزل شي 6-7 صواريخ هون. فأكيد يمكن البنية يكون فيها خطر.
1: أضرار العدوان الإسرائيلي أكثر اتساعاً، وتعمل الفرق الفنية على تصليح شبكات المياه في الشوارع المتضررة. وفي الأثناء يلجأ المواطنون إلى حلول بديلة لتأمين مسار عيش شبه طبيعي.
4: الناس يعني بدها ترجع وبدها تشوف مقومات حياة بالنهاية. يعني إجباري نحن بدنا إياها هذه مقومات الحياة لترجع العالم للحياة الطبيعية.
1: حركة نشيطة للفرق الفنية هنا في مدينة صور، ليس فقط لمعالجة الأعطال في شبكات الكهرباء وإعادة ربط المدينة بهذه الخدمة الأساسية، بل أيضا على مستوى تصليحات شبكة الإنترنت التي نالت نصيبها من تداعيات الحرب الأخيرة. أما في بلدة برج الشمالي المجاورة، فالغارات الإسرائيلية غيرت معالم هذا الشارع وتركت ندوبها في الطريق الرئيسي وبنيته، وتبذل السلطات المحلية جهودا كبيرة للتعامل مع التداعيات.
5: كنا عم نتعرض لزنار نار ما يقارب 9 صواريخ بنفس اللحظة، وهيدا الحي مثل ما شايفين صرنا من لما تلقينا الضربة ونحن عم نشتغل لنستعيد التيار الكهربائي ولنستصلح أعطال المياه.
1: لكن جهود السلطات المحلية تبقى غير كافية للإحاطة بكافة أضرار وتداعيات الغارات الإسرائيلية، ولا سيما ما يرتبط بإعادة إعمار المباني والطرقات ومراكز الخدمات. والتعويل الأكبر يبقى على خطط حكومية محدثة في هذا المجال. يحتاج التعامل مع أضرار الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان أموالا وافرة ليس في مقدور الحكومة اللبنانية تأمينها بشكل كامل وفق تصريحات رسمية، وهذا يبرز مجددا حاجة لبنان إلى دعم الجهات والصناديق المانحة، وهي مساعدات تتأثر أيضا بالشروط السياسية المفروضة دوليا على الحكومة. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة برج الشمالي، جنوبية لبنان.
0: نتابع الآن بآخر التطورات والمواقف بشأن وضع مضيق هرمز. ينضم إلينا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. وجد، نبدأ معك، ما هي المقاربة الأمريكية حاليا للتوتر المتصاعد في مضيق هرمز؟
6: طبعا حالة الاحتواء، يعني الولايات المتحدة في استهدافها أمس لمواقع داخل إيران، مواقع تخزين صواريخ ومسيرات وأيضا مواقع رادارات، أكدت القيادة المركزية بأن هذا الاستهداف جاء ردا على استهداف إيران لسفينة شحن كانت تحمل علم سنغافورة قبل 3 أيام، وبأنها ما زالت ملتزمة بالاتفاقية وستعمل القوات الأمريكية على ضمان تنفيذها. حتى نائب الرئيس الأمريكي جلال جيدي فانس قال بأن الولايات المتحدة ملتزمة باتفاقية وقف إطلاق النار مع إيران، وقال إذا كانت هناك مآخذ لدى طهران على الاتفاقية فلترفع الهاتف وتتواصل مع الجانب الأمريكي على حد قول فانس. ثم أكد بأن أي عنف سوف يقابل من الجانب الأمريكي بعنف مثله. فبالتالي هي سياسة احتواء لكن عدم صمت على حالات كهذه، اعتبرها الرئيس دونالد ترامب بأنها

0: انتهاك لوقف إطلاق النار. حتى اليوم حقيقة لا نعلم ما هو الوضع مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالسفينة التي قال مسؤول أمريكي بأنها اليوم تعرضت لمسيرة استهداف بمسيرة إيرانية، والسفينة هي ناقلة نفط كانت تحمل مليون برميل من النفط وكانت ترفع علم بنما بحسب ما ذكر المسؤول الأمريكي لوسائل الإعلام الأمريكية. بالتالي حتى اللحظة هناك صمت أمريكي إزاء هذه الحادثة، وهي الثانية من نوعها خلال 3 أيام جلال. ولكن إجمالا الولايات المتحدة لا تريد أي تصعيد، لا ترغب بأي تصعيد ولا بالعودة لعمليات عسكرية مع إيران، وبالتالي هي تحاول أن تحتوي الوضع الحالي عند مضيق هرمز، بالتأكيد على ضرورة الالتزام ببنود مذكرة التفاهم التي تدعو على الأقل خلال 60 يوم الأولى من المفاوضات ووقف إطلاق النار بملاحة حرة عبر مضيق هرمز من دون أي رسوم أو أي عراقيل كما ورد في المذكرة.
1: شكرا لك وجد في البيت الأبيض. عمر، حالة الاحتواء الأمريكية كما أشارت إليها وجد، ماذا يقابلها في طهران جراء التصعيد في مضيق هرمز؟
2: نعم جلال، إيران لديها اعتقاد أن هناك محاولة أمريكية لأجل فرض سياسة الأمر الواقع في مضيق هرمز عبر فتح ممر في المياه الجنوبية للمضيق وتسيير سفن من ذلك الممر. هذا الأمر تعتبره طهران أمر مرفوض، أمر خطير ينتهك مذكرة التفاهم. حتى ولو أدى هذا الأمر، تقول أنها ستتصدى لهذا الأمر حتى ولو أدى إلى اندلاع مواجهات من جديد، وهذا ما شهدناه خلال ليلة أمس، حيث كان هناك ضربات أمريكية على السواحل الجنوبية الإيرانية ردت عليها إيران باستهداف مواقع الاستقرار الجيش الأمريكي في المنطقة. الإيرانيون لأجل منع هذا الأمر الواقع الذي تفرضه واشنطن كما يقولون، يوجهون عيارات تحذيرية للسفن التي يعتبرونها مخالفة تحاول العبور من مسارات لا تحددها إيران. الإيرانيون لا يتحدثون عن استهدافات مباشرة، عن هجمات ضد تلك السفن، بل عن إطلاق عيارات تحذيرية لإجبار هذه السفن على الرجوع، وهذا ما نفذوه بالفعل حسب ما اعترفوا رسميا خلال يومي الخميس والجمعة. وهذا ما اعتبره الرئيس الأمريكي ترامب انتهاكا لمذكرة التفاهم، ورأينا كيف شنت أمريكا هجمات ضد بعض المواقع العسكرية والمدنية في المناطق الجنوبية الإيرانية. الآن وقد تم هذا الاحتكاك بين الطرفين الليلة الماضية هنا في طهران، لا أحد يتحدث الآن عن أن وقف إطلاق النار قد انتهى أو أن مذكرة التفاهم باتت من الماضي. الإيرانيين لا يزالون يتمسكون بوقف انتهاء وقف إطلاق النار، يتمسكون بمذكرة التفاهم، لكنهم يتهمون الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك البندين رقم 1 و5. رقم 1 هو الخاص بإنهاء العمليات العسكرية بين الجانبين، لذلك تعتبر الهجمات الأمريكية يوم أمس انتهاكا لهذا البند، إضافة إلى البند 5 الذي يقول إن إيران هي المسؤولة عن تسيير الملاحة البحرية في المضيق. لذلك عندما تحاول واشنطن فرض مسارات جديدة في المضيق هنا، يقول الإيرانيون إن أمريكا تنتهك هذا البند رقم 5. إيران اعتبرت الهجمات الأمريكية يوم أمس على الأراضي الإيرانية على أنها انتهاك لوقف إطلاق النار، وقالت إن الرد الذي نفذه الحرس الثوري الإيراني على تلك المناطق هو الاستقرار الجيش الأمريكي في المنطقة، هو يأتي في إطار الدفاع المشروع عن النفس. اليوم الحرس الثوري الإيراني وفق ما ذكر التلفزيون الإيراني قد تلقى العديد من طلبات المرور في مضيق هرمز من بعض السفن، وقال إن هذه الطلبات في ازدياد، وهذا مؤشر على أن المضيق يعيش حالة من الهدوء خلال الساعات الماضية، لكن هذا الهدوء يبقى حذرا نتيجة أن الطرفين الإيراني والأمريكي في حال التأهب.
1: نعم.
2: اليد على الزناد مثلما قال اليوم ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري، الذي قال إن الإيرانيين مستعدون لأجل خوض مواجهة جديدة في حال شنت الولايات المتحدة الأمريكية أي اعتداءات على الأراضي الإيرانية.
1: شكرا لك عمر في طهران. نفتح النقاش مع ضيوفنا.

0: واشنطن السيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومن طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، وهنا في الاستوديو الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. سيد باتريك، كيف تفهم استمرار التوتر في مضيق هرمز رغم استحداث قناة تواصل ما بين القيادة المركزية الأمريكية والحرس الثوري الإيراني؟
1: شكرا على الاستضافة. من المثير للاهتمام، كنت في البيت الأبيض يوم أمس عندما أعلن الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة في حقيقة الأمر قامت بإسقاط 3 من المسيرات الأربعة التي قامت باستهداف السفينة التجارية. لكن ما سأقوله أن يبدو هذا الأمر كأنه استمرار للنشاطات التي تقوم بها إيران والتي تعيق التدفق والمرور السفن البحرية عبر مضيق هرمز. وكما تعرفون فإن الولايات المتحدة ستستمر بالدفاع عن طريق عن حرية مرور السفن عبر مضيق هرمز. وكما رأيتم فإن الولايات المتحدة قد يكون لديها أسلوب الضربة بضربة. الولايات المتحدة قامت بضرب مخازن الصواريخ والمسيرات وأيضا مواقع للرادارات، وأعتقد حتى بوجود مذكرة التفاهم فإنه سنرى استمرارا لردود الفعل في الولايات من الولايات المتحدة، إذ إن المضيق هو ممر مائي دولي، وإيران تزعم أن لها دور لكي تلعبه في هذا المضيق المائي. بضمنه قد يكون من قبلها فرض رسوم أو تعريفات. ليس هنالك أي بلد يوافق على هذا الأمر، وبالتأكيد الولايات المتحدة ستستمر بالدفاع بحق السفن بالمرور عبر المضيق بحرية.
0: دكتور عباس، هل رد الفعل الإيراني سواء فيما يتعلق بالممر في مضيق هرمز الذي استحدث من قبل سلطنة عمان والمنظمة البحرية الدولية والولايات المتحدة الأمريكية، أو الرد على الضربات الأمريكية محدود بسقوف بالنسبة لإيران أو محدد بسقوف بالنسبة لإيران؟
2: نعم، أنا تحية لك ولضيوفك ولكل المشاهدين. أنا أتصور هو محدود بالسقوف للجميع وليس لإيران فقط. الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما صرحت بها القيادة الأمريكية، وخاصة بانس عندما تحدث وقال بأن هناك خطوط تواصل. نحن رجعنا إلى المربع الأول عندما كانت هناك مناوشات قبل توقيع يعني مذكرة هذه الاتفاقية. كان هناك نوع من المناوشات واستمرت حدود أسبوعين، ولكنها كانت تحت سقف معين، كانت تحت السيطرة بشكل كامل. والآن يبدو أن الأمور بهذه الطريقة، ولكن يجب أن نعرف هنا أي خطأ سيكون خطأ استراتيجيا وخطأ كبيرا، لأن هناك ضغط من الشارع الإيراني، هناك ضغط أيضا من المعارضة الأمريكية للرئيس ترامب، وهذه ربما تعطي مبررات لكي تغير المسار الذي تتبعه طهران وواشنطن. لذلك يجب أن يكون هناك حذر شديد للحؤول دون الوقوع في الفخ. إضافة إلى كل هذه الأمور، هناك العامل الإسرائيلي يلعب دور كبير للحقيقة لإيجاد نوع من العرقلة في هذا المسار السلمي. أنا أتصور لو رجعنا إلى الوراء من الصعوبة أن نستطيع أن نخطو خطوات كبيرة على المدى المنظور وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في هذه المرحلة. أمر صعب لو ارتكبنا طرفان، لو ارتكب أي خطأ كما قلت، لأنه هذه الأخطاء ستكون ربما كرة ثلوث تدحرج وثم تكبر وثم تقضي على الجميع.
0: دكتور شرقاوي، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحاول فرض أمر واقع بإيجاد ممر آمن بعيد عن سيطرة إيران، كيف تفهم رد الفعل الإيراني حتى الساعة؟
3: أعتقد أننا في حلقة مفرغة، لأن نفس القراءة عند الإيرانيين بشكل أنهم لا يسمحون بفرض الولايات المتحدة الأمر الواقع. البيت الأبيض يعتد بنفس القاعدة، والتطورات العسكرية في الأيام الثلاثة الماضية تؤكد أن العصارة في الموقفين هي حقيقة أن هناك اعتداد بالقوة والقوة المضادة، بمعنى لا زالت طهران والبيت الأبيض يبحثان عن توازن قوة لم يتحقق بعد. بل الأكثر من هذا، هذه التطورات تعكس حقيقة أيضا أن الجانبين يضعان مشروع المفاوضات وكأنه بمثابة طرف دبلوماسي على الهامش. من المفترض أن تبدأ بعد غد أو بالأحرى غد الاثنين في سويسرا المفاوضات الفعلية على مستوى الخبراء، لكن هذه الانتكاسة تبعدنا إلى ما كان عليه الحال منذ 28 من فبراير، أن كل طرف يعتقد أن لديه من القوة بأن يحتوي الطرف الآخر. وحتى هذه اللحظة لا الجيش الأمريكي يستطيع احتواء القدرات الهجومية الإيرانية، ولا طهران تستطيع أيضا احتواء المستجدات العسكرية. لذلك لاحظنا أن حتى الرد الفعل الثالث، استهداف ما قيل إنه مواقع أمريكية في البحرين اليوم، هو أيضا من تجليات أن ليست هناك قناعة حقيقية لدى الإيرانيين أكثر من الأمريكيين بالحفاظ على حرمة مسار المفاوضات. دائما هناك شخصيات في الحرس الثوري وشخصيات في المجلس الأعلى للأمن القومي ممن هم أكثر تشبعا بأننا في هذه المرحلة ينبغي أن نتصرف بمبدأ الندية، وأننا نواجه أقوى قوة عظمى، بمعنى منطق القوة الصلبة هو ما يخيم على الأجواء في كل الحالات. عندما يتوجه قاليباب أو يتحدث عرقجي كأنهما استثناء على القاعدة، فللأسف يعني نحتاج ليس فقط للتحليل العقلاني بقدر ما نحتاج أيضا لأدوات علم النفس السياسي. لماذا بعد كل هذه قرابة 4 أشهر من صراع مفتوح لا يحقق معادلة صفرية ولا يعطي لأي طرف الأرجحية على الطرف الآخر، وإن وصلنا بجهود كثيفة من قبل باكستان وقطر إلى مستوى سويسرا، إلا أن هذه الأحداث تبعدنا عن هذا المسار. أرى أن هناك معضلة التشبع المفرط بمبدأ القوة، وأن الردع مباح لكل طرف في توجه طرف.
0: دكتور إذا سمحت لي، عودة الحرس الثوري للمشهد والذي كان غائبا خاصة خلال فترة التفاوض الأخيرة والتوقيع على مذكرة التفاهم، عودة للغة التهديد وفرض يعني رؤية إيران لمذكرة التفاهم، إلى ماذا يؤشر داخليا وخارجيا؟
3: خارجيا يؤشر إلى أن طهران تعتقد أن بإمكانها رد الصاع صاعين، بمعنى أن ترامب يصر على أن المفاوضات ليس بطريق التراضي بل هي بطريق فرض القوة. إذن مبدأ التفاوض عبر القوة، ويأتي الرد الإيراني هنا التفاوض من خلال الصمود ومن خلال المناورة العسكرية المفتوحة، مرة في الكويت، مرة ضد السفينة السنغافورية، مرة ضد البحرين، والخيط على الجرار. داخليا هناك تيار قومي، وقلت هذا منذ بداية ماي، أن هناك ممن يفكرون بنوع من الدوغمائية القومية الإيرانية، أننا ما دام لم يسقط النظام في طهران نحن الآن قادرون على تحدي الشيطان المارد، وأننا سنثبت نجاعتنا، وأن الآن نستقوي على كل المنطقة. لذلك أرى أن حتى ما حدث بالأمس عندما اختارت سلطنة عمان أن توفر ممرا موازيا باتجاه الجنوب لم تقبل بذلك طهران، وإن كان هناك اعتداد بأن هذا يدخل في سيادة سلطنة عمان كما لإيران حق السيادة. لذلك أعتقد أن هؤلاء الصقور في الجيش في الحرس الثوري وفي المجلس الأعلى للأمن القومي يعتقدون أن بأيديهم، ما داموا هم يتحكمون الآن في مضيق هرمز، يعتقدون أنه ورقة استراتيجية مطلقة يمكن توظيفها في كل اتجاه وكسب أو إحراز المكاسب على كل المنصات، وهذا يتناقض مع مبدأ المفاوضات.
0: سيد باتريك، لماذا تعتقد الإدارة الأمريكية بأن هذه المناوشات في مضيق هرمز لن تؤثر على مذكرة التفاهم والمسار التفاوض؟
2: Well, it's Iran is just is
1: يبدو لي وكأن إيران تضرب باتجاهات مختلفة. إذا ما نظرنا إلى البحرين، تم إسقاط إحدى المسيرات وضربت مسيرة منطقة بعيدة، لم يكن هنالك أي

0: خسائر أو دمار كبير. أعتقد أن الولايات المتحدة تريد لهذا الأمر للمفاوضات أن تستمر، وخاصة مرة أخرى إذا ما كان ربما هنالك إصابات بين المدنيين أو ربما إصابات بين الجنود الأمريكيين، لربما كان هنالك تبعات أكبر على إيران. الرئيس ترامب ما يزال لديه الخيار العسكري مطروحا على الطاولة، وبطرق مختلفة بإمكانه أن يستخدم هذا الخيار. وأيضا فيما يتعلق بالسفن، السفن التجارية، رأينا رد الفعل، وربما ما سمته الولايات المتحدة هي ضربات دفاعية، حيث قامت باستهداف في مخازن المسيرات ومخازن الصواريخ وأيضا مواقع الرادارات، وبالتالي هذا الأمر حصل من في السابق قبل مذكرة التفاهم. بالتالي هذه هي طريقة فقط بربما القضاء على إمكانيات إيران لكي لا تستطيع العودة وأن تضايق هذه السفن التجارية التي تمر عبر المضيق، لأنه كما رأينا أن إيران ليس لديها أي مشكلة بإرسال المسيرات والصواريخ لدول خليج في الجوار. بالتالي الولايات المتحدة احتاجت أن ترد، لكن كما قلت بسبب عدم وجود خسائر مدنية أو بين صفوف الجنود الأمريكيين، ما نسمعه فقط باستطاعتنا أن نقول أنه ضربة بضربة، لكن مع ذلك في حقيقة الأمر يتماشى مع الضربات الدفاعية التي وهذا ما سمته القيادة المركزية قبل توقيع مذكرة التفاهم.
1: دكتور عباس، نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس قال إذا كانت إيران لديها اعتراضات على مذكرة التفاهم فما عليها إلا أن ترفع سماعة الهاتف وتتصل، إلا أن العنف سيرد عليه بالعنف كما قال. لماذا تلجأ إيران إلى ضرب السفن في مضيق هرمز بدل الاتصال والحفاظ على هذه الأجواء الدبلوماسية التي سادت في الأيام الماضية؟
2: نعم، هذه يعني هذا التصريح جاء بعد ما قامت شنت المقاتلات الإيرانية ضد أهداف إيرانية والمقاتلات الأمريكية ضد الأهداف الإيرانية، وهذا التصريح جاء متأخرا، وهذا يعني يصب في سياق استهلاك داخلي. إيران لن تتبنى أي هجوم. إيران على يعني بسبب وعلى بناء على مذكرة التفاهم هي تعين 3 مسارات لمدة شهر، وهي المسؤولة عن أمن هذه السفن من خلال هذه المسارات الثلاثة، ولكن لن تكن مضمونة أمن المسارات الأخرى التي تكون خارج هذه الحقوق التي تعتبرها طهران من حقها ومن وظائفها طبقا للمسار الدبلوماسي الذي وقع عليه. لكن أنا أريد أن يعني أشير إلى نقطة لو سمحت.
1: فضل.
2: أنا أتصور غير دقيق عندما نقول بأن الحرس لم يكن موجودا خلال الأيام والآن.
1: لا عفوا، لم أقل لم يكن موجودا، ولكن أنا قلت بأن الدبلوماسية هي التي تصدرت المشهد خلال فترة المرحلة الأخيرة، وخاصة خلال فترة التوقيع. الآن يعود الحرس الثوري بلغة التهديد والوعيد باقتضاب لو سمحت.
2: نعم، أنا أريد أن أؤكد على هذه النقطة. القرار اللي يتخذ على هذا المستوى، مستوى الرد أو عدم الرد أو التفاوض، هذا لن يستطيع الحرس لوحده أن يتخذ هذا القرار. هذا القرار قرار مجلس الأمن الأعلى والوطني، وهذه حقيقة. من يعرف تركيبة هذا المجلس ومن يعرف يعني المجتمع الإيراني يقر بهذا الموضوع.
1: ولكن شكرا.
2: ربما المجلس الأعلى للأمن القومي ممكن
1: أظني دكتور، ولكن سندخل يعني على رأس الساعة. شكرا لكم.
2: يفوض الحرس.
1: شكرا لكم جميعا. شكرا دكتور عباس، السيد باتريك والدكتور شرقاوي. رأس الساعة مستمرون معكم في تغطيتنا لما بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل والتطورات في مضيق هرمز وفي أحدث المستجدات. قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس اللبناني جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطاري مع إسرائيل. كما أشارت الرئاسة اللبنانية لأن عون أعرب لترامب عن أمله بأن تسهم واشنطن

0: في منع أي خرق للاتفاق وتأمين الوفاء بكل الالتزامات. وأضافت الرئاسة اللبنانية أن عون أعرب لترامب عن أمله بأن تضغط واشنطن على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها بالجنوب. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال أن الاتفاق مذلة وعار وتنازل عن السيادة وهو منعدم الوجود. واعتبر نعيم قاسم أن سلطة لبنان تشرعن بقاء الاحتلال سنوات طويلة وقد تصل إلى ضم أراض لإسرائيل. حركة أمل من جانبها قالت أن الاتفاق غير مقبول لأنه غير متوازن ويكرس وقائع لمصلحة العدو. من ناحيتها قالت قيادة الجيش اللبناني أنها تحترم حرية التعبير عن الرأي ولن تسمح بأي إخلال بالأمن عبر تحركات غير محسوبة النتائج. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. وأضاف أن حكومة لبنان بتوقيعها اتفاقا مع إسرائيل تقول لإيران وحزب الله دعوا لبنان وشأنه. وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستبدأ بالانسحاب من المناطق التجريبية في زوتر الغربية وفرون في جنوب لبنان. وبشأن التطورات في مضيق هرمز نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله إن مسيرة إيرانية أصابت ناقلة نفط قرب مضيق هرمز. وأفادت شبكة CNN بأن مركز المعلومات المشترك التابع للبحرية الأمريكية رفع مستوى التهديد بمضيق هرمز إلى مرتفع بشكل كبير اليوم. جهته قال التلفزيون الإيراني أن التعليمات الإيرانية لعبور مضيق هرمز لا تزال مفروضة وأن سفنا غير مصرح لها واجهت طلقات تحذيرية. إلى ذلك قالت الحكومة الإيرانية أنها ستجري مع سلطنة عمان محادثات لتحديد إطار إدارة الخدمات البحرية بمضيق هرمز مستقبلا. من بيروت ينضم إلينا مراسل الجزيرة تامر الصمادي، تطلعنا على آخر تطورات لاسيما ما أعلنته الرئاسة اللبنانية عن اتصال من الرئيس دونالد ترامب بالرئيس يوسف عون.
1: بالفعل جلال، كان هذا التطور الأخير خلال الدقائق الأخيرة. الرئاسة اللبنانية أعلنت عن هذا الاتصال بين الرئيس الأمريكي وجوزيف عون، وقالت بأن الرئيس الأمريكي في اتصاله أكد على دعمه لهذا الاتفاق الإطاري، وقال بأنه أو بأن الولايات المتحدة ستدعم لبنان في هذا الخيار، وبأن الولايات المتحدة أيضا ستدعم الاقتصاد اللبناني وقوى الأمن التي وصفها بالشرعية وبسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها. وفي المقابل تحدثت الرئاسة اللبنانية عن أن الرئيس عون أكد له أو أبدى له تمنيه بأن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق لهذا الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، وأن تساهم أيضا الولايات المتحدة في انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي المحتلة في جنوب لبنان، وأن تدعم انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية. في الحقيقة جلال، اليوم شهد يعني سلسلة من المواقف جراء الاتفاق الإطاري بين لبنان الرسمي وإسرائيل، وهذه المواقف كانت متباينة إلى حد كبير ورسمت صورة قاتمة للمشهد بطبيعة الحال للفترة المقبلة، لا سيما بأن حزب الله أبدى يعني من خلال كلمة لأمينه العام نعيم قاسم أو بيانا مكتوبا أبدى يعني رفضه الشديد والقاطع لهذا الاتفاق الإطاري وللمفاوضات المباشرة، ووصف هذا الاتفاق بأنه اتفاق يعبر عن ذل وعن استكانة وعن تفريط بالسيادة، وتحدث عن أن الحزب ينظر إلى هذا الاتفاق بأنه منعدم وبأنه شرعن وجود إسرائيل لسنوات طويلة على حد وصفه داخل الأراضي اللبنانية، وربما الذهاب أيضا إلى التفريط ببعض تلك الأراضي لضمها لإسرائيل، وتحدث عن أن الاتفاق ربط بين الانسحاب الإسرائيلي وبين تسليم سلاح حزب الله، ورأى بأن هذا انزلاق خطير وتجاوز للخطوط الحمراء، وبأن الحزب لن يسلم هذا السلاح ولن يبتعد أو يغادر الميدان. وكان هنالك موقف أيضا من حركة أمل التي عبرت عن رفضها لهذا الاتفاق، وفي المقابل دعت الشارع اللبناني إلى التكاتف وإلى الوحدة وإلى عدم الانزلاق وراء مشروع الفتنة الإسرائيلي على حد وصفها. وكانت تحدث رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في ذات السياق محذرا من الوقوع في الفتنة، سياق الفتنة بطبيعة الحال. وأيضا كان هنالك موقفا للجماعة الإسلامية التي تحدثت عن أهمية وضرورة أن تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، كامل الأراضي اللبنانية. وفي مقابل كل ذلك الرئاسة اللبنانية تمسكت بهذا الاتفاق الإطاري ورأت فيه خطوة أولى على طريق انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية وعودة النازحين واستعادة الأسرى وإعادة الإعمار. وأيضا تحدث في ذات السياق رئيس الحكومة نواف سلام الذي أشار إلى أن هذا الاتفاق الإطاري من شأنه أن يعيد أو أن يعمل على بسط سيادة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وأن يجعل قرار الحرب والسلم في يد الدولة اللبنانية. كذا تحدث وزير الخارجية اللبناني الذي وصف هذا الاتفاق بأنه يعبر أو يشكل اختراقا وانتصارا دبلوماسيا للدولة.
0: شكرا لك تامر في بيروت. انضم إلينا من جبل لبنان الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية، ومن أم الفحم الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك دكتور مهند لنفهم رؤية نتنياهو انطلاقا طبعا من تصريحاته الأخيرة فيما يتعلق بعدم الانسحاب وبأنه اتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية على بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.
2: نعم، نتنياهو يحاول أن يسوق هذا الاتفاق في خطابه اليوم بالذات، يحاول أن يسوقه على أنه لم يتخلى من خلال هذا الاتفاق عن أهم بند فيما يتعلق بالرؤية الإسرائيلية للجبهة اللبنانية، وهي متعلقة ببقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية العازلة التي تحدث عنها بشكل مكثف في الأسابيع الأخيرة بالذات بعد مذكرات التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ونتنياهو سوق الاتفاق أن هذا الاتفاق يضمن بقاء القوات الإسرائيلية في هذه المنطقة الأمنية العازلة، حتى لو أنه القوات الإسرائيلية انسحبت من بعض المناطق من أجل دخول الجيش اللبناني، ولكن إسرائيل اشترطت بقائها في هذه المنطقة الأمنية العازلة بتفكيك حزب الله، بمعنى انسحابها من هذه المنطقة يتأتى فقط إذا تم نزع سلاح حزب الله. وهذه هي القضية المركزية التي يستعملها نتنياهو من أجل تسويق هذا الاتفاق في داخل المجتمع الإسرائيلي. بالإضافة لذلك يقول نتنياهو من كلامه، من كلام يعني المؤيدين لهذا الاتفاق، أن هذا الاتفاق عمليا يكرس البقاء الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي لمناطق في جنوب لبنان ويحصل على شرعية أمريكية لبنانية لهذا الاحتلال في المنطقة الأمنية العازلة. بمعنى أن إسرائيل تقول، ونتنياهو يسوق هذا الاتفاق، أن إسرائيل ليس فقط أنها سوف تبقى في المنطقة الأمنية العازلة، لا بل أن هنالك في اعتراف لبناني أمريكي بالبقاء في هذه المنطقة الأمنية العازلة ما دام حزب الله ما زال يحتفظ بسلاحه في لبنان. وهذه هي النقطة المركزية والجوهرية التي يستعملها نتنياهو من أجل أن يسوق هذا الاتفاق.
0: دكتور جو، هل تعتقد بأن الحكومة اللبنانية والوفد المفاوض اطلع على ما يقول بنيامين نتنياهو بأنه اتفاق إسرائيلي أمريكي على بقاء القوات اللبنانية، القوات الإسرائيلية عفوا، في جنوب لبنان حتى نزع سلاح حزب الله؟
3: يعني هناك دائما تفسيرات لأي اتفاق، يعني واضح أن التفسيرات الإسرائيلية غير التفسيرات اللبنانية، وهنا يعني الإشكالية بالاتفاق يعني، وهذا ما ذكره يعني دكتور مهند. يعني المشكلة أن ليس هناك أول جدول زمني، وهناك بطبيعة الحال يعني ليس يعني المشكلة الأساسية في الميكانيزم الماضي كان آلية التدقيق، كان الاجتماعات اليونيفيل كلها هناك اختلاف ما هو تعريف نزع السلاح، هذا كان نقاش كبير في الميكانيزم، بعدها كيف ندقق في نزع هذا السلاح. الآن ليس هناك آلية، إلى متى نزع سلاح حزب الله؟ نبقى 10 سنوات 20 سنة أم أكثر؟ يعني كل هالأمور ليست واضحة. الآلية يعني هذا الاتفاق شبيه مذكرة التفاهم، كل نقطة تحتاج إلى التفاوض، على الأقل هناك يعني سقف زمني 60 يوما في موضوع مذكرة التفاهم، هنا الأفق محدود يعني، فبالتالي التساؤلات في تطبيقه هي أكثر من الأجوبة.
0: أمام هذا الواقع دكتور مهند، وخاصة بأن عملية نزع سلاح حزب الله هي عملية طويلة وتخضع لمقاربة لبنانية مختلفة على ضوء طبعا موازين القوى الداخلية والإقليمية، إلى ماذا يسعى بنيامين نتنياهو في هذا الملف تحديدا، البقاء في لبنان حتى نزع سلاح الحزب كما يقول؟
2: بالضبط، وطبعا هذا الأمر يتحدد في التغيير السياسي في إسرائيل، بمعنى نحن الآن أمام متغير متعلق بالحالة السياسية الداخلية في إسرائيل. واضح أنه نتنياهو يفسر الاتفاق من خلال أنه الجيش الإسرائيلي سوف يبقى في المنطقة الأمنية العازلة، معنى أن الجيش الإسرائيلي سوف ينسحب، ولكن سينسحب إلى داخل المنطقة الأمنية العازلة، وهذا هو الهدف الأساسي الذي كان لإسرائيل منذ مارس هذا العام، بناء منطقة أمنية عازلة والتواجد في هذه المنطقة. طبعا الذي يمكن أن يغير هذا التصور الإسرائيلي هو فقط تغيير سياسي في داخل إسرائيل، بمعنى أن نتنياهو سوف يتعامل مع الجبهة اللبنانية كما تعامل معها كل الوقت، بمعنى بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية العازلة، والاتفاق كما يقول نتنياهو يعطي إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسه. هذا يشبه إلى حد ما التأويل الإسرائيلي لاتفاق نوفمبر عام 2024، عندما أشار إلى حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، وهذا أعطى إسرائيل مشروعية باستمرار عمليات عسكرية إذا شعرت أن هنالك في تهديد لجنودها في لبنان. ولذلك نتنياهو عمليا يسوق هذا الاتفاق وينظر له ويؤوله على أنه تكريس للواقع العسكري والأمني الذي أنتجه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وتكريس للخطاب الإسرائيلي فيما يتعلق بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسه. هذا هو التأويل الإسرائيلي، ولذلك نتنياهو عملية من الناحية العملية هو سوف يستمر في البقاء ويقوم بعمليات عسكرية تحت مظلة أن هذا جزء من الدفاع عن النفس، كما أشار الاتفاق في بنوده، وهو ما يستعمل نتنياهو من أجل أن يحصل على شرعية أمريكية في تفسير معنى الدفاع عن النفس القوات الإسرائيلية في داخل لبنان. واضح أن هذا الاتفاق جاء نسبة لإسرائيل، يعني هذا الاتفاق إسرائيل كانت ترفضه، ولكنه جاء وإسرائيل قبلت به بسبب ما حدث في سويسرا من التفاهمات الإيرانية الأمريكية حول لبنان، ولذلك إسرائيل حاولت أن تستبق ذلك، وأيضا لبنان ربما حاول أن يستبق ذلك من خلال التوصل إلى هذا الاتفاق. معنى أن هذا الاتفاق بالنسبة لإسرائيل ليس جديد من حيث البنود، الجديد أن إسرائيل الآن وقعت عليه ووافقت عليه لأنها رأت أن هنالك في مسار سياسي بديل قد يحرجها فيما يتعلق بلبنان.
0: طيب دكتور جو، كيف ستطبق الحكومة اللبنانية بنود هذا الاتفاق، وعلى رأسه طبعا حصر السلاح بيد الدولة، وما تسمى بالمناطق التجريبية، زوتر الغربية وفرون التي هي ليست محتلة أصلا كما يقول رئيس بلدية فرون، كيف ستتعامل مع هذه الألغام في مذكرة التفاهم أو في هذا الاتفاق الإطاري؟
3: يعني هذا السؤال الكبير، يعني يمكن يعني موضوع المنطقه التجريبيه يمكن يعني فعله بسهوله الى حد ما، حزب الله ليس موجود، ليس هناك احتلال، فبالتالي لكن ابعد من ذلك بموضوع حزب الله قال سابقا انه مع نزع سلاحي او انسحاب من جنوب الليطاني ليس شمال الليطاني. الاتفاق يتحدث عن نزع السلاح وتفكيك البنى التحتيه بشكل عام، فبالتالي ترك الافق محدود لهذا الامر. الجيش اللبناني لن يتحرك بدون قرار مجلس الوزراء، هذا الموضوع حساس. الاتفاق لا يعني شيء إلا إذا تم إقراره بمعنى بمجلس الوزراء وتحول إلى اتفاق نهائي يكون في مجلس النواب. هنا سندخل في إشكالية كيف تصل الأوامر إلى الجيش. هناك علينا أن ننتظر أيضا التأزم السياسي في البلد في المرحلة المقبلة، إذا كان هناك إلى حد ما، لا أعتقد هناك تأزيم، لكن نتنياهو يحاول فصل مسار، يعني إذا كان وقف إطلاق النار كان في مسار سويسرا، انسحابه هو بمسار واشنطن. وهذا الاتفاق بنظري هو بكل بساطة هو اتفاق إسناد لإسرائيل ضد مذكرة التفاهم، يعني لا هناك تفسير آخر. هناك تناقض كبير بين النصين، ولابد من أمريكا بعد أن تتضح علاقتها مع إيران أن تفسر كيف هناك تناقض بين الاتفاقين ليكون الأمر لا ينعكس توترا في لبنان، لأن لا يمكن أن يكون شيء لإيران وشيء لإسرائيل ولا شيء في لبنان. يعني لابد من صيغة دولية تتوائم لعدم وضع كل المسؤولية الدولية على الجيش اللبناني لخوض المعركة ضد حزب الله.
0: دكتور جو،
3: أعتقد التحدي الكبير
0: وأمام هذه التحديات، هل نحن أمام اتفاق 17

0: تيار جديد في لبنان؟
1: يعني هذا السؤال الكبير. يعني الوضع مختلف، يعني كان 17 أيار لم يكن هناك سلطة، كانت إسرائيل في بيروت، كان هناك انقسام أكبر، الآن هناك إيران بدل سوريا، لكن السلطة يعني الرسمية تحاكي بعض تصرفات 17 مرحلة 17 أيار. الخطاب السيادي أعتقد هو جدي، لابد من الدولة أن تلعب دور، لكن هي تخلط بين السياسة الخارجية والاتفاق مع إسرائيل، وهنا المشكلة الانتقاد. أعتقد الاتفاق مع إسرائيل واتفاق تقني مرتبط بالسيادة وليس بتحويل موقع لبنان وسياسته الخارجية وعلاقته بالمكونات الداخلية. لابد من الفصل بين الأمرين، لكن طبعا لسنا في 17 أيار، المرحلة تغيرت، لكن بعض الأصداء إذا نقرأ عناوين الصحف حينها والآن هناك بعض التشابه مع إسرائيل بالمواقف اللبنانية، لكن لابد من مرة أخرى من الفصل بين السياسة الخارجية ومواقف المكونات المنفصلة من السياسة الخارجية للبلد وتعامله مع إسرائيل في العلاقات الثنائية أو في التحديات الثنائية.
0: شكرا لكما الدكتور جو معكرون في جبل لبنان والدكتور مهند مصطفى في أم الفحم. الوقت الذي سيبدأ فيه تطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي تتجه الأنظار إلى الأمر الواقع الميداني والديمغرافي الذي أوجده الاحتلال الإسرائيلي طيلة الأسابيع الماضية، والذي كان يهدف إلى جعل مناطق كثيرة في جنوب لبنان غير صالحة للعيش. في هذا التحقيق الخاص تتبع سلام خضر خيوط العمليات العسكرية الإسرائيلية وتقرأ أبعادها من منظور القانون الدولي.
2: هيدي ساحة الضيعة كان كل العالم بيقعد فيها.
3: إنه 16 من يونيو ونحن في الساعات الأولى التي تلت إعلان طهران وواشنطن التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بما يشمل لبنان. وهذه هي الصور الأولى الملتقطة في بلدة برج قلوي في جنوب لبنان منذ الثالث من مارس الماضي. حينها أجبر تهديد مباشر جميع سكان البلدة البالغ عددهم قرابة 3000 شخص على النزوح.
4: هذا إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان، انتبهوا إليه بعناية.
3: كانت الساعة تقترب من 3:30 فجراً في ذلك اليوم عندما تلقت البلدة تهديداً من الجيش الإسرائيلي.
4: نواجه تحذيراً عاجلاً.
3: صاحب هذا المنزل كان بين الذين رحلوا عن البلدة في تلك الليلة.
2: ناس قعدت من الجنوب اللي هي بدك ساعة لبيروت، ساعة وربع، قعدت 25 ساعة، أنا قعدت 18 ساعة، لا 12 ساعة. أنا اخترت طرقات جبلية تانية يعني ووصلت، في ناس بقيت 25 ساعة الطريق.
3: بعد 48 ساعة امتد التهديد ليشمل كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، بعدما حولت إسرائيل قرابة 8% من مساحة لبنان إلى نطاق عسكري لعملياتها ومنعت السكان من العودة إلى ديارهم.
4: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال شمالاً إلى ما وراء نهر الليطاني.
3: تمر أيام قليلة ويتسع نطاق التهديد ليصل إلى مجرى نهر الزهران. باتت قرابة 10% من مساحة لبنان التي يسكن فيها نحو 800,000 نسمة خاضعة لأوامر بعدم العودة تحت طائلة الاستهداف. في هذا التحقيق تتبعنا 135 أمر إخلاء نشرها الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الأعمال القتالية مع حزب الله في مارس الماضي.
5: أمرت أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش بتدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.
3: وقارنا تلك الإنذارات بتصريحات لوزراء في الحكومة الإسرائيلية.
5: أمرت بالإسراع في تدمير المنازل اللبنانية في القرى الحدودية.
3: عند تلك المرحلة بدأ خبراء في القانون الدولي يتلمسون في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين قرائن قانونية تدل على نية ارتكاب فعل جرمي يتمثل

0: الأقل في جريمة التهجير القسري.
1: هذا التصريح هو العنصر المعنوي الحاسم على جريمة التهجير القسري.
2: تابعنا أيضا الأوامر الإخلاء والتهجير التي شملت مناطق واسعة من

0: لدينا في مفوضية حقوق الإنسان يشير إلى حالات تم فيها الهجوم على المدنيين من قبل القوات الإسرائيلية، والعمليات العسكرية التي أدت إلى تدمير أحياء بأكملها وقرى بأكملها وبنى تحتية مهمة وضرورية لاستدامة حياة المدنيين في لبنان.
1: في هذا التحقيق لاحقنا عمليات تغيير جغرافي ميداني ينفذها الجيش الإسرائيلي في قرى حدودية، إما عبر عمليات تفجير متحكم بها أو من خلال غارات وقصف مكثف ومتكرر. تباعاً أفضت العمليات الإسرائيلية إلى إلحاق دمار هائل وصل في حالات عديدة حد الإخفاء الكامل لجغرافيا قرى حدودية. تكشف صور الأقمار الصناعية عن مستويات التدمير التي لحقت بعشرات القرى.

0: بدأ ذلك تمهيداً لإعلان سيصدر في 17 من أبريل. إسرائيل تنشر خريطة ما سمته خط الدفاع المتقدم، يقطم ذلك الخط نحو 60 بلدة ومزرعة لبنانية، ويمتد من المياه البحرية اللبنانية قبالة الناقورة غرباً حتى سلسلة جبال لبنان الشرقية بمساحة تقدر بأكثر من 600 كيلومتر مربع.
1: ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان مع عدد من القرى يمكن أن يندرج في إطار الإبادة الجماعية بهذا المصطلح بكل تفاصيله ودقائقه، لكن المنصوص عليه في إطار المادة السابعة، ليس الإبادة الجماعية المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة. فبالتالي هذه المادة تعطي تفصيل لمعنى الإبادة الجماعية، والتي يدخل ضمنها هذه الإبادة الحضارية السكانية وغيرها.
0: وما قد يرقى وفق القانون الدولي إلى جريمة إبادة جماعية حضرية وسكانية، بدا أن له بعدا أعمق وأشد أثرا على الجغرافيا السكانية.
2: في مجموعة كبيرة من القرى الحدودية، حوالي 73 قرية من الناقورة حتى المنطقة الشرقية الخيام ووادي الحصباني وغيرها، الهدف هو إفراغه نهائيا من السكان.
0: الجغرافيا السياسية بدورها لم تسلم. وفق ترسيم الأمم المتحدة للحدود بين لبنان وإسرائيل عام 2000، يمثل ما يعرف اصطلاحا بالخط الأزرق حدودا دولية، غير أن الخط الأصفر يتجاوزه بعمق يراوح بين 5 و10 كيلومترات. داخل هذه المنطقة تنفذ إسرائيل عمليات ميدانية تصبح بموجبها التفرقة الجغرافية بين حدود الدولتين هلامية.
2: تم تغيير الحدود بجنوب لبنان قبل ما ينعمل 1949 خط الهدنة، أكثر من 30 قرية، بعدين القرى السبع، وهلأ بالفترة الأخيرة بال 1967 مزارع شبعة.
0: نعود إلى برج قلوي. أثناء إعداد هذا التقرير كنا ننتظر من السيد حسان أن يرسل صوراً إضافية لبلدته عند عودته إليها.
3: والله يا مدام هلأ الضيعة كلهم هربوا، يعني الوضع لأنه سيء كتير وعم تنضرب. أنا هلأ صرت بلبنان، كنت أنا طالع أساس اليوم، فبلغتنا البلدية أنه ما حدا يطلع على الجنوب.
4: تحول الآن إلى آخر التطورات والمواقف بشأن وضع مضيق هرمز. تنضم إلينا شبكة مراسلنا من البيت الأبيض وجد وقفي ومن طهران عمر هواش. وجد، كيف يتطور الموقف الأمريكي إزاء التوتر المتصاعد في مضيق هرمز؟
5: يعني جلال، الصمت ما زال سيد الموقف حقيقة منذ أن صدرت الأنباء اليوم عن استهداف ناقلة نفط تحمل مليوني برميل نفط خام على متنها، وكانت تحمل علم بنما. حتى اللحظة لا يوجد أي تعليق من الرئيس ترامب، وعلما بأنه عندما تعرضت سفينة شحن كانت ترفع علم سنغافورة قبل 3

0: أيام إلى حادث مشابه استهداف بمسيرة. قال الرئيس ترامب إنها كانت إيرانية. كان قد كتب منشورا وأكد بأن هذا الأمر يعد انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. اليوم كما قلنا ما زال الرئيس ترامب يلتزم الصمت. هو حقيقة كان في ملعب للغولف في ولاية فرجينيا، وكان في غداء مع عدد من أنصاره في نادي الغولف الخاص به في فرجينيا، وعاد قبل نحو ساعة من الآن إلى البيت الأبيض. لكن هذا لا يعني أنه لم يكن على علم بهذه الحادثة، ولكن حتى الآن لا نعلم ما إذا كانت الولايات المتحدة ستؤكد بالفعل بأن ما تعرضت له السفينة أو الناقلة التي تحمل اليوم علم بنما هو بالفعل مسيرة إيرانية، كما ذكر مسؤول أمريكي لأكثر من وسيلة إعلامية أمريكية بأنها كانت إيرانية استهدفت هذه الناقلة. وأيضا هناك مسيرتان استهدفتا سفينتا شحن أخريين في المضيق، وتم إسقاط هاتين المسيرتين قبل أن تصل إلى هدفيهما. بالتالي هناك صمت كما قلنا حتى الآن، وواضح بأن الرئيس ترامب يعمل على احتواء الوضع عند مضيق هرمز وأن لا يتوسع ليصل إلى حالة انفجار أو انهيار لاتفاق وقف إطلاق النار. سياسة الاحتواء، الرد بالمثل على ما يتم عند المضيق مما تعتبرها إدارة الرئيس ترامب انتهاك، والحرص على عدم التصعيد عسكريا مع إيران طالما أن هناك مذكرة تفاهم، وطالما أننا على بعد أيام قليلة فقط، أي يعني من المقرر أنه في 30 من الشهر الجاري، كما كان قد قال وزير الخارجية خلال الأسبوع الماضي روبيو، أن يلتقي خبراء من الطرفين الأمريكي والإيراني ضمن المفاوضات التقنية، مفاوضات الستين يوما، خبراء أمريكيون من وزارة الخزانة، من وزارة الخارجية، وكذلك من وزارة الطاقة، سيلتقون بنظرائهم ويناقشون قضايا مثل رفع العقوبات وتخفيفها عن إيران وأخرى متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
1: شكرا لك واجد في البيت الأبيض. عمر، ما التوجه في طهران لما تعتبره السلطات خرقا لمذكرة التفاهم؟
2: نعم، قبل الإجابة على سؤالك جلال، الآن ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني بأنه عدة انفجارات دوت في إحدى المناطق القروية في مدينة سيريك جنوب إيران. حتى هذه اللحظة ليس من الواضح هل هناك هجوم أمريكي جديد على شاكلة الهجوم يوم أمس. مصدر الانفجار حتى اللحظة غير معروف، فقط ما ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني للتو بأنه سمع دوي عدة انفجارات في تلك المنطقة، المدينة التي تعتبر البوابة الشرقية لمضيق هرمز. ويوم أمس كانت الهجمات الأمريكية متركزة على هذه المدينة تحديدا، حيث كانت قد استهدفت القوات الأمريكية رصيفا بحريا في المدينة، فضلا عن برج للاتصالات تابع للحرس الثوري الإيراني. هل الآن نتحدث عن هجمات جديدة؟ نظرا لأن وسائل الإعلام الأمريكية كانت تحدثت مثل ما أثارت الزميلة وجد من واشنطن بأن هناك استهداف لسفينة كانت تعبر المضيق. الإيرانيون خلال الساعات الماضية لم يتحدثوا عن هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد، لم يكن هناك لا تبني ولا نفي لهذا الأمر. ما تتحدث عنه طهران فقط خلال يومي الخميس والجمعة بأنها كانت تطلق تحذيرات، عيارات تحذيرية فقط لبعض السفن التي تخالف قوانين العبور التي يقرها الحرس الثوري الإيراني. طهران تؤكد بأن وفق مذكرة التفاهم البند رقم 5 منها ينص على أن إيران هي المسؤولة عن تأمين المضيق، وأنها بهذا الأمر هي من يحدد مسارات العبور للسفن الداخلة والخارجة في مضيق هرمز، وبالتالي أي عبور من أي ممر آخر حتى ولو كان من قبل سلطنة عمان، الممر الجنوبي الذي أعلنت عنه، تعتبره طهران هو أمر مرفوض يتعارض مع مذكرة التفاهم. لذلك هناك إصرار إيراني على أن الممرات الآمنة هي الممرات الوحيدة التي تحددها إيران، ولو أن هذا الأمر أدى إلى مواجهة ولو كانت محدودة كما شهدنا يوم أمس. الهجوم الذي نفذته القوات الأمريكية ضد مناطق في جنوب إيران، طهران ردت عليه في المقابل عبر استهداف مواقع للجيش الأمريكي في دول المنطقة وتحديدا في مملكة البحرين. وأكدت إيران بأن ذلك يأتي ضمن إطار الدفاع عن النفس، وأن أمريكا هي من بدأت وهي من انتهكت مذكرة وقف إطلاق النار عبر تنفيذ عمل عسكري ضد الأراضي الإيرانية. الإيرانيون الآن يتحدثون عن انتهاك أمريكي للبند الأول الذي ينص على إنهاء العمليات العسكرية، لأن أمريكا نفذت يوم أمس عمل عسكري على الأراضي الإيرانية، البند رقم 5 أيضا، بأن أمريكا تسعى إلى فرض سياسة أمر الواقع عبر فتح مسارات جديدة تتعارض مع ما تصفه إيران السيادة الإيرانية لمدة 60 يوما على المضيق وفق ما جاء في مذكرة التفاهم. الآن جلال نتحدث عن انفجارات جديدة في مدينة سيرك، نفس المدينة التي استهدفت يوم أمس. نبقى بانتظار مزيد من المعلومات، لا نريد أن نستبق الأمور، ربما تصدر بيانات رسمية قبل قليل أو معلومات عبر وسائل إعلام رسمية لأجل تتبع ما هو مصدر هذه الانفجارات التي سمعت قبل قليل فقط في مدينة سيرك في جنوب إيران شرقي مضيق هرمز.
1: نبقى معك عمر حتى اتضاح الموضوع طبعا، وما تقول بأنه معلومات عن أصوات انفجارات سمعت في مدينة سيرك والتي هي تعتبر البوابة الشرقية لمدينة هرمز والتي شهدت أيضا هجمات البارحة. ذكرنا بالهجمات التي استهدفت هذه المدينة وهذه المنطقة.
2: نعم، يوم أمس تركزت الهجمات على مدينة سيرك، حيث أنه وفق البيانات الإيرانية قامت القوات الأمريكية باستهداف رصيف بحري يدعى رصيف طاهرية في المدينة، فضلا عن أن مقذوفين اثنين كانا قد أصابا برجا للاتصالات تابع للحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى أن انفجار وقع أيضا في جزيرة قشم، هذه الجزيرة التي تقع في قلب مضيق هرمز وإلى جانبها تعبر السفن، وإحدى الممرات الإيرانية التي تقول طهران دائما أنه يسمح للسفن الأجنبية بالعبور منها يمر بالقرب من جزيرة قشم. إذن نتحدث عن هجمات كانت يوم أمس على مناطق مهمة قرب مضيق هرمز، حتى أن تلك المناطق كانت دائما مسرحا للهجمات الأمريكية طيلة الحرب، حرب 40 يوما من قبل القوات الأمريكية وحتى الإسرائيلية، إضافة إلى أن بعض الاحتكاكات التي كانت محدودة ولم يتوسع نطاقها ما بين وقف إطلاق النار والتوقيع على مذكرة التفاهم، تلك المدة شهدت عدد من المناوشات بين الطرفين، كان الأمر متركزا بشكل واضح على مدينة سيرك فضلا عن مدن أخرى في الجنوب الإيراني. لكن الآن خلال يوم أمس كان تركيز واضح على مدينة سيرك، وهي كما ذكرنا تعتبر تقع في بوابة البوابة الشرقية لمضيق هرمز على السواحل الإيرانية، إذن هي مدينة استراتيجية، ويعتقد إلى حد كبير على أن الحرس الثوري الإيراني الذي يحكم السيطرة على مضيق هرمز ينطلق من هذه المدينة إذا أراد أن يوجه ربما تحذيرات إلى سفن مخالفة لقواعد الملاحة والمرور. لذلك استهداف هذه المدينة يوم أمس وربما هذا اليوم، لا نعرف حتى اللحظة، الصورة غير واضحة، هذه الليلة يأتي لإضعاف سيطرة الإيرانيين الحرس الثوري على مضيق هرمز في مسعى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لنزع هذه الورقة من يد الإيرانيين. الإيرانيون يقولون على مستويات عالية بأن مضيق هرمز بالنسبة لهم بات ورقة استراتيجية تعادل حيازة قنبلة نووية، وأن هذا الأمر ينبغي أن يبقى في يد الإيرانيين. قبل ساعات كنا قد رصدنا بيانا ل 63 نائبا او ممثلا في مجلس خبراء القياده، دعا الحرس الثوري الايراني الى التمسك بهذه الورقه وعدم التخلي عنها واستغلالها في المفاوضات، مفاوضات الستين يوما، لاجل نيل ما يوصفنا بالحقوق الايرانيه في اي تفاهم محتمل مزمع بين طهران وواشنطن خلال مفاوضات الستين يوما.
1: عمر، أتركك لجمع المزيد من المعلومات حول ما يقوله التلفزيون الإيراني عن سماع دوي عدة انفجارات في مدينة سيرك جنوبي البلاد، سأعود إليك. ولكن وجد وقفي في البيت الأبيض، قبل قليل كنا نتحدث وجد ونطرح تساؤلات عن كيف سيكون رد الفعل الأمريكي على ما يقيل بأنه استهداف إيراني أيضا لناقلة نفط بمنطقة مضيق هرمز. ربما يأتي هذا في سياق رد أمريكي طبيعي على الهجمات التي تنفذها إيران بحسب الاتهامات الأمريكية في مضيق هرمز؟
0: ربما، ولكن لا يوجد شيء مؤكد حتى اللحظة جلال. يعني بالأمس هو السيناريو تكرر تماما الذي حدث بالأمس. سمعنا ذوي انفجارات في إيران، تحدث عنها الزملاء في إيران، ومن ثم القيادة المركزية بعد ذلك بدقائق نشرت منشورا بيانا أكدت فيه بأن الولايات المتحدة استهدفت مخازن صواريخ ومسيرات إيرانية، وكذلك استهدفت مواقع رادار إيرانية ردا على استهداف إيران بمسيرة إحدى سفن الشحن التجارية عند مضيق هرمز في قبل 3 أيام. جاء الرد بعد ذلك، بعد هذا الهجوم بيوم، أي يوم أمس. اليوم الوضع مشابه تماما، يعني صباح اليوم بتوقيت واشنطن تعرضت ناقلة نفط تحمل 1,000,000 برميل نفط على متنها لمسيرة قال مسؤول أمريكي إنها مسيرة إيرانية تعرضت لاستهداف من قبل هذه المسيرة، والولايات المتحدة أسقطت مسيرتان أخريين كانتا تستهدفان شاحنتين عند مضيق هرمز. سيناريو مشابه ردت عليه الولايات المتحدة بهذا الاستهداف للمواقع التي تحدثنا عنها. لم يسبق ذلك أي شيء سوى تصريح من الرئيس ترامب يوم أمس بأنه سوف يكون هناك رد لهذا الانتهاك الإيراني لاتفاقية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. يعني الولايات المتحدة تتوقع أنها مجرد توقيع مذكرة التفاهم، وطالما أن بنودها تتحدث عن ملاحة جوية، ملاحة بحرية
1: الآن. أكسيوس تنقل عن مسؤول أمريكي بأن الجيش الأمريكي يشن ضربات على أهداف إيرانية ردا على هجوم إيراني وقع السبت على ناقلة تجارية. إذن بحسب مراسل أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الجيش الأمريكي يشن ضربات على أهداف إيرانية ردا على هجوم إيراني وقع السبت على ناقلة تجارية، بدأت الأمور تتضح أكثر فأكثر عن ما يقول التلفزيون الإيراني بأنه سماع دوي عدة انفجارات في مدينة سيرك جنوبية البلاد المطلة على مضيق هرمز. وجد، كيف تقارب الإدارة الأمريكية هذه الضربات على ضوء ما تسميه احتواء للموقف حفاظا على مذكرة التفاهم مع إيران؟
0: بأن ترد بشكل محدود على استهداف السفن وناقلات النفط تماما كما حدث بالأمس، استهدفت مواقع معينة، وحسب بيان القيادة المركزية يوم أمس ذكر بأن هذا كان ردا قويا بشكل واضح وصريح، ردا قويا على استهداف إيران لسفينة شحن كانت تحمل علم سنغافورة. وبالتالي هي فقط ترد على ما تقوم به إيران. وفي حال بالفعل تأكد نبأ أكسيوس، وكما قلت القيادة المركزية هي عادة من تنشر أنباء متعلقة بأنشطة قواتها عند المضيق، إن صدق ذلك فهذا يعني أن بالفعل هناك تأكيد أمريكي بأن ناقلة النفط تعرضت لاستهداف من قبل مسيرة إيرانية، والولايات المتحدة ردت على ذلك بالمثل، أي بتوجيه ضربات عسكرية محدودة دون أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة، لأن كما قلنا الولايات المتحدة تمارس سياسة الاحتواء مع إيران فيما يتعلق بهذه الاستهدافات.
1: عذرا مرة جديدة وجد،
0: واضح أن إيران تحاول.
1: التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري، مقذوفات أصابت برج اتصالات بقرية طهروي بمدينة سيرك جنوبية البلاد. أعود إليك عمر مع هذا التطور الجديد من التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر عسكري، ما المتوفر لديك؟
2: نعم جلال، التلفزيون الإيراني قال إن الأصوات التي سمعت قبل قليل في مدينة سيريك جنوب إيران هي تعود لاستهداف برج الاتصالات بعدة مقذوفات في قرية
1: وكالة فارس عمر أيضا تشير إلى ذوي انفجار في قرية نسين في جزيرة قشم جنوبي إيران.
2: نعم بالفعل، أيضا هذه القرية كانت أيضا تعرضت للهجوم يوم أمس، و أيضا منطقة طاهروي في مدينة سيريك أيضا تعرضت للهجوم. إذا نتحدث عن هجومين في منطقتين اثنتين من السواحل الجنوبية الإيرانية، ومن الملاحظ والملفت للنظر بأن الأماكن المستهدفة هذه الليلة هي نفس الأماكن التي استهدفت يوم أمس. نتحدث عن منطقة طاهروي في مدينة سيريك، وأيضا برج للاتصالات في هذه المنطقة، أيضا عن قرية ميسين الواقعة في جزيرة قشم. الأمريكيون يبدو أنهم لا يريدون توسيع نطاق العمل العسكري، يستهدفون نفس المناطق التي استهدفت يوم أمس، لكن يمكن القول أن الأهداف تختلف هذه المرة، لأنه يوم أمس كان هناك استهداف لبرج الاتصالات، فلذلك لا يمكن هناك معنى لاستهدافه مرة أخرى. ربما هناك استهداف لبرج آخر في نفس المنطقة، لكننا نتحدث عن نطاق واحد للهجمات خلال هذه الليلة وليلة أمس. وبقيت هذه الاحتكاكات التي يمكن أن نصفها بالمحدودة في نطاق الاحتكاكات. يوم أمس لم تتوسع إلى ما يمكن وصفه بحرب شاملة أو تجدد العمليات العسكرية بين الطرفين. الإيرانيون كانوا قد ردوا يوم أمس باستهداف بعض مناطق استقرار أو تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة، ورصدنا كيف أن البحرين أصدرت بيان قالت فيه أن إيران استهدفت مناطق في البحرين بالمسيرات. لذلك يمكن القول أن الضربة الأمريكية يوم أمس كانت محدودة، ردت عليها إيران أيضا بضربة محدودة. هذه الليلة يبدو أن الأمريكيين أيضا يستهدفون نفس المنطقتين اللتين استهدفتا يوم أمس، منطقة طهروي في سيريك برج اتصالات، إضافة إلى منطقة أو قرية ميسين وهي قرية في جزيرة قشم جنوب إيران. هذا الاستهداف حتى اللحظة يمكن أن نصفه بالمحدود. لذلك علينا أيضا جلال ربما أن نتوقع رد إيران، لأن بيان الحرس الثوري يوم أمس عندما رد على الاستهداف الأمريكي قال إنه في حال نفذت أمريكا أي استهداف جديد فإن الإيرانيين الحرس الثوري القوات الإيرانية أيضا سوف تعاود الرد. إيران يبدو أنها لا تريد أن تترك لأمريكا أن تفرض الأمر الواقع في مضيق هرمز، تدرك أن هذه الورقة هي ورقة قوية بيدها، وهناك محاولة أمريكية لنزع هذه الورقة. حتى أن استهداف الرادارات في المناطق الساحلية الجنوبية هنا ينظر إليه في القراءات العسكرية الإيرانية على أنها محاولة أمريكية لأجل جعل عيون إيران عمياء في المضيق، وربما محاولة مستقبلية للسيطرة على المضيق. نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنجح في نزع المضيق عسكريا من الإيرانيين طيلة فترة الحرب، ولذلك هناك من يقرأ في هذه العمليات بين الفينة الأخرى من قبل القوات الأمريكية لمناطق استقرار وتمركز الرادارات الإيرانية في منطقة المضيق محاولة للسيطرة مستقبلا ربما على المضيق. إذن حتى اللحظة جلال نتحدث عن استهدافين أمريكيين لمنطقتين في السواحل الجنوبية الإيرانية، وأهمية هذه الأماكن تكمن في أنها تقع في الجهة الشمالية تحديدا والجهة الشرقية في سيريك لمضيق هرمز.
1: ستبقى معنا عمر في طهران ووجد أيضا من البيت الأبيض لمتابعة هذه التطورات، وأعود وأذكر بأنها بدأت بإعلان التلفزيون الإيراني عن سماع دوي عدة انفجارات في منطقة سيريك في جنوب البلاد المطلة على مضيق هرمز. بعدها أيضا أكسيوس نقلت عن مسؤول أمريكي بأن الجيش الأمريكي يشن ضربات على أهداف إيرانية ردا على هجوم إيراني وقع السبت على ناقلة تجارية. بانتظار مزيد من المعلومات ينضم إلينا من ميامي الدكتور كينيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، هنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم دكتور أحمديان. انطلاقا من هذا التطور، هل إيران معنية بما فهم بأنه احتواء أمريكي للتطورات في مضيق هرمز، وخاصة لما يقول طبعا تقول الولايات المتحدة الأمريكية بأنه استهداف إيراني لسفن شحن وناقلات نفط في مضيق هرمز؟
3: لا أبدا، نلاحظ أن القراءة الإيرانية على مستويين، مستوى الأول ومستوى المذكرة. المذكرة بوضوح تعطي إيران مسؤولية الاتيان بترتيبات للمرور الآمن للسفن التجارية. إيران مسؤولة في هذا الإطار والترتيبات تحددها إيران. الولايات المتحدة اليوم أرادت استحداث مسار موازي لما تحدده إيران، أملا بأن تمر بهذا المسار وتعود به لما قبل الحرب. إيران واضح أن الهرمز لن يعود إلى مرحلة قبل الحرب باعتباره استخدم في الحرب، وبالتالي هناك ترتيبات جديدة يجب أن تبقى، وهذا ما نصت عليه المذكرة. ما يراه الإيرانيون هو تنصل من المذكرة من الجانب الأمريكي، ولذلك يعني يقفون أمامه. على مستوى العمل إيران ترد على التصعيد الأمريكي، وتقديري هذا قد يأتي على كل
1: هناك بيان من القيادة المركزية الأمريكية. نعود إليك وجه بقفي في البيت الأبيض.
0: نعم جلال، صدر قبل 6 ثواني فقط وأقرأه معكم وأترجمه وأنا أقرأه. حقيقة القيادة المركزية الأمريكية ذكرت بأن القوات الأمريكية نفذت ضربات إضافية ضد عدة أهداف في إيران اليوم، وذلك تنفيذا لأوامر القائد الأعلى. القيادة المركزية أضافت بأنه بعد الهجمات الأمريكية يوم أمس ردا على هجوم إيراني استهدف سفينة الشحن إيفر لوفلي، إيران تم منحها فرصة من أجل احترام وقف إطلاق اتفاقية وقف إطلاق النار، لكنها اختارت أن لا تفعل ذلك عندما أطلقت قواتها هجوما بواسطة مسيرة صباح اليوم في 4:30 فجرا على سفينة أو ناقلة نفط تحمل علم بنما وفق بيان القيادة المركزية، وكانت تتحرك قرب مضيق هرمز بأكثر من 2 مليوني برميل من النفط الخام، كما ورد في بيان القيادة المركزية التي أكدت بأن قواتها أطلقت هجمات اليوم كرد مباشر على الاعتداء الإيراني ضد سفن الشحن. وأكد البيان بأن الولايات المتحدة وطائرات الطائرات الأمريكية استهدفت من خلال الضربات اليوم مواقع مسح عسكري إيرانية، مواقع بنية تحتية متعلقة بالمسح العسكري والرقابة العسكرية الإيرانية، وأنظمة اتصالات إيرانية، وكذلك مواقع دفاعات جوية إيرانية ومخازن مسيرات، وكذلك منشآت أخرى متعلقة بالمسيرات. وأكدت القيادة المركزية في بيانها بأن لدى سفن الشحن التجارية حرية الملاحة، وبأن خلال عبر مضيق هرمز، وبأن الولايات المتحدة بقواتها سوف تظل متيقظة وجاهزة لأي رد. إذن هذا هو البيان كما ورد حرفيا من القيادة المركزية قبل دقائق قليلة فقط. تحدث عن قصف عدة مواقع في إيران هذه الليلة، وذلك ردا على الهجوم الذي نفذته إيران بمسيرة فجر اليوم في 4:30 فجرا، وهذا الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط محملة بأكثر من 2 مليوني برميل نفط وكانت تحمل علم بنما. البيان أكد بأن القوات الأمريكية استهدفت مواقع عسكرية وأنظمة اتصالات ودفاعات جوية ومخازن للمسيرات.
1: ابقى معنا لو سمحتي. أيضا عمر هواش لديه تطورات والإعلان عن انفجارات جديدة. عمر،
2: نعم، يبدو أن الهجمات الأمريكية لا تزال مستمرة. قبل لحظات فقط أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بدوي انفجارين جديدين في مدينة سيريك جنوب إيران. إذن يمكن القول أن مدينة سيريك لا تزال تتعرض للهجمات الأمريكية. يبدو حتى الآن الإيرانيين لا يتحدثون عن هجمات، يتحدثون فقط عن سماع دوي انفجارات. يقول التلفزيون الإيراني أولا بأن عدة مقذوفات أصابت برجا للاتصالات في منطقة طاهروية في مدينة سيريك. الآن أيضا يتحدث التلفزيون الإيراني عن دوي انفجارين جديدين في مدينة سيريك، فضلا عن أننا قبل قليل ذكرنا أن قرية ميسين الواقعة في جزيرة قشم تعرضت أيضا ربما لهجوم، لأنه سمع هناك دوي انفجارات وفق ما ذكرت وكالة

0: بفرس، وأكد ذلك أيضا التلفزيون الرسمي الإيراني. إذن يمكن القول الجلال إن الهجمات الأمريكية لا تزال مستمرة، والتي كانت قد بدأت قبل نحو ربع ساعة فقط لا أكثر. نتحدث عن هجمات على السواحل الجنوبية الإيرانية. مدينة سيريك هي مدينة هامة استراتيجيا، تشكل البوابة الشرقية لمضيق هرمز، وتعتبر من المدن التي يضيفها الحرس الثوري الإيراني في إحكام السيطرة على مضيق هرمز. هي يوجد فيها عدد واضح من الرادارات، كانت عرضة للاستهداف من قبل القوات الأمريكية طيلة الحرب الماضية وطيلة فترة الاحتكاكات ما بين وقف إطلاق النار والتوقيع على مذكرة التفاهم، وحتى خلال يوم أمس وهذا اليوم. فضلا عن جزيرة قشم، أيضا هي جزيرة استراتيجية تقع على في قلب مضيق هرمز في الجهة الشمالية منه، وتضم عدد من منصات إطلاق الصواريخ، بطبيعة الحال قواعد بحرية، تضم فضلا عن ذلك مطار تم استهدافه خلال الحرب. نتحدث عن مناطق استراتيجية بالنسبة للإيرانيين في إحكام سيطرتهم وتحكمهم بمضيق هرمز. من الواضح أن هكذا استهدافات تهدف إلى تقليل أو تخفيف هذه السيطرة الإيرانية على المضيق. الإيرانيون يؤكدون أن مضيق هرمز هو جزء من إيران، هذا ما ذكره يوم أمس المتحدث باسم الحرس الثوري، أنه لا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية بالمضيق. هذا حرفيا ما قاله المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني. لذلك طهران تعتبر طيب كل الخطوات الأمريكية سواء عبر الهجمات سواء عبر السفن والمسارات.
1: عن مسؤول أمريكي، الضربة الأمريكية الحالية أكبر من التي وقعت الليلة الماضية. إذن بتقييم للضربتين التي حصلت الليلة الماضية والضربة التي مستمرة هي الآن بحسب التلفزيون الإيراني، مراسل فوكس نيوز عن المسؤول الأمريكي، الضربة الأمريكية الحالية أكبر من التي وقعت الليلة الماضية. وجد، من هنا ربما يأتي ما قالته القيادة المركزية الأمريكية. الآن القيادة المركزية الأمريكية، قواتنا نفذت ضربات إضافية ضد أهداف متعددة في إيران بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، وأنت ذكرت هذا وجد، ولكن بالإشارة إلى أن ضربة الليلة هي أقوى وأكبر من ضربة الليلة الماضية. هذا يأتي ضمن ما قالته القيادة المركزية الأمريكية بأنه منح فرصة لإيران لاحترام اتفاقية وقف إطلاق النار. هل يعني بالضرورة بأن العمليات ستكون في تصاعد، العمليات الأمريكية طبعا في الرد على ما تقول الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ضربات إيرانية في مضيق هرمز؟
2: يعني هي منحتها فرصة أمس عندما ردت بشكل محدود جدا واستهدفت فقط مخازن للمسيرات والصواريخ وأيضا مواقع للرادارات، لكن إيران عادت وجددت استهداف سفن الشحن بحسب بيان القيادة المركزية. لذلك فإن قصف هذه الليلة من قبل القوات الأمريكية للمواقع الإيرانية كان بالفعل، نعم، هو أكبر مما كان عليه قصف يوم أمس، وهذا واضح من خلال المواقع التي حددها. طبعا ليست المواقع مكان الوجود، ولكن طبيعة المواقع والأهداف التي استهدفت اليوم من قبل الولايات المتحدة. يعني هي لم تقتصر فقط على مخازن المسيرات كما كان الحال في الأمس، بل أيضا استهدفت مواقع متعلقة بأنظمة الاتصالات، مواقع دفاعات جوية إيرانية، وحتى مواقع متعلقة بقدرات إيران على زرع الألغام، وكذلك مواقع للمراقبة العسكرية، بنية تحتية إيرانية عسكرية عند المضيق. فواضح من شرح القيادة المركزية في بيانها لطبيعة الأهداف التي تم قصفها اليوم، واضح بأنها نعم بالفعل أكبر عمليات، أكبر من العملية التي تمت الليلة الماضية في إيران، وعلها تكون تدخل في إطار التحذير لإيران، لأن ما تحاول إيران فعله هو على ما يبدو فرض أمر واقع من خلال عملية فرض الرسوم مقابل خدمات بحرية تقدمها أو ما إلى ذلك بشكل مستقبلي. وواضح بأن هذا الأمر ترفضه الإدارة الأمريكية، لذا نرى بأن هذا الهجوم الكلامي والهجوم المضاد تحول إلى ساحة معركة، وإن كان بشكل محدود عند مضيق هرمز. كل من الطرفين يحاول

0: أن يجر الأمور إلى صالحه.
1: فوكس نيوز أيضا تضيف عن مسؤول أمريكي بأن القوات الأمريكية والبحرينية أسقطت 9 مسيرات إيرانية أطلقت الليلة الماضية على القوات الأمريكية في البحرين. إذن المسؤول الأمريكي يكشف أيضا ما حصل البارحة، وكانت إيران قالت بأنها قصفت قواعد أمريكية في البحرين. فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي: القوات الأمريكية والبحرينية أسقطت 9 مسيرات إيرانية أطلقت الليلة الماضية على القوات الأمريكية في البحرين. وجد وعمر ستبقيا معنا. أعود إليك دكتور أحمديان استكمال هذه الفكرة، ويبدو بأن الضربة أكبر وأوسع من التي حصلت الليلة الماضية. كيف نتوقع ردود الفعل الإيرانية؟
2: تقديري أن الوضع سيتصاعد، الإيرانيون سيردون بشكل أقوى. قبل توقيع المذكرة كان الإيرانيون أظهروا أنهم يردون بضعف ما يستهدفون به. ضربات بالمناسبة أتت على نفس الأهداف التي ضربت قبل توقيع المذكرة، ما يعني أن البنى التحتية التي تدير هرمز هي المستهدفة، وأنها موجودة وتقوم بما تقوم به، لذلك يجري استهدافها. بالتالي أتوقع شخصيا أن تزيد إيران من دفعة ردها على الولايات المتحدة، لأن هذه الطريقة الوحيدة تعلمت إيران أنه بالرد القوي يمكن ردع الولايات المتحدة. في النهاية هذه المذكرة بالمنظور الإيراني واضحة، إيران يجب أن تحترم ترتيباتها لـ60 يوم، وبعد ذلك إيران وعمان ستديران العملية، لكن الولايات المتحدة تريد القفز على هذا الفهم.
1: دكتور كاتسمن، كيف يمكن المواءمة ما بين الاحتواء والحفاظ على مذكرة تفاهم المسار التفاوضي وتوسيع العمليات والضربات كما يحصل الآن في جنوب إيران؟
3: شكرا على الاستضافة. أعتقد أنه يوما صعب. أنت محق أن الولايات المتحدة تحاول أن توازن، تبقى في عملية السلام وفي مذكرة التفاهم، لكن في نفس الوقت تقوم بإرسال رسائل لإيران مفادها أن الخروقات تجاه الولايات المتحدة لن يتم تحملها، وأن إيران سيتم ردعها. وأتوقع أن ربما ضربات ربما قد تستهدف أهدافا أكبر، وستكون ضربات أكبر، والولايات المتحدة ستصر على أن تتمسك إيران بتعهداتها وأن تتخلى عن مسألة تضييق الخناق على السفن التي تمر على في مضيق هرمز. وإذا ما قامت إيران بمهاجمة الناقلات، أنا أتوقع أن الرد الأمريكي سيكون أكبر وأقوى، وربما قد يستهدف بنايات قيادة وتحكم في بندر عباس ربما وفي مناطق أخرى. بالتالي أعتقد أن الأمر سيكون مؤلما جدا لإيران، لأن إيران الآن تتحدى وتحاول أن تسيطر على المضيق، وعلى الرغم من وجود اتفاق يدعو إيران تحديدا أن تبعد سيطرتها عن المضيق.
1: طيب، نعود ونذكر بالأخبار العاجلة. القيادة المركزية الأمريكية تقول بأن قواتنا نفذت ضربات إضافية ضد أهداف متعددة في إيران بناء على توجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونقلت وسائل إعلام أمريكية بأن ضربات الليلة هي أكبر وأوسع من الضربات التي حصلت ليل البارحة. على كل حال، هذه التغطية مستمرة، يتابع معكم محمود مراد في هذه التغطية للتطورات الجديدة في مضيق هرمز.
4: شكرا لك جلال. مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل أن الطائرات العسكرية الأمريكية استهدفت البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي ومنشآت تخزين الطائرات المسيرة وقدرات زرع الألغام البحرية ردا على العدوان الإيراني المستمر ضد حركة الملاحة التجارية. بينما أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في مدينة سيرك جنوبي البلاد، ودوي انفجار في قرية مسن بجزيرة قشم من طهران. معنا مراسل الجزيرة عمر هواش، مجمل التطورات عمر. ولكن قبل ذلك نرحب أيضا من واشنطن بمراسل الجزيرة مراد هاشم. أبدأ معك إذن عمر هواش.
5: نعم، الجديد محمود هو أيضا وفق شهادات للأهالي لوكالة أنباء مهر، فإنه أيضا سمع دوي انفجارات في مدينتي بندر لينغي ومدينة بندر كونغ. هاتان المدينتان أيضا تقعان قرب مدينة سيريك التي أيضا

0: شهد أو سمع فيها دوي عدة انفجارات. مصدر عسكري قال للتلفزيون الإيراني إن عدة مقذوفات أصابت برج الاتصالات في المدينة، فضلا عن أن منطقة أخرى في المدينة أيضا تعرضت للهجوم، إضافة إلى أن قرية ميسن في جزيرة قشم دوت فيها عدة انفجارات. نتحدث عن هجمات ربما حتى الآن الإيرانيون فقط يتحدثون عن سماع دوي انفجارات في تلك المناطق، لكن وفق ما نرصده من البيانات الأمريكية فإن هناك هجوم أمريكي مشابه للهجوم يوم أمس، لكنه أيضا يبدو أوسع نطاقا قليلا ليس كثيرا، لأننا يوم أمس كنا نتحدث عن استهداف فقط في جزيرة قشم ومدينة سيريك. الآن إضافة إلى هاتين المنطقتين نتحدث عن مدينتين أخريتين هما بندر لينجي وبندر كونغ، وهاتان المدينتان هما كما ذكرت قريبتان جدا من مدينة سيريك. نتحدث عن استهداف واضح للسواحل الجنوبية، تحديدا تلك السواحل التي هي قريبة من مضيق هرمز. مدينة سيريك تعتبر مدينة هامة استراتيجيا لأنها تقع عند البوابة الشرقية للمضيق، وتبعد نحو 200 كيلومتر عن قلب ووسط مضيق هرمز، وتشكل أحد المدن المهمة التي يمكن للحرس الثوري الإيراني أن يحكم سيطرته على المضيق انطلاقا منها، لأنها تضم رادارات تابعة للحرس الثوري، تضم ربما منصات لإطلاق الصواريخ التي تستخدمها إيران في سيطرتها على المضيق، وإطلاق عيارات تحذيرية مثل ما حدث يومي الخميس والجمعة ضد سفن كانت تخالف العبور من المضيق، على عكس ما تؤكد بها طهران بأن عليها أن تعبر من الممرات الشمالية. هذا الهجوم على الرغم من أنه يبدو أوسع من هجوم أمس حتى اللحظة، لكن نبقى نؤكد محمود أن هذا الهجوم هو هجوم محدود نظرا أو مقارنة بما كنا نشهده خلال الحرب، حرب الأربعين يوما. هناك يبدو أن حرص أمريكي على عدم توسيع نطاق المواجهة والإبقاء عليها في نطاق الاحتكاكات العسكرية المحدودة أو المناوشات الضيقة النطاق، حتى أن الرد الإيراني يوم أمس كان أيضا محدود النطاق، حيث أن إيران استهدفت مواقع للجيش الأمريكي في إحدى دول المنطقة. لكن الإيرانيون يؤكدون دائما في بياناتهم أن أي اعتداءات جديدة تطال الأراضي الإيرانية فإن الرد المقبل سيكون أوسع نطاقا، لذا يمكن القول أننا قد نرصد ربما خلال الساعات المقبلة رد إيراني على هذه الهجمات الأمريكية. الإيرانيون يعتقدون أن هناك محاولة أمريكية لأجل فرض سياسة الأمر الواقع في مضيق هرمز عبر فتح ممرات جديدة بما يتعارض مع البند رقم 5 من مذكرة التفاهم. إذا ما رجعنا إلى هذا البند يقول إن إيران هي من يحق لها أن تؤمن الملاحة البحرية في المضيق، وهذا يفهم إيرانيا على أن المسارات لعبور السفن الأجنبية هي إيران فقط من يحدده وليس أي طرف آخر. والإعلان الذي صدر من قبل عمان، سلطنة عمان، خلال الأيام الماضية من أن هناك ممر جديد في جنوب المضيق، هذا الأمر قوبل برفض إيراني واعتبر على أنه بمثابة تنسيق بين عمان والولايات المتحدة الأمريكية، وأن واشنطن تريد من خلال ذلك نزع هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، من يد الإيرانيين، فيما يؤكد الإيرانيون أن هذه الورقة هي أهم ورقة لديهم على طاولة المفاوضات، ويسعون إلى الإبقاء عليها طيلة فترة المفاوضات لستين يوما حتى التوصل إلى الاتفاق النهائي. إيران تؤكد الآن أنها تتعرض ربما لدوي انفجارات في عدد من المناطق الجنوبية الساحلية الإيرانية بانتظار المزيد من المعلومات، مزيد من البيانات، التأكيدات للمواقع المستهدفة، ربما الخسائر، هل سيكون هناك فقط خسائر على المستوى العسكري المادي أم سيكون هناك خسائر على المستوى البشري. لكن بكل أحوال نتحدث عن هجمات تبدو أوسع نطاقا ولو بقليل مقارنة بما حدث يوم أمس، لكن لا أحد هنا في طهران يتحدث طيلة هذا اليوم يوم أمس عن أن مذكرة توقف إطلاق النار أو مذكرة التفاهم قد تركت جانبا. الإيرانيون متمسكون بها، لكنهم يطالبون الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بتنفيذ التزاماتهم وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام.
1: نتحول إلى مراد هاشم من واشنطن. مراد، ما الذي صدر عن الجانب الأمريكي بخصوص هذه الضربات الأخيرة؟
2: مرحبا محمود. نعم، مسؤول أمريكي في تصريح لفوكس نيوز أشار إلى أن إيران منحت فرصة لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار لكنها لم تفعل، ولذلك جاءت ضربات اليوم على نحو أوسع من الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على أهداف إيرانية يوم أمس الجمعة. القيادة المركزية الأمريكية أيضا في بيان صدر قبل قليل قدمت بعض التفاصيل بشأن ما جرى، وإن لم تشر فيما إذا كانت هذه الضربات قد انتهت بالفعل. القيادة المركزية أشارت أيضا إلى أن إيران أعطيت فرصة لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار لكنها لم تفعل، وذلك حينما استهدفت ناقلة نفط كانت تحمل مليوني برميل نفط وهي تغادر المضيق، وذلك في قرابة 4:15 بالتوقيت المحلي لشرق الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي اعتبرت القيادة ذلك أيضا خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. وما استدعى هذا الرد الذي تقول القيادة إنه شمل ضربات استهدفت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية بما في ذلك منشآت الاتصالات وكذلك منشآت الدفاع الجوي وأيضا قدرات زراعة الألغام وأيضا مخازن للمسيرات كما أشارت. لم تحدد القيادة تحديدا أين هذه الأهداف بطبيعة الحال، لكنها أكدت أن هذه الضربات نفذت بأوامر من الرئيس ترامب، وذلك بعد أن قامت إيران يوم أمس أو يوم الخميس باستهداف سفينة شحن كانت تحمل علم سنغافورة كما هو معروف، وردت الولايات المتحدة والقيادة المركزية على ذلك بضربات نفذت يوم أمس في شكل استهداف لأربع مواقع على امتداد مضيق هرمز وكذلك جزيرة قشم الإيرانية باستخدام 6 طائرات من طراز F-35 و F-16. هذه الرسائل المتبادلة، الرسائل الخشنة في الواقع وعلى مدى 3 أيام المتبادلة بين الجانبين في الواقع تضيف مزيد من التعقيد والتوتر على هذا الممر الملاحي الدولي. تنظر واشنطن إلى مساعي طهران من إلى منع هذا الممر الملاحي الدولي الذي يمر عبر المياه السيادية العمانية من أنها مساعي مرفوضة ومن أنها غير مبررة لا بموجب مذكرة التفاهم ولا وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة التي تشير إليها مذكرة التفاهم أيضا في البند الخامس، ولا أيضا الحقوق السيادية للدول المطلة على المضيق، وهنا الإشارة إلى عمان التي تتمتع بذات الحقوق السيادية لدى إيران. في المجمل هناك حالة من الاستياء في أقل التعبير كما عبر عنه الرئيس ترامب في منشور وكذلك في تصريحات، إذ أنه أيضا اعتبر أن هجوم الخميس على سفينة الشحن أيضا انتهاكا لهذا الاتفاق. أيضا جيدي فانس نائب الرئيس قال إن العنف سيواجه بالعنف، لكنه قال إن الولايات المتحدة تحترم الاتفاق الذي وقعته إيران كما قال، وأنه إذا كانت لدى إيران مآخذ على تطبيق هذا الاتفاق فإنه يمكنها التواصل، رفع الهاتف والتواصل بهذا الشأن، أي أنه وجه في هذا الإطار، ترك الباب مفتوح فيما يتعلق بالاحتمالين، إن تسوية التباينات والاختلافات عبر الدبلوماسية الأمر مقبول لدى واشنطن، وإذا كان الأمر سيتم عبر العنف فإن واشنطن سترد عبر العنف. في المجمل نسمع من تصريحات مسؤولين أمريكيين أيضا إلى أن ما يتعلق بحقوق إيران بفرض رسوم أيضا غير مقبول، لا بموجب مذكرة التفاهم ولا بغيرها أيضا، وأنه وإن كانت مذكرة التفاهم أشارت حصرا إلى فترة 60 يوما، لكنه أيضا بعد 60 يوما وفقا للقوانين الدولية وكذلك للحقوق السيادية للدول المطلة على المضيق، والإشارة أيضا إلى التفاهمات مع دول الخليج إجمالا في البند الخامس أيضا إشارة هنا، ولا سيما بعد صدور البيان، بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بعد الاجتماع مع ماركو روبيو وزير الخارجية خلال زيارته للمنطقة الأخيرة، والتي أيضا كان فيها إجماع على رفض فرض أي رسوم أو قيود في هذا المضيق، ما يعزز وجهة النظر الأمريكية فيما يتعلق بهذا الأمر.
1: عذرا على المقاطعة مراد، نشير إلى الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن، إذ قالت قناة فوكس نيوز الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي إن الضربات الأمريكية على إيران الليلة قد اكتملت بالفعل. الضربات الإيرانية على الأمريكية عفوا على الأهداف الإيرانية هذه الليلة قد اكتملت. مراد، هل يعني ذلك أنه لا مزيد من الغارات الأمريكية على أهداف إيرانية؟
2: بالفعل، ومن الواضح أن هذا التصعيد محسوب ومحدود، ولكنه وإن جاء اليوم بدرجة أعلى كما يشير مسؤول لفوكس نيوز من أن ضربات اليوم أوسع، وهذا ما توحي به أيضا القيادة المركزية في بيانها حينما تشير إلى هذه جملة الأهداف التي استهدفت بضربات اليوم: قدرات المراقبة العسكرية، منشآت الاتصالات، منشآت تخزين المسيرات، أيضا قدرات زراعة الألغام، وكذلك الدفاع، أنظمة الدفاع الجوي، وهي أهداف بطبيعة الحال ترتبط بقدرات إيران على السيطرة على المضيق، ولكن تظل هذه الرسائل الخشنة من الجانبين بالفعل تقرأ من المراقبين من أنها ما تزال محدودة وكذلك محسوبة. هناك حرص على أن تبقى حالة وقف الأعمال العدائية وأيضا هذا الاتفاق والمفاوضات جارية وسارية كما هو متفق عليه، ولكن قد هناك توقعات أن يستمر هذا التوتر من وقت لآخر في محاولة لفرض الوقائع على الأرض، ولأن اللغة أيضا في مذكرة التفاهم فيها بعض العموميات وبعض الغموض الذي يساعد كل طرف على تفسيره على النحو الذي يخدم مصالحه. محمود،
1: أعود إلى مراد هاشم، أعود إلى عمر هواش من طهران. حتى اللحظة الراهنة مجموعة من الأخبار العاجلة صدرت عن التلفزيون الإيراني وعن وكالة فارس. عمر، متى يصدر بيان تفصيلي بكل الأضرار التي نجمت عن الغارات الأمريكية عادة؟
0: في الحقيقة إيران لا تصدر عادة أو لا تعلن عن حجم الخسائر إلا في حالات نادرة، حتى أنه يوم أمس فقط جرى الحديث عن المواقع التي استهدفت والتي كانت رصيفا بحريا وبرجا للاتصالات. اليوم أيضا يقول مصدر عسكري للتلفزيون الإيراني بأن برج الاتصالات تم استهدافه بعدة مقذوفات. طهران بطبيعة الحال تبقي هذا ضمن الأسرار العسكرية، ونعرف أن الطرفين في حالة حرب، ولو أنهم الآن في حالة وقف إطلاق نار، لكن يحتمل الإيرانيون في أي لحظة أن تتجدد الحرب، وهذا ما أكد عليه اليوم ممثل الحرس الثوري الإيراني أو ممثل المرشد في الحرس الثوري الإيراني. لذلك حجم الخسائر يبقى ضمن الأسرار العسكرية، خاصة عندما يتم استهداف مواقع عسكرية وفق ما تقول بيانات القيادة المركزية الأمريكية. وبطبيعة الحال هذا أمر معتاد في المؤسسات العسكرية للدول، خاصة في أيام التي تخاط فيها الحروب. الإيرانيون حتى اللحظة فقط يتحدثون عن استهدافات لأبراج للاتصالات، حتى أن الأهداف في جزيرة قشم هذه الليلة أو حتى ليلة أمس لم يتم الإعلان عنها بشكل واضح، فقط الحديث عن أن مناطق قد استهدفت في تلك الجزيرة من دون التصريح حول حجم الخسائر، حتى أننا خلال حرب 40 يوما لما نرصد بيانات رسمية تصدر عن المؤسسات العسكرية حول الخسائر المحتملة سواء في المنصات الصواريخ، مراكز تخزين المسيرات على سبيل المثال، حتى في إطار الخسائر على مستوى الأفراد.

0: والجنود في الجيش والحرس الثوري الإيراني لم تكن هناك أي بيانات رسمية، وكما ذكرنا أن هذا يأتي في إطار الأسرار العسكرية وضمن الحرب النفسية بين الطرفين، حيث أن الأمريكيين أيضا وفق ما يؤكد الإيرانيون دائما لا يعلنون بشكل واضح عن حجم الخسائر التي لحقت بهم، لا سيما في القواعد الأمريكية في المنطقة التي كانت عرضة للاستهداف طيلة الفترة الماضية ومن بينها حتى آخرها يوم أمس في البحرين. قال الإيرانيون إنهم استهدفوا أحد مراكز تمركز الجيش الأمريكي في إحدى دول المنطقة، ورأينا كيف أن مملكة البحرين قد أصدرت بيانا قالت فيه أن إيران استهدفت مناطق في المملكة بالطائرات المسيرة. وهذا عدم الكشف عن هذه الأسرار ويأتي في إطار أيضا تأكيد إيران بأن قدراتها العسكرية لا تزال قائمة، بينما يتحدث الإيرانيون الأمريكيون دائما عن تدميرهم لمعظم الصواريخ الإيرانية ومنظوماتهم من الصواريخ الباليستية أو المسيرات أو حتى السفن التابعة للقوات البحرية. في المقابل الإيرانيون يقولون دائما إن الخسائر طفيفة من دون التصريح عن حجمها، ويؤكدون دائما أنهم خلال فترة الحرب وما بعدها خلال وقف إطلاق النار وما بعد التوقيع على مذكرة التفاهم لا يزالون يعملون على تعزيز قدراتهم العسكرية، وأن تصنيع الصواريخ والمسيرات كان مستمرا طيلة فترة الحرب وما بعد وقف إطلاق النار. وهذا ربما يمكن التأكد منه من خلال الضربات الإيرانية خلال الحرب وما بعدها. كانت إيران ولا تزال تستخدم المنظومات الصاروخية والمسيرات في استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة وما تصنفه ضمن المصالح الأمريكية، حتى أنها في آخر مناوشة بينها وبين إسرائيل كانت قد استهدفت إسرائيل بصواريخ بعيدة المدى تعمل بالوقود الصلب والجامد. وهذا يقول الإيرانيون أنهم لا يزالون يحافظون على ترساناتهم الصاروخية والمسيرات، وأن الحرب لم تؤثر عليهم كثيرا، بل يؤكدون أنهم مستعدون أيضا لتوجيه ضربات أكثر صرامة في المستقبل في حال تجدد ما يصفونه بالعدوان على الأراضي الإيرانية. هي محاولة من الإيرانيين للتأكيد على أنهم لا يزالون قادرين على إدارة المعركة عسكريا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن من إخضاعهم وتحييد منظوماتهم العسكرية سواء في مجال الصواريخ أو حتى المسيرات.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش، كان معنا من طهران، وأشكر كذلك مراد هاشم مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. شكرا لكما. معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومن طهران معنا السيد عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن واشنطن السيد مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ معك السيد مارك من واشنطن. إلى أي مدى يمكن أن تعصف الضربات الأمريكية هذه الليلة والليلة التي سبقتها بمذكرة التفاهم الموقع بين إيران وأمريكا؟
2: أعتقد أن ما يحصل الآن هو أن الولايات المتحدة تحاول أن تدير ثلاث تحديات كبيرة موجودة في مذكرة التفاهم، أحدها هرمز. بالتالي نرى أنه عندما تم مهاجمة البحرين وعندما تم مهاجمة ناقلة، نعرف أن مضيق هرمز مفتوح، لكن إيران ما تزال تطلق هجمات في المضيق. بالتالي الآن سعر النفط تحت مستوى 70 دولار، وهو ربما قد ننتظر إلى الهجوم التالي، بالتالي قد تتغير الأسعار. بالتالي هذه محاولة نسبية مدروسة لإرسال رسالة للنظام لكي يقف هذا الأمر، وأن ما يقوم به هو غير مفيد للجهد. إذا ما أراد ترامب أن يبقي مضيق هرمز مفتوحا، عليه أن يجد طريقة لكي يبقيه آمنا، ويجد طريقة لكي يشجع الحلفاء، وأن يكون هنالك سيطرة كاملة من القيادة المركزية على هذه القضية. ويجب أن يكون هنالك ربما دراسة وإحصاء كامل لعدد السفن السفن التي تمر يوميا، ما هي الأوضاع هناك، ما هي التحديات، وكي تستطيع دول الخليج والولايات

المتحدة إدارة هذه الأمر. هذه أحد الأمور الثلاثة الكبرى: لبنان، هرمز، وأيضا عمليات تفتيش المنشآت. هرمز باستطاعتها، وهو أمر من هذه الثلاثة، بإمكانه أن يؤدي إلى انهيار مذكرة التفاهم إذا ما قررت إيران أن تهاجم الناقلات بشكل متزايد، لأن هذه هي أحد الطرق التي قد تضغط على الأمريكيين لتبطئ العملية وأيضا تشتت الانتباه عن الأمور.

0: عملي من مواقع النووية الإيرانية وإدخال المفتشين إليها. هذا أسلوب من النظام من أجل أن يقوم بإلغاء هذه المذكرة التفاهم، وعلى الرئيس ترامب أن يدير هذا الأمر، وأيضا على الأمريكيين أن يضمنوا أن هنالك ضغط كافي وأن يتمكنوا من إدارة هذه الأمور الثلاثة لكي يستطيعوا الدفع بهذه العملية الدبلوماسية بطريقة استراتيجية.
1: سيد عباس أصلاني، هل تتوقع ردا إيرانيا على هذا الهجوم الأمريكي؟
0: ليلة أمس إيران انتقمت من الهجمات الأمريكية، وهذه المرة أيضا أعتقد أننا نتوقع أن يكون هنالك رد من الجانب الإيراني، الذي قد يكون له علاقة بالقضية النووية. وما سمعته من المصادر في إيران قد يأخذون بنظر الاعتبار إلغاء ربما المحادثات في سويسرا، بالتالي التأثير قد يكون على المفاوضات التي ستحصل في سويسرا والتي كان من المتوقع أن تبدأ من يوم غد على المستوى الفني. بالتالي الهجمات بين الجانب الأمريكي ورد الفعل من الجانب الإيراني كانت محدودة، لكن هذا الأمر بإمكانه أن يؤثر على أجواء المفاوضات، بالإضافة إلى تطبيق مذكرة التفاهم نفسها. ويبدو أن الولايات المتحدة تريد أن لا تلتزم بشروط مذكرة التفاهم، وأن لا تلتزم بالممرات في مضيق هرمز، وأن توجد ممرا خاصا بها، وهذا الأمر لم يكن مقبولا لإيران. إيران قالت أنه في الوقت الذي لن يتم التطبيق فيه مذكرة التفاهم، بالتالي لن يكون هنالك دخول في مفاوضات. بالتالي إحدى الخيارات أن نكون هنالك إيقاف للنقاشات التقنية إلى أن يضمنوا أن الولايات المتحدة ستحترم التزاماتها.
1: دكتور محمد، يعني نحن لم نصل إلى الملفات التي كان يتوقع أن تعصف بمذكرة التفاهم حقيقة، والنووي مثلا والأموال المجمدة وغير ذلك، لم نصل إلى هذه المرحلة، وها هو الاتفاق في مهب الريح مرة أخرى. يعني فور توقيع مذكرة التفاهم قال الرئيس دونالد ترامب لتبحر السفن وليتدفق النفط، وكل شيء كان يعني يبدو مثاليا. ما الذي حدث؟
2: عدة مفارقات. الأولى أنه لليوم الرابع على التوالي، هذه الساعات الأولى من الصباح أصبحت بمثابة موعد متفق عليه ضمنيا بين طهران والبيت الأبيض لتسوية الحسابات، قصف وقصف مضاد وتسجيل نقاط. هذا يطرح السؤال بشكل جدي، أين نحن من تطور الصراع؟ وصلنا الآن إلى مرحلة ما يسمى بالكونفليكت سبايرل أو الصراع الدوار، بمعنى أنه يلد موجات الردع أو محاولات الردع والردع المضاد. ندور في حلقة مفرغة، لن تسكت طهران على أي قصف أمريكي، ولن يهدم أو يتغافل البيت الأبيض عن أي سلوك إيراني إزاء السفن العابرة للمضيق أو إزاء البحرين أو الكويت. إذن نحن الآن أمام مرحلة جعلت مذكرة التفاهم تمشي على رأسها وليس على قدميها، بمعنى أنه كان من المنطق من يعني المقبول نظريا أن لو حدثت بعض المناوشات قبل التوقيع على مذكرة التفاهم، هذا أمر وارد في أن هناك موجات تصعيدية قبل أن نصل إلى الخيار العسكري. لكن أن تحدث هذه التطورات الآن، تطورات مسلحة وعمليات قصف مركزة، أصبحنا الآن أمام منطق استعراض القوة. وإذا كانت إيران تعتقد أن بوسعها أن تنتقم، وإذا كان الرئيس ترامب يعتقد أنه يمكنه احتواء سلوك الحرس الثوري أو شخصيات المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران، كلاهما مخطئان، لأن النفسية التي تطغى على الطرفين هي المضي قدما في إثبات أنني أنا كطرف أستطيع تحدي واحتواء الطرف الآخر. ولن نصل، بمعنى أنه كان من المفترض أن مفاوضات غدا الاثنين على مستوى الخبراء في سويسرا تنطلق بالزخم، وأنها تؤكد أن لها روحا ونبضا يتوالد مع مرور الأيام.

0: مع نجاح كل ملف خلف الآخر. الآن التصعيد العسكري يكاد يعصف، بمعنى أن فكرة المفاوضات تحولت إلى ما يشبه طرفا دبلوماسيا على الهامش، أو قد لا نحتاجه لا في طهران ولا في البيت الأبيض، لأن العملة التي نتعامل بها هي أننا نكسر عظام بعضنا البعض. منطق
1: ألا يفترض أن تكون هناك قنوات للتواصل بين الطرفين بشكل ما للاتفاق على عدم الانجرار لهذه الصراعات المسلحة؟
0: لا شك أن هناك هواتف ساخنة الآن بين الدوحة وإسلام أباد من ناحية، وطهران وواشنطن من ناحية أخرى، ولكن العبء على الوسطاء الباكستانيين والقطريين يزداد ثقلا، لأن المسألة وكأنك تدعو معتنق ديانة أن يخرج منها إلى اعتناق ديانة أخرى. بمعنى عقيدة القوة، عقيدة المفاوضات عن طريق القوة أمريكيا، وعقيدة المفاوضات عن طريق الصمود والتحدي إيرانيا، تجعل كل ما حققته الوساطة من قبل في مهب.
1: طب هذا سؤال جيد جدا سيد فايفل. يعني ثبت للجانب الأمريكي أن القصف وقتل حتى رأس الدولة وقيادات الصف الأول والثاني والثالث السياسيين والعسكريين لم يفلح في لا كسر إرادة النظام الإيراني ولا تغيير النظام الإيراني ولا تحقيق أي شيء تقريبا من هذه الحرب. ما الذي يلجئ أمريكا إلى هذا الأسلوب مجددا؟
2: هنالك غير القدرة على إدارة هذه العملية منذ بداية يناير إلى اليوم، وهذا نجد أنفسنا أن السيد ترامب والأمريكيين يحاولون كما قلت أن يديروا 3 أزمات في داخل هذه المذكرة. لبنان لدينا إطار عمل المفروض أن يحرك ويوصل اللبنانيين إلى السيادة ويجعل من الجيش اللبناني مسؤولا، وأن يكون هنالك انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان. بالتالي هم يحاولون ما كانوا غير قادرين على تحقيقه خلال 47 يوما، ما لم يتمكنوا من تحقيقه خلال 47 عاما. أيضا رونالد ريغان قال أن الثقة هي في التحقق. علينا أن نتذكر أنه هذه إيران، ومسألة التحقق هي الأهمية وليس هنالك ثقة. إيران قالت أنها يجب أن تنتظر إلى نهاية التطبيق قبل أن يكون هنالك تحقق. وأيضا ما تحدث عنه ضيفك أيضا في مضيق هرمز، نعم تم إعادة فتحه وهنالك سفن تمر، لكن الإيرانيون يعلمون أن هذه نقطة ضغط على الأسواق العالمية والتي تؤدي إلى انخفاض شعبية الرئيس ترامب وتجعل من الصعوبة على حزبه السياسي في خوض الانتخابات القادمة في نوفمبر إذا ما تم ضرب أي ناقلة من الإيرانيين. وأيضا قامت إيران باستهداف البحرين وبعد ذلك ترد الولايات المتحدة بالمزيد من القصف. هذه العملية تتحرك بطريقة إما أن يكون هنالك تأخير أو نسف كامل أو اتفاق، لكن في كل يوم نواجه مثل هذا التحدي ونحن نتحرك باتجاه التعطيل وباتجاه نسف الاتفاق برمته للأسف.
1: سيد عباس أصلاني، ما الأساس الشرعي والقانوني الذي تستند إليه إيران في استهداف الناقلات التجارية التي تمر في مضيق هرمز حتى لو لم تكن تمر في المسارات التي تحددها إيران؟ مضيق هرمز ليس بحيرة إيرانية وليس ممرا مائيا إيرانيا، ولكن ممر دولي لأن هناك دولتين تتشاطئان ضفتيه.
2: إيران تعتبر هذه مياه إقليمية لها. والنقطة الثانية أنه حسب بنود مذكرة التفاهم تم الاتفاق على أن المرور سيكون عبر مسارات تنسق لها إيران. وأيضا هنالك حديث عن الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية، أيضا سيتم التشاور فيه بين إيران وعمان ومع دول المنطقة. وهنالك هذه الإدارات تم الموافقة عليها بها، وأيضا هنالك خدمات بحرية قد تأتي رسوم مترتبة عن هذه الخدمات. لكن مسألة أن الولايات المتحدة تحاول أن تضغط على عمان وعلى دول المنطقة وإيران لكي تغير ما تم الاتفاق عليه في نص مذكرة التفاهم. الولايات المتحدة لا تلتزم بنود مذكرة التفاهم وتريد أن تغير بالقوة الوضع الحالي في مضيق هرمز. إيران تعتقد وتؤمن أن المنطقة ومضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق قبل الحرب، وأنه فصل جديد قد بدأ الآن وقد ولد مضيق هرمز جديد.
1: طيب أنا عذرا على المقاطعة سيد عباس أصلاني، أعتذر عن المقاطعة، لكن أنا سألتك عن الأساس القانوني الذي تستند إليه إيران في هذا، وليس عن تصورات الجانب الإيراني لمضيق هرمز أو تفسيراته. أسألك عن الجانب القانوني البحت. هناك دولتان تتشاطئان ضفتي مضيق هرمز، وبالتالي هو مياه دولية وليست مياه تابعة لإيران، وبالتالي أيضا ليس لإيران الحق أن تتصرف وحدها في هذا المكان.
2: أنت تقول إنها مياه دولية، لكن إيران تعتبرها مياه إقليمية، وإيران ليست عضوا في الاتفاق قانون البحار في عام 1982، بالتالي إيران تعتبر هذه مياه إقليمية خاصة بها. وعلينا ألا ننسى أن المضيق كان مفتوحا قبل الحرب، ونتيجة للاعتداء الأمريكي والإسرائيلي أجبروا إيران على مسألة إعادة وضع استراتيجية من أجل حماية نفسها. بالنسبة لإيران الأمر يمثل خطرا وجوديا. إيران لا تريد أن ترى اعتداء آخر أن يتم تكراره أيضا عن طريق التواجد العسكري الموجود في المياه القريبة من مضيق هرمز. بالتالي إيران ستستمر على الإصرار والتمسك بموقفها، وحسب الجانب القانوني الإيراني والمنظور القانوني هي تعتبر المضيق مياه إقليمية، ويعتقدون أنه نتيجة للخدمات والبحرية أو الخدمات البيئية وتوفير الأمن والسلامة للطواقم بإمكانها أن تقوم بجبي الرسوم. لكن الولايات المتحدة تتحدث وكأن لم يحدث شيء، وكأن هذا الأمر أتى من فراغ. علينا ألا نتذكر أنه بعد الاعتداء الإسرائيلي والأمريكي قام بدفع بإيران من أجل تبني هذه الاستراتيجية، وإيران لن تتخلى عن هذه الاستراتيجية، لأن التخلي عن مضيق هرمز سيمثل خطرا استراتيجيا ووجوديا على إيران.
1: دكتور محمد، يبدو أن هناك تضاربا في تفسير واحدا من بنود مذكرة التفاهم الخاص بمسألة تأمين الملاحة في المضيق. كل يذهب إلى تفسير يرتضيه. ألم يكن من دور الوسيطين القطري والباكستاني استيضاح هذه النقاط واستيفائها فنيا قبل أن نصل إلى هذه المرحلة؟
0: الوسطاء الباكستانيون والقطريون كانوا في خضم التفاوض وما ينبغي أن يأتي في البند الخامس من مذكرة التفاهم، وقالت إسلام أباد وقالت الدوحة إن الاتفاق على أساس حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز نقطة إلى السطر. المفارقة الآن أن في طهران أن نجد المسؤولين الإيرانيين لا يريدون الخوض، وأنا تفاعلت مع الكثير من المحللين الإيرانيين في عدة منابر، لا يريدون الخوض في تفاصيل ما هو قانوني. سواء عدنا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي دخلت حيز التنفيذ عام 94، أو بروتوكول جامايكا، أو الأحكام القضائية أو السوابق القضائية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية منذ عام 49، قضية كورفو بين ألبانيا واليونان. لا يريدون الخوض في هذا لأنهم يعلمون جيدا أن حجتهم ضعيفة في المجال القانوني. فماذا يفعلون؟ يحورون السؤال إلى سجال استراتيجي من قبيل أن الواقعية السياسية الإيرانية تستطيع أن تفرض على الولايات المتحدة وعلى الخليج وعلى بقية العالم أمرا جديدا بذريعة أنها تعرضت لحربين مزدوجتين، حرب أمريكية وحرب إسرائيلية. إذا القراءة الاستراتيجية لدى إيران في هذه المرحلة هو أننا نستطيع أن نجعل من مضيق هرمز البعبع المخيف المطلق في كل اتجاه، بمعنى ندخل في المفاوضات ولكن نحتفظ بحرية المناورة، أننا إذا لم ننجح فيما نحققه مع الأمريكيين نعود ونغلق المضيق، إذا لم نحظى بتزكية من جيراننا العمانيين ماذا نفعل؟ نقصف أو نوجه تحذيرات. أيضا إذا أقدمت سفينة أخرى على المغامرة نؤكد لها نحن أصحاب اليد العليا ونحن الذين نأمر وبنا يؤتمرون قافد ملاح هذه السفن. القراءة الاستراتيجية قد تخدم الأنف القومية أو الدوغمائية الإيرانية بأنهم أسياد الموقف، هذا على الصعيد الداخلي، ولكن أن يحاول بعض المسؤولين خاصة في الحرس الثوري أن يفرضها إقليميا ويفرضها دوليا هناك تعثر واضح. بمعنى آخر أن لا أحد، لا الخليجيين بما فيهم العمانيين والقطريين ولا الأوروبيين ولا من يتعاملون في قانون البحر، قبل يومين كنت مع أحد أساتذة قانون البحر من الولايات المتحدة وتوافقنا على أن النص واضح، لكن التأويل فيما يتعلق المادة الخامسة في مذكرة التفاهم هي التي تفتح المجال على أساس أنها تلهم شهية طهران في أنها تستطيع أن تفرض ما تشاء. فبالتالي نعود وهنا يعني منطق المؤرخ الإغريقي دوسايدوس قبل 26 قرنا ماذا قال؟ للقوي أن يفرض ما يريد وعلى الضعيف أن يتحمل ما يستطيع. أعتقد بعض أهل الحل والعقد في طهران يؤمنون بما قول دوسايدوس أنهم أقوياء بما يكفي ليفرضوا ما يشاءون وعلى البقية الضعفاء بين مزدوجتين أن يتحملوا ما يستطيعون. أعتقد أنه حتى يعني عند أنا لا أعول أن هذه الرواية أو هذه السردية الإيرانية ستصمد طويلا، لأنه عند المفاوضات عندما نصل إلى مستوى الخبراء سيتم التدقيق في النص القانوني وتحديد مضيق هرمز، وربما أعتقد أن في نهاية المطاف ستتخلى طهران عن الاعتداد بهذه الورقة الاستراتيجية.
1: سيد مارك فايفل، إلى يعني ما مدى وجاهة الطرح الإيراني أن هناك وقائع جديدة فرضتها الحرب على إيران، وبالتالي فإنها لا يمكن أن تفرط في ورقة مضيق هرمز بهذه السهولة؟
2: هنالك وضع قانوني غير موجود بالنسبة لإيران ولا يسمح لها بالتمسك بمضيق هرمز. هنالك عدة نقاط حيث تتحرك التجارة العالمية سواء ما كانت البحر الأحمر أو بحر عدن أو حتى رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا أو حتى مضيق جبل طارق في البحر المتوسط. هذه ممرات مائية دولية يجب أن تكون مفتوحة للتجارة لكي تمر بها بشكل حر، لكن إيران أدركت أنه عن طريق استخدام بعض الزوارق السريعة ونشر الألغام والهجمات كل ما عليها أن تقوم به هو أن تضرب ناقلة واحدة. بإمكان هذا الأمر أن يدمر الاقتصادات العالمية وأسواق الطاقة ويرفع أسعار الطاقة ويخلق فوضى. رأى أن هذا الأمر أكثر فعالية من أي نسبة من نسب التخصيب لليورانيوم، وهم يستخدمون هذا الأمر كأحد نقاط الضغط الثلاثة التي يضغطون فيها على إدارة ترامب والإدارة الأمريكية، وأيضا في محاولتهم أن يدفعوا بهذه المذكرة. أعتقد أن الإيرانيين يشعرون بالرضا للقيام بذلك، هم يريدون أن يقوموا بإبطاء تحرك هذه المذكرة. هذا هو التحدي الذي تواجهه الإدارة، هذه الأزمات الثلاثة الصعبة، اليورانيوم، حزب الله وهرمز، كلها سوية بدون أي طريقة لوضع خطة لكيفية التعامل مع هذا الأمر وإنهائه.
1: سيد مارك فايفل، عذرا، التوازن القوى أو يعني وجود طرف ضامن قوي هو دائما الضمانة لإنجاح التفاهمات والمعاهدات بين الأطراف المختلفة. الولايات المتحدة متى ما رأت الجانب الإيراني يخل بشيء من التزاماته فإنها تسارع إلى قصف الأراضي الإيرانية وأهداف داخل إيران. إيران في المقابلة تستطيع ذلك، ليس في يدها سوى ورقة المضيق لتفعل به ما يحدث الآن. في

0: يعني ربما الجانب الإيراني يشعر وكأنه يجرد من هذه الورقة إلى جانب ورقة حزب الله في لبنان من خلال الاتفاق الإطار الذي توصل إليه الجانبان الإسرائيلي واللبناني. فما الذي يعني يمكن أن يعني هل يلوم الأمريكيون إلا أنفسهم في هذه الحالة؟ هم الذين تسببوا في هذا الوضع بمهاجمة إيران.
1: إيران قد خلقت هذه المشكلة عن طريق سنوات أكثر من 40 عاما من الإرهاب واستخدام الوكلاء للقتل تحت اسمها في أماكن مختلفة من العالم. في نفس الوقت فإن الأمريكيين قد فشلوا في وضع خطة استراتيجية ل 47 عاما للتعامل مع النظام الإيراني بشكل ناجح. أعتقد أن الرئيس ترامب قام بأفضل ما يمكنه من أجل أن يستخدم القوة العسكرية الأمريكية في إسقاط النظام، لكنه لا أعتقد أنه كان هنالك فهم كامل. كان يجب أن يكون هنالك جهد دبلوماسي وجهد اقتصادي وعقوبات وأيضا شبكة للاتصالات وأيضا للتعامل مع التحدي الإيراني وأيضا القوة العسكرية، لكن ليس القوة العسكرية لوحدها. والتوقيت كان يجب لربما هذا الأمر أن يحصل قبل كل هذه الجهود، وأن لا يكون هنالك محاولة لإسقاط النظام عن طريق القوة العسكرية. بالتالي يجد الرئيس نفسه ترامب نفسه يتعامل مع الأحداث، وأن بدلا من أن يدير الضغط ويصل إلى حل. هذه صعوبات يواجهها، وإيران تعرف هذا الأمر. بالتالي كل ما عليهم أن يقوموا به هو أن ربما يحثوا حزب الله على شن هجمات، لأنهم يعرفون أن إسرائيل ستنتقم بشكل كبير وتخلق المزيد من الفوضى. هم يعرفون أن كل ما عليهم أن يقوموا به هو إطلاق مسيرة إلى البحرين أو ربما ضرب ناقلة واحدة خلال اليوم لخلق الإرهاب والرعب، وأيضا يوقفوا الحركة التجارة البحرية للنفط والمواد البتروكيماوية عبر هرمز. ويعرفون أنهم باستطاعتهم أن يبطئوا هذا الأمر ويبطئوا عمليات التحقق. حتى لو أتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخطة معقولة بإمكانهم أن يعطلوا هذا الأمر. أيضا الأسابيع القادمة ستظهر إذا ما كانت حملة الضغط التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران ناجحة أم لا. لكن في علينا الولايات المتحدة أيضا هي عليها أن ترى طريقة للتعامل مع هذا الأمر، مع حزب الله، مع هرمز، ومع لبنان، ومسألة التحقق من المنشآت النووية.
0: نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العقيد مرحبا بك. يتحدث ضيوفنا عن أن إيران لم تعد بحاجة إلى سلاح نووي في ظل هذه الورقة القوية التي تملكها، مسيرة من هنا أو لغم من هناك ينفجر في سفينة شحن أو سفينة نفط تمر بمضيق هرمز كاف ل يعني تركيع العالم أو أخذ العالم رهينة بين يديه. يعني هل تحقق هذا التوازن فعلا، توازن القوة الذي يضمن مذكرة التفاهم أن تصل إلى بر الأمان؟
2: يعني يبدو أن الحرس الثوري الإيراني بدأ يستشعر أن ورقة هرمز بدأت تتجرد أو يتجرد من ورقة هرمز، وهي الورقة الأقوى التي يمسكها وتجلسه على طاولة المفاوضات بوضع تفاوضي قوي. لذلك هو يصر على بقاء الممر المائي قريبا من الحدود الجغرافية لإيران، وبالتالي بدأت هذه الأحداث تتطور بعد الحديث عن الممر الجنوبي، الممر القريب من الشواطئ العمانية. ولكن يبدو أن عمليات التشويش على الممر الجنوبي لا تزال مستمرة من الحرس الثوري الإيراني. الحرس الثوري يوم أمس رد على البحرين، ولم يكتفي بالرد على البحرين على الضربة الأمريكية، بل قام مع ساعات مغرب اليوم أيضا باستهداف سفينة تجارية مدنية بالممر الجنوبي. ما يعني أن الحرس الثوري لا يزال مصر على محاولة جر المسار البحري إلى الحدود الإيرانية ليكون تحت سيطرة نار وأنظار الحرس الثوري، وبالتالي يستطيع التحكم بمضيق هرمز. هذا الأمر لا يريد الجانب الأمريكي، ويبدو أن هناك إصرارا أمريكيا على الحفاظ على التوازن الأمني في مضيق هرمز من خلال هذه الضربات. هذه الضربات في العرف العسكري لا يمكن أن نعتبرها عمليات، هذه تعتبر سترايك وليس أوبريشن، بمعنى أنها ضربات. وعادة السترايك أو الضربات تكون لها أهداف محدودة ومحدودة المدة الزمنية. لذلك سمعنا أن القيادة الوسطى الأمريكية قبل دقائق من الآن أعلنت عن اكتمال هذه العملية، لأنها تستند على بنك أهداف محدد. منذ أمس واليوم لم نرى أن الجانب الأمريكي تعمل

0: مقا ودخل في العمق الإيراني، كل أهدافه كانت في قوس جغرافي واضح، قشم، سيرك، هذه المناطق حسب البيانات الإعلامية أو حسب ما يصدر على الإعلام بأنها تستهدف أبراج اتصالات، هي ليست أبراج اتصالات عسكريا، هذه عبارة عن معدات بث، هذه المعدات البث هي التي تتحكم بمسيرة وحركة الطائرات المسيرة.
1: بمناسبة بنك الأهداف، القيادة المركزية الأمريكية تحدثت عن استهداف قدرات زرع الألغام وكذلك بعض أبراج الاتصالات أو أماكن الاتصالات وبعض الأهداف العسكرية الأخرى. إن لم تخن الذاكرة، الرئيس دونالد ترامب تحدث قبل يومين من أنه قضى على البحرية الإيرانية بنسبة 100% وقدرات الجيش الإيراني بنسبة 100% وأنه جرد إيران من كل أدوات القوة العسكرية. يعني هل ترى تضاربا في هذين التصريحين؟
0: أولا تصريح ترامب نوعا ما هو مبالغ فيه، ولكن يجب أن نميز بين أمرين، البحرية الإيرانية وبحرية الحرس الثوري الإيراني. البحرية الإيرانية هي بحرية تقليدية وهي التي كان يقصد بها ترامب أنه تم تدميرها، أي بمعنى قطع بحرية بالإضافة إلى زوارق كبيرة، ولكن بحرية الحرس الثوري الإيراني هي ليست بحرية بالعرف العسكري التقليدي، هي عبارة عن ما يعرف بأسطول البعوض أو الزوارق السريعة التي تستخدم ضد السفن التجارية بالإضافة إلى وسائل غير تقليدية التوربيدات أو المدفعية الساحلية، هذه هي التي لا تزال متبقية مع الحرس الثوري. لماذا لم يتم تدميرها؟ لأنها ببساطة وسائل غير تقليدية يمكن أن تتحرك في أي مكان أو تختبئ في أي مكان. هذا الأمر الذي يركز عليه الجانب الأمريكي الآن من تجريد الحرس الثوري الإيراني من قدراته البحرية للتشويش على المسار البحري الجنوبي.
1: طيب، في تقديرك هذا المسار سيتصاعد، إيران سترد، وبالتالي الولايات المتحدة ستجد نفسها ملزمة بالرد مرة أخرى؟
0: نعم، أجيب على سؤالك، فقط أعرج على نقطة غاية في الأهمية ذكرتها في سؤالك السابق وهي بنك الأهداف. يوم أمس كان هناك استهداف للمدفعية الساحلية لأبراج الاتصالات أو معدات البث، اليوم دخل على بنك الأهداف مخازن الألغام ووسائل زرع الألغام، ما يعني أن هناك تطوير في العمل العسكري الممكن الذي يقوم به الجانب الأمريكي، ما يعني أن الجانب الإيراني إن رد اليوم سيكون هناك يوم غدا أيضا ردا أمريكيا مع تطوير الأهداف، قد تصل هذه الأهداف إلى استهداف مقرات القيادة والسيطرة لبحرية الحرس الثوري. فيما يتعلق بالإجابة على الشق الثاني من سؤالك وهو موضوع الرد الإيراني، بالتحليل التقليدي والعقلية التقليدية الحرس الثوري سيرد، لكن هل يستطيع السياسيين الإيرانيين،
1: يفترض أن هناك مفاوضات جارية في سويسرا الآن،
0: هذه المفاوضات جارية، ودائما كنا نقول على نشرات الجزيرة وقلنا اليوم أن من يضبط الصراع من الانفلات إلى عمليات عسكرية غير محسوبة النتائج هي مذكرة التفاهم فقط، بالتالي كلا الطرفين يخشى الانزلاق إلى أن يتهم بأنه كسر وقف إطلاق النار، لذلك نرى أن الرد يكون محسوب المدة الزمنية ومحسوب الأهداف بدقة. حتى الرد الإيراني يوم أمس على البحرين كان محسوبا بدقة رغم التصريحات الأمريكية قبل قليل بأنها اعترضت 9 طائرات المسيرة الإيرانية. نعتقد الحرس الثوري والإجابة على سؤالك سيرد وبرد محدود كما كان يوم أمس، وذلك يعتمد على مدى قدرة السياسيين الإيرانيين على ضبط الجنرالات في الحرس الثوري الإيراني.
1: القدرات العسكرية الإيرانية إلى أي مدى تضررت من حرب 47 يوما أو حرب 40 يوما الماضية؟ وهل تؤهل إيران فعلا للسيطرة على المضيق؟
0: الآن إيران تستخدم وسائل غير تقليدية للسيطرة على المضيق، أي بمعنى بحرية الحرس الثوري الإيراني التي تستخدم أسطول البعوض وهو الزوارق السريعة بالإضافة إلى الصواريخ والمدفعية الصواريخ قصيرة المدى والمدفعية الساحلية. الآن مع وجود الممر الجنوبي هذه القدرات جرد منها الحرس الثوري، لم يستطع ولا يستطيع التأثير على ممر موجود في مياه إقليمية عمانية، لأن هذا الممر ليست في مياه الإقليمية، لذلك أي محاولات انتهاكات يقوم بها بالمياه الإقليمية العمانية للممر الجنوبي هذا سيقابل بالرد الأمريكي. إيران تملك القدرات؟ نعم تملك، لغاية الآن لديها قدرات، ولكن ليست القدرات التي كانت موجودة لديها في بداية العملية العسكرية بسبب كثافة وزخم القصف الأمريكي وخاصة على قدرات الحرس الثوري في القوس الجغرافي الممتد في محيط هرمز أو ما يعرف عسكريا بالكتف الجغرافي الممتد من جاسك إلى سيرك إلى هرمزغان ولغاية جزيرة قشم.
1: سيد عباس أصلاني، إذا كنت ما زلت معي السؤال لك، قلت إن الوقائع والاستهداف الذي تعرضت له إيران فرض عليها أن تتمسك بورقة المضيق على هذا النحو. طيب، هذا الصراع بينكم وبين الولايات المتحدة، ما جريرة بقية العالم الذي يتضرر بشكل واضح من إغلاق المضيق أو استهداف السفن التجارية فيه؟
2: عندما قامت الولايات المتحدة بشن اعتدائها على بلدنا، كانت بعض دول الجوار بالمشاركة بهذا الاعتداء، وهذا شيء انتقدته إيران. وأيضا الولايات المتحدة هي من يجب أن تلام لشنها هذا الاعتداء. لم يكن هنالك لوم أو انتقاد للولايات المتحدة. علينا أن لا ننسى أن إيران كانت في داخل اتفاق نووي في عام 2015 وانسحبت الولايات المتحدة، وبعد ذلك دخلت مفاوضات وتعرضت للهجوم. بالتالي لا يمكن لوم إيران لدفاعها عن نفسها واتباع تدبيرات وترتيبات جديدة لحماية نفسها. الوضع قد تغير، المنطقة قد تغيرت، لا يمكننا أن نتحدث وكأن شيئا لم يحدث ضد البلد. في الوقت الذي تتحدث فيه الولايات المتحدة عن 47 عاما من السياسات الإيرانية، هذا بالتأكيد يتعلق بتغيير النظام في البلد، وبالتالي الجميع يتجاهل كيف أن إيران كانت تشارك في المفاوضات وكانت تحرز تقدما.
1: عذرا سيد عباس، عذرا على المقاطعة، مجددا أذكرك بصيغة سؤالي. أنا سألتك ما جريرة أو ما ذنب بقية العالم الذي يتضرر من هذا الصراع بينكم وبين الولايات المتحدة؟ يعني أمريكا تضربكم، أنتم تضربون بما يضر العالم بأسره، وليس فقط دول الجوار التي تقول إنها سمحت للأمريكيين أو ساعدتهم في استهداف إيران. السفينة التي استهدفت أمس كانت سفينة ترفع علم، أو أمس الأول كانت ترفع علم سنغافورة، وهي دولة لم تعادي إيران ولا تتدخل في هذا الصراع، وكذلك الحل بالنسبة لبقية السفن التجارية التي تعبر المضيق، ما ذنبها؟
2: إيران أعادت فتح مضيق هرمز، لكن الولايات المتحدة تحاول أن تستخدم الضغط وأن لا تسمح لإيران بالقيام بذلك. تم الموافقة على أن في مذكرة التفاهم حول كيفية فتح المضيق، وكان هنالك يأمل أن يكون هنالك نقاشات بين إيران وعمان ودول المنطقة حول الإجراءات الجديدة. لكن قبل عقد هذه المحادثات، تأتي الولايات المتحدة بقوتها العسكرية تحاول أن تضغط على عمان وعلى إيران من أجل أن تتبنى حلولا مختلفة عن التي تم التوافق عليها. إيران لا تريد أن تفرض وتفرض هذا الثمن على بقية دول العالم. الدول الأوروبية أيضا ساهمت في الاعتداء الإيراني على إيران. دول المنطقة أيضا تستضيف قواعد أمريكية والتي شن العدوان منها. بالتالي إيران لم ترد أن تبدأ بهذا الصراع. إيران كانت تتفاعل مع الهجمات التي وجهت لها. الآن مضيق هرمز هو يمثل نقطة قوة استراتيجية، وإذا تخلت البلاد عن هذه الورقة سيكون هنالك تهديد وجودي واستراتيجي على البلاد. على الولايات المتحدة كان عليها أن تفكر بعواقب هذا الاعتداء. فأعتقد أن إيران كانت تبالغ، وإيران حذرت من تبعات ما حصل، لكن ما حصل كان إيران قد كانت حذرت منه في السابق، في الوقت الذي كان فيه هنالك اتفاقات وحتى مذكرة التفاهم كان هنالك ذكر واضح وصريح حول كيفية إعادة فتح المضيق. الولايات المتحدة تتجاهل هذه الشروط وتريد بطريقة ما أن تتبنى حلولا مختلفة، وهذا أمر غير مقبول لطهران. وإذا ما حاولت الناقلات أن تخرج من الممرات التي تم تحديدها حسب النقاشات والمفاوضات التي أدت إلى مذكرة التفاهم، فإن الأمور ستجري بشكل طبيعي.
1: أسأل ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، هل أقنعتك حجة أو رد ضيفنا الإيراني على السؤال؟ في نهاية المطاف قبل أن تجيب، الولايات المتحدة لم تخفي نواياها تجاه إيران ونصبت هذا البلد العداء منذ عقود طويلة.

0: طويلة، وربما تدخلت بالإطاحة بحكومة وطنية في فترة من الزمن، وحاولت هي والجانب البريطاني الاستيلاء على النفط الإيراني بطرق ربما غير شرعية، واعترف الأمريكيون بذلك بالفعل. ما يعني ضع نفسك مكان الجانب الإيراني، ما الذي يمكن أن يفعله إزاء هذا الأمر بحيث يضمن تنفيذ فعلا تفاهمات مذكرة التفاهم والاتفاقات التي يمكن أن يصل إليها الجانبان لاحقا؟
1: لا خلاف على أن إيران تعرضت لحرب مزدوجة غير شرعية من قبل ترامب ونتنياهو، وأن مسلسل الاغتيالات والدمار ومقتل طفلات المدرسة وكل هذه الأمور يعني يمكن التنديد بها بكل لغة وبكل عقيدة سياسية. ولكن ما يبدو للآن أن قادة الحرس الثوري وأعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أصبحوا متشبعين بدوغمائية، عقيدة دوغمائية تشمل قناعتين. القناعة الأولى كما يتجلى من ردود بعض المتحدثين الإيرانيين أن اليوم الموالي للحرب لا يمكن أن يكون على غرار ما كان عليه الوضع قبل الحرب، بمعنى أن إيران التي ضربت والتي اغتيل قادتها والتي عليها الآن أن ترد الصاع صاعين للأمريكيين وللخليج ولكل من يحسب،
0: بل ترد للعالم أيضا فقط للخليج
1: هذه حتأتي في النقطة الثانية. القناعة الأولى هي أن إيران عليها أن تعتمد على قوتها لتفرض واقعا جديدا، بمعنى أن تتحكم في الجغرافيا السياسية لمضيق هرمز في كل اتجاه من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية الاقتصادية. القناعة الثانية تتقاطع مع ما تفضلت به، وهي عقيدة أو قناعة توزيع الألم، بمعنى نحن الإيرانيون الذين نتحمل ولا تزال الضربات ولا زال ترامب يعني يناصبنا العداء ويحاول كسر عظامنا، علينا أيضا أن نوزع الألم والصراخ ليس على الاقتصاد الأمريكي وليس على أهل الخليج بل على كل العالم، بمعنى من يصيبنا بالصداع نصيبه بالجرب أو أكثر من هذا، نوع من أننا نحمل الآخر أكثر ما
0: في
1: يمكن
0: في أقل من نصف دقيقة مع عمق الأزمة التي تمر بها الأطراف كافة.
1: العمق الحقيقي أننا وإن الآن يستمر القصف والردع المتبادل وقد ندخل في مفاوضات وقد نصل في يوم من الأيام إلى اتفاق، هذا غير كاف لقضية إيران والولايات المتحدة. ما نحتاجه، وهنا أستعير عبارة ذكرتها مرتين، نحتاج لمشروع توازن قوة جديد يراعي وجود إيران، يراعي وجود دول الخليج، يراعي مصلحة لبنان، يراعي مصلحة اليمن وعدة عناصر أخرى.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الشرقاوي، أشكر بقية ضيوفنا هنا في الاستوديو وفي الولايات المتحدة وطهران. مشاهدينا الكرام، مستمرون مع حضراتكم في تغطيتنا للتطورات في مضيق هرمز وما بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات إضافية ضد أهداف متعددة في إيران بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، بعد رفض طهران احترام وقف إطلاق النار واستهدافها ناقلة النفط كيكو بمسيرة. وأضافت أن حركة عبور السفن التجارية في مضيق هرمز مستمرة، وأن القوات الأمريكية تظل على أهبة الاستعداد. نقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات الأمريكية على الأهداف الإيرانية الليلة قد اكتملت. كان التلفزيون الإيراني تحدث عن سماع دوي عدة انفجارات في مناطق جنوبي البلاد. في غضون ذلك، قالت الحكومة الإيرانية إنها ستجري مع سلطنة عمان محادثات لتحديد إطار إدارة الخدمات البحرية بمضيق هرمز مستقبلاً. في الشأن اللبناني، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل، وأعرب فيه عون عن أمله أن تسهم واشنطن في منع أي خرق للاتفاق. وأضافت الرئاسة اللبنانية أن عون أعرب لترامب عن أمله أن تضغط واشنطن على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب اللبناني. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن الاتفاق مذلة وعار وتنازل عن السيادة وهو منعدم الوجود. حركة أمل من جانبها قالت إن الاتفاق غير مقبول لأنه غير متوازن ويكرس وقائع لمصلحة العدو. من ناحيتها قالت قيادة الجيش اللبناني إنها تحترم حرية التعبير عن الرأي ولن تسمح بأي إخلال بالأمن عبر تحركات غير محسوبة النتائج. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية جنوب لبنان، وأضاف أن حكومة لبنان بتوقيعها اتفاقا مع إسرائيل تقول لإيران وحزب الله دعوا لبنان وشأنه. وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستبدأ بالانسحاب من المناطق التجريبية في زوتر الغربية وفرون وذلك في جنوب لبنان. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مرحبا بكما. أبدأ معك عمر بخصوص ردود الفعل الإيرانية على الاستهدافات أو الضربات الأمريكية الأخيرة.
2: نعم، آخر ما صدر ما ذكره التلفزيون الإيراني بأن الحاس الثوري كان قد نفذ عمليات ردا على الهجمات الأمريكية، وأضاف أنه سوف يعلن لاحقا خلال الساعات الماضية عن تفاصيل هذه العملية. حتى اللحظة لا يوجد أي بيان من الحرس الثوري رسميا بشأن تبني أي عمليات جديدة ضد القوات الأمريكية ربما في المنطقة ردا على هذه الهجمات. كذلك الخارجية الإيرانية لم تصدر حتى اللحظة أي بيانات جديدة. لكن إذا ما أردنا ترتيب المشهد محمود، فإنه عند الساعة تقريبا الواحدة بعد منتصف الليل ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني بدوي بعض الانفجارات في مدينة سيريك، ثم نقل عن مصدر عسكري في تلك المدينة بأن مقذوفات أصابت برجا للاتصالات في المدينة. إضافة إلى أن التلفزيون الرسمي أيضا ذكر عن أنه تم سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم، تحديدا في قرية ميسين في الجزيرة. إضافة إلى أن التلفزيون الرسمي الإيراني قال أن 4 مقذوفات أصابت مدينة بندر لينجي، وهي أيضا مدينة ليست بعيدة عن مدينة سيريك. إذا نتحدث عن هجمات في 3 مناطق كلها في الساحل الجنوبي الإيراني، كلها محاذية لمضيق هرمز، والاستهدافات ليست واضحة بشكل كبير ما هي الأهداف، باستثناء ما ذكره المصدر العسكري من أن برج الاتصالات في مدينة سيريك قد استهدف بعدد من المقذوفات. الآن مضى نحو ساعة ونصف على كل هذه الانفجارات، يبدو أن الوضع بات هادئا، لا يوجد أي تسجيل لأي انفجارات جديدة. من الواضح أن العمليات العسكرية الأمريكية قد اكتملت، والآن نحن بانتظار بيان الحرس الثوري الإيراني حول رده على هذه الهجمات الأمريكية في السواحل الجنوبية مثل ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني. ويمكن أن نتوقع ردا أكبر ولو قليلا من الرد الذي نفذه الحرس يوم أمس، لأن إذا ما تحدثنا عن بيان الحرس يوم أمس كان قد حذر من أنه في حال تجدد الاعتداء على إيران، فإن الرد القادم سوف يكون أوسع نطاقا. وإذا ما قررنا الهجمات الأمريكية هذه الليلة بالهجمات الأمريكية ليلة أمس، يمكن القول أنها كانت أوسع نطاقا إلى حد صغير وليس كثيرا. يوم أمس كان هناك استهداف لمدينة سيريك وجزيرة قشم، الآن استهدفت نفس المنطقتين إضافة إلى استهداف مدينة بندر لينجي في الجنوب. ويمكن القول المحمود أن تركيز القوات الأمريكية خلال هذين اليومين هو في منطقة مضيق هرمز. جزيرة قشم تقع في قلب المضيق، بندر لينجي ومدينة سيريك تقعان في البوابة الشرقية للمضيق وتبعدان نحو 200 كيلومتر عن وسط مضيق هرمز. ومن الواضح أن استهداف أبراج الاتصالات أو الرادارات أو المعدات العسكرية للحرس الثوري في تلك المناطق هي محاولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتخفيف السيطرة الإيرانية على المضيق. كذلك ذكر التلفزيون الإيراني أن إيران خلال الساعات الماضية تحديدا بحرية الحرس كانت قد وجهت تحذيرات لبعض السفن المخالفة. الإيرانيين لا يتحدثون عن تنفيذهم هجمات مباشرة ضد السفن أجنبية تحاول العبور من المضيق. البيانات الإيرانية تؤكد فقط أنه تم توجيه فقط عيارات تحذيرية من دون إصابات، وأن هذه العيارات أجبرت تلك السفن على التراجع من العبور من المسارات التي لم تحددها إيران. لا يزال هناك تمسك إيراني واضح بأن البند رقم 5 من مذكرة التفاهم ينص على أن إيران هي المسؤولة عن تأمين الملاحة البحرية في المضيق، وهذا بالفعل نحن رصدناه في مذكرة التفاهم، لكن الإيرانيون يفسرونه على أنه أيضا يمنحهم السيطرة على المضيق ويمنحهم تحديد أو صلاحية تحديد المسارات التي يمكن للسفن الأجنبية للعبور منها. تقول طهران إن المنطقة الآمنة التي يمكن للسفن أن تعبرها هي المناطق التي يحددها هو وتقع في شمال المضيق قرب السواحل الإيرانية، بينما تعتبر إيران أن الممر الجنوبي الذي أعلن عنه من قبل سلطنة عمان هو ممر خطر مرفوض غير مقبول. وكان الحرس الثوري قد وجه تحذيرات للسفن بأنها سوف تتحمل تداعيات المرور من تلك المناطق، وطالبت منها المرور من المناطق الإيرانية المسارات التي تحددها إيران بعد التنسيق مع هيئة الملاحة البحرية لمضيق هرمز. إذا ما تحدثنا أيضا عن الهجمات الأمريكية ضد إيران، كانت الخارجية الإيرانية صباح أمس استهدفت الهجمات يوم أمس بأنها كانت اختراقا وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا أيضا لعملية وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا، وانتهاكا أيضا للبند رقم 1 من مذكرة التفاهم، لأن البند الأول في المذكرة يفضي بإنهاء العمليات العسكرية بين الطرفين، وتنفيذ عمل عسكري أمريكي في الأراضي الإيرانية يعتبره الإيرانيون انتهاكا لمذكرة وقف إطلاق النار.
0: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لك. مراد هاشم من واشنطن، أجدد الترحيب بك مراد. ما الذي صدر من بيانات عن الجانب الأمريكي يوضح تفاصيل الاستهداف الأمريكي لبعض الأهداف الإيرانية مؤخرا؟
3: نعم محمود، تأكيد مسؤول أمريكي على أن هذه الضربات الأمريكية ضد أهداف إيرانية قد اكتملت وانتهت يكشف بطبيعة الحال عزم واشنطن على احترام اتفاق وقف اطلاق النار، ومن أن ضربات كهذه ليست استئنافا للحرب أو استئنافا للعمليات العسكرية، كما أيضا ورد بهذا النص من قبل مسؤول أمريكي يوم أمس عقب الضربات التي وجهت الجمعة. هذه الضربات اليوم كانت أوسع كما يقول مسؤول لشبكة فوكس نيوز، ومن أنها جاءت بالنظر إلى عدم احترام إيران لاتفاق وقف إطلاق النار رغم منحها فرصة بشأن هذا الأمر، لكنها لم تفعل. كما أشارت أيضا بذات الكلمات القيادة المركزية التي جاء في بيانها أيضا ولليوم الثاني من أن هذه الضربات تأتي كرد على ما وصفته بالعدوان الإيراني. قالت القيادة المركزية إنها أي هذه الضربات نفذت بأوامر من الرئيس ترامب، وإنها استهدفت قدرات الرقابة العسكرية الإيرانية، أيضا منشآت الدفاع الجوي، وكذلك منشآت اتصالات ومنشآت تخزين المسيرات، وكذلك قدرات متعلقة بزراعة الألغام. ربطت القيادة ضربات اليوم كرد على استهداف مسيرة إيرانية لناقلة نفط كانت تعبر المضيق تحمل مليوني برميل نفط، وبالتالي نظر إلى هذه الخطوة على أنها تهديد جديد للملاحة الدولية، ما يشكل أيضا ليس انتهاكا لمذكرة التفاهم واتفاق وقف إطلاق النار، ولكن أيضا للقوانين الدولية الحاكمة للملاحة في الممرات الدولية. أيضا كانت يوم أمس القيادة المركزية شددت على ذات التأكيد الذي ختمت فيه بيانها اليوم، وهو أن الملاحة مستمرة في مضيق هرمز، وأن عمليات التنسيق سوف تستمر، كذلك جاهزية القوات الأمريكية سوف تتواصل. للرد بطبيعة الحال كما جاء في بيان اليوم وكما جاء في بيان يوم أمس لضمان تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. في المجمل إذن تضع واشنطن هذه الردود أو الضربات اليوم وأمس في سياق

0: الرد الفعل وفي سياق الرد على عدوان. واللافت أن هذا البيان الصادر من القيادة المركزية اليوم وكذلك تصريح المسؤول الأمريكي لشبكة فوكس نيوز لا يشير إلى الهجمات التي قالت إيران إنها استهدفت فيها أهدافا في البحرين، بطبيعة الحال أهداف أمريكية. وكان مسؤول أمريكي قال بالفعل أنه تم التصدي لمسيرة وإسقاطها، وفيما سقطت مسيرة أخرى بعيدا عن هدفها كانت هناك إشارة إلى مطار. ولكن جاء كرد على هذا الهجوم وللمرة الثانية على سفينة تعبر المضيق، وكان الرد الأمريكي يوم أمس بضربات جاء ردا على استهداف سفينة شحن تحمل علم سنغافورة وكانت تغادر المضيق عبر هذا الممر الذي تقوم الولايات المتحدة بتأمينه أو توفير خدمات التنسيق والدعم والإرشاد فيه في الجانب العماني من المضيق. ما يعني أن هذه النقطة الجوهرية في الواقع التي تثير هذا الرد القوي من قبل واشنطن بحسب وصف القيادة حينما قالت بأنه كان ردا قويا في بيان يوم أمس. هذا يشير بطبيعة الحال إلى ما تعنيه هذه الأرقام التي الآن تنشر من أن معدل الملاحة في المضيق في هذا الممر تحديدا تراجع بشكل لافت. يوم الأربعاء كان هناك 73 سفينة مرت عبر هذا الممر، ولكن يوم الخميس حينما حدث الهجوم الأول من قبل مسيرة إيرانية على السفينة التي تحمل علم سنغافورة تراجعت أعداد السفن إلى 54، يوم الجمعة إلى 16، يوم السبت لا يعلم إلى أي درجة تراجعت أعداد السفن. ولكن هذه السفينة التي كانت تحمل علم بنما وهي كانت تحمل مليوني برميل نفط أيضا استهدفت بهذا الهجوم. وكان مسؤول أمريكي في وقت سابق قال إن هذا الهجوم نفذ بمسيرة إيرانية، أي أن واشنطن أشارت بأصابع الاتهام بشكل مباشر إلى طهران، علما أيضا أن المسؤول تحدث من أنه كان هناك هجوم بمسيرتين على الملاحة في المضيق أيضا يوم السبت وتم اعتراض هاتين المسيرتين. بطبيعة الحال إذن واشنطن تسعى إلى التمسك بهذا الممر، ولا سيما أنها دائما ما تذكر بمسألة الحقوق السيادية، وهنا الإشارة إلى الحقوق السيادية لعمان وأيضا القوانين الدولية كما نسمع من ماركو روبيو وزير الخارجية. هذا التوتر في هذا الممر الملاحي أيضا عرقل عملية إنسانية أممية كما هو معروف كانت تقوم بها المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، واستمرت لثلاثة أيام قبل تعليقها، وكانت تهدف إلى إخراج 11,000 بحار و600 سفينة عالقين في الخليج. وخلال ثلاثة أيام تقريبا أو ثلاثة أيام ونصف تم إخراج 115 سفينة و2500 بحار، إلى حين وقع الحادث الهجوم على السفينة التي تحمل علم سنغافورة يوم الخميس، ما أدى إلى تعليق هذه العملية ومطالبة المنظمة بضمانات أمنية، وكانت الولايات المتحدة تدعم هذه العملية. المجمل من الواضح كما نتابع هنا من تفسيرات الخبراء والمعلقين لما يحدث وطبيعة هذه الرسائل الخشنة المتبادلة بين الجانبين، البعض يعيدها إلى طبيعة صياغة البند الخامس من مذكرة التفاهم والتي تحمل عموميات وغموض تتيح لكل طرف تفسيرها على النحو الذي يريد. ولكن هناك تأكيد من أن هذه المادة لا تمنح أي طرف حق بالسيطرة بشكل قطعي على الممرات، ولا سيما إذا كان ممرا يمر في الأراضي السيادية لدولة أخرى وهي عمان في هذه الحالة. محمود،
1: شكرا جزيلا لك. مراد هاشم مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. نرحب بضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العقيد مرحبا بك، ماذا تقرأ في بيان القيادة المركزية الأمريكية وكذلك الأهداف التي تلقت الضربات الأمريكية داخل إيران؟
2: نعم، البيان الأمريكي بات واضحا أن الجانب الأمريكي لا يريد التصعيد أكثر من ذلك، بالتالي هو ختم حديثه أو بيانه عندما قال أن العمليات العسكرية هذه الليلة العمليات العسكرية الإضافية هذه الليلة اكتملت. لدينا نقطتين في تحليل لغة الخطاب. النقطة الأولى في الإضافية بأن هذه العملية هي متممة لسلسلة عمليات الرد والرد المقابل، أو ما يعرف عسكريا بالتيت فور تات، أي بمعنى العين مقابل العين. في موضوع العمليات اكتملت، هذا الأمر بات واضحا في كل بيانات القيادة الوسطى الأمريكية، يشير إلى عملية اكتمال العملية حتى يرسل إشارة إعلامية للطرف الثاني بأننا لسنا راغبين بالتصعيد بقدر ما نحن راغبين بالرد على الجانب الأمريكي. هذا النوع من العمليات، الإجابة على سؤالك الثاني، يعرف بالعمليات الانتقائية عسكريا، العمليات الانتقائية التي تستند إلى جهد استخباري. الجانب الأمريكي يبدو أنه وجد ضالته في مثل هذا النوع من العمليات، لأن العمليات الانتقائية أو ما يعرف عسكريا بالصيد المريح، هذه العمليات ليست ذات كلفة مالية كبيرة وليست ذات كلفة سياسية أيضا. لذلك الجانب الأمريكي يبدو أنه انتهج هذا النهج العسكري الذي لن يتوقف عند عملية أو عمليتين، وقد يكون على طول مقابل الرد والرد المقابل على الجانب الإيراني.
1: قد يقول قائل إن الولايات المتحدة قصفت تقريبا كل شيء يمكن قصفه خلال حرب استمرت بضعة ربما أسابيع، نستطيع أن نقول بضعة أسابيع، أكثر من 40 يوما. ما الذي يمكن أن تحققه، ضربة هنا أو ضربة هناك من هذا القبيل؟
2: نعم، يعني شكرا على هذا السؤال. هذا النوع من العمليات التي تعرب الاسترايك، أي بمعنى الضربة وليست الأوبريشن، العملية لها 3 أهداف رئيسية. الهدف الأول تجريد الخصم من قدرته، والهدف الثاني وهو الأهم والذي يبدو أن الجانب الأمريكي يسعى له، ضبط السلوك العدواني للخصم. نعم، الجانب الأمريكي استهدف الكثير من القدرات العسكرية لإيران، ولكن لغاية الآن لم يستطع ضبط السلوك العدواني للحرس الثوري. عندما أقول السلوك العدواني لا أعني هنا بكلمة العدواني إلى حقية العدوان سواء الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني، ولكن هذه كلمة عسكرية مستخدمة بأن لديه قدرة على الرد على الجانب الأمريكي. هذا ما لم يستطع الجانب الأمريكي لغاية الآن ضبطه تجاه الحرس الثوري الإيراني.
1: هل في المستطاع ضبط هذا الأمر؟
2: لا أعتقد، لن يضبط هذا الأمر لسبب رئيسي.
1: وهل هذا أصلا أمر مفيد؟
2: لا أعتقد، لأن هناك نقطة جديرة بالاهتمام. يجب أن نميز بين إيران السياسي وإيران الجنرالات، أمريكا السياسي وأمريكا الجنرالات. الجنرال برات كوبر هو من أكثر المتشددين، وهو قائد القيادة الوسطى الأمريكية وقائد العملية تجاه إيران، من أكثر المتشددين تجاه توجيه ضربات مؤلمة لإيران. بالمقابل أحمد وحيد قائد الحرس الثوري من أكثر الرجال الإيرانيين راديكالية تجاه الجانب الأمريكي. بالتالي نحن نتحدث عن عقلية الجنرالات الراديكاليين من الطرفين التي تقود العملية.
1: هذا يجري عقلانته من خلال وقائع الحرب التي لم تسفر عن شيء ملموس عسكريا، واستمرت إيران حتى اللحظة الراهنة بقدرتها على تعطيل أو تخريب مرور السفن في مضيق هرمز باعتباره الورقة الأبرز. هل تحقق توازن القوى بين الطرفين بما يضمن استمرار المحادثات في سويسرا والتوصل إلى اتفاق نهائي؟
2: توازن القوى
1: متحقق بالمنظور الاستراتيجي طبعا. هذا
2: توازن القوى متحقق قبل الجلوس على طاولة إسلام أباد، وبالتالي الجانب الإيراني يريد كسر توازن القوى من خلال ورقة هرمز والتشبث، وليس التمسك، التشبث بورقة هرمز. لذلك هو يريد مسك هذه الورقة، أنا أقصد الحرس الثوري، لأنه يدرك أن هذه الورقة هي الورقة التي تجلس على أي طاولة مفاوضات بوضع تفاوضي قوي، وهذا ما لا يريد الجانب الأمريكي. يريد تجريد إيران من ورقة هرمز من خلال الممر الجنوبي الذي يريد فتحه بالقرب من المياه الإقليمية العمانية.
1: تقصد الجانب الإيراني يريد الحفاظ على توازن القوى لا كسر توازن القوى، أي أن يتمكن من الرد إذا لم يلتزم الجانب الأمريكي بالتزاماته.
2: بالضبط، هذا ما يريد الحرس الثوري، ولكن الجانب الأمريكي لا يريد أن يبقى هذا التوازن موجود، هو يريد أن يكسر التوازن لصالحه الجانب الأمريكي. الجانب الإيراني يريد أن يبقى التوازن حتى يجلس على الطاولة بوضع تفاوض قوي.
1: هل تعتقد أن التصريحات العدائية بين الجانبين التي ما زالت مستمرة رغم أن الاتفاق يفترض أنه ينص على تخفيف لغة الخطاب، هل تعتقد أنها تسهم في تطور الأمور بهذا على هذا النحو؟
2: لا أعتقد أن الأمور ذاهبة باتجاه الانزلاق إلى عمليات عسكرية قد تكون غير محسوبة النتائج، أو العودة إلى شكل القتال السابق. يبدو أن الطرفين ليس لديهم الرغبة لتطوير الأعمال الممكنة ولا لتطوير العمل العسكري. بيان الحرس الثوري يوم أمس كان واضح بأننا سنقوم بالرد على الجانب الأمريكي أن رد الجانب الأمريكي، وبيان الجانب الأمريكي واضح بأن العمليات العسكرية اكتملت. بالتالي لا يوجد رغبة لدى كلا الطرفين للتصعيد أكثر. ولكن هناك نقطة جديرة بالاهتمام يجب أن تذكر، أن بيان الحرس الثوري أمس قال أن الجانب الأمريكي إن قام باستهداف مواقع مجددا كما حصل اليوم، فإن الرد

0: سيكون أوسع وشامل. الآن أوسع وشامل، إن قام الجانب الحرس الثوري برد أوسع وشامل، هذا يعني أننا أمام تصعيد نوعا ما، ولكنه تصعيد منضبط.
1: شكرا جزيلا لك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. مشاهدينا الكرام، نشير إلى الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن، إذ يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد تأتي نقطة لن نكون قادرين فيها على التصرف بعقلانية، وسنجبر على

0: يهدد مجددا باستهداف إيران عسكريا إذا وجدت الولايات المتحدة نفسها مجبرة على إكمال المهمة العسكرية، ويقول إنه قد أو لن يكون لجمهورية إيران الإسلامية وجود بعد ذلك. معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية. ومعه أبدأ سيد ديفيس، ما الذي نفهمه من هذا التهديد الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب من أنه لن يكون هناك وجود للجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
1: طبعا أنا لا أود أن أقول إنه تهديد، بل هو بكل بساطة بيان مفاده أن الولايات المتحدة قامت بكل ما في وسعها لكي تحاول أن تصل بهذا النزاع إلى نهاية سلمية. الولايات المتحدة بذلت قصارى جهدها لكي تتعاون وتعمل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبذلت قصارى جهدها للإيفاء بجميع التزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، ولكن إيران رفضت باستمرار جميع الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، ورفضت أيضا كل الأمور التي تم الاتفاق عليها، وتصرفت بطريقة عدوانية، وحتى دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد أن إيران تتصرف بطريقة عدوانية. في الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم، المذكرة تنص على وقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، والولايات المتحدة اجتهدت لتحقيق ذلك، ولكن حزب الله ذراع إيران رفض هذا الأمر. الفقرة الخامسة من مذكرة التعاون تنص على أن الولايات المتحدة وإيران سيتعاونان من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، ولكن إيران عمدت إلى مهاجمة السفن داخل المضيق وحاولت إغلاق المضيق مجددا. وفي الفقرة الثامنة أو التاسعة على ما أذكر تنص مذكرة التفاهم على الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع اليورانيوم على التخصيب الإيراني، وإيران رفضت هذا الأمر أيضا، وبالتالي لم يعد لدى الرئيس ترامب أي خيار سوى التهديد بالعمل العسكري، وهذا طبعا آخر أمر يود الرئيس ترامب القيام به، وهذا آخر ما يود العالم رؤيته، ولكن لم يتبقى لدينا أي خيار آخر.
0: إذن السؤال لضيفنا من إيران، ما مدى وقوع هذه التهديدات التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجانب الإيراني، ما موقعها لدى الجانب الإيراني؟ هل تعتقد أن السلوك الإيراني سيتغير خلال الأيام المقبلة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني لا أعتقد أن هذا التهديد يخيف إيران، وهو أصلا إيران في حالة حرب مع الولايات المتحدة، والحرب هي لم تنتهي حتى هذه اللحظة. يعني الرئيس الأمريكي هو متعود على مثل هذه التهديدات، وإيران يعني كانت تواجهه خلال هذه الفترة، ومن أرسل الوسطاء من أجل إنهاء الحرب هي كانت الولايات المتحدة الأمريكية. الآن كذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي تنتهك يعني هذه مذكرة التفاهم، ولن تنفذ أي بند من مذكرة التفاهم، يعني لا تفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة، لن تقوم برفع العقوبات بشكل حقيقي. وكذلك هناك بالشأن مضيق هرمز واضح، يعني وفق مذكرة التفاهم بند الخامس، يعني إيران هي كانت المسؤولة عن اتخاذ ترتيبات خلال شهر وشهرين من أجل يعني عودة حالة عمل مضيق هرمز إلى الوضع العادي. ولكن الآن أمريكا تتدخل مرة أخرى في الموضوع، تريد تفتح ممرات، وهي ما شأن لها أصلا في هذا الموضوع.
0: عذراً، يعني هي دولة ليست من دول سيد مختار، ما هو الواضح في البند الخامس الذي تقول إنه كان يعني واضحا؟ هل تعتقد أن الولايات المتحدة حينما وقعت على هذه المذكرة كانت تفهم ما التفسير الذي تطلقه إيران حاليا أو الذي تطرحه إيران حاليا من أنها هي المسؤولة وحدها عن تحديد المسارات، والسفينة التي تسلك مسارا لا تحدده إيران تستهدف على هذا النحو؟
2: أولا إيران لم تعلن أنها استهدفت السفن، هذه نقطة، ولن تعلن مسؤوليتها عن هذا الموضوع. هذه أول نقطة مهمة يعني في هذا المجال.
0: ومن ناحية هل نفت إيران مسؤوليتها؟
2: اسمح لي إذا لا تسمح لي أسأل الضيف الأمريكي، اسمح لي أتحدث. يعني هناك هذه مسؤولية، يعني إيران لم تعلن مسؤوليتها في هذا المجال، هذا أول شيء. النقطة الثانية

0: هناك الولايات المتحدة الأمريكية تعلم ما هو موجود في البند، وواضح في هذا البند أن إيران هي عليها أن تعلن مسارات آمنة من أجل مرور السفن، ولكن الولايات المتحدة تريد أن تتدخل في هذا الموضوع. وكون على علم في الجولة الأولى من المفاوضات في إسلامباد اقترحت على إيران بأن تأتي وتشارك إيران في إدارة مضيق هرمز، وإيران رفضت ذلك. وواضح ما هو في البند، يقول البند الخامس بأن هناك في المستقبل موضوع إدارة مضيق هرمز يتم بحثه مع الدولة المتشاطئة مع مضيق هرمز، مع إيران، يعني من هي سلطنة عمان وكذلك دول المنطقة. فما شأن الولايات المتحدة الآن تأتي وتفتح ممرات؟ فلذلك واضح يعني الولايات المتحدة هي التي الآن تريد أن تشعل فتيل هذه الأزمة. لماذا؟ لأنه الرئيس الأمريكي يريد أن يستمر بالعمليات العسكرية، ويظن بأنه من خلال استمرار مثل هذه الإجراءات، هذه العمليات العسكرية، أن يبقى تصعيد، يستطيع أن ينتزع امتيازات وشيئا من إيران في الامتياز في المفاوضات القادمة. وعندما إيران ترى مثل هذا السلوك الأمريكي، إيران كذلك لن تدخل معه في استمرارية أو لن تستمر معه في هذه المفاوضات، عندما هو لم يحترم حتى الآن أي بند من مذكرة التفاهم، ولن ينفذ أي بند من مذكرة التفاهم. فلذلك لا أعتقد أن هناك كذلك سيكون مستقبلا أي مفاوضات حقيقية بين إيران والولايات المتحدة
1: طيب،
0: الأمريكية.
1: للاستيضاح فقط، قلت إن إيران لم تعلن مسؤوليتها عن استهداف السفن التجارية في اليومين أو الثلاثة أيام الماضية في مضيق هرمز، هل نفت إيران مسؤوليتها عن هذه العمليات؟
0: إيران عندما لم تعلن مسؤوليتها، لماذا تعلن نفيها عن مثلا او بانها لم تستهدف هذه السفن؟
1: لأن هذا الأمر
0: فلذلك
1: يجري
0: واضح
1: في
0: يعني ايران
1: مضيق
0: عندما
1: هرمز
0: لم
1: ولا
0: تعلن
1: يجري في قناة بنما مثلا أو قناة السويس.
0: هذا مسؤول. انا اعرف هذا لم يجري في قناة بنما، ولكن اقول لكم شيئا، مسؤول كل هذه الامور الان في المنطقه هي الولايات المتحده التي اشعلت هذه الحرب، قامت بهذه الحرب العدوانيه مع الكيان الصهيوني ضد ايران، وخلقت هذه الازمه في المنطقه، واستخدمت كل امكانياتها في المنطقه من اجل هذه الحرب، وهي مستمرة بنفس السلوك. وأمريكا لم تأتي لهذه المنطقة من أجل مصلحة المنطقة والأمن في هذه المنطقة، جاءت من أجل مصلحة وطموحات نتنياهو والكيان الصهيوني، وأشعلت هذه الحرب المستمرة حتى الآن.
1: سيد بول ديفيس، ما يقوله ضيفنا من طهران لا يقوله الإيرانيون فقط، ولكن تقوله أيضا أطراف كثيرة في الولايات المتحدة ممن يعارضون هذه الحرب التي شنتها أمريكا وإسرائيل على إيران. ويقول أيضا إن الولايات المتحدة لم تفي بالتزاماتها التي توجبها مذكرة التفاهم، فلماذا يلام الإيرانيون إذا دافعوا عن مصالحهم؟
2: مجددا أود أن أعود إلى البند الأول من مذكرة التفاهم الذي سبق وتطرقت إليه. هذا البند يتطرق بوضوح إلى الشأن اللبناني. الولايات المتحدة ساهمت في إبرام اتفاقية بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية من شأنها أن تضع حدا للهجمات على لبنان. لبنان اعترف بوجود إسرائيل، وحاليا على ما يبدو هناك برنامج أو اتفاق تم التوصل إليه لانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان. هذه المادة الأولى أو هذا البند الأول من مذكرة التفاهم، وقد أوفت الولايات المتحدة بالتزاماتها في هذا الشأن.
1: لحظة سيد بول ديفيس، أستطيع أن أجادلك في هذا البند؟ لأن الجانب الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن أحدا لن يجبرنا على الانسحاب، حينما تقول إن مذكرة التفاهم اللبنانية الإسرائيلية ستفرض على الجانب الإسرائيلي انسحابا من جنوب لبنان، فإن هذا غير صحيح. إذا أخذنا كلام بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بجدية،
2: في الواقع إذا ألقينا نظرة على نص الاتفاقية التي تم التوصل إليها وتوقيعها في واشنطن، فهي تنص على جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من عدد من المناطق اللبنانية. هذه طبعا بداية انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وهذا يستوفي الشروط التي ينص عليها البند الأول من مذكرة التفاهم. بالانتقال إلى موضوع مضيق هرمز، الغاز، فإن المضيق كان يجب أن يكون مفتوحا. وبالنسبة للسفن التي هاجمتها إيران فهي كانت تسلك المسار المحاذي للسواحل العمانية، بمعنى آخر لم تكن في المياه الإقليمية الإيرانية.

0: بل في المياه الإقليمية العمانية، ولا أعرف من أين أتى الإيرانيون بتبرير أو بذريعة لشن هذه الهجمات. الضيف يقول أن إيران لم تدعي أنها مسؤولة عن هذا الاعتداء، ولكن أؤكد لكم أن المضيق واقع تحت المراقبة اللصيقة لعدد كبير من الأطراف بما فيها الولايات المتحدة، ونحن نعرف بالتحديد المواقع التي أتت منها هذه المسيرات. ولهذا السبب فأن القوات العسكرية الأمريكية استهدفت المناطق التي تم منها شن هذه الهجمات، بالإضافة إلى أنظمة الرادار المستخدمة في هذه الهجمات. لا يمكن أن نقول أن إيران بريئة فيما يتعلق بهذه الهجمات. نحن نعرف بالتحديد ما الذي حصل، نعرف بالتحديد من أين شنت هذه الهجمات ومن الذي شنها، وبالتالي فهذه محاولة تضليل من قبل الجانب الإيراني. سواء كان الجانب الإيراني يوافق على ذلك أم لا، أم يقبل المسؤولية أم لا، لا شك أبدا أن الهجمات التي تعرضت لها السفن في مضيق هرمز أتت من الجانب الإيراني، وهذا انتهاك للبند الخامس من مذكرة التفاهم.
1: سيد مختار حداد، السفن التي استهدفت تسلك مسارا محاذيا للساحل العماني، بمعنى أنها تخضع للسيادة العمانية. عمان أيضا لها سيادة في مياه الإقليم. ما الأساس القانوني الذي تستند عليه إيران في استهداف تلك السفن؟
2: أنا قلت لكم البند الخامس يعني واضح جدا، يقول أن خلال هذه الفترة إيران كانت تؤمن مسارات آمنة من أجل مرور السفن، خاصة فيما يخص موضوع الألغام الذي يعني كان يجب حله في هذا الموضوع. لماذا أساس الولايات المتحدة تدخلت في هذا الموضوع؟ هذا السؤال يطرح نفسه. هل هي شرطي المنطقة؟ هي مسؤولة عن مضيق هرمز؟ هي مسؤولة عن إدارة مضيق هرمز؟ هناك لدى الولايات المتحدة هدف، قلت لكم، أولا الضغط على إيران من خلال خلق هذه المشكلة، التدخل في هذا الموضوع. وكذلك الرئيس الأمريكي هو قال نحن ممكن في المستقبل نسيطر على مضيق هرمز ونفرض الرسوم. فلماذا الضيف من الولايات المتحدة لين يشير إلى هذا التصريح جانب الرئيس الأمريكي، الذي هو قبل كذلك شهر نتذكر عندما وصف الجيش الأمريكي بالقراصنة، قال نحن قراصنة في تلك المنطقة. يعني هناك المشكلة هو في السلوك الأمريكي. لماذا أمريكا لا تسمح بأنه هذه الجزئية من المذكرة
1: سيد مختار
2: تمر بالسلاسة؟
1: لاحظ أني لم أسألك عن الولايات المتحدة، لكن سألتك عن السيادة العمانية. قلت إن البند الخامس من مذكرة التفاهم تفسره إيران على هذا النحو. هل تعتقد أن البند الخامس يسلب الجانب العماني سيادته على مياه الإقليمية؟
2: لا لا، الموضوع الآن ليس سيادة عمان، الآن موضوع تدخل أمريكا في هذه المنطقة. من يعلن عن هذا الممر؟ من أعلن بأنه نحن نقوم بتأمين هذا الممر والعبور عبر هذا الممر؟ الولايات المتحدة الأمريكية، هذا أمر غير موجود في التفاهم. في مذكرة التفاهم يقول أن إيران تؤمن يعني هناك خلال هذه الفترة ممر آمن لعبور السفن، وكانت الأمور تسير بشكل عادي خلال الأيام الأولى عندما قبل أن يأتي وزير الخارجية الأمريكي إلى هذه المنطقة.
1: شكرا.
2: ويقوم بخلق هذه المشكلة ويقوم بخلق هذه الأزمة.
1: شكرا جزيلا لك السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كان معنا من طهران. وأشكر ضيفنا من واشنطن السيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية. إلى الملف اللبناني، حيث وصف الرئيس جوزيف عون الاتفاق الإطاري بأنه الطريق لعودة السكان إلى أرضهم المحررة في ظل سيادة لبنان على أرضه دون وجود شريك له. في المقابل، رأى نواب من حزب الله أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله خطوة في اتجاه تصادم داخلي.
3: سجال في الداخل اللبناني أعقب التوقيع على اتفاق إطار في واشنطن، بدأ بتوسيع الهوة بين رؤيتين متناقضتين لمستقبل البلاد. لبنان الرسمي يرى أن الاتفاق مع إسرائيل حقق هدفين: بدء استعادة السيادة وفصل المسار اللبناني عن الاتفاق الأمريكي الإيراني. واعتبر الرئيس اللبناني أن الاتفاق يعبد الطريق لعودة السكان إلى منازلهم في ظل سيادة كاملة للدولة اللبنانية على أرضها وشعبها دون أي شريك لها.
4: واضح اليوم أن الدولة اللبنانية كرست الانفصال عن المحور الإيراني وذهبت نحو مسار سياسي حقق إنجاز هو اعتراف وقبول إسرائيلي بالانسحاب. بتقديري إذا كان حزب الله اليوم يريد أن ينسف أو ينقلب على هذا الاتفاق، بده يتحمل مسؤوليته أمام الشعب اللبناني وأمام التاريخ.
3: وفي الجهة الأخرى، نظم مناصرو حزب الله تحركات

0: احتجاجات احتجاجية في الشارع جاءت بعد تشكيك الحزب في الاتفاق، إذ يعتبر أن أي تفاوض مباشر مع إسرائيل هو بمثابة خيانة على حد وصفه. ويؤكد النائب عن كتلة حزب الله البرلمانية أمين شري للجزيرة أن الموافقة على نشر الجيش جنوبي الليطاني تستوجب انسحابا إسرائيليا كاملا، وأن إسرائيل تسعى إلى إشعال حرب بين اللبنانيين.
1: الحزب لن يلتزم بما تريده الدولة، لأنه هو يرى أن هذه السلطة ذهبت إلى التنازل الكامل، وبالتالي هذا المسار هو ضد المصلحة اللبنانية، لن يقبل به حزب الله. ما هو أمام حزب الله الآن هو التأكيد على ضرورة المسار الإيراني أن يحمل الدولة مسؤولية الانسحاب الإسرائيلي، لأنه لا يمكن أن نثق بالإسرائيلي.
0: هذا التباين في المواقف السياسية يأتي في ظل قراءات داخلية معارضة للواقع الإقليمي في أعقاب المواجهة الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، إذ يقول المسؤولون اللبنانيون إنهم لا يريدون أن تبقى بلادهم منصة لما يصفونها بحروب الآخرين، بينما يرى حزب الله أنه في موقع قوي لأن المشروع الأمريكي الإسرائيلي برأيه قد كسر. مع توقيع اتفاق الإطار بات لبنان يتأرجح بين جهود التهدئة الدولية ومخاوف التصدع الداخلي، في ظل استمرار تباعد الرؤى والخلافات بين من يملك السلطة ومن يحمل السلاح. إيهاب العقدي، الجزيرة، بيروت.
2: ينضم إلينا من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. اتفاق الإطار سيد طارق الذي وقع بين إسرائيل ولبنان، هل هو بداية لاستقرار لبناني وسيادة للبنان على أراضيه، أم بداية لا نقول الأمر يصل إلى حرب أهلية كما يلوح بذلك بعض أو تلوح بذلك بعض الأطراف، ولكن إلى بداية توتر وانشقاق داخلي لا يرى أفقه في لبنان؟
3: ألو
2: سيد طارق، أنت على الهواء.
3: ما عندي بعد.
2: يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع السيد طارق ترشيشي من بيروت. نشير مشاهدينا الكرام إلى أننا أدعنا قبل قليل الخبر المتعلق بتوصل الجانبين الإسرائيلي والأمريكي لاتفاق إطار يحدد بعض المناطق التجريبية التي سيتم تسليمها تباعا إلى الجيش اللبناني. وكما ذكرنا أن الطرف الإسرائيلي يشترط تجريد سلاح حزب الله في مقابل عدم البقاء في بعض المناطق الأمنة، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد بالبقاء في بعض المناطق في جنوب لبنان، منها الإشراف على تلة علي الطاهر الاستراتيجية وكذلك بعض المناطق في شمال الليطاني وجنوبه. على أي حال سنحاول العودة مجددا إلى ضيفنا من بيروت السيد طارق ترشيشي، وهو الكاتب والمحلل السياسي. حتى اللحظة الراهنة لم نتمكن من ذلك. عموما الرئيس اللبناني جوزيف عون وصف الاتفاق الإطاري الذي وقع بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة بأنه الطريق لعودة السكان إلى أرضهم المحررة في ظل سيادة اللبنانيين أو في ظل سيادة لبنان على أرضه دون وجود شريك له. في المقابل الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم وصف الاتفاق بأنه مذلة وعار، وقال إنه باطل ووجوده والعدم سواء، ورفض فكرة نزع سلاح حزب الله اللبناني ما دام للاحتلال وجود على الأراضي اللبنانية، وقال إن هذا تنازل خطير من جانب السلطة اللبنانية أن تصل إلى التوقيع على اتفاق إطاري يشترط مثل هذه الأمور، وقال إن هناك الكثير من الخطوط الحمر التي تجاوزها هذا الاتفاق. وقد رأى في المقابل أيضا نواب من حزب الله اللبناني أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله خطوة في اتجاه تصادم داخلي. عاد إلينا السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. هل تسمعني سيد طارق؟ سألتك.
3: نعم سامعك.
2: سألتك عن اتفاق الإطار، هل هو بداية فعلا لسيادة لبنان على أرضه دون شريك له، أم بداية لتراشق ونزاع داخلي لبناني لا يرى أفقه؟

0: تحية لك أستاذ محمود وللمشاهدين. في الحقيقة يعني هذا الاتفاق يجب أن يسوغ داخليا. حتى الآن هناك معارضة شديدة من جانب الثنائي الشيعي وحلفائه لهذا الاتفاق، لأنهم وجدوا فيه يعني عدم توازن، وليس فيه التزامات متماثلة بين لبنان وإسرائيل، بل يعني مطلوب من لبنان الكثير ولم ليس مطلوبا من إسرائيل شيء. وإسرائيل رهنت كل يعني موضوع انسحابها بدون أي جدول زمني، بدون أي شيء، رهنته بنزع سلاح حزب الله. هذه المسألة هي مسألة حساسة داخليا، وربما تتسبب في حصول يعني فتنة بين اللبنانيين، حسب ما يعني عبر الرئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم عندما قال الفتنة، لأنه وجد في الاتفاق كأنه يعني تحريض لنزع سلاح حزب الله بالقوة. ولم يتضمن الاتفاق أي معطيات أو أي التزامات من شأن أن تقنع فريق الثنائي وحلفائه بأنه فعلا هذا الاتفاق سيؤدي فعلا إلى حصول انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية. وهم يطالبون في الأساس بأن يتم اعتماد اتفاق 2024 وتنفيذ القرار الدولي 1701، ووصولا إلى الاعتماد إعادة العمل باتفاقية الهدنة. هذه المسائل لم يتضمنها الاتفاق، بل على العكس يعني وجدوا فيه انحيازا، أو يعني يميل كله لمصلحة إسرائيل، ويترك موضوع الانسحاب يعني بدون أي أجل، بدون أي موعد. بل على العكس يعني إسرائيل كما أعلن نتنياهو ووزير دفاعه قالوا أنهم باقون يعني فيه. فلذلك إذا لم يحصل تسويق داخلي، وإذا لم يحصل إقناع في هذا الأمر، فأعتقد أن هذا الاتفاق لن يعني يجد طريقه إلى النفاذ.
1: يعني إذا كنت تقول أن الجانب الإسرائيلي يقول أنهم باقون في جنوب لبنان وليس هناك جدول زمني لانسحابهم في مذكرة الإطار أو في الاتفاق الإطاري الذي وقع، يعني كيف نعم. يمكن أن يسوق في الداخل اللبناني تسوق أشياء كهذه؟
0: يعني ينبغي أن تعمل السلطة اللبنانية إلى تحقيق خطوات تقنع الفريق الآخر بأنه فعلا هذا الاتفاق سيؤدي في النهاية إلى انتهاء الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الجنوب. هلأ اليوم تلقى فخامة رئيس الجمهورية تلقى اتصال من الرئيس دونالد ترامب،
1: شكرا،
0: ويبدو أن القائد القيادي المركزي
1: شكرا جزيلا لك
0: أو القيادة الوسطى سيزور لبنان
1: الاثنين. الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من بيروت، شكرا لك. الآن إلى الزميلة سهام أشطو وفقرة سياق الحدث التي تقرأ في التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة جولة التصعيد اللافت في مضيق هرمز ميدانيا وسياسيا بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت مدينة سيريك وما أعقبها من رد إيراني باستهداف مواقع في البحرين، على خلفية التوترات المتعلقة باستهداف سفن عابرة في مضيق هرمز. وفي خضم هذا التصعيد أفادت شبكة CNN بأن البحرية الأمريكية رفعت مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى مستوى مرتفع بشكل كبير، كما أنها وسعت ممر الملاحة قرب السواحل العمانية داخل المضيق في خطوة اعتبرت مؤشرا على سعي واشنطن للحد من قدرة إيران على التأثير في حركة الملاحة. في المقابل أعلنت طهران أن على جميع السفن الراغبة في الدخول إلى مضيق هرمز أو الخروج منه التنسيق مع بحرية الحرس الثوري، بينما أعلنت الحكومة الإيرانية أنها عازمة على إدارة المضيق وتبادل وجهات النظر مع دول الجوار. أما واشنطن فتؤكد أن أي خلاف لدى إيران بشأن تطبيق مذكرة التفاهم يجب أن يحل عبر قنوات التواصل. فهل نحن

0: الإيران أمام إعادة رسم لقواعد الملاحة في المضيق أم أمام مواجهة جديدة تتجاوز حدود الممر البحري إلى صراع أوسع على النفوذ وأمن الطاقة في المنطقة؟ فاعلان أساسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهما إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين العيبين، أهمها ما قاله عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام بإيران محسن رضائي، الذي اتهم واشنطن بانتهاك البند الأول من مذكرة التفاهم بين البلدين بمواصلتها إثارة التوتر بمضيق هرمز. وفيما بدا أنه ربط لهذا التصعيد بالجبهة اللبنانية، قال رضائي إن واشنطن انتهكت البند الأول من المذكرة بدعمها إجراءات وكيلها الإسرائيلي، ولوح بأن الرد على انتهاك أي بند من بنود المذكرة سيكون سريعاً وساحقاً. الجانب الأمريكي بدا صارماً في رده، إذ قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه إذا كانت لدى إيران مآخذ بشأن تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع واشنطن، لكن العنف سيقابل بالعنف. نائب الرئيس الأمريكي أشار إلى أن إيران وقعت اتفاقاً لوقف إطلاق النار وإن بلاده ملتزمة به. للتعرف أكثر على أبرز التطورات الميدانية في مضيق هرمز وما رافق ذلك من ضربات أمريكية في مدينة سيريك ورد إيران على ذلك، معنا الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية.
1: سهام، لازلنا نتحدث عن تصعيد مسقوف بوقف إطلاق النار بهذا الاتفاق، لم يتم تجاوز الاتفاق، ومسؤولون أمريكيون يقولون أنه لم يتم العودة للحرب المفتوحة، ولكننا لازلنا نتحدث عن التصعيد في مضيق هرمز. لم نعد نتحدث عن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، ولكن نتحدث عن حركة الملاحة في المضيق وفتح المسارات. بمعنى أو بآخر، الولايات المتحدة الأمريكية تحاول بسط أو سحب الورقة، ورقة مضيق هرمز، من الأيدي الإيرانية، أو على الأقل تخفيف القبضة الإيرانية بفتح المسار. هذا المسار الذي نتحدث عنه هو المسار الذي يتحرك بقرب الأراضي العمانية في مقابل المسارات التي حددتها إيران، وهي المسارات التي تمر بالقرب من أراضيها مباشرة، وتحذر أو يحذر الحرس الثوري الإيراني أي سفينة تحاول استخدام المسارات غير المسارات التي حددها الحرس ستكون عرضة للخطر. بكل الأحوال، نحن يوم أمس تحدثنا عن ترتيب زمني للأحداث. يوم أمس الأول تعرضت سفينة شحن في هذه المنطقة لهجوم، لم تعلن إيران مسؤوليتها عن هذا الهجوم، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت إيران بهذا الهجوم. ردت الولايات المتحدة الأمريكية كما قالت القيادة المركزية بضربات على مدينة سيريك. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات استهدفت منصات إطلاق صواريخ، منصات إطلاق مسيرات، مخازن صواريخ ورادارات. في المقابل اليوم يقول الإيرانيون بأنهم ردوا على هذه الضربة باستهدافات في البحرين، لما قالوا بأنها مواقع تابعة أو مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية. بكل الأحوال، نحن نازلنا نتحدث عن مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى هي مسألة المسارات البحرية التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية أو عمان بالتنسيق مع وكالة الملاحة الدولية، والمسارات التي تتمسك بها إيران، هذا من جانب. الجانب الآخر هو مسألة الضربات المتبادلة التي حتى هذه اللحظة لم تخرج عن السيطرة إن صح التعبير، ولكن من الممكن أن تراكم هذه الضربات قد يؤدي في الأمور في لحظة ما إلى الخروج عن السيطرة.
0: شكرا لك صهيب العصا على هذه التفاصيل. إذن تطورات ميدانية متلاحقة في مضيق هرمز تترافق مع تصريحات سياسية للطرفين، وهو ما سنبحثه مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض أولويات الطرفين والتحديات التي يواجهانها. إيران تريد فرض دورها في تنظيم المرور عبر هرمز استباقا للمفاوضات بشأن مستقبل إدارة المضيق، كما ترغب في إظهار قدرة الحرس الثوري على الردع والسيطرة البحرية والتموضع الإقليمي حتى في هذه المرحلة، إضافة إلى أنها تربط إجراءاتها في هرمز بمذكرة التفاهم مع واشنطن وتعتبرها أساسا قانونيا لتحركاتها، غير أنها تواجه عقبات في الحفاظ على شرعية إجراءاتها أمام المجتمع الدولي، كما أنها لا ترغب في أن يتحول التصعيد إلى مواجهة واسعة مع الولايات المتحدة الأمريكية. أما واشنطن فلديها أولوية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وحماية السفن

0: التجارية وفرض قواعد للردع والحيلولة دون عودة إيران لاستخدام المضيق أداة للضغط، مع التأكيد على الالتزام بمذكرة التفاهم وحفظ حقها في الرد العسكري. وهي أيضا تريد احتواء التصعيد مع إيران، وذلك بحيث لا يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار، ومن ثم طمأنت الأسواق بالتالي وشركات الشحن وتدفق التجارة. سيد زويري، كيف نفهم ما يجري؟ هل هو اختلاف في قراءة بنود المذكرة؟ هل المشكلة في آليات التطبيق أم في إرادة الأطراف؟
1: سهام، المشكلة في جبال من عدم الثقة والعدائية عمرها أكثر من 50 عاماً. مذكرة تفاهم صيغت في ربما في بضع أسابيع لن تحل هذه الأزمة. المشكلة الثانية تكمن في أن مذكرة التفاهم في حد ذاتها، رغم كل الآليات التي تم صياغتها ورغم كل اللجان التي تم وضعها، لكنها لم تطور آلية لحل مثل هذه المعضلات بشكل سريع. عادة في مثل هذه الحالة يكون في خط ساخن معلن عنه، معروف أعلن عنه، لكن إيران قالت أنه غير موجود، وبالتالي أعلن عنه من جي دي فانس حرس الثوري قال لا يوجد مثل هذا الأمر، وبالتالي نحن أمام روايتين مختلفتين لطرفين منخرطين في نفس المعادلات التفاهم. مع ذلك هناك إشكال كبير بين الطرفين حتى في وضع الآليات التي يعرفون أنها ضرورية لتفكيك أي أزمات. المسألة المهمة في اعتقادي هو التفسير الأمريكي والإيراني لقضية المضيق. إيران بالنسبة لها المضيق لم يعد ورقة ضغط من أجل الحرب، هو ورقة ضغط لإعادة ترتيب أوضاعها الداخلية والسياسية والأمنية والإقليمية وحتى صورتها في العالم. وهذه رسالة أمس واليوم، رسالة إيران واضحة على العالم أن يعرف أن مضيق هرمز لن يعود كما كان، وأن أي تدابير يجب أن تكون بالانخراط مع إيران. وهذا في حد ذاته قد لا يبدو دقيق قانونيا، بالنظر إلى أن نعرف سهام أن هناك اتفاقا للسيادة البحرية موقع بين عمان وبين إيران عام 74 يحفظ لعمان حقها في مياه شاطئية. كيف إيران تفعل ذلك؟ منطق القوة والردع.
0: بالتالي هل كل طرف يحاول فرض أمر واقع جديد في المضيق؟ وما هو شكل هذا الوضع الذي يريد كل طرف أن يفعل؟
1: الأمر الواقع، الولايات المتحدة تريد أن تستغل وضع مذكرة التفاهم من أجل أن تقطع يد إيران عن المضيق، وبالتالي تسحب منها ورقة المضيق بالكامل وتستطيع فرض عليها ما تشاء. ها هو التلقي الإيراني. الإيرانيون يقولون هذا لا يمكن أن يسمح، والإيرانيون يستحضرون تجربتين مهمتين سهام. يستحضرون ما فعلت أمريكا بعد أحداث سبتمبر، كيف بطشت في العالم كله وتجاهلت القانون الدولي والمؤسسات الدولية وفعلت كل ذلك دون مساءلة وفرضت قواعد القوة التي تريدها، وما فعلته إسرائيل في 7 أكتوبر من فرض قواعد القوة معينة في المنطقة. إيران تكرر ما فعلوه هذين الطرفين بشكل أساسي عبر ورقة المضيق، وتريد أن تقول من يستطيع أن يردعها فليقدم بعد حربين فشلت فيها الولايات المتحدة وإسرائيل.
0: طيب، هل يستطيع الطرفان احتواء المشهد التصعيدي بحيث لا يؤدي إلى انهيار الاتفاق؟ أم أن الاحتمالات مفتوحة على كل شيء في النهاية؟
1: هذا تصعيد إلى حد ما منضبط. منضبط بعدم لقناعتنا وفق ما هو موجود أن الطرفين لا يريدان الذهاب العودة والحرب على الإطلاق، لأن يعرفون التكلفة الكبيرة بالنسبة لنا، ولأن الأطراف في العالم لا تريد العودة للحرب. لكن لا نعرف سهام أي شرارة إلى ماذا يمكن أن تؤدي. يعني أو حادثة أمس من القصف والقصف المتبادل وسبقها حالات سابقة، إلى أي مدى يمكن ضبط الإيقاع في مثل هذه الحركات؟ ثم المسألة الثانية، نحن عمليا اتفاق ومذكرة تفاهم مجمدة لم يجري فيها إلا أن إيران باعت أكثر من 50 مليون برميل من النفط فقط. لا موضوع لبنان حل وفق مذكرة التفاهم، لا موضوع الأموال المجمدة ثم نظر فيه أو تنفيذه. بمعنى آخر نحن لدينا الآن أيام ضاعت من 60 يوماً دون إجراء إلا شيء واحد، مزيد من التصعيد.
0: ما دللت رب طهران ما وصفته بخرق مذكرة التفاهم بالساحة اللبنانية أيضا؟
1: أنت تعرفين سهام من المادة الأولى من 14 مادة التي وقعت بين الأمريكي والإيراني تركز على موضوع ما يسميه الإيراني ربط الساحات، وإيران أو الولايات المتحدة قبلت بذلك وقبلت أن يكون هناك لجنة خاصة لهذا الأمر، لكن ذهبت إلى مسار الإسرائيلي اللبناني بوساطة أمريكية. باعتقاد الإيرانيين استشعروا أن هناك محاولة لسحب ورقة المضيق عبر ما فعلته سلطنة عمان، ثم أيضا الاتفاق الإسرائيلي اللبناني الذي حصل أعلن عنه أمس ب14 مادة ملفت للانتباه. مذكرة تفاهم لبنانية إسرائيلية 14 مادة ومذكرة إيرانية أمريكية 14 مادة، ملفت للانتباه الرقم. وبالتالي هناك واضح تماما أن إيران تستشعر أن هناك محاولة لسحب كل أوراق قوتها منها، وذلك تتفاعل مع المشهد بنبرة عدائية ومتحدية بالقول أنه يمكن أن تذهب إلى أقصى ما يمكن أن تستدعيه الحالة.
0: طيب، كرد فعل على موقف إيران، الولايات المتحدة اختارت توسيع ممر قريب من سواحل عمان. هل سينجح هذا الإجراء؟ يعني هل ستتمكن بالفعل السفن من المرور عبر هذا الممر بأمان؟
1: واضح حتى الآن أنه لن ينجح. هذا أنا سميته مشروع الحرية 3، لأنه مشروع الحرية 1 و2 فشلا، التي حاولت الولايات المتحدة فرضهما. المفترض أن المسار العماني أن يسير بشكل طبيعي نظرا لأنه ضمن المياه الإقليمية العمانية، لكن إيران بسبب الحضور الأمريكي وربما ترى أن فيه تنسيقا أمريكيا قامت بكل ما قامت به. وباعتقادي عمان غير معنية بأخذ المشهد إلى صدام مع إيران، لذلك بعد أن قامت أطراف معينة بالقصف على السفينة التي تحمل العلم من سنغافوري توقفت الحركة إلى حد ما، والأمريكيين حتى امتثلوا إلى هذا الأمر. بعبارة واضحة سهام، إيران تريد أن تقول المضيق ب 33 كيلومتر عرض ممنوع الحركة فيه إلا بالتنسيق معها وبالتنفيذ ذلك وفق ما تراه هي من تفسير المادة 5.
0: طيب، إذا استمر التصعيد حتى بالشكل المنضبط كما تصفه، كيف سينعكس على أمن الطاقة والتجارة العالمية؟
1: حالة عدم اليقين، وهذه خطيرة جدا، تذبذب في الأسعار، تأثير على سلاسل الإمداد، ارتفاع وانخفاض في أسعار المواد الغذائية في العالم، ملايين سيواجهون خطر الفقر، صناعات التكنولوجيا ستواجه خطر كبير بسبب مادة الهيليوم التي تأتي من منطقة الخليج. نحن أمام مخاضات سيئة الحقيقة مع حالة عدم اليقين. المشكلة سهام أن حالات عدم اليقين أخطر من ثبات الوضع. ثبات الوضع تتأقلم معه الأسواق، لكن عدم اليقين كما يقال يوم فوق ويوم تحت، الأسواق تصبح غير قادرة على تحمل هذا.
0: شكرا لك دكتور محجوب الزويري، أكاديمي الخبير في سياسات الشرق الأوسط. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز من الجزيرة، أصحابكم في ساعة جديدة لمتابعتنا المستمرة للتطورات في مضيق هرمز وما بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل في أحدث المسجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية. حذر طهران من أن نقطة قد تأتي لن تكون واشنطن قادرة فيها على التصرف بعقلانية وسوف تجبر على إكمال المهمة عسكريا. كانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها نفذت ضربات إضافية ضد أهداف متعددة في إيران بناء على توجيهات الرئيس ترامب بعد رفض طهران احترام وقف إطلاق النار واستهدافها ناقلة النفط كيكو بمسيرة. أضافت أن حركة عبور السفن التجارية في مضيق هرمز وبأن هي قالت بأن الحركة مستمرة وبأن القوات الأمريكية تظل على أهبة الاستعداد. ونقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله أن الضربات الأمريكية على الأهداف الإيرانية الليلة اكتملت. كان التلفزيون الإيراني تحدث عن عدة انفجارات في مناطق بجنوبي البلاد. إلى ذلك قالت الحكومة الإيرانية إنها ستجري مع سلطنة عمان محادثات لتحديد إطار إدارة الخدمات البحرية بمضيق هرمز مستقبلا. في الشأن اللبناني، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل، وأعرب فيه عون عن أمله في أن تسهم واشنطن في منع أي خرق للاتفاق. وأضافت الرئاسة اللبنانية أن عون أعرب لترامب عن أمله في أن تضغط واشنطن على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن الاتفاق مذلة وعار وتنازل عن السيادة وهو منعدم الوجود. حركة أمل من جانبها قالت إن الاتفاق غير مقبول لأنه غير متوازن ويكرس وقائعة لمصلحة العدو. من ناحيتها قالت قيادة الجيش اللبناني أنها تحترم حرية التعبير عن الرأي ولن تسمح